0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعة للجيش الأمريكي بعدة صواريخ باليستية. أضاف الحرس الثوري أن هجومه أجبر السفيرتين الحربيتين على الفرار من منطقة النزاع بعد تعرضهما لأضرار، مؤكدا أنه إذا استمرت أعمال النظام الأمريكي العدائي فعليه أن يتوقع ردودا قوية من القوات المسلحة للجمهورية الإيرانية. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط في ممر غير مصرح به بمضيق هرمز، و3 سفن تابعة للولايات المتحدة في مناطق أخرى. وأكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني أن استهداف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية جرى بدافع اليأس لإغلاق مضيق هرمز. وأضاف أنه على جميع السفن الموجودة في الخليج وبالقرب من مضيق هرمز تجنب أي تحركات مشبوهة لعبور الممرات المائية غير المصرح بها. في المقابل، أكدت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم شن غارات جوية على 3 ناقلات نفط إيرانية، ما أسفر عن تعطيل ناقلتين بشكل دائم وتدمير 3 كليا في منطقة خليج عمان. هذا وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت بتعرض 10 سفن تجارية لنيران في شمال الخليج الغربي أو الخليج العربي وخليج عمان. وقالت الهيئة إن إطلاق النار أدى إلى تعطيل السفن في ظل النشاط العسكري الجاري في المنطقة. لم تثبت إيران بشكل قاطع حتى الآن من خلال تحقيق مشترك أو اعتراف رسمي التورط الأمريكي في غارة استهدفت مدنيين في حفل زفاف بمدينة سيريك جنوبي البلاد، لكن الأدلة الميدانية لخبراء أسلحة أشارت إلى أن الهجوم الذي استهدف منزل الحفل ناجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية لا عن ارتداد مقذوف.
1: من مأساة استهداف مدرسة ميناب للبنات في محافظة هرمزغان جنوبي إيران في فبراير الماضي إلى مشهد آخر انقلب فيه الفرح إلى مأساة في المحافظة ذاتها، بعد غارة جوية استهدفت منزلا كان يقام فيه حفل زفاف في مدينة سيريك. على الرغم من إنكار واشنطن للحادثتين وتأكيدها أن المدنيين ليسوا أهدافاً لعملياتها، لكن الوقائع أعادت إلى الواجهة مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المدنيين في الحرب الأمريكية على إيران. هذا هو موقع الغارة الأمريكية، مشاهد الدمار تبدو جلية وشاهد عيان يروي جانباً مما حدث.
2: شاهدت مسيرة تأتي وتطلق صاروخين آخرين هنا، كان الغبار والدخان في كل مكان، أخرجت طفلين من تحت الأنقاض.
1: السلطات الإيرانية من جانبها تحاول تثبيت روايتها بشأن تورط واشنطن في قتل مدنيين.
3: العلامات والشظايا التي تم انتشالها من مسرح الجريمة تظهر أن المعدات المستخدمة كانت للجيش الأمريكي.
1: لحظة واحدة كانت كافية لتحويل حفل الزفاف إلى مشهد آخر من مشاهد الحرب، دليل جديد على أن المسافة بين هدف عسكري ومدني قد لا تتجاوز في بعض الأحيان بضعة أمتار.
4: كان الوقت ليلا، كنت أنا وصديقتي في طريقنا إلى البحر عندما سمعنا فجأة صوت انفجار وأصابتنا الشظايا.
1: وأمام إفادات الشهود تصر واشنطن أنها لا تستهدف المدنيين وأن الحادث قيد التحقيق، لكن خبراء أسلحة رجحوا أن الدمار يتوافق مع إصابة مباشرة لمنزل الزفاف وليس أضرارا ثانوية ناجمة عن انفجار ذخيرة أخرى. أدلة الخبراء أضافت أن القذيفة هي ذخيرة أمريكية تزن 500 رطل أسقطت جوا وليست صاروخا إيرانيا للدفاع الجوي. وبينما تتواصل الحرب يحاول الرئيس الأمريكي التقليل من حجم الصراع مع إيران، ولكن كعادته وعلى طريقته.
5: ما يحدث بيننا وبين إيران أسميه نزاعا عسكريا، هي ليست حربا، ليس الأمر بتلك الأهمية، هي مجرد حبات صغيرة من البطاطا بالنسبة لنا.
1: Small potatoes، أي أمر بسيط وتافه، هكذا تبدو الحرب من بعيد بالنسبة لترامب، في حين تؤكد الوقائع على الأرض أن الحرب بالنسبة إلى من يعيشون تحت القصف لا تنسجم، وعبارات الرئيس الأمريكي.
0: تصاعدت حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، ففي الوقت الذي أعلنت فيه القوات الحكومية استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية، أفادت مصادر محلية بسيطرة الحوثيين على الطريق الرابط بين تعز والمخا، وذكرت مصادر عسكرية وطبية مقتل أكثر من 60 شخصا من الطرفين في يوم واحد.
6: على جبهات عدة في اليمن خاصة قرب مضيق باب المندب، تشتعل المواجهات بين جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دولية. معارك في تعز وأخرى في الحديدة تتحدث الحكومة عن تحقيق تقدم فيهما. تعلن السيطرة الكاملة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعد انسحاب الحوثيين من أريافها. مديرية تحتل موقعا استراتيجيا كونها تربط ثلاث محافظات يمنية هي الحديدة وتعز وإب. وعلى جبهة الحديدة أيضا أعلنت القوات الحكومية تحقيق انتصارات إثر شنها هجوما مضادا في الساحل الغربي على جبهة جنوب الجراحي، كما تحدثت عن تدمير زورقين للحوثيين. وبالانتقال إلى جبهة تعز وعلى الحدود مع لحج، أعلن الجيش الحكومي استعارة مواقع استراتيجية في جبهة حيفان على الحدود الإدارية بين المحافظتين، مواقع يقول الجيش إنها كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سنوات عدة. القوات الحكومية أسقطت كذلك مسيرتين للحوثيين غربية تعز. وأما جنوب تعز فقد قتل وأصيب مدنيون إثر قصف باليستي شنته الجماعة بحسب الحكومة. معارك الساحل الغربي التي أعلنت قوات ألوية العمالقة المشاركة فيها أسفرت عن مقتل وأسر عشرات الحوثيين. بموازاة هذه الانتصارات الحكومية، قطع الحوثيون الطريق الرابطة بين مدينتي تعز وميناء المخا الاستراتيجي. أفادت مصادر محلية بسيطرتهم على منطقة الكدحة بالجبهة الجنوبية الغربية من تعز. وبعيداً عن الساحل الغربي، استهدفت المسيرات الحكومية تجمعات ومواقع للحوثيين في جبهات عدة، منها شرقية محافظة الجوف وأخرى جنوب مأرب. تصعيد عسكري أنهى سنوات من الهدوء النسبي في اليمن، ما يميزه أن مضيق باب المندب أصبح في قلب الصراع نظرا لامتداداته الإقليمية والعالمية في خضم حالة الحرب التي تعيشها المنطقة.
0: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي علي الدهب عن التطورات الميدانية في اليمن في ظل تضارب البيانات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين.
7: جملة من التطورات، أحداث متسارعة شهدتها الساعات الأخيرة في كافة جبهات القتال اليمنية. طبعا الحديث هنا عن ثلاث محاور رئيسة ما زالت الاشتباكات والمواجهات تدور فيها حتى اللحظة، سواء جبهة غرب تعز، والحديث هنا عن محور البرح ومديريات مقبنة وجبل حبشي وكذلك الكدحة. في هذه المنطقة يستمر الطرفان بدفع بتعزيزات عسكرية وآليات عسكرية، في وقت تتحدث معلومات ميدانية أن القوات التابعة لحكومة صنعاء ما زالت تسيطر على مواقع مهمة في منطقة مقبنة وفي جبهة غرب تعز، والحديث هنا عن منطقة قهبان أو جبل نعمان أو مناطق ما بين الكدحة ومقبنة، في إشارة إلى أن المعارك ستستمر كون طرف الحكومة المعترف بها دوليا يحاول استعادة هذه المواقع. لكن التطورات الأبرز اليوم ربما كانت في جبهة جنوب الحديدة، حيث اشتدت المواجهات في هذه الجبهة منذ الساعات الأخيرة وخلال اليومين الأخيرين. المنطقة ما بين حيس والجرح الجراح تحديدا مؤخرا كانت أعلنت وسائل إعلام أو وسائل أو إعلام عسكري تابع للحكومة المعترف بها دوليا عن السيطرة كاملا على مديرية حيس، لكن لا تأكيد هنا من قبل الجانب الإعلامي أو العسكري في حكومة صنعاء لمثل هذه التطورات العسكرية، في وقت تتحدث المعلومات أن المواجهات ما زالت مستمرة في هذه الجبهة تحديدا في مناطق مثل جبل دوباس والشليف وكذلك منطقة المساجد ما بين حيس والجراح، إضافة إلى جبهة جديدة امتدت إليها المواجهات اليوم في جنوب تعز، والحديث هنا عن منطقة حيفان الواقعة بين محافظتي لحج وتعز. جانب الحكومة المعترف بها دوليا يقول بأنه أحرز تقدما في هذه الجبهة من خلال إحكام السيطرة على مرتفعات والتباب في منطقة المفاليس والنجدين والخضيرة وغيرها من المناطق في هذه الواقعة التابعة لمديرية حيفان الواقعة بين محافظتي لحج وتعز، إضافة إلى أن جبهة مأرب شرق البلاد الهادئة خلال الفترة الأخيرة طبعا شهدت اليوم أيضا بعض الهجمات المتبادلة ولو بشكل متقطع، وكانت تحديدا بالمدفعية في جبهات غرب وجنوب تعز، غرب وجنوب مأرب، تحديدا في غرب مأرب في منطقة مثل البلق أو الجوبة وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية.
0: إلى لبنان، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية على مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع الغربي، ارتفعت إلى 6 شهداء. واليوم جددت الطائرات الإسرائيلية استهداف عدد من المنازل ببلدة المنصور جنوب سور، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات أخرى. في السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، بينها مستودعات سلاح، ردا على استهداف قواته بمسيرة. وهذه مشاهد من بلدة المنصور في قضاء سور، والتي شهدت تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرارا لنهج التدمير فيما يعرف بالمناطق الأمنية جنوبية لبنان. ودعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى إعادة حساباتها ووضع المناكفات جانبا والعودة إلى الثوابت الوطنية التي تحمي سيادة لبنان. وفي بيان له، اعتبر حزب الله أن استمرار العدوان الإسرائيلي بشراكة وغطاء وتخطيط أمريكي كامل لا مبرر له سوى الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف. وأضاف الحزب أن استمرار السلطة في اللهاث خلف المسار العبثي وغير الدستوري يعطي العدو غطاء لاستمرار عدوانه بحسب تعبيره. كما اعتبر أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين بأن الجيش يستعد لتقليص قواته المنتشرة في جنوب لبنان، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر بقضاء النبطية. ونقلت الهيئة عن المسؤولين قولهم إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أجرت خلال الفترة الأخيرة مناقشات بشأن إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود مع لبنان أطلقت عليها اسم الخط الرمادي. وبحسب المسؤولين، تتضمن الخطة إنشاء ما وصفوها بمواقع دفاعية بهدف حماية المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية. بلدة الرمادية البعيدة عن الخط الأصفر المحتل والتي عاد أهلها إليها لم تسلم من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية. كاميرا تلفزيون العربي زارت البلدة وعاينت المنازل المستهدفة ومركز جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، حيث أصيب هناك عدد من المواطنين.
8: التصعيد الإسرائيلي ليلة الجمعة شمل بلدات عدة. بلدة الرمادية التي عاد إليها أهلها والتي تعتبر نسبيا بعيدة عن الخط الأصفر المحتل دخلت خريطة الاعتداءات الإسرائيلية. هذا المنزل استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلة الجمعة عندما كان المواطنون يسهرون على شرفات منازلهم ويعتقدون أنهم في بلدة

0: الذي تم تدميره بالغارة الإسرائيلية. بلدة رمادية هي من البلدات التي عاد إليها معظم أهلها. رئيس بلدية رمادية تفقد الأضرار هنا في هذا المكان. خبرنا شو اللي صار امبارح.
1: امبارح تقريبا عند الساعة 10 تقريبا العالم بعدها عم تسهر كلها قاعدة على البلكونات وبالطرقات وكذا، الكبار والصغار والأطفال بالطرقات وعلى المستكلات وغيرها. فطلعت الضربة هيدا منه جديد على العدو الإسرائيلي الغاشم الذي ما عم بيوفر لا كبير ولا صغير ولا حدا. فصار عنا تقريبا شيء 15 جريح وشهيد، في عنا 7 من كشافة الرسالة اللي هو المبنى اللي انضرب قريب جدا على المبنى البلدية وعلى كشافة الرسالة. انجرح من كشافة الرسالة 7 أشخاص والحمد لله حالتهم مليحة لحد الآن.
0: شكرا. إذن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت بلدة ميفدون أيضا وكفر رمان والنبطية الفوق، إضافة إلى بلدة الرمادية والمنصوري، وصلت إلى 6 شهداء وأكثر من 20 جريحا. وهذه الصور هي صور لآليات جمعيات الرسالة الإسعاف الصحي التي تضررت أيضا. من الرمادية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
2: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة قرب مفترق سنافور في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص. ونقلت طواقم وإسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت المصابين إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية. ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لتشييع جثمان 100 شهيد تم انتشاله من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. وكان طواقم الدفاع المدني انتشرت جثامين الشهداء بعد مرور ما يزيد عن عامين على وفاتهم.
3: بالشموع والورود تبدأ مراسم تشييع 100 شهيد من غزة، من عائلة ملكة وعائلة رحيم وعائلة البلعاوي وعائلة قنبور. شهداء تم انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية. 100 شهيد منهم 70 طفلا، أطفال منع الاحتلال دخول الآليات الثقيلة اللازمة لانتشالهم، فظلوا تحت الركام شهورا حتى تحللت معظم أجسادهم وباتت عظاما ورفاتا كما يبدو في هذه الأكياس البلاستيكية. منهم شهداء لم يتم التعرف على هوياتهم بسبب حظر الاحتلال دخول أجهزة فحص الحمض النووي. شهداء كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل، لكن الاحتلال الإسرائيلي قضى على كل ذلك بصاروخ لم يرحم براءتهم. أجساد صغيرة ودموع كثيرة وتنهيدات مكتومة في جنازة أخرى من غزة، بينما يبقى جرح 8000 من الشهداء المفقودين تحت الأنقاض مفتوحا، إذ لا يعرف أحبابهم متى يمكن أن يدفنوهم في قبر ما يوما ما. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: نفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي وجود أي توجهات إسرائيلية أو حتى أمريكية لتهجير الفلسطينيين قصرا من قطاع غزة. تصريحات هاكابي جاءت خلال جولة في بلدة ترمصعية شمال شرقي رام الله، وطلع خلالها على واقع هجمات المستوطنين التي طاولت عائلات فلسطينية يحمل بعضها الجنسية الأمريكية.
4: لا وجود لأي خطة لدى الإسرائيليين لتهجير السكان من غزة قصرا، بل هناك انفتاح على فكرة أنه إذا رغب الناس في المغادرة فيجب أن يكون لهم الحق في ذلك، إذ إن إبقاءهم محتجزين في مكان لا يرغبون في البقاء فيه يعد في رأيي أمرا مخزيا تماما. لا أحد يقترح حدوث تهجير قصري، فالإسرائيليون لا يطرحون ذلك، والأمريكيون بالتأكيد لا يطرحونه، ولا أعرف أحدا يؤيد هذا الأمر.
5: ينظر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي من علو على الفلسطينيين وأراضيهم التي تضيع شيئا فشيئا بسبب المستوطنات. هنا في بلدة ترمصعية شمال مدينة رام الله جاء السفير الأمريكي للاستماع لأهالي البلدة عما يتعرضون له من هجمات من قبل المستوطنين، ولكن هذه ليست زيارة سياسية ولا تعكس مواقف أمريكية مناهضة للاستيطان. كل ما في الأمر أن السفير الأمريكي يختار ضحاياه من ناحية التضامن

0: أو رفض ما يتعرضون له. جاء إلى هذه البلدة لأن معظم سكانها يحملون الجنسية الأمريكية، وقبل شهور جاء إلى قرية أخرى هي قرية الطيبة لأن فيها كنيسة أحرقها المستوطنون، وبالتالي رفض السفير الأمريكي لهجمات المستوطنين هو يحددها عادة في بياناته، أو لا يصدر أصلا بيانات إلا إذا كانت هذه الهجمات تستهدف المسيحيين أو من يحملون الجنسية الأمريكية، وبالتالي هو لا ينظر للفلسطينيين على أنهم ضحايا للاستيطان على امتداد الضفة الغربية. يتبنى السفير الأمريكي الذي جاء إلى هذه البلدة وسمع من عائلاتها ما الذي يتعرضون له يوميا على يد المستوطنين، يتبنى أفكار الحكومة الإسرائيلية وحتى خطاب الحكومة الإسرائيلية في التعبير دائما أن عدد قليل من المستوطنين كما يدعي هو الذي يهاجم الفلسطينيين، ولكن معظم المستوطنين يحق لهم البناء في الضفة الغربية. وهذه تصريحات كانت للسفير الذي يقف أمامنا الآن بالأمس، أن من حق المستوطنين البناء في الضفة الغربية في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية، وهي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية. وبالتالي هي ليست زيارة سياسية كما ذكرنا. السفير الأمريكي يتضامن مع الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. سمع السفير الأمريكي من أهالي هذه البلدة كيف هاجمهم المستوطنون أكثر من مرة، وبدأوا بسرقة أراضيهم وبناء البؤر الاستيطانية، وصعد إلى السطح لرؤية ما الذي يجري في محيط هذه البلدة من بناء مستمر لمستوطنات وبؤر استيطانية على امتداد البصر. هذا البناء يؤيده السفير الأمريكي، ولكنه لا يريد أن يهاجم المستوطنون مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية أو مواطنين فلسطينيين مسيحيين. لذلك لديه ازدواجية معايير تنطلق ليس من مبادئ قانونية، ليس من مبادئ القانون الدولي في التضامن، ولا من مبادئ إنسانية، إنما من مبادئ ضيقة يراها مناسبة. عميد شهادة، التلفزيون العربي، من بلدة ترمس عيا شمال رام الله.
1: اقتحم مستوطنون إسرائيليون تحت حماية جيش الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، وانتشروا في مناطق متفرقة منها، وتظهر مشاهد تجوال المستوطنين في أراضي السهل شرقي القرية، كما توثق المشاهد مرافقة قوات الاحتلال لهم وحمايتهم أثناء رعي الأغنام في أراضي فلسطينية بالقرية. أعلنت حركة المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور في السودان، أعلنت استسلام قوة كبيرة من ميليشيا الدعم السريع بكامل عتادها وألياتها، في خطوة وصفتها الحركة بانعكاس حالة الانهيار والتراجع التي تشهدها الميليشيا في المحور الغربي. وأضافت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور أن أبواب العودة إلى حضن الوطن ستظل مفتوحة أمام كل من يختار ترك القتال والانحياز للشعب السوداني. وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافستو، وصل إلى الخرطوم حيث سيجري مشاورات مع الأطراف المعنية الرئيسة حول سبل المضي قدما في تدابير خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين، كما أعلنت المنظمة الأممية.
2: في الخرطوم تتحرك الأمم المتحدة من جديد سعيا إلى وقف حرب طال أمدها واتسعت كلفتها. المبعوث الشخصي للأمين العام بيكا هافستو وصل إلى العاصمة لإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية تتركز على خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين. زيارة سبقتها محادثة هاتفية مع قائد قوات الدعم السريع، فيما تجدد الأمم المتحدة تأكيدها على أن التسوية التفاوضية تبقى الطريق إلى إنهاء النزاع على أن تعكس تطلعات السودانيين. في الخرطوم أيضا التقى المبعوث الأممي حاكم إقليم دارفور. تناول اللقاء الأوضاع الأمنية والإنسانية وسبل تهيئة الظروف لسلام مستدام، ودعا حاكم إقليم دارفور إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق وحماية المدنيين، مشددا على أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون سودانية وشاملة وألا تختزل في طرفي الحرب وحدهما. غير أن لغة السياسة تصطدم بواقع أشد قسوة على الأرض. خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أنهى زيارة إلى البلاد محذرا من التصاعد الكبير في استخدام المسيرات، وقال إن مكتب حقوق الإنسان وثق مقتل 1120 مدنيا بضربات بالطائرات المسيرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وبالتوازي خلصت بعثة تقصي الحقائق الدولية إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في وقت تقول فيه البعثة إن تدفق السلاح والدعم الخارجي لا يزالان يغذيان استمرار الحرب. وبين مساع لخفض التصعيد ودعوات إلى حوار سوداني أوسع، يبقى المدنيون أمام الاختبار الأصعب في حرب تؤكد الأمم المتحدة ألا حل عسكريا لها.
1: وصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف محادثات مبعوثي الرئيس الأمريكي مع الرئيس فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا وصفها بالمفيدة، وقال أنها احتوت مجموعة من الأفكار لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين جدد الالتزام بمواصلة العمل مع الجانب الأمريكي لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية، وأضاف أن كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر طرحا أيضا مجموعة من الأفكار حول السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية. في ليبيا أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوات وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية ألقت القبض على خلية تخريبية تضم ليبيين وأجانب، متهمة بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت خزانات للنفط في طرابلس والزاوية، إضافة إلى محطة كهرباء الزاوية. وقالت المصادر إن اعترافات أفراد الخلية كشفت عن عمليات أخرى كانت تستهدف منشآت حيوية من بينها محطة كهرباء جنوب طرابلس ضمن ما وصفته بمخطط منظم لضرب عدد من المنشآت الحيوية في البلاد. نفذ عشرات النشطاء السياسيين والمدنيين وقفة احتجاجية في تونس دعا إليها حراك نفس أمام الملعب الأولمبي في المنزه في العاصمة تونس. رفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وعودة الحقوق والحريات وإنهاء المسار السياسي الذي يرساه الرئيس قيس سعيد، الذي يقول الحراك أنه أدى إلى تدهور اقتصادي واجتماعي حاد.
3: ما هوش معقول أنه مواطنين عاديين يطالبوا بحقوقهم ويطالبوا واحنا نقعدوا كطبقة سياسية تتفرج وما تعاونش المواطنين هذه وما تحاولش تجمعهم باش يدافعوا على حقوقهم. احنا شفنا عديد المواطنين اللي ما عندهمش صفات يطالبوا بالماء، يطالبوا بالضوء، يطالبوا بأبسط مقومات الحياة، وهذا كان الدافع متاعنا في تنظيم الحراك متاع اليوم.
1: ختام هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج تواصل.
4: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. الأمم المتحدة تصوت لاعتماد خريطة جديدة للعالم، هل تأخذ أفريقيا حجمها وحقها أخيرا؟ تنمروا على صورته في ساحة الأمويين فانتفضت المنصات والجهات الرسمية للتضامن معه. ما قصة وسيم؟ بتنسيق دولي وطائرة خاصة، رحلة عودة غير مألوفة، محمية سودانية تستعيد تمساحا نيليا نادرا.

0: عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنتوا درستوا خريطة العالم؟ انسوا يلي تعلمتوه بالمدرسة، لأنه نرى العالم بحجم غير حقيقي في الخرائط. خريطة العالم ومعها خريطة بلدك تغيرت يا عزيزي ويا عزيزتي وبقرار رسمي من الأمم المتحدة. في الخريطة التي كنت تدرسها إفريقيا تظهر أصغر مما هي عليه في الواقع، مثل ما شايفينها بالصورة هون، وأمريكا الجنوبية أصغر مما هي عليه، والهند أصغر مما هي عليه، ولكن كان هناك بلدان مستفيدة بالخرائط المعتمدة حاليا. نعم يا عزيزي ويا عزيزتي يمكنك توقعها، الولايات المتحدة، أوروبا، الصين وروسيا. بس تعالوا نخبركم شو القصة. الحكاية بدأت قبل أكثر من 550 سنة. معظم خرائط العالم الحالية تستخدم إسقاط ميركتور الذي طوره رسام الخرائط الأوروبي جيراردوس ميركتور عام 1569. يستخدم هذا الإسقاط في الملاحة لأنه يحافظ على الاتجاه الفعلي لخطوط الطول بالنسبة لخط الاستواء. هو فعلا مفيد للملاحة، لكن هل يعبر بعدل عن المساحات الحقيقية؟ الخريطة فيها قصور كبير عند استخدامها كخريطة للعالم. الدول الأبعد عن خط الاستواء تبدو أكبر من المعتاد مقارنة بتلك الأقرب إليه. جرينلاند مثلا على خريطة ميركتور أكبر من أمريكا الجنوبية بأكملها، وتعادل مساحة قارة إفريقية بأكملها. لتدرك حجم المشكلة، في الواقع مساحة إفريقيا هي 14 ضعف مساحة جرينلاند. الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي اقترحوا استبدال الخريطة القديمة بخرائط أكثر دقة من تمثيل أحجام القارات، وعلى رأسها تصميم إيرث إيكوال الذي أطلق عام 2018. الاتحاد الإفريقي دعم مبادرة توغو لتصحيح الصورة البصرية لحجم إفريقيا، وفي الأمم المتحدة جرى تمرير قرار مراجعة الخريطة وبدعم ساحق 164 صوتا مؤيدا مقابل 6 أصوات امتنعت عن التصويت. هلا أنت مفكر أنه التعديل جرى بالإجماع وكل الناس مبسوطة؟ لا، عمر الناس ما كانت مبسوطة. الولايات المتحدة صوتت ضد القرار، واشنطن وحدة في العالم التي صوتت ضد القرار لأنه ما بيعجبهم العجب. عقب التصويت اتهمت ممثلة أمريكا لدى الأمم المتحدة يارينا فيرسنفيتش القرار بالترويج لأجندة إيديولوجية وتشتيت الانتباه عن القضايا الأكثر إلحاحا. أما توغو التي قادت الحملة من أجل القرار فلا ترى في المسألة خطأ بصريا بريئا، فأثر الخريطة يتجاوز الجغرافيا، فقد أسهمت في تقليص الحجم المتصور لإفريقيا. أما المتضررون الآن من القرار فسيكون أولا أوروبا يلي حتبين حجمها أصغر، وكذلك كمان الولايات المتحدة والصين وروسيا. ولا يفرض قرار الأمم المتحدة استخدام الخريطة الجديدة لأن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنه قد يفتح الباب أمام تغييرات في المناهج الدراسية وطبعا التطبيقات التكنولوجية. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد خريطة عالمية جديدة بيهدف إلى استعادة المساواة في تمثيل المناطق على مستوى العالم. تغيرت الخريطة يا عزيزي ويا عزيزتي من أجل المساواة، ونحن طبعا نتمنى أنه ما يكون كل تغيير من أجل المساواة هو بس للخريطة، في بشر كمان إلى مواقع التواصل الاجتماعي. نقرأ بعض التغريدات تعليقا على هذا الموضوع. عز الدين بيقول ينبغي عمل مراجعة جذرية لتاريخ الاستكشافات الجغرافية للأوروبيين الذين غزوا العالم وطمسوا المعرفة التي كانت رائدة قبلهم. الحقائق العلمية ستصحح كل هذا طال الزمان أو قصر. رفاعي بيقول جميع الخرائط حقيقية، الاختلاف بالإسقاط فقط لأن كل إسقاط له غاية مثل الحركة والتنقل. علي أحمد بيقول الآن استيقظوا، يعني عم يسأل. أما سورين فبتقول أعتقد أنه يجب التركيز على مشاكل قارة أفريقيا المهمة بدلا من كل هذا. للتعليق أكثر عن هذا الموضوع وعن هذه القصة ينضم إلينا البروفيسور سامح عبد الوهاب، وأستاذ ورئيس قسم الجغرافيا بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بك معنا في تواصل. دكتور، أنت متخصص في جغرافيا السكان. الخريطة التقليدية بتظهر قارة أفريقيا يلي بيقترب عدد سكانها تقريبا من 1.5 مليار نسمة، بنفس حجم جزيرة جرينلاند يلي هي تقريبا بيسكنها 56,000 نسمة فقط، يعني في فرق كبير بالأرقام. كيف يؤثر هذا التشويه البصري في تهميش الثقل الديموغرافي والاقتصادي لأفريقيا في الوعي الدولي؟
1: يعني القضية الخاصة بالخرائط ليست قضية بسيطة ولا الإدراك البصري ليها عملية بسيطة. الخريطة تلعب أدوار شديدة الأهمية في تأكيد وعي وفكرة معينة عن الكثير من القضايا، منها المساحة. إيه اللي حصل في خريطة ميركاتور؟ ميركاتور خريطته كانت تعتمد على الإسقاط اللي يسميه المنظور. يعني إيه المنظور؟ اللي معتمد على شكل مسارات الضوء. تخيلي معايا حضرتك كده، لو اني عندي عملاق ووجهت الاشعه عليه من اعلى وبصيت على الارض، هلاقي العملاق ده ظاهر وكانه حجمه صغير جدا. طب العكس بقى لو حصل، لو عندي قزم والقزم دوت قمت موجه عليه الاضاءه من اسفل وشفت الانعكاس بتاعه على الحيطه، هلاقيه شكله عملاق. بهذه الفكره هي عمليه الاسقاط المعتمد على فكره المنظور. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه بقت في اجزاء من العالم البعيده عن خط الاستواء تظهر باحجام ومساحات كبيره للغايه. ده مش مجرد عمليه بسيطه، ده في يعني احد المسارات في الدراسه هاو تو لاي باي مابس، ازاي تكذب بالخريطه، زي ما كده في هاو تو لاي باي ستاتستكس، ازاي تكذب بالاحصاء. يعني قد تكون هناك فكره او صوره معينه عن العالم والبعض متصور ان هي دي الصوره الحقيقيه للمساحات والابعاد الى اخره، لكن الواقع غير كده. هذا يحدث تماما في خريطة ميركاتور. خريطة ميركاتور هي من أشهر الخرائط على الإطلاق، التي لا يوجد أطلس في العالم بالكامل إلا وستجد أن أول الخرائط المعروضة فيه خريطة ميركاتور. أي واحد ينظر إليها هينظر هيشعر أن أفريقيا دي حجمها بالنسبة لباقي الأحجام، يعني أفريقيا هي تاني مساحة بعد آسيا. أفريقيا 30 حوالي يعني 30 مليون كيلومتر مربع. انتوا عارفين جرينلاند قد ايه؟ 2.2 تقريبا مليون كيلومتر مربع. يعني افريقيا اكبر من جرينلاند 14 مره وتظهر وكانها
0: متعادله.
1: ده معناه ايه؟ متعادله. ده معناه انا عايز اوضح الفكره انه ازاي تتلاعب بالفكر، ازاي تتلاعب بالادراك، ازاي تتلاعب بانك تظهر حاجه قد تبدو للعامه وكانها حقيقيه، ولكن اذا نظرت اليها بنظره علميه مدققه ستجد أن هذه الصورة غير حقيقة. الخرائط هي واحدة من العلوم شديدة الخطورة.
0: نعم. طب دكتور، هل يعني بنقدر نقول أنه الخريطة الجديدة تعيد العدالة الديموغرافية إذا فينا نسميها للجنوب العالمي بعد أنه طمس أبعاد إسقاط ميركاتور الاستعماري؟ يعني بعد هذه الخريطة ممكن ترجع هذه العدالة إلى هذا العالم؟
1: العدالة ليست فقط عدالة ديموغرافية، العدالة المساحية تشتمل داخلها الكثير من العدالات، الموارد، المساحة، السواحل إلى غيره من الأبعاد. فالعدالة هنا هو عدالة إدراكية، يعني يعيد العالم بصره وإدراكه ونظره إلى تصور كان يتصور أنه حقيقي، كان يتصور أن المساحات كما هي موجودة. وهذه يعني واحدة من الألعاب الكارتوغرافية أو الخرائطية، يعني يستطيع يعني حتى هذه هناك دراسات حول هذه القضية كثيرة.
0: نعم.
1: إزاي تتلاعب وإزاي تستخدم الخريطة لتأكيد فكرة معينة.
0: بدي أعلق على كلامك أقول لك أنه بالصدفة نحن وعم نحكي هلأ في خبر طبعا الولايات المتحدة هي الوحيدة التي عارضت القرار واعتبرته يخدم أجندة إيديولوجية وبشتت الجهود الأممية عن القضايا الملحة. برأيك ليش؟ يعني شوف،
1: خليني اقول لحضرتك ليه، لان ده سؤال مهم جدا. سؤال مهم جدا. لماذا امريكا بالذات دلوقتي يعني يثيرها هذا الموقف؟ لانه امريكا على سبيل المثال معترضه، لانه تظهر امريكا الشماليه بمساحه اكبر كثيرا من حقيقتها. بمعنى اخر انه اعاده العداله المساحيه واعاده تصوير العالم بابعاد حقيقيه هي ليس لا تقتصر فقط على مجرد الفكرة دي، على مجرد الخريطة، لا، هو يمكن أن تشتمل تصور أكثر من ذلك وأبعد من ذلك، أن هناك الكثير من الأمور التي قد تبدو للعامة أنها صحيحة وهي غير صحيحة. يعني الخريطة واحدة من هذه الأمور. يعني لما يبقى العالم خلاص اقتنع تماما أن المساحات بهذه الصورة، اقتنع تماما بتقسيمات الإدارية والسياسية وإلى آخره كما توضحها الخرائط،
0: نعم،
1: ألم يتساءل شخص أنه هذه الخرائط عندما أنشئت ألم يكن وراءها أفكار؟ الخريطة وسيلة من وسائل الاتصال، لابد أن نقول هذا.
0: عندي بعد سؤال. نعم.
1: وسيلة من وسائل.
0: عم نحكي عن العدالة التي ممكن أن ترجع تستعيد أفريقيا، ولكن أحد المغردين قريت له تغريدة هلأ من شوي عم بيقول أنه في قضايا أهم منركز عليها لأفريقيا. مين برأيك بيحدد الأهمية، وهل هذه القضية هي فعلا هلأ بهذه الأهمية بالنسبة لأفريقيا؟
1: زي ما حضرتك بتقولي، من الذي يحدد الأهمية؟
0: نعم.
1: في قضايا كثيرة مهمة، ومنها القضايا الإدراكية المرتبطة بالخريطة. خلي بالكو، الخريطة مش مجرد خريطة. ما يستدعي إعادة الاعتبار لأفريقيا هي من القارات التي ظلمت ظلما كبيرا، ولا بد أن ندرك هذا. أفريقيا تعرضت لاستعمار، وتعرضت إلى يعني نهب كبير جدا في الثروات لزمن طويل.
0: صحيح.
1: وإعادة يعني الاعتبار لأفريقيا مكانيا ومساحيا ومن حيث الموارد وسكانيا هو أمر مهم جدا. يعني معنى كده إيه؟ مسألة أن البعض يقول لك ده مش مهم، ده في حاجة تانية أهم. مين قال لك أن أنت اللي عليك تحدد هذه الأهمية؟ وبعدين إذا كان هناك مجموعة من القضايا المهمة، فما المانع أن تحدد جميعا معا؟ لكن أنك تقول لي في القضية دي بس نركز عليها وسيبك من بقية الحاجة. مين قال لك كده؟ إحنا بالنسبة لنا كمتخصصين في علم الجغرافيا وفي علوم الخرائط، هذه القضية كثيرا ما ناقشناها. يعني إذا كانت طرحت مؤخرا، ويعني ومن حسن الطالع أن الأمم المتحدة تبنت هذا القرار، لكن هذه القضية ناقشناها بحثيا لفترات طويلة، وصدرت فيها الكثير من الدراسات. وزي ما بقول لحضرتك، هناك علم وهناك كتب تقول لك how to lie by maps، إزاي تجذب بالخرائط، إزاي تزور وعي الناس بالمكان من خلال الخرائط.
0: نعم.
1: دي مسألة تتخطى مجرد فكرة الخريطة.
0: بروفيسور سامح عبد الوهاب، أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا بجامعة القاهرة، شكرا جدا لك.

0: مشاهدينا، لا يختلف اثنان على أن التنمر سلوك عدواني يلحق أذى نفسيا طويل الأمد بذاكرة الضحية. طبعا التنمر أنواع، في التنمر اللفظي كأن يسخر شخص من آخر ويطلق عليه ألقابا غير لائقة، هناك أيضا التنمر الجسدي الذي يشمل ضرب الضحية أو صفعها أو إتلاف ممتلكاتها الشخصية. أما التنمر الاجتماعي فيتمثل في تشويه سمعة شخص ما والإساءة إليه أو مضايقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه أنواع التنمر. وطبعا بالنوع الثالث يكمن الخطر الأكبر، لأن المنصات الرقمية تؤدي دورا كبيرا في اصطياد الضحايا وملاحقتهم إلى عقر دارهم، وهذا بالضبط ما حدث مع بطل هذه القصة، الشاب يلي اسمه وسيم، الشاب السوري المنحدر من مدينة الحسكة. وسيم شاب بسيط يعاني من مرض عصبي أفقده القدرة على التحدث والمشي بطريقة اعتيادية. في أحد الأيام ذهب وسيم في زيارة طبية إلى دمشق لتلقي العلاج في مستشفياتها. قبل التوجه إلى المستشفى مر وسيم على ساحة الأمويين المعروفة وسط العاصمة دمشق، ووقف أمام نصب السيف الدمشقي والتقط صورة تذكارية ونشرها على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي مثل ما كتار بيعملوا وبيفخروا بالصورة. لم تمر ساعات حتى أصبحت صورة وسيم حديث السوشيال ميديا. طيب ليش؟ وين المشكلة؟ شو عمل وسيم لحتى يتنمروا عليه؟ ما في أي مشكلة، وسيم ما عمل أي شيء غير قانوني أو أنه عمل شيء يغضب الآخرين. كانت كل مشكلته أنه مظهره وهندامه لم يعجب البعض، فبدأت التعليقات السلبية تلاحق شكله وملابسه. هذا التصرف طبعا أثار استياء رواد منصات التواصل الاجتماعي، لأنه مثل ما في هيك في كمان الآخرين يلي بدافعوا، فوجهوا بعضهم انتقادات قاسية إلى المتنمرين رافضين السخرية من الشاب المريض بسبب ظروفه المعيشية أو شكله. وصور ناشطنا مقطع فيديو يظهر فيها وسيم وهو يرد على المتنمرين بجملة حسبي الله ونعم الوكيل. خلينا نشوفه.
1: المهم للأشخاص اللي تنمروا على وسيم، هذا وسيم. وسيم ردوا لكم بكلمة واحدة، ألا وهي حسبي الله ونعم الوكيل.
2: يقول حسبنا الوكيل الله يستغفر لهم الله ياخذ حقي إن شاء الله.
1: اللهم آمين.
0: نحن من تواصل بنقول له انه هو اسمه وسيم وهو وسيم ويتصور قد ما بده وينزل الصور. الفيديو يلي شفتوه مشاهدينا كان بمنزله مبادره فرديه قام بها ناشط على المنصات الرقميه، ولكن بعد انتشار الموضوع تحولت قضيه وسيم من تنمر شخصي الى قضيه راي عام، واكد ناشطون ان ما تعرض له الشاب يعكس مشكله تجاوزت الصوره بحد ذاتها، يمتد الى الاساءه الى اهل الثوره السوريه باعتبار ان وسيم نشط في المشاركه بالمظاهرات ضد نظام الاسد. هذه النقطه جعلت التفاعل مع وسيم يكبر، وانتقل من التضامن الشعبي الى السلطات الرسميه. المؤسسه العربيه للاعلان التابعه لوزاره الاعلام السوريه دعمت وسيم، نشرت على احدى الشاشات الكبيره المعروضه في ساحه الامويين صوره له مرفقه بعباره ابن الحسكه نورت الشام. خلونا نشوفه.

عشان ما يزعلوا أهل الحسكة. ابن الحسكة نورت الشام. وفي مسقط رأسه ببلدة رأس العين، السلطات المحلية ممثلة بمدير المنطقة وقائد الأمن الداخلي كرما وسيم حمادي في مكتبهما الرسمي، والتقطوا له صورا وهو يجلس على كرسي مدير المنطقة كما تشاهدون في الصور. التضامن الشعبي والاستقبال الرسمي الذي حظي به وسيم بعد حملة التنمر التي طاولته قال عنها مغردون إنها مناسبة لتأكيد قيم التضامن والاحتواء، خصوصا بعد سنوات من الحرب والتهجير والانقسام. دعونا الآن نمر على بعض تغريدات الناشطين. عبد الملك المحمد كتب: ابتسامته جميلة وبريئة، ليتنا نمتلك مثل ابتسامته الرائعة، ولكن هناك قلوب لا تعرف إلا الحقد والضغينة. موسى دلول يقول: في زمان قلة النخوة أصبح الرجال يقاسون بالمظهر ولا بالأفعال ولا بالقلوب ولا حتى بالإنسانية. يوسف كتب: المفروض اليوم بعد خروج سوريا الجديدة إلى بر الأمان أن يكون التواضع ديدنهم عند النصر، وأن يتراحموا بينهم حتى لا تمحق بركة هذا النصر. وبتغريدة فيصل نختم هذه القصة إذ كتب: وسيم له كل الحب، أما من تنمر عليه فسيضعه الله في أصعب المواقف.

مين بطل تواصل بدون منازع؟ مين كل يوم له قصة عنا؟ ترامب. خلونا نبلش بشي. بطاطا صغيرة هي الترجمة الحرفية لمقابلها بالإنجليزي small potatoes، لكن في السياق لها معنى مختلف تماما. تعني عادة أن الأمر بسيط، يعني شغل صغيرة ما في داعي للتركيز معه، والسؤال أو السؤال عنها والدخول أصلا بتفاصيلها مش محرزة يعني. بهذه الإجابة يقول المسؤول للسائل بشكل غير مباشر: شوف موضوع تاني أهم، يعني بطاطا صغيرة small potatoes. طيب سيد الرئيس، أنت من حقك 100% تعتبرها بطاطا صغيرة، مش حنعترض نحن يعني، لكن أظنك كمان ما عندك مشكلة نشرح لجمهور تواصل يلي نحن منحبه كتير شو حقها هيدي البطاطا الصغيرة، لأنه حقنا كمان نحن نوصف لهم قد ايه هي بالسوق تنحسب. كله بالأرقام يعني. مسيو بريزيدون ما تعصب علينا، خلينا نبلش معكم واحد واحد. بتكلفة الإنفاق العسكري المباشر التي أعلنها وزير الحرب نفسه أمام الكونغرس في نهاية يوليو الماضي، والتي بلغت 37 مليارا ونصف مليار دولار، وطلب من لجنة الاعتمادات اعتماد 67 مليارا إضافيا. هذا رقم أعلنته الإدارة الأمريكية، يعني رقم رسمي مش من عندي ولا من عند الفريق، وهذا ما نعتمده. بس ما فيش مانع أنه نقول لك أنه تقديرات غير رسمية ترى أن وزارة الحرب تقلل من أثر الحرب الإيرانية على الميزانية الأمريكية. فعندك مثلا مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يقدر التكلفة المباشرة للحرب ب 42 مليار دولار، بينما أوصلتها تقديرات أخرى إلى 100 مليار لحتى هذه اللحظة بإضافة بنود أخرى. بس هونيك في شيء مهم، الرقم الرسمي المعلن يحسب فقط تكلفة الإنفاق العسكري المباشر دون حسابات أخرى تتعلق مثلا بإعادة الانتشار، إصلاح الأضرار في المنشآت الأمريكية المستهدفة، وأيضا عمليات التذخير، لأن عمليات التذخير هذه تفتح بابا خطيرا ومسكوتا عنه بالمناسبة مخزون السلاح الأمريكي، لأنه قبل نحو شهر نشرت وكالة رويترز عن ثلاث مصادر مطالعة داخل الجيش الأمريكي أن الجيش استخدم جزءا كبيرا جدا من مخزونه العالمي من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، ونفس المصادر قالت أن بعض الصواريخ استهلك الجيش كل مخزونه منها. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يقدر أن الجيش الأمريكي استخدم أكثر من 1000 صاروخ توماهوك، وإعادة بناء مخزون الصواريخ من 7 أنواع إلى مستوى ما قبل الحرب على إيران بيستغرق بين 2 لـ4 سنوات، وكل هذا بأموال غير متضمنة في ميزانية الوزير باتهكسس. حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية في المنطقة غير معلن، ولم تفصح عنها الولايات المتحدة، لكن تكلفة إعادة تأهيلها إلى مستوى ما قبل الحرب أيضاً تقدر جهات مستقلة بما يزيد على 3 مليارات دولار على مستوى البنى التحتية. هيدا بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى لإصلاح المعدات العسكرية في تلك القواعد، ومن بينها بالطبع الطائرات، المسيرات، طائرات التزويد بالوقود، ومعدات الرادارات وأنظمة الاتصالات. هيك منكون حكينا عن الدولارات وعن السلاح الأول، لأنه بعتقد أنه هيدي بتهم الرئيس ترامب أكثر من الجنود الأمريكيين يلي قتل منهم بالحرب لحد هلأ 18 جندي وأصيب 757 آخرون، وهيدول طبعا يضيفون تكلفة مادية كبيرة تتعلق بالعلاج وإعادة التأهيل وتعويضات الإعاقة والدعم الاجتماعي. لكن هناك ثمن يعتبره كثير من الأمريكيين المتخصصين هو الثمن الأخطر، ويتعلق بالمخزون الأمريكي للردع تجاه مين؟ الصين. فمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية في واشنطن يقول إن 7 أنواع من الذخائر التي استهلك الجيش مخزونها في الحرب على إيران هي من أهم الذخائر في أي حرب محتملة بالمحيط الهادئ ضد الصين. هيدا طبعا بالإضافة إلى متابعة الصين الدقيقة، لأنه قاعدين ناطرين لكفاءة هذه الأسلحة واستكشاف نقاط قوتها وضعفها. طيب المواطن الأمريكي دفع قد ايه من جيبته حق هيدول السمول بوتيتوس؟
يوم 20 أغسطس نشر مركز التقدم الأمريكي دراسة ترصد تكاليف الحرب على المواطن. حرام هالمواطن اللي عم يأكل بطاطا كل الوقت. يقول فيها أن الحرب على إيران رفعت تكلفة المعيشة على الأسرة الأمريكية قد $1,200 حتى هذه اللحظة، والرقم مرشح للزيادة مع استمرار هذه الحرب. بعد بدكم تعرفوا تكاليف السمول بوتيتوس، هيدي اصغر شو بيقولوا اغلى سمول بوتيتوس بالعالم، بعد في كثير تاثيرها على فرص الجمهوريين في الانتخابات المقبله وعلى قوه امريكا في العالم والمنطقه وعلى صورتها الذهنيه وعلى صراعها مع الصين الى اخره يعني. بس انا الصراحه تعبت، خلونا نشوف الناس شو عم بتقول عن بطاطا ترامب الصغيره على السوشيال ميديا. في بعض التغريدات هون جي دي كتب: ترامب يراوغ كالعاده، يحاول الهروب من الفشل الواضح الصريح الى ما يعتقد انه نجاح. هرب من تجربه ايران المريره الى تجربه فنزويلا الناجحه وقتيا، والتي سنكتشف مع الوقت انها تحول الشعب الفنزويلي من شعب صديق للولايات المتحده يكره مستبديه مثل مادورو، ويرى في امريكا طوق نجاه، الى شعب رافض للوجود الامريكي الذي بدا وكانه فعل كل هذا من اجل النفط الفنزويلي لا من اجل الشعب الفنزويلي. يعني كسبنا نفط بشكل لحظي وخسرنا شعب جديد الى الابد. فيزل بيقول أو فضل بيقول: من أفغانستان لن تجد أكثر تفاهة من تصريحات ترامب. إذا كانت أمريكا تورطت سنوات في بلادي وخرجت بعد سنوات دون تحقيق أي هدف واضح سياسي أو عسكري أو استراتيجي سوى تدمير أفغانستان، فأنها لن تتمكن من تكرار التجربة مع إيران التي استطاعت حتى الآن تكبيد أمريكا خسائر كبيرة. جوزيف بيقول: أنت تحديدا لا يمكنك الحديث بهذه الأريحية عن بساطة حرب إيران، كل هذه التكلفة وكل هذه الزيادة في التضخم والضغط على الأمريكيين، ثم تقول أمرها بسيط. فماذا لو لم تكن كذلك وكان أمرها أكبر من هذا؟ فهل كانت أمريكا ستركع أمام نظام إيران؟ ليليان بتقول: أفتقد أخي على متن قطع بحرية أمريكية في البحر منذ أكثر من 200 يوم متواصلة، لا يمكنه التواصل معنا بشكل حقيقي، وهذا يخرج علينا ويقول أمرها بسيط. أنت أمرك غريب، هيك بتقله. لا يوجد حرب أمرها بسيط مهما كانت صغيرة أو قصيرة، ورطت الولايات المتحدة في حرب وأنت الآن عاجز عن التعامل معها.

مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة تواصل، ولكن كالعادة قصص تواصل لا تنتهي. انتظرونا غدا في قصص جديدة. إلى اللقاء.

0: تخضعين في أجواء هذه المضاحة.
1: سمعيني، ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضاع.
2: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة، يوميا على التلفزيون العربي. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ضمن مساعي فرض الهيمنة على مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين وثلاث سفن في المضيق، والقيادة الوسطى تقول أنها هاجمت ثلاث ناقلات نفط إيرانية. ارتفاع حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، ومصادر عسكرية وطبية تعلن مقتل أكثر من 60 شخصا من الطرفين في يوم واحد. قصف وتفجيرات إسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان، حزب الله يقول إن العدوان الإسرائيلي هدفه ابتزاز السلطة اللبنانية، وهيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين أمنيين التوجه لتقليص القوات في الجنوب اللبناني. الكرملين يقول إن كوشنر وويتكوف عرضا على بوتين أفكارا عدة لإنهاء حرب أوكرانيا.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعة للجيش الأمريكي بعدة صواريخ باليستية. وأضاف الحرس الثوري أن هجومه أجبر سفينتين الحربيتين على الفرار من منطقة النزاع بعد تعرضهما لأضرار، مؤكدا أنه إذا استمرت أعمال النظام الأمريكي العدائي فعليه أن يتوقع ردودا قوية من القوات المسلحة للجمهورية الإيرانية. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط في ممر غير مصرح به بمضيق هرمز، وثلاث سفن تابعة للولايات المتحدة في مناطق أخرى. وأكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني أن استهداف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية جرى بدافع اليأس لإغلاق مضيق هرمز. وأضاف أنه على جميع السفن الموجودة في الخليج وبالقرب من مضيق هرمز تجنب أي تحركات مشبوهة لعبور الممرات المائية غير المصرح بها. في المقابل، أكدت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم شن غارات جوية على 3 ناقلات نفط إيرانية، ما أسفر عن تعطيل ناقلتين بشكل دائم وتدمير الثالثة كليا في منطقة خليج عمان. هذا وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت بتعرض عدة سفن تجارية لنيران في شمال الخليج العربي وخليج عمان. وقالت الهيئة إن إطلاق النار أدى إلى تعطيل السفن في ظل النشاط العسكري الجاري في المنطقة. وفي وقت سابق، أفادت وكالة تسنيم باستهداف صاروخي أمريكي ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال من جزيرة خرج يوم أمس. أضافت الوكالة أن الناقلة استهدفت ب4 صواريخ في منطقة مرسى الجزيرة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم. إيران لم تثبت بشكل قاطع حتى الآن من خلال تحقيق مشترك أو اعتراف رسمي، لم تثبت التورط الأمريكي في غارة استهدفت مدنيين في حفل زفاف بمدينة سيريك جنوبي البلاد. لكن الأدلة الميدانية لخبراء أسلحة أشارت إلى أن الهجوم الذي استهدف منزل الحفل ناجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية لا عن ارتداد مقذوف.
1: من مأساة استهداف مدرسة ميناب للبنات في محافظة هرمزغان جنوبي إيران في فبراير الماضي إلى مشهد آخر انقلب فيه الفرح إلى مأساة في المحافظة ذاتها، بعد غارة جوية استهدفت منزلا كان يقام فيه حفل زفاف في مدينة سيريك. على الرغم من إنكار واشنطن للحادثتين وتأكيدها أن المدنيين ليسوا أهدافاً لعملياتها، لكن الوقائع أعادت إلى الواجهة مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المدنيين في الحرب الأمريكية على إيران. هذا هو موقع الغارة الأمريكية، مشاهد الدمار تبدو جلية وشاهد عيان يروي جانباً مما حدث.
2: شاهدت مسيرة تأتي وتطلق صاروخين آخرين هنا، كان الغبار والدخان في كل مكان، أخرجت طفلين من تحت الأنقاض.
1: السلطات الإيرانية من جانبها تحاول تثبيت روايتها بشأن تورط واشنطن في قتل مدنيين.
3: العلامات والشظايا التي تم انتشالها من مسرح الجريمة تظهر أن المعدات المستخدمة كانت للجيش الأمريكي.
1: لحظة واحدة كانت كافية لتحويل حفل الزفاف إلى مشهد آخر من مشاهد الحرب، دليل جديد على أن المسافة بين هدف عسكري ومدني قد لا تتجاوز في بعض الأحيان بضعة أمتار.
4: كان الوقت ليلا، كنت أنا وصديقتي في طريقنا إلى البحر عندما سمعنا فجأة صوت انفجار وأصابتنا الشظايا.
1: وأمام إفادات الشهود تصر واشنطن أنها لا تستهدف المدنيين وأن الحادث قيد التحقيق، لكن خبراء أسلحة رجحوا أن الدمار يتوافق مع إصابة مباشرة لمنزل الزفاف وليس أضرارا ثانوية ناجمة عن انفجار ذخيرة أخرى. أدلة الخبراء أضافت أن القذيفة هي ذخيرة أمريكية تزن 500 رطل أسقطت جوا وليست صاروخا إيرانيا للدفاع الجوي. وبينما تتواصل الحرب يحاول الرئيس الأمريكي التقليل من حجم الصراع مع إيران، ولكن كعادته وعلى طريقته.
5: ما يحدث بيننا وبين إيران أسميه نزاعا عسكريا، هي ليست حربا، ليس الأمر بتلك الأهمية، هي مجرد حبات صغيرة من البطاطا بالنسبة لنا.
1: Small potatoes، أي أمر بسيط وتافه، هكذا تبدو الحرب من بعيد بالنسبة لترامب، في حين تؤكد الوقائع على الأرض أن الحرب بالنسبة إلى من يعيشون تحت القصف لا تنسجم وعبارات الرئيس الأمريكي.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون أخضع الشهر الماضي في خطوة وصفت بغير المسبوقة، أخضع نحو 50 ضابطاً وموظفاً مدنياً في هيئة الأركان المشتركة لاختبارات كشف الكذب، وذلك على خلفية تسريب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام تضمنت تفاصيل عن تسبب الحرب مع إيران في استنزاف مخزونات الأسلحة والذخائر الأمريكية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ باتريوت. وبحسب أشخاص مطلعين على الإجراءات فإن ما وصفوه باستعراض القوة هذا لم يكن يهدف لتحديد هوية المشتبه بهم في تسريب المعلومات فقط، بل إلى ترهيب آخرين قد يفكرون في تسريب معلومات الاستحافة مستقبلاً.

0: إلى اليمن تصاعدت حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين، ففي الوقت الذي أعلنت فيه القوات الحكومية استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية، أفادت مصادر محلية بسيطرة الحوثيين على الطريق الرابط بين تعز والمخة، وذكرت مصادر عسكرية وطبية مقتل أكثر من 60 شخصا بين طرفين في يوم واحد.
1: على جبهات عدة في اليمن خاصة قرب مضيق باب المندب، تشتعل المواجهات بين جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا. معارك في تعز وأخرى في الحديدة تتحدث الحكومة عن تحقيق تقدم فيهما. تعلن السيطرة الكاملة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعد انسحاب الحوثيين من أريافها، مديرية تحتل موقعا استراتيجيا كونها تربط 3 محافظات يمنية هي الحديدة وتعز وإب. وعلى جبهة الحديدة أيضا أعلنت القوات الحكومية تحقيق انتصارات إثر شنها هجوما مضادا في الساحل الغربي على جبهة جنوب الجراحي، كما تحدثت عن تدمير زورقين للحوثيين. وبالانتقال إلى جبهة تعز وعلى الحدود مع لحج، أعلن الجيش الحكومي استعادة مواقع استراتيجية في جبهة حيفان على الحدود الإدارية بين المحافظتين، مواقع يقول الجيش إنها كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سنوات عدة. القوات الحكومية أسقطت كذلك مسيرتين للحوثيين غربية تعز. وأما جنوب تعز فقد قتل وأصيب مدنيون إثر قصف باليستي شنته الجماعة بحسب الحكومة. معارك الساحل الغربي التي أعلنت قوات ألوية العمالقة المشاركة فيها أسفرت عن مقتل وأسر عشرات الحوثيين. بموازاة هذه الانتصارات الحكومية، قطع الحوثيون الطريق الرابطة بين مدينتي تعز وميناء المخا الاستراتيجي. أفادت مصادر محلية بسيطرتهم على منطقة الكدحة في الجبهة الجنوبية الغربية من تعز. وبعيدا عن الساحل الغربي، استهدفت المسيرات الحكومية تجمعات ومواقع للحوثيين في جبهات عدة، منها شرقية محافظة الجوف وأخرى جنوب مأرب. تصعيد عسكري أنهى سنوات من الهدوء النسبي في اليمن، ما يميزه أن مضيق باب المندب أصبح في قلب الصراع نظراً لامتداداته الإقليمية والعالمية في خضم حالة الحرب التي تعيشها المنطقة.
0: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي علي الذهب عن التطورات الميدانية في اليمن في ظل تضارب البيانات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين.
2: جملة من التطورات، أحداث متسارعة شهدتها الساعات الأخيرة في كافة جبهات القتال اليمنية. طبعا الحديث هنا عن 3 محاور رئيسة ما زالت الاشتباكات والمواجهات تدور فيها حتى اللحظة، سواء جبهة غرب تعز، والحديث هنا عن محور البرح ومديريات مقبنة وجبل حبشي وكذلك الكدحة. في هذه المنطقة يستمر الطرفان بدفع بتعزيزات عسكرية وآليات عسكرية، في وقت تتحدث معلومات ميدانية أن القوات التابعة لحكومة صنعاء ما زالت تسيطر على مواقع مهمة في منطقة مقبنة وفي جبهة غرب تعز، والحديث هنا عن منطقة قهبان أو جبل نعمان أو مناطق ما بين الكدحة ومقبنة، في إشارة إلى أن المعارك ستستمر كون طرف الحكومة المعترف بها دوليا يحاول استعادة هذه المواقع. لكن التطورات الأبرز اليوم ربما كانت في جبهة جنوب الحديدة، حيث اشتدت المواجهات في هذه الجبهة منذ الساعات الأخيرة وخلال اليومين الأخيرين. المنطقة ما بين حيس والجراحي تحديدا، مؤخرا كانت أعلنت وسائل إعلام أو إعلام عسكري تابع للحكومة المعترف بها دوليا عن السيطرة كاملا على مديرية حيس، لكن لا تأكيد هنا من قبل الجانب الإعلامي أو العسكري في حكومة صنعاء لمثل هذه التطورات العسكرية، في وقت تتحدث المعلومات أن المواجهات الجهات ما زالت مستمرة في هذه الجبهة تحديدا في مناطق مثل جبل دوباس والشليف وكذلك منطقة المساجد ما بين حيس والجراح، إضافة إلى جبهة جديدة امتدت إليها المواجهات اليوم في جنوب تعز، والحديث هنا عن منطقة حيفان الواقعة بين محافظتي لحج وتعز. جانب الحكومة المعترف بها دوليا يقول بأنه أحرز تقدما في هذه الجبهة من خلال إحكام السيطرة على مرتفعات والتباب في منطقة المفاليس والنجدين والخضيرة وغيرها من المناطق في هذه الواقعة التابعة لمديرية حيفان الواقعة بين محافظتي لحج وتعز. إضافة إلى أن جبهة مأرب شرق البلاد الهادئة خلال الفترة الأخيرة طبعا شهدت اليوم أيضا بعض الهجمات المتبادلة ولو بشكل متقطع، وكانت تحديدا بالمدفعية في جبهات غرب وجنوب تعز، غرب وجنوب مأرب، تحديدا في غرب مأرب في منطقة مثل البلق أو الجوبة وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية.

إلى لبنان، حيث ارتفعت حصيرة الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية على مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع الغربي، ارتفعت إلى 6 شهداء. واليوم جددت طائرات إسرائيلية استهداف عدد من المنازل ببلدة المنصور جنوب صور، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات أخرى. في السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، بينها مستودعات سلاح، ردا على استهداف قواته بمسيرة. وهذه مشاهد من بلدة المنصور في قضاء صور، والتي شهدت تفجيرات نفذها جيش الاحتلال استمرارا لنهج التدمير فيما يعرف بالمناطق الأمنية جنوبية لبنان. ودعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى إعادة حساباتها ووضع المناكفات جانبا والعودة إلى الثوابت الوطنية التي تحمي سيادة لبنان. وفي بيان له، اعتبر حزب الله أن استمرار العدوان الإسرائيلي بشراكة وغطاء وتخطيط أمريكي كامل لا مبرر له سوى الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف. أضاف الحزب أن استمرار السلطة في اللهاث خلف المسار العبثي وغير الدستوري يعطي العدو غطاء لاستمرار عدوانه بحسب تعبيره. كما اعتبر الحزب أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين بأن الجيش يستعد لتقليص قواته المنتشرة في جنوب لبنان، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر بقضاء النبطية. ونقلت الهيئة عن المسؤولين قولهم إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أجرت خلال الفترة الأخيرة مناقشات بشأن إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود مع لبنان، أطلقت عليها اسم الخط الرمادي. وبحسب المسؤولين، تتضمن الخطة إنشاء ما وصفوها بمواقع دفاعية بهدف حماية المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

0: الخط الأصفر المحتل دخلت خريطة الاعتداءات الإسرائيلية. هذا المنزل استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلة الجمعة عندما كان المواطنون يسهرون على شرفات منازلهم ويعتقدون أنهم في بلدة آمنة بعيدة عن المنطقة الأمنية المحتلة. الدمار كبير في المنزل، سقط شهيد وسقط 15 جريحا، حصيلة كبيرة تفسر بأن الشارع هو شارع سكني، وأن بالقرب من المنزل المستهدف مركز لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، حيث سقط منها 6 جرحى على الأقل، حالته بعضهم متوسطة. الدمار والركام والحجارة أتت على سيارات ووصلت إلى بعض المنازل المحيطة بالمنزل الذي تم تدميره بالغارة الإسرائيلية. بلدة رمادية هي من البلدات التي عاد إليها معظم أهلها. رئيس بلدية رمادية تفقد الأضرار هنا في هذا المكان. خبرنا شو اللي صار امبارح.
1: امبارح تقريبا عند الساعة 10 تقريبا العالم بعدها عم تسهر، كلها قاعدة على البلكونات وبالطرقات وكذا، الكبار والصغار والأطفال بالطرقات وعلى المستكلات وغيرها. فطلعت الضربة هيدا منه جديد على العدو الإسرائيلي الغاشم الذي ما عم بيوفر لا كبير ولا صغير ولا حدا. فصار عنا تقريبا شيء 15 جريح وشهيد، في عنا 7 من كشافة الرسالة اللي هو المبنى اللي انضرب قريب جدا على المبنى البلدية وعلى كشافة الرسالة. انجرح من كشافة الرسالة 7 أشخاص والحمد لله حالتهم مليحة لحد الآن.
0: شكرا. إذن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت بلدة ميفدون أيضا وكفر رمان والنبطية الفوق، إضافة إلى بلدة الرمادية والمنصوري، وصلت إلى 6 شهداء وأكثر من 20 جريحا. وهذه الصور هي صور لآليات جمعيات الرسالة للإسعاف الصحي التي تضررت أيضا. من الرمادية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
2: في قطاع غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة قرب مفترق سنافور في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص. ونقلت طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت المصابين إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية. ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لتشييع جثمان 100 شهيد تم انتشالهم من تحت أنقاض منازلهم والتي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. وكانت طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين شهداء بعد مرور ما يزيد عن 2 على استشهادهم.
3: بالشموع والورود تبدأ مراسم تشييع 100 شهيد من غزة، من عائلة ملكة وعائلة رحيم وعائلة البلعاوي وعائلة قنبور. شهداء تم انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية. 100 شهيد منهم 70 طفلا. أطفال منع الاحتلال دخول الآليات الثقيلة اللازمة لانتشالهم، فظلوا تحت الركام شهورا حتى تحللت معظم أجسادهم وباتت عظاما ورفاتا كما يبدو في هذه الأكياس البلاستيكية. منهم شهداء لم يتم التعرف على هوياتهم بسبب حظر الاحتلال دخول أجهزة فحص الحمض النووي. شهداء كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل، لكن الاحتلال الإسرائيلي قضى على كل ذلك بصاروخ لم يرحم براءتهم. أجساد صغيرة ودموع كثيرة وتنهيدات مكتومة في جنازة أخرى من غزة، بينما يبقى جرح 8000 من الشهداء المفقودين تحت الأنقاض مفتوحا، إذ لا يعرف أحبابهم متى يمكن أن يدفنوهم في قبر ما يوما ما. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: بدوره أكد الدفاع المدني في غزة مواصلة جهوده في استخراج جثامين عشرات الشهداء العالقة تحت أنقاض برج المهندسين في مخيم النصيرات. وتأتي الخطوة استكمالا للمرحلة الثانية من مشروع انتشال الضحايا الذي بدأ منذ مطلع يوليو الماضي في مدينة غزة لينتقل العمل إلى المحافظة الوسطى.
4: تبدأ طواقم الدفاع المدني اليوم في منطقة الوسطى بمشروع انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، حيث نبدأ في برج المهندسين والذي تم استهدافه

0: بداية الحرب على غزة ب 2/11/2023 تم استهداف هذه البناية المكونة من 6 طبقات. الاحتلال الإسرائيلي استهدف البناية بشكل كامل، أكثر من 350 مواطن كان يقطن هذه البناية، قتل من قتل وأصيب من أصيب. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال قرابة 150 شهيد في المرحلة الأولى، واليوم ستعمل الطواقم على انتشال ما يزيد على 150 جثمان من تحت أنقاض هذه البناية.
1: نفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بوجود أي توجهات إسرائيلية أو حتى أمريكية لتهجير الفلسطينيين قصرا من قطاع غزة. تصريحات هاكابي جاءت خلال جولة في بلدة ترمس عية شمال شرقي رام الله، اطلع خلالها على واقع هجمات المستوطنين التي طاولت عائلات فلسطينية يحمل بعضها الجنسية الأمريكية.
2: لا وجود لأي خطة لدى الإسرائيليين لتهجير السكان من غزة قصرا، بل هناك انفتاح على فكرة أنه إذا رغب الناس في المغادرة فيجب أن يكون لهم الحق في ذلك، إذ إن إبقاءهم محتجزين في مكان لا يرغبون في البقاء فيه يعد في رأيي أمرا مخزيا تماما. لا أحد يقترح حدوث تهجير قصري، فالإسرائيليون لا يطرحون ذلك، والأمريكيون بالتأكيد لا يطرحونه، ولا أعرف أحدا يؤيد هذا الأمر.
3: ينظر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي من علو على الفلسطينيين وأراضيهم التي تضيع شيئا فشيئا بسبب المستوطنات. هنا في بلدة ترمس عية شمال مدينة رام الله جاء السفير الأمريكي للاستماع لأهالي البلدة عما يتعرضون له من هجمات من قبل المستوطنين، ولكن هذه ليست زيارة سياسية ولا تعكس مواقف أمريكية مناهضة للاستيطان. كل ما في الأمر أن السفير الأمريكي يختار ضحاياه من ناحية التضامن أو رفض ما يتعرضون له. جاء إلى هذه البلدة لأن معظم سكانها يحملون الجنسية الأمريكية، وقبل شهور جاء إلى قرية أخرى هي قرية الطيبة لأن فيها كنيسة أحرقها المستوطنون، وبالتالي رفض السفير الأمريكي لهجمات المستوطنين هو يحددها عادة في بياناته، أو لا يصدر أصلا بيانات إلا إذا كانت هذه الهجمات تستهدف المسيحيين أو من يحملون الجنسية الأمريكية، وبالتالي هو لا ينظر للفلسطينيين على أنهم ضحايا للاستيطان على امتداد الضفة الغربية. يتبنى السفير الأمريكي الذي جاء إلى هذه البلدة وسمع من عائلاتها ما الذي يتعرضون له يوميا على يد المستوطنين، يتبنى أفكار الحكومة الإسرائيلية وحتى خطاب الحكومة الإسرائيلية في التعبير دائما أن عدد قليل من المستوطنين كما يدعي هو الذي يهاجم الفلسطينيين، ولكن معظم المستوطنين يحق لهم البناء في الضفة الغربية. وهذه تصريحات كانت للسفير الذي يقف أمامنا الآن بالأمس، أن من حق المستوطنين البناء في الضفة الغربية في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية، وهي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية، وبالتالي هي ليست زيارة سياسية. كما ذكرنا السفير الأمريكي يتضامن مع الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. سمع السفير الأمريكي من أهالي هذه البلدة كيف هاجمهم المستوطنون أكثر من مرة، وبدأوا بسرقة أراضيهم وبناء البؤر الاستيطانية، وصعد إلى السطح لرؤية ما الذي يجري في محيط هذه البلدة من بناء مستمر لمستوطنات وبؤر استيطانية على امتداد البصر. هذا البناء يؤيده السفير الأمريكي، ولكنه لا يريد أن يهاجم المستوطنون مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية أو مواطنين فلسطينيين مسيحيين، لذلك لديه ازدواجية معايير تنطلق ليس من مبادئ قانونية، ليس من مبادئ القانون الدولي في التضامن، ولا من مبادئ إنسانية، إنما من مبادئ ضيقة يراها مناسبة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة ترمس عية شمال رام الله.
1: اقتحم مستوطنون إسرائيليون تحت حماية جيش الاحتلال اقتحموا قرية المغير شمال شرق رام الله، وانتشروا في مناطق متفرقة منها. وتظهر مقاطع فيديو تجوال المستوطنين في أراضي السهل شرقي القرية، كما توثق المشاهد مرافقة قوات الاحتلال لهم وحمايتهم أثناء رعي الأغنام في أراض فلسطينية بالقرية. يأتي ذلك وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. أفادت مصادر محلية باقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وثقت مقاطع مصورة انتشار جنود الاحتلال في المدينة وتمركزهم أمام أحد المنازل، كما بيّن مقطع فيديو آخر لحظات إجبار جيش الاحتلال لشابين بتسليم أنفسهما واعتقالهما، حيث أفادت وسائل أعلام محلية بتنفيذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات خلال اقتحام المدينة. في سوريا، قصفت قوة الاحتلال الإسرائيلية أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق بثلاث قذائف مدفعية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وتعرضت المنطقة للقصف مرات عديدة خلال الفترة الماضية، كما شهدت حالات توغل سابقة لقوات الاحتلال في محيطها. هذا وشنت قوة الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الشمالي، حيث سقطت 7 قذائف في محيطها. في السودان، أعلنت حركة المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور استسلام قوة كبيرة من ميليشيا الدعم السريع بكامل عتادها وآلياتها، في خطوة وصفتها الحركة بانعكاس حالة الانهيار والتراجع التي تشهدها الميليشيا في المحور الغربي. أضافت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور أن أبواب العودة إلى حضن الوطن ستظل مفتوحة أمام كل من يختار ترك القتال والانحياز للشعب السوداني. وقد وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، وصل إلى الخرطوم، حيث سيجري مشاورات مع الأطراف المعنية الرئيسة حول سبل المضي قدما في تدابير خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين، كما أعلنت المنظمة الأممية.
4: في الخرطوم، تتحرك الأمم المتحدة من جديد سعيا إلى وقف حرب طال أمدها واتسعت كلفتها. المبعوث الشخصي للأمين العام بيكا هافيستو وصل إلى العاصمة لإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية تتركز على خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين. زيارة سبقتها محادثة هاتفية مع قائد قوات الدعم السريع، فيما تجدد الأمم المتحدة تأكيدها على أن التسوية التفاوضية تبقى الطريق إلى إنهاء النزاع على أن تعكس تطلعات السودانيين. في الخرطوم أيضا، التقى المبعوث الأممي حاكم إقليم دارفور. تناول اللقاء الأوضاع الأمنية والإنسانية وسبل تهيئة الظروف لسلام مستدام، ودعا حاكم إقليم دارفور إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق وحماية المدنيين، مشددا على أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون سودانية وشاملة وأن لا تختزل في طرفي الحرب وحدهما. غير أن لغة السياسة تصطدم بواقع أشد قسوة على الأرض. خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أنهى زيارة إلى البلاد محذرا من التصاعد الكبير في استخدام المسيرات، وقال إن مكتب حقوق الإنسان وثق مقتل 1120 مدنيا بضربات بالطائرات المسيرة خلال الأشهر 6 الأولى من العام الجاري. وبالتوازي، خلصت بعثة تقصي الحقائق الدولية إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في وقت تقول فيه البعثة إن تدفق السلاح والدعم الخارجي لا يزالان يغذيان استمرار الحرب. وبين مساع لخفض التصعيد ودعوات إلى حوار سوداني أوسع، يبقى المدنيون أمام الاختبار الأصعب في حرب تؤكد الأمم المتحدة ألا حل عسكريا لها.
1: وصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف محادثات مبعوثي الرئيس الأمريكي مع الرئيس فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، وصفها بالمفيدة، وقال إنها احتوت مجموعة من الأفكار لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين جدد الالتزام بمواصلة العمل مع الجانب الأمريكي لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية. أضاف أن كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر طرحا أيضا مجموعة من الأفكار حول السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية. من جهته، أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين ناقشا خلال اجتماعهما مع بوتين خططا جوهرية لإنهاء الحرب سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة.
5: بينما كانت سماء كييف تشتعل بالمسيرات الروسية، كانت موسكو تستعد لاستقبال مبعوثي واشنطن لبحث جهود إنهاء للحرب. هناك تقوم فرق الإنقاذ بالتعامل مع آثار الدمار الذي خلفه هجوم روسي على مقر جهاز الأمن الأوكراني في قلب كييف، والذي تبعه هجمات أخرى على جبهات مختلفة. التصعيد الروسي من حيث المكان والزمان سبق الزيارة التي قام بها ويتكوف وكوشنر قبل أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفاً للضربات على كييف لمدة 3 أيام. الكرملين ربط القرار بزيارة مبعوثي ترامب دون إشارة إلى خطة لتوسيع الهدنة. بوتين كان قد قال قبل ذلك إنه يرى فرصة لتسوية دبلوماسية للحرب، لكن الوصول إلى هذه النقطة يبدو طويلا، إذ تؤكد موسكو تمسكها بالمفاوضات وبموقفها بشأن الأراضي ومستقبل أوكرانيا.
6: نشرت السلطات الأوكرانية دعوتها لتوسيع نطاق المفاوضات لمدة 6 أو 5 أو 3 أيام، لكن هذا الأمر لم نتفق عليه معهم، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة المفاوضات والوسطاء وسلامة فريقكم.
5: خطوة بوتين قابلها الرئيس الأوكراني بإيجابية، إذ أعلن استعداد كييف الرد بقرار مماثل في حال التزمت موسكو باحترام الهدنة. مهمة المبعوثين هذه المرة تحمل بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا لإنهاء الحرب، وليس مجرد جولة جديدة من المشاورات. 3 أيام من الهدوء المرتقب في كييف تشكل اختبارا لنيات الطرفين في المضي قدما في جهود التهدئة وسط حرب مستمرة منذ أكثر من 4 أعوام، ومسار تفاوضي لم ينجح حتى الآن في تجاوز الخلافات الكبرى.
1: وفي مداخلة سابقة تناول مراسل التلفزيون العربي في واشنطن عماد الرواجدة ردود الفعل الأمريكية على محادثات مبعوثي الرئيس ترامب مع الرئيس الروسي بوتين في موسكو، والأهداف التي تسعى الإدارة في واشنطن إلى تحقيقها من خلال هذه الزيارة.
7: نحن نتحدث عن زيارة هي الأولى، أو طائرة دولية ستحط في أوكرانيا، هي الأولى منذ فبراير 2022 منذ تاريخ بدء الحرب الأوكرانية. طبعا دع عنك أنها أول طبعا زيارة بالطائرة لمسؤول أمريكي، هي أول زيارة لمسؤول رفيع لأوكرانيا في إدارة دونالد ترامب أيضا منذ أن تولى دونالد ترامب السلطة قبل سنتين تقريبا. بالتالي هي زيارة بالتأكيد كبيرة على كل المستويات، جاءت بعد 6 أشهر تقريبا من عدم وجود أي مبادرة وتصعيد واضح وكبير في الحرب بين الروس والأوكرانيين. اليوم يتدخل دونالد ترامب في محاولة منه لإبرام هذه الهدنة التي يفترض أن تبدأ ليل اليوم، ربما تكون بدأت في بالتوقيت الروسي، لكن لا نعرف إن كانت ستصمد. قبل ذلك الرئيس الأمريكي حاول إيجاد مثل هذه الهدنات ولم تكن تصمد طويلا. والسؤال الأكبر، هل ستؤدي إلى أو تفتح الباب لاتفاق أكبر؟ الرئيس الأمريكي فشل أكثر من مرة بشكل واضح وسبب له انتقادات وإحراج كبير في الولايات المتحدة، فشل في عقد اتفاق سلام دائم بين البلدين بسبب حدية وصفرية المطالب من كلا الطرفين. طبعا ربما كان لهذا التحرك الآن علاقة بالملف الانتخابي لدونالد ترامب، لأن في النهاية هناك استعصاء في ملف غزة، هناك استعصاء في ملف الحرب على إيران، والرئيس ربما يحاول البحث عن إنجاز في مكان آخر هو أوكرانيا. هذا أيضا يتحدث عنه المراقبون. بكل الأحوال من المبكر بالنسبة لكثيرين هنا في واشنطن الحكم على هذه الهدنة. أولا يجب أن تنجح تماما وأن لا يكون هناك أي خرق من أي طرف، ومن ثم هل يمكن أن تفتح الباب لاتفاق أكبر، اتفاق واسع وشامل بين البلدين ينهي هذه الحرب.
1: في ليبيا أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوة وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية ألقت القبض على خلية تخريبية تضم ليبيين وأجانب، متهمة بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت خزانات للنفط في طرابلس والزاوية، إضافة إلى محطة كهرباء الزاوية. وقالت المصادر إن اعترافات أفراد الخلية كشفت عن عمليات أخرى كانت تستهدف منشآت حيوية من بينها محطة كهرباء جنوب طرابلس ضمن ما وصفته بمخطط منظم لضرب عدد من المنشآت الحيوية في البلاد. نفذ عشرات النشطاء السياسيين والمدنيين وقفة احتجاجية في تونس دعا إليها حراك نفس أمام الملعب الأولمبي في المنزة في العاصمة تونس. رفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وعودة الحقوق والحريات وإنهاء المسار السياسي الذي أرساه الرئيس قيس سعيد، والذي يقول الحراك أنه أدى إلى تدهور اقتصادي واجتماعي حاد.
8: يقول أنه مواطنين عاديين يطالبوا بحقوقهم ويطالبوا، وإحنا نقعدوا كطبقة سياسية تتفرج وما تعاونش المواطنين هذية وما تحاولش تجمعهم باش يدافعوا على حقوقهم. إحنا شفنا عديد المواطنين اللي ما عندهمش صفات يطالبوا بالماء، يطالبوا بالضوء، يطالبوا بأبسط مقومات الحياة، وهذا كان الدافع متاعنا في تنظيم الحراك متاع اليوم.
1: أعلنت الجمعية المدنية في الجزائر انتشال جثمان الطفل أيوب الذي سقط في بئر ارتوازي جاف بولاية البيض بعد العثور على مكانه داخل البئر. وسقط الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات الأربعاء الماضي داخل بئر جاف يبلغ عمقها نحو 80 مترا ولا يتجاوز قطرها 40 سنتيمترا، ما جعل مهمة الوصول إليه بالغة الصعوبة رغم المحاولات والإمكانيات التي تم تسخيرها لإنجاح عملية الإنقاذ. بعد 11 يوما على اجتياح الفيضانات للقرى في شمال نيبال جراء انهيارات جليدية في قمم جبال الهيمالايا، لا يزال سكان القرى المنكوبة يعانون مما خلفته السيول التي أتت على منازلهم ومحلاتهم، في حين يواصل رجال الإنقاذ جهود البحث عن ناجين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت جانبا من الأضرار التي سببتها الفيضانات.
9: نحن الآن في منطقة تقع شمال نيبال وتدعى باتار، وهي إحدى المناطق التي تضررت بسبب الفيضانات التي ضربت مناطق شمال نيبال خلال الأيام الماضية. وكما نرى خلفنا هناك هذا النهر الذي جاء منه السيل وغطى كل هذه المناطق التي كما ترونها، ولكم أن تتخيلوا أن كل هذه المناطق كانت قد غمرها السيل أثناء حدوث الكارثة وخلف وراءه كل هذا الدمار الهائل وفقدان الأهالي منازلهم ومحلاتهم. كما نرى هنا أيضا، لنرى هنا مع المصور هذه البناية، هذه البناية التي أتى عليها السيل وهي تبدو وكأنها الطابق الأول، لكن ربما هذا هو الطابق الثاني أو الثالث، حيث نحن نقف الآن على الأتربة والطمي الذي دمر هذه البناية. ونرى هنا سيدة تقف يعني لنسألها عما حدث. مرحبا، ممكن أن تتحدثي ما الذي جرى هنا؟
10: كان لدي متجر صغير هنا عندما سمعت بقدوم الطوفان، حينها ركضت أنا وابني وزوجي، وعندما نظرنا إلى الوراء كان السيل على مقربة منا، لكننا نجونا بأعجوبة، كان النهر قد اقترب منا بالفعل.
9: هذه إحدى سكان هذه المنطقة الذين تضرروا من الفيضان الذي أتى على هذه المنطقة، ولنا أن نتخيل كم من هؤلاء السكان فقدوا محلهم ومنازلهم. وكما يقول النيباليون، هذه منطقة باتار لا تعتبر المنطقة الأكثر تضررا جراء الفيضان، فهناك مناطق كان التضرر فيها والكارثة وقعت عليهم ومستواها كان أكبر بكثير. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي من شمال نيبال.
1: بدأت قناة بنما تقليص عدد السفن العابرة في مياهها بسبب انخفاض معدلات الأمطار الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية، وأعلنت هيئة القناة أن انخفاض منسوب المياه أجبرها على اتخاذ هذا الإجراء، مشيرة إلى أن عدد عمليات العبور اليومية للسفن سيقلص تدريجيا من 36 سفينة إلى 32 بحلول منتصف سبتمبر. وأعلنت بنما حالة طوارئ على مستوى البلاد بسبب ظاهرة النينيو الطبيعية والتي تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام، وتحدث خلالها تغيرات في الطقس على مستوى العالم.

0: نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يدرس أسماء مرشحين محتملين لخلافة ستيف فاينبرغ نائب وزير الحرب الأمريكي، في إشارة إلى احتمال إجراء مزيد من التغييرات على مستوى القيادات داخل البنتاغون وفق هذه المصادر. وقالت المصادر الثلاثة إنه لم يتخذ قرار بعد بإقالة فاينبرغ من منصبه، ولم تذكر الأسباب التي دفعت البيت الأبيض إلى دراسة أسماء مرشحين محتملين. في المقابل نفى البنتاغون وجود عملية جارية لاستبدال فاينبرغ، مؤكدا أن نائب وزير الحرب يحظى بدعم كامل. أعلنت الولايات المتحدة إسقاط أكثر من 300 مسيرة أطلقتها عصابات مخدرات على طول الحدود المكسيكية منذ بداية العام، بحسب بيان القيادة الشمالية في الجيش الأمريكي. وأفاد الجيش أن المسيرات استخدمت من قبل منظمات وصفها بالإجرامية لدعم أنشطة غير قانونية عبر الحدود، بما في ذلك عمليات التهريب ومراقبة عناصر إنفاذ القانون والجنود. قالت رئيسة كوستاريكا لورا فرنانديز إن العمليات البرية الأمريكية قد تعزز الأمن القومي في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، وشددت فرنانديز على عدم وجود أي خطط ملموسة قيد الأعداد مع واشنطن، وأن أي خطوة من هذا القبيل ستتطلب موافقة تشريعية، مؤكدة أن العمليات الأمريكية في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات ستكون مفيدة للغاية وفق تعبيرها. وتتعاون كوستاريكا والولايات المتحدة منذ سنوات في المسائل الأمنية، بما في ذلك تنفيذ دوريات بحرية مشتركة. أبدت الإكوادور دعمها للعمليات الأمريكية التي اعترضت ثلاثة قوارب إكوادورية وأغرقتها قبل أيام في أحدث الهجمات ضمن حملتها لمكافحة تهريب المخدرات بحرا شرق المحيط الهادئ. وأكدت حكومة الإكوادور أن العملية جاءت نتيجة تحقيقات مشتركة مع واشنطن تستهدف البنيات التحتية لتهريب المخدرات المرتبطة بالعصابات الإجرامية، ورفض أقارب الطواقم الموجودة على القوارب الرواية الرسمية مؤكدين أن ذويهم كانوا صيادين، واتهموا واشنطن بالتحرك من دون أدلة كافية. وفي بوليفيا يواصل أفراد من الجيش وفرق الإنقاذ عمليات البحث عن 14 جنديا مفقودا عقب انفجارين وقعا في مستودع للمتفجرات داخل ثكنة عسكرية في مدينة فياتشا، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 81 آخرين معظمهم من العسكريين. وقال وزير الدفاع البوليفي إن الأولوية تظل هي للأفراد وعائلاتهم وسلامة السكان. أضاف الوزير أنه تم بالفعل السماح بمغادرة 47 مصابا للمستشفى، في حين لا تزال حالة ثلاثة آخرين حرجة.
1: لن نخوض في تكهنات حول أسباب الانفجارات أو الجهات المسؤولة عنها، إذ يعود أمر تحديد ما حدث وسببه والمواد المستخدمة فيه وما إذا كانت البروتوكولات المناسبة قد تبعت إلى التحقيق الفني.
0: تحطمت طائرة مقاتلة يونانية من طراز F4 فانتوم خلال عرض جوي في قاعدة تاناغرا الجوية شمال أثينا، ما أسفر عن مقتل الطيارين الاثنين. وظهرت الطائرة وهي تهوي تلاها تصاعد لأعمدة الدخان على بعد بضع مئات من الأمتار من المتفرجين. كانت الطائرة F4 تشارك في أسبوع أثينا للطيران، وهو حدث سنوي يجذب فرق طيران العسكرية والمدنية من عشرات الدول. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خريطة جديدة للعالم تظهر إفريقيا بشكل أكثر دقة وبحجم أكبر عقب حملة قادتها الدول الإفريقية وجماعات مؤيدة. وافقت الجمعية على القرار الذي رعته دولة توغو وأيده أعضاء الاتحاد الأفريقي بتصويت 164 دولة عضوا لصالحه، في حين صوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.
2: إفريقيا لم تتغير، الذي قد يتغير حجمها على الخريطة. فالقارة التي تمتد على نحو 30 مليون كيلومتر مربع تبدو في الخرائط اللي اعتدناها أصغر بكثير من حقيقتها، بينما تتضخم على الورق مناطق بعيدة عن خط الاستواء. تشويه بصري يعود إلى قرون، وصل اليوم إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث تقود توغو بدعم من الاتحاد الإفريقي محاولة لإعادة رسم العالم بصورة أقرب إلى الواقع وأكثر دقة في تمثيل أحجام القارات وفي القلب منها إفريقيا، محاولة لإعادة رسم خريطة العالم التي كرسها إسقاط ميركاتور الذي جعل المناطق القريبة من القطبين تبدو أكبر من مساحتها الحقيقية، بينما تظهر إفريقيا ومناطق أخرى قريبة من خط الاستواء أصغر بصرياً. ويعود إسقاط ميركاتور إلى القرن 16، حيث صممه الرسام الخرائط الفلامينكي الشهير جيراردوس ميركاتور لخدمة الملاحة، لكنه لم يحافظ على المساحات، فكلما ابتعدنا عن خط الاستواء ازداد التشويه. غرينلاند مثلا تبدو في خريطة ميركاتور قريبة في الحجم من إفريقيا، بينما إفريقيا في الواقع أكبر منها بنحو 14 ضعفا. أما البديل الذي تدفع نحوه المبادرة الإفريقية فهو إسقاطه إيكوال إيرث، المصمم للحفاظ بصورة أفضل على النسب الحقيقية لمساحات القارات. لكن القضية لم تبقى مسألة تقنية. وزير خارجية توغو روبرتو سيا تحدث عن العدالة المعرفية، معتبرا أن الخريطة ليست مجرد أداة جغرافية بل وسيلة تأثير في تصورات الشعوب عن نفسها وعن العالم.
3: مبادرة تصحيح الخريطة لا تستهدف أي دولة أو منطقة أو حضارة، إنها تسعى إلى تعزيز تعددية أطراف أكثر شمولاً وتوازناً وتمثيلاً، تقوم على الحقيقة والعدالة.
2: في المقابل رفضت الولايات المتحدة القرار، معتبرة أن الأمم المتحدة تنشغل بإسقاطات خرائط تعود إلى القرن 16 بدل التركيز عن قضايا السلام.
4: بدلا من التركيز على القضايا الحقيقية المتعلقة بالسلام الدولي والعلاقات الجيدة بين الدول، تنشغل هذه الهيئة بمناقشة مشاريع خرائط تعود إلى القرن 16.
2: القرار لا يفرض على الدول التخلي عن إسقاط ميركاتور، فهو غير ملزم قانونيا، لكنه قد يشجع على مراجعة الخرائط المستخدمة في التعليم والإعلام والمؤسسات الدولية والمنصات الرقمية.
0: ناقشت الصحف العالمية ارتدادات حصار مضيق هرمز على اقتصاد إيران وخطط واشنطن لإعادة تشكيل ترتيبات الشرق الأوسط بالتوازي مع استعادة الديمقراطيين للزخم الانتخابي، كما تناولت تفاعلات النفوذ الرقمي الإسرائيلي في أزمة سبتة. تتابعون تقرير الصحافة، وعلى رأس الساعة إعادة لحلقة من برنامج حوارات العربي في أمان الله.
5: في وول ستريت جورنال الأمريكية، يوضح يوروسلاف تروفيموف أن رهان إيران على إغلاق مضيق هرمز واستنزاف الولايات المتحدة بدأ يفقد فاعليته بعدما نجحت واشنطن في إبقاء جزء كبير من صادرات النفط متدفقا، بينما توقفت صادرات إيران النفطية تقريبا. ويشير الكاتب إلى أن إيران لم تتمكن من خنق الملاحة بالكامل، فيما بقيت أسعار النفط دون مستوى يهدد الاقتصاد العالمي، ما أضعف أهم ورقة ضغط كانت تراهن عليها طهران. ويرى الكاتب أن المعادلة السياسية والاقتصادية داخل إيران تشهد ضغوطا متصاعدة بسبب تهاوي قيمة الريال وارتفاع التضخم، غير أن مركز القرار الفعلي المتمثل بالحرس الثوري يستغل هذا التدهور لتعزيز قبضة الدولة وإعادة تشكيل المجتمع لخدمة استراتيجية استنزاف طويلة الأمد قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. وختم بأن استمرار المأزق الحالي وغياب مسار تفاوضي فعال يقود طهران نحو خيارين أحلاهما مر، إما تقديم تنازلات مؤلمة تحت وطأة الاختناق الاقتصادي، وإما الذهاب نحو تصعيد عسكري واسع النطاق. ونقرأ في أكسيوس الأمريكي تقرير باراك رافيد الذي يكشف أن إدارة ترامب بدأت صياغة خطة واسعة لاحتواء إيران وإعادة ترتيب المنطقة بعد الحرب، بحيث لا تكون نهاية القتال عودة إلى الوضع السابق، بل بداية نظام إقليمي جديد تقوده الولايات المتحدة. وتقوم الخطة وفقا لمصادر أمريكية رفيعة على إنشاء اصطفاف إقليمي ضد إيران تكون الولايات المتحدة ضامنا أمنيا له بالتوازي مع دفع ملفات غزة وسوريا ولبنان نحو ترتيبات جديدة ثم توسيع اتفاقات أبراهام. وقال إن واشنطن لا تريد انتظار انتهاء الحرب ثم التحرك، فترامب يناقش بالفعل شيئا أكبر بكثير ويريد ربط ملفات المنطقة كلها ضمن ترتيب إقليمي واحد، لافتا إلى أن الانتخابات الإسرائيلية لن تحدد ما إذا كانت الخطة ستنفذ بل من سينفذها، إذ يؤكد مسؤولون أمريكيون أن ترامب سيدفع بها حتى لو أصفرت الانتخابات عن مأزق سياسي في إسرائيل، وختم بأن الخطة لا تزال في مراحلها الأولية، لكن واشنطن تتعامل مع الحرب باعتبارها فرصة لإعادة رسم موازين القوة في المنطقة. إلى نيويورك تايمز الأمريكية وتقرير روث إلينغ وكارولين سولير حول أحدث بيانات مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي، والتي أظهرت اتساع الفارق في انتماء الناخبين الأمريكيين لصالح الحزب الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية عن الجمهوريين، وهو الفارق الأكبر الذي يحققه الديمقراطيون منذ عام 2008، ما يعكس حالة من الاستياء الشعبي ضد الحزب الجمهوري والرئيس قبيل الانتخابات النصفية المرتقبة. وقال الكاتبان إن المزاج الانتخابي انقلب بسرعة بعد أن كان الجمهوريون يملكون أفضلية طفيفة، والآن أصبح الديمقراطيون عند مستويات شبيهة بما سبق انتصاراتهم الكبيرة في عام 2018 و2020، لكن اللافت أن التحول لا يأتي من القاعدة الديمقراطية التقليدية فقط، بل من فئات كانت قد اصطفت بقوة بجانب ترامب. فالشباب على سبيل المثال انتقلوا من أفضلية جمهورية بنقطة واحدة إلى أفضلية ديمقراطية ب16 نقطة، بينما ارتفعت أفضلية الديمقراطيين بين الناخبين من أصول لاتينية 9 نقاط. ولفت إلى أن الأرقام تذكر بما حدث في نهاية عهد جورج بوش الابن، حين سبقت أفضلية الديمقراطيين انتخابات 2006 و2008 التي حقق فيها الحزب انتصارات كبيرة. ختاما، في البايس الإسبانية ناقش أنخيل مونرايز نتائج تحقيق استقصائي عن ذراع رقمية مؤيدة لإسرائيل تملك آلاف المتابعين، تحولت خلال أزمة سبتة إلى منصة لنشر سردية تصور أزمة الهجرة كغزو عسكري مغربي لإسبانيا، وتتهم حكومة بيدرو سانشيز بالخيانة والتواطؤ. ولفت إلى أن الشبكة المسماة استراتيجية عسكرية تبث محتوى باللغة الإسبانية يمزج بين تأييد حكومة نتنياهو ومهاجمة الحكومة الإسبانية، معتمدة على أرقام مضخمة تدعي دخول 100,000 مهاجر إلى سبتة ضمن غزو عسكري مغربي بتواطؤ من مدريد، وقارن الوضع فيه بقطاع غزة فضلا عن إشاعة وجود أوبئة صحية خطيرة، بينما وصفت المهاجرين بأنهم أنصار حركة حماس. وقال الكاتب إن للشبكة ارتباطا واضحا بالبيئة المؤيدة لإسرائيل، فقد بثت سابقا من تل أبيب وتساعد في جمع تبرعات لجنود إسرائيليين، وتعيد المنظمة الإسبانية المدافعة عن مصالح الإسرائيلية نشر محتواها، في حين يضعه خبراء التضليل ضمن حزام ناقل لترويج السردية الموالية لإسرائيل وأحزاب اليمين المتطرف.

0: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
4: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
5: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
6: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص، هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
7: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
8: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي التي تأتيكم هذه الليلة من اسطنبول. في وقت تتسارع فيه إعادة بناء خرائط النفوذ في الشرق الأوسط والشرق المتوسط، يتقاطع مساران يبدوان منفصلين فيما يكشف تزامنهما عن تحول أعمق في مفهوم الأمن الإقليمي. فمن جهة تدفع السعودية وتركيا وباكستان نحو صياغة ترتيبات أمنية تمنح دول المنطقة هامشاً أوسع للحركة والردع بعيداً عن الاعتماد الكامل على المظلة الأمريكية. ومن جهة أخرى تبدأ إسرائيل واليونان ببناء منظومة دفاعية واسعة تعكس صعود التنافس مع تركيا وتحول شرق المتوسط إلى ساحة جديدة لتثبيت موازين القوة. وبين اتفاقية مكة ودرع أخيل لا يبدو المشهد أمام تحالفين تقليديين بقدر ما يبدو أمام سباق لإعادة تعريف من يملك حق صياغة أمن المنطقة ومن يحدد حدود النفوذ فيها. وفي الخلفية تأتي تحذيرات أردوغان من اللعب بخطوط الصدع لتضيف بعداً آخر إلى المشهد، حيث تتداخل الحسابات الأمنية مع الهواجس الداخلية والإقليمية، فيما تجد واشنطن وطهران وتل أبيب وأنقرة نفسها أمام معادلات تتغير أسرع من قدرة التحالفات القديمة على استيعابها. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، أين المنطقة من ولادة منظومة أمن إقليمية جديدة؟ أم هو سباق تحالفات يعيد إنتاج الاستقطاب بأدوات مختلفة؟ حوارات العربي من اسطنبول، معي أنا عدنان جان، أهلا بكم.

0: لنقاش هذا الملف بكل مساراته ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور جينكيز تومار، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة مرمرة، والدكتور سمير صالحة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والأستاذ إسلام أوسكان، الباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. دكتور سمير، لو بدأت معك هذا الحوار، تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تملك ثاني أكبر جيش في الحلف، لماذا تجد نفسها اليوم بحاجة إلى تشكيل تحالفات أمنية إقليمية جديدة برأيك؟
1: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة. يعني طبعا تركيا كما أشرت أنت أيضا عندها توجهات غربية منذ عشرات السنين، وأيضا جزء من المنطقة، جزء من منطقة الشرق الأوسط، لكنها في الأعوام الأخيرة تحديدا بدأت تعتمد استراتيجية انفتاح أوسع بطابع جيو استراتيجي وجيو سياسي إذا شئت. يعني هذا التحرك التركي باتجاه المنطقة نعم موجود، لكن تركيا ذهبت باتجاه مناطق جديدة أوسع أبعد، تبحث عن حماية مصالحها، عن بناء منظومة علاقات جديدة مع هذه الدول. الآن في نقطة مهمة أيضا أشرت إليها أنت في السؤال، أنه تركيا تعتبر نفسها نعم جزء من الغرب، حلف شمال الأطلسي، لكن تركيا ما زالت حتى اللحظة خارج الاتحاد الأوروبي. لذلك بدأت تبحث عن خيارات وبدائل جديدة تعطيها ما تريده، ليس فقط في الشق العسكري، لأنه نعم تحت غطاء حلف شمال الأطلسي الناتو تأخذ هذا الدعم العسكري الأمني، لكن من الناحية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الجغرافية هي الآن تريد البحث عن فرص إقليمية بطابع جديد. هل هذا يعني أن تركيا تتخلى عن الغرب، تتخلى عن الاتحاد الأوروبي، عن هدف العضوية في الاتحاد الأوروبي؟ لا طبعا، لكن هذا يعني أن تركيا جاهزة للبحث عن خيارات وبدائل باتجاه حماية مصالحها أمام المتغيرات الحاصلة في الإقليم.
0: ربما لو انتقلت هنا إلى الدكتور جينكيز، يعني برأيك ما تفضل به الدكتور سمير، ربما هذا يؤدي إلى أن تركيا تعيد ربما رسم خريطة سياساتها الإقليمية في ظل تشكل هذه التحالفات في المنطقة، هل هو إعادة تموضع برأيك؟
2: مساء الخير أولا لكم وللمشاهدين الكرام. طبعا يعني عندما ننظر إلى تاريخ تركيا، يعني منذ 100 سنة تركيا في حرب الباردة، في وقت حرب دائما مع الناتو، في الناتو وكذلك ومع الغرب، وفي 90s طبعا تغيرت الأمور، انتهت حرب الباردة وهناك احتلال في العراق، وبعد ذلك طبعا ما يسمون ربيع العربي، وتغيرت الحكومة التركية في تركيا، يعني توجهات جديدة موجودة عند الحكومة التركية، خاصة بعد انتهاء الحرب في سوريا والمشاكل بين إسرائيل وأمريكا وطهران وتستمر، وتركيا تحاول أن تجد الفرص أخرى ليس فقط في إفدانيا. كما تفضل الدكتور، طبعا علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي ليس جيدة، ولكن أمريكا كمان متذبذب، أيضا ناتو، يعني لنا تجارب مرة مع ناتو أيضا في انقلابات عسكرية أو كذا، وكمان الاتحاد الأوروبي. الآن تركيا تبحث يعني التوجه جديد سواء في الشرق الأوسط، أيضا العالم التركي، الآسيا الوسطى، وحتى تحاول أن تكون هناك موازنة في السياسة الخارجية التركية، لأنه في التاريخ تركيا كانت دائما مع الغرب ومع حلف الناتو ومع أوروبا وأمريكا، وتضررت كثيرا بسبب هذا، والآن وبسبب هذه التجارب وأيضا نوعا ما استقرار في المنطقة، خاصة بعد انتهاء الحرب في سوريا، تحاول أن تجد الشركاء في المنطقة، طبعا ليس عسكريا فقط، سياسيا وأيضا اقتصاديا، لأنه الأزمة الاقتصادية في العالم وفي الشرق الأوسط تركيا كمان مهمة جدا بالنسبة لهذه التحالفات، وأيضا بعد مضيق هرمز هذه المشاكل كما بالنسبة للبترول وأنابيب، وكذلك هناك طرق جديدة، وتركيا تحاول أن تجد فرص جديدة في المنطقة عسكريا سياسيا واقتصاديا. وطبعا طبعا هناك مشاكل عدة في إسرائيل، مشكلة كبيرة في المنطقة بالنسبة للاستقرار المنطقة، وأيضا دعم أمريكي لإسرائيل وأيضا
0: ربما إيران. سنأتي إلى نقطة ربما العامل الإسرائيلي في التي دفعت تركيا إلى تشكيل هذه التحالفات، لكن أنتقل إلى الأستاذ إسلام. يعني هل بدأت تركيا تتعامل مع الأمن الإقليمي بمنطق توازن التحالفات بعد أن كانت على مدار سنوات طويلة ربما تكتفي بسياسة القوة الوطنية، لديها جيش قوي، لديها صناعات دفاعية، ربما لم تكن تجد نفسها بأنها بحاجة إلى الدخول في تحالفات إقليمية؟ الآن ربما تغير المشهد السياسي، هل بدأت تركيا بالفعل تعتمد على هذه السياسة، سياسة توازن التحالفات في المنطقة؟
3: أي صحيح، يعني هذا شيء واضح، ولكن يعني عندما ألقينا نظرة على السياسات الخارجية التركية نحن نرى أن هناك هذه السياسات الخارجية تتأثر من التموجات ومن التحولات الإقليمية أيضا، وفي كل 10 سنوات هناك تحولات كبيرة جدا. يعني كان هناك سياسة خارجية تركية قبل عام 2015 كانت مختلفة تماما وبشكل جذري، يعني بعد إسقاط الطائرة الروسية صارت هناك تحول كبير جدا في السياسة الخارجية التركية تجاه روسيا وتجاه القضية السورية وتجاه التحولات الإقليمية، حتى فيما يتعلق بأيضا موضوع شو اسمه العلاقات مع الصين وروسيا وما إلى ذلك. والانقلاب العسكري الفاشل أيضا أثر بشكل كبير جدا على هذه التحولات السريعة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التركية. تركيا بدأت تتعامل مع هذه القضايا بشكل يعني يختلف من ذي قبل، يعني يختلف عن الماضي، لأن تقريبا منذ تأسيس الجمهورية التركية حتى تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم كان هناك خط واضح وثابت تقريبا لا يتغير. يعني هناك كان هناك خطتين مسارتين أساسيتين، الخط الأول هو التوجه نحو الغرب، والخط الثاني هو عدم السماح لأي قوة عظمى في الشرق الأوسط للاستيلاء أو للهيمنة أو للاحتكار على الهيمنة في المنطقة. ولكن يعني التحولات السريعة بعد الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا وفي الإقليم دفعت تركيا إلى توجهات مختلفة تماماً، لأن التعامل مع هذه القضايا تستدعي قوة عسكرية. ولكن خاصة التحولات الأخيرة والهجمات الأخيرة الأمريكية الإسرائيلية أثبتت أن يعني الاعتماد، يعني ليس يعني التفوق العسكري وحيدا وحده لا يستطيع أن يحمي أي قوة في الشرق الأوسط، لا تركيا ولا السعودية ولا قطر ولا أي دولة.
0: لذلك يعني هناك حاجة إلى تشكيل تحالفات سياسية؟
3: أكيد أكيد. لذلك اتفاق مكة تم توقيعها بسبب هذه يعني الحاجة إلى، يعني هذا الشعور كان ينبع من هذه الحاجة أكيد. يعني
0: إذن دكتور سمير، تركيا انتقلت إلى سياسة الردع الإقليمي في هذا الإطار.
1: يعني المسألة ليست فقط نعم مسألة تعريف، مصطلح الردع برأيي هنا يحتاج إلى نقاش. لماذا؟ لأنه المسألة مرتبطة بشعور تركي نعم، لكن شعور العديد من دول المنطقة بأنه هناك الآن اصطفافات أو محاولة فرض توازنات جديدة في الإقليم على دول المنطقة بما ينعكس سلبا على مصالح هذه الدول. لذلك يعني تحرك مكة مهم جدا. التحرك ربما يكون قد بدأ بطريقة معكوسة في منطق التحالفات الدولية. لماذا؟ لأنه التركيز كان على التنسيق والتعاون الأمني الدفاعي العسكري، المناورات، تبادل المعلومات وغير ذلك، بينما في منطق التحالفات الإقليمية والدولية نرى خصوصية أخرى، أن تبدأ من وجود رغبة في تعاون وتنسيق سياسي اقتصادي يتحول مع الوقت إلى تنسيق عسكري وأمني. الآن ما جرى في اتفاقية مكة تقدم باتجاه معكوس. هل هذا يعني أنه كما أنا أتابع أنا طبعا، هل هذا يعني أنه المسألة ستبقى محصورة في تحالف عسكري أمني دفاعي؟ لا إطلاقا، لأنه تبعنا التصريحات الصادرة عن القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في الدول الثلاث، وكلها تذهب باتجاه واحد أنه هذا التعاون سيتحول شئنا ما بين إلى تنسيق في العديد من المجالات. النقطة الأهم أنه هذا التعاون أيضا لن يبقى تعاونا ثلاثيا، يعني مسألة التوسعة فتح الأبواب أمام استقبال دول جديدة أيضا منطق جديد في التحالف. نقطة أخيرة سأوني فورا أخ عدنان، أنه هل يجوز أن نضع تحالف مكة، اتفاقية مكة وتحالف درع أخيل على مسافة واحدة بمنطق واحد بفكرة واحدة؟ لا أظن إطلاقا.
0: سنأتي إلى هذه النقطة بعد قليل دكتور.
1: نعم.
0: لكن دكتور جنكيز، تركيا عضو كما تحدثنا في حلف شمال الأطلسي، هل هي الآن تبحث عن بديل للناتو أم عن قوة إضافية داخل المنظومة الأمنية التي تقودها الناتو؟
2: برأيي أنا لا نستطيع أن نقول يعني تركيا تبحث عن بديل للناتو، لأنه ناتو يعني منظمة كبيرة جدا، يعني هناك الولايات المتحدة وأوروبا كل الدول المتطورة ولها تاريخ كبير بالنسبة للعالم، وأيضا عضوية تركيا منذ خمسينيات، هذا شيء. ولكن في المنطقة نحتاج يعني هناك تعاون، أشياء جديدة بالنسبة للتعاون في المنطقة. مثلا هذه الهجمات الأخيرة من إسرائيل والولايات المتحدة إلى إيران ما ليس لها علاقة بناتو أو شيء هيك، يعني بسبب هذا. أيضا بالنسبة لباكستان، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هؤلاء ليس في ناتو، فقط تركيا في ناتو. يعني شمسية ناتو مهمة جدا بالنسبة لتركيا، بالنسبة للعلاقات الدولية.
0: هل تثق تركيا بحلف شمال الأطلسي، لا سيما بأن لديها تجارب ربما سابقة خلال عمليات درع الفرات؟
2: ليس دائما يعني علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي وناتو نفس الشيء. يعني احنا حتى انا يعني في يعني عمري شفت كثير من التجارب مرة في مسألة سوريا، مسألة اللاجئين او دفاع تركيا بالنسبة للمنظمات الإرهابية أو تدخل الإرهابي، حتى دعم من بعض الدول أوروبا وحتى أمريكا لمنظمات إرهابية ضد تركيا، نحن يعني عشنا وشفنا. ولكن طبعا تركيا تعرف هذه التجارب، ولكن كشمسية كبيرة ناتو مهمة جدا في العالم، لأن هناك روسيا، هناك الصين وأمريكا، يعني ليس تركيا ليس بحد الصين أو روسيا أو أمريكا حتى الآن.
0: ربما هذا يدفعني لطرح سؤال آخر، هل وأتوجه هنا للأستاذ إسلام، هل يمكن لتركيا أن تكون في الوقت نفسه جزءا من حلف شمال الأطلسي وفي الوقت نفسه ربما تقود تحالفات أمنية إقليمية مستقلة بعيدا عن حلف الناتو؟
3: طبعا هذا ليس في مستوى الإقليم فقط، أيضا في مستوى العالم. يعني أردوغان كان هو في شانغاي وشارك في إحدى الجلسات هذه الاجتماعات، هذا الميتينكس، لذلك هذه يعني هذا الشيء سوف يستمر بشكل أو بآخر. يعني تركيا ليست تركيا فقط، يعني جميع الدول حاليا هناك نوع من الفوضى في العالم بعد سياسة ترامب، يعني بعد الهجمات الأخيرة لإيران وما إلى ذلك، يعني هناك نوع من الفوضى، لذلك كل الدول تقريبا تبحث عن اللجوء، يعني عن حماية نفسه من هذه التهديدات، من هذه التهديدات من الهجمات وما إلى ذلك من قبل الإسرائيل والكيان الصهيوني.

0: التفوق العسكري صحيح هذا شيء مهم جدا، والصناعة العسكرية محلية هذا شيء أيضا مهم جدا، ويصل تقريبا معدلات الاعتماد إلى الصناعة العسكرية الوطنية في تركيا تصل في بعض المصادر 80%. أظن أنه نوع يعني هناك نوع من التضخيم والمبالغة، ولكن على الأقل أقل شيء 60%. هذا شيء مهم، ولكن وحدها ليس التفوق العسكري ولا الصناعة العسكرية المحلية الوطنية لا تكفي لحماية نفسها من الهجمات الخارجية. وأيضا هناك تحولات سريعة جدا، يعني أي دولة في الشرق الأوسط لا تستطيع أن تتوقع يعني من أين ستأتي هذه التهديدات أو الهجمات. يعني نحن نستيقظ يوما ما ونرى ونشوف أن السعودية تعرضت لهجمات عنيفة جدا من قبل إيران، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا نفس الشيء سارية المفعول بالنسبة للدول الخليج الأخرى. ونحن لا نستطيع أن نتكهن ونتوقع هل ستتحول هذه الهجمات، هذه الاستقطابات إلى حرب عالمية ثالثة أو حرب عالمية أكبر بكثير من كل هذه الاشتباكات. هل ستؤدي إلى فوضى أعمق وأكثر من ذلك؟ لا نستطيع أن نحسم في هذا الموضوع. لذلك كل الدول تبحث عن ملجأ، تبحث عن حماية نفسها بشكل أو بآخر. نعم الباكستان هو قوة نووية، والسعودية المملكة العربية السعودية هي دولة قوية جدا في الاقتصاد، وأيضا لها نفوذ سياسي، وتركيا لها صناعة عسكرية محلية ولها نفوذ في المنطقة. نعم هذه الخيارات ذكية جدا، يعني كل هذه الدول اختارت بعضها بعضا، ولكن إذا بقي أو تظل هذه يعني اتفاقية مكة أو هذا الحلف، يعني هذا الحلف إذا لا تشارك أي دولة ولا تتوسع هذه الاتفاقية، قد تكون هناك شعور أن هذا الحلف قد يكون موجها إلى دولة معينة، إلى قوة
1: حتى
0: معينة.
1: اللحظة ما تم الحديث عنه بأن الحلف غير موجه ضد أي دولة، لا إسرائيل ولا إيران. ربما هنا
0: كلتا الدولتين قامتا بتصريحات فيما يتعلق بهذا الموضوع. نحن ليس لدينا أي قلق فيما يتعلق بهذا الموضوع.
1: دكتور سمي، إذا نحن الآن أمام سياسة تركية جديدة ربما عنوانها العريض تنويع التحالفات، أليس
2: ممكن
1: كذلك؟
2: صحيح صحيح، ممكن هذا التوصيف برأيي توصيف استراتيجي بالنسبة لتركيا، لكن هو ليس يعني تحرك تركي جديد بهذا الاتجاه. صحيح أنه كما قلنا تركيا عندها التزامات في حلف شمال الأطلسي، لكن هي تعتبر نفسها دائما جزء من منطقة الشرق الأوسط. في عندي ملاحظة أولى أساسية أخ عدنان، أنه رسالة مكة، اتفاقية مكة تحديدا، ينبغي أن تقرأ بشكل مختلف أو مغاير، لأنه هذا تضامن أو تحالف عسكري أمني فقط. رسالة مكة بالنقطة الأساسية هي توحيد قوى ثلاث دول من الناحية الأمنية العسكرية البشرية الجغرافية، وكل هذه المميزات والخصائص الآن تندمج تحت سقف مظلة إقليمية واحدة. هذه هي برأيي رسالة مكة، اتفاقية مكة الأساسية، أنه ليست تركيا وحدها في المشهد. تركيا عندها الحماية التي يوفر لها حلف شمال الأطلسي، أنه يوفر هذه الحماية لتركيا، لكن على مستوى الإقليم كان لابد من تحرك بهذا الاتجاه، يذكر دول الإقليم بأنه سياسات بعض الدول لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل. ما أقصده هنا تحديدا إيران وإسرائيل. لماذا؟ لأنه في انزعاج إقليمي من سياسات وممارسات إيران في المنطقة على مستوى كما تبعنا لسنوات الملف السوري، الملف اللبناني، الملف اليمني، ورأينا أيضا في مكان آخر إسرائيل كيف تتعامل مع ملفات الإقليم ودول المنطقة. رسالة مكة الثانية إذن أخ عدنان هي تذكير إيران وتذكير إسرائيل بأنه فرض نفوذ بهذه الطريقة على دول المنطقة لا يمكن أن يتم بعد الآن. نقطة أخيرة أيضا باختصار، أنه كل هذه النقاشات هل تذهب باتجاه أنه في استجابة من قبل الدول الثلاث لمتطلبات شعوب المنطقة ودول المنطقة؟ نعم، وهذه أيضا خصوصية إضافية

0: فيها علينا أن نزيدها إلى العوامل التي دفعت الدول الثلاث باتجاه بناء هذا التحالف.
1: ربما لافت أيضا دكتور جنكيز بأن الدول الثلاثة تركيا باكستان والمملكة العربية السعودية لديها علاقات توصف الآن بالجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ربما يدفعنا إلى طرح السؤال، يعني هل تريد تركيا وهذه الدول أن تكون جزءا من المنظومة الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، أم ربما بدأت هذه الدول فعليا ببناء نظام أمني إقليمي جديد بعيد ربما عن التدخلات الأمريكية في شؤونها؟
2: طبعا تصريحات من قبل الولايات المتحدة أو خاصة من قبل ترامب، هو كان يشجع يعني هذه الاتفاقية. طبعا
1: يعني هل هناك ضوء أخضر أمريكي لولايات هذا التحالف؟
2: لأنه الولايات المتحدة يعني خاصة بالنسبة للحرب الأخيرة أمام إسرائيل، وطبعا هو كان تقود إسرائيل، وكانت أمريكا متضررة جدا خاصة بالنسبة للاقتصاد وبترول، ولكن يعني لا نستطيع أن نقول هذه الاتفاقية كونت بسبب الدعم الأمريكي أو أمريكا تريد، لا، لأنه مثلا هذه المثال جيد خط الحجازي، سكة الخط الحجازي.
1: نعم.
2: نحن كمؤرخون منذ سنوات نقول يجب علينا أن نتعاون حتى هذه السكة الحديدية، لازم أن نفتتح، ولكن بعد الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران، والآن المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا بدأت أن تتكلم عن هذه الخط الحجازي. هذا كان 5 سنوات ليس ممكنا، ولكن بسبب الظروف جديدة في المنطقة، مثلا ترامب أمس صرح بدلا عن هرمز هم يستخدمون طرق أخرى من العراق، من الخليج يعني إلى العراق، إلى سوريا، إلى حتى بحر الأبيض المتوسط، وأيضا إلى تركيا، وهذه الخطوط الجديدة بالنسبة لي خاصة الاقتصاد بسبب بترول في المنطقة. الآن يعني برانت بترول تقريبا $100، وأيضا بعض الأشياء من بترول، يعني نحن لا نستخدم بترول خام، لا، نحن نستخدم بنزين ديزل، وهذه الأشياء تقريبا $200، وهذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد العالم وأمريكا. وهناك أيضا في أمريكا في يعني طبعا هناك تحولات كثيرة بسبب هذه الأزمات في المنطقة. أعتقد هذه الدول تريد، وهناك دول أخرى ستنضم لهذه الاتفاقية، وأيضا أمريكا أو ترامب نستطيع أن نقول صرح يشجع هذه الاتفاقية.
1: ربما أستاذ إسلام، هذه القوة العسكرية التي تتمتع بها تركيا والتطور في الصناعة الدفاعية خلال السنوات الأخيرة، ربما هذا دفعها إلى تشكيل هذه التحالفات وأصبحت رقما صعبا في المنطقة. الآن العقيدة العسكرية التركية هل تحولت من حماية المصالح الوطنية إلى ما يسمى بحماية المصالح الإقليمية من خلال تشكيل هذه التحالفات؟ قديما كنا نعرف بأن هناك عقيدة عسكرية تركية كانت لا تتجاوز الحدود الوطنية لتركيا، الآن بدأنا نرى تشكيل عقيدة عسكرية جديدة تتجاوز الحدود التركية. تركيا موجودة في الصومال، موجودة في ليبيا، موجودة في العديد من المناطق.
3: أيوة. يعني على ما يبدو أن تركيا أدركت بشكل كبير جدا، خاصة بين عامين 2015 و16، بأن وحدها لا تستطيع أن تحقق أهدافها ولا تستطيع إنجاز أهدافها لا في سوريا ولا في الإقليم وحدها. يعني يجب أن تكون هناك تحالفات وتوازنات إقليمية وتضامن والتعاون العسكري والاستراتيجي جميع الدول الإقليمية وحتى العالمية. مثلا على سبيل المثال ننظر في الماضي إلى السياسات التركية في سوريا. يعني تركيا أدركت بأن بدون روسيا لا تستطيع أن تقيم تغيرات وتحولات استراتيجية وجذرية في سوريا. لا
1: إذا
3: تستطيع.
1: كان هناك مسار أستانة تركيا طبعاً. روسيا وإيران
3: يعني تعاونت في فيما يتعلق بالملف شو اسمه قسد. حاولت تركيا أن تتعاون وتستشير مع الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بنظام بشار الأسد في تلك الفترة تركيا تعاونت وتضامنت واستشارت مع روسيا. ويعني ربما حتى هناك بعض الروايات تقول بأن حتى إطاحة نظام بشار الأسد هو حصل يعني بسبب أو يعني بعلاقات الجيدة بين روسيا وتركيا. وحتى كان هناك نوع من التنسيق الأمني والعسكري بين روسيا وتركيا. وبعد هذه الاتفاقية استطاعت القوات يعني قوات شو اسمه هيئة التحرير الشام استطاعت أن تقوم بإطاحة نظام بشار الأسد. لذلك هذا نستطيع أن نوسع هذا النموذج إلى الأقليم. لا تركيا ولا إيران ولا أي دولة في الأقليم بدون تحالفات بدون اتفاقات وتنسيقات عسكرية أمنية لا تستطيع أن تخلق تحولات جذرية ولا تستطيع أن تحقق أهدافها. لذلك اتفاقية مكة جاءت بهذه الدوافع والديناميات. ولكن على ما يبدو أن هناك شيء غريب فيما يتعلق باتفاقية مكة. ليش؟ لأن من منظور الولايات المتحدة اتفاقية مكة شيء جيد جدا. يعني هم منذ يعني أدركت السعودية والدول الخليجية بأن الولايات المتحدة لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية القواعد العسكرية لحماية نفسها لحماية مطاراتها وما إلى ذلك.
1: لكن ربما هناك اتهامات توجه إلى تركيا أستاذ إسلام بأن ربما لديها أطماع في الدول التي تتواجد فيها. نتحدث عن سوريا ليبيا الصومال.
3: لكل دولة أطماع. يعني ليس الأطماع هي سبب الاتهامات لأي دولة أخرى في لا في العالم ولا في المنطقة. المهم هو هل يتم تحقيق هذه الأهداف، هل يتم تحقيق هذه السياسات وفقا للقوانين الدولية، هل هناك اختراقات، هل هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، هل هناك مجازر أو إبادات جماعية في أي دولة، أو هناك يعني هل تركيا أو أي دولة أخرى لا في الصومال في شمال أفريقيا في سوريا تريد أو تحاول تحقيق استقرار والأمن، هل تخدم مصالح جميع المصالح للدول الموجودة في المنطقة أم مصلحة وحدها؟ يعني الأمن والاستقرار والخدمة لمصالح إقليمية والسلام، هذه المعايير التي يجب التركيز فيها.
1: دكتور سمير تحدث عن الأطماع أستاذ إسلام، في رأيك كيف نعرف الأطماع؟ تركيا لديها أطماع أو مصالح أو ما شابه ذلك؟
0: هذه النقطة التي كنت سأشير إليها أخ عدنان، أنه توصيف مصطلح أطماع برأيي يعني ينبغي أن يواكبه حديث عن مصالح لطرف واحد وتجاهل مصالح الأطراف الأخرى. نقطة ثانية، فرض هذا المشهد يعني فرض مصالح هذه الدولة على بقية الدول. دعنا نتخلى عن مصطلح أطماع ونستخدم بدلا منه مصطلح
3: مصالح.
0: يعني لماذا؟ لأنه هذا المصطلح يعني أنه نحن نضع الكثير من دول المنطقة على مسافة واحدة مع إسرائيل مثلا في الإقليم. إسرائيل لا يمكن أن تتحدث مع إسرائيل في سياسة المصالح، تتحدث مع إسرائيل
2: أطمع.
0: في سياسة الأطماع. وكيف أنه من طرف واحد تتحرك إسرائيل وتحاول أن تفرض نفسها على الجميع في الإقليم. الآن يعني في نقطة أيضا،
1: يعني هناك قبول للدور التركي في هذه الدول، نتحدث عن سوريا ليبيا الصومال.
0: هذه نقطة ثانية كنت سأشير إليها أخ عدنان، نقطة مهمة جدا. أي أنه أنا أتحدث عن اتفاقية مكة الثلاثية وهذا التنسيق الأمني العسكري، لكن في نفس الوقت خارج اتفاقية مكة تركيا لها اتفاقيات وعقود وصفقات عسكرية أمنية مع قطر مع الصومال مع ليبيا مع السودان مع أذربيجان. لا أريد أن أوصل تعداد الدول التي وقعت معها تركيا مثل هذه العقود والاتفاقيات. أخ عدنان، ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه تركيا صحيح أنها جزء من اتفاقية مكة، صحيح أنها جزء من حلف شمال الأطلسي، لكنها جزء أيضا على المستوى الثنائي تحديدا من اتفاقيات وعقود بطابع استراتيجي أمني عسكري. ورأيناها كيف ترجمت هذه مواقفها هي من خلال التنسيق مع هذه الدول في عمليات ميدانية عسكرية أمنية بشكل مباشر. هذه نقطة. نقطة ثالثة أخيرا أنه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه ما نناقشه اليوم ليس مرتبط بمصطلح منطقة الشرق الأوسط. الآن ما نناقشه، لا أعرف إذا كان الدكتور جنكيز يتفق معي هنا، نناقشه مرتبط بجغرافيا أوسع بكثير من منطقة الشرق الأوسط. نتحدث عن شرق المتوسط، عن البحر الأسود، عن البحر الأحمر، عن الممرات وعن المضائق في المنطقة، وهذه بقعة جغرافية أوسع وأكبر بكثير من مصطلح الشرق الأوسط. هذه هي الآن السياسة التركية الجديدة. عندما تتحرك تركيا إذن عندها أكثر من دافع وأكثر من سبب يدفعها للذهاب وراء مراجعة هذه السياسة.
1: ربما السبب الذي لم نتحدث عنه هو العامل الإسرائيلي.
0: صحيح
1: دكتور جنكيز، أين هو الدور الإسرائيلي الذي دفع تركيا إلى الدخول في هذا التحالف؟ كان هناك تحالف بين المملكة العربية السعودية وباكستان، لكن الحدث اللافت هو انضمام تركيا إليها في ظل هذا التغير في المشهد الإقليمي وربما الخلافات بين تركيا وإسرائيل وحرب التصريحات الكلامية بين كلا الطرفين. برأيك هل هذا العامل الإسرائيلي هو من دفع تركيا أو ربما سرع من انضمام تركيا إلى تحالف مكة؟
2: طبعا هو يعني من عوامل مهمة جدا، لأنه إسرائيل في المنطقة يعني تزعزع المنطقة منذ طبعا أربعينيات، ولكن الآن إذا ننظر إلى فلسطين وغزة نعرف، لبنان إسرائيل هناك، سوريا هناك، يعني أي دولة عندما ننظر في المنطقة هناك أشياء متضررة من قبل إسرائيل، وطبعا تركيا أيضا يعني متضررة جدا، لأنه هذه يعني زعزعات المنطقة، عدم استقرار المنطقة تؤثر سلبيا الاتفاقيات أو التوحيد، التعاون الاقتصادي، حتى يعني طرق التجارية ومرور. لأنه يعني إذا ننظر إلى تاريخ هذه المنطقة، إذا هناك حروب دائما لا توجد استقرار والأمن، وما في اقتصاد إذا ما في تجارة. يعني إذا تركيا أن تريد أن تكون دولة كبيرة تحتاج الموازنة كبيرة أيضا والاقتصاد، لأنه في تركيا دولة قوية اقتصاديا، ولكن بسبب عدم استقرار في المنطقة لا تستطيع أن تفعل شيء في تركيا. والآن طبعا أولا نحتاج الأمن، بدون أمن ما في اقتصاد، ما في تجارة، ما في تعاون. وطالما وراء إسرائيل أمريكا وبعض الدول من أوروبا، تركيا لا تستطيع أن تقاتل، أن تجادل، أن تفعل أشياء ضد إسرائيل بوحدها، تحتاج.
1: لكن الآن هناك رسائل سياسية ترسل من إسرائيل واليونان إلى الجانب التركي عبر اتفاقية أخيل. أستاذ إسلام، اتفاقية بقيمة 3 مليارات يورو، درع أخيل منظومة دفاع إسرائيلية سوف تقدم إلى الجانب اليوناني، والرسالة واضحة، الرسالة موجهة إلى تركيا بالتحديد. كيف تلقت أنقرة هذا التهديد؟ لأن نتحدث عن عدوين، الجار العدود اليونان توقع اتفاقية دفاع مع إسرائيل التي تجمعه مع تركيا علاقات متوترة للغاية.
3: نعم، يعني يونان على حسب رأيي لا يمكن أن يشكل يعني عدوا مهما وتهديدات كبيرة جدا إلى تركيا بسبب قوته العسكرية. يعني عدم وجود قوته العسكرية الكافية للتصدي للقوة التركية. ولكن الكيان الإسرائيلي، علينا أن نركز في هذا الموضوع، يعني الكيان الإسرائيلي هي المسؤولة عن جميع الفوضى وعدم الاستقرار والأمن في المنطقة، ليس إيران. مثلا خلينا نركز على تركيا. تركيا نعم هناك نوع من التنافس بين إيران والجمهورية الإسلامية التركية شيء الإيرانية وتركيا، هذا شيء طبيعي، يعني هذا التنافس تاريخي، هذه المنافسة،
1: لكن لم يصل إلى حد الاصطدام أبدا،
3: لم يصل إلى اصطدام ولا حرب ولا اشتباكات. ولكن يعني جميع الدول يتضرر من تهديدات إسرائيلية. يعني إسرائيل حاليا، شوف خلينا نشوف إلى تصريحات رسمية لنتنياهو في التاريخ، كان في السابق الماضي.
1: أستاذ إسلام، ماذا فعلت تركيا ضد إسرائيل سوى التصريحات؟
3: صحيح، يعني كان هناك نوع من التناقض بين التصريحات والتطبيقات يعني والإجراءات السياسية. يعني ولكن علينا أن ننتبه إلى عدة نقاط. أول شيء، تركيا عضو حلف الشمال الأطلسي وهو جزء من التحالف الغربي، لذلك لا يمكن تركيا أن تقوم بهجمات ضد الكيان الإسرائيلي، ولم الكيان الإسرائيلي حتى الآن لم يقوم بهجمات ضد تركيا بشكل مباشر.
1: يعني ولكن هي مقيدة بهذه الاتفاقيات والمنظومات التي هي عضو فيها
3: إلى حد ما. ولكن المشكلة، أول شيء يجب أن يكون هناك عدوان مباشر ضد تركيا، هذا الشيء لم يحصل حتى الآن. يعني الشيء الذي حصل، نعم إبادة جماعية، تركيا قام باستنكار واستهجان كل هذه الهجمات والإبادة الجماعية وما إلى ذلك، إبادة الجماعة، إبادة جماعة الشعب الفلسطيني بشكل كامل في الضفة الغربية والغزة، هذا شيء واضح. وأيضا هناك هجمات مباشرة في سوريا، كان هناك
1: الإسلام، كان هناك هجوم على مطار أبو الظهور، هي رسالة إسرائيلية إلى تركيا. أيوة، هناك تصريحات إسرائيلية تحذر تركيا من إنشاء أي قواعد عسكرية في الأراضي السورية،
3: ولكن هل هدف
1: وعدم الاقتراب أيضا من الجنوب السوري، أليس هذا يعتبر بمثابة ربما مرحلة ما قبل الحرب
3: تركيا؟ ممكن تركيا. ولكن تركيا حاليا لا يريد أن يخوض في أي معركة مع الكيان الإسرائيلي مباشرة لعديد من الأسباب، بأنه هذه سوف يؤثر على علاقتها مع الولايات المتحدة وعلى ترامب وعلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا سوف تؤدي إلى مشاكل اقتصادية إضافية كبيرة جدا. ولكن المشكلة العظمى فيما يتعلق بتركيا، تركيا حاليا مع السلام، يعني مع المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، يشجع تركيا حاليا، الحكومة التركية تشجع أحمد شرع في الخوض في المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي في دبي، في أبو ظبي، في باريس وفي باكو 3 مرات. الهيئات الرسمية كانت موجودة في أثناء المفاوضات، هذا دليل واضح جدا هناك تشجيع.
1: دعني أنتقل هنا أستاذ إسلام إلى الدكتور سمير. كما تحدث أستاذ إسلام، إذا لا تريد تركيا مهاجمة إسرائيل، إذن لماذا تدخل في كل هذه التحالفات الآن الإقليمية؟
0: نحن قلنا قبل قليل أن هذه التحالفات بين أبرز رسائلها تذكير هذه الدول، يعني الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي، بأنه في اصطفاف إقليمي جديد منزعج من السياسات ومن الممارسات التي نراها على الأرض من قبل الدولتين. وهذه هي برأيي الرسالة الأساسية لاتفاقية مكة أو تحالف مكة. الآن بالنسبة لإسرائيل وسياساتها في المنطقة، نعم جزء أساسي منها يعني الجانب التركي، وهذا التصعيد أو هذه المواجهة لم تنقطع، لم تتوقف أخ عدنان، ولن تنتهي بمثل هذه السهولة والسرعة. الآن في عنا أيضا إضافة جديدة، أنه هذا التنسيق الثلاثي تحت غطاء، تحت مظلة درع أخيل، هل هو يستهدف، هل هذا التنسيق يستهدف بناء تكتل إقليمي جديد في مواجهة تكتل اتفاقية مكة؟ لا أظن. لماذا؟ لأنه هذا التكتل الثلاثي الإسرائيلي اليوناني القبرصي اليوناني لا يمثل يعني عسكريا وأمنيا أي ثقل يقارن مع تكتل اتفاقية مكة. هذه نقطة مهمة جدا، هذه النقطة تعرفها إسرائيل، تعرفها اليونان، تعرفها
1: لكن دكتور جميع التصريحات في الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق الذي حصل بين إسرائيل واليونان هو جاء كرد فعل على اتفاق أو تحالف مكة. من هناك حديث منذ زمن طويل عن اتفاقية إسرائيلية يونانية، لكن تم تسريعها على الأرض.
0: عدنان، أنت متابع جيد وتعرف التفاصيل، التفاصيل الأخبار والمعلومات عن قرب. الأسبوع الماضي أين كان رئيس جهاز الاستخبارات التركية؟ إبراهيم قرن أين كان؟ في أثينا. لماذا يذهب إلى أثينا؟ إذا كان في اصطفاف في درع أخيل وكان في رسائل من قبل هذا الثلاثي واليوناني.
1: هل حمل رسائل تطمين إلى الجانب اليوناني؟
0: أبعد من رسائل التطمين، رسائل التطمين فيها الكثير من التحذير أيضا.
1: أم تهديدات؟
0: لا لا لا، يعني لن أذهب أنا وراء سيناريو التهديدات، لأقول فقط لأقول لك.
1: لأن زيارته إلى اليونان جاءت بعد تصريحات لأردوغان عقب.
0: هذه نقطة أولى. نقطة ثانية أخ عدنان، إنه تواجد إبراهيم كالن في أثينا برأيي أنا رسالة من أثينا إلى إسرائيل نفسها. يعني رغم هذا التنسيق الثلاثي، هنا إبراهيم كالن يعني تركيا تقول لإسرائيل أنه محاولة لعب ورقة اليونان بهذا الشكل ضد تركيا مرفوضة، ليس فقط تركيا، مرفوضة أيضا غربيا، مرفوضة أمريكيا، ومرفوضة إقليميا. وهذه برأيي الرسالة الأساسية التي حملها إبراهيم كالن. الآن أيضا لن أطيل باختصار جدا،
2: ثلاث دولتين في حلف الناتو أيضا،
0: صحيح،
2: اليونان وتركيا.
0: لكن أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا، أنه موضوع اليونان نعم في حلف شمال الأطلسي، إسرائيل خارج الحلف، لكن إسرائيل شريك استراتيجي لحلف شمال الأطلسي. لذلك أنت محق في طرح سؤال أنه هل الحلف يقبل أن يكون هناك مواجهة. أنا لا أتحدث عن مواجهة تركية يونانية، أتحدث هل الحلف يقبل أن يكون هناك مواجهة عسكرية تركية إسرائيلية أيضا. هذه مسألة قابلة للنقاش. انتهيت. فقط نقطة ملاحظة أخيرة لابد أيضا من الإشارة إليها، أنه كل هذا الحراك الآن مرتبط أيضا بالسياسة الأمريكية في الإقليم. هناك سياسة أمريكية جديدة في التعامل مع الملفات الإقليمية، وهذه السياسة الحالية رأيي الشخصي تتطابق مع السياسة التركية الحالية في المنطقة.
1: سنأتي إلى العمل الأمريكي بعد قليل دكتور سمير، لكن دكتور جنكيز، هل الشرق الأوسط، هل المنطقة التي تقع على صفيح ساخن تتحمل كل هذه التحالفات التي ربما توجه رسائل سياسية وأحيانا عسكرية إلى بعضها البعض؟ نتحدث عن التحالف التركي السعودي الباكستاني مقابل التحالف اليوناني الإسرائيلي، هل المنطقة تتحمل تشكيل هذه التحالفات الجديدة؟
2: والله قبل هذه الاتفاقيات هل المنطقة تتحمل شيء؟ يعني منذ التسعينيات المنطقة في الحرب،
3: حلف بغداد كان موجود
2: في سنتو، في يعني حتى هذه طبعا الاتفاقيات كانت فاشلة بسبب الجيوستراتيجية الكونجونكتور أو الوقت، يعني كان ليس وقت راهن. ولكن الآن في القرن 21 بعد المحاولات في التسعينيات واحتلالات في المنطقة وبعد الربيع العربي، وهناك نوعا ما استقرار موجود في المنطقة، يعني مثلا سوريا مهمة، لو لم يكن استقرار في سوريا لا تستطيع أن تفعل شيء في المنطقة أصلا بكل الطرق أو الأنابيب كذا كذا. والآن أن تركيا ترى هناك فرصة في المنطقة بسبب الاستقرار، وتحاول أن تحامي هذا الاستقرار بتأسيس اتفاقيات. هذه الاتفاقيات يعني ليست فقط يعني هجوم لدولة أخرى، ولكن تحضير، تنظير، وتذكير. هناك اتفاقية دولة نووية، باكستان كبيرة جدا، تركيا دولة كبيرة في المنطقة، والمملكة العربية السعودية. يعني إذا ننظر إلى ثقل يعني بين يونان وإسرائيل وبين دولة ثلاثة دول تركيا باكستان والمملكة العربية، ما في يعني توازن. يعني طبعا هذه الأشياء مهمة بالنسبة للمنطقة من قبل اليونان.
0: استدراك فقط لما قاله الدكتور جنكيز، لاحظ معي يعني عطفا على ما أشار إليه، اليونان قبل حوالي أسبوعين نقلت منصة الباتريوت من أقرب جزيرة يونانية على الحدود قريبة من الحدود التركية إلى جزيرة كريت. هذه رسالة يعني ينبغي أن تقرأ باتجاه مغاير، لأنه في تصعيد وفي توتر تركي يوناني فقط. هذه الرسالة يعني عندما تبعد هذه المنصة عن الحدود التركية وتنقلها من مكان آخر، يعني أنه اليونان ملتزمة بسياسة غربية أطلسية أمريكية أيضا.
1: إذا لماذا تتحالف مع إسرائيل دكتور؟
0: أنا أظن أنه عندها أيضا لها حسابات ومصالح.
1: يعني تركيا واليونان هما عضوان يعني في حلف الشمال الأوسط.
0: لا أعرف إذا كان سنسميه حلف، لا أعرف إذا كان الأستاذ إسلام أو دكتور جنكيز يتفق معي. يعني أنه تصيف ما جرى بأنه تحالف درع أخير من المبكر جدا. لماذا؟ لأنه اليونان تشتري الآن 3 مليار كما أشرت أنت، 3 مليار دولار سلاح من إسرائيل. وتريد أن تستفيد من التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية المتطورة. هل هذا يعني، هل هذا يمكن تفسيره على أنه بناء،
1: يعني هل هذا يضع تركيا أمام معادلة إقليمية جديدة؟
0: لا أظن، إطلاقاً لا أظن، إطلاقاً.
1: لماذا؟
0: لأنه المقايسة كما قلنا قبل قليل، المقارنة بعيدة جداً بين الاصطفافين إذا شئت. نحن نتحدث الآن عن حلف عسكري أمني تركي سعودي باكستاني يمثل هذا الثقل الذي تحدثنا عنه قبل قليل. لا يمكن أن تضع قبرص اليونانية واليونان وإسرائيل في مقابل هذا الحلف. نقطة أخيرة طبعا، اعذرني دكتور جنكيز يعني قطعتك هنا، المسألة مهمة أنه قبرص اليونانية الآن التي ليست جزء من حلف شمال الأطلسي، وهي تعرف تماما الدور وتأثير ومصلحة تركيا في قبرص التركية، كيف ستحاول أن تدخل في مغامرة عسكرية أمنية ضد تركيا عبر تحريض إذا شئت؟ هذا التحريض مع الأسف يعني أستخدم هذا المصطلح، تحريض إسرائيلي لجر قبرص اليونانية إلى مستنقع مواجهة عسكري مع الجانب التركي. هذه معادلة ساقطة تماما بالنسبة لقبرص اليونانية.
3: أنا ممكن أضيف شيء مهم فيما يتعلق بهذا الموضوع استدراكا ما يقوله أستاذ، يعني المهم جدا، يعني هذا هذه المفاوضات أو هذه الاستشارات أو هذه ممكن نقول أنه نوع من الاتفاق العسكري بين الطرفين بين اليونان وإسرائيل، قد ولكن لها تاريخ أيضا فيما يتعلق باستخراج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. يعني قد يكون هناك
1: بعد البحر المتوسط تحول إلى ساحة تنافس إقليمية بعد أن كانت ساحة تنافس بين تركيا واليونان.
3: نعم، تحول ولكن إلى ساحة هناك شيء مهم أيضا تدفع، يعني نحن رأينا أن المقاتلات البريطانية والفرنسوية انطلقت من القواعد العسكرية التابعة لبريطانيا في جنوب قبرص. من أجل ماذا؟ من أجل حيلولة دون إصابة الصواريخ الإيرانية إلى الكيان الصهيوني. هذا شيء واضح جدا. لذلك على حسب رأيي أن الولايات المتحدة وترامب ربما تضغط على الحكومة اليونانية والجنوب القبرصية أن تكون جزءا من الحلف الغربي للتصدي للصواريخ الإيرانية، للتصدي لهجمات الإيرانية. ولكن هل هذه الضغوطات سوف تنجز أو ثمرها؟ هل ستكون يعني ناجحة هذه الخطوات، هذه الضغوطات ناجحة؟ أنا مش متأكد جدا، لأن قد تكون هناك تحولات سياسية داخلية داخل يونان. علينا أن لا ننسى أن هناك جزء كبير من المجتمع اليوناني هم مع القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة جدا. ملايين من الناس تدفقوا إلى الشوارع أثناء الإبادة الجماعية في غزة.
1: حتى الآن هناك معارضة داخلية كبيرة في اليونان ضد هذه الاتفاقية،
3: خاصة يعني الاشتراكيين المشروعيين.
1: بالضبط 70% من اليونانيين في أحدث
3: مع القضية الفلسطينية
1: ضد السياسات الإسرائيلية، و76% ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
3: هذه ستؤدي إلى تغييرات في الحكومة.
2: أيضا نقطة صغيرة، كبارسة الروم هم يشتكون من التدخل الإسرائيلي هناك. كثير من السكان في المنطقة هم عندهم خبرة عن فلسطين الآن، يعني كبارسة الروم أيوة يعني صغيرة جدا. يعني
3: اليهود الذين هربوا من إسرائيل أثناء الحرب
1: موجودون في قبرص اليونانية،
3: جزء منهم وكيف استقبلوا؟ علينا أن لا ننسى معظم القبرصيين في الجنوب
1: هناك تذمر من قبل
3: قاموا باحتجاجات في المطار. يعني
1: لو ننتقل إلى العامل الأمريكي في رؤية واشنطن إلى كل هذه التحالفات في المنطقة، إذا نظرنا إلى علاقات واشنطن مع تركيا تعتبر الآن جيدة في ظل وجود إدارة ترامب،
2: خاصة في أحد ترامب
1: مع اليونان عضو في حلف الشمال الأطلسي، في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية تزود إسرائيل بالسلاح، كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه التحالفات في ظل أنها تدعم إسرائيل بالسلاح، تصف علاقاتها بأردوغان بالتحديد بين ترامب وأردوغان بأنها جيدة؟ كيف تفسر هذا الموقف الأمريكي دكتور جاكيز؟
2: طبعا هناك المشاكل طبعا عدة في السياسة الأمريكية وترامب والآخرون أيضا، وأيضا ترامب لأنه هو بيزنسمان ويحاول أن يتجنب من هذه المشاكل في المنطقة، وإذا هناك تركيا قوية وإذا هناك اتفاق، لماذا ترامب قال هي الاتفاقية جيدة كذا؟ لأنه إذا هناك استقرار واتفاقية بين باكستان تركيا والمملكة العربية، وأمريكا تستطيع أن تتجنب من هذه المنطقة، لأن أمريكا تصرف كثير يعني في المنطقة، وأيضا هناك مشاكل عدة في داخل أمريكا بسبب إسرائيل. أكيد هناك أمريكا غصبا عنها يعني تدعم إسرائيل بشكل عام، حتى ترامب بالنسبة لإيران وكذا كذا، ولكن أيضا هناك مشاكل عدة بسبب هذه الهروب، لأنه التاكس بايرز أمريكان يعني هم يدفعون ضرائب بسبب إسرائيل أكثر وأكثر، خاصة بالنسبة للبترول وبنزين وديزل هذه الأشياء كذلك، وأيضا تضخم في أمريكا أكثر وأكثر، والشعب الأمريكي يرى. وكبيزنسمن هو رجل عمل يعني ترامب، هو يحاول أن يتجنب، وإذا هناك تركيا قوية والمملكة العربية السعودية وباكستان وهناك اتفاقية، حتى سيكون استقرار نوعا ما بسبب إسرائيل وبين إسرائيل وإيران، كلا الدولتين تشجع التوتر في المنطقة.
1: دكتور سمير، ربما البعض يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنظر بإيجابية لهذا التحالف، تحالف مكة، إذا كان المستهدف منه هو إيران، لكنها ربما ستقف في وجهه إذا كان المستهدف منه إسرائيل.
0: يعني رسائل تحالف مكة متابعة منذ الأسابيع الأخيرة برأيي يعني تختلف عما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في أكثر من تصريح وبيان صادر عن قيادات الدول المشاركة في تحالف مكة أنه هذا تنسيق دفاعي أمني عسكري لا يستهدف أي طرف، لكن كما قلت لك قبل قليل المسألة هنا ليست مرتبطة بإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية أو عدم إرضائها. صحيح أنه أمريكا بشكل أو بآخر دعمت هذا الحلف، غدا أو بعد غد ربما قد تدعم أيضا درع أخيل، يعني لا نعرف بعد كيف واشنطن ستحدد سياساتها هذه المرة، لكن أولوية اتفاقية مكة خدنان الأساسية برأيي نترك موضوع إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية أو ضوء أخضر أمريكي لهذه الاتفاقية. أنا لا أتفق كثيرا مع مسألة الضوء الأخضر الأمريكي. لماذا؟ لأنه عندما رأينا هذا التحرك الإقليمي يذهب بهذا الاتجاه رأينا أيضا قلق أمريكي يواكبه أنه بأي اتجاه يسير. لماذا؟ لأنه القلق الأمريكي يحمل معه قلق في ملف إسرائيل أيضا. الآن نقطة مهمة جدا
1: باختصار دكتور، تهم الوقت
0: سأني فورا. ما نرصده الآن عن قرب برأيي هو موضوع اتفاقية مكة ومسألة التوسعة بأي اتجاه ستقدم وستسير. هل سنرى أنا وأنت في الأيام القليلة القادمة؟
1: ربما هي ملفات وقضايا ربما تحتاج صحيح. إلى كثير من الحلقات صحيح. في الوقوف على التفاصيل. بكل أحوال أشكرك جزيل الشكر الدكتور سمير صالح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور جنكيز تومار أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة مرمرة، والأستاذ إسلام إسكان الكاتب والباحث السياسي. نهاية حلقة حوارات العربي التي أتتكم من اسطنبول، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
0: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
3: ماذا يعني أن أعمل مراسلاً للتلفزيون العربي في إيران؟
4: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
3: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ضمن مساعي فرض الهيمنة على مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة حاملة طائرات ومدمرة وثلاث سفن في المضيق، والقيادة الوسطى تقول إنها هاجمت ثلاث ناقلات نفط إيرانية. ارتفاع حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، ومصادر عسكرية وطبية تعلن مقتل أكثر من 60 شخصا بين الطرفين في يوم واحد. قصف وتفجيرات إسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان، حزب الله يقول إن العدوان الإسرائيلي هدفه ابتزاز السلطة اللبنانية، وهيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين أمنيين التوجه لتقليص القوات في الجنوب اللبناني. الكرملين يقول إن كوشنر ووتكوف عرضا على بوتين أفكارا عدة لإنهاء حرب أوكرانيا، والبيت الأبيض يقول إن خططا لإنهاء الحرب سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعة للجيش الأمريكي بعدة صواريخ باليستية، وأضاف أن هجومه أجبر السفينتين الحربيتين على الفرار من منطقة النزاع بعد تعرضهما لأضرار، مؤكدا أنه إذا استمرت أعمال النظام الأمريكي العدائي فعليه أن يتوقع ردودا قوية من القوات المسلحة للجمهورية الإيرانية. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط في ممر غير مصرح به بمضيق هرمز، و3 سفن تابعة للولايات المتحدة في مناطق أخرى. وأكد قائد القوات البحرية أن استهداف الجيش الأمريكي ل3 ناقلات نفط إيرانية جرى بدافع اليأس لإغلاق مضيق هرمز، وأضاف أنه على جميع السفن الموجودة في الخليج وبالقرب من مضيق هرمز تجنب أي تحركات مشبوهة لعبور الممرات المائية غير المصرح بها. في المقابل أكدت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم شن غارات جوية على 3 ناقلات نفط إيرانية، ما أسفر عن تعطيل ناقلتين بشكل دائم وتدمير الثالثة كليا في منطقة خليج عمان. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت بتعرض عدة سفن تجارية لنيران في شمال الخليج العربي وخليج عمان. وقالت الهيئة إن إطلاق النار أدى إلى تعطيل السفن في ظل النشاط العسكري الجاري في المنطقة. وفي وقت سابق أفادت وكالة تسنيم باستهداف صاروخي أمريكي ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال من جزيرة خرج أمس. وأضافت الوكالة أن الناقلة استهدفت ب4 صواريخ في منطقة مرسى الجزيرة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم.

0: نرحب بضيفنا الدكتور مهدي عزيزي، مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات والإعلام في إيران. أهلا بك دكتور. إيران تقول إنها مستعدة للرد على أي استهداف أمريكي. ما قدرة إيران على تنفيذ تهديداتها، وأيضا على ما تقول بأنها قادرة على توسيع نطاق الهجمات والتصعيد في المنطقة في مضيق هرمز؟
1: صباح الخير، تحياتي لك ولكل المشاهدين. هناك يعني الجمهورية الإسلامية مستعد لكل السيناريوهات، الضغوط الاقتصادية، الضغوط السياسية وعسكرية. إيران الآن انتقلت إلى مرحلة جديدة، وهذه مرحلة ليست فقط الرد المؤثر الدفاعي، دفاعا عن نفسها أمام الجانب الامريكي والعدو الاسرائيلي، بل انتقلت الى مرحله الرد غير متوازن. يعني لا توجد الان الرد بالمثل، ليس هناك سياسه الرد فقط بالمثل، بل الرد غير المتوازن وعقيده دفاعيه. عقيده ايران الدفاعيه والعسكريه تحولت الى قد يمكن الى هجمات الاستباقيه. هناك اولا الأوراق التي لم تستخدم بعد من قبل الجمهورية الإسلامية من باب المندب والبحر الأحمر ودخول الحلفاء، سواء بالعراق، اليمن، وفلسطين، ولبنان. بالنسبة يعني الهجمات الاستباقية، قد يمكن في الأيام القادمة القريبة سنشاهد الهجمات الاستباقية على السفن الأمريكية لكسر الحصار البحري إذا استمرت الاعتداءات الأمريكية على جانب إيراني. يبدو هناك مرحلة جديدة يعني من المعركة، تحولت من إسقاط النظام الإيراني إلى فتح مضيق هرمز وإزالة الغام، ولا تحولت إلى الحرب السفن، يعني استهداف الشاحنات النفطية الإيرانية واستهداف السفن الأمريكية. أنا شخصيا لا أتوقع التصعيد أكثر، يعني لأن الوقت ليست في مصلحة دونالد ترامب، ولكن الجانب الإيراني عسكريا يستطيع أن يعتمد على عنصر الاستنزاف ودخول الحرب الاستنزافية مع الجانب الإيراني، لأن علما بأن الجمهورية الإسلامية استطاعت أن تغير قواعد الاشتباك وتحول الاعتداءات
0: إذن دكتور
1: الأمريكية
0: مهدي، يعني
1: تغير.
0: إيران تراهن على أن ترامب لا يريد التصعيد إلى مستويات أبعد من ذلك بسبب الانتخابات النصفية.
1: أكيد، يعني الكل يعتقد أن دونالد ترامب لا يريد التصعيد أقل شيء قبل الانتخابات النصفية، وهناك الجمهوريين في أسوأ حالاتهم بسبب سلوك وتصرفات ترامب. هناك انشقاقات، وهناك يخرج دونالد ترامب من هذه المعركة أقل شيء منتصرا إعلاميا أمام المجتمع الأمريكي والأوساط السياسية الأمريكية. لذلك نحن لا نتوقع تسعيد، لأن الوقت ليست في مصلحة الجانب الأمريكي وخاصة دونالد ترامب. هذه الاعتداءات تأتي في إطار الضغوط على طهران، وكما شاهدنا متزامنا مع جهود مكثفة قطرية الآن
0: نعم صحيح.
1: والجانب الباكستاني من أجل الوساطة بين الجانب الإيراني والأمريكي.
0: طب
1: بالتالي
0: على أي أساس
1: يعني
0: هذه
1: حقيقة
0: الجهود
1: هذه
0: يمكن أن تفضي إلى نتيجة؟ الولايات المتحدة تقول إنه لا عودة إلى مذكرة التفاهم، تريد اتفاقا شاملا يشمل أيضا الملف النووي. وأيضا لدينا سؤال بخصوص الملف النووي الذي عاد إلى الواجهة من جديد عبر مساعي أمريكية وأوروبية لإحالته إلى مجلس الأمن. طبعا لن يفضي إلى عقوبات، ولكن هذه معركة جديدة أو مستحدثة ستخوضها إيران.
1: أنا أعتقد يعني هذه التصريحات تأتي متزامنا بطلب أمريكي وإرسال الوسطاء من قبل الجانب الأمريكي إلى طهران لعودة إلى طاولة المحادثات. التصريحات الأمريكية، السلطات الأمريكية خاصة دونالد ترامب ومارك روبيو، تأتي في إطار مناورة سياسية أن تعويزا لما فشل بالميدان حقيقة، وعدم فتح مضيق هرمز، وعدم إيجاد الممرات البديلة من أجل عبور السفن المخالفة. نعم، هناك تحديات ومشاكل بالداخل الإيراني، وأنا لا أسميها تحديات والأزمات، أسميها المشاكل الاقتصادية. قد يمكن يؤثر على السوق والداخل الإيراني والضغوط على الجانب الإيراني، ولكن هذه التداعيات أكثر مما يؤثر على السوق الإيراني يؤثر على السوق العالمي، وخاصة على داخل المجتمع الأمريكي وعلى نتائج الانتخابات النسبية. لذلك أنا أعتقد يعني هناك الجانب الأمريكي لا يريد تسييد أكثر، وهذه تسييدات بالنسبة للملف النووي، كما اتفقنا مع الجانب الأمريكي تأجيل الملف النووي إلى مرحلة ما بعد البنود الخمسة، ودراسة هذا الملف بعد أن وصلنا إلى التزام بالبنود الخمسة الأولى مع الجانب الأمريكي، ولم يلتزم الجانب الأمريكي بالبنود الخمسة الأولى، يعني في
0: نعم
1: المرحلة الأولى بما يتعلق بالمحادثات، منها إنهاء الحروب في كل الجبهات. يبدو الاعتداءات الإسرائيلية على جبل علي الطاهر الاستراتيجية تأتي في إطار ضغط على الجانب الأمريكي أيضا، وإعطاء ورقة رابحة للجانب الأمريكي، وأيضا تحريك الإيراني أن لا تكون هناك محادثات، لأن نتنياهو هو الخاسر الأكبر نتيجة إنهاء الحروب بين الجانب الأمريكي وجانب
0: شكرا
1: إيران.
0: دكتور مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات والإعلام في إيران. لم تثبت إيران بشكل قاطع حتى الآن من خلال تحقيق مشترك أو اعتراف رسمي التورط الأمريكي في غارة استهدفت مدنيين في حفل زفاف بمدينة سيريك جنوبي البلاد، لكن الأدلة الميدانية لخبراء أسلحة أشارت إلى أن الهجوم الذي استهدف منزل الحفل ناجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية لا عن ارتداد مقذوف.
2: من مأساة استهداف مدرسة ميناب للبنات في محافظة هرمزجان جنوبي إيران في فبراير الماضي إلى مشهد آخر انقلب فيه الفرح إلى مأساة في المحافظة ذاتها، بعد غارة جوية استهدفت منزلا كان يقام فيه حفل زفاف في مدينة سيريك. على الرغم من إنكار واشنطن للحادثتين وتأكيدها أن المدنيين ليسوا أهدافاً لعملياتها، لكن الوقائع أعادت إلى الواجهة مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المدنيين في الحرب الأمريكية على إيران. هذا هو موقع الغارة الأمريكية، مشاهد الدمار تبدو جلية، وشاهد عيان يروي جانباً مما حدث.
3: شاهدت مسيرة تأتي وتطلق صاروخين آخرين هنا، كان الغبار والدخان في كل مكان، أخرجت طفلين من تحت الأنقاض.
2: السلطات الإيرانية من جانبها تحاول تثبيت روايتها بشأن تورط واشنطن في قتل مدنيين.
4: العلامات والشظايا التي تم انتشالها من مسرح الجريمة تظهر أن المعدات المستخدمة كانت للجيش الأمريكي.
2: لحظة واحدة كانت كافية لتحويل حفل الزفاف إلى مشهد آخر من مشاهد الحرب، دليل جديد على أن المسافة بين هدف عسكري ومدني قد لا تتجاوز في بعض الأحيان بضعة أمتار.
5: كان الوقت ليلا، كنت أنا وصديقتي في طريقنا إلى البحر عندما سمعنا فجأة صوت انفجار وأصابتنا الشظايا.
2: وأمام إفادات الشهود تصر واشنطن أنها لا تستهدف المدنيين وأن الحادث قيد التحقيق، لكن خبراء أسلحة رجحوا أن الدمار يتوافق مع إصابة مباشرة لمنزل الزفاف وليس أضرارا ثانوية ناجمة عن انفجار ذخيرة أخرى. أدلة الخبراء أضافت أن القذيفة هي ذخيرة أمريكية تزن 500 رطل أسقطت جوا وليست صاروخا إيرانيا للدفاع الجوي. وبينما تتواصل الحرب يحاول الرئيس الأمريكي التقليل من حجم الصراع مع إيران، ولكن كعادته وعلى طريقته.
6: ما يحدث بيننا وبين إيران أسميه نزاعا عسكريا، هي ليست حربا، ليس الأمر بتلك الأهمية، هي مجرد حبات صغيرة من البطاطا بالنسبة لنا.
2: Small potatoes، أي أمر بسيط وتافه، هكذا تبدو الحرب من بعيد بالنسبة لترامب، في حين تؤكد الوقائع على الأرض أن الحرب بالنسبة إلى من يعيشون تحت القصف لا تنسجم. وعبارات الرئيس الأمريكي.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون أخضع الشهر الماضي في خطوة وصفت بغير المسبوقة نحو 50 ضابطاً وموظفاً مدنياً في هيئة الأركان المشتركة لاختبارات كشف الكذب، وذلك على خلفية تسريب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام تضمنت تفاصيل عن تسبب الحرب مع إيران في استنزاف مخزونات الأسلحة والذخائر الأمريكية بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ باتريوت. وبحسب أشخاص مطلعين على الإجراءات فإن ما وصفوه باستعراض القوة هذا لم يكن يهدف لتحديد هوية المشتبه بهم في تسريب المعلومات فقط، بل إلى ترهيب آخرين قد يفكرون في تسريب معلومات للصحافة مستقبلاً.

0: تصاعدت حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، ففي الوقت الذي أعلنت فيه القوات الحكومية استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية، أفادت مصادر محلية بسيطرة الحوثيين على الطريق الرابط بين تعز والمخا. وذكرت مصادر عسكرية وطبية مقتل أكثر من 60 شخصا بين الطرفين في يوم واحد.
1: على جبهات عدة في اليمن، خاصة قرب مضيق باب المندب، تشتعل المواجهات بين جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا. معارك في تعز وأخرى في الحديدة تتحدث الحكومة عن تحقيق تقدم فيهما. تعلن السيطرة الكاملة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعد انسحاب الحوثيين من أريافها، مديرية تحتل موقعا استراتيجيا كونها تربط ثلاث محافظات يمنية هي الحديدة وتعز وإب. وعلى جبهة الحديدة أيضا أعلنت القوات الحكومية تحقيق انتصارات إثر شنها هجوما مضادا في الساحل الغربي على جبهة جنوب الجراحي، كما تحدثت عن تدمير زورقين للحوثيين. وبالانتقال إلى جبهة تعز وعلى الحدود مع لحج، أعلن الجيش الحكومي استعادة مواقع استراتيجية في جبهة حيفان على الحدود الإدارية بين المحافظتين، مواقع يقول الجيش إنها كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سنوات عدة. القوات الحكومية أسقطت كذلك مسيرتين للحوثيين غربية تعز. وأما جنوب تعز فقد قتل وأصيب مدنيون إثر قصف باليستي شنته الجماعة بحسب الحكومة. معارك الساحل الغربي التي أعلنت قوات ألوية العمالقة المشاركة فيها أسفرت عن مقتل وأسر عشرات الحوثيين. بموازاة هذه الانتصارات الحكومية، قطع الحوثيون الطريق الرابطة بين مدينتي تعز وميناء المخا الاستراتيجي. أفادت مصادر محلية بسيطرتهم على منطقة الكدحة في الجبهة الجنوبية الغربية من تعز. وبعيدا عن الساحل الغربي، استهدفت المسيرات الحكومية تجمعات ومواقع للحوثيين في جبهات عدة، منها شرقية محافظة الجوف وأخرى جنوب مأرب. تصعيد عسكري أنهى سنوات من الهدوء النسبي في اليمن،

0: دخل سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي علي ذهب عن التطورات الميدانية في اليمن في ظل تضارب البيانات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين.
1: جملة من التطورات، أحداث متسارعة شهدتها الساعات الأخيرة في كافة جبهات القتال اليمنية. طبعا الحديث هنا عن ثلاث محاور رئيسة ما زالت الاشتباكات والمواجهات تدور فيها حتى اللحظة، سواء جبهة غرب تعز، والحديث هنا عن محور البرح ومديريات مقبنة وجبل حبشي وكذلك الكدحة. في هذه المنطقة يستمر الطرفان بدفع بتعزيزات عسكرية وآليات عسكرية، في وقت تتحدث معلومات ميدانية أن القوات التابعة لحكومة صنعاء ما زالت تسيطر على مواقع مهمة في منطقة مقبنة وفي جبهة غرب تعز، والحديث هنا عن منطقة قهبان أو جبل نعمان أو مناطق ما بين الكدحة ومقبنة، في إشارة إلى أن المعارك ستستمر كون طرف الحكومة المعترف بها دوليا يحاول استعادة هذه المواقع. لكن التطورات الأبرز اليوم ربما كانت في جبهة جنوب الحديدة، حيث اشتدت المواجهات في هذه الجبهة منذ الساعات الأخيرة وخلال اليومين الأخيرين. المنطقة ما بين حيس والجراحي تحديدا، مؤخرا كانت أعلنت وسائل إعلام أو إعلام عسكري تابع للحكومة المعترف بها دوليا عن سيطرة كاملا على مديرية حيس، لكن لا تأكيد هنا من قبل الجانب الإعلامي أو العسكري في حكومة صنعاء لمثل هذه التطورات العسكرية، في وقت تتحدث المعلومات أن المواجهات ما زالت مستمرة في هذه الجبهة تحديدا في مناطق مثل جبل دوباس والشليف وكذلك منطقة المساجد ما بين حيس والجراح، إضافة إلى جبهة جديدة امتدت إليها المواجهات اليوم في جنوب تعز، والحديث هنا عن منطقة حيفان الواقعة بين محافظتي لحج وتعز. جانب الحكومة المعترف بها دوليا يقول بأنه أحرز تقدما في هذه الجبهة من خلال إحكام السيطرة على مرتفعات والتباب في منطقة المفاليس والنجدين والخضيرة وغيرها من المناطق في هذه الواقعة التابعة لمديرية حيفان الواقعة بين محافظتي لحج وتعز. إضافة إلى أن جبهة مأرب شرق البلاد الهادئة خلال الفترة الأخيرة طبعا شهدت اليوم أيضا بعض الهجمات المتبادلة ولو بشكل متقطع، وكانت تحديدا بالمدفعية في جبهات غرب وجنوب تعز، غرب وجنوب مأرب، تحديدا في غرب مأرب في منطقة مثل البلق أو الجوبة وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية.

وفي هذا الخبر العاجل أيضا من لبنان، غارة إسرائيلية تستهدف النبطي الفوق جنوبية لبنان. إذن غارة إسرائيلية تستهدف النبطي الفوق جنوبية لبنان، وقبل قليل الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لأهالي بلدة عرب صليم جنوبية لبنان. هذا وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية على مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع الغربي إلى 6 شهداء. وجددت الطائرات الإسرائيلية استهداف عدد من المنازل ببلدة المنصوري جنوب صور، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات أخرى. وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله جنوبي البلاد، بينها مستودعات سلاح، ردا على استهداف قواته بمسيرة. هذه مشاهد من بلدة المنصوري في قضاء صور، التي شهدت تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرارا لنهج التدمير فيما يعرف بالمناطق الأمنية جنوبية لبنان. سياسيا، دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى إعادة حساباتها ووضع المناكفات جانبا والعودة إلى الثوابت الوطنية التي تحمي سيادة لبنان. وفي بيان له، اعتبر حزب الله أن استمرار العدوان الإسرائيلي بشراكة وغطاء وتخطيط أمريكي كامل لا مبرر له سوى الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف. وأضاف الحزب أن استمرار السلطة في اللوهاثة خلف المسار العبثي وغير الدستوري يعطي العدو غطاء لاستمرار عدوانه حسب تعبيره. كما اعتبر أن الإفراج عن بعض الأسى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين بأن الجيش يستعد لتقليص قواته المنتشرة في جنوب لبنان، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر بقضاء النبطية. ونقلت الهيئة عن المسؤول

0: قولهم إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أجرت خلال الفترة الأخيرة مناقشات بشأن إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود مع لبنان، أطلقت عليها اسم الخط الرمادي. وبحسب المسؤولين تتضمن الخطة إنشاء ما وصفوها بمواقع دفاعية بهدف حماية المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية. بلدة الرمادية البعيدة عن الخط الأصفر المحتل والتي عاد أهلها إليها لم تسلم من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية. كاميرا التلفزيون العربي زارت البلدة وعاينت المنزل المسدف ومركز جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، حيث أصيب هناك عدد من المواطنين.
1: التصعيد الإسرائيلي ليلة الجمعة شمل بلدات عدة. بلدة الرمادية التي عاد إليها أهلها والتي تعتبر نسبيا بعيدة عن الخط الأصفر المحتل دخلت خريطة الاعتداءات الإسرائيلية. هذا المنزل استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلة الجمعة عندما كان المواطنون يسهرون على شرفات منازلهم ويعتقدون أنهم في بلدة آمنة بعيدة عن المنطقة الأمنية المحتلة. الدمار كبير في المنزل، سقط شهيد وسقط 15 جريحا، حصيلة كبيرة تفسر بأن الشارع هو شارع سكني، وأن بالقرب من المنزل المستهدف مركز لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، حيث سقط منها 6 جرحى على الأقل، حالته بعضهم متوسطة. الدمار والركام والحجارة أتت على سيارات ووصلت إلى بعض المنازل المحيطة بالمنزل الذي تم تدميره بالغارة الإسرائيلية. بلدة الرمادية هي من البلدات التي عاد إليها معظم أهلها. رئيس بلدية الرمادية تفقد الأضرار هنا في هذا المكان. خبرنا شو اللي صار امبارح.
2: امبارح تقريبا عند الساعة 10 تقريبا العالم بعدها عم تسهر، كلها قاعدة على البلكونات وبالطرقات وكذا، الكبار والصغار والأطفال بالطرقات وعلى الموتوسيكلات وغيرها. فطلعت الضربة هيدا منه جديد على العدو الإسرائيلي الغاشم الذي ما عم بيوفر لا كبير ولا صغير ولا حدا. فصار عنا تقريبا شيء 15 جريح وشهيد، في عنا 7 من كشافة الرسالة اللي هو المبنى اللي انضرب قريب جدا على المبنى البلدية وعلى كشافة الرسالة. انجرح من كشافة الرسالة 7 أشخاص والحمد لله حالتهم مليحة لحد الآن.
1: شكرا. إذن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت بلدة ميفدون أيضا وكفر رمان والنبطية الفوقة، إضافة إلى بلدة الرمادية والمنصوري، وصلت إلى 6 شهداء وأكثر من 20 جريحا. وهذه الصور هي صور لآليات جمعيات الرسالة للإسعاف الصحي التي تضررت أيضا. من الرمادية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: وفي غزة شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة قرب مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، ونقلت طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المصابين إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية. يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لتشييع جثمان 100 شهيد تم انتشالهم من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. وكانت طواقم الدفاع المدني انتشل جثامين الشهداء بعد مرور ما يزيد عن عامين على وفاتهم.
3: بالشموع والورود تبدأ مراسم تشييع 100 شهيد من غزة، من عائلة ملكة وعائلة رحيم وعائلة البلعاوي وعائلة قنبور. شهداء تم انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مباني دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية. 100 شهيد منهم 70 طفلا. أطفال منع الاحتلال دخول الآليات الثقيلة اللازمة لانتشالهم، فظلوا تحت الركام شهورا حتى تحللت معظم أجسادهم وباتت عظاما ورفاتا كما يبدو في هذه الأكياس البلاستيكية. منهم شهداء لم يتم التعرف على هوياتهم بسبب حظر الاحتلال دخول أجهزة فحص الحمض النووي. شهداء كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل، لكن الاحتلال الإسرائيلي قضى على كل ذلك بصاروخ لم يرحم براءتهم. أجساد صغيرة ودموع كثيرة وتنهيدات مكتومة في جنازة أخرى من غزة، بينما يبقى جرح 8000 من الشهداء المفقودين تحت الأنقاض مفتوحا، إذ لا يعرف أحبابهم متى يمكن أن يدفنوهم في قبر ما يوما ما. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: بدوره أكد الدفاع المدني في غزة مواصلة جهوده في استخراج جثامين عشرات الشهداء العالقة تحت أنقاض برج المهندسين في مخيم صيرات. تأتي الخطوة استكمالا للمرحلة الثانية من مشروع انتشال الضحايا الذي بدأ منذ مطلع يوليو الماضي في مدينة غزة، لينتقل العمل إلى المحافظة الوسطى.
4: تبدأ طواقم الدفاع المدني اليوم في منطقة الوسطى بمشروع انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، حيث نبدأ في برج المهندسين والذي تم استهدافه بداية الحرب على غزة ب 2/11/2023. تم استهداف هذه البناية المكونة من 6 طبقات. الاحتلال الإسرائيلي استهدف البناية بشكل كامل، أكثر من 350 مواطن كان يقطن هذه البناية، قتل من قتل وأصيب من أصيب. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال قرابة 150 شهيد في المرحلة الأولى، واليوم ستعمل الطواقم على انتشال ما يزيد على 150 جثمان من تحت أنقاض هذه البناية.
0: نفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي وجود أي توجهات إسرائيلية أو حتى أمريكية لتهجير الفلسطينيين قصرا من قطاع غزة. تصريحات هاكابي جاءت خلال جولة في بلدة رمسعية شمال شرقي رام الله، اطلع خلالها على واقع هجمات المستوطنين التي طاولت عائلات فلسطينية يحمل بعضها الجنسية الأمريكية.
5: لا وجود لأي خطة لدى الإسرائيليين لتهجير السكان من غزة قصرا، بل هناك انفتاح على فكرة أنه إذا رغب الناس في المغادرة فيجب أن يكون لهم الحق في ذلك، إذ إن إبقاءهم محتجزين في مكان لا يرغبون في البقاء فيه يعد في رأيي أمرا مخزيا تماما. لا أحد يقترح حدوث تهجير قصري، فالإسرائيليون لا يطرحون ذلك، والأمريكيون بالتأكيد لا يطرحونه، ولا أعرف أحدا يؤيد هذا الأمر.
6: ينظر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي من علو على الفلسطينيين وأراضيهم التي تضيع شيئا فشيئا بسبب المستوطنات. هنا في بلدة رمسعية شمال مدينة رام الله جاء السفير الأمريكي للاستماع لأهالي البلدة عما يتعرضون له من هجمات من قبل المستوطنين، ولكن هذه ليست زيارة سياسية ولا تعكس مواقف أمريكية مناهضة للاستيطان. كل ما في الأمر أن السفير الأمريكي يختار ضحاياه من ناحية التضامن أو رفض ما يتعرضون له. جاء إلى هذه البلدة لأن معظم سكانها يحملون الجنسية الأمريكية، وقبل شهور جاء إلى قرية أخرى هي قرية الطيبة لأن فيها كنيسة أحرقها المستوطنون، وبالتالي رفض السفير الأمريكي لهجمات المستوطنين هو يحددها عادة في بياناته، أو لا يصدر أصلا بيانات إلا إذا كانت هذه الهجمات تستهدف المسيحيين أو من يحملون الجنسية الأمريكية، وبالتالي هو لا ينظر للفلسطينيين على أنهم ضحايا للاستيطان على امتداد الضفة الغربية. يتبنى السفير الأمريكي الذي جاء إلى هذه البلدة وسمع من عائلاتها ما الذي يتعرضون له يوميا على يد المستوطنين، يتبنى أفكار الحكومة الإسرائيلية وحتى خطاب الحكومة الإسرائيلية في التعبير دائما أن عدد قليل من المستوطنين كما يدعي هو الذي يهاجم الفلسطينيين، ولكن معظم المستوطنين يحق لهم البناء في الضفة الغربية. وهذه تصريحات كانت للسفير الذي يقف أمامنا الآن بالأمس، أن من حق المستوطنين البناء في الضفة الغربية في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية، وهي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية، وبالتالي هي ليست زيارة سياسية. كما ذكرنا السفير الأمريكي يتضامن مع الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. سمع السفير الأمريكي من أهالي هذه البلدة كيف هاجمهم المستوطنون أكثر من مرة، وبدأوا بسرقة أراضيهم وبناء البؤر الاستيطانية، وصعد إلى السطح لرؤية ما الذي يجري في محيط هذه البلدة من بناء مستمر لمستوطنات وبؤر استيطانية على امتداد البصر. هذا البناء يؤيده السفير الأمريكي، ولكنه لا يريد أن يهاجم المستوطنون مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية أو مواطنين فلسطينيين مسيحيين، لذلك لديه ازدواجية معايير تنطلق ليس من مبادئ قانونية، ليس من مبادئ القانون الدولي في التضامن، ولا من مبادئ إنسانية، إنما من مبادئ ضيقة يراها مناسبة. عميد شهادة التلفزيون العربي من بلدة ترمس عيا شمال رام الله.
0: اقتحم مستوطنون إسرائيليون تحت حماية جيش الاحتلال قرية المغير شمال شرقي رام الله، وانتشروا في مناطق متفرقة منها. وتظهر مقاطع فيديو تجوال المستوطنين في أراضي السهل شرقي القرية، كما توثق المشاهد مرافقة قوات الاحتلال لهم وحمايتهم أثناء رعي الأغنام في أراض فلسطينية بالقرية. يأتي ذلك وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، ووثقت مشاهد انتشار جنود الاحتلال في المدينة وتمركزهم أمام أحد المنازل، كما أفادت وسائل إعلام محلية بتنفيذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات خلال اقتحامه المدينة. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة بيجن في ريف دمشق بثلاث قذائف مدفعية دون تسجيل أي إصابات بشرية، وتعرضت المنطقة للقصف مرات عديدة خلال الفترة الماضية، كما شهدت حالات توغل سابقة لقوات الاحتلال في محيطها. وشنت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة الرافيد بريف القنيطرة الشمالي، حيث سقطت سبع قذائف في محيطها. أعلنت حركة المقاومة الشعبية بولاية
7: أنتم تستمعون لبرنامج على البدري مع راضي كرمة.
8: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج على البدري عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا هذا الصباح على الهواء مباشرة، ونحيي كل من بدأ معنا بالاستماع منذ ساعات الصباح الأولى. حلقة جديدة هذا الصباح برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، نتابع فيها الكثير من الموضوعات والأخبار والملفات الإخبارية المختلفة مع بداية نهار جديد فيه تشرق شمس جديدة، مع بداية افتتاح عام دراسي جديد. سنتابع تفاصيل هذا الافتتاح إن شاء الله مع وزارة التربية والتعليم أو مديرية التربية وتعليم الخليل لافتتاح العام الدراسي الجديد. اليوم هو الأحد السادس من الشهر التاسع، شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، هو اليوم 24 من الشهر الثالث من سنة 1448، شهر ربيع أول. بنحيي كل من بدأ معنا بالاستماع مع بداية صباح هذا اليوم. أذان الفجر عند الساعة 4:55، شروق الشمس عند 6:16، أذان الظهر هذا اليوم عند الساعة 12:38، العصر عند 4:12، المغرب عند 7:04، والعشاء عند 8:21. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. مباشرة إلى الأخبار المحلية الفلسطينية هذا الصباح وقراءة سريعة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين هذا الصباح. طيب، البداية من الخليل حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مجموعة من المداهمات لعدد من المنازل في أكثر من منطقة، وكان الحديث هنا عن انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب بشمال الخليل إطلاقها بالكثيف من قنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين في المخيم، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام بيت عوى غرب الخليل. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا اقتحمت دورة وعدد من المناطق. جيش الاحتلال شن يعني حملة مداهمات وكذلك اقتحامات لعدد من المنازل وتفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين. جاء ذلك من خلال يعني أيضا الوعيد والتهديد لعدد من الأسرى المحررين الفلسطينيين. طيب، في كل عام دراسي هناك افتتاح لمدرسة أو افتتاح العام الدراسي من خلال مدرسة يصمد أهلها أمام المستوطنين. هناك كوارث يعيشها الطلاب داخل تلك المدارس في نقاط التماس، هناك تهديدات متواصلة تمارس بحق مديرية التربية والتعليم والعملية التعليمية والتدريسية في الوطن بشكل عام. فكل عام يتم افتتاح ربما العام الدراسي من داخل المدرسة، يتم التحدث فيها من خلالها ومن داخل أروقتها عن الصمود لأهلها ولأبنائها، ونتشرف دائما بتغطية هذه الأحداث. عام دراسي جديد، بتمنى إن شاء الله خير لكل طلابنا معلمينا ومدراءنا وأهليهم أيضا. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عاطف الجمل مدير مديرية تربية الخليل. صباح الخير أستاذ عاطف، وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح جميع المستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير والجميع بألف خير، وإن شاء الله يكون عام دراسي مبشر هذا العام للجميع ولجميع أبنائنا وبناتنا في أنحاء الوطن.
0: إن شاء الله يعطيكم العافية. إن شاء الله بداية يعني عام دراسي موفقة للجميع. نحكي عن الاستعدادات لهذا العام واليوم الافتتاح العام الدراسي، من وين حيكون وكيف حيكون يعني موسم صمود جديد حقيقة وليس افتتاح عام دراسي جديد؟
1: يعني أولا الحمد لله رب العالمين، الاستعدادات مع بداية هذا العام وتجهيز المدارس التي تم تجهيز بناءها أيضا هذا العام، وبالأمس كان هناك معالي وزير التربية والتعليم ورفقة نائب عطوفة محافظة الخليل وأيضا نائب رئيس بلدية الخليل من أجل افتتاح مدرسة تم تجهيزها إن شاء الله لاستقبال هذا العام. أيضا هناك المدارس التي تقع في داخل وفي جوار الحواجز الاحتلالية، وفي هذا اليوم إن شاء الله سيتم زيارة مدرسة ياسر عامر وأيضا مدارس في هذه المناطق المغلقة من أجل الاطمئنان على الطلبة وأبنائنا في هذه المناطق.
0: نعم. اليوم نحكي عن مدرسة ياسر عامر هذه التي تقع بمنطقة الخليل وتحديدا بالقرب من وادي الهرية، وهي تتعرض يعني لانتهاكات مستمرة ومتواصلة من قبل الاستيطان والاحتلال.
1: نعم، طبعا هون أحب أوجه كمان رسالة تحية ومحبة لجميع معلمينا ومعلماتنا، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وأنتم دائما الأحرص على أبنائنا وبناتنا في الوصول إلى بر الأمان في كل المراحل وفي كل الأوقات.
0: نعم، على الاستعدادات الجارية، وهي كانت يعني ربما على قدم وساق خلال الفترة القادمة، ماذا إيش بنحكي كمان لطلابنا وأهليهم من خلال هذا المنبر لنطمنهم أن العام الدراسي إن شاء الله سيتم افتتاحه بشكل طبيعي، وسيتم يعني الأمور بشكل طبيعي داخل أروقة المدارس؟
1: يعني أولا نقول لجميع الأباء والأمهات والأبناء والطلبة أيضا لكل عام وأنتم بألف خير، ونقول طبعا أنت تعلم في هذه الأوقات الطلبة مروا بفترة طويلة، الصحوة المبكرة والحضور المبكر للمدرسة، حضور الطابور، وأيضا للوصول الآمن واستلام ما يحتاجونه وترتيب الصفوف مع بداية هذا العام. فنقول لهم أيضا إن شاء الله بكون هذا العام عام خير، وندعو أيضا جميع الأبناء إلى أخذ الحيطة والحذر في الوصول إلى المدارس، وخصوصا عند قطع الشوارع والوصول الآمن إلى مدارسهم.
0: طيب نطمن كمان الطلاب في موضوع أو الأهالي في موضوع الكتب والنقص في المعلمين، كيف تم يعني ربما تلاشي هذا الموضوع هذا العام إن شاء الله وحله، مش زي السنة الماضية كان في شوية نقص في الكتب وأيضا عدد المعلمين؟
1: طبعا بالنسبة للكتب تم تجهيز الجزء الأكبر منها، وهو يتم تجهيز باقي الكتب إن شاء الله سيتم تسليمها جميعا خلال هذا الأسبوع. بالنسبة للمعلمين سيتم تجهيز المعلمين والنص، لكن أنت تعلم مع بداية عام دراسي وانتقال الأهالي وانتقال الطلاب سيكون هناك بعض الأمور، الصفوف بحاجة إلى تشعيم وصفوف بحاجة إلى دمج، وهذه القضية تأخذ معنا فترة أسبوع للانتهاء منها وتجهيزها بشكل كامل والثبات والاستقرار داخل المدرسة.
0: نعم نعم، أتمنى لكم إن شاء الله الخير والتوفيق، ويعطيكم ألف عافية، جهود جبارة، وبنطمن كمان كل الأهالي إن شاء الله بأنه بداية الموسم إن شاء الله حتكون خير على الجميع. شكرا لك الأستاذ عاطف الجمل، مدير ومديرية تربية الخليل، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك رب.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

الصحراوي عالم من التسالي. الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: أهلا بكم من جديد مرة أخرى. توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف تمار بن كفير بمواصلة الدفع نحو تهجير سكان قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية في القدس ولا سيما المسجد الأقصى خلال أغسطس آب الماضي. وقال بن كفير في تدوينة على حسابه بمنصة إكس: لن أتراجع ولن أتوقف وسأستمر في تعزيز خطة الانفصال 710 التي ستهجر طوعا جميع سكان غزة على حد زعمه. وشدد بن كفير على عدم التراجع عن خطة تطهير عرقي تحدث عنها قبل يومين، قال إنها تقوم على تهجير نحو 1,600,000 أو 860,000 فلسطيني في قطاع غزة خلال 7 سنوات. وبحسب الخطة التي عرضها تستهدف إسرائيل تهجير 250,000 فلسطيني من غزة خلال السنة الأولى ورفع العدد إلى نحو 1,100,000 خلال 3 سنوات وصولا إلى 1,086,000 خلال 7 سنوات. وفي التدوينة ذاتها قال بن كفير: أسعى إلى تعزيز السيادة في جبل الهيكل، وهنا يقصد المسجد الأقصى المبارك، وتجديد ظروف السجناء في السجون في إشارة للأسرى الفلسطينيين وتنفيذ قانون عقوبة الإعدام. وقبل أيام قليلة قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الإسلامية الفلسطينية في بيان لها إن السلطات الإسرائيلية والمستوطنين صعدوا انتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية خلال أغسطس آب الماضي مسجلة 26 اقتحاما للمسجد الأقصى. على صعيد آخر، اتهم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكاب السبت بريطانيا بمعاداة سامية ردا على انتقاد وزير خارجية المملكة المتحدة أد ميلباب الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. ويعكس هذا الموقف لهجة حادة على نحو لافت من مسؤول أمريكي تجاه الحليفة البريطانية بقطع النظر عن الانتقادات التي يوجهها الرئيس دونالد ترامب أحيانا إلى دول حليفة من بينها المملكة المتحدة. طيب، عناوين سريعة هذا الصباح في الأخبار الدولية والعربية.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
0: غارتان إسرائيليتان على بلدة النبطية الفوقة ومحيط بلدة كفر رمان جنوبي لبنان قبل قليل. ب12 قنبلة ألمانيا تحقق في محاولتي تخريب استهدفتا منشآت كهربائية. الجيش اليمني يهاجم الحوثيين في تعز والعليمي يتوعدهم بالسقوط الشامل. احتجاج أمام ملعب المنزه بتونس يطالب بتنحي الرئيس قيس سعيد. الحرس الثوري الإيراني استهدفنا حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين بصواريخ باليستية. ونشر 1,000,000 وثيقة سرية على الدراك ويب بعد رفض برلين دفع فدية. إيران واشنطن وطهران تتبادلان قصف ناقلات وإسرائيل تبحث إعادة انتشار في جنوب لبنان. تحالف أسطول الحرية يعلن مهمة جديدة لكسر الحصار على غزة. 1,000,000 وثيقة سرية نشرت على الدارك ويب بعد رفض برلين دفع فدية لمجموعة من الهاكرز. محكمة أمريكية تمنع إدارة ترامب من فحص جنسية ملايين الناخبين. وقصف إسرائيلي يستهدف لقنيطرة وريف دمشق. خطة صفر عبور للحدود، هل تنجح أوروبا فيما فشلت فيه بريطانيا؟ وبعد مسيرة مطار لايزبيغ، واشنطن تؤكد عدم تسامح الناتو مع الحرب الهجينة. الجيش الإسرائيلي يبحث إعادة الانتشار بجنوب لبنان ويكثف القصف المدفعي. أمام آلاف الزوار مقتل طيارين بتحطم طائرة عسكرية قرب اليونان. و50 مسؤولا أمام جهاز كشف الكذب، ما الذي يخشى البنتاغون كشفه عن صواريخه؟ عمدة فيينا يرفض إغلاق الهيئة الإسلامية والحكومة تستعد لحظر جديد. طبعا الحظر هو للإسلام السياسي. 128 دولة تتوافق على وثيقة تمهد لتنظيم عمل الروبوتات القاتلة. ومعركة الناقلات، ماذا نعرف عن الضربات المتبادلة بين إيران وكذلك أمريكا؟ هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة، وما تزال طبعا الأخبار متابعة هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية من خلال موجتنا العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. اليوم هو بداية عام دراسي جديد، يعني نسأل الله أن يكون عام خير على كل أبنائنا الطلبة بشكل عام، وأن يكون الفاقد التعليمي صفر، أن يتم تعويض الأيام أو السنوات ربما السابقة اللي فعلا جزء كبير من تصرفات الطلبة تنعكس أعمالها بشكل واضح على المجتمع خلال فترة كورونا، خلال فترة الحرب، وخلال فترة الإضرابات المختلفة اللي كانت لها أثر واضح على حياة طلابنا بشكل عام. بتمنى إن شاء الله عام دراسي كله خير لكل حدا بيتابعنا هذا الصباح، يعني هذه أمانة حملت للطلبة وأيضا للأهالي وللمسؤولين، يجب أن نحملها بكل حذافيرها وبكل تفاصيلها حتى نكون على قدر كافي من هذه الأمانة. فتحية صباحية حقيقة لكل معلمين بهذا الصباح، معلماتنا الرائعات، مدراءنا ومديراتنا، وصباح الخير أيضا للطلبة وأهليهم، الأمهات والأباء اللي أيضا يسعون جاهدين لإكمال عام دراسي وإتمام عام دراسي فيه طبعا خير للأبناء وللبنات بشكل عام، للطلاب والطالبات كذلك اللي عندهم السنة حيكون امتحانات ثانوية عامة، اللي دخلوا هذا العام ل يعني هي معركة مش معركة، يعني طوشة مش طوشة، لكن توجيه هيك بصير عندنا، يعني احنا بنحس حالنا داخلين على معركة، هي مش معركة ولا هي طوشة ولا هي سنة دراسية ان شاء الله فيها خير، فقط هي مفصل او فيصل ما بين سنة او ما بين نظام تعليمي معين من دراسي مدرسي الى دراسي جامعي فقط لا اكثر ولا اقل، هي فيصل لمرحلة معينة. فبنتمنى كمان الطلبة اخواننا واخواتنا الطالبات في الثانوية العامة التوفيق ان شاء الله لهم ولي معلميهم ومدرسيهم بشكل عام. صباح الخير أكيد للجميع، يعني رح نشوف خلال الساعات أو الدقائق القليلة القادمة يعني حركات مرور نشطة على الطرق على الشوارع بسبب يعني انتشار الطلاب وكذلك المعلمين وعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية مع أول يوم في الدراسة، فهي الحركة إحنا بنستناها جميعا لأنه الحياة دائما تنبض بطلابنا وبمعلمينا، فإن شاء الله هذا النبض لا يتوقف ولا ينبض إلى ولا ينضب إن شاء الله. شكرا للجميع، ألتقي بكم بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية. بعد الفاصل أعود إليكم لحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة على البدري، انتهى برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. ألتقي بكم بعد الفاصل، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة إلى حلقة جديدة هذا الصباح من برنامج مساحة حرة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. لقاء جديد يتجدد هذا الصباح مع انطلاق مدارسنا، طلابنا، طالباتنا، معلمينا نحو عام دراسي جديد. نسأل الله أن يكون عام خير عليهم جميعا وعلينا إن شاء الله. صباح الخير لكل معلمينا، صباح الخير لطلبتنا، صباح الخير أيضا للأباء والأمهات، المربين والمربيات، صباح الخير للجميع بلا استثناء. اليوم هو الأحد السادس من الشهر التاسع، شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، هو اليوم 24 من الشهر الثالث، شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيتي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية حتى الثامنة في هذا البرنامج. البداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطة وإذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من تقرير يطا ومنطقة الشرق. زيف سالك، لبويب سالك، من شقحان سالك، مع ضرورة توخي الحذر. خلت المية سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم وإشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن هذا الصباح مغلق وقلقس مغلق بالاتجاهين. تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلقة، عبدة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر، عبدة بجانب البوابة سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أما في تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس سالك، سعير وادي الشرق سالك، سعير العديس سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك، العروب فوق جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، وترقومي المصانع هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال، مراح رباح سالك بالاتجاهين، المنشية دوار تقوع، امسلة منى، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي او، عش غراب، وبيت سحور جميعهم سالكين. وادي النار سالك، الكونتينر كثافة مرور عالية هذا الصباح للمتجه شمالا سالك، للمتجه جنوبا، والعزرية سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطة وإذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم، للأيام القليلة القادمة، لليوم الأحد 6/9/2026، تستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس صيفيا حارا نهارا، لطيفا مساء وليلا، وتظهر السحب المنخفضة صباحا وليلا في ارتفاعات أو مع ارتفاع في نسب الرطوبة. غدا الاثنين ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس حارا أثناء ساعات النهار، في الجبال حارا جدا في بقية المناطق، لطيفا خلال ساعات المساء وكذلك الليل. الثلاثاء توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا جدا في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا إلى دافئ نسبي خلال ساعات يعني المساء أو النهار عفوا، لطيفا بوجه عام أثناء ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل 28 درجة مئوية تنخفض ل 18، بكرة الاثنين ترتفع درجات الحرارة العظمى ل 30 درجة مئوية تنخفض ل 18 درجة الصغرى، يوم الثلاثاء 30-20، ويوم الأربعاء 29-21. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. حن

0: حطينا بن الحمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: بحب

طيب أهلا وسهلا فيكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة في هذا الصباح الذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة ماضية قد شنت حملة دهم واعتقال في عدد من المناطق الفلسطينية من بينها محافظة الخليل تحديدا في بيت عوا ومناطق مختلفة من دورة وأيضا يعني مخيم العروب إلى الشمال من الخليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد اقتحم عدة منازل لعدد من الأسرى المحررين الفلسطينيين، قام بتهديدهم وإلصاق يعني بوسترات أو حتى ملصقات وإعلانات على جدران بعض المنازل يحذر فيها الأسرى المحررين من الانخراط في الأعمال التخريبية حسب قوله، وهنا تأييد أنشطة حماس حسب ما جاء طبعا في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي. عدد من المواطنين شهدوا بتعرض عدد من الأسرى للضرب والتنكيل بحقهم أثناء عملية التحقيق والتهديد والاعتقال المؤقت الذي تعرض له الأسرى الفلسطينيون الذين تم اقتحام منازلهم الليلة الماضية. انتهت الليلة بدون عملية اعتقال، لم تسجل الليلة عملية اعتقال في الخليل، لكن سجلت أكثر من 15 عملية اقتحام وتهديد لعدد من الأسرى الفلسطينيين في مناطق مختلفة من المحافظة هذه الليلة. بنتمنى السلام إن شاء الله للجميع مرة تانية، وبنتمنى يعني الخير لأهلنا وربعنا في كل مكان. اليوم سيبدأ كما ذكر الأستاذ عاطف الجمل العام الدراسي الجديد من خلال يعني افتتاح هذا العام من مدرسة عمر في منطقة تل رميد تحديدا، هذه المنطقة التي تتعرض لاقتحامات مستمرة ومحاولات إسرائيلية متعددة لأجل يعني ربما هنا الوصول طبعا إلى أهداف إسرائيلية تتمثل بأسرلة المنطقة وتهويدها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك المستوطنين. هذه المناطق التي تتعرض للانتهاكات بشكل مستمر من قبل الجيش الإسرائيلي لا تتوقف أعمال الاستيطان فيها، وشعبنا أيضا والمواطنين بشكل عام لا يتوقفون عن مواجهة الاحتلال ومواجهة المستوطنين ومواجهة كذلك يعني الترسانة الإسرائيلية الواضحة والمتمثلة بأسرلة أي منطقة فلسطينية، بأسرلة أي منطقة يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي جزء من مكوناته الأساسية. هذا الموضوع طبعا من بحد ذاته يعطينا دفعة من أجل الاستمرار دائما في الصمود والتحدي لأجل وقف ربما العمليات الإسرائيلية ووقف الانتهاكات المستمرة والمتواصلة. فتحية لكل أبنائنا الطلبة، لكل معلمين ومعلماتنا الصامدين والصامدات في نقاط التماس المختلفة. صباح الخير أيضا لكل المعلمين بلا استثناء مع بداية صباح هذا اليوم. بيتمنى لكم إن شاء الله

0: وطبعا مع افتتاح العام الدراسي من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة راح يكون معنا بعد شوي إن شاء الله أخونا وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة للحديث هنا عن نصائح يقدمها طبعا للسادة المتابعين وللسيدات المتابعات في ظل بداية عام دراسي. بنتمنى إن شاء الله يكون خير لنا ولكم فيه جميعا. الآن ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا مع بداية صباح يوم جديد.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب. أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للسادة المتابعين تحديدا طلابنا وطالباتنا معلمينا معلماتنا مع بداية العام الدراسي الجديد لاستخدام الطريق بشكل سليم؟
1: صباح الخير إلى كل المستمعين.
0: صباح الورد.
1: عام متوفر بخير والجميع بخير إن شاء الله. يكون يعني عامنا هذا يعني عام بكون دوام كامل لطلابنا وبكون بوفرهم دائما النجاح إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: اليوم راح نتكلم يعني انتهى عن بداية العام الدراسي بنوجه يعني كلامنا اليوم لأولياء الأمور الخاصة للطلاب اللي يعني بيكونوا في الصف الروضة صف الأول ابتدائي أول مرة بدخل الشارع. هذا بتطلب يعني واجب كبير من أولياء الأمور يقوم بعملية توصيلهم إلى المدارس كي يورجوهم كيفية السير على الأرصفة كيفية قطع الطريق من خلال ممرات المشاة كيفية قطع الطريق خط مستقيم مش بشكل زاوية كيفية الانتباه للمركبات عمالة تقوم بعملية قطع الطريق ينتبه للطفل أو القاطع المشاة نحو اليمين واليسار أو ينتبه نحو اليمين يتأكد من خلو الشارع من المركبات هذه يقوم بعملية قطع الطريق لأنه في عنا عادة كثيرة عنا يعني من إخواننا المشاة يعني بتلاقي لك يا بشوف سيارة اقتربت منه وبقوم بعملية قطع الطريق. إذا أنا كطفل لقيت الأم أو الأب عمال بقطع الطريق بصورة خاطئة أنا بقوم بعملية تقليد هذا الأدب. عشان هيك يعني بناشد يعني أولياء الأمور لما تكون ماشي مع ابنك حاول كل جهدك إنك تسير في الطريق بشكل صحيح عشان ابنك يكون بعملية تقليدك بشكل صحيح. أما إذا أنت مشيت بوسط الطريق والرصيف تلاقي مثلا فاضي وأنت ماشي بجانب الرصيف تقطع الطريق بشكل غير صحيح ومن بين المركبات ولما تقترب منك سيارة تكون بعملية قطع الطريق ابنك راح يكون بعملية تقليدك لهذا الأمر.
0: نعم صحيح.
1: بناشد يعني أولياء الأمور ضروري جدا اليوم يعني يوصلوا أبنائهم للمدارس لما يغادر الطلاب من المدارس يستنوهم باب المدرسة خليها أكل من يوم أنا أقوم عملية توصيل ابنه وأرجع على البيت بحيث أني أحافظ على سلامته بشكل صحيح. يعني أنا إذا أنا أكل من يوم هدورة ساعات ابني لا يصير أي نوع من المخاطر على هذا الطفل. كمان
0: نعم صحيح.
1: لما عندي مثلا كان المدرسة كانت قريبة علمي أنه مثلا الجيل بيكون فيها المدرسة يمشي فيها من البداية على الرصيف يعني أنا المدرسة على اليمين من البداية لو بعيد نص كيلو أو كيلو أبدأ مثلا تسير على الرصيف من جانب اليمين حتى أصلها بشكل صحيح دون عملية قطع الطريق. كمان علمي أنه ما يكون في عندي تجمهر للطلاب بهذه المدارس علمي أنه ما يمشي تتبع طلاب بجانب بعض وسط الطريق كل هذه الأمور إذا أنا قمت بعملية تعليم وهذه أمر كثير عنا تريحنا. الأمر الثاني إخواننا السائقين إحنا نعرف أن من الساعة 7-8 عندنا 3 أشهر السابقة ما كان في عنا أزمة ولا كان في طلاب ولا كان في شيء من هذه الأمور بينما اليوم اختلف. أنا اليوم كل طفل كل واحد بيقطع الطريق عنده هذا ابني يعني أقوم بعمل مساعدة أمكنه أن يقطع الطريق منهم من بيعرف يقطع الطريق بشكل صح ومنهم ما بيعرف يقطع الطريق. أنا اليوم بطور روحي عن كسائق بزيادة شوية ليش لأنه بمنع الحادث كثير يعني أطور روحي خليه يقطع الطريق بشكل صحيح أمكنه يقطع بشكل آمن واحد نط مثلا من وسط الطريق عندك تروح مشان مثلا شكل فجاوي لا ماشي انت في يمين الطريق لما اكون ماشي في يمين الطريق المركبات الثانيه بتكشف الطريق اذا واحد بيجتازني وواحد قاعد بيقطع الطريق بيشاهد هذا الطفل بشكل جيد ابعد كل البعد عن استخدام بركات الفجاوي الا لجانب خطر بعيد لجانب فوق.
0: نعم.
1: طريقه ثانيه نبتعد الزياده شوي اليوم عن المركبات بحيث تكون رؤيه دائما واضحه وتكون عندنا الوضع بشكل جيد امن نطور روحنا قديش بنقدر كثير مع الطلاب ونمكنهم نقطع الطريق خاصة نخفف السرعة على هذا الاضطراب من المدارس وإذا اضطرينا نوقف وقوف كامل بنمكن المركبات بنمكن المشاة نقطع الطريق بشكل جيد وبناشد كمان اليوم أو مدراء المدارس والأساتذة أن نكون متوقفين باب المدارس عشان ما يخلوا الطلاب واقفين باب المدرسة ويسبب ازدحام مروري أو يسبب مشاكل.
0: نعم.
1: لهدول الطلاب فنتمنى إن شاء الله اليوم العام كامل يكون عام خالي من الحوادث إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه النصائح ونتمنى طبعا دائما الخير للجميع بلا استثناء. كنت معنا عبر الخط الهاتفي.

0: الأستاذ وارد جعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. شكرا جزيلا لك. وخلينا بعد صباح كتير كبير للخلوق المهذب الرائع أخونا وحبيبنا علاء القيمري. يسعد صباحك يا رب ويعطيك ألف مليون عافية. هاي تحية صباحية خاصة لك من العزيز ربحي لكل الناس الخلوقة والمؤدبة اللي زيك. منيحك يا ربحي. طيب الآن إلى فاصل شوي. بعد الفاصل رح نرجع لكم إن شاء الله نتابع معكم ما تبقى من أخبار وعناوين مختلفة، من بينها طبعا ما جاء في الأخبار العبرية مع بداية صباح هذا اليوم مع الأستاذ مازن أبو شمسية اللي رح يكون معنا ضيف الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. الآن إلى فاصل وبعد الفاصل نعود، فابقوا ويانا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سنويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كلنا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: المصراوي عالم من التسالي،
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق. تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: فطيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم الجزء الأخير من جولة الأخبار الصباحية الثانية، برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي. صباح الخير مرة تانية لكل متابعينا في كل مكان، وبتمنى لكم إن شاء الله مع بداية الفصل الدراسي الجديد أن يكون عام دراسي مميز إن شاء الله للجميع. نروح مباشرة للأخبار العبرية قراءة تفصيلية هذا الصباح لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية، جمعها الأستاذ مازن أبو شمسية الذي ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي، يسعد صباحك. تحياتي، أهلين أخي راضي، أنت والجميع، تحياتي لكم جميعا.
0: أهلا ومرحبا بك وبكل السادة المتابعين. اليوم عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية: تهديدات بن كفير بترحيل أهالي قطاع غزة على مدار 7 سنوات، كذلك تقييد آخر للأسرى الفلسطينيين والإجراءات داخل السجون، وماذا عن القدس التي وعد بن كفير بمزيد من الإجراءات ضد سكانها وأهلها؟
1: نعم صديقي، لا شك بأنه يعني هناك انخفاض في وتيرة الانتقاد لسياسة بن كفير في الإعلام العبري وعدم الاكتراث بالرأي العام العالمي لما يتعلق بتصرفات بن كفير وتصرفات سموتريتش والمستوطنين. يعني نعم، هذه الخطة اللي بيطرحها بن كفير خطة يعني على مدى 7 سنوات، والخطة شاملة فيما يتعلق بالأموال التي ستعطى لمن سيتم تهجيره طوعا، وبأنه سيكون هناك تدريب مهني وهناك تأهيل وسكن وكل التفاصيل هذه. أنا يعني هاي اللي بيقرأها بشعر كأنك أنت في شركة بتتبعتك مشوار، ما تكون هيك مندوب إلها في مكان معين وهيئوك ويزبطوك بعدين إذا بدك ترجع أو لا. هذه خطة وضعها بن كفير، وهي أنا مش حاب أحكي كثير فيها تفاصيلها لأنها بترفع الضغط صراحة، ولكن اللافت في الموضوع بأنه إقرار هذه الخطة هي يعني الشرط الرئيسي لبن كفير لكي ينضم للحكومة القادمة.
0: نعم
1: هذا اللي كانت في الموضوع، بقول لك إذا ما سواهاش ما وافقوش عليها أنا مش راح أنضم. وصراحة امبارح كان في يعني بعد التحليلات المرعبة في القناة رقم 13 والقناة رقم 12 فيما يتعلق بقوة بن كفير ما بعد انضمام تالي كوتليف إلى حزبه وتركها لحزب الليكود، وأن هذه المرأة حسب أقوال الإعلام العبري المتدين بأنها ظلمت في حزب الليكود واحتضنها بن كفير في المكان الثاني، يعني في المكان الثاني بدل يعني شخصيات وازن لديه في هذا الحزب. وهذا الشيء ربما يعني يسرق أصوات من حزب الليكود ويأتي بحزب بن كفير لكي يحصل على فوق 18 مقعد، تصور لحد وين. يعني هذا سيناريو خطير رسمه بالأمس الإعلام العبري، طبعا كله توقعات في المحصلة، ولكن يعني صراحة معسكر اليمين يقول لدينا مفاجآت، ومعسكر أيزينكوت يقول لدينا مفاجآت، والكل بيقول بده مفاجآت وما حد عارف اللي بده يصير. ولكن اللافت في الموضوع بأنه يعني هناك محاولات حثيثة من قبل نتنياهو أن يعزز معسكر اليمين من خلال يعني مغازلة أحزاب يمينية أخرى لكي تنضم إلى معسكر حزب الليكود وما إلى ذلك، ولكن حتى اللحظة فشلت هذه الخطوات. باقي 48 ساعة لإطلاق القوائم الحزبية، وخلال 48 ساعة أعتقد سيكون مفاجآت، لأنه نتنياهو يخطط لشيء كبير حسب أقوالهم، وربما يعني يفاجئ المعسكرات بشكل كبير. ولكن عاد واجهة 7 أكتوبر أخ راضي إلى الواجهة. القناة رقم 12 نشرت تقرير، هذا التقرير إذا كان حضره أي واحد إسرائيلي كان متردد غير مقتنع بالمعسكر أيزينكوت سوف يقتنع بأنه نتنياهو كان عنده يعني فشل كبير في 7 أكتوبر، وخاصة بأنه ما بين أن تم يعني إيقاظه وتحدث مع رئيسة الأركان حوالي 3 ساعات ووصول إلى وزارة الدفاع. نعم. وزارة الكرياء بسموها، وهذا طبعا شيء اعتبروه نوع من الإهمال لأنه ما كانش عنده القدرة على أنه يدير الأزمة بشكل جيد في هذا الخصوص. وحتى بأنه عادت وظهرت إلى الواجهة أخ راضي نظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة، هل إنه كان في خيانة أو في مؤامرة؟ الشارع الإسرائيلي انقسم، يعني استطلاع معاريف بيقول لك إنه 40%، لاحظ 40% من الشعب في إسرائيل بيقول إنه كان في خيانة، لكن 44% بيقول لك لا يوافقون على هذه الرواية. بينما ناخبو المعارضة 64% بيقول إنه إحنا نرفض هذه الرواية، وناخبو الليكود واليمين المتطرف بيقول له 61%، في إشارة إلى أنه يريدون تحميل هذا الشيء إلى ناس غير نتنياهو. وهذا طبعا كله بيؤدي إلى الانقسام في الشارع الإسرائيلي. وأنا بقول لك أنه 7 أكتوبر هو عمل أحدث انقسام في الشارع الإسرائيلي، ولم يحدث توحد صراحة، يعني ما توحدش الشارع، وأنت شايف يوم يوم بتشوف الأمور كلها وذاهبة إلى التشرذم. عشان هيك الأمور مش واضحة تماما، سيناريوهات ترسم، سيناريوهات هنا وهنا خطيرة، تبطل هنا وهنا من قبل سيناريوهات أخرى، لكن الواضح بأنه 28 أكتوبر سيكون القول الفصل فيما يتعلق بنتائج الانتخابات في إسرائيل.
0: نعم نعم نعم
1: هذا الرد على سؤالك وامتداد لما كنا سنتحدث عنه. الآن في سؤال وجه إلى نتنياهو، يعني لو كانوا قد أيقظوك، شايف شو راح، شو كان راح يصير؟ قال له كان يصير إشي تاني، رجع وحكى قال لو أيقظوني هم خايفين يعني يقذوني من النوم. ليش؟ لأنه كان في راح يكون في ظاهرة عسكرية بسموها المسكالكوليشن، اللي هي الفوضى الفكرية العسكرية، بأنه كانوا يعرفوا أنه أنا راح أستدعي كل الجيش، راح أستدعي كل سلاح الطيران، راح أقتل كل ما كان موجود فورا وبدون أي استثناء، وكان بده يدمر غزة، وكان يعني كل اللي حكي هذا. فبقول لك أنه يعني كأنه بقول يعني منيح اللي ما فيأتوني، كان أنا ردي كان غير شكل. طبعا هذا الحكي تصريحات أساءت له، لأنه بقولوا له ما دام هيك ليش ما سويت، ليش ما عملت، يعني وين النصر المطلق؟ هي حماس موجودة وأهل غزة موجودين، ومن الكلام هذا زائد بأنه هذا الحكي يعني صراحة سيطرح عليه بشكل صارم موضوع تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والتي ستطيح به حتى لو انتخب في المرة القادمة. سيكون هنا إذا شكلت لجنة تحقيق رسمية سيكون موضوع سيء جدا، ولكن المفاجآت سيدة الموقف، ما حدا بيعرف ايش راح يصير. بريطانيا تدرس فرض عقوبات على بضائع المستوطنين، بينما أوروبا تفضل انتظار نتائج الانتخابات، لأن أوروبا تراهن على أن يكون هناك فوزا لمعسكر المعارضة واختفاء ظاهرة المستوطنين حسب أقوالهم. يعني شوف أنت النفاق الأوروبي حتى وما زال، رغم أنه الاتحاد الأوروبي مش كتير واقف مع إسرائيل في هذا الموضوع، لكن حتى اللحظة مش متخذين قرارات بهذا الشيء. حتى بتعرف يعني مش بس كمان أنه في حالة فوضى تجاه إسرائيل فيما يتعلق بما بيسموه باللاسامية وكذا، حتى صحيفة معاريف كان في خبر بيقول بأنه وجود إسرائيل في العام 2048 إحنا بنحكي أنه غير مضمون. يعني حتى صحيفة معاريف تحدثت عن هذا الشيء، صحيفة هارت سبقتها قبل أشهر تقريبا وتحدثت عن سيناريو خطير في انتهاء إسرائيل في الثلاثينات، ولكن هون المعاريف في 2048. طبعا هذا شيء يعني أنه يصدر هذا التقرير من المعاريف، هذا شيء مش طبيعي. هارت ممكن، لكن صحيفة معاريف هذا ما هو طبيعي صريح صراحة يعني.
0: طيب نروح لدقات الساعة ونكمل إن شاء الله يعني بعض الأفكار والأخبار التي جمعتها هذا الصباح.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم. كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طب جينا لك أبو أحمد مرة تانية للحديث عما تبقى من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية مع بداية صباح هذا اليوم.
1: نعم، فيما يتعلق بالسفير الأمريكي بالأمس اللي زار تورمس عيام، يعني بتعرف هذا الزلمة يعني الوقاحة اللي عنده ما حصلتش، وقح بطريقة مش طبيعية. أولا لم يتدخل أو لم يزور تورمس عيام إلا لسبب أو لسببين. السبب الأول بأنه هناك الكثير من سكان تورمس عيا، طبعا احنا من كلهم كل احترام فلسطينيين في المحصلة، انه معاهم جنسيات امريكية. هذا من احد الاسباب. وفعلا تورمس عيا اذا حدا زارها مدينة جميلة وبيوتها حلوة هيك ومعظمهم مغتربين. لكن يعني هو المزعج في الموضوع بانه قال الزلمة ممتعض من تصرفات الارهاب المستوطنين، وقال صار يصور فيديو من شان يبعثوا له ترامب شخصيا على أساس إنه ترامب ما شاف بيشوفش هذا الحكي. بمعنى آخر إنه يعني هذا الإزدواجية في هذا التعامل هذا شيء في منتهى الوقاحة. طب ليش ما زرت أماكن أخرى؟ طب ما شوف يطة، شوف مثلا يعني إذا ليش ما فيش حدا معك من الممثل السلطة مثلا. إيش معنى يعني أنت حضرتك بتزور الموضوع هذا؟ طبعا الإعلام العبري استغل هذه الزيارة في الترويج لرواية اليمين الإسرائيلي. عارف كيف يعني إنه يعني إنه مزار ما حدش معه من ممثل السلطة الفلسطينية، وزائد بأنه هو كان يعني يتصرف ب يعني حتى وصفه بالكذاب كمان، مش بس كمان إنه روج لرواية المستوطنين، حتى بأنه شبان التلال الإرهابيين هدول المستوطنين بعثوا له رسالة نعم إحنا إرهابيين وموجودين وتنشوف شو بدك تعمل. لما شافه امبارح بعينيه، يعني هذه زيارة صراحة مزعجة إلى أبعد الحدود.
0: نعم.
1: الآن فيما يتعلق بال في توضيح بدي أحكيه عن كنت حكيه باليومين عن إنه انخفاض قيمة ضريبة البلو عن الوقود.
0: نعم.
1: وبأنه في هناك انخفاض في سعر الوقود، هو مش الوقود أولا البنزين. البنزين فقط مش السولار. ثانيا كان في يمكن انا ما حكيتش الخبر كامل، هو بانه الانخفاض لشهرين لحد 31/10 مش انه بشكل مستمر.
0: لا.
1: وهذا طبعا من فوائد ميزانيه معينه كانت قد حصلت عليها وزاره سموتريتش، ومعنى اخر بانه التخفيض لمده شهرين فقط لحد 31/10 مش بشكل دائم، وربما يعود الى موضوع اخر بعد 31/10 حسب الاعلام العبري. اخر خبر نحكي سيد العظيم،
0: تفضل.
1: ما هي الوجهة الهامة للإسرائيليين بعد موضوع مظاهر اللاسامية في العالم فيما يتعلق بالسفر؟ وأين توجه وكم نسبة البحث في جوجل عن أماكن أخرى؟ تبين بأنه طبعا كنا نقول دائما بأنه الوجهة الرئيسية لسفر الإسرائيليين للاستجمام في أعيادهم هي تايلاند. بعد الأحداث التي سمتها إسرائيل باللاسامية، وبعد أنه كان هناك سكان المنطقة هناك في تايلاند بعثوا إلى السلطات لديهم بأنهم لا يريدون السائحين الإسرائيليين، اتجه الإسرائيليون إلى فيتنام. أصبحت فيتنام هي الوجهة الأولى في العالم توجههم، فيها نوع من الهدوء حسب أقوالهم، فيها نوع من الطبيعة، ويعني في وأسعارها أقل كمان حسب أقوالهم. يعني وبقول لك أنه جوجل رصدت 30% زيادة في بحث الإسرائيليين عن أماكن بديلة لتايلاند في العالم، وأنه البحث عن فيتنام وعن يعني شكل فيتنام وكذا بلغ في زيادة 160% عن المألوف، لأنه بدل إنه فيتنام هي الوجهة الرئيسية لسفر الإسرائيليين في ظل ابتعادهم عن ما سموه باللاسامية. وبالمناسبة انخفاض في زيارة الإمارات بالمناسبة.
0: طيب منيح هذا الإشي، يعني مبشر خير.
1: هذه الأسباب.
0: خليني أشكرك على كل هذه القراءات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك يا رب، يعطيك العافية. بهيك بنكون وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات أخرى جديدة غدا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشكركم لحسن استماعكم. شركة الجنيدي راعي البرنامج، شكرا لكم، ومحبة فريق العمل ربح رموز في هندسة الصوت، يعطيك ألف مليون عافية. محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: رسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
9: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
8: وقائع تتغير على الأرض، وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في بروسيل، والبداية بأبرز الأعمال. غارات إسرائيلية تستهدف قضاء نبطية بعد إنذارات بالإخلاء لسكان مبنى في بلدة عرب صليم جنوبي لبنان. وتقارير إسرائيلية تتحدث عن إنشاء منطقة أمنية جديدة قرب الحدود. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة حاملة طائرات ومدمرة وثلاث سفن في المضيق، مضيق هرمز. قيادة الوسطى الأمريكية تقول إنها هاجمت ثلاث ناقلات نفط إيرانية. ارتفاع حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، ومصادر عسكرية وطبية تعلن مقتل أكثر من 60 شخصا من الطرفين في يوم واحد. الكرملين يؤكد أن كوشنر وويتكوف عرضا على بوتين أفكارا عديدة لإنهاء حرب أوكرانيا. والبيت الأبيض يقول إن الأسابيع المقبلة ستشهد الإعلان عن خطط لإنهاء الحرب.

صباح الخير مشاهدينا الكرام. نبدأ بالتطورات في جنوب لبنان، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مبنى في قرية عرب صليم. جاء ذلك بعد أن وجه جيش الاحتلال إنذارا لسكان البلدة مطالبا بإخلاء أحد المباني والمباني المجاورة له بذريعة قربها من منشأة تابعة لحزب الله. وفي جنوب لبنان أيضا تعرضت مدينة نبطية وبلدة كفر رمان لغارات جوية إسرائيلية عنيفة، مما أدى إلى اندلاع حرائق. وتظهر المشاهد حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالمناطق المستهدفة. فرق الدفاع المدني توجهت إلى المواقع التي تعرضت للقصف وباشرت عمليات تفقد الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي.

0: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته المنتشرة في جنوب لبنان، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر بقضاء النبطية. هيئة البث نقلت عن المسؤولين قولهم إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أجرت خلال الفترة الأخيرة مناقشات بشأن إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود مع لبنان، أطلقت عليها اسم الخط الرمادي. وبحسب المسؤولين تتضمن الخطة إنشاء ما وصفوها بمواقع دفاعية بهدف حماية المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية. معنا من مدخل بلدة عرب سليم جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد دراوشة. أرحب بكم، أريد أن أبدأ معك إدمون، أنت في مكان الحدث، ما الذي يحدث في عرب سليم؟ ونعلم أن الغارات الإسرائيلية كانت مستمرة الساعات الماضية.
1: صباح الخير. صعد الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم وأقام عدة غارات ونفذ عدة غارات على منطقة النبطية، ولكن لماذا عرب سليم هي في قلب هذا الحدث؟ لأن الاحتلال الإسرائيلي أعاد لغة الإنذارات إلى الميدان الجنوبي. قبل ساعتين تقريبا أطلق الاحتلال الإسرائيلي إنذارا لأبناء بلدة عرب سليم، وبالتحديد إلى من يسكنون قرب أحد المباني في بلدة عرب سليم والمباني المجاورة، وطلب منهم بلغة تعيد إلى الأذهان لغة الحرب السابقة ولغة الإنذارات السابقة، وطلب منهم الابتعاد عن المبنى والمباني المجاورة. ولكن لماذا سقطت إصابات في عرب سليم؟ الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارتين، غارة على المبنى المهدد وغارة على مبنى آخر لم يحدده بالخريطة التي طلب الابتعاد عن المباني التي قال بأنها قد تعرض المواطنين إلى الخطر، وبالتالي سقطت عدد من الإصابات في عرب سليم نتيجة الغارة على المبنى الذي لم يكن مهددا، كما أن الاحتلال أغار على المبنى المهدد في بلدة عرب سليم. فرق الإسعاف وصلت إلى البلدة وهي تعمل حتى الآن على انتشال الإصابات. هناك معلومات أولية عن سقوط عدد من الإصابات نتيجة الغارة على المبنى غير المهدد في عرب سليم، ولكن التصعيد بدأ فجر هذا اليوم عند قرابة الساعة 5:30 من فجر هذا اليوم. شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على النبطية الفوقة، على النبطية، على دوحة كفر رمان، ودائما بذريعة أن حزب الله أطلق مسيرة باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل المنطقة الأمنية المحتلة طبعا، أي الخط الأصفر المحتل. وبالتالي التصعيد بدأ عند فجر هذا اليوم، تلاه إنذار لأبناء عرب سليم بالابتعاد عن أحد المباني، ثم جاءت غارتان، واحدة على المبنى المهدد وواحدة على مبنى غير مهدد، ما أدى إلى سقوط إصابات في عرب سليم. وفرق الإسعاف يعني لا تزال حتى هذه اللحظة تعمل في مكان الغارة من أجل انتشال إصابات والبحث عن مفقودين. التصعيد الإسرائيلي أيضا وصل إلى ذروة كبيرة ليلا، إذ أن الغارات الإسرائيلية شملت وادي السلوقي، القنطرة، وأيضا المنصوري، وكانت المنصوري شهدت ليلا ونهارا صعبا جدا نتيجة سلسلة تفجيرات بدأت عند الصباح الباكر واستمرت حتى الليل. التفجيرات كانت كبيرة جدا، أبناء المنصوري كانوا يشاهدون منازلهم تفجر من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يستخدم المسيرات التي ترمي المواد المتفجرة على المنازل ومن ثم تقوم بعمليات التفجير. الوضع هنا في عرب سليم ونحن على مدخلها يعني لا نشهد حركة كبيرة، لا وجود لحركة نزوح. طبعا التهديد هو طلب الابتعاد عن المنزل ل 300 متر ولم يطلب إخلاء هذه البلدة. وطبعا هذه البلدة للمعرفة الجغرافية هي قريبة جدا من مرتفعات علي الطاهر، هي تبعد كيلومترات عن موقع الدبشي ودوحة كفر رمان، وبالتالي هي في الخريطة الجغرافية التي تشهد التصعيد بشكل دائم في هذه المنطقة. البعض يسأل لماذا يقوم الاحتلال الإسرائيلي بالقصف في محيط مرتفعات علي الطاهر وعلى مرتفعات علي الطاهر طالما أنه سيطر وقال أنه سيطر على أنفاق تلك المرتفعات. يقول بعض الخبراء العسكريون بأن مرتفعات علي الطاهر متصلة بمرتفعات أخرى كالدبشة كدوحة كفر رمان، وبالتالي أن الاحتلال الإسرائيلي لم يصل إلى تلك المرتفعات، لذلك هو يستمر بعملية الإغارة وعمليات الاعتداء على تلك النقاط القريبة من مرتفعات علي الطاهر والبلدات المحيطة، وبالتحديد في قضاء النبطية كعرب صليم، النبطية الفوق، النبطية وأيضا كفر رمان.
0: شكرا لك إدمو. أحمد دروشة، نريد أن نفهم ما الذي يحاول أن يفعله الإسرائيليون الآن، يعني من جهة عمليات الغارات مستمرة، عمليات النسف مستمرة، وهناك تسريب في هيئة البث الإسرائيلية أن هناك خطط إسرائيلية لخفض عدد القوات وتغيير المنطقة الأمنية لتصبح أقرب إلى الحدود فيما يسمى الخط الرمادي. هل من الواضح خطط إسرائيل ما تنوي أن تفعله بالضبط؟
2: على المستوى الاستراتيجي، لا أبدأ بالتطورات الميدانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم أن حزب الله أطلق الليلة الماضية طائرتين مسيرتين باتجاه قوات الاحتلال، وأن جيش الاحتلال اعترض واحدة منها دون أن يكشف عن مصير الثانية، ويدعي أن ذلك لم يؤدي إلى إصابات. هذا الأمر تكرر كثيرا خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسابيع التي سبقتها منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بشكل نهائي. لم يطلق حزب الله طائرات مسيرة، لكنه بحسب الادعاءات الإسرائيلية جدد هذا الأمر خلال الأسبوعين الأخيرين دون أن يصدر أي بيان رسمي من حزب الله يؤكد هذا الأمر. التقديرات الإسرائيلية أن حزب الله قد يحاول خلال الأيام المقبلة تنفيذ مزيد من العمليات، بحسب ما ذكر المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية، لأن إسرائيل تخطط خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تفجير شبكة الأنفاق الضخمة بحسب المزاعم الإسرائيلية الموجودة تحت تلة علي الطاهر. فبالتالي يزعم المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية أن حزب الله قد يسعى إلى الرد على هذا التفجير بتنفيذ عمليات في الجنوب اللبناني. تصرف حزب الله أو الطريقة التي سيتصرف فيها بالأحرى ليست واضحة لإسرائيل بنسبة 100%، لأن التقديرات الإسرائيلية أيضا خلال الفترة الماضية كانت أن حزب الله سيتحرك لمنع سقوط تلة علي الطاهر. أعلنت إسرائيل سقوط هذه التلة دون أن يخرق حزب الله وقف إطلاق النار، باستثناء ما تدعيه إسرائيل من إطلاق للطائرات المسيرة. والآن انتقلت إسرائيل للقول إنها قبل أن تفجر شبكة الأنفاق هذه قد ينفذ حزب الله عملية ما ضد إسرائيل. هذا يعني أن الأوضاع متوترة خلال الأيام القليلة المقبلة. على المدى الأبعد، بحسب ما تذكر هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال يخطط لإنشاء منطقة أمنية بعمق 2 إلى 3 كيلومترات في الجنوب اللبناني، سيسميها المنطقة الرمادية. منطقة الخط الأصفر هي منطقة واسعة أضعاف مساحة قطاع غزة على سبيل المثال. من أجل السيطرة عليها يتطلب هذا الأمر قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحتى أخذ قوات من جبهات أخرى لدفعها إلى الجنوب اللبناني. طوال العامين الماضيين كانت هناك تحذيرات من خبراء عسكريين إسرائيليين أن السيطرة على هذه المنطقة بنفس الوضع الذي كان خلال الأشهر الماضية يتطلب عددا كبيرا من القوات، وهذا الأمر يستصعبه الجيش الإسرائيلي، خصوصا في ظل وجوده أيضا في منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة، في مناطق واسعة في الضفة الغربية، في المناطق السورية المحتلة، بالإضافة طبعا لاستعدادات والتدريبات التي تجري بصورة دورية. فبالتالي الاحتلال يسعى بعد تدمير عدد كبير من القرى في تلك المنطقة إلى الانسحاب إلى المنطقة الجديدة المسمى بالخط الرمادي. لكن خالد، عدة ملاحظات. الأولى، هذه الخطط بحسب هيئة البث الرسمية لا تزال أولية حتى الآن وقيد البناء، بمعنى لم ينتهي بعد جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. ثانيا، السيطرة على منطقة الخط الرمادي تتطلب بناء المزيد من القواعد العسكرية والنقاط العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. فبالتالي سنشهد خلال الفترة المقبلة إذا ما صودق على هذه الخطط بصورة نهائية مزيدا من القواعد العسكرية الإسرائيلية في هذه المناطق. وثالثا، من غير الواضح إن كان هذا الأمر استعدادا لتقدم في المفاوضات السياسية، بمعنى أن الاحتلال قد يذهب في المفاوضات خلال الفترة المقبلة أبعد، سينسحب من مناطق أوسع من الجنوب اللبناني، أو أنه سيختار تنفيذ هذا الأمر بصورة أحادية الجانب في الجنوب فقط.
0: أحمد خالد. فقط أريد أن أعرف، هل نشرت إسرائيل صور من داخل ما تسميه القاعدة الرئيسية في علي الطاهر وأنفاق علي الطاهر حتى نعرف حجم ما تقول إسرائيل أنها حققته من إنجاز عسكري في علي الطاهر؟
2: نشرت صورا عندما أعلنت احتلال هذه التلة أو سقوط هذه التلة مساء يوم الخميس، لكن ما كانت تتحدث عنه إسرائيل عن شبكة أنفاق متطورة تحت الأرض وقاعات كبيرة تحوي حواسيب وغرف عمليات، كما لو أننا أمام غرفة الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي أو غرف عسكرية متطورة، لم تنشر صورا لهذا الأمر. هي نشرت شبكة أنفاق، الصور ليست واضحة بنسبة 100%، لكن المزايا الإسرائيلية الكبيرة التي تتحدث عن غرفة عمليات كاملة ومكتملة في تلك المنطقة، هذا الأمر اتضح أنه غير صحيح، أو على الأقل لم تبث إسرائيل صورا له، بالإضافة إلى أن المزاعم التي وردت في وسائل إعلام إسرائيلية خلال
3: راديو الحرية الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان. حن

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: بلدة عرب صليم جنوبي لبنان. وينضم إلينا من عمان مشاهدينا الكرام محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. مرحبا بك سعادة اللواء. يعني نريد أن قراءة عسكرية فيما يفعله الإسرائيليون جنوب لبنان، عمليات نسف مستمرة بشكل كبير والغارات لا تتوقف، وهل هذا يتناسب مع ما يسرب في الإعلام الإسرائيلي عن أن إسرائيل من الممكن أن تنسحب بشكل أقرب إلى الحدود لتكون المنطقة الأمنية في حدود من 2 أو 3 كيلومتر فقط وليس كل الخط الأصفر الذي نراه الآن؟
4: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين.
3: أهلا وسهلا.
4: بعد أن تم استهداف البقاع الغربي وهذه السلسلة من الغارات على النبطية ومحيطها، إسرائيل تختبر فيما إذا كان حزب الله سيقبل أنه بتآكل التدريج لقدراته ومواقعه، أم أنه سيقرر الرد. إذا بقي الرد محدود يعني باعتقاد إسرائيل ستواصل سياسة التوسع التدريجي، أما إذا كان هناك رد نوعي وكان هناك خسائر فقد تنتقل من تصعيد مضبوط إلى مواجهة واسعة يصعب احتوائها. ولكن باعتقادي يعني انتقال إسرائيل الآن إلى محاولة لتحويل مكاسبها العسكرية في مرتفعات علي الطاهر لواقع عملياتي وسياسي. الآن أريد هنا أن أوضح نقطة مهمة جدا، يعني ماذا تريد إسرائيل استراتيجيا؟ هي تقلص قدرات حزب الله على إعادة بناء قوته، وتحاول الانتقال من سياسة الرد على الهجوم إلى سياسة منع الخصم من امتلاك القدرة على الهجوم أصلا. وهنا النقطة المهمة، إنه فرض المنطقة الأمنية بحكم الأمر الواقع، وهذا ما يسمى الخط الرمادي. وللإجابة على سؤالك أقول نعم، إسرائيل أصيبت بإرهاق وتعرضت لخسائر، وهي تريد الآن ما يسمى السيطرة العملياتية. السيطرة العملياتية عن بعد بما يسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بحرية العمل العسكري مع تقليل تكلفة الانتشار البري، أي أن المنطقة الرمادية نعم هي أقل من منطقة الخط الأصفر، ولكن ستكون هذه المنطقة هناك مناطق احتلال للتلال الحاكمة، بالإضافة إلى مناطق مسيطر عليها بالنيران، مناطق قتل. وهذا لا يعني بأن التقليص الجغرافي يعني بأنه سيكون هناك تقليص عملياتي، وكذلك السيطرة العملياتية بالمنطقة الرمادية ستكون من خلال الطائرات المسيرة الإسرائيلية، المراقبة الاستخبارية المستمرة، والتفوق الناري، وقدرة إسرائيل على تنفيذ الغارات الفورية، وكذلك عمليات برية محدودة عند الضرورة، لأنها تقوم الآن وليس فقط الآن وإنما منذ عدة أشهر بإنشاء نقاط حصينة في الجنوب اللبناني ومواقع عسكرية في التلال الحاكمة والعديد من المواقع التعبوية، وتسعى من خلالها إلى منع الخصم، منع حزب الله من إعادة الانتشار. وباعتقادي هذا قد يكون أكثر خطورة على المدى الطويل من الاحتلال التقليدي.
3: طيب، يعني نحن لم نصل بعد إلى موضوع هذه المنطقة الرمادية أو الخط الرمادي الذي يتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي، لأنه ما زال في إطار التسريب. الواقع أن إسرائيل منتشرة حتى الخط الأصفر وتقوم بعمليات نسف وغارات، لكن الواقع حتى الآن يعني على الأقل. لكن كيف تستفيد إسرائيل إن كانت كما تدعي تريد العودة أقرب إلى الحدود؟ ما مصلحتها أو ما الفائدة العسكرية من عمليات النسف والتدمير التي تقوم بها حاليا؟ وما أهمية سيطرتها على مرتفعات معينة؟ مثلا ما قالت أنها سيطرت على علي الطاهر مثلا.
4: سيدي، هذا ما قلناه. يعني علي الطاهر عندما نأخذ بعين الاعتبار أهميته، هو 3 تلال تمكن القوات الإسرائيلية من الرصد والسيطرة على الأرض، وإخراج حزب الله من هذه النقطة يعني ضرب جزء من قدرته على الحركة.

0: ذلك احنا عندما ناخذ بعين الاعتبار سلسله المرتفعات، حتى ولم تكن المنطقه الرماديه متبلوره حتى الان، انما استطيع ان اقول بانه يجري الاعداد والتخطيط لهذه المنطقه. وكما ذكرت انا قبل قليل، حتى ولو كان هناك انسحاب هذا لا يعني بانه سيكون هناك عوده للسكان. نحن نتحدث عن خط القرى الحدود الاول وخط القرى الحدود الثاني مدمره بالمطلق وتم تسويتها بالارض، ولذلك إسرائيل ستكون في مناطق حاكمة، مناطق مسيطرة، ولكن هذا يعني بأن بقية المناطق شمال هذه التلال الحاكمة سيكون مسيطر عليها بالنيران، وتكون إسرائيل جاهزة لتنفيذ أي عمل عسكري في أي وقت، أو أن تقوم بعمليات الاغتيال، عمليات الإغارة، عمليات الهجوم على أهداف الفرصة السانحة حسب الظروف العملياتية. ولا يمكن هنا أن نقفل بأن إسرائيل تسيطر على السماء اللبناني، ووصلت إلى درجة أستطيع أن أصفها ما بين التفوق الجوي الشامل إلى السيادة الجوية، بالإضافة إلى الخرق الأمني والاستخباري من الجواسيس والعملاء في الداخل اللبناني.
1: طيب، هي تقول أن الهدف من موضوع المنطقة الأمنية هو حماية الإسرائيليين في شمال إسرائيل. هل منطقة أمنية من 3 كيلومترات بعمق 3 كيلومترات، حتى لو كان بعد هذه المساحة هي مناطق مدمرة، هل هذا يكفل الحماية لإسرائيل إن كان هناك رغبة لحزب الله تنفيذ عمليات إطلاق مسيرات، إطلاق صواريخ إن اشتعلت الأمور؟
0: أبداً، لا يمكن أن يكون هناك أمن ولا أمان لإسرائيل إن كان هناك تنفيذ للإرادة من قبل حزب الله بتنفيذ عمليات. نحن نتحدث عن الصواريخ، نتحدث عن المسيرات، وهذه قادرة على الدخول والوصول إلى العديد من الأهداف حتى في هذه المنطقة، سواء كانت في المنطقة الرمادية أو في منطقة الخط الأصفر. إذا أراد حزب الله أن يقوم بالاستهداف فهو قادر ضمن إطلاق الصواريخ أو المسيرات، ولكن باعتقاد حزب الله يوجد لديه العديد من الخطوط الحمراء الآن بما يتعلق في عمليات الاستهداف بالجانب الإسرائيلي. جزء منها لا يريد توسيع العمليات، وجزء منها هناك يعني ضغوط سياسية من قبل الحكومة اللبنانية على الحزب لعدم تمكين إسرائيل أن يكون هناك ذريعة لاستهداف البنى التحتية للدولة اللبنانية وعمليات التدمير الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل.
1: طيب، من خلال الواقع العسكري الذي تراه الآن بعد عمليات التفجير والغارات وهذه المناطق التي تحاول أن تسيطر عليها إسرائيل، هل ملامح هذه المنطقة الأمنية التي تسعى إسرائيل إلى إنشائها يبدو لك مختلف عن المنطقة الأمنية التي كانت تحاول أو نشرتها أو قامت ببنائها على الحدود مع لبنان قبل ذلك؟
0: باعتقادي بأنها لا تختلف كثيرا، ولكن نحن هنا أمام تغيير في المسميات. عندما نأخذ بعين الاعتبار المكتسبات التي تحققها إسرائيل من خلال عمليات القتال، علينا أن نعي تماما بأن إسرائيل تجيد فن المماطلة ويعني محاولة الالتفاف على الاتفاقات، ولا يمكن أن يكون هناك وثوق في الجانب الإسرائيلي وحكومة اليمين المتطرف ونتنياهو وأركان حكومته. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن إسرائيل عندما تحتل هي تحتل مقابل خسائر تتعرض لها، ولا يمكن أن تتخلى عن هذه المكتسبات بسهولة. إسرائيل لا تفهم إلا لغة واحدة وهي لغة القوة، ولغة القوة بالمقاومة الآن تعرضت إلى ضربات كبيرة جدا، ولكن هناك كذلك جانب آخر ضاغط على المقاومة في لبنان وهي الإرادة السياسية اللبنانية. والحكومة اللبنانية ليست في موقف مثالي، والحزب ليس في موقف مثالي، ومن يفرض الشروط هي لغة القوة ومنطق القوة الذي تمتلك إسرائيل في يعني ظل عدم وجود جهات داعمة وبشكل مؤثر تجعل الجانب الإسرائيلي يتراجع عن هذه الهيمنة والتوحش في الجنوب اللبناني.
1: أشكرك اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حاملة طائرات أمريكية ومدمرة، والقطعتان تابعتان طبعا للجيش الأمريكي، أعلن استهدافهما بعدة صواريخ باليستية. الحرس

0: الثوري أضاف أن هجومه أجبر السفينتين الحربيتين على الفرار من منطقة النزاع بعد تعرضهما لأضرار، وأكد أنه إذا استمرت الأعمال العدائية الأمريكية فإن عليها أن تتوقع ردودا قوية من القوات المسلحة الإيرانية. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط في ممر غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن تابعة للولايات المتحدة في مناطق أخرى. وأكد قائد القوات البحرية أن استهداف الجيش الأمريكي ل3 ناقلات نفط إيرانية كان بدافع اليأس لإغلاق مضيق هرمز، وأضاف أن على جميع السفن الموجودة في الخليج وبالقرب من مضيق هرمز تجنب أي تحركات مشبوهة لعبور الممرات المائية غير المصرح بها. في المقابل أكدت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على 3 ناقلات نفط إيرانية، مما أسفر عن تعطيل ناقلتين بشكل دائم وتدمير 3 كليا في منطقة خليج عمان. هذا وكانت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية قد أفادت بتعرض 10 سفن تجارية لنيران في شمال الخليج العربي وخليج عمان. وقالت الهيئة إن إطلاق النار أدى إلى تعطيل السفن في ظل النشاط العسكري الجاري في المنطقة. وفي وقت سابق أفادت وكالة تسنيم الإيرانية باستهداف صاروخي أمريكي لناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خرج أمس. وأضافت الوكالة أن الناقلة استهدفت ب4 صواريخ في منطقة مرسى الجزيرة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف طاقمها. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. صباح الخير حسام. حسام، يبدو أن الأمور تزداد يعني سوءا وتصل ربما حتى لمواجهة يعني كسر عظم، يعني الولايات المتحدة تستهدف ثروة إيران من ناقلات النفط، يعني إيران قائمة على تصدير النفط، واستهداف ناقلات النفط بهذا الشكل يضر كثيرا بإيران، وإيران بدأت استهداف قطع بحرية أمريكية وسفن أخرى في مضيق هرمز. هل استراتيجية إيران واضحة في الأيام المقبلة؟ المزيد من التصعيد؟
1: المسار بالفعل خالد يتعقد، دول الوساطة تنظر وتترقب مستوى ودرجة هذا التصعيد إلى أين ستصل، هل هي محسوبة ومضبوطة من كلا الطرفين الإيراني والأمريكي أم أن هناك نية لدى الجانبين بالتصعيد أكثر، لأنه منذ مدة طويلة لم تشهد منطقة مضيق هرمز هذه الاستهدافات المتتالية على مستوى الناقلات والسفن، ولاحقا ما بدأت إيران تروج له على أنه استهداف لسفن عسكرية، خاصة وأنها أتت متزامنة مع تحذير واضح من قائد مقر خاتم الأنبياء أو المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أعلى غرفة عملياتية في القوات المسلحة الإيرانية ليلة أمس، عندما قال وحذر السفن الأمريكية العسكرية المتواجدة في المنطقة من أن التصعيد واستهداف السفن النفطية والناقلات النفطية الإيرانية سيقابله استهداف لسفن عسكرية. هذه المرة وضعت إيران الاستهدافات ضمن هذا الإطار وتحت هذا العنوان، وهذا يتماشى إلى حد كبير مع التهديدات التي بدأت تخرج عبر الجيش الإيراني أيضا خلال اليومين الماضيين عن أن عقيدة الهجوم باتت هي المرجحة أكثر لدى الجانب الإيراني، وأن الاستهدافات ستطال الكثير من السفن الإيرانية لاحقا والمصالح الأمريكية في المنطقة. هل هي مسألة مضبوطة أم أن إيران وصلت إلى مرحلة من الضغط والغضب في آن معا ربما تحتم عليها التعامل بمثل هذا الأسلوب؟ لأنك أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن الأمور وصلت.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
5: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عرب صليم، وكما نشاهد هذا الحي وحي سكن، يعني هذا منزل أيضا ملاصق تماما للمبنى الذي تم تدميره. وإذا نظرنا إلى الحي من جهة أخرى نشاهد عدد من المباني وعدد من المنازل الأخرى التي كانت فيها العائلات تعتقد أنها بمكان آمن، إلى أن جاء الاعتداء من قبل الاحتلال الإسرائيلي على هذا المبنى من دون سابق إنذار، ما أدى إلى سقوط الشهداء وسقوط جرحى. ونشاهد يعني حجم الدمار والحجارة والركام التي وصلت إلى مسافة عشرات الأمتار من النقطة المستهدفة في هذا الحي الذي كان قد عاد إليه أهله، وبالتالي هم كانوا يعني يعتقدون بأنهم بنقطة آمنة. هذه الصور مع الزميل سامر ناصر لبعض المنازل القريبة بانتظار أن تنتهي عمليات البحث عن المفقودين، يتمكن من الدخول أكثر إلى عمق النقطة المستهدفة والتي تبدو أيضا من هنا. هذا منزل قريب، وكانت هناك عائلة في هذا المنزل، هناك عدد من الجرحى كانوا يعني أمام منازلهم كما أكد لي بعض الأهالي وبعض شهود العيان. ومن هنا نستطيع أن نشاهد الجرافات وفرق إسعاف التي تعمل على رفع الأنقاض. هناك سيدة كما يقولون لي لا تزال تحت الأنقاض. هناك عدد من الشهداء والجرحى تم انتشالهم من المكان، ونشاهد يعني حجم الدمار واستمرار فرق الإسعاف والآليات الضخمة التي تعمل في هذا المكان. إذن أذكر بأن هذا المبنى المدمر هنا لم يكن مهددا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الحي كان بعيدا عن المبنى المهدد. أغار الاحتلال الإسرائيلي مرتين على هذا المبنى غير المهدد، سقطت إصابات، والمبنى الآخر هو بعيد فعليا، هو يأتي تقريبا في على أطراف بعض الوديان في عرب صليم، وبالتالي هناك كان قد تم إخلاء المنطقة وإخلاء الحي، وبالتالي لم تسقط إصابات. أما هنا فللأسف سقطت إصابات، وكما نشاهد خلفي مع الزميل سامر ناصر فرق الإسعاف لا تزال تعمل في المكان. هناك بحث عن مفقودين، هناك انتشال لعدد من الجرحى ومن الشهداء، وتم النقل بعض منهم حتى إلى مستشفيات في مدينة صيدا. طبعا ما حصل هنا هو جزء من التصعيد الذي بدأه الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم بذريعة إطلاق مسيرتين باتجاه قواته التي تحتل منطقة أمنية في لبنان. كانت هناك غارات على النبطية، على النبطية الفوقى، على كفر رمان. بعدها عادت لغة الإنذارات إلى يعني الميدان الجنوبي. أنذروا منزلا ولكنهم أغاروا على منزلين في بلدة عرب صليم، واستمر التصعيد بمسيرات أغارت على نقاط في النبطية الفوق، إضافة إلى بعض القصف المدفعي المتفرق. وأيضا خلال الليل كانت هناك سلسلة غارات على وادي سلوقي وعلى القنطرة، إضافة إلى ما شهدناه من يوم عصيب وبالتحديد على بني حيان والمنصور نتيجة عشرات التفجيرات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بزرع المواد المتفجرة بالدرونات على المنازل، ومن بعدها القيام بعملية يعني التفجير. إذن هذه الصور التي نشاهدها الآن مع زميل سامر ناصر هي مباشرة للتلفزيون العربي من مكان الغارة التي استهدفت منزلا كان يسكن فيه مواطنون، وفي حي سكني مليء بالمواطنين الذين كانوا يعتقدون أنهم في نقطة آمنة. استمرار عمليات البحث واستمرار عمليات رفع الأنقاض. خالد
4: إدمو، أنت تقول أنه هذا المبنى بعيد عن المبنى الذي تم إنذاره من قبل جيش الاحتلال، يعني ضمنيا أفهم من ذلك أنه قد يكون الخطأ مستبعد، يعني ليس بالقريب منه، وبالتالي صعب أن نتوقع أن جيش الاحتلال أخطأ أنذر وضرب مبنى آخر. وأنت تتحدث عن إصابات وشهداء أيضا في حصيلة غير معروفة حتى الآن، الأكيد أن هناك شهداء أيضا في هذه الغارة.
3: نعم صحيح، ليس هناك وارد لهامش من الخطأ، يعني المنزل المهدد يعني لا نستطيع أن نلتقطه من هنا، ولكن كنت أسأل بعض المواطنين في هذه البلدة أين هو المبنى المهدد الذي شاهدنا صوره. يعني هم يقولون لي يعني بين تلك الوديان يعني وبين تلك التلال كان هناك مبنى مهدد، وبالتالي هو يبعد كيلومترات عدة على النقطة المستهدفة في هذا المكان، وبالتالي هامش الخطأ ضيق جدا جدا، لا بل هو غير موجود أصلا بسبب بعد المسافة. أنا نتحدث عن منزل قريب، نتحدث عن منزل قريب مثلا عشرات الأمتار أو مئات الأمتار، لا نتحدث عن كيلومترات داخل البلدة. هو يقع في المقلب الآخر من البلدة المبنى المهدد، في حين المبنى الذي سقط فيه الإصابات هو موجود في أحياء أخرى من البلدة، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي تعمد الإغارة على هذا المنزل في هذا الحي الذي هو كما ذكرنا هو حي يعني مسكون بالأهالي. الآن يسمحون لنا بالاقتراب، سوف نحاول يعني الاقتراب يعني مع الزميل سامر ناصر إلى المكان. الآن يعني سمح أكثر بالاقتراب، طبعا عندما يكون هناك استمرار بحث عن مفقودين وإمكان انتشال جرحى أو شهداء تعمل فرق الإسعاف على الطلب من الإعلام بالتريس، ولكن الآن على ما يبدو هم طلبوا أن نقترب. ويعني كما كنا قد حصلنا على إذن بعملية التصوير، الآن يبدو المبنى أوضح من هذا المكان، المبنى الذي تم تدميره، وطبعا حجم الركام وحجم الدمار في هذا المكان بات واضحا أكثر فأكثر، وبالتالي هو مبنى ملاصق لمبان سكنية أخرى، وحتى أن الضرر وصل إلى بعض المباني غير كما شاهدنا قبل ذلك غير المستهدفة مباشرة، كهذا المبنى الملاصق للمبنى الذي تم تدميره والتي تعمل فرق الإسعاف على وفرق الإنقاذ على رفع الركام من هذا المكان من أجل البحث عن مفقودين أو ناجين محتملين أو حتى شهداء. يعني هذه الصور مباشرة، طبعا نسمع أصوات الآليات الضخمة التي ترفع الركام بهذا المكان، إضافة إلى انتشار فرق من جمعية الرسالة والهيئة الصحية الإسلامية الذين هم أيضا نقلوا عددا من الجرحى وعددا من الشهداء، وطبعا البحث مستمر في هذه النقطة في بلدة عرب صليم. إذا للتذكير هذا المبنى تمت الإغارة عليه والاعتداء عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي بغارة صباح هذا اليوم في بلدة عرب صليم التي عاد إليها أهلها بعد وقف إطلاق النار المعلن، وطبعا لم يكن مهددا، وبالتالي تمت الإغارة عليه وأهله في داخله، وهناك مواطنون في هذا الحي ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات. أما المبنى المهدد فهو بعيد جدا عن هذه النقطة، وطبعا تم تدميره من دون سقوط إصابات في ذاك المبنى المهدد نتيجة إخلائه وإخلاء المباني المجاورة في تلك النقطة. إذن هذه الصور هي صور حتى الآن يعني خاصة بالتلفزيون العربي، كاميرا التلفزيون العربي تنقل هذه المشاهد من بلدة عرب صليم. طبعا هذا ليس التصعيد الأول، قبل يومين شهدنا ليلة الجمعة بالتحديد شهدنا تصعيدا كبيرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كانت هناك حصيلة من الشهداء وصلت إلى ستة الآن يجب أن يخرج الإعلام، هناك الوصول إلى جثة للأسف يعني بدأت تتضح بعض المعالم، لذلك كنت أقول بأن أحيانا يحصل عمليات التريس ويطلب من الإعلام عدم التصوير لأن هناك شهداء تحت الأنقاض. طبعا نحن أدرنا الكاميرا ويعني أعطينا صورة أخرى للمنطقة المقابلة للنقطة التي يعمل فيها فرق الإسعاف، هذه سيدة كما يقولون لي وكما كان ذكر لي بعض فرق الإسعاف بأن هناك بحث عن سيدة تحت الأنقاض بهذا المبنى، وطبعا نحن احتراما لخصوصية الموت وخصوصية يعني خصوصية الصورة ومشاعر المواطنين طبعا سوف نمتنع عن التصوير المباشر لعملية إخراج هذه الجثة من تحت الأنقاض، نعطي صورة مغايرة للنقطة الموجودة. الآن يعني هناك عمل من قبل فرق الإسعاف من أجل إخراج الجثة من تحت الركام. نحن طب
4: طيب
3: والآن سوف يعني نحاول الابتعاد أكثر من المكان. سوف نحاول مع الزميل سامر ناصر. نعم خالد، نعم سوف نبتعد فقط من أجل إفساخ المجال أمام فرق الإسعاف.
4: مفهوم.
3: نعم فضل.
4: من تحدثت معهم إدمو، هل شرحوا لك ما الذي حدث عند قيام الاحتلال بتنفيذ هذه الغارة؟ التوقيت حتى نفهم، يعني نستطيع أن نفهم إن كان هناك أهل البيت لم يتحركوا بعد، إن كان الوقت مبكر.
3: بالصورة العامة يمكن يعني أعطاء صورة ما حصل هنا انطلاقا من الإنذار. يعني أنذر الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة عرب صليم بعيد جدا عن هذه النقطة وهذا الحي، وبالتالي المواطنون خرجوا من الحي الذي تم طلب إخلاء المبنى فيه وبعض المباني المحيطة على بعد 300 متر. يعني عندما أعلن الاحتلال الإسرائيلي الإنذار هو تحدث الابتعاد عن المبنى المهدد ب 300 متر، وبالتالي هنا نحن نبعد ربما أكثر من 3 كيلومترات أو 4 كيلومترات عن المبنى الذي تم تهديده والذي تم استهدافه، وبالتالي المواطنون هنا في هذا الحي بقوا في أماكنهم وبقوا في منازلهم، وبالتالي هم أصلا ونسبيا بشكل كبير بعيدا عن المبنى المهدد إلى حين قيام الاحتلال بالإغارة على هذا المنزل من دون سابق إنذار. كان الأهل موجودين داخل المنزل إضافة إلى المنازل المحيطة القريبة منه، ما أدى إلى سقوط إصابات بين شهداء وجرحى، وبالتالي اطمئنان المواطنين بأنهم على مسافة بعيدة جدا من المبنى المهدد يعني جعل
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM. تحدث والاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الحكومية استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية، أفادت مصادر محلية بسيطرة الحوثيين على الطريق الرابط بين تعز والمخا. وقالت مصادر عسكرية وطبية أن أكثر من 60 شخصا من الطرفين قتلوا في يوم واحد.
2: على جبهات عدة في اليمن خاصة قرب مضيق باب المندب، تشتعل المواجهات بين جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا. معارك في تعز وأخرى في الحديدة تتحدث الحكومة عن تحقيق تقدم فيهما. تعلن السيطرة الكاملة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعد انسحاب الحوثيين من أريافها، مديرية تحتل موقعا استراتيجيا كونها تربط 3 محافظات يمنية هي الحديدة وتعز وإب. وعلى جبهة الحديدة أيضا أعلنت القوات الحكومية تحقيق انتصارات إثر شنها هجوما مضادا في الساحل الغربي على جبهة جنوب الجراحي، كما تحدثت عن تدمير زورقين للحوثيين. وبالانتقال إلى جبهة تعز وعلى الحدود مع لحج، أعلن الجيش الحكومي استعادة مواقع استراتيجية في جبهة حيفان على الحدود الإدارية بين المحافظتين، مواقع يقول الجيش إنها كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سنوات عدة. القوات الحكومية أسقطت كذلك مسيرتين للحوثيين غربية تعز، وأما جنوب تعز فقد قتل وأصيب مدنيون إثر قصف باليستي شنته الجماعة بحسب الحكومة. معارك الساحل الغربي التي أعلنت قوات ألوية العمالقة المشاركة فيها أسفرت عن مقتل وأسر عشرات الحوثيين. بموازاة هذه الانتصارات الحكومية، قطع الحوثيون الطريق الرابطة بين مدينتي تعز وميناء المخا الاستراتيجي. أفادت مصادر محلية بسيطرتهم على منطقة الكدحة في الجبهة الجنوبية الغربية من تعز وبعيداً عن الساحل الغربي. استهدفت المسيرات الحكومية تجمعات ومواقع للحوثيين في جبهات عدة، منها شرقية محافظة الجوف وأخرى جنوب مأرب. تصعيد عسكري أنهى سنوات من الهدوء النسبي في اليمن، ما يميزه أن مضيق باب المندب أصبح في قلب الصراع نظراً لامتداداته الإقليمية والعالمية في خضم حالة الحرب التي تعيشها المنطقة.
5: ينضم إلينا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. مرحبا بك عمر. عمر، نريد أن نعرف تطورات المعارك في الساعات الأخيرة.
6: صباح الخير خالد. في ساعات الفجر الأولى قصف صاروخي عنيف للحوثيين استهدف مدينة تعز. 6 صواريخ باليستية شديدة الانفجار أطلقها الحوثيون من منطقة الحوبان شرقية المدينة. قالت المصادر المحلية وسكان إن هذه الصواريخ هزت المدينة تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة في سماء المدينة تعاملت معها أنظمة الدفاع الجوي للجيش اليمني. إلى ذلك كان هناك تحليق مكثف لطيران المسير أيضا للحوثيين في سماء مدينة المخا من الساعات الأخيرة في الليل إلى مطلع الفجر دون تسجيل ضربات جوية. وفي جنوبي المدينة مدينة تعز بالتحديد في منطقة حيفان تسيطر قوات الجيش اليمني على منطقتين استراتيجيتين هما الخضيرة والنجدين وهما تباب حاكمة تطل على المنطقة والسوق الشعبية. هناك كانت هذه المناطق تمثل خطوط إمداد مهمة للحوثيين بتلك المناطق وباتجاه محافظة لحج الجنوبية المحاذية لهذه المنطقة. القوات الحكومية أيضا أو أعقب هذه الهجمات الصاروخية للحوثيين المدينة أعقبها اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في الجبهة الشرقية. قالت القوات المسلحة هناك إنها أحبطت تسللا وهجمات عنيفة للحوثيين شرقي المدينة وغربها. أما في منطقة الكدحة قطع الحوثيون الخط الرابط بين مدينتي تعز والمخا واستهدف هناك نقطة عسكرية. منطقة الكدحة بشكل عام لا تزال هناك الاشتباكات الضارية حتى هذه اللحظة، الاشتباكات على أشدها في منطقة مقبنة والكدحة وجبل حبشي. إدارة الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين قالت إن هناك نحو 2000 أسرة نزحت خلال اليومين الأخيرين جراء تصعيد العملية.
7: راديو الحرية.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي أحبتي، أسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل خير. صباح المحبة، صباح يوم آخر، يعني أمل آخر، فرصة ممكنة، وحال يتبدل بغمضة عين وفرح قد يكون. فمن أحسن الظن بالله وتوكل عليه غير الله حاله إلى الأحسن بإذنه تعالى. صباح الخير والنور والرضا والسرور عليكم جميعا من برنامج وسط البلد عبر إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. صباح الورد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

إذن يا سادة يبدأ لقاؤنا لهذا اليوم السادس من سبتمبر أيلول للعام 2026، أول أيام العام الدراسي الجديد. فاليوم يا سادة توجه طلابنا أبناؤنا إلى مقاعد الدراسة في أول أيام العام الدراسي لهذا اليوم، ومع بداية هذا العام اللهم وفق أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات في عامهم الجديد، اللهم اكتب لهم التوفيق والنجاح والسعادة والصلاح والفلاح، واللهم اعصمهم من هذه الفتن، اللهم اشرح صدورهم، يسر أمورهم، اللهم إنا نستودعك أنفسهم فاحفظهم بحفظك وتولهم برعايتك، واللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم أنر بالعلم بصائرهم وعقولهم، اللهم ارزقهم التوفيق والسداد والصواب، اللهم إن أمورهم كلها بيدك فأغدق عليهم من بركاتك وأنزل عليهم من حلمك ولطفك ما يجعلهم في هدوء وسكينة، اللهم حقق آمالهم وآمالنا فيهم واحفظهم من كل سوء واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. قلوا آمين. مع انطلاقة يومنا هذا يا سادة واستثناء، يعني خلينا نبلش هيك، الكل يعلم بأن الظروف الاقتصادية للبلد صعبة جدا جدا جدا، مش شوي، صعبة جدا وأكثر مما تتخيلوا، رغم كل اللي بتشوفوه من بهرجة أحيانا ومن تبذير ومن ترف، إلا أن الظروف العامة يعني ظروف الغالبية صعبة جدا جدا. لذلك ومنذ فترة أوقفنا هنا في إذاعة منبر الحرية كل برامج المساعدات العامة التي كنا نطلقها لمساعدة حالات خاصة وحالات إنسانية، حالات تستحق، لأنه صار صعب تيجي على كل حدا وتطلب منه أنه تعال بدنا تتبنى أو تتولى هذه الحالة أو تلك. لكن في الأيام الأخيرة يعني وضعنا أمام معضلة وأمام قضية تستحق، هي مش القضية الوحيدة لكن هناك خصوصية لهذه القضية، أنها تتعلق بحياة، حياة شاب في مقتبل العمر. الكل أكيد منكم سمع عن مالك القواسمي. مالك هذا الفتى الذي عاش عمره كله يعاني من مشاكل صحية، أمضى سنوات عمره كلها داخل المستشفيات والمراكز الصحية متنقلا بين غرفة العمليات وغرفة العناية المكثفة وأجهزة الفحص وأجهزة التصوير. 23 سنة مش عادية، 23 سنة استثنائية، 23 سنة قصة حياة وصراع مع المرض، صراع رهيب. هذا الشاب قاتل منذ نعومة أظفاره كي يبقى على قيد الحياة. قبل فترة توقف قلبه تماما عن العمل، ولولا رحمة وإرادة رب العالمين وهمة الأطباء لكنا فقدنا مالك من حوالي شهر ونص، لكن ربنا راد وأعطاه حياة جديدة وأعطاه أمل جديد، فانطلقت حملة جديدة اسمها نبض مالك. نبض مالك هي حملة إنسانية لإنقاذ هذا الشاب الذي يحتاج إلى عملية زراعة رئتين وكبد وقلب عفوا، لأنه فعليا لا يمكن زراعة الرئة بدون زراعة قلب. انطلقت هذه الحملة من محافظة الخليل، تولها عطوفة المحافظ وأشرفت عليها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وشارك فيها العديد من المؤثرين الذين وضعوا همتهم للمشاركة في إنقاذ حياة مالك. وبدأت الحملة فعليا منذ حوالي أسبوع وانطلقت، وها نحن اليوم في خضمها.

طيب خليني أكمل يا ربحي عشان الكل يستوعب والكل يسمع، واسمعوني جيدا، وأتمنى أتمنى على كل حدا بيسمعنا اليوم إنه يشارك معنا، يشارك هذا البرنامج عبر صفحته الخاصة، يشارك رابط هذا البرنامج عبر الصفحات الأخرى، عبر المجموعات، مجموعات الواتساب. بعد قليل سينضم إلينا هنا في استوديوهات برنامج وسط البلد الدكتور طارق الجعبري، رئيس جمعية الهلال الأحمر في راعي الخليل، وسينضم إلينا مالك ووالده ومن يشاء من الإخوة في الجمعية أو في أي مؤسسة أخرى. الحديث عن 1,600,000 شيكل أو 600,000 دولار بالأحرى لإجراء عملية زراعة قلب ورئة في مستشفى في الإمارات العربية المتحدة، لأنه في الإمارات العربية والولايات المتحدة والهند هذه هي الأماكن الوحيدة التي تجرى فيها هذه العملية، وصعبة، صعبة جدا ومكلفة جدا. 600,000 دولار، 600,000 دولار يعني 1,600,000 شيكل، يعني حوالي 400,000 دينار إلا شوي، يعني 400,000 دينار. المبلغ كبير؟ لا مش كبير. كبير ولا مش كبير؟ لا مش كبير. المبلغ لا يعادل ثمن قطعة أرض عندنا في الخليل، دونم. المبلغ كله لإنقاذ حياة هذا الشاب بيسويش حق بيت مستقل، فيلا أو إشي زي هيك، 370,000 دينار كل المبلغ. بس هو كبير فعلا في ظروف استثنائية بنعيشها فيها ناس، أو الغالبية من الناس معهاش تأكل، لكن كل الدنيا لا تساوي شيء أمام حياة إنسان، وخاصة شاب، شاب في مقتبل العمر كل ذنبه في هذه الدنيا إنه معوش مصاري بس. هاي كل القصة. الموضوع يعني فعليا محرج، الموضوع كبير، الموضوع يعني ما عندي كلمات ممكن توصف الحالة اللي أوصف لكم فيها حال مالك ووالده وأهله وعائلته. تخيلوا لحالكوا أمه، تخيلوا لحالكوا أبوه، تخيلوا لحالكوا إخوته، تخيلوا وضع اللي حواليه، تخيلوا هو شو شعوره، وتخيلوا إنه هذا مالك مش أواسمة. تخيل إنه ابنك، لو ابنك شو بتعمل؟ لو أخوك شو بتعمل؟ لو حفيدك شو بتعمل؟ لو ابن صاحبك شو بتعمل؟ لو ابني وابنك شو بنعمل؟ بعمل كل إشي في الدنيا. أنا إلي صديق متوسط الحال، مستور وحاله ممتاز وماشي الأمور، فجأة اكتشف إنه بنته مريضة وبدها إجراء طبي، وهذا الإجراء الطبي بينعمل في أماكن معينة بمبلغ معين، يعني بيكلف في بعض الأماكن 70-80,000 شيكل، بينما في أماكن أخرى أكثر ضمانا وأمانا بكلف 80,000 دولار، 3 أضعاف. قرر إنه يعمل العملية في الأماكن الخاصة لأنه بنته في النهاية، هاي بنته بدفع كل إشي، وقرر وقال، بس إن شاء الله إنه ما بصير، قال ببيع البيت، ببيع بيتي مقابل إنه عالج بنتي، لأنه هيك هيك شعور الأب، هيك شعور الأم، هيك شعور الأخ. أبو مالك لا يمتلك، لا عنده أراضي ولا عنده سيارات ولا عنده أملاك ولا عنده إشي يبيعه. طب شو يسوي؟ إله 20 سنة بتفرج على ابنه، بيعاني مع ابنه، وما حطش فلوس، لا حط فلوس يمكن قد هالغرفة، بالخمسمية والألف والألفين والثلاث تلاف، حط أكثر من المبلغ اللي بنحكي فيه. الموضوع مش مزحة ومش سهل،

بيطلع على كل مواطن شيكل ونص. يعني أنا مثلاً قديش عندي في البيت؟ عندي 10 انفار. طب أنا بحسب هيك صغير وكبير، بحسب غني وفقير، بحسب طويل وقصير. قديش عدد أفراد أسرتي أنا؟ أولادي مع أحفادي مع، يعني اللي في بيتي، بديش أقولكوا برا البيت. طب أنا كلنا 7، كلنا في البيت 7. طب 7 بيطلع علينا 10 شيكل ونص. والله القصة هيك، القصة هيك، 10 شيكل ونص. ربحي كم واحد انتو في البيت؟ 6. يعني لو اجا ربحي بده يشارك بيطلع عليهم 9 شيكل. بنلم 1.5 مليون شيكل في يوم، في يوم. عارفين شو يعني في يوم؟ لو قررنا فعلا انه نحط ايدنا في ايد بعض ونساند بعض ونساعد بعض ونوقف جنب هالشاب ونرجع له الامل في الحياة. موضوع مالك مش مزحة، موضوع مالك كبير، موضوع مالك بحاجة الى جهد وتعب، بس في نفس الوقت احنا بنحكي على حياة، على حياة انسان، على حياة شاب في مقتبل العمر، على حياة انسان لازم كلنا نوقف معه، لازم. يعني الموضوع اكبر مما تتخيلوا من الناحية الانسانية. اللي بعيد عن الموضوع مش راح يحس فيه، لكن اللي شاف مالك، واحنا من الناس اللي شفناه اول من وقف معه في بدايات مرضه، وبعد شوي ان شاء الله اذا تمكن طبعا مالك ووالده راح يكونوا معانا هون في الاستوديو. انا بعرف في ناس ممكن يجي يقول لك طب يا زلمه والله العظيم في ناس بدها عمليات ب 2000 شيكل وب 3000 شيكل، طب ما تساعدوها. احنا ما مره في الحياه توجه لنا حدا وما وقفنا جنبه باللي بنقدر عليه. دائما اعتمادنا على أهل الخير والناس الطيبين والمحترمين في البلد، وهم كثر. أعد لا إحصاء لعدد الخيرين في خليل الرحمن تحديدا. وأنا بحكي لكم على آلاف آلاف الناس المحترمين اللي دائما مادين إيدهم للخير، لكن هاي الناس بدها كمان اللي يوجهها، بدها اللي يحكي لها، بدها اللي يعرفها. انطلقت حملة لإنقاذ حياة مالك اسمها نبض مالك، ومن خلال البنك مباشرة بدون أي وسيط. بنقدر نشارك فيها ولا ما بنقدر؟ هي مجرد استشارة اليوم، أنا بستشير فيها كل إنسان بيسمعنا في هاي اللحظات. بنقدر ولا ما بنقدر؟ إحنا كأهل الخليل في هالظرف الصعب، في هالظرف الاستثنائي، في هالظرف اللي يعني مش الكل بيقدر. اليوم في ناس وحكيتها وأنا مصر عليها وبقولكو وأنا مقتنع فيها، لإني شايف في ناس مش لاقية تاكل، لكن في نفس الوقت الموضوع بيتعلق بحياة إنسان. ومحافظة زي الخليل مشهود لها. عارفين شو يعني مشهود لها؟ مشهود لها بمعنى الكلمة، دائما بالخير، بالنخوة، بوقفة أهل البلد، بوقفة أولاد البلد النشامة. لما بحكي على 1 مليون بيجي واحد يقولك ما أنت بتقول يا زلمة يا رجل، ما أنت بتقول في ناس مش لاقية تاكل، قاعد تقول لي كل واحد يحط شيكل ونص وشيكلين. ما هو هي هيك المعادلة. ربنا لما خلق البشرية خلقها بتوازن، قال لك في غني وفي فقير، في واحد بيقدرش يدفع الشيكل ونص، بس في واحد بيقدر يدفع 2000 شيكل، وفي واحد بيقدر يدفع 10,000، وفي واحد بيقدر يدفع 100,000. هيك الدنيا تقسيمتها، هيك تقسيمت هاي الدنيا. عشان هيك أنا لما قلت إحنا قرابة 1 مليون مواطن في محافظة الخليل، 1 مليون، والمليون لو جينا نحسبها مالك بحاجة إلى شيكل ونص من كل واحد فينا. أنا عندي 7 في البيت بيطلع علي 10 شيكل ونص، ليش أدفع 10 شيكل ونص؟ بنفعش أدفع 50, 100, 200 شيكل إذا عندي الإمكانية؟ بنفع ولا ما بنفع؟ لا أكيد بنفع، بنفع أدفع عن 50، وغيري بنفع يدفع عن 100، وفي غيره بنفع يدفع عن 1000. هيك المعادلة، هيك المعادلة، هيك تقسيمة رب العالمين. ما هو خلق غني وفقير وطلب من الغني، قال له تعال في عليك واجب ديني تجاهي أنا كرب للعالمين، واجبك الديني إنه في جزء من مالك هذا مش إلك، هذا إلي، هذا للفقراء والمحتاجين، للفقراء والمحتاجين، اللي محتاجين تعليم، اللي محتاجين أكل، اللي محتاجين لبس، اللي محتاجين علاج،

0: هذا مش إلك، هذا أنا إلي كرب خلقتك، فرضت عليك هذا الفرض. وأعتقد مش صعب إنه الإنسان يلتزم بس جزئيا بالموضوع الديني، لو قررنا مش مستحيل. ولما بنحكي بنحكي على حياة إنسان، حياة شاب. أول شيء ما شاء الله عنه هو مثل الوردة، يعني أنا أذكر من المرة الأولى اللي كان عندنا داخل الاستوديو في المبنى السابق، مالك ما شاء الله عليه مثل الوردة، شاب كل حدا بيتمنى، كل حدا بيتمنى إنه مالك يكون ابنه أو أخوه. وهذا اللي أنا بدي إياه اليوم. أنا بدي كل واحد فينا وفيكو يفكر لو مالك ابنه شو بيعمل. احنا اليوم نحكي مثال، ربحي هم 6 أشخاص في البيت، لو قرروا كل واحد يدفع شيكل ونص يعني 9 شيكل. دكتور طارق اللي نورنا أكيد رح يشاركنا، عنده مثلا 5 في البيت 6 7، لو كل واحد فيهم بده يدفع شيكل ونص بيطلع عليه 10 شيكل، منقبلش منه 10 شيكل، هات لك 50 هات 100، هيك بصير في توازن في الموضوع. وصدقوني احنا قادرين على انه نجهز الموضوع، قادرين على انه ننقذ حياة هذا الانسان، ومش مستحيلة ابدا على الخليل بجبالها، والجبال هي اقوى شيء في الدنيا خلقه رب العالمين. لما ربنا طلب منه موسى ان يتجلى له قال له بتقدرش، قال له ما بتقدر تتحمل رؤية وجهي الكريم، فقال له انظر الى الجبل، اذا الجبل اللي هو اقوى شيء في الدنيا بتحمل انت بتتحمل، اذا الجبل هو الاقوى. والخليل وجبل الخليل بتصور بعظمتها بقوتها قادرة على انجاز موضوع مثل موضوع مالك. صح راح يكون في تعب، بس انا بعرف انه نخوة الناس، دين الناس، ضمير الناس، انسانية الناس راح تدفعهم انهم يوقفوا معانا في هذا الموضوع. صباح الخير لكم جميعا، لحظات وبنبلش سوا مع الدكتور طارق الجعبري، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فرع الخليل، واللي هو أول من بادر مع مالك لإطلاق هذه الحملة بالتعاون مع المحافظة، بالتعاون مع المؤسسات، بالتعاون مع المحترمين. شوي ورح نبلش احنا وانتو، صباحكم خير.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب يسعد صباحكم مرة ثانية وأهلا وسهلا بالجميع، ورجعنا هينا إحنا وإنتوا وبرنامجنا وسط البلد. وقصة اليوم قصة مالك، قصة مالك قصة إنسان يبحث عن الحياة، يصارع من أجل البقاء، يصارع من أجل أن يحظى بحقه في العلاج والحياة. معي على يساري الدكتور طارق الجعبري، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فرع الخليل، وهو المبادر الأول والداعم الأول لهذه الحملة، حملة نبض مالك. دكتور طارق صباح الخير، يعطيك العافية.
1: صباح الخير أخي محمود، صباح الخير للإخوة المستمعين، وإحنا اليوم سعيدين إن موجودين في راديو الحرية.
0: حياك الله، وإحنا أسعد إنه نكون دائما شريك أساسي في كل عمل خير وعمل إنساني. مالك إنسان يستحق الحياة، وصلكم موضوعه عن طريق ناس، عن طريق أهله، عن طريق هذا. ما ترددتوا في المبادرة تكونوا أول المتبرعين؟ شو اللي صار دكتور؟ وشو
1: الموضوع؟ طبعا حكوا معنا مجموعة من الإخوة في مدينة الخليل،
0: نعم،
1: وكانوا طالبين إنه يكون في رقم حساب من قبل الهلال الأحمر متفرع حتى تنطلق لحملة التبرع لأخونا مالك القواسمة. الكل بيعلم عن وضع أخونا مالك، إنه بيحتاج إلى زراعة القلب والرئة. قمنا مباشرة بتوجيه كتاب نحو عطوفة الأخ خالد الدودين محافظة الخليل، وتفضل مشكورا بالسماح أنك إلى الأحمر، وتم الدعوة لكافة مؤسسات البلد للتوجه إلى مقر المحافظة لإعلان الحملة والتبرع لأخونا مالك لضال القواسمة من أجل يقوم بعملية زراعة القلب والرئة.
0: نعم.
1: حقيقة الأمور حتى هذه اللحظة لم تصل إلى المستوى المطلوب، وأنا عبر منصتكم.
0: شوفوا أنا عشان أحكي لكم بصراحة، يعني أنا بحبش إلا الوضوح دكتور. الحملة انطلقت من حوالي أسبوع.
1: نعم.
0: والحملة حملة إنسانية بالدرجة الأولى لإنقاذ حياة إنسان. الهلال الأحمر يعني كان المبادر في مراسلة المحافظ واستصدار كتاب لجمع التبرعات وفتح حساب بنكي، وكان أول من تبرع بمبلغ 50,000 شيكل لصالح هذه الحملة، يعني صحيح. حوالي أكثر من 10,000 دينار. ولكن للأسف من أسبوع للآن فيش تفاعل،
1: التبرعات قليلة جداً. معظم التبرعات اللي شفناها دخلت على الحساب من ناس بسطاء جدا تشعر عندهم النخوة.
0: شوف أنا بمجرد حكينا، يعني مجرد قاعدين نحكي، فأنا قستها هيك، أنا قلت إحنا في محافظة الخليل بلشها من العروب لحتى توصل للرمضان حوالي مليون بني آدم، في ناس مش لاقي تاكل. أقسم بالله هلا في ناس هاي براسلوني، وهي الدكتور طلع يا دكتور، يعني أنت عشان تكون شاهد، في ناس هلأ إحنا على الهواء وناس معهاش تاكل، ناس هذه الرسالة اللي قدامك شو فيها، أولاد ما راحوش على المدرسة اليوم، ما راحوش على المدرسة لأنه لا شروا قرطاسية
1: ولا
0: شروا كتب ولا معهم أجار الطريق. طيب كمان أقول لكم، بارح إحدى الأخوات طلبت برضو قرطاسية وشنت لأولادها، وأمنا لهم إياهم من محل معين. أقسم بالله وهيها يعني عشان برضو الدكتور طارق يشوف،
1: يعني يشوف أخي محمود.
0: لا أنا بدي الناس تعرف، أنا في رسالة أنا بدي أوجهها.
1: أنا أقول لك حقيقة، يعني لما تطلع أنت على المتبرعين،
0: هاي إنسانة اتأمني لها مبارح قرطاسية أولادها وكل شيء، بس معهاش إيش؟ شو بتقول يا أبو يا دكتور؟
1: أجار، بدي أجار طريق.
0: بتقول خليها لبكرة بروح
1: وخليه لأجار الطريق كمان،
0: وبدأ مع لا هي حرام، بتقول بنفع بكرة إن شاء الله بس أأمن أجرار بكرة إن شاء الله. ففي ناس ما حاجتك، بس في نفس الوقت في ناس ربنا عادل، ربنا يعني وما ربك بظلام للعبيد، لما خلق البشرية خلق غني وفقير، هلا مش عشان يظلم الفقير، لا عمل توازن، قال في غني وفي فقير، بس الغني في عليه واجب تجاه الفقير، تجاه المحتاج، تجاه الإنسان الغلبان في عليه واجب لازم يؤدي. اللي معاه 1,000 بده يدفع كذا، واللي معاه 10,000 بده يدفع كذا، زكاة، وفي صدقات كمان، والصدقات هي يعني للتقرب إلى الله. فجيت حسبتها قلت إحنا مليون في الخليل، صح إنه في ناس معهاش تدفع، بس بيطلع كل مواطن تقريبا شيكل ونص. طب هاي اللي معهاش أجر طريق تطلع تأخذ قرطاسية لأولادها، من وين تجيب شيكل ونص؟ هاي مش مطلوب منها، بس مطلوب من واحد معاه. وأنا أول إشي بس بدي أبلش فيه رجاء اللي بيعلقوا بدون أسماء رجاء، يعني معلش تحملوني رجاء ربحي، ياريت في أسماء هون على التعليقات ياريت تحذفها. إحنا ما بنفع أقول ليش الدكتور طارق مش موجود، ليش فلان ما دفعش، ليش فلان ما شاركش، هذا مش شغلي، هذا مش شغلي. أنا إلي أوصل للرسالة، وهو بينه وبين ربه. إحنا بنعرف في ناس 1,600,000 يمكن ما يفرقوش معها.
1: شوف أخي محمود، حتى نكون واضحين، يعني يمكن في تقصير في الناحية الإعلامية للموضوع.
0: نعم.
1: صح بادرت بعض الإخوان عبر السوشيال ميديا لطرح موضوع مالك، لكن خلينا إحنا نعتبر حالنا من اليوم. أنا بطلب من عطفة المحافظ إنه يشكل لجنة من البلد، من المؤسسات الموجودة، مؤسسات البلد معروفة عندنا. لو كل مؤسسة تبرعت بيوم أو يومين عمل منها بتستطيع أنه تجمع مبلغ، أعتقد بيكون جيد لأخونا مالك. أهل الخير موجودين عندنا في محافظة الخليل، وأعتقد الخيرين كتار، بس القضية تحتاج حقيقة إلى تشكيل لجنة تكون موجودة من بعض الإخوان الموجودين عندنا في المحافظة، حتى إنهم يبلشوا في هذه الحملة وإيصال الرسائل حقيقة للناس الصح. ناس خيرين ما بقطع الأمل ولا الرجاء منهم.
0: نعم.
1: اتعودنا دائما على بلد الكرم والعطاء، بلد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك عبر هذه المنصة الإعلامية راديو الحرية، أنا بطالب كافة المسؤولين في مؤسسات محافظة الخليل إنه كل واحد يبادر من عنده من غير ما يستنى يصلوا كتاب، لا.
0: طيب.
1: كل مؤسسة تبادر من عندها، نقابة العاملين فيها الطالب موظفين، إنه كل موظف يتبرع بما تجود. طيب. نفسه في هذا الموضوع. أنا بعتقد إذا وصلنا لمرحلة استطعنا فيها نجمع المبلغ المطلوب، أنا بعتقد كل الأمور بتكون سهلة جدا. مبلغ
0: طيب.
1: مش كبير.
0: شوف بالعلم. أنا بدي أقول هيك، إحنا هون بنشتغل مباشرة منا للناس بدون أي وساطة، احنا بنخاطب ضمائر الناس. اليوم التبرع لهذا الشاب اول اشي بشكل واضح وصريح ومضمون من خلال حساب بنكي في صحيح. بنك
1: الإسلامي
0: العربي. الحساب موجود، بامكان اي حدا يتوجه للبنك يقول له بدي اتبرع. طبعا لو جينا ننقلكم هلا ارقام الحساب ما حدا رح يستوعبها، قصة ومش رح تزبط. فعشان هيك بيقدر اي حدا يروح على البنك نفسه يقول له انا بدي اتبرع لحساب نبض مالك أو حملة نبض مالك أو صندوق مالك، والبنك كله على علم بالموضوع. هذه واحدة. تاني شيء، إحنا دائما اعتمادنا، شوفوا البير بنتلي من نقطة نقطة نقطة نقطة هيك، ونوايا بتسند إيش زير هيك.
1: صحيح.
0: سيدي وسيدك قال
1: صحيح.
0: يعني أول ما بلشنا نحكي أول شيء أبو فضل الله يكرمك من الله، قلنا كم واحد أنتوا في البيت يا دكتور؟
1: يعني تقريبا 8
0: 8 8 والله بيطلع عليه مبلغ 12 شيكل. لو كل واحد دفع شيكل ونص الدكتور بيطلع عليه 12 شيكل. فأخونا أبو فضل عنده 6 بس قرر يدفع 100 شيكل، 100 شيكل لصالح مالك. أخونا أبو محمد زماعري عنده 7 يمكن أو 8 بيطلع عليه 10 12 شيكل، قال أنا بدي أدفع 200 شيكل. هاي هيك مجرد ما بلشت
1: الموضوع
0: 100 و200 و300 و500 صدقوني بتفرق. احنا هون اتذكروا، ها يا خلايلة يا محترمين في الخليل وفي عمان وفي السعودية وفي الولايات المتحدة وين ما كان اللي كانوا سمعونا في هذيك الفترة، جمعنا 1,890,000 شيكل في 36 ساعة. بدك تقول لي ما كانش في حرب؟ ماشي ما كانش في حرب، بس برضو احنا اليوم مش ميتين. احنا اليوم في الحمد لله مستورين وعايشين. الوعي الكبير بوسع الصغير زي ما كانوا يقولوا الختيارية، بنقدر نسند بعض وبنقدر نوقف جنب بعض. 2 شيكل على كل مواطن. لو مجلس أولياء الأمور في المدارس المجلس الموحد قرر انه يطلق حملة من عنده، شوفوا انا شو بحكي، اسمعوا شو بحكي. لو مجلس أولياء الأمور الموحد قرر انه يطلق حملة من عنده ويلف على المدارس يوجه رسالة لأولياء الأمور وللطلاب إنه كل طالب بده يدفع 40 شيكل قسط أو 50 شيكل يجيب معهم كمان 2 شيكل 5 شيكل 10 شيكل لصالح مالك. لو نقابة المحامين قالوا إحنا برضو جسم في هذا البلد وإحنا بنائين في هذا البلد، احنا بدنا نشتغل كمحامين بين بعض نشوف شو بنجمع من بعض. المهندسين نفس الاشي، الاطباء نفس الاشي، نقابة تجارة المواد الغذائية، نقابة الصحفيين، كل حدا، كل مؤسسة عندها وخلي لكم اسم. وانا عهدا علي انا المؤسسة اللي بتشارك وبكون لها يعني بصمة. انا ما بحكي عن مبلغ، ماليش علاقة بالمبلغ، بتجيب لي 10 شيكل، بتجيب لي مليون، أنا بالنسبة لي واحد، المهم النية. أحسنوا نواياكم فعليها ترزقون. إذا في نوايا عند هاي المؤسسات تشتغل لصالح هذا الشاب، البلدية، نقابة العاملين في البلدية، الغرفة التجارية، ملتقى رجال الأعمال، احنا يا عمي لا تعطوا الدكتور طارق ولا تعطوا مالك ولا أبو مالك نهائي، تعطوش ولا أبو رامي ولا ربحي ولا أي حدا، ولا حتى مالك نفسه تعطوهوش. اجمعوا كل جسم يجمع المبلغ، عشان نكون واضحين، لليوم احنا ما تعديناش 80,000 شيكل، مزبوط؟
1: لا اقل بقليل،
0: 50 منهم من الجمعية. انتوا بتخيلين شو 50,000 من الجمعية؟ يعني كل ما جمع خلال اسبوع لا يتعدى 20-25,000 شيكل.
1: صحيح.
0: هم 24,000 شيكل و500 دينار اردني.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: عشان نكون واضحين.
1: صحيح.
0: وهذا مبلغ انا، عفوا اسمحوا لي، اسمح لي يا دكتور تزعلش من اللي بدي احكي، انا بخزى اقول احنا في الخليل جمعنا 20,000 شيكل.
1: شوف اخي محمود، خلينا نحكي بصراحه، في انا في العتب على بعض الناس في محافظه الخليل.
0: نعم.
1: لما تم الاعلان عن اطلاق الحمله للاسف كثير من الناس تم دعوته وما حضروا، معلش في ظروف، لكن انا بعتقد انه ابن الخليل اهم، وجه تصري انا كطارق الجابري اهم من اي شخص بده يجي عندي على الخليل. انا كنت اتمنى انه يقولوا لا في عنا واحد بحاجه ان نوقف معه، لان اعتقد
0: بمناش إيه
1: انا بيمنع بالضبط، اجيبه معي،
0: عندك ضيف
1: اجيبه معي. لذلك يا اخوانا شوفوا رسالتي الى اهلي في مدينه الخليل وفي محافظه الخليل ولكل شبر من ارض فلسطين، بقولكم مالك هي عباره عن امانه.
0: طيب اسمع
1: لكل من علم في امر مالك وعنده المقدره والاستطاعه على التبرع،
0: طب اسمع،
1: هو يتحمل المسؤوليه. معلش خليني احكي بصراحه.
0: لا بس احكي.
1: وبالتالي بطالب الان عبر هذه المنصه الاعلاميه جميع الاخوه والاخوات انه يبادروا للتبرع حتى ينقذوا هذا الشاب اللي بيقاوم ويطالب بان يكون له حق في هذه الحياه.
0: طيب.
1: وهذا واجب شرعي للعلم يا اخوانا، من احياه فكانما احيا الناس جميعا.
0: شوف يا دكتور، أنا بدي أحكي لك شغلة وبدي اليوم رح تسأل عنها لأنها قريبة منك. أخونا اسماعيل شو بقول؟ لن يمر علي أو لم يمر علي شخص يساعد الناس ويسهل عليهم ويقضي حوائجهم ويتمنى لهم الخير بنية صافية إلا وكانت معه قوة إلهية عجيبة تظهر وقت شدتي بأسماء وصور مختلفة كالتوفيق والتسهيل والتيسير، وكأن كل ما قدمه للناس يعود إليه حين يحتاجه. صانع المعروف لا يسقط ولا ينكسر.
1: صحيح.
0: طيب أنا بدي أحكي لك شغلة وأقسم بالله، وهي أنا لأول مرة واستثناء ومش بكيفك، زي ما قلت لك يعني الله لا يردك، هاي اليوم بدي أضطر أقول الله لا يردك، بدي أحكي اسمك. أبو ضياء الجعبري زلمة محترم، قبل كم من يوم كان عنده مناسبة حلوة فاتصل فيي بقول لي بدي مباركة منك لكذا، لابنه إجا ولد مولود، قال لي مني ومن ام ضياء وبارك لنا. قلت له حاضر، بارك لنا لضياء يعني. فقلت له تعال الله لا يردك. قال شو؟ قلت له الله جابك، انا قلت لك رن علي، انت اللي رنيت. قال شو مالك؟ قلت له في مريض في المستشفى الفلاني بحاجة لمبلغ كذا لإجراء فحوصات في رام الله وضروري جدا، بنحكي على مريض سرطان. قال لي جاهز. بحكي لكم على حدا جعبري، هيو يروح يسأل عنه وهيو بيسمعنا أبو ضياء، ويمكن هو بدوش أحكي اسمه بس أنا بدي أحكي. فقال لي على راسي وراح والتقى مع الزلمة وقال له تعال عندك ابن مريض، زوجي، أخ، عندك حدا مريض؟ قال له آه. قال له طيب هدول إلك والله يسهل عليك. الزلمة زلمة محترم، فمن كتر يعني عزت عليه نفسه بكى، رغرغت عيني. قال لأبو ضياء، قال له بالحرف الواحد، والله إلا أحمل هدول المصاري أحطهم في إيد زوجتي وأقولها تدعي لك. أنا بحكي على شغلي صارت قبل 3 أيام 4 أيام، 4 أيام مش 5 ولا 10. فراح وروح ابو ضياء وراح مشاوير، والتاني يوم طلع راح اجا بتتصل عليه ام ضياء تعالي بسرعه وين انت؟ قالها شو في؟ قالت له انا تعبانه. والله العظيم بحكي لكم زي ما صار بالضبط، وهي الدكتور اياد السكافي عليها، الدكتور اياد حاضر على اللي صار. راح يجري ابو ضياء على الدار لقي المراه مجلوطه، ام ضياء صايبتها اعراض جلطه كامله، فحمل زوجته بسرعه على اقرب دكتور، دكتور اياد اقرب حدا له الدكتور اياد السكافي. شو يا دكتور؟ قال له بسرعه على المستشفى، الوضع سيء، المراه تعبانه، جيب امبولانس احمل المراه اطلع فيها على المستشفى. شو يا دكاتره؟ قالوا له اطلع برا، الوضع مش احسن شيء، وظاهر عليها اعراض الجلطه، ايد ورجل وتم. وانا اسف يا ام ضياء، بس انا عشان تكون هاي رساله لكل الناس. بلشوا يعالجوا فيها، بس للامانه الاوضاع برا، يعني اللواء برا بيستنى
1: غير مطمن،
0: ميت خوف ميت خوف. دكتور اياد زلمه محترم وبتعرفه يعني كتير محترم، فاتصل على ابو ضياء يقول له شو وضعها شو صار معها؟ قال له انا بدي اسالك انت شو وضعها؟ قال له الوضع ما بيطمن، الوضع سيء جدا واعراض جلطه قويه جدا جدا جدا. قال له وكلها الله يا دكتور، كمان شوي بخليها تحكي معك. قال له شو؟ قال له كمان شوي بخليها تحكي معك. الحمد لله كل الاعراض اختفت في دقائق ورجعت طبيعية 100%. والله
1: وليه في ولك شغلة
0: اسمعني هلا رجعت طبيعية 100%. وتاني يوم الصبح رن علي أبو ضياء من الصبح الساعة 7، قال لي صار معي 1 2 3، وطول الليل وأنا بفكر في كلمتين. قال لي والله ما نمت طول الليل بفكر في كلمتين، الأولى كلمة الله لا يردك، لما قلت لي الله لا يردك أنت رنيت علي روح ساعد هالجماعة، والتانية كلمة الزلمة لما قال لي بدي أخذ المصاري منك وأروح أعطيهم لزوجتي وأخليها تدعي لك. قال لي والله العظيم إني مقتنع وواثق تماما إن ضياء ما أومها رب العالمين من هاي الكارثة إلا بدعوات هاي
1: المصاري. لا هذا له أصل الشرعين، لا رد لقضاء الله إلا الدعاء،
0: إلا الدعاء
1: إلا الدعاء، إلا الدعاء. وبالتالي في عنا إيش اسمه جبر الخواطر. أنت لما تجبر خاطر إنسان هو لجأ إليك انت بكون حزت على رضا رب العالمين.
0: نعم.
1: واللي بياخد رضا رب العالمين شوف كيف اموره بالحياه. يعني انت ضربت مثال على قصه لواحد صار مع ظروف
0: قبل يومين قبل 3 ايام،
1: شو اللي رد هذا القضاء؟ هو الدعاء،
0: بس الدعاء.
1: الدعاء. بالتالي اخواننا انا عبر هذه المنصه بناشدكم، بناشد كل انسان في هذا البلد، احنا بلد بنحب بعضينا وبندير بالنا بعضينا، الموضوع بالصعب جدا.
0: لا مش صعب.
1: لو اجت بلدية الخليل قالت شيكل على كل مواطن فاترة الكهرباء والمية على قلبنا زي العسل بكون سعيدين. جوال لو قالت على كل مواطن شيكل بالرسائل بيشرحين نخسر. يا جماعة بدي شغلة واحدة، ننزل شوي هيك ونقعد مع بعضينا. وبالتالي انا بطلب الان عبر هذه المنصة من عطفة المحافظ تتشكل لجنة.
0: نعم.
1: بزور المؤسسات وكون معنا وقت محدد، ما بصح تطول، هذه الحملة لازم انتهت من زمان. هل الناس مش وصلها الخبر؟
0: مش انتهت، هو عشان تكونوا يعني عشان تكونوا عارفين الزلمة معوش وقت، يعني الدكاترة أقروا انه لازم
1: بالكثير لازم نقول 10 ايام كل امور جاهزة.
0: نعم.
1: يعني يا اخوان انا بدي اقول لكم شغله، حتى كل انسان بكره ما يلوم نفسه، اي انسان علم في امر مالك ولديه المقدرة على المساعدة.
0: نعم.
1: ولم يساعد وترتب حدوث امر على مالك يؤثم ويكون له من الامر شان. هذا هو مجدنا، خلي اقولها بصراحه قدام اخواننا في اهل البلد.
0: نعم.
1: ما يستهينوا، لانه هذا الامر علم به القاصي والداني والكل ملزم. اخواننا ضروري جدا، كنا احنا اهل وربع لبعضينا. بتمنى على الكل انه يشارك في هذه الحمله. انا راح اقول لك من هنا اخي محمود، راح انزل متطوعين الهلال الاحمر
0: انا بدي
1: على الشوارع، على الشوارع انزلهم.
0: لا غير هيك يا جماعة الخير. هلا في ناس زي ما قلنا، في ناس بتقدر في ناس بتقدرش ايش بتقدرش، يمكن تدفع فلوس بس بتقدر توصل للرسالة.
1: بالضبط.
0: اليوم فيش حدا معفي، لا عذر لقاعد ولا حجة لقاعد، اليوم هيك. بالزبط. هذه هي رسالتي اليوم، لا عذر لقاعد ولا حجة لقائد. اليوم القائد القادر على التبرع بماله مطلوب منه. أنا هون بحكي القائد، أنا مش قصدي الرئيس والرئيس الوزراء والوزير والمدير لا أنا بحكي كل إنسان قائد في موقعه، كل رئيس مؤسسة، كل مدير مشروع، كل صاحب شركة، كل حدا عنده مال وقادر ملوش حجة.
1: والله أنا أخي محمود
0: ولا عذرة لقائد.
1: أنا عندي اقتراح.
0: لا بس خلينا كمان
1: بس والله معلش بس هذا مهم جدا. أخونا المهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل وهي حاضرة المؤسسات في البلد،
0: هو حاليا مسافر بس أنا بوعدك أنا بفضل أكون على اتصال معه.
1: أنا بفضل أنه بلدية الخليل تدعي المؤسسات ورجال الأعمال في مقر البلدية ومن غد نبدأ صح، لأنه إذا كل واحد
0: إحنا انطلقنا من أنتم انطلقتم
1: من المحافظة بس الأصل للأسف
0: ما بدناش
1: للأسف كان الأولى أن يكونوا موجودين لكن ما كان حدا موجود، وبالتالي كان الأصل أن نشكل لجنة من 5 إلى 6 أشخاص. هذه اللجان تزور كل كافة المؤسسات، إشي مختص الناحية الإعلامية، إشي مختص الناحية المالية، لكن للأسف عدم وجود ده ظرف ما بديش أنا ندخل في
0: أي ما ملناش خلص.
1: أنا بفضل اليوم في نائب لرئيس البلدية مش موجود بيقدر ينادي يوجه رسالة رسمية الآن، وأنا بنشد عبر راديو الحرية يكون اجتماع بالكتير بهلا بكرة لازم يكون مجتمعين
0: وعدين اليوم ونيني. دكتور طارق احنا اليوم الأحد 6/9 الوقت اللي معانا مش كتير
1: لا
0: الزلمة هذا الشاب لازم خلال 10 أيام ينطلق باتجاه الإمارات العربية المتحدة مش باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لأنه بعيدة والتكاليف راح تكون أصعب، في فرع للمستشفى نفسه في أبوظبي
1: صحيح
0: وبيعمل العملية خلال 10 أيام هذا الشاب لازم يكون موجود هناك. احنا معانا 10 أيام يعني معانا 8 أيام بالأحرى لأنه في يومين سفر. أنا بتصور حياة إنسان يعني بدهاش كل هذا الجهد بدهاش. أنا أكيد لما احنا أنقذنا 5 من مرضى الكلى زرعنا لهم كلى استطعنا جمع مبلغ الزراعة وفاض منه 150,000 شيكل كمان وراحوا لجمعية أصدقاء مرضى الكلى بعد 5 فاض 150
1: الخير موجود في البلد الخير موجود بس بدنا المبادرة.
0: أنا بقول 36 ساعة تجمع 2 مليون أنا بدي 36 ساعة خليها 72 ساعة الضعف خلينا خلال 3 أيام أقول لك خلال 96 ساعة خلال 4 أيام هاي عندنا 2 و3 و4 و5 من هون للخميس بتصور يعني لازم يكون أنجزنا هذه المهمة. كيف أنجزناها؟ بمشاركة الكل. مش والله أنا الدكتور طارق الجعبري مليونير أنا بدي أركن عليه خلص، لا اليوم أنا بحكي الشغلة مش شغلة قديش معك، وأنا يمكن حكيتها كتير محدش يزعل من كلمتي، في فرق كبير كبير أكبر من بعد السمع عن الأرض بين اللي عنده خير واللي فيه خير. اللي فيه خير هذا بتعتمد عليه وبتركن وبتسألش
1: يعني هذا بتمنيه.
0: هلا موضوع قديش عنده هذا ما إلي فيه، أنا ما إلي. بعدين أنا أتمنى المعلقين اللي قاعدين بيعلقوا، أنا لا إلي في فلان شو دفع في عرس ابنه، ولا إلي في فلان عمل عزومة كذا، ولا إلي في فلان راكب سيارة كذا.
1: هذا إنسان موضوع مسؤول عن نفسه،
0: هذا موضوع خارج تماما عن الإطار وغلط أصلا نحكي فيه. أنا في إنسان مليونير دكتور طارق ما شاء الله عنده شركات وعنده هذا وحابب يجيب لبنته اللي لسه ما أخذتش الرخصة جي كلاس أو شو المانع يعني يمكن هو بتبرع بقد حق الجي كلاس 5 مرات بدون ما أنا أعرف. مش شرط أنت يا رجل ما تحكم على الناس بالظاهر. هلأ في ناس من اللي أنتم بتذكروهم قاعدين أنا بقولكوا بقدموا قاعدين والله العظيم قدموا وساعدوا وما قصروا، فعشان هيك ما إحنا ما بنحكي على قديش عنده وشو بيعمل، احنا بنحكي مين اللي فيه خير وجاهز يمد ايده معانا بالقليل بالقليل. هلا مش شرط ملايين، انا ما بقولك اقولك اقسم بالله انا بعرف انه في ناس في هاي البلد بتقدر تحمل الموضوع لحالها
1: صحيح.
0: لحالها
1: صحيح.
0: بيقدر يحمل الموضوع بس يا عمي مش مفروض عليه. بعدين اذا بده يحمله ما هو يمكن يحرم غيره، ما هو يمكن كفلان له 10 طلاب في الجامعة، يمكن بيصرف على 3-4 أيتام، يمكن كافل له 4-5 عائلات، يعني يقطع عنهم كلهم ويروح يصب في مكان واحد؟ لا، ليش ما كلنا نتعاون وايد بايد ايد بايد.
1: انا بدي اقول يمكن اسمح لي اخي محمود يمكن تجربتنا في الهلال الاحمر.
0: نعم.
1: الهلال الأحمر في هذه المكانة الطبية اللي وصل لها ما وصل لها بفضل أهل البلد من خلال الناس الخيرين اللي أوقفوا ولا تزال زكاة ماله موجودة عندنا في الهلال الأحمر. نفس الشيء مالك إخواننا. أنا بقولكم يعني عندنا بالنسبة لزكاة المال لا ينتظر أن يحول الحول، بجوز إنك تخرجها من هلأ كمان، ولما يحول الحول تحسب النصاب. وبالتالي
0: وفتوى شرعية مش مني، مش مني ولا منك، لسنتين قدام انت قادر على
1: هذه فتوى شرعية. إخواننا الكرام صدوني، إحنا هذه الحملة بدأت بنية صافية، غايتها وابتغاء كليات مرضات الله تعالى، وأنه هالشاب زي الوردة زي مالك، للأمان أنه الواحد بتحصر لما إحنا في البلد مش قادرين نعالجه. لا بنقدر نعالجه،
0: نقدر
1: نعالجه، وأهل الخليل أهل العطاء أهل الكرام.
0: اسمع عم بحكي لك شغلة، اليوم أنا وإنت إذا صابني وجع راس بجيب علبة أكامول عادي،
1: صحيح.
0: مش صعبة علي،
1: صحيح.
0: ولو بدي أي نوع أنتيبيوتيك بروح بجيبه هلأ، بس لا سمح الله، لا سمح الله يعني، وأنا بحكيها من واقع عشته اليومين اللي عدوا. أنا صديق لإلي الحمد لله وضعه ممتاز، ألف ماشي حاله، حكيتها قبل شوي، ومتيسر ومستور ومكيف، فجأة اكتشفوا إنه بنته عندها مرض معين، راح يعالجها، عملوا لها هيك إجراءات طبية بسيطة، هو قادر عليها وما بحتاج ولا إنسان، ولو في كمان إجراءين ثلاثة زي الإجراءات اللي عملوها برضو شغلة 4-5-10,000 شيكل، والله ما بتفرق معاه، بتمشي أموره وبدفعهم. بس فجأة اكتشفوا إنه بدها إجراء طبي بيكلف 260,000 شيكل. الزلم ما عندهش 260,000، بس يعني بده يعمل كل جهده، بده يعني. الزلمة حتى حكى قدامي، قلت له إن شاء الله لا بدي أبيع البيت، قلت له لا إن شاء الله ما بتبيع بيتك عشان 260,000 شيكل، كلنا بنتعاون عليه. القصد من هذه الرسالة إنه فيش حدا فينا على رأسه خيمة. أنا اليوم فيش فيه إشي، بس بكرة يمكن يصير فيه إشي أحتاج الناس. كيف الناس بتحتاجك اليوم، أنت ممكن تحتاج الناس بكرة.
1: أخي محمود أقول لك الشغلة، يعني من شي فترة كان عندنا افتتاح للمستشفى الميداني في غزة عبر فيديو كونفرنس في رام الله. في عندنا مشكلة احنا كهلال الأحمر بنعاني فيها بسبب موضوع الإسعاف وفيش دعم وإلى آخره. كان في فكرة حكيتها للدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس الوزراء، قلت له شو المانع يكون في عندنا صندوق في البلدية، زي ما بدفع للكهرباء والمي، زي ما بدفع للإطفائية 3 شيكل، يكون في شيكل للأمور الصحية.
0: لا اثنين شيكل.
1: لا لا لا بس
0: صندوق شيكل. الإنقاذ
1: بس
0: اسمه.
1: بس شيكل.
0: صندوق الإنقاذ.
1: بقدر في هالشيكل هذا الشهري أغطي منه جميع نقل المرضى مجانا، بقدر منه أعالج الناس المحتاجين للعلاج. طبعا الفكرة كتير ممتازة، وهذه بتأكد على الشراكة المجتمعية، وبالفعل تم توجيه كتاب من قبل معالي الدكتور يونس الخطيب لدولته في هذا الموضوع. بتمنى هذا الموضوع يكون موجود. إذا إحنا بدنا نروح على إشي مختصر بيننا، ولكن للأسف نصدم أمام القانون، بتيجي البلدية بتقول لك فيش عنا بالقانون يسمح هذا الشيء. القانون ليس عبارة عن يعني شيء ثابت.
0: مش قرآن.
1: إذا في النهاية أنا بقدر أجتهد، لأن البلدية أنا بقول دائما
0: القرآن هو فقط القرآن.
1: ما بأثر نقابة العاملين في بلدية الخليل، ما بتأثر أعضاء الغرفة التجارية، ما بأثر بلطق رجال الأعمال. بس أنا بقول لك لازم نشكل لجنة، أنا كمان مرة بقولها لازم اليوم نطلع في لجنة، أخونا يوسف الجعبر، على عبدو دريس، على أحمد غازي الأواسمي، على الشباب الموجودين هدول اللي هون، احنا نقعد مع بعضينا. وتعالوا يا جماعه، انت مطلوب منك الادويه، انت بتخلصنا الموضوع.
0: لا مش مطلوب منك الادويه، مطلوب يعني منك تشتغل
1: بالضبط. يعني انا بقول دائما الموضوع بالصعب، لكن الموضوع بحاجه الى تحفيز. انا امبارح كنت قاعد في جلسه، قاعد في جلسه مع ناس يعني سالوا عن الموضوع، قلت لهم انت لا يعذر احد بجهله بالامر. قال كيف؟ قلت له بما انا بعرف الرجل زلم محترم وغانم من اجود الناس. قلت له طالما الموضوع وصل لكل بيت، الحضر والمطر والبادية والقرية والمدينة، كل إنسان يعلم وعنده الاستطاعة ولم يقم بواجبه الأخلاقي والوطني المطلوب منه، أنا بقولكم يا جماعة بكون في عنا مشكلة كبيرة في البلد. لا، عهدنا في هذه البلد بلد معطاء، أهل طيبين، أهل معطائين. أنا بقولكم بتوجهوا يا إخوانا إلى البنك الإسلامي العربي، بادروا في هذا الموضوع وتبرعوا لأخونا مالك. أجمل فرحة بالضبط، أجمل فرحة إلكم كلياتكم يا محافظة الخليل لما بكروا تكونوا مدعوين على عرس مالك إن شاء الله بعد بإذن العملية.
0: بدي أقولهم شغلة،
1: شاف
0: أنتوا بدينكم 4 سنوات مرت ما بتتباهوا لهلأ يعني بحملة زراعة الكلى.
1: دعون لك شغلة يا أخي محمود، عندنا في الهلال الأحمر صارت مشكلة بين ولدين صغار قاصرين فكانت النتيجة انه في واحد منهم صابوا شلل رباعي.
0: نعم.
1: الى 2 فقراء. فقلنا لهم احنا الاهم عنا انه نعالج الطفل يعني 14 سنة. توجهت انا واخي سعيد الخطيب على رام الله نجيب الدواء، فكرنا الدواء 5000 شيكل. هو قال امبارح حتى اسبوعي احنا حافظينه لغاية الان. الدواء لما اشتريناه ب50000 شيكل.
0: نعم.
1: جبنا الدواء هذيك المرة لما كان في عنا باركة في الهلال الاحمر في استقبال المهنئين. الى الولد بيمشي على رجليه فاتورته وصلت 350000 شيكل. لا طلبنا وزارة الصحة ولا طلبنا المجتمع المحلي، وقلنا اهم شيء انه ربنا شافاه وعافاه. ليه؟ لانه بعتقد الهلال الاحمر كباقي المؤسسات وجب انها تخرج زكاة مالها ومساعدة الناس المحتاجين. انا بقول فكرة التضامن والتكافل والشراكة المجتمعية بين ابناء البلد الواحد هو اللي بيخلق نموذج محترم عندنا في محافظة الخليل. ما حدا اخونا مهند عمر على اخونا وجدي ملحم على اخونا يوسف الجعبري على وين اخواننا الموجود غرفه شمال الخليل وجنوب الخليل. يعني انا بقولكم تقدروا،
0: احنا بنتباهى بحالنا دائما، احنا قدام كل الناس بنتباهى.
1: بالضبط بالضبط.
0: احنا
1: مضرب المثل فينا
0: جماعه
1: الاشتراكيه الخليليه.
0: الكرم الكرم والجود والنخوه والشهامه هذه صفات
1: أنا بقول
0: لن نتخلى عنها. وبتمنى يعني
1: أنا بدي لك شغلة من أخونا وجدي ملحم زلمة محترم، الدكتور وجدي، والدكتور أيضا مهند عمر زلمة محترم، والدكتور والمهندس يوسف الجعبري، وغرف التجارة شمال ووسط وجنوب زي ما بدكم سمونا يوم. بس المهم يا جماعة تحركوا. بتمنى الآن كل واحد بسمع صوتي أنا وأخي محمود الآن يعقد اجتماع مباشرة في مؤسسته ويطلب ويأخذ قرار ويتم الاتصال في البنك الإسلامي العربي. أخونا فادي عطية أعطى تعليمات، أي إنسان بيجي يتبرع لمالك ممنوع يستنى على الدور.
0: نعم.
1: بده ضل داخل مباشرة في التبرع. لذلك عبر هذا المنصة كمان مرة إخواننا شحذ الهمم توجه مباشرة للتبرع. خلينا ندخل الفرحة على قلب مالك 23 سنة من المعاناة. يعني سيدنا أيوب كان من أغنى الأغنياء وفقد كل شيء وأصيب بمرض والصبر، وإن شاء الله مالك رح تسوه من الصابرين في الآخر. إن شاء الله ربنا بيمن عليه بالشفاء العاجل، وكنا نفرح ونروح عند أهله نبارك له بمناسبة زراعة القلب والرئة. هذه رسالة الأخيرة وبشكرك أخي محمود.
0: دكتور طارق عنده التزامات طبعا مضطر يغادرنا لأسباب خاصة، بس رح نضل على تواصل
1: إن شاء الله. وخلينا إحنا نروح باتجاه من الليلة نتصل في كل واحد ونشكل لجنة. أنا بعتقد النفوس الطيبة موجودة في هذا البلد. وشكرا لك كتير.
0: مش رح نعجز بإذن الله تعالى عن إنه نغير هذا الوقت. فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: كل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان. حن

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

طيب، يسعد صباح الجميع كمان مرة، وأهلا وسهلا فيكم في لقائنا اليوم وبرنامج وسط البلد استثناء. نحكي على حلقة خاصة طبعا دكتور طارق قادرنا، احنا يعني طلب منا المشاركة واحنا جاهزين، ولم نستكين أبدا في لحظة طلب منا إنقاذ حياة إنسان. برجع وبقول مالك وابني وابنك وأي حدا في هالبلد، ما في حدا فينا على راسه خيمة، وكل حدا معرض انه يكون عنده يعني احتياج للناس في لحظة معينة. اليوم مش مطلوب حدا يعطي حدا بايده فلوس ولا حدا يتباهى على حدا. اليوم مطلوب منك لنفسك وبينك وبين نفسك وبينك وبين ضميرك التوجه الى البنك مباشرة والتبرع بمئة شيك، بخمسين، بألف، بعشر تلاف، بمليون، منك للحساب البنكي. طبعا البنك الإسلامي العربي، البنك الإسلامي العربي هو القائم على هذا الموضوع حاليا. الحساب باسم مالك، صندوق مالك أو نبض مالك، بتدخل على البنك بتقول له نبض مالك صندوق مالك، ما بتوقف على الدور، بتتبرع باللي بدك إياه، بتحول للحساب اللي بدك إياه بدون ما تستنى دور نهائيا، لأنه الكل حابب يكون له بصمة في هذا الموضوع، والبنك كمان مش غلط لو كان له بصمة. فاليوم الكل مطالب انه يشارك في هاي الحملة، الكل مطالب انه يحكي عنها. اذا ما بتقدر تدفع فلوس بامكانك توصل يعني الرسالة. اخونا ابو جحدر عمر بقول يسعد صباحك صباح الجميع المستمعين، انا اعذرني مريض وقاعد ما بشتغل، والله لو معي 10 شيكل اللي اتبرع فيهم للمريض. سناء يسعد صباحك، سناء المحتسب، سهى جردات الله يسعد مليون صباحك، مخضر أبو داود كمان تحياتي، وليد أبو زينة يسعد صباحك بقول أسعد الله صباحكم، أين السلطة الفلسطينية ووزارة الصحة عن خدمة المواطن ومطالب المواطنين الصحية؟ طيب إذا بدنا نستنى يا وليد، يعني إذا بدنا نستنى ونعتمد

عبد الله، او عفوا ام عبد الله ابو عيشه، صباح الخير. وام يزن ابو عيشه كمان صباح النور، ام عبد الله القدسي، وكمان ايمان ناصر الدين سلطان. كل اصدقاء البرنامج اللي بيتابعونا كلكم على فكره، عليك واجب، عليك واجب انساني. محمد العواودي كمان عليك واجب انساني، مش شرط يكون واجبك تدفع فلوس، لا مش مطلوب منك بس تدفع فلوس، مطلوب منك توصل الرسالة، مطلوب منك تحكي عن مالك، مطلوب منك توجه الناس، تحكي مع رجال الأعمال، مع الشركات، مع الناس اللي بتعرفهم، مطلوب انه تدعم فكرة انقاذ مالك. اليوم احنا بنحكي على شاب 23 سنة، يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأهون على الله أن تهدم الكعبة حجرا حجرا من أن يراق دم امرئ مسلم بغير وجه حق. بمعنى تخيلوا قديش حياة الإنسان غالية، تخيلوا قديش ربنا عظم حياة البشر، تهدم الكعبة حجر حجر من أنه يروح إنسان هيك ببلاش بدون حق. دليل على عظمة ورقي وقيمة الإنسان، قيمة حياة الإنسان. فإحنا ما ننتقص من قيمة الإنسان وحياته بالإهمال. اليوم كلنا مطالب، مش كتير في قليل. واليوم مش مطلوب منك تعطي ولا حدا، مطلوب منك بس تروح على البنك بس، ولو 50 شيكل البنك بيقبل منك تدخل تقول له أنا بدي أتبرع لصندوق مالك، وبتاخد فيهم وصل كمان وبتحطه في جيبك، وهو كمان رصيد لإلك انت كأنك رايح تحط في حسابك، بس مش حسابك الدنيوي، حسابك عند رب العالمين. انت رايح تحط رصيد في حسابك عند رب العالمين، سواء 50 سواء 1000 سواء 10,000 او 100,000، في النهاية هذا رصيد إلك، رصيد لحسابك، عشان تنقذ حياة انسان تعبان، انسان من حقه يعيش حياة طبيعية، إنسان لازم يعيش حياة طبيعية، لأنه ربنا هيك أمرنا أنه نشتغل عليه ونتعب عليه ونقاتل من أجله علشان نقدر نحميه ويكمل حياته. من حقه، من حقه أنه يعيش، من حق والدته أنه تفرح فيه، من حق أبوه وأمه أنهم يقعدوا في البيت بسلام بهدوء. أنتوا عارفين شو يعني مريض؟ إله 20 سنة مريض، يعني 20 سنة من المعاناة. إن شاء الله أول إشي أجر وثواب إلهم إلى يوم الدين، بس 20 سنة من المعاناة، لا الأب بهدى ولا الأم بتهدى ولا الإخوة عايشين صح، مش قادرين يستقروا لا في شغل ولا في عمل ولا في بيت، الوضع دائما مكركب. طيب إنقاذ أو تغيير هذا الواقع كله ب1,600,000 شيكل، ب600,000 دولار، تخيلين تغيير واقع هاي الحياة. احنا اليوم ما بننقذ مالك، انت ما بتنقذ مالك لأنه مالك، انت بتنقذ أسرة بكاملها، أبوه أمه إخوته خواته كل حدا بعز عليه، انت بتنقذهم كلهم وبتطلعهم من مأزق القلق الدائم. قبل 45 يوم تقريبا مالك توقف قلبه فجأة، توقف عن العمل، وكانت الأمور صعبة، لكن ربك كريم وقادر، أمضى 10 أيام في العناية المكثفة. عارفين شو يعني في لحظة هيك الإنسان تتخيل أنك بدك تفقد أعز إنسان عندك، ابنك، أخوك، حدا عزيز جدا، وبعدها الحمد لله رب العالمين، الله أخذ بإيده ورجع وهيو بيننا. بتعرفوا إذا مالك بيصير له شيء بدون ما يعمل العملية، أقسم بالله أنا بنظري ما حدا فينا لازم ما يحاسبش نفسه، وأي حدا بيقصر في هذا الموضوع مش رح يقعد مرتاح. إذا لا سمح الله صار فيه شيء رح يحس حاله، ضميره رح يأنبه، إذا عنده ضمير رح يأنبه أنه أنا كان بإمكاني أعمل كذا وما عملتش. لا، احنا اليوم امام فرصة عظيمة لنتشارك، اول اشي عشان نرجع الروح الحلوة للبلد، روح المشاركة وروح المحبة وروح التآخي، روح التنافس في الخير، بدل ما اتنافس انو فينا بده يعمل عزومة اكبر، لا فينا تعالوا نتنافس انو بده يتبرع اكتر،
لهذا المريض.

بدل ما اتنافس انا مطرب بدي اجيب وفلان ربحي جاب فلان انا بدي اجيب فلان ربحي عزم 100 انا بدي عزم 500 لا تعالوا نتنافس في اشي تاني. تعالوا نتنافس مرة في عمل خير رح يضل إلي وإلك ولابني وابنك ليوم الدين. تعالوا نتنافس مين بده يعمل أكثر لصالح إنقاذ حياة إنسان. أنا عندي عزومة بديش أقول لك أنا لا بدي أقول لك عرس ولا بدي أقول لك مفرقعات ولا مطربين ولا سهرة ولا زينة ولا أفراح ولا كل هذا حطه عجل. أنا ناوي أعزم أصحابي على عزومة بتكلف 1000 شيكل أقول لك فيش فيهم حدا جوعان في بيته كلهم ماكلين ومبسوطين وشبعانين أنا 1000 شيكل ده رح أحطهم لمالك. لا جي لا جي أصحابي رح يزعلوا ولا أنا رح أخسر بالعكس رح أربح كتير. هيك الفكرة. الفكرة إنه هذا الإنسان اليوم بحاجة لكل لكل شيكل لكل ضمير لكل إنسان. يعني شوفوا أهم من إنه نكون إحنا عايشين ومبسوطين أهم شيء نكون تكون فينا نزعة الإنسانية نحس ببعض نشعر ببعض. هلا في هذا رح يجي يقول لك طب ما في مئات المرضى في آلاف المرضى. يا سيدي في آلاف المرضى وكلهم بحاجة ويا ريت لو بإيدنا ننجد كل الناس وننقذ كل الناس. بس قضية مالك طفت على السطح وشاب 23 سنة بعاني معاناة مش طبيعية مش عادية. يعني مش معاناة واحد بتصيبه انفلونزا أو لفحة هواء لا معاناة حقيقية بتحكي على قلب ورئة على ضيق تنفس على مستشفيات مختبرات مراكز أشعة. هيك 23 سنة عايشين هم العيلة كلها عايشتهم بقلق بخوف ومتنقلة بين مستشفى ومركز ومختبر بكفي الله يعطيهم العافية. والله تعبوا بما فيه الكفاية وإجا الوقت اللي الدكاترة قالوا فيه خلص فيش مجال لازم يعمل زراعة زراعة قلب ورئة لازم يعملهم عشان تنهي هالمعاناة. مش معاناة مالك معاناة عيلة معاناة بلد. أقول لك معاناة بلد والله اليوم بما إنه الكل صار عارف هاي قضية الكل اليوم فعشان الكل يرتاح لازم هاي القضية تنتهي. هلا كيف بدها تنتهي؟ بس بنبض الناس المحترمين. الناس المحترمين مش بالخليل أنا ما بحكي على الخليل أنا بحكي على كل فلسطين بحكي على كل عربي حر بسمعنا على كل رسالة بتوصل للخليج العربي لمصر للجزائر للبنان لأوروبا لأمريكا لكل عربي حر محترم وبيحب يساهم وبده يساهم حساب مالك في البنك موجود التحويل على البنك مباشرة لا تعطي ربحي ولا عثمان ولا عبد الله مباشرة منك للبنك والبنك حسابه باسم الجمعية جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومن البنك راح يتحول على البنك لحساب المستشفى في أبوظبي. إخواننا في أبوظبي إخواننا في الإمارات العربية أهلنا وحبايبنا في السعودية والبحرين وقطر. والله أنا بعرف إنه الموضوع مش صعب عليك وكمان إذا شاركتونا. فهون رسالة هلأ لكل حدا ما كانش منتبه قبل ما أطلع الفاصل إلك قريب في الخليج بتعرف حدا إلك صديق بيشتغل هناك إلك صديق عايش هناك وصل له رسالة مالك يمكن يجينا حدا لحاله يقول أنا يا عمي بدي أتكفل كل هالموضوع لوجه الله تعالى لوجه الله تعالى وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصى بالإنسان وصى بالإنسان وبحياة الإنسان. يمكن واحد من هالدول القريبة منا يتبنى الموضوع كامل وصلوا لهم الرسالة بصيرش نضل نتحسر على إنه مش قادرين وظروفنا ووضعنا ومحاصرين. لا احنا مش محاصرين بالعكس احنا اقوى من الحصار واقوى من كل اللي بصير واقوى من الجوع. احنا اليوم لازم نكون اقوى عشان ننقذ حياة انسان شاب بسوى انه ننقذ حياته وبسوى انه نشارك لو بالكلمة. معكش فلوس شارك الرسالة وصلها لكل الدنيا. خلينا ناخد استراحة صغيرة وبعدها بنرجع مرة تانية.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعفين. للتواصل 0599-08-0073.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: أستاذ، يسعد صباح الجميع في آخر جزء من لقاء اليوم وآخر دقائق. أعتقد هيك كانت بداية، مجرد بداية وصلنا من خلالها الرسالة، رسالة مالك لكل الناس، وواضحة الرسالة. الرسالة رسالة ربانية إنسانية، رسالة فيها كل الخير بإذن الله تعالى. طبعا دعواتكم أول شيء لمالك، وهذا أهم شيء، دعواتكم إن ربنا يأخذ بإيده، ربنا يوقف معه، ربنا ينعم عليه بالصحة والعافية بإذن الله تعالى. وكمان مرة بأكد، مالك اليوم ما بيستنى حدا يودي له $1,000 يحطهم بإيده، مالك بيستنى حدا يزور البنك الإسلامي العربي. البنك الإسلامي العربي بأي فرع في أي مكان بإمكانك تروح عليه تقول لهم أنا بدي أتبرع لصالح صندوق مالك. صندوق مالك حساب بنكي باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اللي هي كانت أول المتبرعين. بس برجع وبقولكم للأمانة، أنا أخجل إنه أقول إنه خلال أسبوع الخليل لم تجمع سوى 24,000 شيكل و500 دينار لصالح حالة إنسانية، حالة استثنائية، حالة غير، حالة مختلفة تماما. ومالك صار عنا، يعني هو وصل متأخر لأنه حالته الصحية ما بتسمح. رح ناخد هيك 10 دقائق زيادة بس نحكي شوي مع مالك، رغم أنه أنا طلبت منه أنه ما يجي، بس صار جاي، صار جاي وموجود لأنه صحيا تعبان. فبإذن الله، بإذن الله أنه بنوصل رسالته لكل العالم سوا. خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
3: طيب، رجعنا معاكم مرة تانية. صباح الخير، صباح النور للجميع. نورنا طبعا وشرفنا أبو مالك أول شيء. ومالك،
4: يا هلا.
3: الصوت اللي بتسمعوه هذا تحملونا فيه، بدكم تحملونا شوية، لأنه هذا صوت جهاز الأكسجين الخاص بمالك، لأنه بدونه ما بينفعش.
4: صح.
3: اللي على الكاميرات ممكن يشوفوا مالك هلا. مالك شاب ما شاء الله مثل الوردة، قلت لكم يعني من قبل 10-12 سنة لما إجا عندي كان برضو مثل الوردة ما شاء الله عليك.
4: والله خليك.
3: وكل حدا بيتمنى، في ناس مستعدة تدفع 5 مليون بس يكون عندها زي مالك هيك تشب ما شاء الله. في ناس محرومة من الخلفة، وفي ناس يعني عندها أطفال معاقين وعندها غدا، مستعد يدفع 5 مليون بس يكون عنده وردة مثل هالوردة.
4: والله خليك.
3: اللي قاعدة اتجاملش كتير، اتجاملش كتير، انت بجد يعني ما شاء الله عنك. يعني مالك شاب ومحترم واديب وبطل، بطل بمعنى الكلمة. انا مش بقولكوك بطل لانه قاعد قبالي، لا، بس 21 سنة بيعاني وبيقاتل وبيصارع وراح على شغلات يمكن انا والله لا اجرؤ عليها. انا لو قالوا لي تعال اعمل عملية قلب يعني يمكن بموت خوف قبل ما ادخل، بموت وخلص، ما بيحتاجوش يعملوا العملية من قد ما هي يعني بهولوها وبخوفوها، بخوفونا منها. عملية قلب مفتوح واليوم في المركز الفلاني وبكرة في الجمعية الفلانية وبكرة في المستشفى الفلاني وعلى جهاز تصوير وعلى جهاز وعلى مختبر وعلى فحوصات. أنا بقولكم بطل والله. البطل الحقيقي مش اللي بيرفع أثقال لمدة نص ساعة في مهرجان، ولا البطل الحقيقي اللي بيجري في سبق 5 دقايق وبيفوز فيه. البطل الحقيقي هو اللي بيقاتل 20 سنة، 20 سنة في هاي الدنيا بيقاتل بكل معنى الكلمة لإصراره على الحياة، لأنه قيمة الحياة كبيرة. عادي، اسمع، مالك هلا بسحب جهاز الأكسجين بموت. بس شو بيكون عمل؟ بيكون خالف أمر ربنا بالحفاظ على الحياة. هذه الحياة قيمة ربانية كبيرة. ربنا قال لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا لا أهون على الله من أن يراق دم امرئ مسلم بدون وجه حق. بمعنى حياة الإنسان مقدسة وكبيرة وإشي غالي، مش بالساهل مريض كلى يروح يأكل وقتين موز بموت. عادي، أسهل إشي واحد بيغسل كلى يروح يأكله كيلو موز مات. بس شو عمل؟ هو بيفكر انه بده يريح حاله؟ لا، هو ما ريح حاله، هو اغضب ربنا واتعب حاله لانه فرط في امانه. مالك ما فرط فيها 20 سنة، اكثر، 23 سنة. هو من لما ولد، مزبوط يا ابو مالك، من لما ولد 23 صح. سنه بقاتل. والله انه البطل، والله انه البطل اللي بيفوز في مباراه مصارعه في نص ساعه، ولا واحد 20 سنة بقاتل. طب أقسم بالله هذا البطل، أقسم بالله إنه هذا الإنسان بطل، ومش مجاملة لأنه موجود عندي. ويمكن أنا حكيتها قبل 3-4 أيام في قاعدة مع ناس. هذا البطل الحقيقي اللي بيستاهل إنه نعطيه ميدالية، ميدالية الصراع على الحياة. بيقاتل لأنه بده يحافظ على الأمان اللي الله عطيه، فبيسوى إنه نوقف جنبه. إحنا الأبطال كلهم ندعمهم، بنوقف جنبهم كمؤسسات وكدوائر رياضية وككذا، بنوفر له تكاليف السفر وبنوفر له ميداليات وكؤوس وكذا، عشان في النهاية نتوجه لأنه فاز بمباراة أو بسباق أو بتنس طاولة أو بكرة قدم أو بغيره. لا، البطل الحقيقي اللي 23 سنة ما وقفش ولا دقيقة عن القتال. فأنا بقولكم مالك يستحق إن لقبه ببطل. مش مجاملة والله،
5: والله بعرف حبيبي،
3: والله بحكي اللي في قلبي واللي شايفه فيك، لأنه أنا بعرف ناس بتيأس وناس بتتعب وناس ما بتقدرش تكمل وناس يعني، وأبوه أمه إخوانه. أنا بقولكم ناس يستحقوا كل تقدير واحترام، كل والله العظيم. قبل 5 دقائق ويمكن التقوا فيه على الدرج، كان عندي إنسان مسكين عنده ولد مريض، والله العظيم إجا قال لي أنا بطلت أعالجه. والله قال لي إلي أنا موقف علاجه فترة لأنه تعب ما يقدرش يكمل. أنا مش بدي ألومه يعني، الله يكون بعونه يعني، ظروفه ما بعرف، بعرفها بس إنه يعني هو مش قادر عليها. بس أبو مالك وإم مالك وإخوة مالك وخواته إخواله وعماته وأمامه وكل حدا جنبه برضه بيستاهلوا إنه لهم يعطيكوا العافية. فعلاً ضلوا صامدين وصابرين، بس بالدرجة الأولى الأب والأم والإخوة في البيت.
6: هيا برامي أنا ما قد عهد،
3: بس قرب لي هون عند الميكروفون
6: يا حيا الله. أنا ما قد عهد على هاي، لو آخر نفس وفي آخر في آخر معمر الدنيا بدأ أتمني.
3: اسمع، هذا واجبك بس أنا بقولك أنا بقدر قديش أنتو تعبانين، قديش أنتو يعني 23 سنة مش مالك المريض، مالك وأبوه وأمه وكل أهل البيت تعبانين مش مستقرين. هذا بيعرفش يروح على شغله زي الناس، لأنه مطلوب منه اليوم يروح على المستشفى الفلاني، بكرة على المختبر الفلاني. أمه أحيانا تطبخش لأولادها اللي في الدار لأنه مالك تعبان. أخته يمكن إذا متجوزة بتترك بيتها وأولادها بتجي عشان تساعد أمها. كل البيت في حراك مستمر، فكل البيت أبطال والله. وهذا وصف أنا بحكي لكم إياه لأني بعرف وشايف وعاصرت حالات هيك. هدول الأبطال الحقيقيين، الأبطال اللي بيستاهلوا كل تقدير واحترام وبيستاهلوا نوقف معاهم. اليوم مالك إحنا جايبينه استثناء. أنا والله يمكن بلغت أبوه إنه ما بدنا يعني، بدي إياه هيك 2-3 ساعات مش مشكلة، بس يكون يعني. شوفوا بدي أحكي لكم شغلة، طلع درجتين، قديش عندنا 5 درجات و5 بينه 10 درجات كلهم يعني من طابق لطابق، تعب شوي عشان تعرفوا قديش المعاناة. رجع لي صوت احنا وقفنا الميكروفون عن مالك، رجع لي يا ربحية، رجع لي صوت الميكروفون عند مالك. هذا اللي سامعينه صوت الأكسجين، أنبوبة الأكسجين حاملها في إيده وين ما بيروح. أول إشي بدي أطلبه، أنا كان عندي واحد وزعناه قبل فترة، بدي جهاز أكسجين، جهاز الشنطة هذا الصغير اللي بولد أكسجين، بدي إياه اليوم من حدا محترم. أي حدا محترم بيسمعنا وعنده هذا الجهاز، بدل ما مالك يضل حامل هاي الجرة هو أبوه، وعيب علينا إنه يضل حاملها. جهاز الأكسجين بيكلفش $1,500 أو $1,200، بدي واحد محترم هيك يقول لي أنا اليوم بدي أجيب له الجهاز هذا، بدل ما يضل حامل هالأنبوبة وكل ما بتفضى. أبوه اليوم الصبح نزل طر يعبيها من جمعية الهلال الأحمر، مزبوط؟ وأقولكوا أقسم بالله، وتزعلوا مني ولا ما تزعلوا عيب علينا في الخليل، شاب زي هذا يحمل هاي الأنبوبة ويضل يجري فيها من مكان لمكان، بينما عزومة بتكلف قد الجهاز 10 مرات، عزومة مش عرس، عيب. وأقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله وحياتي أولادي لو أمتلك حق الجهاز هلأ إلا هلأ ما أتوانى لحظة إني أجيبه. وأقولكوا برضو إذا ما حدا جابه والله إلا أجيبه اليوم مش بكرة. ممنوع هذا الشاب، مش لأنه مالك، بغض النظر شو اسمه، إن شاء الله اسمه مايكل ممنوع هذا الشاب يضل حامل هذه الأنبوبة ويتحرك فيها، وطلع 10 درجات ما يقدرش يكملهم، طلع يلهت وتعبان. احنا بدنا نعمل اللي علينا، احنا مش مكان ربنا، انا مش محل الله، استغفر الله العظيم. احنا ناس مطلوب منا اليوم نأدي الأمانة الواجب اللي علينا، انه نقاتل مع مالك نريحه شوية. يا اخي ما هو تعبان خلقه يا اخي، وحياة الله تعبان. خلينا أول شيء نبلش بالجهاز هذا، وبعدين بنحكي في موضوع الفلوس والحمل. هذا الجهاز أنا شو بقدر رح أساهم فيه؟ حدا بدي يساهم معي؟ وهلأ بقول لأخي محمد عمير جهز لنا واحد، إذا موجود جهز لنا إياه، إذا مش موجود جيب لنا إياه من رام الله، إذا مش محمد رامي التميمي، إذا موجود عندك جهزه اليوم بدنا إياه اليوم من هون للمغرب. أنا كفيل أول شيء أجيب له هذا الجهاز.
5: شكرا، كل احترام.
3: شو ما كلم رامي التميمي، انا بقول رامي لانه جاري، وبمون انه اذا مش موجود يجيب لنا اياه اليوم. هذه اول خطوه، عشان احنا يعني انا ماشي بعرف انه مالك تعبان ومتبع حالته، بس والله لاول مره بشوف التعب اكبر. يعني انه شاب زي هذا يحمل هذا الجهاز أو يحمل هاي الأنبوبة. وهي رامي التميمي. وهي كمان نداء لأخونا رامي، وهي بيسمعوا بسجل له إياه. رامي التميمي وشركة التميمي للتجهيزات الطبية، أنا بتمنى عليك تجهز لنا جهاز توليد الأكسجين الشنطة هذا اللي سألتك عنه قبل فترة لجماعة وجبناه. اليوم بدنا جهاز لمالك، اللي بحب يساهم معي فيه يساهم، بدكوش تساهموا والله العظيم لو بحط كل اشي معي الا اجيبه اليوم، هذا عهد مني.
5: كل احترامي،
3: بس انا اقولكم انه انا قادر ادفع كل حقه لحالي، والله انه صعب علي، بس اذا ما حدا دفع انا جاهز ادفع، ما عنديش مشكلة، بس اذا حدا بده يساهم معي يخلف عليه. وراح نجيبه من شركة التميمي للتجهيزات الطبية على دوار المنارة او في عين سارة، يعني واحد من الفرعين. فأنا بتمنى على أخونا رامي جهزوا هيني بقى الرسالة، إن شاء الله بتوصلك خلال ثواني، رسالة مسجلة على الواتساب، جهز لنا إياه اليوم، مالك لازم يستلم جهاز الأكسجين، ما بدي أشوفه المرة الجاي جاي وحامل معاه أنبوبة أكسجين. ممنوع هذا الحكي علينا إحنا. يعني أنا أقولكو أنا مش أحسن حدا في الدنيا، بس ضميري بيسمح ليش أشوف شاب زي هذا في هذا العمر في هذا التعب في هذا المرض، وحامل فوق هذا كمان حمل على ظهره، حامل جهاز الأكسجين أو الجرة وبيجري فيها من مكان لمكان. الجهاز ثمنه ما يعادل 2000 دولار تقريبا، 1500-1700 دولار هيك إشي، يعني هو من 6000-5500 شيكل هيك سعره أعتقد. بس اليوم راح نأمن والله لو برمي بلا عمين مكان، بدي حدا يشاركني في ثمن هذا الجهاز. هذه كخطوة أولى، وبعد هيك خلينا نكمل. مالك صباح الخير.
5: أستاذ صباح الخير،
3: كيفك؟
5: تمام الحمد لله.
3: كيف معنوياتك؟
5: والله صراحة كنت متفائل كتير من أول ما انطلقت الحملة.
3: كنت؟
5: هو جايك في الكلام.
3: لا بطبشك، أقسم بالله بطبشك.
5: كنت كتير متفائل والله صراحة، عبين ما أجا الدكتور طارق الجعبري انه عاد يحكي لسه الوضع انه مش ولا بد، فبلشت اياس صراحة. يعني
3: شو تياس يعني؟
5: مش انه
3: يعني أياس. انت ما شاء الله انا اخذي ما خف دمك 23 سنة لا. مش يأسان
5: ما هو صراحة
3: زيت لي في هالأسبوع بدك تياس.
5: ما هو صراحة هاي بديش احكي هاي السنة، هدول الشهرين عن 23 سنة عد صراحة، لانه مريت في الاشي اللي ما بمر فيه حدا صراحة، وقف قلبي
3: طيب
5: ونزيف
3: ومليون اشي اسا. طيب اسمع، أول شيء أجر وعافية، وهذا اختبار من ربنا.
5: صحيح.
3: كل شيء بيصير هو من رب العالمين واختبار، وقديش بيكون الامتحان صعب قديش بتكون النتيجة حلوة في النهاية لما الواحد بنجح. هلا هو أنت بدي أسألك سؤال في التوجيهي، بشرفك امتحان اللغة امتحان التربية الإسلامية زي امتحان اللغة الإنجليزية زي امتحان الفيزياء والرياضيات؟ هاي بدناش نضحك على بعض. هلا في امتحان صعب لما بتنجح فيه بتحس إنك سويت إشي يا زلم، اما الامتحان السهل.
6: رامي اللهم صل على
3: بس قرب لي على الميكروفون.
6: اللهم صل على سيدنا محمد. الصبح 7:30 حكى معي شاب قال لي أنا مقيم في الإمارات العربية.
3: نعم.
6: قال لي أنا من سكان نابلس. قال لي مني 50,000 درهم وهي داري إله موجودة في أبو ظبي جاهز.
3: 50,000 درهم قديش يعني؟
6: الله أعلم.
3: تعرف أنا يعني خبير عملات أنا. قديش؟
5: درهم أقل من الشيكل أقل.
6: هاي موجود.
3: طيب يعني.
6: قال لي هاي موجودين باسمه وهي بيتي إله كمان.
3: طيب. أول شيء أنا بدي أوجه له تحية قد الجبل لأنه يعني كل الاحترام. بتقول لي يئست على إيش يئست؟ أقسم بالله ما اسمع تخيلها في لحظة والله ربك قادر يغيرها في لحظة. والله قادر الله يبعث لنا بواحد من الإمارات من السعودية من الخليل يقول لك أنا الحملة كلها عندي العملية كلها علي. أقول لك واحد عنده 70-80 دنم أرض يقول لك دنم أرض بدي أبيعه شو يعني شو بدي يصير؟ مش راح تنكسر الدنيا. هاي ربحي بقول لي يعني حوالي 40,000 شيكل 41,000 شيكل. طيب كويسين مالهم.
6: كل الاحترام له لهذا الشاب
3: يخلف
6: يعني.
3: عليه يخلف عليه وبيته كمان جهزه بقول لك انا جاهز اعطيه بيتي. هلا احنا يخلف عليه وبارك الله فيه والله يعوضه خير. بس انا بقولكم احنا اليوم مالك لا بدي اتعبه ولا بدي احكي معه كتير ولا بدي تسمعه كتير. بدي اقول له بس يا مالك كلمتين اللي صبرك 23 سنة تقوليش الشهرين هدول. هدول الشهرين ما هو دائما أصعب الامتحان بيكون آخره. ما هو الأستاذ بيكون بسهلها صحيح. آخر سؤالين ثلاثة بحط لك إياهم صعبات عشان يعجزك. ما بدي إياك تيأس. ورسالتك هاي أنا رح أحملها لكل الدنيا. أنا بوعدك إنه رسالتك هاي نوصلها قديش بنقدر لكل العالم. اللي بيقدر يساعدني يساعدني. واليوم أنا زي ما قلت لكم مش مطلوب تعطوا مالك ولا شيكل ولا أبو مالك ولا 10 شيكل. اليوم في حساب بنك في البنك الإسلامي العربي باسم صندوق مالك أو نبض مالك. بتروح على البنك كمان ما بتستنى على الدور. البنك عنده تعليمات من الخيرين من القائمين على البنك ومن كل الناس المحترمين إن اللي جاي يتبرع لمالك يدخل مباشرة على الصندوق يتبرع يأخذ وصل ويطلع.
5: وعم ابرام كتير وصلني من رسائل انه لو في طريقة تانية غير البنك لو توقف تقعد مكان كتير وصلني كتير رسائل
3: خلي صراحة خلي يعني خلي خلي خلي
5: الناس خلي بدها مكان بتقولي
3: خلي
5: بس
3: خلي خلي خلي انا بعرف. شوف يعني انا اقول لك بصراحة
5: يعني في ناس فيش عند حسابات
3: اللي بيقوم بهاي الحملات عادة البسطاء الناس الغلابة اللي بده يتبرع ب200 و500 و300 و1000 ويمكن معاه 1,000,000 بس ما لهش حساب في البنك. بنلاقي طريقة محترمة لجنة محترمة خلال اليوم أو بكرة بالكتير تستقبل تبرعات مباشرة من الناس. يعني
5: لأنه كتير وصلني والله.
3: ترك لي الموضوع ترك لي إياه. أنا قلت لك ما بدي تتدخل في إيش. أنت إلك
6: أبو رامي
3: نعمل جهد
6: مع العلم. بده أكل المستشفى من يعني في أبو ظبي من 2-1.5 سنة
3: بده يضل هنا. واو
6: عليت هذا وبعد الزراعة
3: بس في أبو ظبي
6: أبو رامي
3: اسمع برضه حلو يعني.
6: أبو رامي بعد الزراعة 6 أشهر إلزامي لازم يتم هناك.
3: طيب أو شو المشكلة أنا وديني يا أخي أنا بروح بقعد معه أنا جاهز أكون مرافق لك.
6: الله يبعد عنك
3: 6 أشهر في أبو ظبي برضه أبو ظبي مش سيء ما تحبط الناس يا التاني شو يعني
6: لا بس أنا يعني بوجه
3: لا لا اسمع والله أبو ظبي حلوة أنا لا ما زرتها بس أنا في ناس زاروها وفي ناس مقيمين هناك وفي ناس بنعرفهم حلوة يعني مش راح تزهق يعني يدوب يدوب تشوف البلد وتتعرف على الناس وتعرف طبيعتهم فيها 6 أشهر وبتروح تقلقش في هذا الموضوع. هلا احنا في اهم من هذا الموضوع بدنا نجهز مالك للعملية. جاهزين ولا مش جاهزين؟ واليوم من هون لاخر النهار جهاز الاكسجين راح يكون عنده. انا بوعدك الليلة يكون موجود عندك في البيت بإذن الله تعالى. مش راح نطول اكتر ومش راح احكي لكم اكثر. اعتقد كلكم صرتوا فاهمين القصه وهاي هلا امانه بنقولها من حضني لاحضانكم جميعا كبير وصغير وشيخ وصبي ومره ورجال ومين ما كان. الامانه انا طلعتها من هون لضمير كل انسان بيسمعنا وبتوصله الرساله. معك ساهم معكش وصل الرساله لحدا ممكن يساهم وان شاء الله ايد بايد بنوصل لبر الأمان. مالك ألف سلام عليك.
5: الله يسلمك رب.
3: قول يا رب.
5: يا رب.
3: دائما وأبدا.
5: دائما يا رب.
3: والحمد لله.
5: الحمد لله.
3: الحمد لله على كل حال. أنا ما خليته يحكي لكم كتير لأنه إذا حكى رح تبكوا، لأنه أنا ما تحملت في لحظة وكنت بدي أوقف، وقفت حكي لأني انخنقت. باختصار انخنقت والله، ويمكن شافوا هم، ما قدرت أكمل لأنه أنا لما بشوف شاب زي هذا أبسط البسيط جهاز أكسجين حقه 2000 دولار مش قادرين نجيب له إياه يحمله بدل جرة الأكسجين، أي والله العظيم إذا ما جبناه إنه بنكون بنخزي، وأنا على عاتقي الشخصي اليوم الجهاز بيكون عندك.
5: شكرا لك كثير.
3: نلتقي بكرة، شو رأيكو بكرة إذا مالك كان بصحته كويسة وقادر يطلع ويتنفس كويس ويحكي كويس بيكون معنا، ما كانش برضو رح نحكي عنه بكرة بإذن الله تعالى برعاية جوالي اللي أنا بوجه له رسالة. جوال أبو زيد، سعد صباحك صديق وعزيز وبمون، بدنا إشي لمالك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: المدنية والمنشآت المدنية رغم أنه يسيطر عمليا وعسكريا على ما يريد من مناطق، أم ربما لا توجد تفسيرات لأن أولويات إسرائيل لا تهتم كثيرا بحياة المدنيين؟
5: تماما خالد، قصف انتقامي بصورة واضحة. تحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم عن أن القصف على الجنوب اللبناني هو انتقاما أو رد على إطلاق حزب الله لطائرتين مسيرتين الليلة الماضية باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم مما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية أن ذلك لم يؤدي إلى مصابين في صفوف قوات الاحتلال. فبالتالي كل ما نشهده خلال الساعات الماضية هو انتقام من جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذا الإطلاق الذي لم يتبناه حزب الله حتى الآن. يفهم من تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس صباح يوم الجمعة الماضي أن الاحتلال الإسرائيلي ليس بصدد توسيع احتلاله في الجنوب اللبناني أكثر خلال الفترة المقبلة، لأنه أعلن أنه بالسيطرة على جبل أو على مرتفعات علي الطاهر، فإن الاحتلال الإسرائيلي يكون قد أكمل توطيد المنطقة الأمنية، توطيد أركان المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني. ويفهم من هذه التصريحات أن الاحتلال لن يوسع مناطق احتلاله خلال الفترة المقبلة في الجنوب اللبناني، لا بل على العكس، هيئة البث الرسمية الإسرائيلية تزعم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس إمكانية الانسحاب خلال الفترة المقبلة من مناطق الخط الأصفر إلى مناطق جديدة تسمى المناطق الرمادية. الخط الأصفر هو على بعد 10 كيلومترات في الجنوب اللبناني في المتوسط، أحيانا أكثر من ذلك، يصل إلى خط نهر الليطاني، في بعض المواقع يتجاوز الليطاني باتجاه قلعة شقيف وباتجاه تلة علي الطاهر ومنطقة الزوتر. يدرس الاحتلال الانسحاب من هذه المواقع إلى مواقع على بعد عدد محدود من الكيلومترات، 2 إلى 3 كيلومترات، ما يعني البقاء على احتلال قرى لبنانية تسمى قرى الحافة الأمامية. ومن أجل هذا الأمر يعتزم الاحتلال الإسرائيلي بناء المزيد من النقاط العسكرية والمواقع العسكرية في المناطق التي تقع مباشرة قبالة الحدود. ولو أنه حتى الآن من غير الواضح إن كان الاحتلال الإسرائيلي سيسمح للبنانيين بالعودة إلى منازلهم في المناطق التي يحتمل أن ينسحب منها، وإن كان هذا الانسحاب جزءا من اتفاق مع الحكومة اللبنانية أو أنه إسرائيلي أحادي الجانب، لكن طوال الوقت هناك شكاوى في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين عسكريين بأن الجيش الإسرائيلي ينشر قواته في مناطق واسعة جدا صعبة التأمين، خصوصا في الجنوب اللبناني، كذلك في الجنوب السوري، في نصف قطاع غزة وفي الضفة الغربية، بشكل خاص في المخيمات الثلاثة التي أخلاها الاحتلال الإسرائيلي، لكن أيضا في مناطق أخرى على ضوء إرهاب المستوطنين.
4: طيب أحمد، الصور وأنت تتحدث نشاهد صور من عرب صليم وعمليات التفجيرات التي قام بها الاحتلال في عرب صليم قبل ساعات، وطبعا
2: راديو الحرية
3: 97.7
1: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: زينة. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM FM
3: افترض أن يستعد في العادة إلى مختلف السيناريوهات، فبالتالي هو يستعد لهذا السيناريو، ويستطيع نتنياهو أو إسرائيل كاتس وقف هذا السيناريو إن شعروا أنه يضر ببنيامين نتنياهو. لكن في المقابل إن شعر نتنياهو أن هناك مجموعة من جنود الاحتياط، وهي مجموعة وازنة من المصوتين، ويسعى إلى استمالتهم خلال الفترة المقبلة، خصوصا أنه عاداهم على ضوء انحيازه للحريديين في مسألة عدم تجنيدهم للجيش الإسرائيلي، قد يقول نتنياهو لهذا الجمهور جنود الاحتياط أن المرحلة المقبلة تختلف من المرحلة السابقة، بمعنى ها هي إسرائيل تقلص المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، لن يكون مطلوبا من جنود الاحتياط هؤلاء التجند لأكثر من 100 يوم أو 150 يوما، وأحيانا أكثر من 300 يوم في العام، لأن هناك تغييرات. قد يفعل نتنياهو هذا الأمر، لكن بطبيعة الحال ما فهمته مما أوردته هيئة البث الرسمية أن الحديث هو عن مداولات داخل الجيش الإسرائيلي، وليس بالضرورة أنها حازت على مصادقة المستوى السياسي خصوصا نتنياهو. لا تتطرق لهذا الأمر بالمرة خالد.
4: أشكرك أحمد دراوشة مراسلنا في القدس المحتلة، كما أشكر المستثمرين الذي كان معنا من زوطة الغربية جنوبي لبنان. إلى قطاع غزة الآن، هناك شيع الفلسطينيون 100 شهيد منهم 70 طفلا انتشلت جسامينهم أو ما تبقى من جسامينهم من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في حي زيتون شرقي مدينة غزة. نتابع على الشاشة مشاهدينا الكرام هذا المشهد. طواقم الدفاع المدني في القطاع انتشلت ما تبقى من جسامين الشهداء بعد مرور أكثر من عامين على قتلهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. ينضم إلينا عبر الهاتف من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. مرحبا بك عاصم. عاصم، أنت تابعت عملية التشييع، طبعا رأينا مشهد مهيب حقيقة، 100 لا أعلم كان جثمان هو ما تبقى من جسامين بعد عامين تحت الأنقاض. ما فهمته من مسؤول الدفاع المدني محمود بصل أن هناك 70 طفل من بين هؤلاء، هل تأكدت هويات من تم انتشالهم من تحت الأنقاض؟ يعني هم قضوا عامان أو قضوا عامين عفوا تحت الأنقاض.
5: نعم خالد، الحقيقة مشهد تراجيدي ومأساوي يتكرر الآن للمرة الثالثة خلال الشهر الأخير من تشييع جنازات كبرى فيها عدد كبير من الشهداء الذين ظلوا تحت الأنقاض لسنوات، والحديث هنا عن الحقيقة وليس مجرد المجاز، بمعنى أن هؤلاء الأطفال مثلا 70 طفلا من أصل 100 شهيد في هذه الجنازة ظلوا تحت أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 1000 يوم تقريبا. هذه مدة كانت كفيلة بطحن أجسادهم الصغيرة وعظامهم الصغيرة بكميات هائلة من الركام، أدت في النهاية إلى تحلل أجسادهم، وكما نلاحظ في الصورة الأجساد عمليا متفتتة، هذه الأكياس البلاستيكية بالكاد فيها بعض ما تبقى من أجساد هؤلاء الأطفال والنسوة والرجال الذين كانوا موجودين في هذه المنازل، منزل مثلا عائلة ملكة، هناك نحو 60 إنسان بما فيهم من أطفال ونساء تجمعوا في شقة في منزل صغير جدا لا تزيد مساحته عن 160 مترا، تم تدميره بعدة صواريخ، وهؤلاء الجثامين ظلوا تحت أنقاض هذا المنزل منذ نوفمبر 2023 حتى قبل أيام عندما قامت طواقم الدفاع المدني وبصعوبة وبإمكانيات محدودة للغاية من انتشال جثامين هؤلاء الشهداء. عندما سألنا ذويهم عن كيفية التعرف على هذه الهويات، على هذه الأسماء الموضوعة على الأكياس البلاستيكية، تستغرب من الطريقة التي تعرفوا بها على هذه الهويات. لم يتعرفوا من خلال تقنيات حديثة ولا من خلال أجهزة فحص الحمض النووي، وإنما بالتعرف عليهم من ألوان شعرهم مثلا، من شكل أسنانهم، من إحدى الفتيات من عائلة ملكة تعرفت على ابنة عمها من حلق كان في موضوع بجوار الجسد، بمعنى أن الجسد تحلل لكن هذا الحلق كان موجود بجوار الجثة، فتعرفوا على هذه العظام أنها لتلك الفتاة من هذا الحلق. هناك ظروف صعبة للغاية، وهناك تفاصيل أيضا مرهقة خاصة للعائلات، هذه العائلات التي تضطر لتفحص الجماجم وتفحص العظام وتفحص الملابس التي كانت محشوة ببعض العظام من أجل التعرف على ذويها فقط من لون ال

0: لفحص هويات هؤلاء الجثاميين، وبمعنى أن حتى من يتم انتشالهم من تحت الأنقاض لا يتم التعرف على هوياتهم بطريقة دقيقة. حتى الطب الشرعي أكد في أكثر من مرة بأنه لا يمتلك الإمكانيات من أجل تأكيد هويات هؤلاء الشهداء، هو يعتمد بالنهاية على ظن الناس بأن هؤلاء هم هؤلاء. هذه نقطة. النقطة الثانية مرتبطة بالإمكانيات والمعدات الثقيلة اللازمة لانتشال آلاف الشهداء الذين لا يزالون تحت الأنقاض. بحسب الدفاع المدني هناك 8000 جثمان وشهيد لا يزالون مفقودين تحت أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي عدم وجود هذه المعدات الثقيلة وإسرائيل تمنع دخول هذه المعدات يعني استمرار المعاناة، وأن طواقم الدفاع المدني قد تحتاج لسنوات من أجل انتشال هذه الجثامين. لكن بحسب التقارير للصليب الأحمر نشرها قبل فترة، قال بأن طول المدة التي تبقى فيها هذه الجثامين تحت الأنقاض يعني شبه استحالة التعرف على هويات هؤلاء المفقودين تحت الأنقاض. أيضا هناك قضية مرتبطة بالظروف. الناس هنا نحن نتحدث عن عائلات، وهناك الكثير من القضايا الاجتماعية التي يبحث الناس عن حلها. هناك مثلا حسابات بنكية لهؤلاء المتوفين، والطب الشرعي لا يستطيع إثبات موت هؤلاء الناس، وبالتالي لا يستطيع إصدار شهادة وفاة، وبالتالي تبقى الكثير من القضايا الاجتماعية معلقة. ونحن هنا لا نتحدث عن يوم أو أسبوع أو شهر، نتحدث عن سنوات، والناس يعيشون في قلق شديد لدرجة أن بعض الناس باتوا الآن في بعض المناطق مثلا مثل ميكين، عندما يتم التعرف على بعض الجثامين في تلك المنطقة تجد بعض العائلات، هذه العائلة تقول أن هذا جثمان لي وهذه العائلة تقول أن هذا جثمان لي، وتحاول إثبات بأن الأسنان تشبه الأسنان، وبالتالي هناك الكثير من الظروف الصعبة التي يعاني منها هؤلاء الشبان وهذه العائلات. وأيضا حتى قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تساهم بحل ولو جزئي لهذه الأزمة الخانقة التي يعاني منها الناس.
1: أشكرك عاصم نبيه مراسلنا، كنت معنا من داخل مدينة غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة عقابة شمالي طوباس بعد حملة مداهمات واعتقالات طاولت 10 مواطنين على الأقل. قوات الاحتلال شنت حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل وسط انتشار عسكري في أنحاء البلدة، وفق ما أفادت به مصادر محلية. هذا وفادت مصادر محلية أيضا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتوثق هذه المقاطع المصورة انتشار جنود الاحتلال في المدينة وتمركزهم أمام أحد المنازل. كما أفادت وسائل إعلام محلية بتنفيذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات خلال اقتحام المدينة. أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي مدير مدرسة حوارة ثانوية جنوب نابلس على إنزال العلم الفلسطيني في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد. كما اقتحمت آليات الاحتلال ساحة مدرسة برقة شمال غرب نابلس خلال وجود الطلبة في صفوفهم، وافتتح العام الدراسي الجديد بالتحاق نحو 846,000 طالب وطالبة بمدارس الضفة الغربية المحتلة. أما في قطاع غزة فتنطلق العملية التعليمية في 16 من الشهر الجاري بدوام الهيئات الإدارية والتدريسية، ويلتحق الطلبة بالتعليم في 19 من الشهر ذاته. وقال وزير التربية والتعليم الفلسطيني أمجد برهم خلال افتتاح العام الدراسي في مدرسة بتير غرب بيت لحم، قال أن سلطات الاحتلال والمستوطنين هدموا العديد من المدارس في المناطق المستهدفة بالضفة الغربية، وأكد أنه سيتم افتتاح نحو 700 نقطة تعليمية في قطاع غزة بعد استهداف المدارس والمنشآت التعليمية خلال حرب الإبادة.
2: هناك أكثر من 700 نقطة تعليمية ترعاها وزارة التربية والتعليم العالي داخل قطاع غزة، هناك أكثر من 100 مدرسة مؤقتة تم إنشاءها، هناك أيضا المدارس الافتراضية والإلكترونية التي يتم متابعتها وإنشاءها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي للمضي قدما بالعملية التعليمية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM التعاطي فقط ما يتم هو الإعلان بين الوقت والآخر عن تنفيذ عمليات مكثفة كما حدث خلال الأيام الماضية، من إعلان تنفيذ عمليات مكثفة بالصواريخ البالستية وبالطائرات المسيرة في منطقة المخا، واستهدافا لتحشيدات مدعومة من السعودية وفقا لما تقوله الحكومة هنا في صنعاء. وبالتالي هناك نوع من عدم التعاطي المستمر مع هذه التطورات، لكن في المجمل وفقا للمصادر الميدانية التطورات تبدو محتدمة، خاصة في جبهات تعز وجبهات الساحل الغربي، وسط سقوط قتلى وجرحى بشكل مكثف من الطرفين، ووسط أنباء تتحدث عن إحراز تقدم، كل طرف يتحدث عن أنه أحرز تقدما ضد الطرف الآخر، ولكن ما هو مؤكد أن يعني منطقة الكدحة في مديرية المعافر باتت تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء، وهي واحدة من أهم المناطق التي تسيطر أو تتحكم بالطريق الرابط بين مدينتي تعز والمخا.
7: طيب هذا الذي يتوفر من معلومات من ناحية الحوثيين. ننتقل إلى عدن مع مراسلنا عمر المجرمي. عمر، ماذا يقال من قبل الحكومة المعترف بها دوليا عن تطورات المعارك على الأرض؟
8: خالد، نعم، بيان للقوات المسلحة اليمنية قالت إنها دمرت قدرات الحوثيين وحيدت عناصرهم في مواقع متفرقة من محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقال أيضا في بيان له بأن القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليات جوية دقيقة ردا على تصعيد الحوثيين في تعز والحديدة، بحسب ما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية. أما الحكومة اليمنية فقالت إنها لن تدخر جهدا في توفير الإمكانات اللازمة لدعم جاهزية وصمود القوات المسلحة اليمنية وحماية مصالح اليمنيين. أما ميدانيا على الأرض نرى بأن أو نشاهد قبل قليل شاهدنا وصورا بثت الإعلام التابع للقوات المسلحة اليمنية صورا قال إن طائرات مسيرة استهدف آليات وعربات عسكرية للحوثيين في جبهة البلق الشرقي وفي جبهة العكد جنوب مأرب التي تدور فيها اشتباكات شرسة في هذه الأثناء، خالد، بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية. الطائرات المسيرة التابعة أيضا للقوات للجيش اليمني استهدف تحصينات للحوثيين في جبهتي صرواح وروضة جهم جنوب غربي مأرب. وفي تعز أيضا لا تزال الاشتباكات دائرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين شرقي جبهة تعز وغربها. إلى ذلك أو قبل ذلك في ساعات الفجر الأولى اليوم قصف الحوثيون بالصواريخ البالستية مدينة تعز، 6 صواريخ هزت مدينة تعز تزامنا مع تحليق طائرات مكثفة للحوثيين تعاملت معها أنظمة الدفاع الجوي للقوات الحكومية بحسب المصادر العسكرية من هناك. وفي مدينة المخا المجاورة أيضا كثف الحوثيون تحليق طائرات مسيرة في سماء المدينة في ساعات متأخرة من الليل إلى إلى إلى فجر هذا اليوم دون تسجيل ضربات جوية. وفي مدينتي حيس والجراح جنوبي الحديدة غربي اليمن لا تزال المعارك هناك قائمة على أشدها بين قوات العمالقة ودرع الوطن الحكومية وبين جماعة الحوثيين وسط تقدم ملحوظ للقوات الحكومية باتجاه مدينة الجراح وسط قصف مدفعي مكثف متبادل بين الطرفين. إنسانيا أيضا إدارة المخيمات الإدارة التنفيذية لمخيمات النازحين قالت إن نحو 2000 أسرة من المدنيين نزحوا جراء تصعيد العمليات العسكرية. وقالت أيضا إن الصواريخ الحوثيين التي وصلت إلى جبل حبشي ومنطقة مقبنة هي التي جعلت النازحين مجبرين على هذا النزوح من تلك المناطق. نعم خالد،
7: أشكرك عمر المجرمي مراسلنا في عدن، كما أشكر طبعا خليل قاهر الذي كان معنا من صنعاء. شاهدينا الكرام، ينضم إلينا من إسطنبول المحلل السياسي سيد أحمد الزرقة. أهلا بك سيد أحمد. سيد أحمد، يعني نريد أن نفهم معنى ما يحدث، يعني كانت الأسابيع الأخيرة كان هناك تبادل قصف لكن لم يكن هناك استخدام لقوات برية، لاشتباكات برية، اليوم هناك اشتباكات وهناك محاولات كل طرف يحاول أن يتقدم على الأرض ويسيطر على الأرض، هل اتخذ قرار بحسم هذه المواجهة بشكل من الأشكال أم هو مجرد اشتباك يعني فرضته ظروف التبادل القصف؟
1: نعم، أهلا وسهلا بك وجميع مشاهدي قناة العربية. ما حدث خلال اليومين الماضيين هو تغير في الاستراتيجية الحوثية، محاولة لاستعادة زمام المبادرة بعد أن فقدتها خلال الأسابيع الماضية بعد أن دخل سلاح الطيران المسير إلى المعركة في عدد من الجبهات. الحوثي اليوم أراد قرر أن يكسر هذه الحالة وأيضا أن يتقدم وإحراز مكسب ميداني كبير يتمثل في محاولة اختراق محافظتي تعز والمخاء أو الساحل الغربي، وهذه هي عملية يحشد لها الحوثي منذ أشهر طويلة وحشد لها مقاتلين. الهدف استراتيجي، أولا كسر حالة الجمود، الضغط على الأطراف اليمنية وأيضا إرسال رسائل السعودية والمجتمع الإقليمي أنه قادر على تهديد الملاحة والوصول إلى عمق الباب المندب والمخا، وبالتالي هذه العملية كانت محسوب لها بدقة ويديرها ما يسمى بوزير الدفاع الحوثيين وأيضا عبد الخالق الحوثي وعدد من القيادة الكبيرة. جبهة تعز هو يعتقد أن جبل حبشي والمناطق الكدحة وغيرها هي كانت بمثابة الخصرة الرخوة للقوات الحكومية كونها في مناطق في الأطراف ولا توجد لدى هذه يوجد امدادات خط امدادات لهذه المناطق، وغير استراتيجيته واستراتيجية استخدم فيها القصف الجوي والمسيرات وأيضا المدفعية وبالإضافة إلى يعني الدفع بمئات المقاتلين في تلك الجبهة. في الطرف الآخر والحكومة الشرعية دخلت المعركة في حالة دفاع، لم يتم إلى اللحظة لم يتم اتخاذ قرار هجوم أو عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين وهي.
7: لكن اسمح لي سيد أحمد، تقول الحكومة المعطى الربيع دوليا لم تتخذ قرار بالتحرك عسكرية منذ أسابيع، ونحن نسمع مسؤولين من الحكومة المعطى الربيع دوليا يتحدثون عن أنه يتم الإعداد عسكريا والأمور جاهزة لكي يكون هناك هجوم عملية عسكرية كبيرة ضد الحوثيين.
1: الحكومة تصريحات رئيس المجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس القيادة وأيضا الحكومة تتحدث عن عملية ردع وعملية وليس عملية هجوم، هي محاولة يعني إتاحة الفرصة للمفاوضات التي كانت تحدث بين السعودية وبين الحوثيين، أيضا الوساطة التي قامت بها سلطنة عمان وأطراف أخرى، لكن إلى الآن لم يتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة، لم يتم اتخاذ قرار بالتحرك في جميع الجبهات. نلاحظ أن الحوثي هاجم في مارب وتم صده، هاجم في الضالع وتم صده، هاجم في لحج بنفس الطريقة، واليوم يهاجم في تعز ويحاول وقام بإحداث اختراق في جزئي في الكدحة وقام بفصل محافظة تعز عن المخا، وهذه دليل على أنه لديه خطة استراتيجية واضحة، وعلى أن الحكومة إلى الآن ما زالت في طور الدفاع فقط وليس الهجوم. قد تؤدي هذه التغيرات إلى أن تتحول المعادلة. لاحظنا أن القوات الحكومية في حيس وفي الجراح بدأت تتقدم، وإذا ضغطت واستمرت في التقدم قد تصل إلى زبيد ومن زبيد إلى الحديدة، وبالتالي هذه العودة إلى ما قبل 2017 وإسقاط اتفاق ستوكهولم ربما ستكون هذه هي الخطوة الأساسية. اليوم نلاحظ أن هناك متغير كبير، أن القوات الحكومية بدأت أكثر قدرة على التعامل مع التهديدات الحوثية، لديها سلاح نوعي، لديها يعني عدد من القوات المنسجمة اليوم تقاتل في تعز وفي الساحل الغربي، 4 أو 5 يعني قوات حكومية يعني لم تكن تقاتل في الفترة الماضية مع بعض. هناك
7: طب الهدف،
1: هناك الجيش الوطني.
7: اسمح لي، الهدف مما يحدث هو تحسين شروط المفاوضات؟ يعني هناك رغبة في العودة إلى طاولة المفاوضات، وما يحدث هو توفير أوراق قوة للتفاوض بشكل أفضل، أم أن هناك رغبة من قبل طرف أو طرف الطرف الثاني، من قبل الحوثيين أو من قبل الحكومة، لحسم الوضع عسكريا؟
1: الحوثي يريد أن يحجز له طاولة في المفاوضات القادمة في أي تسوية قادمة عن طريق الوصول إلى المخا وباب المندب، وأيضا التقاء جزء من قيام تنفيذ أو التقاء أهدافه مع أهداف الإيرانية المعلنة، وهو بتعطيل الملاحة بشكل كامل في البحر الأحمر وباب المندب، وجعله نقطة تفاوض قادمة في حال أي وجود أي تسوية بين السعودية وإيران أو بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هو اليوم يريد أن يحسن شروط تفاوضه حتى مع السعودية نفسها، وهو يريد أن يوصل رسالة للسعودية أنه ما استطاع اختراق قوات تدعم أو تدعم من السعودية، وأنه قادر على نقل التهديد هذا إلى الأراضي السعودية عن طريق عملية برية مشابهة أو استخدام أيضا تقنيات الطيران المسير والضرب والصواريخ البالستية. وبالتالي هو يريد أن يعني يحقق شروط تفاوضية، لكن الطرف الآخر أو الحكومة الشرعية هي مطالبة اليوم شعبيا ومطالبة أيضا بأن تثبت أنها قادرة على استعادة المناطق أو استعادة الدولة التي سقطت في 2014، و ايضا يعني توجيه رسائل انها قادره اليوم على قلب الطاوله على الحوثي، وانها بامكانها اذا ما قامت بتحريك الجبهات القتاليه في كل من مارب والضالع وشبوة وغيرها من المناطق ان تحقق ضغط كبير جدا على الحوثي. لكن كما ذكرنا انه الى الان ما زال رئيس المجلس القياده الرئاسي وعدد كبير من اعضاء المجلس القياده خارج البلاد، وبالتالي لا يمكن خوض معركة شاملة واستعادة بلد وأنت ما زلت تدير المعركة من خارج البلاد. أنا أعتقد أن السعودية أيضا هي تحاول أيضا إيصال رسائل للحوثيين أن هناك قوات في الميدان تم بنائها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد إزاحة الإمارات والمجلس الانتقالي، قادرة على تغيير المعادلة. وأيضا هناك مستجدات جديدة تتمثل بالطيران المسير، وأيضا وجود طيران حكومي، إعادة تأهيل الطيران الحكومي، وهذه ما كانت تفتقده الحكومة الشرعية منذ 2014. اليوم هناك أوراق كثيرة تستطيع الحكومة والقوات الحكومية قلب الطاولة بها وإحراز تقدم حقيقي، بالإضافة إلى أن الإسناد أو المواقف الدولية اليوم تغيرت بشكل كبير جدا. اليوم الحوثي لم يعد تهديدا يمنيا، أصبح تهديدا للإقليم وللعالم ولحر التجارة في المنطقة بشكل كبير.
7: أشكرك زيد أحمد الزرقة، الكاتب المحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول.
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 0222 0808 0599
9: 2-2-2-2-2-0-4 مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
10: راديو الحرية
11: 97.7 FM. فاستهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية في منطقة خليج عمان، وبحسب البيان الأمريكي أسفرت الغارات عن تدمير الناقلة الأولى بشكل كلي، في حين أعطبت الناقلتان الأخريان. سياسيا لهجة التصعيد تبدو واضحة. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قال إن الولايات المتحدة ستواصل الرد إذا تعرضت سفنها للهجوم، مهددا بتدمير وإغراق ناقلات النفط الإيرانية. أما طهران فتتمسك بمعادلة الرد بالمثل، وسط تحذيرات متكررة وصارمة من الحرس الثوري الإيراني لكافة السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة من استخدام أي ممرات مائية غير مصرح بها في مضيق هرمز.
7: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، مرحبا بك مجددا حسام. حسام، يعني الساعات الأخيرة تبدو أهدأ مما قبلها، لكن هذا لا يعني أن الأمور تسير باتجاه التهدئة. واضح تماما أن إيران تحاول أن تترجم ما سمعناه من تصريحات السابق بأن الاستراتيجية الدفاعية ستتحول إلى هجومية إن استمر الحصار، وبالتالي يفهم من ذلك أن إيران مستعدة إلى المزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة في ظل استمرار الحصار الأمريكي على موانئها.
12: والتكلفة ترتفع على الجميع في نهاية المطاف، وهنا يأتي الدور على دول الوساطة لتحويل ما يبدو مستحيلا إلى شيء ممكن إن صح التعبير. اتصالات عباس عراقشي ليلة أمس مع كل من نظيريه التركي والسعودي أيضا تحمل شيئا ما، لكن لم يرشح شيء عن هذه الاتصالات حتى هذه اللحظة. غالبا ما يتحرك عباس عراقشي في اللحظات الحاسمة والحساسة لإدخال دول المنطقة واللاعبين الفاعلين إقليميا للتحرك ربما، وإعطاء رسائل للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا عدد من حلفاء أمريكا في المنطقة لتحقيق التهدئة المطلوبة. ما جرى منذ عدة أيام وحتى الآن قرئ هنا في إيران على أنه محاولة جس نبض على المستوى الاقتصادي من كلا الطرفين. تعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوباتها، تبدأ باستهداف الشخصيات والكيانات، تصل إلى تركيا والإمارات وغيرها من الدول وحتى الصين في استهداف هذه الكيانات ضمن الشبكة التي تصفها أمريكا بأنها تؤمن للجانب الإيراني المخزونات الكافية من الأموال الناتجة عن مبيعات النفط، أو أعني هنا شبكة الظل. تتحرك إيران في المقابل لتضييق الخناق على مضيق هرمز، استهداف ناقلات بشكل مكثف خلال الأسبوع الماضي. هذا ما تحدث عنه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ليلة أمس، وقال بأنه خلال الأسبوعين الماضيين، أي تحديدا منذ بدأ هذه العقوبات الأمريكية، كان هناك استهداف لسفينتين إلى 5 سفن يوميا عبر بحرية الحرس الثوري الإيراني. هذه الاستهدافات متفاوتة المستويات، بعضها يكون في يحمل صيغة تحذير، والبعض الآخر يكون استهداف مباشر أو تعطيل أو حتى تغيير للمسار. كل هذا يندرج تحت إطار الاستهدافات الإيرانية. تلعب أمريكا على ذات الوتر، أو تنقر على ذات الوتر إن صح التعبير، لكن في مناطق مختلفة. تحاول أيضا تضييق الخناق على إيران اقتصاديا بشكل مباشر عبر هذه العقوبات، والذهاب نحو الضرب عسكريا عبر استهداف الناقلات النفطية في سابقة خطيرة من نوعها تنذر بوقوع حرب ناقلات إن لم يتم ضبط الموضوع سريعا من كلا الطرفين. ما خرج حتى الآن من بيانات من الحرس الثوري الإيراني منذ الأمس وحتى الآن، وأيضا عن مقر خاتم الأنبياء، يحمل صيغة هجومية أو طابعا حادا إن صح التعبير على مستوى الحديث عن هذه الاستهدافات. آخر استهداف إيراني جرى حتى الآن جرى منذ عدة ساعات، يعني مع ساعات الصباح الأولى، لزورق سريع أمريكي يدار من عن بعد أو يتم التحكم به من بعد، كان ينوي دخول المنطقة المحمية من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني، وتم التصدي لهذا الزورق لتكون الحصيلة في نهاية المطاف حوالي 6 سفن إضافة إلى زورق سريع. 3 من هذه السفن هي عسكرية أمريكية، مدمرتان أمريكيتان وحامل الطائرات جرى إبعادهما عن المنطقة عبر طلقات تحذيرية إيرانية، وأيضا 3 ناقلات للنفط، إحداهما سفينة تجارية على ما يبدو لا علاقة لها بتجارة النفط وغيرها، أيضا جرى تحذيرها منذ الأمس ضمن إطار تبادل الضربات عند مضيق هرمز وإبراز مدى قدرة كل طرف عند هذا المضيق الحساس.
7: أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران. قالت الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية العودة لتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وجاء في بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا التقييمات إزاء الملفات الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد واستعادة الهدوء، كما اتفقا على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة. أعلنت حركة المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور السودانية استسلام قوة كبيرة من الدعم السريع بكامل اعتادها وألياتها، في خطوة وصفتها الحركة بانعكاس حالة الانهيار والتراجع التي تشهدها الميليشيا في المحور الغربي. وأضافت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور أن أبواب العودة ستظل مفتوحة أمام كل من يختار ترك القتال والانحياز للشعب السوداني على حد نص تصريحات الحركة. وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو إلى الخرطوم، حيث سيجري مشاورات مع الأطراف المعنية الرئيسية حول سبل المضي قدما في تدابير خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية.
10: في الخرطوم تتحرك الأمم المتحدة من جديد سعيا إلى وقف حرب طال أمدها واتسعت كلفتها. المبعوث الشخصي للأمين العام بيكا هافيستو وصل إلى العاصمة لإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية تتركز على خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين. زيارة سبقتها محادثة هاتفية مع قائد قوات الدعم السريع، فيما تجدد الأمم المتحدة تأكيدها على أن التسوية التفاوضية تبقى الطريق إلى إنهاء النزاع على أن تعكس تطلعات السودانيين. في الخرطوم أيضا التقى المبعوث الأممي حاكم إقليم دارفور. تناول اللقاء الأوضاع الأمنية والإنسانية وسبل تهيئة الظروف لسلام مستدام، ودعا حاكم إقليم دارفور إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق وحماية المدنيين، مشددا على أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون سودانية وشاملة وألا تختزل في طرفي الحرب وحدهما. غير أن لغة السياسة تصطدم بواقع أشد قسوة على الأرض، خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أنهى زيارة إلى البلاد محذرا من التصاعد الكبير في استخدام المسيرات، وقال إن مكتب حقوق الإنسان والثقافة
13: راديو الحرية
14: 97.17 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 أشخاص منهم امرأتان، إصابة 20 آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية جنوبي لبنان. وتقارير إسرائيلية تتحدث عن إنشاء منطقة أمنية جديدة قرب الحدود. بعد 2 على استشهادهم، تشيع 100 شهيد عقب استنتشال جسمينهم أو ما تبقى من جسمينهم من تحت أنقاض المباني المدمرة في حي زيتون بمدينة غزة. ارتفاع وحدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي استهداف الجماعة مدينة تعز وسط حركة زحلية. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة حاملة طائرات ومدمرة و3 سفن في مضيق هرمز، والقيادة الوسطى تقول إنها هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ بالتطورات في جنوب لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة ما زالت أولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم. الاحتلال الإسرائيلي أنذر سكان مبنى في عرب صليم جنوبي لبنان، لكنه أغار على مبنيين آخرين، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كاميرا التلفزيون العربي كانت هناك وعاينت الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة.
1: في هذا المنزل في عرب صليم سقط صباح يوم الأحد عدد جديد من الشهداء والجرحى، بينهم سيدات وأطفال. ما الذي جرى في عرب صليم؟ أنذر الاحتلال الإسرائيلي مبنى على بعد كيلومترات من هذا المكان في البلدة، وطلب من المواطنين الابتعاد ل 300 متر عن المبنى. ظن أبناء هذا المنزل والحي بأنهم في مكان آمن، إلى أن غدر الاحتلال الإسرائيلي، قصف المبنى المهدد وقصف هذا المبنى غير المهدد، ما أدى إلى هذا الدمار الكبير وسقوط حصيلة من الشهداء والجرحى. هذا بعض ما تناثر من المنزل، بعض الكتب والدفاتر الدراسية، إضافة إلى أغراض أخرى تناثرت في المكان بين هذا الركام الكبير نتيجة الغارة الحربية. الأضرار لم تقتصر فقط على هذا المبنى الذي دمر بالكامل، إضافة إلى أضرار لحقت بالمبنى الملاصق له تماما. الأضرار وصلت على بعد عشرات الأمتار، كما نشاهد على بعد عشرات الأمتار الأضرار وصلت إلى المباني في هذا الحي السكني. كان المواطنون يمضون صباحا هادئا إلى أن حصلت هذه الغارة. الحجارة والأضرار والركام وصل إلى بعض المنازل القريبة، ما أدى إلى دمار في المنزل، في السيارات، سقوط عدد من الجرحى الذين كانوا أمام منازلهم وتم نقلهم إلى مستشفيات في مدينة صيدا وفي النبطي. هذه الصور هي على بعد عشرات الأمتار من المبنى الذي تم تدميره من دون سابق إنذار. من عرب صليم، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: وفي جنوب لبنان أيضا تعرضت مدينة النبطية لغارات جوية إسرائيلية عنيفة، مما أدى إلى اندلاع حرائق. وتظهر المشاهد حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالمناطق المستهدفة. فرق الدفاع المدني توجهت إلى المواقع التي تعرضت للقصف وباشرت عمليات تفقد الأضرار الناجمة عن قصف الاحتلال الإسرائيلي. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شنت هجوما على دوحة كفر رمان بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي. في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين بأن الجيش يستعد لتقليص قواته المنتشرة في جنوب لبنان، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر بقضاء النبطية. هيئة البث نقلت عن المسؤولين قولهم إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أجرت خلال الفترة الأخيرة مناقشات بشأن إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود مع لبنان، أطلقت عليها اسم الخط الرمادي. وبحسب المسؤولين، تتضمن الخطة إنشاء ما وصفوها بمواقع دفاعية بهدف حماية المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية. ينضم إلينا من النبطية جنوبي لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسين. إدمون، أنت تقوم بجولة عمليا في الجنوب، كنت في عرب صليم ثم زوطة الغربية والآن في النبطية. كيف هو الوضع في النبطية مع طبعا ساعات الصباح كانت عنيفة بسبب القصف الإسرائيلي؟
1: نحن نجول على النقاط التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم بالتحديد عند قرابة الساعة 5 فجرا، ليس فقط عرب صليم ونبطي الفوقة، أيضا كما ذكرت في المقدمة أيضا كان هناك استهداف لمدينة النبطي لحي يعرف حي الراهبات. هذا هنا هذا المكان كان عبارة عن منزل قديم مبنى وقد تم تدميره عند الساعة 5:30 فجرا، وبالتالي كان هناك دمار كبير في هذه المدينة، وبالتالي الاحتلال حتى أنه استهدف مدينة النبطية التي عاد إليها أهلها، وهناك يعني عمل جار في السوق داخل هذه المدينة، دمار كبير لحق بالمبنى تم تدميره نهائيا. وأيضا عندما تم الحديث سابقا عن أضرار لحقت بمبنى وزارة المالية، فنحن نتحدث عن هذا المبنى، المبنى الملاصق تماما للمبنى المستهدف في مدينة النبطية، الأضرار لحقت ببعض المباني ومنها مبنى وزارة المالية التي اتخذت وزارة المالية إجراءات من أجل حفظ السجلات وحفظ الوثائق. وبالتالي مدينة النبطية يعني صباحا أيضا تعرضت لغارة تماما كعرب صليم التي سقطت فيها شهيدتان وعدد من الجرحى. هنا تتحدث حصيلة وزارة الصحة عن 8 جرحى في النبطية إضافة إلى شهيدين في النبطية الفوق. طبعا المسيرات الإسرائيلية تحلق على علو منخفض فوقنا هنا. أنت من الحي خبرني هذا الحي كان رجعوا الناس له؟
2: ايه أكيد، وزارة المالية فتحت وزارة الزراعة وهيدا سنتر أو طبة هون، دكاترة وما دكاترة ورواء ماشي الأمور عادي، وصلحنا وزبطنا المبنى ورجع عدرا مما كان مقبول، بس أنا مش مقبول.
1: أنت عايش بالحي هون؟
2: ايه من الشيخ 15 سنة بالحي.
1: صار الصبح يعني مبنى
2: ايه هيدا بيت تراثي قديم، هيدا على فات سنين عمره، واجوا الحرب ضربوا بس ما فيش صوت حربي، نزل صاروخ بدون ما في صوت حربي.
1: هلا عم نسمع صوت
2: السيارات هيدي كل يوم بالحارة هون يوميا. نعم. بس خسائر كتير قوية عنا بالمبنى، يعني هيدي كتير
1: مبنى المواجهة
2: هيدا المبنى هو بتوع الأطباء ودكاترة وأسنان وهيك شغلات.
1: نعم شكرا لك. إذا هذه هي الأضرار الكبيرة في هذه المنطقة، حتى أن المباني كما قال أحد المواطنين الذين يعيشون هنا، المباني المحيطة بالنقطة المستهدفة تعرضت لضرر كبير، كهذا المبنى الذي فيه بعض المؤسسات سواء الصحية، بعض العيادات، بعض يعني مؤسسات التأمين، وبالتالي الأضرار كبيرة في هذا الحي، والإغارة كانت والاعتداء على مبنى تراثي قديم. طبعا نحن نستمع إلى يعني بالخلفية الصوت لصوت المسيرات الإسرائيلية فوق هذا الحي في مدينة النبطية. لابد من التذكير بأن التصعيد صباحا شمل مدينة النبطية، نبطية الفوقة، عرب صليم، كفر رمان. نتحدث عن حصيلة أولية من 4 شهداء وأكثر من 20 جريحا. كان هناك سلسلة استهدافات بالقصف المدفعي وأيضا بالمسيرات، وأيضا إضافة إلى هذه النقطة كان هناك استهداف لمستشفى غندور في النبطية الفوقة، والمعلومات تتحدث عن ضرر كبير داخل المستشفى. ولكن طبعا النبطية الفوقة منطقة لا يمكن الدخول إليها لأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أي حركة في تلك البلدة الواقعة تحت مرتفعات علي الطاهر، ويمنع الجيش اللبناني ويمنع حتى المواطنين من الدخول إلى تلك البلدة. منذ ساعة تقريبا يمكن القول بأن التصعيد هدأ نوعا ما، علما أن المسيرات تستمر بالتحليق، التفجيرات مستمرة كما حصل قبل ساعة في بلدة المنصوري.
0: يعني إدمو، ربما تستغرب سؤالي، تعودنا نسأل عن عمليات القصف، عمليات الضحايا، الجرحى، لكن لفت انتباهي كثيرا الرجل الذي تحدثت إليه للتو ويقول لك رواء، رغم نشاهد من خلفك الدمار، نسمع المسيرة فوق رأسك، تتحدث عن الجرحى والشهداء والمصابين، ومع ذلك الحالة المعنوية عند الناس يريدون أن يعيشوا.
1: لا هو كان هو كان يقصد أنه عندما تم وقف إطلاق النار عاد المواطنون إلى هنا، أعادوا ترميم الأضرار التي لحقت بمنازلهم بعياداتهم، فاستخدم كلمة رواق يعني للوضع قبل هذه الضربة. يعني هو كان يقصد بأنه هم يعيشون في هذا الحي بطريقة هادئة إلى أن حصلت هذه الضربة. ولكن طبعا المشهد كما قلت ولا يعبر عن أي هدوء، هو دمار كبير. إذا تمكننا مع الزميل سامر النصر من الاقتراب أكثر إلى بعض النقاط الأخرى. نستطيع أن نشاهد أن هذا الحي شهد دمارا كبيرا، هو استهدف مرارا، ولكن مع توقف الحرب ومع وقف إطلاق النار المعلن نظريا كان هناك عدد محدود من الاستهدافات لمدينة النبطية. الاستهدافات الأكبر كانت للنبطية الفوق، ولكن اليوم فجرا شمل التصعيد مدينة النبطية. إذا ألقينا نظرة فقط على بعض المنازل القريبة من المنزل المستهدف يمكن أن نعطي هذه الصورة. مثلا هذا يعني جزء من الدمار الذي لحق في هذا الحي المعروف بحي الراهبات. هذه ضربة قديمة وليست من الأضرار الناجمة عن الضربة التي حصلت صباح هذا أو فجر هذا اليوم. الحي شهد دمارا كبيرا، لطالما ذكر اسم هذا الحي بالضربات على مدينة النبطية التي يعني شهد سوقها أيضا دمارا كبيرا. ولكن مدينة النبطية منذ وقف إطلاق النار لم تشهد يعني اعتداءات كبيرة كالتي حصلت في النبطية الفوق.
0: نعم.
1: وهذا مشهد آخر للدمار في هذه النقطة وللمنزل وأيضا للمباني المحيطة بالمنزل المستهدف.
0: يعني أنا
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن الجهود متواصلة لانتشال مزيد من جسامين الشهداء من تحت أنقاض البنايات التي دمرها الاحتلال. بصل أشار في حديث للتلفزيون العربي إلى وجود 300 بناية في القطاع تحتها جسامين شهداء.
4: نتحدث على مأساة حقيقة الآن، مأساة، وهذه المشاهد الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الآن في مدينة غزة، حيث تم انتشال على مدار أسبوعين 100 جثمان من جثمين الأبرياء الذين كانت أجسادهم في بداية الحرب تم استهدافها وبقيت تحت الأنقاض، والآن طواقم الدفاع المدني يعني تنتشلهم خلال المرحلة الثانية من عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، ونتحدث على 100 جثمان منهم قرابة 70 طفل صغير كانوا مجثين الآن أمامنا ونحن نتحدث ونحن نلقي عليهم نظرة الوداع، حيث هذه المشاهد الصعبة وهذه المشاهد الإنسانية المؤلمة.
3: وينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. مرحبا بك أحمد. أحمد، أنت تابعت مشاهد تشيع رفات الشهداء، كيف كانت الأجواء في عملية التشيع؟
5: خالد، هذه الفعاليات بدأت منذ مساء أمس حينما بدأت عائلات رحيم وعائلة طنبورة وملكة تشييع جثامين أبنائها البالغ عددهم في مجازر عديدة في تلك المناطق في حي الزيتون مطلع حرب الإبادة على قطاع غزة عام 2023، نحو 100 شهيد. بدأت الفعاليات يوم أمس بفعالية وداع بالشموع، وأيضا اليوم بدأت عملية دفن هذه الرفات. المأساة لا تتعلق بالوصول إلى الجثامين خالد، بقدر أيضا ما تتعلق بعملية التعرف على هؤلاء الشهداء. هم بالفعل 100 شهيد، لكن معظم هؤلاء هم مجهولي الهوية حتى لعائلاتهم، لأنهم لم يستطيعوا تمييز الجثامين لأنها أصبحت بعض من العظام والهياكل العظمية المتحللة. هذه التفاصيل الصغيرة هي ما تنكأ آلام الفلسطينيين الذين يفتقرون لكل شيء. هم صحيح استطاعوا أخيرا بعد 3 سنوات من استخراج رفات أبنائهم والاطمئنان بأن يكون لأبنائهم مقابر ومدافن، لكنهم لا يفرقوا بين هذا وذاك، لأن إمكانية الفحص النووي في الدي أن إيه في قطاع غزة غير موجودة، وهذه التقنية لا يوافق جيش الاحتلال على إدخالها منذ قبل بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر. وأيضا إمكانية انتشال الشهداء في أسرع وقت، أي قبل أن تتحلل الجثامين، غير موجودة. خلال حرب الإبادة كان جيش الاحتلال أيضا يستهدف طواقم الدفاع المدني حينما تصل إلى مناطق المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين، ليس فقط يستهدفهم بل أيضا توازيا مع ذلك هو يمنع إدخال المعدات الثقيلة، المعدات الهندسية. بالتالي كل هذه الجثامين تحللت على مدار تلك الفترة الطويلة، حتى من تم استخراجهم في اللحظات الأولى لهذه المجازر كانت من الصعوبة بمكان التعرف عليهم، لأن الاستهدافات كانت تمزق أجساد الفلسطينيين وتحولهم لأشلاء. بالتالي نتحدث عن مأساة حقيقية للفلسطينيين، للعائلات، للأهالي، وأيضا حتى للناجين من هذه المجازر، لأنهم عاشوا كل اللحظات الأخيرة وعاشوا أيضا عملية البحث عن هذه الجثامين وصعوبة البحث. هذه العملية استغرقت أسابيع للوصول لجثامين 100 شهيد، كما هو الحال مع الجنازات السابقة. كانت هناك جنازتين جماعيتين خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن قبل ذلك أيضا كانت هناك عائلات قد استطاعت الوصول لجثامين أبنائها كانت متحللة أيضا. بالتالي عملية البحث هي عملية مؤلمة للعائلات وصعب أيضا حينما نتحدث عن عمليات بدائية تدمير ومحاولة
3: هذا لنقص الإمكانيات
5: الإسمنتية الضخمة بأدوات تكسير بدائية جدا، يعني أننا نتحدث عن عملية صعبة.
3: وضحت الصورة أحمد، سيكون معنا على كل الأحوال.
5: اليوم العائلات تدفن 100 جثمان في مشهد صعب.
3: سيكون معنا الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة. شكرا لك أحمد البطة مراسلنا في خان يونس. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة. مرحبا بك دكتور منير. دكتور منير، يعني أولا بعد عامين تحت الأنقاض، ليس عبر الهاتف، مرحبا بك، نشاهد صورتك الآن. بعد عامين تحت الأنقاض لا نستطيع أن نتحدث عن جسامين، ماذا وجدتم عمليا تحت الأنقاض حتى نحدد هويات من وجدوا لكي يعرف الناس أن هؤلاء هم فعلا أبنائهم ويدفنوهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجدنا رفاتا وأمواتا. اليوم لا تشيع غزة 100 شهيد فقط، بل تشيع 100 جنازة تأخرت لعامين ولسنوات. من أقصى صور هذه المأساة أن ينتظر الأب والأم سنوات، لا بحثا عن ابن حي، بل بحثا عن عظمة أو رفات أو أثر. تصور هؤلاء الناس، وجدنا رفاتهم فقط ليكون لهم قبر. ما فعلناه اليوم فقط أخذناهم ووضعنا لهم ووضعناهم في قبر. هذا يعني أقصى حلم يحلمه الفلسطيني، أن يجد له قبرا يأوي إليه. هؤلاء لم يحرموا من الحياة فقط، بل حرموا لسنوات من أبسط حقوق الإنسان بعد الموت، أن ينتشلوا، أن تعرف أسماءهم، أن يودعوا، أن يدفنوا بكرامة. هذا ما يبحث عنه الفلسطيني منذ سنوات حرب الإبادة، أن يدفن بكرامة. رأينا جثث شهداء تمزقهم الكلاب، ووجدنا جثث شهداء يحرقهم الاحتلال حرقا، ووجدنا جثث أيضا كان يرسلهم إلينا عبر الوسطاء والصليب الأحمر، كانوا عبارة عن عظام ورفات. وراء كل كفن اليوم عائلة عاشت سنوات من الفقد. نعم. لا قبر تزوره، ولا وداع أخير، ولا لحظة يعني صبر يضع حدا لهذا الانتظار. الحقيقة يعني حتى المنظومة الصحية تتعامل مع جرحى ومرضى فقط، بل الآن أصبحت مطالبة أيضا بالتعامل مع رفات بشرية مضى عليها سنوات، ولابد من التعرف إلى أصحابها وإعادة أسماءهم إلى عائلاتهم. هذه قضية

0: على العالم أن يتحرك أمام هذه الصور البالغة القاسية
1: دكتور
0: المؤلمة
1: منير،
0: للصدور. نعم
1: على العالم أن يتحرك لإخراج هؤلاء، أنه يجمع الفلسطينيون الآن عظام أبنائهم، هو ما تبقى ربما تحت الرفات، لكن هل هناك طريقة علمية نستطيع أن نعرف بها أكثر ظروف قتل الاحتلال لهؤلاء، ربما لكي تستخدم هذه الأدلة لاحقا في قضايا ترفع ضد الاحتلال؟
0: هذا ما نحتاجه بصورة عاجلة. نحتاج إلى إمكانات الطب الشرعي، فحوص الحمض النووي، حفظ العينات والتوثيق، لأن لكل رفات اسما ولكل اسم عائلة تنتظر أهلها. نحن بحاجة إلى هذه الأدوات. الذي يحرمنا الاحتلال حتى اللحظة من إدخالها وإدخال الفحوصات الخاصة بها، لكن نحن نحاول من خلال أدلة بسيطة جدا يقوم بها الطب الشرعي، التعرف من خلال الملابس، خلال ساعة اليد بعض الشهداء، خلال أشياء بسيطة جدا.
1: هذا
0: يعني
1: يسمح، اسمح لي، هذا يسمح أو يسمح يساعد، ربما يساعد في عملية تحديد هوية
0: أكيد
1: الضحية، لكن أدلة على مدى جرم الاحتلال في ارتكابه لهذه الجريمة لكي يتم تصنيفها ويتم وضعها في إحصائيات لتستخدم لاحقا قضائيا، هل لديكم الإمكانيات لفعل ذلك؟
0: لا توجد هذه الإمكانيات، بل يعمد الاحتلال إلى إخفاء الكثير من هذه الدلائل. في مناطق كثيرة حذرنا أن الاحتلال يقوم بجمع الركام مع الرفات لكي تضيع هذه الأدلة وهذه الثبوتيات على ارتكاب الاحتلال لهذه الجرائم البشعة. هذا المكان في منطقة الزيتون استطعنا أن نصل إليه عبر فرق الدفاع المدني، لكن أماكن كثيرة، إذا تحدثنا عن رفح المنسية التي جرفها الاحتلال وجرف رفات أبنائنا وشهدائنا، فأصبحت العظام والرفات اختلطت بالركام. وهذه المسألة الحقيقة يعني مسألة لابد من التركيز عليها. نحن نتعامل مع ملايين من الأطنان من الركام، نحن نتحدث عن أكثر من 80 مليون طن من الركام والغبار والملوثات الموجودة
1: طيب
0: داخل هذا الركام. نتحدث عن ما يقارب 15% من هذه الكمية من الركام، هي عبارة عن ركام وغبار مسموم، منها مادة الأسبستوس وغير ذلك. تحدثت المؤسسات الدولية عن وجود 5 مليون طن من مادة الأسبستوس
1: طيب
0: السامة.
1: دكتور منير،
0: عندما نتعامل مع هذه الكميات الحقيقة نحتاج إلى معدات كثيرة،
1: وغير
0: يحتاجون
1: متوفرة.
0: إلى
1: طيب
0: معدات
1: اسمح لي دكتور
0: حماية
1: منير،
0: وآليات متخصصة.
1: فيما يخص طبعا نعرف من الناحية الاجتماعية غالبا خاصة في حي كحي زيتون العائلات تعيش نفس العائلة، أفراد نفس العائلة يعيشون بالقرب من بعضهم بعض في بيوت متقاربة. عندما نتحدث عن 100 رفات 100 شهيد من نفس الحي، من حي الزيتون، منهم 70 طفل، هل نحن نتحدث عن كم عائلة يمثلون هؤلاء؟
0: العائلة الفلسطينية كما هو معروف يعني متوسط العائلة 5 أشخاص، فلذلك نحن نتحدث عن أكثر من 150 فرد في هذه العائلات. الحقيقة نحن أمام يعني دفن هؤلاء 100، يعني لا يعني أخي الحبيب أنه أغلق الملف، بل هذا تذكير للعالم بمن لا يزالون تحت الأنقاض، بالعائلات التي ما زالت تنتظر رفات أبنائها.
1: كم
0: نحن
1: بقي تحت
0: نتحدث عن
1: الأنقاض؟
0: عائلات بأكملها. نعم،
1: كم بقي تحت الأنقاض؟
0: تقديراتنا تتحدث أكثر من 8000 حتى اللحظة، وهذا الكلام تحدثنا فيه طويلا، وأيضا لدينا يعني مسجلين في تحت بند مفقودين، أكثر من 8000 مفقود تحت الأنقاض. هؤلاء ينتظرون، عائلاتهم تنتظرهم. نطالب بإدخال معدات الإنقاذ والانتشار.

0: والآليات الثقيلة، نطالب بمستلزمات الطب الشرعي فورا، لأن التأخير لا يعني تأخير إزالة الركام فقط، بل إطالة عذاب آلاف العائلات. نحن نتحدث عن أن العائلات ما زالت تتعذب حتى اللحظة على أبنائها الذين لم تستطع دفنهم
1: نعم
0: بالشكل. هذه المسألة عند الشعب الفلسطيني مسألة كبيرة، تسمعون هتافات كل شهيد عندما نرفعه على أعناقنا، الشهيد له كرامة عظيمة لدينا، فلذلك عندما يشيع الشهيد آلاف تشيعه وتضعه فوق الأعناق، فما بالك هؤلاء 8000، ماذا سنفعل بهم؟ انظر ما هي العذابات التي تقاسيها العائلات الفلسطينية عندما لا تستطيع تشييع أبنائها. اليوم
1: مفهوم
0: يعني
1: دكتور
0: جزء
1: منير.
0: من رجوع كرامة الإنسان الفلسطيني عندما شيعنا 100، لكن هؤلاء 100 من 8000. فالعالم لابد أن يتحرك قبل أن يزيل الاحتلال الإسرائيلي حتى رفات جثث وجثامين شهدائنا. الاحتلال
1: وضحت الصورة
0: يسابق مع
1: دكتور.
0: الزمن بإزالة كميات كبيرة من الركام ويرسل بها إلى الداخل المحتل لعمل عمليات التدوير فيها. فلذلك نحن نتحدث عن لابد من إرسال هذه المعدات المتخصصة لعمليات الانتشال التي لن نستطيع فيها أن نجد رفات أبنائنا. هذا مطلب بسيط نطالبه كالشعب الفلسطيني،
1: حتى لا
0: ألا يستطيع
1: يتمكن على
0: العالم
1: الأقل
0: أن يستجيب؟
1: الإسرائيلي من إخفاء ملامح الجريمة. أشكرك الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، كنت معنا من مدينة غزة. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. وزارة الخارجية القطرية تؤكد أن 8 دول عربية وإسلامية تدين تصريحات وزيري الأمن والأمن القومي الإسرائيليين بشأن التهجير في غزة. إذن الخارجية القطرية تؤكد أن 8 دول عربية وإسلامية تدين تصريحات وزيري الأمن والأمن القومي الإسرائيليين بشأن التهجير من قطاع غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة الآن، حيث انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة عقابة شمالي طوباس بالضفة بعد حملة مداهمات واعتقالات طاولت 10 مواطنين على الأقل. وشنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل وسط انتشار عسكري في أنحاء البلدة، وفق ما أفادت به مصادر محلية. أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي مدير مدرسة حوارة ثانوية جنوب نابلس على إنزال العلم الفلسطيني في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد. كما اقتحمت آليات الاحتلال ساحة مدرسة برقة شمال غرب نابلس خلال وجود الطلبة في صفوفهم، وافتتح العام الدراسي الجديد بالتحاق نحو 846 ألف طالب وطالبة بمدارس الضفة الغربية المحتلة. أما في قطاع غزة فتنطلق العملية التعليمية في 16 من الشهر الجاري بدوام الهيئات الإدارية والتدريسية على أن يلتحق الطلبة بالتعليم في 19 من الشهر ذاته. وقال وزير التربية والتعليم الفلسطيني أمجد برهم خلال افتتاح العام الدراسي في مدرسة بتير غرب بيت لحم، قال أن سلطات الاحتلال والمستوطنين هدموا العديد من المدارس في المناطق المستهدفة بالضفة الغربية.
2: هناك أكثر من 700 نقطة تعليمية ترعاها وزارة التربية والتعليم العالي داخل قطاع غزة، هناك أكثر من 100 مدرسة مؤقتة تم إنشاءها، هناك أيضا المدارس الافتراضية والإلكترونية التي يتم متابعتها وإنشاءها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي للمضي قدما بالعملية التعليمية.

0: أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي باستهداف جماعة الحوثيين مدينة تعز. المصادر قالت أن سقوط 6 صواريخ شديدة الانفجار هز مدينة تعز بالتزامن مع تحليق مسيرات للحوثيين في سماء المدينة، وأوضحت أن أنظمة الدفاع الحكومية تعاملت معها.
1: على جبهات عدة في اليمن خاصة قرب مضيق باب المندب، تشتعل المواجهات بين جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دولية. معارك في تعز وأخرى في الحديدة تتحدث الحكومة عن تحقيق تقدم فيهما. تعلن السيطرة الكاملة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعد انسحاب الحوثيين من أريافها. مديرية تحتل موقعاً استراتيجياً كونها تربط 3 محافظات يمنية هي الحديدة وتعز وإب. وعلى جبهة الحديدة أيضاً أعلنت القوات الحكومية تحقيق انتصارات إثر شنها هجوماً مضاداً في الساحل الغربي على جبهة جنوب الجراحي، كما تحدثت عن تدمير زورقين للحوثيين. وبالانتقال إلى جبهة تعز وعلى الحدود مع لحج، أعلن الجيش الحكومي استعارة مواقع استراتيجية في جبهة حيفان على الحدود الإدارية بين المحافظتين، مواقع يقول الجيش إنها كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سنوات عدة. القوات الحكومية أسقطت كذلك مسيرتين للحوثيين غربية تعز. وأما جنوب تعز فقد قتل وأصيب مدنيون إثر قصف باليستي شنته الجماعة بحسب الحكومة. معارك الساحل الغربي التي أعلنت قوات ألوية العمالقة المشاركة فيها أسفرت عن مقتل وأسر عشرات الحوثيين. بموازاة هذه الانتصارات الحكومية، قطع الحوثيون الطريق الرابطة بين مدينتي تعز وميناء المخا الاستراتيجي. أفادت مصادر محلية بسيطرتهم على منطقة الكدحة في الجبهة الجنوبية الغربية من تعز. وبعيداً عن الساحل الغربي، استهدفت المسيرات الحكومية تجمعات ومواقع للحوثيين في جبهات عدة، منها شرقية محافظة الجوف وأخرى جنوب مأرب. تصعيد عسكري أنهى سنوات من الهدوء النسبي في اليمن، ما يميزه أن مضيق باب المندب أصبح في قلب الصراع نظراً لامتداداته الإقليمية والعالمية في خضم حالة الحرب التي تعيشها المنطقة.
0: ينضم إلينا من جديد مراسل التلفزيون العربي في عدن عمر المجرمي. مرحبا بك مجدداً عمر. عمر، نريد أن نعرف آخر التطورات في المواجهات، وهي كنت قبل قليل قبل نحو ساعة من الآن تتحدث عن في بعض المناطق كانت هناك مواجهات محتدمة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين.
2: نعم خالد، القوات المسلحة اليمنية قالت إنها نفذت عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الحوثيين في جبهتي تعز والحديدة، واستخدمت بذلك قدرات نوعية أدخلت للخدمة حديثا وفق بيان القوات المسلحة، مؤكدة أنها دمرت وحيدت قدرات وعناصر الحوثيين في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. المواجهات الآن خالد على أشدها في مديريتي حيس والجراحي جنوب الحديدة، وكذلك في منطقة مقبنة غرب تعز بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. فجر هذا اليوم الحوثيون شنوا قصفا صاروخيا عنيفا استهدف مدينة تعز. 2 من هذه الصواريخ استهدفوا مبنى كلية الطب الجديد التابع لجامعة تعز اليمنية وفق مصادر أكاديمية ومصادر محلية من تعز. الجيش اليمني أيضا أسقط 2 مسيرتين في سماء منطقة البرح والمخا بحسب مصادر عسكرية ميدانية. الجيش اليمني قال إن هناك عدد من الأسرى الحوثيين في يد قوات العمالقة ودرع الوطن، تزامنا مع وصول تعزيزات جديدة من درع الوطن وصلت إلى الى الى الى الى الى منطقه المخا والساحل الغربي، وتجري وتجري في اطار ذلك تجري ايضا مواجهات واشتباكات شرسه في جبهه العكد بمحافظه مأرب شرقيه اليمن. تدور مواجهات في مواقع متفرقه في جبهة العكد وفي جبهة البلق الشرقي بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين وسط قصف مدفعي متبادل، وكذلك تحشيدات وتعزيزات للطرفين. إذن هناك تصعيد مستمر، عمليات عسكرية في أكثر من جبهة وعلى أكثر من محور، خاصة في جبهة تعز والحديدة وهما ساحة معارك حتى هذه اللحظة. نعم خالد،
0: أشكرك عمر المجرمي مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من عدن.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بصواريخ باليستية، إضافة إلى استهداف 3 ناقلات نفط في ممر غير مصرح به كما يقول الإيرانيون. في المقابل أكدت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على 3 ناقلات نفط إيرانية.
1: تصعيد جديد في مياه الخليج في واحدة من أخطر جولات التصعيد منذ اندلاع الحرب. انطلقت الشرارة الجديدة من إعلان طهران استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بضربات وصفتها بالمباشرة باستخدام صواريخ باليستية. لم يتوقف الاستهداف الإيراني عند القطع العسكرية، إذ أكد الحرس الثوري مهاجمة 3 ناقلات نفط، قال إنها كانت تعبر مساراً غير مصرح به في مضيق هرمز الاستراتيجي، بينما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفن تجارية لنيران في شمال الخليج العربي وخليج عمان. الرد الأمريكي لم يتأخر. القيادة الوسطى الأمريكية أكدت شن غارات جوية مكثفة استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية في منطقة خليج عمان. وبحسب البيان الأمريكي أسفرت الغارات عن تدمير الناقلة الأولى بشكل كلي، في حين أعطبت الناقلتان الأخريان. سياسيا لهجة التصعيد تبدو واضحة. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قال إن الولايات المتحدة ستواصل الرد إذا تعرضت سفنها للهجوم، مهددا بالتدمير وإغراق ناقلات النفط الإيرانية. أما طهران فتتمسك بمعادلة الرد بالمثل، وسط تحذيرات متكررة وصارمة من الحرس الثوري الإيراني لكافة السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة من استخدام أي ممرات مائية غير مصرح بها في مضيق هرمز.
0: أكدت وكالة التصنيف العالمية فيتش ثقتها بمتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التحديات المحيطة به. وثبتت الوكالة الأمريكية التصنيف السيادي طويل الأجل للبلد الخليجي عند مستوى AA في ضوء انحسار التهديدات التي كانت تواجه منشآت الغاز القطرية. هذا وقد توقعت الوكالة تحقيق الموازنة العامة القطرية فائضا في العامين المقبلين. يضم إلينا زميل علي قيسية محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي، مرحبا بك علي.
2: أهلا بك أستاذ خالد.
0: علي، ماذا نفهم من هذا التصنيف، فكرة أن فيتش تثبت تصنيف قطر AA؟
2: نعم، الحقيقة هذا التصنيف يأتي في وقت مهم للغاية، في وقت لم تتمكن فيه دولة قطر من تصدير إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات وحتى النفط الخام تقريبا منذ 28 من فبراير إلا بعض الشحنات البسيطة، وبالتالي تأثرت التدفقات النقدية المتأتية من تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية، إلا أن وبعد مرور تلك الفترة الطويلة نسبيا تأتي وكالة تصنيف عالمية إحدى أكبر 3 وكالات في العالم لتؤكد على جدارة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه هذه التحديات لأسباب متعددة، من بينها أن الدولة أصلا قطعت شوطا في تنويع موارد الدخل، لم تعتمد بشكل مطلق على النفط والغاز كمصدرين رئيسيين لإيرادات الدولة، لديها استثمارات خارجية من خلال جهاز قطر الاستثمار أو الصندوق السيادي الذي مكن البلاد من امتلاك حوالي 260% تقريبا أصول أجنبية تجاه الناتج المحلي إجمالي، وبالتالي هذه المؤشرات ساعدت البلاد على المرور من هذه الأزمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بأن الوكالة تحدثت أيضا عن استثمار دولة قطر في مشروع جولدن باس، وهو مشروع للطاقة ما بين قطر للطاقة وإكسون موبيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا المشروع بدأ بتصدير الغاز من الأسواق الأمريكية للأسواق العالمية، وبالتالي صحيح أن هناك بعض التدفقات التي تأثرت المالية، لكن في المقابل هنالك تدفقات متأتية نتيجة الاستثمارات الخارجية وتنويع موارد الدخل في الاقتصاد المحلي.
0: لكن توقع بأنه الفائض سيكون هناك فائض في الموازنة القطرية خلال العامين المقبلين، رغم أن الوضع في مضيق هرمز غير واضح، هذه الحرب الإيرانية الأمريكية غير واضحة، وهذا الوضع من حالة عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية يؤثر سلبا بالعادة على التوقعات الاقتصادية.
2: صحيح، الوكالة توقعت بأن تستأنف أو تتمكن دولة قطر من إنجاز جزء مهم من مشروع حقل الشمال، وهو حقل توسعة مهم، في حقل يعد الأكبر بين حقول الغاز المنفردة في العالم، يمكن لها أن ترفع الإنتاج من 77 إلى 110 مليون طن في العام الواحد، ومن ثم إلى 126 مليون طن. حسب السيناريو الذي وضع في هذا التقييم، هي تتوقع من الآن لغاية نهاية العام قد يكون هناك نوع من انفراجة على صعيد الملف في المنطقة، وبالتالي هي تبني سيناريو بأنه في حال استئناف الإنتاج من التوسعة الجديدة في حقل الشمال ستتمكن البلاد من تحقيق فوائض. هذا السيناريو وفقا للمعطيات التي أمام هذه الوكالة، لكن لا نعرف ما الذي سنشهده في المنطقة، وبالتالي قد تعيد الوكالة تقييمها للمشهد في تقييماتها المقبلة أيضا،
0: خاصة أن قطاع الطاقة يعني هو جزء من هذه الحرب بين الإيرانيين والأمريكيين. ربما فكرة الاعتماد على مصادر أخرى غير الطاقة بالنسبة للاقتصاد القطري قد تتعزز ربما في المرحلة المقبلة، نظرا لما نراه الآن وتأثر مصادر الطاقة في قطر. يعني أنت أشرت أنه أحد الأسباب التي أدت إلى هذا التقييم الجيد هو فكرة نشاطات صندوق السيادة القطري، وبالتالي ربما تزداد الاستثمارات في هذا المجال في المرحلة المقبلة.
2: نعم، كما تفضلت أستاذ خالد، ودليل على ذلك بأنه في فترة كورونا وما قبلها كان هنالك إشكالية عالمية على صعيد الأمن الغذائي، لذلك أنشأت قطر من خلال جهاز قطر للاستثمار شركة تسمى حصاد الغذائية، وهذه الشركة بدأت في الاستثمار الزراعي بأشكاله المختلفة في أرجاء العالم. هي متواجدة حاليا في أكثر من 20 دولة، ليس بدءا بالأرجنتين وليس انتهاءا بالهند، في جميع المحاصيل، وبالتالي هي أمنت أمنها الغذائي ليس في أرضها لأنها أرض شبه صحراوية، وبالتالي من الصعوبة بمكان توفير مثل هذه المنتجات، بالإضافة إلى محدودية المساحة، لذلك ذهبت إلى الأسواق الخارجية. إذا ما ذهبنا على استثمارها في قطاع السياحي من خلال جهاز قطر الاستثمار والفندقي، من خلال شركة كتارا للضيافة التي تمتلك سلسلة فنادق ومنشآت ومرافق متعددة في العالم، وهناك أيضا صناديق استثمارية أدى بها إلى امتلاك أصول في شركات ضخمة على مستوى العالم، تحدث عن شركات من قبيل بورشي، فولكسفاجن في ألمانيا، بالإضافة إلى سيمنز أيضا في ألمانيا، بالإضافة إلى شركات أخرى من قبيل بنك باركليز البريطاني. وبالتالي تنوع الاستثمار جغرافيا وقطاعيا يخدم عملية التدفق في التدفقات النقدية الخارجية، ويقلل من وطأة أي صدمة قد تواجه الاقتصاد في أي مرحلة من مراحل المستقبلة.
0: شكرا جزيلا على قياسية
2: شكرا.
0: وأنت محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي، شكرا لك.
2: شكرا.
0: أعلنت السلطات الصحية بولاية غرب كردفان السودانية تسجيل 120 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا و11 حالة وفاة في مركز للعزل بقرية حمير. وقالت غرفة طوارئ دار حمير إن مركز العزل يعاني نقصا حادا في المحاليل الوريدية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وحذرت من تفاقم الوضع الصحي مع تزايد حالات الاشتباه. تأتي هذه التطورات في ظل تسجيل إصابات ووفيات مرتبطة بالكوليرا خلال الأيام الماضية في عدد من مناطق ولاية غرب كردفان. شنت مسيرات أوكرانية هجوما على مصفاة نفط روسية، وأظهرت مقاطع متداولة أظهرت تصاعدا كثيفا للدخان من موقع الاستهداف في المصفاة الواقعة بمنطقة ريازان الروسية، وهي واقعة تقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة موسكو. هذا وأظهرت مشاهد أخرى هجوما بمسيرات أوكرانية استهدف مقاطعة روستوف الروسية، كما وثقت تحليق عدد من المسيرات في سماء المنطقة بالتزامن مع سماع دوي انفجارات، كما أظهرت كاميرات مراقبة لحظة انفجار إحدى المسيرات وتصاعد أعمدة الدخان وسط محاولات للتصدي للهجوم. من جهة أخرى، تسبب قصف روسي في اندلاع حريق ودمار بمبنى سكني في مقاطعة خمينيسكي الأوكرانية. وصف مساعد رئيس الروسي يوري أوشاكوف محادثات مبعوثي الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، وصفها بالمفيدة، وقال إنها احتوت على مجموعة من الأفكار لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين جدد الالتزام بمواصلة العمل مع الجانب الأمريكي لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية. وأضاف أن كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر طرحا مجموعة من الأفكار حول السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية. من جهته أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين ناقشا خلال اجتماعهما مع بوتين خططا جوهرية لإنهاء الحرب سيعلن عنها في الأسابيع المقبلة. تنضم إلينا السيدة إلينا سوبونينا المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية في موسكو. مرحبا بك سيدة إلينا. يعني سمعنا تقييمات إيجابية للغاية لهذا الاجتماع الذي استمر أكثر قليلا من 3 ساعات بين الرئيس فلاديمير بوتين ومستشاري ترامب، لكن لماذا هذا التفاؤل؟ يعني ما هو الجديد في تقديرك الذي جاء به الأمريكيون اليوم ويقبل من قبل موسكو لكي يكون هناك هذا الوصف بأنها اجتماعات بناءة ومثمرة وصريحة وترتكز على الثقة أيضا؟
3: نهاركم سعيد. ونعم الأجواء في موسكو كانت ودية جدا. لقاءات ويتكوف وكوشنر بكيريل ديمتريف مستشار رئيس بوتين الاقتصادي، وأيضا بسيد أوشاكوف يوري أوشاكوف مستشار بوتين بشؤون دولية، كانت جيدة للغاية. وصحيح المفاوضات مع بوتين استمرت أكثر من 3 ساعات، ونحن نعرف بأنه أكثر من مرة الرئيس الروسي عبر عن شعور الإعجاب تجاه رئيس أمريكا دونالد ترامب، فهذا مهم لأنه سيكولوجية الرئيس الأمريكي هي معروفة. بالنسبة لنتائج هذا اللقاء، من الآن يقول في موسكو بأنه ويتكوف وكوشنر عاد وذهب إلى كييف الآن خاليي الوفاض، لأنه لا توجد نتائج ملموسة لهذه الزيارة. أنا لا أتفق مع هذا الطرح. أعتقد أنه حتى الهدنة التي سوف تستمر 3 أيام هي من نتائج هذه الزيارة، رغم أنها تم إعلان عنها قبل، ولكنها مرتبطة بهذه الزيارة. وهناك كانت مقترحات بالنسبة للوضع في دونباس، مقترحات جديدة. نحن لا نعرف ما هي هذه المقترحات بالضبط. والطرف الروسي طلب
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
9: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
10: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
7: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا ولادكم للمدرسة من مكان واحد، مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
11: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
11: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
11: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: الساعة الآن الواحدة بتوقيت وايت وينجز.
8: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
7: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
8: طيب احكي لي إيش عندهم؟
7: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
8: والأسعار كيف طيب؟
7: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
8: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. نلتقي على الهواء مباشرة ونتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق. تطورات الأحداث الجارية في عدة اتجاهات. تصريحات رئيس البرلمان الإيراني الذي قال بأن أي اعتداء على المصالح الإيرانية سيواجه برد قوي وسريع. هذه التصريحات تدل على أن الخلافات لازالت قائمة ومتواصلة، والتصعيد الميداني هو سيد الموقف. التطورات في أكثر من اتجاه في جنوب لبنان، هنالك استهدافات إسرائيلية لعدة مناطق في الجنوب اللبناني.

0: اليوم كان افتتاح العام الدراسي الجديد في محافظات الوطن. في غزة أعداد الشهداء لا زالت بارتفاع، هذا بعد أن وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 17 إصابة، وبالتالي ارتفع عدد المصابون إلى 174,592 مصابا، هذا فقط منذ 7 أكتوبر تشرين أول 2023. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. نلتقي وإياكم ضمن رعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

الكرم اللي اليوم افتتح وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم اليوم العام الدراسي الجديد 2027-2026 من بلدة بتير هذا غرب بيت لحم برعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى. أكد استمرار العملية التعليمية وانتظام الدوام في المدارس رغم التحديات التي تواجهها خاصة في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال. شارك في المراسم التي جرت في مدرسة بنات بتير الثانوية محافظ بيت لحم وكادر من وزارة التربية، وقال برهم بأن وجود الوزارة في بتير يأتي لتأكيد رسالة الشعب الفلسطيني بأن العملية التعليمية ستستمر رغم كل التحديات والصعاب، مشددا على مواصلة التعليم في المدارس تحديدا التي تعرض بعضها إلى الهدم. أضاف نقول بأننا باقون وأن فلسطين للفلسطينيين. أما الواقع التعليمي فقال حوله بأن أكثر من 17 مدرسة جديدة دخلت الخدمة هذا العام، إلى جانب تحويل أكثر من 4 مدارس إلى التعليم المهني والتقني وافتتاح لـ60 وحدة جديدة للتعليم التقني والمهني داخل المدارس. قال أيضا بأن الوزارة عملت على تحسين البيئة المدرسية، تم صيانة أكثر من 104 مدارس، أكد التطلع إلى تطوير تعليم حديث قائم على التكنولوجيا. أشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لمواصلة العملية التعليمية وتطوير نظام الثانوية العامة رغم التحديات، مؤكدا أن التعليم سيستمر رغم الحواجز والبوابات والإغلاقات وهدم المدارس في القرى والمدن المستهدفة بالاستيطان. أما بالنسبة للمدارس الواقعة في مناطق التماس، أوضح أن الوزارة وفرت حافلات لنقل الطلبة والطالبات من المناطق التي هدمت مدارسها إلى أقرب مدارس بديلة، مؤكدا تصميم الوزارة على توفير تعليم آمن وعصري للطلبة باعتباره حقا تكفله المواثيق الدولية.

وبالتالي اليوم تنطلق العملية التعليمية، موسم دراسي جديد تم إطلاقه اليوم في كافة المحافظات. هذا يأتي في الوقت الذي تعمل فيه المدارس والكادر التعليمي بواقع 3 أيام فقط في الأسبوع الواحد.

0: بعد دقات الساعة الواحدة والربع سنعود برفقة سرايا هوم للسيراميك لنتابع وإياكم الملفات وتقارير المختلفة لهذا المساء.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان. حن

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. إجمالا كانت مجموعات من المستوطنين كثفت منذ ساعات الليل وحتى صباح اليوم اعتداءاتها واستفزازاتها في مناطق متفرقة من الضفة. هذا كان بحماية مشددة من قبل القوات الإسرائيلية انطلاقا أو تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد. في بيت لحم عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة بيرك سليمان السياحية الواقعة بين الخضر وقرية إرطاس وسط انتشار مكثف للجيش هناك لتأمين جولة المستوطنين. في رام الله والبيرة كان التجمع عند مدخل قرية المغير وفي محيط مدرستها بالتزامن مع بدء العام الدراسي ووجود حوالي 600 طالب داخل المدرسة، ما أثار حالة من القلق والتوتر بين الطلبة وكذلك الهيئة التدريسية. في طوباس تجمع مستوطنون على عدد من المحاور والطرق الرئيسية والمفارق المؤدية إلى المدينة، استهدفوا مركبات المواطنين بالحجارة، عرقلوا حركة التنقل بين القرى المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية الرعوية. في الخليل تواصلت الاعتداءات والتضييقات في محيط المسجد الإبراهيمي ومناطق مسافر يطا، منعوا الأهالي والرعاة من الوصول إلى أراضيهم ورعي مواشيهم تحت تهديد السلاح. بالتزامن مع ذلك يواصل الجيش والمستوطنون حصار 3 منازل في منطقة رأس العين في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم 29 على التوالي، مانعين سكانها من الدخول إليها أو الخروج منها. أدى استمرار الحصار إلى حرمان معلمة وطفلتين من الالتحاق بالتعليم. قال مدير مديرية التربية والتعليم في جنوب نابلس بأن المعلمة سهير أبو ردية لم تتمكن من الوصول إلى مدرسة أسماء بنت أبي بكر في قصرة، ما حرم عشرات الطالبات من تلقي الدروس. وإجمالا يستمر الحصار للمنازل 3 في منطقة رأس العين وسط منع السكان من الحركة أو الوصول إلى منازلهم في وقت تتواصل فيه الاعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. هذا جزء من التطورات الجارية في الضفة الغربية، لكن كانت هنالك تصريحات خرجت من دول عربية وإسلامية أدانت تصريحات من غفير وكاتس بشأن إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، حذرت من تحويل دعوات التهجير القسري إلى سياسة عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، في وقت يواصل مسؤولون إسرائيليون طرح خطط علنية لمغادرة سكان القطاع. جاء في بيان مشترك، هذا البيان خرج عن وزراء خارجية مصر، قطر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، أنهم يدينون بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن كاتس وعن بن غفير بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أراضيهم. شدد البيان على الرفض القاطع والإدانة لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني سواء داخل الأرض المحتلة أو خارجها وتحت أي مسمى أو ذريعة. حذر الوزراء من العواقب الخطيرة لتحويل الدعوات إلى تهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تمثل تحديا مباشرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. ومما قالوه أيضا بأن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل دائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 من حزيران يونيو عام 67 عاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. هذا البيان دعا المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع
ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان احترام قواعد القانون الدولي.

0: المشوار متابعينا الكرام يتواصل على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبوه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام، بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.

0: يل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. الهير وبس الهير كل البلد
1: ركبت. الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
0: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة نتابع ما يجري في القطاع. على الخط الهاتفي نتحدث مع الزميل سامح أبو دية من قطاع غزة. سامح، بداية مساء الخير
1: لك عثمان وللسادة المتابعين.
0: أهلا بك. يعني اليوم في حي الزيتون حوالي 100 شهيد تم تشييعهم، وتابعنا أنه كان في تصريحات من قبل الدفاع المدني بأنهم عم بيشتغلوا رغم الإمكانيات البسيطة المتاحة على انتشال جثامين شهداء، فبتحكينا عن هاي الجهود بداية.
1: يعني صراحة عثمان هم يعني بيشتغلوا طواقم الدفاع المدني ليس بإمكانيات محدودة بل بإمكانيات معدومة. تخيل كل قطاع غزة بحجم الدمار والتدمير الذي جرى على مدار 3 سنوات، لم يتبقى سوى باقر واحد اللي هو حفار واحد عثمان. هناك أكثر من 8000 جثمان لشهيد تحت الأنقاض المباني المدمرة، وأصلا عملية نقل هذه المعدات البسيطة المتوفرة الحفار الوحيد هي أيضا عملية معقدة، وبالتالي يعني يواجه صعوبات جمع، ليس صعوبات بل يعمل في ظروف مستحيلة الدفاع المدني صراحة. بالأمس تم انتشال 55 جثمان لشهداء تحت أنقاض مربع سكني تم تدميره في بداية العدوان الإسرائيلي في شرق حي الزيتون، وانتقلت طواقم الدفاع المدني الآن إلى العمل في منطقة النصيرات. هناك مئات الشهداء تحت أنقاض أيضا مربع سكني تم استهدافه في بداية العدوان الإسرائيلي. اليوم جرت عملية تشييع لشهداء أكثر من 100 شهيد من عائلات مختلفة في مدينة غزة على وجه الخصوص، ويبدو أننا في الأيام القادمة ستتكرر هذه المشاهد، مشاهد تشييع عشرات الشهداء كما جرى أيضا في قبل أيام قليلة عندما تم تشييع جثمان حوالي 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة أيضا في منطقة حي الصبرة إلى الشرق من مدينة غزة. يبدو أننا أمام مشاهد متكررة ستكون خلال الأيام والأسابيع والأشهر القادمة، لأنه الدفاع المدني الآن أعلن عن بدء المرحلة الثانية من عملية انتشال جثامين الشهداء تحت أنقاض المنازل وهم بالآلاف صراحة، وهناك ليست هناك إحصائيات دقيقة تتعلق بأعداد الشهداء من تحت الأنقاض، وما سيتم استخراجه وسيتم توثيقه، هذا ما هو متوفر في هذا الخصوص عثمان.
0: طيب هذا جانب، لكن كيف عايشين يعني بالفترة الأخيرة سامح؟ كيف الوضع الاقتصادي؟ في شغل، في مصاري، في أكل، في شرب؟
1: نحن نتحدث الآن عثمان، يبدو أن هناك غارة جديدة على مخيم الشاطئ. هناك غارة قبل دقائق كانت على مخيم الشاطئ الشمالي، ويبدو أن الآن ونحن على الهواء مباشرة هناك استهداف جديد من قبل طائرات الاحتلال المسيرة لهدف ليس معروف صراحة. نحن الآن ننظر لتحديد المكان، ولكن هو في مخيم الشاطئ إلى الشمال الغربي من مدينة غزة، يقع على شاطئ بحر غزة، وهناك كان قبل دقائق استهداف لمنزل يعود لعائلة النجار، وهو منزل مستهدف ومدمر، استهدفته طائرة مسيرة، وبحمد الله لم يكن أو لم يتم تسجيل لا إصابات ولا شهداء جرى هذا الاستهداف. الآن هناك استهداف جديد، نأمل أن لا يتم تسجيل أي إصابات، نأمل ذلك عثمان. ولكن بالعودة إلى سؤالك فيما يتعلق بالحياة اليومية، هي حياة صعبة بل تكاد تكون مستحيلة على المواطنين في قطاع غزة. أكثر من 2 مليون مواطن يواجهون مصير مجهول صراحة عثمان. أكثر من 80% من سكان قطاع غزة الآن يعيشون في خيام، هذه الخيام كما تحدثنا سابقا لها 3 سنوات، و يعني مهترئة، أصبحت مهترئة، وهم أصلا يعيشون حتى ولو كانت جديدة، الظروف الجوية يعني لا تتحمل هذه الخيام، وهي بسيطة جدا ومصنوعة من النايلون ومواد يعني قابلة للاشتعال، ويوميا يتم تسجيل احتراق لهذه الخيام. وأيضا في فصل الصيف هناك معاناة، وإذا دخلنا في فصل الشتاء أيضا ستزداد المعاناة وستتضاعف على المواطنين، والاحتلال يرفض تحسين الوضع الإنساني في كافة جوانبه، ويتبرع بدرائع عديدة، والمواطن يعيش تحت يعني رحمة هذا الاحتلال، ويأمل بالتأكيد أن يتحسن هذا الوضع. المواطن يعيش في عذاب صراحة، عذاب يومي في كفة في شتى جوانب الحياة، بدءا من الصباح وحتى ساعات المساء. في الصباح تبدأ الحياة بمحاولة الحصول على المياه، هناك نقص حاد صراحة في هذا الموضوع عثمان، وهناك معاناة أيضا في الحصول على الغذاء، هناك نقص في الطهي، هو ليس نقص هو يكاد يكون معدوم، وإن وجد فهو بأسعار مرتفعة للغاية صراحة. والمواطن بات الآن أو عاد للإعتماد تماما على وسائل الإشعال، الحطب والمواد القابلة للإشتعال للطهي وما إلى ذلك. أما فيما يتعلق بالمواد الغذائية فهي متوفرة وبكثرة صراحة في قطاع غزة، ولكن المواطن ليس لديه القدرة الشرائية على تغطية كل متطلبات الحياة فيما يتعلق بالغذاء. جميع العائلات يعني لديها أطفال ولديها كبار سن، وهناك مرضى وهناك مصابين، ويعني الوضع كما تعلم يعني في قطاع غزة متنوع، العائلات متنوعة، ولكن الحصول على الغذاء صعب جدا لأنه ليس هناك قدرة شرائية لدى المواطن. ثلاثة سنوات من انعدام العمل، و يعني يكاد يكون الدعم الخارجي الذي كان يعني متوفرا بداية العدوان الآن يكاد يكون معدوم صراحة، و يعني المواطن يعيش الآن في وضع أو ترك لوحده المواطن في قطاع غزة، ويعيش العذاب يوميا. تفاصيل الحياة دقيقة جدا عثمان، وصعب الحديث عن كل تفاصيلها، ولكن إجمالا بالفعل التوصيف هو المواطن الآن يعيش في عذاب داخل قطاع غزة، في سجن كبير وضعه فيها الاحتلال، دمر كل شيء من حوله، دمر مقدراته، دمر المنازل، دمر الحياة التعليمية. بالعودة إلى الحياة التعليمية عثمان، اليوم بدأ العام الدراسي في المحافظات الشمالية، ولكن في قطاع غزة للأسف الشديد يعني من العام الثالث على التوالي أطفال غزة وطلاب غزة يعيشون مصير مجهول، وهناك فاقد تعليمي هائل جدا لدى هؤلاء الطلبة، والمدارس الخاصة والحكومة ووكالة الأنور وتكافح لبدء العام الدراسي ولكنه لم يبدأ صراحة عثمان. هناك وعودات وهناك موعد تم تحديده في 16 من هذا الشهر، ولكن يبدو مع هذه الحياة الصعبة ومع هذه الظروف التي نعيشها يبدو أنه سيتأخر قليلا، وحتى إن تأخر يعني لن يكون بالمستوى المطلوب نظرا للفاقد التعليمي الذي تحدثنا عنه، وهو فاقد تعليمي هائل جدا يحتاج إلى سنوات وسنوات ليتم تعويضه. هذا الحدث اليوم في قطاع غزة، هناك بعض المدارس الخاصة التي فتحت أبوابها، وهناك بعض الطلاب الذين ذهبوا، وهناك المبادرات التعليمية التي بدأت بالفعل في قطاع غزة، ولكن هذه مبادرات خجولة ولا تلبي الحد الأدنى المطلوب من عودة الحياة التعليمية في قطاع غزة.
0: نعم سامح، بتقديراتك لوين رايح الأمور عندكم؟
1: سياسيا صراحة هناك تعتيم وهناك يعني انعدام في الأفق صراحة، ولا أحد يعلم في قطاع غزة إلى أين نحن ذاهبون في ظل هذا الوضع، ولكن المواطن يأمل دائما، وفي كل حديث المواطنين في قطاع غزة ينتظرون إجراء انتخابات الإسرائيلية على أمل تغيير هذه الحكومة الفاشية. يبدو أن الآن عثمان ونحن على الهواء مباشرة يتم نقل إصابات على يعني مركبة بسيطة من نوع توك توك الآن من مخيم الغارة التي تحدثنا عنها قبل قليل، يبدو أن هناك بعض الإصابات وأنا أنظر إليها الآن عثمان، يتم نقلها عبر هذه الإصابات خطيرة، الآن أنظر إلى هذه الإصابات، والمواطنين يجرون الآن عمليات يعني إنعاش ل المواطنين المصابين جراء هذه الغارة في مخيم الشاطئ. أفق بالعودة إلى سؤالك عثمان، هناك أفق معدوم فيما يتعلق بالسياسي، الوضع السياسي هو أساس لتحسين الوضع الإنساني، ينتظر المواطن ويأمل تغيير هذه الحكومة المتطرفة الإسرائيلية، و يعني يأمل أن يتم تحسين الوضع الإنساني على الأقل. قطاع غزة بحاجة إلى إنعاش، بحاجة إلى تدخل عاجل وإغاثة عاجلة بشكل عاجل، يعني نتحدث عن أسابيع أو أشهر لتحسين بعض الخدمات الأساسية، منها المياه، خدمات المياه، إعادة جزء من الكهرباء إن أمكن، يعني يعمل بإدخال السماح بإدخال اللجنة الوطنية لإعادة أو لإدارة قطاع غزة على أمل تحسين هذا الوضع، على أيضا إيقاف هذا الإجرام المستمر منذ 3 سنوات لم يتوقف. دعنا نتحدث عثمان الآن عن حرب هي لم تتوقف، يوميا هناك استهدافات ويوميا هناك تدمير، وبالأمس كان هناك تدمير لمجمع تجاري في شرق مدينة غزة، ودمر من حولي الاحتلال المنازل تضررت بشدة، ومنها من سقط على الأرض، منها ما تم تدميره بشكل كامل في قطاع غزة، وهناك يوميا تسجيل إصابات، خلال يومين الماضيين تم تسجيل 17 شهيدا، اليوم هناك غارتين ونحن على الهواء مباشرة عثمان جرى يعني الحديث عنهم، وجرى يعني الاحتلال استهدف المواطنين في مخيم الشاطئ، وقبل قليل أيضا كان هناك أصابتين في خان يونس، ويوميا هناك عمليات للنسف في مناطق مختلفة. صباح اليوم أيضا كان هناك عملية تدمير لما تبقى من المنازل المواطنين شرق مدينة دير البلح، والقتل والإجرام مستمر في شمال القطاع، في جنوب القطاع، في وسط القطاع، ويعني كما تحدثنا الوضع مرتب، والحديث يطول صراحة عثمان عن الوضع في قطاع غزة، ولكن إجمالا لم يتحسن كثيرا. يأمل المواطن أن يعني حوالي شهر ونصف لإجراء الانتخابات الإسرائيلية، ويأمل المواطن أن يتم تغيير هذه الحكومة على أمله، بسيط أمل بسيط يعني عثمان، والاحتلال عودنا طيلة فترة احتلاله للأراضي الفلسطينية أن يعني ليس هناك تغيير كبير يحدث بين في التغيير السياسي بين الانتخابات والأخرى، ولكن هذه الحكومة الإسرائيلية هي الأكثر إجراما والأكثر تطرفا في تاريخ القضية الفلسطينية، ويأمل أن يعني يأمل أن يحدث التغيير في إسرائيل حتى يتم أو حتى ينعكس على حياة المواطن على الأقل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطن في قطاع غزة. هذا ما نأمله صراحة عثمان، ونأمل أن يتوقف القتل والإجرام عاجلا وليس آجلا عثمان.
0: نعم، ربنا يجيب اللي فيه الخير. أشكرك سامح على كل هاي المعلومات، والشفاء إن شاء الله لكل المصابين. شكرا لك سامح أبو دية، الزميل الصحفي متحدثا من قطاع غزة.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية. موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية. الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

في نهاية البرنامج نذكركم بأن ارتفاعات متوقعة قادمة على درجات الحرارة في الأيام القليلة المقبلة. المزيد من الأخبار بإمكانكم دوما متابعتها من خلال متابعة منصات الحرية الإلكترونية المختلفة.

برعاية من سرايا هوم للسيراميك. نذكركم بنوصلهم تشكيل جديدة من البلاط والسيراميك وأطقم الحمامات. أسعار دائما مناسبة وعروض للجميع. حتى الأدوات الصحية بكل أحجامها وأشكالها وأنواعها بتلاقيها عند سرايا هوم. اليوم للأسف في ساعات الصباح كانت أزمات مرورية عند محطات الوقود، تنتهي مع مرور الوقت.

بالأيام القادمة رح نتحدث عن تفاصيل اقتصادية ومالية وفق التقارير اللي خرجت مؤخرا. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة هذا المساء، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: ارتفاع حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، ومصادر للتلفزيون العربي تؤكد استهداف الجماعة مدينة تعز وسط حركة نزوح للأهالي. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة حاملة طائرات ومدمرة وثلاث سفن في مضيق هرمز، والقيادة الوسطى الأمريكية تقول إنها هاجمت ثلاث ناقلة نفط إيرانية.

0: أرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة الظهيرة من محيط المنصور في جنوب لبنان إدمون ساسين، من القدس أحمد داروشة، ومن غزة عاصم النبيه، من صنعاء خليل القاهري، وأيضا من عدن عمر المقرمي، ومن طهران حسام دياب، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي، وأيضا من كييف محمد زاوي، ومن غزة أحمد البطة. أهلا بكم مراسلي التلفزيون العربي جميعا. إذن يستمر التصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير كامل لمستشفى غندور في النبطية الفوقة، واعتبرت استهدافه انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. وأوضحت الوزارة أن المستشفى توقف عن العمل قبل نحو شهرين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة النبطية ومحيطها، بعدما كان يقدم خدمات صحية للأهالي ويستخدم مركزا لإيواء النازحين. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في حصيلة أولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم. في الأثناء أفادت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي يبحث إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود الإسرائيلية فيما يعرف بالخط الرمادي.
1: في جنوب لبنان لا شيء يوحي حتى الآن بأن الحرب قد تنتهي، فالطائرة الإسرائيلية ما زالت تضرب والمباني تنسف والإنذارات تعود إلى الواجهة. ميدانياً رقعة التصعيد تتسع، غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب بالتوازي مع غارات طاولت البقاع وعمليات نسف لمبان في بني حيان والمنصور وزوطر الشرقية. لكن القصف ليس وحده عنوان المرحلة، إسرائيل تعيد تفعيل ورقة الإنذارات، ففي عرب صليم وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مبنى قبل أن يستهدف مبنى آخر، مبررا العملية بقربه وفق روايته من منشأة تابعة لحزب الله. وفي قلب المعادلة العسكرية تبرز مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية، فإسرائيل تدعي سيطرة عملياتية فوق الأرض وأخلت الأنفاق من مقاتلي حزب الله في باطنها، بينما لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي للرواية الإسرائيلية. في السياق، إسرائيل تدفع باتجاه ترتيبات أمنية جديدة فيما بات يعرف بالخط الرمادي، صيغة لا تعني وفق المتداول انسحابا إسرائيليا كاملا ولا إبقاء القوات في مواقع انتشارها الحالية، وإنما تقليص للوجود العسكري الأعمق مع الاحتفاظ بمواقع قريبة من الحدود، بما يسمح لإسرائيل بالمراقبة والتدخل عند الحاجة. بدوره يحاول لبنان الرسمي تعزيز انتشار الجيش في الجنوب لتقوية موقفه التفاوضي بالتزامن مع المسار الذي ترعاه واشنطن، بينما لا يزال سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية محوري الخلاف الأساسي. في لبنان بين الحدود وعمق الأراضي وبين الانسحاب وإعادة الانتشار منطقة رمادية تتشكل، قد تكون مؤقتة وقد تتحول إلى عنوان دائم للجنوب اللبناني.
0: وللمزيد ينضم إلينا من محيط المنصور جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، وكذلك من القدس أحمد داروشة. أهلا بكما إدمون وأحمد، وأبدأ معك إدمون لنقف معك على تطورات المشهد الميداني، والذي على ما يبدو يشهد تحركات أمنية إسرائيلية جديدة. والآن تجاوزنا موضوع الحديث عن المنطقة الأمنية الصفراء، الآن هناك منطقة أمنية رمادية.
2: نعم، أبدأ من التطورات الميدانية التي وقعت فجر هذا اليوم. واحدة من نتائج التصعيد الإسرائيلي الذي وقع فجر هذا اليوم هو ما أعلنته وزارة الصحة قبل ساعة، وهو تدمير مستشفى غندور بالكامل. هذا المستشفى الذي كان يقدم قبل شهرين التقديمات الصحية في الخطوط الأمامية تم تدميره اليوم فجرا بغارة إسرائيلية استهدفته في شكل مباشر، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. ووصفت وزارة الصحة بأن تدمير المستشفى هو خرق للقانون الدولي الإنساني. وطبعا كانت هناك أضرار جسيمة قد لحقت بوزارة أو مبنى وزارة المالية في النبطي. هذان التطوران إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي على النبطي والنبطي الفوق وأيضا على عرب صليم، دانه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ووصف بما جرى بالتصعيد الخطير وتجاوز للخروقات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقال بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يضرب مصالح الناس اليومية ويضرب استمرارية المؤسسات في الجنوب اللبناني، محملا إسرائيل يعني مسؤولية هذا التصعيد. طبعا هذا التصعيد بدأ فجرا مع الغارات العنيفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي سواء على عرب صليم، كان هناك شهيدتان، وأيضا على النبطي الفوق حيث تقع مستشفى غندور، وأصلا لا يمكن للمواطنين الوصول إلى هناك، هي منطقة يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي أي حركة، وبالتالي الجيش اللبناني أيضا يمنع المواطنين حرصا على سلامتهم بالوصول إلى النبطي الفوق. رغم ذلك كان هناك تدمير لمستشفى غندور، والآن يعني نسمع صوت قصف مدفعي أو يعني هو خلفنا تماما أو بشكل مباشر مع الزميل سامر ناصر، هو قصف مدفعي في هذه الأثناء. هذه بلدة المنصوري التي تتعرض دائما إما للقصف المدفعي الشبيه بما شاهدناه خلفنا، وإما أيضا للتفجيرات الكبيرة التي بدأت بالأمس، يعني نتحدث عن أكثر من 20 تفجيرا بالأمس، واليوم أكثر من 5 تفجيرات. طبعا كنت أتحدث عن التطورات فجر هذا اليوم، عادت لغة الإنذارات، إنذار في عرب صليم، ولكن الاحتلال يعني أغار على مبنيين وليس فقط على المبنى المهدد، ما أدى إلى سقوط حصيلة من الشهداء ومن الجرحى.
0: استمعنا إليه معك على الهواء مباشرة ونحن نتابع هذه الصور المباشرة التي تأتينا من المنصوري جنوب لبنان، ونرى أثار الاستهداف والقصف الإسرائيلي المدفعي وأعمدة الدخان المتصاعدة في تلك المنطقة. إذن استهداف جديد إسرائيلي على المنصوري، ما زلنا نسمع أيضا أصوات الاستهدافات.
2: هذا يعني استهداف ثان، يعني على بعد تقريبا مئات الأمتار من الاستهداف الأول. نشاهد سحب الدخان تنطلق من مكان آخر غير ذاك الذي كنا قد يعني شاهدناه قبل لحظات قليلة. إذن نتحدث خلال الدقيقة الماضية عن استهدافين بالقصف المدفعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المنصوري، وسحب الدخان التي نشاهدها مع زميل سامر الناصر هي نتاج ونتيجة استهداف ثان على نقطة في المنصوري. طبعا كنت أتحدث عن أن هذه البلدة شهدت تفجيرات عدة منذ الأمس حتى اليوم، إضافة إلى القصف المدفعي وأحيانا القصف الناجم عن الدبابات الميركافا من نقاط في مجدل زون أو نقاط أخرى. إذن يعني هذا جزء من التصعيد، كنت سأختم رسالتي يعني ما شهدته بلدة المنصوري بالأمس واليوم من تفجيرات. كانت المسيرات تضع المواد المتفجرة أمام أعين المواطنين من المنصوري الذين يتجمعون هنا في هذه النقطة في الحنية، ويعني يشاهدون منازلهم تدمر، وبالتالي كان هناك أكثر من 20 تفجيرا بالأمس في هذه البلدة، واليوم كان هناك أكثر من 5 تفجيرات، والآن يعني خلال هذه الرسالة يعني شاهدنا استهدافين بالقصف المدفعي في ظل تحليق مكثف لطبعا طائرات المسيرة الإسرائيلية.
0: نعم، ونتابع معك هذه الصور مباشرة أدمون من المنصوري. وأود أن أسألك هنا عن أيضا موضوع المنطقة الرمادية التي يتم الحديث عنها إسرائيليا والمساحة التي تشملها والمناطق.
2: نعم، يعني في لبنان ليس هناك من تعليق بعد على يعني ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية بالأمس، ولكن يعني عندما قرأنا هذا الخبر يعني يتحدثون عن منطقة رمادية بعمق 2 إلى 4 كيلومترات مع تخفيض القوات، فهذا يعني أنهم سوف يتراجعون. نتحدث هنا بالتحليل الميداني، لماذا؟ لأن القوات الإسرائيلية تتواجد هنا في هذه البلدة مثلا المنصوري ومجد الزون التي تقع بعمق حوالي 10 كيلومترات من الحدود، فبالتالي إذا كانت المنطقة الرمادية ستكون بعمق 2 إلى 4 كيلومترات فهذا يعني أن هناك تراجعا عن هذه النقاط، ولكن على الأرض حتى هذه اللحظة ليس هناك من أي مؤشرات وليس هناك من تعليق رسمي في لبنان أو أجواء نقلت إلى يعني السلطة اللبنانية علقت على هذا الموضوع، ولكن بالتحليل الميداني للمؤشرات الميدانية إذا أخذنا هذه النقطة البياضة هي نقطة معتلمة بحوالي 10 كيلومترات بالعمق عن الحدود، فهذا يعني أن 4 كيلومترات أو كيلومترين فهي أبعد ب6 كيلومترات باتجاه الحدود، فهذا إذا كان المقصود بأنه سينشئ منطقة رمادية وينسحب من الخط الأصفر المحتل، فهذا يعني أن بعض المناطق وبعض القرى يعني لن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية. هذا فقط بالتحليل للمعطيات التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية، ولكن على الأرض كما شاهدنا يعني الآن لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يقصف يفجر بعمق كبير جدا كما عمق المنصوري الذي يصل إلى أكثر من 10 كيلومترات من الحدود الجنوبية.
0: شكرا لك من محيط المنصوري جنوب لبنان مراسل تلفزيون العربي أدموس ساسين، ولمحاولة فهم أكثر حول هذه المنطقة الرمادية أذهب إليك في القدس أحمد دروشة. تفضل أحمد.
3: المنطقة الرمادية التي تتحدث عنها هيئة البث الرسمية هي منطقة بعمق إلى من 2 إلى 4 كيلومترات في الجنوب اللبناني، بدلا من المنطقة الصفراء منطقة الخط الأصفر الآن التي تصل إلى عمق أكثر من 12 كيلومترا في بعض المواقع، وأحيانا تتجاوز نهر الليطاني لتصل إلى قلعة شقيف ولتصل كذلك إلى مرتفعات علي الطاهر. خلال الأشهر الماضية كانت هناك انتقادات من قبل عسكريين إسرائيليين سابقين للمساحة الشاسعة التي تمتد عليها هذه المنطقة الأمنية، أضعاف مساحة قطاع غزة وما تتطلبه من حشد كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي هناك، سواء لناحية العمليات الأمنية الدائمة إنشاء المواقع العسكرية، وهناك خشية أيضا من أن تتحول إلى عبء على قوات الاحتلال الإسرائيلي إذا ما قرر حزب الله لاحقا شن عمليات ضد إسرائيل تستهدف هذه المناطق. من هنا تفكر إسرائيل في اللجوء إلى شيء آخر، وهو إنشاء منطقة أمنية على منطقة استراتيجية من الحدود تمنع استهداف المستوطنات الإسرائيلية بالصواريخ المضادة للدروع بعمق 4 كيلومترات. هذه كانت الفكرة الأولى قبل أن يتحدث كاتس عن فكرة أخرى هي الوصول إلى مسافة 10 كيلومترات وأكثر من ذلك داخل الأراضي اللبنانية. ومن أجل
4: راديو الحرية
5: 9:17 الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وجوده العسكري في منطقة معينة لكنه سيمنع ناريا عودة اللبنانيين إلى تلك المناطق. أيضا هذه المسألة غير واضحة بالإضافة إلى إن كان الانسحاب أحاديا أو ضمن اتفاق محتمل مع الحكومة اللبنانية.
4: نعم. رولا. شكرا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة. إلى قطاع غزة الآن، حيث شيع فلسطينيون في القطاع 100 شهيد منهم 70 طفلا انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون شرقية مدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن الجهود متواصلة لانتشال مزيد من جثامين الشهداء من تحت أنقاض البنايات التي دمرها الاحتلال. وأشار بصل في حديث للتلفزيون العربي إلى وجود 300 بناية في القطاع تحتها جثامين شهداء. هذا وأدانت 8 دول عربية وإسلامية التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير ووزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. وفي بيان حذر وزراء خارجية الدول الثماني من التداعيات الخطيرة لتحويل دعوات التهجير القسري إلى سياسة إسرائيلية معلنة. كما دعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التصدي بحزم لمحاولات فرض إسرائيل واقعا ديموغرافيا جديدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. المزيد ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد. إضافة إلى الاستهدافات الأخيرة التي نفذها الاحتلال في قطاع غزة، نريد منك معلومات خاصة بعد أن قام فلسطينيون بتشييع 100 جثمان ممن تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وأيضا يتم الحديث الآن عن أكثر من 300 بناية هناك أيضا تحتها جثامين لشهداء.
5: رولا، فقط دعيني أبدأ من آخر التحديثات الميدانية، حيث وصل نحو 7 من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مدخل منزل سكني في مخيم الشاطئ إلى الغرب من مدينة غزة. واحدة على الأقل من الإصابات هي بحالة حرجة، بينما أيضا من بين الإصابات طفلين اثنين وزميل صحفي أصيب بحالة طفيفة في القدم. هذا الاستهداف على بعد ما لا يزيد عن 50 مترا من الاستهداف الأول الذي وقع قبل نحو ساعتين من الآن في مخيم الشاطئ. لم يقع إصابات في الاستهداف الأول، الثاني أوقع عدد من الجرحى بينهم حالات حرجة. قبل هذين الاستهدافين كان الفلسطينيون يشيعون 100 رفات لفلسطينيين، لا أقول جثامين لأن هذه الجثامين قد تحللت، هي بضع من العظام المتحللة أخرجوها بعد أسابيع من العمل فقط في بضع منازل في حي الزيتون لعائلة ملكة وطنبورة وعائلة أخرى في المكان. وهذا جانب من مشروع كبير يعمل عليه الدفاع المدني بمعدات بسيطة يساعده في ذلك، تساعده العائلات الفلسطينية والتي ما زال لأبنائها جثامين تحت الأنقاض. العدد قليل، 100 شهيد فقط في مجزرة واحدة. قبل أسبوعين تقريبا كنا على موعد مع جنازتين تقريبا في مناطق متفرقة في مدينة غزة. المؤلم رولا أن هؤلاء مجهولي الهوية، حتى ذويهم لم يستطيعوا أن يتعرفوا عليهم لأن ملامحهم قد غابت، ولأن غزة تفتقر لأجهزة الفحص المتخصص المخبري. وأيضا نحن نتحدث عن جزء آخر من المأساة، وأن أكثر من 300 بناية في قطاع غزة ما زالت تحتها جثامين تقدر بالآلاف. جيش الاحتلال إما يمنع انتشال هذه الجثامين بمنع إدخال المعدات الهندسية الثقيلة، أو يحول دون هذه العملية لأنه سيطر على مساحات سكنية واسعة فيما يعرف في الخط الأصفر ما زال تحت أنقاضها جثامين، مثل مدينة رفح، حي الزيتون، المناطق الشرقية مدينة خان يونس ومدينة غزة وشمال القطاع. بالتالي هو أيضا يمحو أثار الجريمة وشواهد أخيرة على مجازر إسرائيلية، مجازر حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين والأطفال والنساء والعائلات.
4: طيب، ولكن أحمد أشرت إلى نقطة مهمة،
5: طولها وحتى آخرها،
4: نقطة مهمة تتعلق بعدم إمكانية التعرف على رفاة هؤلاء الشهداء ودفنهم من دون أن يتعرف عليهم أحد. هل تم الحديث عن شيء مستقبلا بما أنه حاليا الإمكانات غير متاحة تمكن الخبراء والمخابر المختصة من تحليل الدي إن أي على سبيل المثال ومعرفة من هؤلاء الذين قاموا بدفنهم؟
5: رولا، نذكر في مطلع اتفاق إطلاق النار حينما كانت صفقات التبادل تجري في تسليم رفاة إسرائيليين ومقابلهم كان يسلم 15 جثمانا ورفاة لشهداء كانوا قد استشهدوا في يوم 7 أكتوبر. كثير من هذه الجثامين وصلت غير واضحة المعالم بحالة يرثى لها ومؤلمة حقيقة. حاولت وزارة الصحة مع الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية أن يشكلوا لجنة للتعرف على هؤلاء الشهداء، لكن حالة نقص الإمكانيات دون ذلك. وأيضا نحن نتحدث عن يعني بعض المحاولات مثل تصوير بعض العلامات الجسدية لمحاولة معرفة الأهالي لأبنائهم. قليل جدا العدد الذي تم التعرف عليه. هؤلاء كانت جثامينهم واضحة على الأقل، غير متحللة بالكامل، لكن من يخرجون أو ينتشلون من تحت الأنقاض هم عبارة عن قطع عظمية. كانت ناشدت وزارة الصحة على مدار الأشهر الماضية بإدخال المواد المخبرية، لكن الجانب الإسرائيلي كان يرفض دائما.
4: نعم، شكرا لك من خان يونس في قطاع غزة، أحمد البطة مراسل التلفزيون العربي. إلى تطورات في اليمن الآن، حيث أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي باستهداف جماعة الحوثيين مدينة تعز. وأفادت المصادر أن سقوط ستة وقالت المصادر أن سقوط ستة صواريخ شديدة الانفجار هز مدينة تعز بالتزامن مع تحليق مسيرات للحوثيين في سماء المدينة، وأوضحت أن أنظمة الدفاع الحكومية تعاملت معها. على الصعيد الإنساني، أفاد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن القتال في محافظة تعز يتصاعد منذ 3 سبتمبر الجاري، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح وسط احتياجات متزايدة للأسر النازحة إلى المأوى والغذاء والأمان.
1: من مقبنة وجبل حبشي إلى مخيم البورين، نجت هذه الأسر من نيران القتال، لكنها وصلت إلى مأوى لا يملك كثيرون فيه سوى الانتظار، انتظار أمان يتيح لهم استعادة شيء من حياتهم.
2: بأولادي عافيين بلا مداعس حتى، ولا شلينا لا ملابس ولا شلينا شيء، بهايمنا وبعيتنا والأتويق وكل شيء طرحنا ونهربنا.
1: أما النازح من جبل حبشي أحمد علي فيحمل مأساة أخرى، فقد فقدت ابنته أثناء الفرار ولا يزال عاجزا عن معرفة مصيرها.
6: معي بنتي

0: تصاعد القتال في تعز منذ 3 سبتمبر خصوصا في مقبنة وجبل حبشي، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح، بينما تواجه الأسر النازحة احتياجات متزايدة إلى المأوى والغذاء والأمان. وتأتي هذه الموجة في بلد يحتاج فيه 22 مليونا و300 ألف شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية خلال العام الحالي، بينما يواجه 18 مليونا و300 ألف شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من 2,200,000 ألف طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد. وتزداد معاناة الأطفال في أشد صورها قسوة، مع أكثر من 516 ألف طفل يعانون سوء التغذية الوخيمة، في حين يحتاج أكثر من 14 مليون و400 ألف شخص إلى خدمات المياه والصحة والنظافة. ومع اتساع الاحتياجات تطلب الأمم المتحدة 2,160,000,000,000 دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري بهدف الوصول إلى 12 مليون شخص، لكن الأمم المتحدة تؤكد أن المساعدات تنقذ الأرواح ولا تنهي الأزمة، فخفض الاحتياجات يتطلب استعادة الخدمات وسبل العيش والمضي نحو حل سياسي مستدام.
1: المزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري، وكذلك من عدن عمر المقرمي. أهلا بكما خليل وعمر، وأبدأ معك عمر المقرمي لنقف معك على ما يصدر عن القوات الحكومية من بيانات تتعلق بالعمليات والاشتباكات التي تجري، وأيضا لنقف معك على إن كان هناك أي جهود لتفادي تردي الوضع الإنساني أكثر مما هو عليه الآن.
2: رولا، نعم، إذا تطرقنا إلى بيان القوات المسلحة اليمنية فقد قالت بأنها نفذت عملية رد عسكري على تصعيد الحوثيين وانتهاكاتهم في مدينتي تعز والحديدة، وقالت القوات المسلحة إنها استخدمت قدرات نوعية أدخلت إلى الخدمة حديثا بحسب البيان، مؤكدة أنها دمرت وحيدت قدرات وعناصر الحوثيين في مواقع متفرقة من محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وبالتحديد في معسكري اللبنات والخنجر بتلك المحافظة الشمالية الشرقية. لكن خلال المواجهات الشرسة المستمرة في مدينة تعز وتحديدا في جبهة الكدحة، يبدو أن القوات الحكومية استعادت عددا من المواقع التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال اليومين الماضيين بعد مواجهات دامية وسط قصف مدفعي مكثف للطرفين، ووسط أيضا تحشيدات وتعزيزات عسكرية لكلا الفريقين. فجر اليوم الحوثيون شنوا قصفا صاروخيا باليستيا عنيفا على مدينة تعز، تقول المصادر من هناك إن 6 صواريخ أطلقها الحوثيون من منطقة الحوبان شرقي المدينة هزت مدينة تعز. 2 من هذه الصواريخ وقعت أو استهدفت المبنى الجديد لكلية الطب بجامعة تعز. الوحدة التنفيذية أيضا لإدارة مخيمات النازحين تتحدث عن نحو 2000 أسرة من المدنيين نزحت جراء تصعيد العمليات العسكرية في مناطق مقبنة والكدحة وجبل حبشي. أما في مدينة المخا الساحلية التي يركز الحوثيون ويصب اهتمامه إلى تلك الجبهة بحسب الشواهد الميدانية والمعلومات المتوفرة لدينا، الحوثيون وصلوا إلى نقطة جغرافية قريبة إلى المخا وكذلك نحو باب المندب. قوات العمالقة ودرع الوطن هناك دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة وثقيلة للحيلولة دون وصول الحوثيين إلى مناطق الساحل الغربي. أما في جنوب الحديدة في مدينة حيس فقد أعلنت القوات الحكومية السيطرة عليها بشكل كامل مع تقدم ملحوظ باتجاه مدينة الجراحي جنوبية الحديدة. في محافظة مأرب النفطية شرقية اليمن أيضا أعلنت القوات أو أكدت المنطقة العسكرية الثالثة أنها استهدفت بطائراتها المسيرة وراجمات صواريخ استهدفت تحصينات وآليات عسكرية للحوثيين في عدد من الجبهات بمحافظة مأرب وتحديدا في جبهة البلق وجبهة العكد التي تدور فيها مواجهات منذ الصباح حتى هذه اللحظة. الاشتباكات لم تتوقف لكن دون أن يعلن أحد من الطرفين تسجيل تقدم ميداني هناك. كذلك في محافظة

0: محافظة الجوف تجري مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين وسط تعزيزات للطرفين. القبائل اليمنية هناك دفعت بتعزيزات إلى الجيش اليمني في مديرية خب والشعف لمواجهة الحوثيين. إذن تصعيد ميداني مستمر رولا، والعمليات العسكرية لا تتوقف. أصوات البنادق لم تصمت لحظة. في مدينة تعز أيضا هناك في الجبهة الشرقية تحديدا المحاذية لمنطقة الحوبان الخاضع لسيطرة الحوثيين، الجيش اليمني هناك صباح اليوم أحبط هجوما للحوثيين أعقبها اشتباكات توسعت بعد ذلك إلى الجبهتين الغربية والشرقية. المواجهات لم تهدأ حتى هذه اللحظة. العمليات العسكرية مستمرة. تعز تقول بأنها أو القوات محور تعز تقول بأنها سوف تكسر الحصار الذي يريد الحوثيون فرضه من اتجاه منطقة الكدحة، وهو يحاول أيضا الحوثيين أن يقطع الخط الرابط في مدينة الضباب عبر هجومهم لجبل هان وحذران. هو يكثف قصفه المدفعي والصاروخ إلى قبل هذه المشاركة وهو يقصف تلك المناطق. مصادر محلية هناك تتحدث عن إصابات وضحايا من المدنيين جراء استهدافها بالصواريخ وقذائف المدفعية من قبل الحوثيين.
1: راديو الحرية
2: 7:10 الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: القيادة الوسطى الأمريكية أكدت شن غارات جوية مكثفة استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية في منطقة خليج عمان. وبحسب البيان الأمريكي أسفرت الغارات عن تدمير الناقلة الأولى بشكل كلي، في حين أعطبت الناقلتان الأخريان. سياسيا، لهجة التصعيد تبدو واضحة. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قال إن الولايات المتحدة ستواصل الرد إذا تعرضت سفنها للهجوم، مهددا بالتدمير وإغراق ناقلات النفط الإيرانية. أما طهران فتتمسك بمعادلة الرد بالمثل، وسط تحذيرات متكررة وصارمة من الحرس الثوري الإيراني لكافة السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة من استخدام أي ممرات مائية غير مصرح بها في مضيق هرمز.
4: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مرحلة الردود المتناسبة ضد واشنطن قد انتهت، وإن الضربات الإيرانية الأخيرة للقواعد الأمريكية في المنطقة لم تكن سوى البداية فقط، متوعداً بالرد بشكل أسرع وأقوى في حال انتهاك أمن إسرائيل أمن إيران ومصالحها بحسب تعبيره.
5: نحافظ على اقتدارنا ووحدتنا في ظروف نتعرض فيها لحرب شاملة. ضرباتنا للقواعد الأمريكية في المنطقة وضعت العدو في حالة حرجة ودفعته للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عن ميدان الحرب. أمريكا فهمت حتما أن مرحلة الرد المتناسب انتهت وأن ضرباتنا الأخيرة كانت البداية فقط. عليهم أن يفهموا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. سنرد على أي اعتداء على إيران ومصالحها بشكل أسرع وأقوى.
4: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، وكذلك من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران حسام دياب، وعلى ما يبدو بأنه دخلنا في مرحلة من التصعيد الجديد بضرب السفن والمدمرات الأمريكية في مضيق هرمز.
6: وأيضا رولا، الكشف عن تفاصيل ما جرى خلال الأسبوع الماضي على مستوى الخسائر التي تعرضت لها أمريكا بعد الضربات الإيرانية التي وجهت إلى قواعدها في المنطقة وأيضا في أربيل في العراق. كان تتحدث وكالة تسنيم للأنباء قبل قليل نقلا عن مصادر في الحرس الثوري الإيراني عن أن تكلفة المنطاد الذي جرى استهدافه فوق سماء أربيل إقليم كردستان العراق في منطقة أربيل حوالي 15 إلى 20 مليون دولار، وأن هذا الرادار يجمع أو يضم مجموعة من الأنظمة البصرية يمكن أن يوفر طبقة قوية جدا في مجال الاكتشاف المبكر وتزويد أنظمة الدفاع الجوي بالمعلومات اللازمة للاشتباك. لكن جملة من التصريحات خرجت بكثرة منذ الصباح عسكريا وسياسيا، سبقها اتصالات هاتفية ليلة أمس لعباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية مع نظرائه التركي وأيضا السعودي لبحث تطورات المنطقة وبحث سبل خفض التصعيد على ما يبدو، وغالبا ما يتحرك عباس عراقشي في اللحظات الحاسمة. وبالنظر إلى التوتر الحاصل منذ عدة أيام بات على الخارجية الإيرانية التحرك ربما للقيام بعمل ما. سيتضح أكثر ما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية يوم غد مع المؤتمر الصحفي الخاص بالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، لكن جملة التصريحات الإيرانية تنوعت ما بين التهديد العسكري الإيراني باستمرار المواجهة لفترات أطول، توجيه ضربات أقوى لقواعد أمريكا ومصالحها في المنطقة، وتشديد أيضا على قدرة إيران على إدارة حربها من الناحية الاقتصادية. وزير الاقتصاد علي ستار زادة صباح اليوم أيضا كان يتحدث وزير الاقتصاد الإيراني عن أن هناك شبكة كبيرة من المصالح والمصارف والأشخاص والكيانات الذين يتعاملون مع إيران، وأن فكرة عزل إيران اقتصاديا بعيدة للغاية عن التحقيق، وأن جزء كبير من تصريحات الجانب الأمريكي تتعلق بالحرب النفسية أو الحرب الناعمة المطبقة ضد الجانب الإيراني منذ عدة أشهر. أما على مستوى التصريحات العسكرية فكانت واضحة خلال الساعات القليلة الماضية، آخرها علي عبد الله قائد هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية الذي قال بأن الأمريكيين لم يسمعوا خلال العقود الماضية سوى كلمة لا، وأن إيران لن تستسلم وأن العدو لن ينتصر في هذه الحرب الناعمة التي يقودها ضد الشارع الإيراني بالدرجة الأولى. سبقها أيضا تصريحات مهمة للمعاون التنسيقي للجيش الإيراني حبيب الله سياري، وهو أيضا رجل مهم للغاية في السلك العسكري الإيراني، قال بأن الأمريكيين لو كانوا قادرين على القيام بعمل عسكري مباشر ضد إيران لقاموا بتكرار سيناريو فنزويلا الذي قاموا به قبل عدة أشهر، لكنهم يعلمون بأنهم غير قادرين على مواجهة إيران من الناحية العسكرية لا من قريب ولا من بعيد، وهذا ما يدفع الأمريكيين للتريث والضرب بشكل متقطع بين الحين والآخر ضد الجانب الإيراني.
4: شكرا لك من طهران حسام دياب. لنرى في واشنطن معك عبد الرحمن البرديسي كيف يبدو المشهد، ويعني الذي يعطي إيحاء حتى اللحظة وكأنما هناك جمود باستراتيجية معينة تتعلق بالحصار الاقتصادي بالنسبة لإيران، ترسيخ سياسة ناقلة مقابل ناقلة، ولكن ماذا عن قنوات الاتصال؟ هل يوجد أي شيء؟
2: لا يوجد أي شيء فيما يتعلق بالمفاوضات بحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين رولا. الواضح هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الاستمرار في هذه المرحلة كما ذكرت، مرحلة الحصار على الموانئ البحرية، أن تحكم القيادة الوسطى الأمريكية هذا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وأيضا أن تحكم سياسة العزل الاقتصادي. يوم أمس سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي على شبكة فوكس نيوز ذكر أن إيران لديها الآن حوالي 30 مليون برميل من النفط وربما تعطيها للصين، وبعد ذلك لن يكون هناك أي نفط تستطيع إيران إخراجه من الموانئ الإيرانية، ونحن نحكم هذا الأمر بشكل جيد للغاية. الآن المخاوف الأمريكية بأن إيران هي التي ستصعد وتريد أن تصعد على المدمرات الأمريكية بسبب الحصار المفروض عليها وبسبب الخناق الاقتصادي المفروض عليها، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يتسع هذا التصعيد عسكريا، بمعنى أنها تريد فقط أن يكون محور المناوشات في هذه المنطقة فقط في منطقة مضيق هرمز حتى يصب ضد مصالح إيران. وسكوت بيسنت أيضا وزير الخزانة الأمريكي ذكر بأن هناك سيناريوهات عديدة تنتظرها الإدارة الأمريكية. السيناريو الأول أن يكون هناك خلافات بين قيادات الحرس الثوري الإيراني. السيناريو الثاني بأن يكون هناك هجوم شعبي ومظاهرات شعبية عارمة على قيادات الحرس الثوري الإيراني بسبب الضغوطات الاقتصادية الهائلة التي تفرض الآن على الشعب الإيراني بشكل كبير جدا. هذا ما تعول عليه الإدارة الأمريكية في هذه الأثناء. وسياسة النفس الطويل، من يتحمل الحصار؟ هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية فرض هذا الحصار لمدة طويلة حتى ترضخ إيران، أم لن يستطيع الإيرانيون الاستمرار في هذه المرحلة وربما يرضخون لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ الاستخبارات الوطنية الأمريكية في تقارير سابقة كانت تتحدث على أن إيران لديها امتصاص جيد للضربات العسكرية والاقتصادية، ولكن هذه الأزمة أزمة كبيرة جدا ومتلازمة على الاقتصاد الإيراني ومتزامنة، بمعنى أنه الحصار مشدد عسكريا بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت العقوبات الثانوية تسير في المسار الذي يريده المسؤولون الأمريكيون، بصرف النظر عن عدم تجاوب كل الدول المعنية التي تحدثت عنها الإدارة الأمريكية، ولكن على الأقل هم يريدون تجفيف المصادر المالية لإيران وللحرس الثوري الإيراني تحديدا، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية لن تصعد أكثر من ذلك بضربات عسكرية هائلة موسعة كما كان يتحدث ترامب منذ يومين بأنه ربما يضرب منشأة جبل فأس، لأنه منشأة جبل فأس النووية، لأنه يعلم جيدا عند توجيه هذه الضربات ربما ترد إيران على القواعد العسكرية الأمريكية، وهذا يقلق القيادة الوسطى الأمريكية بسبب قلة الصواريخ الدفاعية بشكل ملحوظ، والجميع هنا يعرف أن هناك أزمة حقيقية في الذخائر الأمريكية، ولذلك غيرت الولايات المتحدة الأمريكية من استراتيجيتها في هذا الأمر بأن تحجم هذا الحصار البحري أكثر وأكثر وتحكمه، وفي نفس الوقت العزل الاقتصادي مستمر، ولكن السؤال الأبرز من يستطيع تحمل هذه المدة بأن تستمر بهذا الشكل سياسيا واقتصاديا على الولايات المتحدة الأمريكية واقتصاديا أيضا على إيران، ولذلك هناك حالة من الخوف بأن تنفجر الأمور وأن يتم ضرب المدمرات الأمريكية واستهداف مباشر للمدمرات الأمريكية من قبل إيران، ومن ثم يكون هناك نوع من الضربات الانتقامية أكثر وأكثر من قبل واشنطن. رولا،
4: شكرا لك من واشنطن عبد الرحمن البرديسي على كل هذه التفاصيل. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 55 على الأقل بينهم أطفال جراء هجمات روسية استهدفت عددا من المناطق خلال الساعات 24 الماضية. وسجلت مقاطعة خاركيف شرقي البلاد مقتل 4 أشخاص بينهم طفل. وفي خيرسون جنوبا قتل شخصان وأصيب 20 بينهم طفلان.
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
9: غادر موسكو باتجاه كييف بعد لقاء استمر 3 ساعات مع بوتين، وصفته الرئاسة الروسية بالبناء. يقول يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي إن بوتين جدد خلال المباحثات عزمه الدخول في حوار مثمر مع واشنطن لحل النزاع الأوكراني، فيما أعلن البيت الأبيض أن مبعوثي ترامب ناقش مع الرئيس الروسي خططا جوهرية لإنهاء الحرب. بوتين أبدى خلال اللقاء ارتياحه للجهود الأمريكية.
10: جودة الوساطة والثقة أمران بالغة الأهمية، والعمل معكم تجربة مريحة بالنسبة لنا، ونحن نوليكم ثقة كبيرة طوال هذه العملية.
9: قبل هذه المباحثات نقلت رويترز عن مصدر مقرب من الكريملين أن موسكو لا تريد التوصل إلى اتفاق بشأن خط المواجهة قبل تأمين الجزء المتبقي من منطقة دونيتسك، وسط حديث عن خطط روسية لتحقيق التقدم بحلول نهاية العام. وبالحديث عن الآجال، يبدو أن ترامب معني أكثر بالتوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف، يمكن أن يفاخر بها قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس مطلع نوفمبر المقبل.
4: ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك محمد. من موسكو التصريحات تتحدث عن زيارة المبعوثين الأمريكيين بأنه كانت هذه الزيارة والمحادثات بناءة وكانت بالغة الصراحة. في كييف ما الذي نتوقعه؟
11: نعم رولا، عمليا وصل اليوم مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وكذلك ستيف ويتكوف برا ربما على غير المتوقع. كان متوقع أن يصل جوا لأول مرة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا هنا إلى كييف، لكن يبدو أن المخططات تغيرت، خاصة وأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار قبل ذلك إلى استهدافي روسي لمطاري بوريسبول وجولياني الرئيسيين هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. في هذه الأثناء يلتقي زيلينسكي مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا المزاج هنا يتباين طبعا مع الترحيب السياسي أولا، هذه أول زيارة للمبعوثين الأمريكيين إلى كييف. في السابق كانت كل الزيارات إلى العاصمة الروسية موسكو، وكانت لقاءاتهم الرئيسية مع الجانب الروسي وتحديدا مع الرئيس فلاديمير بوتين. أما الحذر والمخاوف من أن تكون زيارتهما هنا إلى كييف مجرد يعني نقل لشروط بوتين فيما تعلق بهذه الحرب، الشروط الجديدة القديمة بالنسبة للرئيس الروسي وللقيادة الروسية كما سمعنا لم تتغير. الجانب الأوكراني وزيلينسكي قبل وصول المبعوثين الأمريكيين كان قد أجرى لقاء مع وفد التفاوض الأوكراني وقال بأن بلاده منفتحة على السلام وأنها تريد إنهاء هذه الحرب، لكن في المقابل شدد على مسألة الضمانات الأمنية لبلاده. طبعا هذه هي المخاوف الحقيقية. هناك حذر شديد رولا من ربما من المواقف الموالية تقريبا، هكذا ترى بعض الآراء هنا في كييف بالنسبة لويتكوف وكذلك كوشنر، القريبة من الجانب الروسي أكثر من الجانب الأوكراني. والمخاوف هنا أنه يمكن أن تتجدد الضغوط الأمريكية على أوكرانيا من أجل القبول بالشروط الروسية، رغم أن هناك ترحيب بهذه الزيارة وأنها جاءت لدفع المسار التفاوضي مجددا، هذا المسار الذي نعرف أنه توقف منذ أكثر من نصف عام.
4: شكرا لك من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. إلى السودان الآن، حيث أعلنت السلطات الصحية بولاية غرب كردفان في السودان تسجيل 120 إصابة مشتبهة بالكوليرا و11 وفاة في مركز للعزل بقرية حمير. وقالت غرفة الطوارئ بالقرية إن مركز العزل يعاني نقصا حادا في المحاليل الوريدية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، محذرة من تفاقم الوضع الصحي مع تزايد حالات الاشتباه. وتأتي هذه التطورات في ظل تسجيل إصابات ووفيات مرتبطة بالكوليرا خلال الأيام الماضية في عدد من مناطق ولاية غرب كردفان. للمزيد ينضم إلينا من أمدرمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلا بك وائل، تفاصيل أكثر عن تفشي الكوليرا الآن في السودان.
12: نعم رولا، ربما ولاية غرب كردفان هي أكثر البؤر التي تتفشى فيها مرض الكوليرا والأمراض الأخرى المصاحبة لفصل الخريف، وأيضا تتركز داخل الولاية في محلية الأضية في منطقتين حتى الآن هما الأبرز، حمير وحلة حسين. حتى الآن الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تتحدث عن 120 حالة اشتباه في حمير و190 حالة اشتباه في حلة حسين، ما يعني أن الإجمالي 310 حالة اشتباه وأكثر من 22 وفاة بسبب الكوليرا في القريتين أو في مركزين للعزل في القريتين. ولكن بلا شك أن هذه الأعداد تنبي أن هنالك أعداد أكبر لحالة الاشتباه والإصابة بالكوليرا في غرب كردفان. هنالك عدة أسباب لتفشي مرض الكوليرا، نجملها في استمرار العمليات العسكرية في إقليم كردفان عموما، وأيضا دخول فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة في هذا الإقليم من هذا العام، أيضا بسبب عدم وصول الإمدادات الطبية والغذائية وعدم وجود المحاليل الوريدية في مراكز العزل في غرب كردفان، رغم أن هنالك مجهودات أممية في عملية لقاحات، إيصال لقاحات إلى غرب كردفان وأيضا إلى غرب دارفور التي بدأت فيها أيضا تفشي لمرض الكوليرا. العمليات العسكرية مستمرة، عمليات النزوح بالتالي مستمرة، وبالتالي زيادة رقعة انتشار المرض أيضا يتوقع أن تزداد في ولايتي جنوب كردفان وشمال كردفان بسبب سرعة عملية النزوح بسبب العمليات العسكرية. أما بالنسبة للواقع السياسي، هنالك تصريحات كانت بالأمس للفريق أول البرهان،
4: قد نتابعها معك وائل، تصريحات السياسية سنتابعها معك في ساعة قادمة. شكرا لك من أم درمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. تواصل السلطات النيبالية عمليات البحث عن ناجين من كارثة الفيضان والانهيار الأرضي الذي ضرب البلاد. كاميرا تلفزيون العربي واكبت جهود الجيش النيبالي لإعادة بناء جسر فوق نهر ديفيد في منطقة ديفيغات شمالية البلاد، وهو واحد من 35 جسرا على النهر دمرت خلال الكارثة.
13: نحن الآن في منطقة تدعى ديفيغات، تقع في شمال نيبال، وهي إحدى المناطق التي اجتاحها الفيضان الذي ضرب مناطق في شمال نيبال قبل 10 أيام وأتى على العديد من القرى. وكما نشاهد خلفنا يوجد أفراد من الجيش النيبالي يعملون ربما على إعادة إنشاء أحد الجسور التي دمرت على النهر الذي يمر من المنطقة. هنا يوجد أحد الأفراد، ربما يكون قائد الفرقة التي تعمل هنا، لنسأله عما يجري بالضبط. Hello.
14: Yes, sir.
13: Would you explain to us what you are doing here?
14: يقوم الجيش ببناء جسر مؤقت هنا. يغطي الجسر نهر ديفيد، وهو واحد من ضمن 35 جسرا دمرتها الفيضانات على هذا النهر. سيكتمل بناؤه خلال 3 أيام وسيعاد فتح الطريق.
13: إذن هو يتحدث عن أن هذه الفرق بالفعل تعيد إنشاء هذا الجسر الذي يعبر، كان هناك جسر يعبر هذا النهر الذي هناك ودمر بالكامل أثناء الفيضان، ورجال الجيش الآن يعيدون إنشاء جسر جديد لجعل سكان القرى الموجودين على الضفة الأخرى من النهر يعودون إلى هذه المناطق. كما نعلم المنطقة هنا في شمال نيبال، العديد من المناطق كان لها تعرضت لأضرار كبيرة وانهيار للبنية التحتية في عدة مناطق، خاصة محطات توليد الطاقة الكهربائية بالماء، ولا يزال هناك العديد من العارقين كما تقول السلطات النيبالية في أنفاق تلك المحطات، وتجري عمليات الإنقاذ على قدم وساق في تلك المناطق. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من شمال نيبال.
4: نهاية الظهيرة على رأس الساعة. أحمد خير الدين.

0: كل أنحاء العالم. نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع
3: الصورة كما هي
0: والوصول إلى الحقيقة. صعوبة المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما متابع.
5: تفعيل الدفاعات الجوية شباب كونوا معنا.
0: ودائما مستعدون لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ومنجز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي الصورة الأوضح.
7: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. ثرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.
0: راديو الحرية
8: 97.10 FM.
9: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
10: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
11: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركب.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: يعني وفق المتداول انسحابا إسرائيليا كاملا ولا إبقاء القوات في مواقع انتشارها الحالية، وإنما تقليص للوجود العسكري الأعمق مع الاحتفاظ بمواقع قريبة من الحدود، بما يسمح لإسرائيل بالمراقبة والتدخل عند الحاجة. بدوره يحاول لبنان الرسمي تعزيز انتشار الجيش في الجنوب لتقوية موقفه التفاوضي بالتزامن مع المسار الذي ترعاه واشنطن، بينما لا يزال سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية محوري الخلاف الأساسي. في لبنان بين الحدود وعمق الأراضي وبين الانسحاب وإعادة الانتشار، منطقة رمادية تتشكل، قد تكون مؤقتة وقد تتحول إلى عنوان دائم للجنوب اللبناني.
5: وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مؤكدا أن الاستهداف الأخير يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار. وفي بيان رئاسة لبنانية أشار عون إلى أن الاعتداءات طاولت هذه المرة مؤسسات الدولة والمرافق الخدمية المعنية بشؤون المواطنين إضافة إلى مستشفى ومراكز صحية، وطلب عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أن لبنان رغم استمرار الاعتداءات ماض في التزامه بما يحفظ سيادته واستقرار الجنوب. ومن محيط المنصوري في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا ومرحبا بك إدمون. ما حصيلة هذه الاعتداءات الأحدث وتأثير هذا الاستهداف لهذا المستشفى على الحالة في هذه المناطق؟
6: نعم، أبدأ بآخر الاعتداءات الإسرائيلية والتي تركزت في شكل أساس في بلدة المنصورية التي تقع خلفنا تماما. كان هناك تفجير جديد قبل ربع ساعة تقريبا ليرفع عدد التفجيرات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بلدة المنصورية إلى أكثر من 5 تفجيرات، وبالأمس كنا نتحدث عن أكثر من 20 تفجيرا. بلدة المنصورية التي تتعرض إذن للتفجيرات، كما تعرضت لقصف مدفعي، يعني رصدنا أكثر من 5 قذائف مدفعية إضافة إلى قصف من دبابات ميركافا والقنابل الصوتية من مسيرات إسرائيلية. إذن هذه كانت آخر اعتداءات إسرائيلية. أما التصعيد الكبير فكان قد بدأ عند الساعة 5:30 فجرا بغارات على عرب صليم النبطي والنبطي الفوق، وطبعا بات مؤكدا بحسب وزارة الصحة ونقابة المستشفيات بأن مستشفى غندور قد دمره الاحتلال الإسرائيلي استهدافه بغارات عنيفة، وبالتالي تم تدمير مستشفى بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني كما أكدت وزارة الصحة. وكانت هناك إدانة من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لاستهداف هذا المستشفى والأضرار الجسيمة التي لحقت بمبنى وزارة المالية في منطقة النبطية. طبعا مستشفى غندور هو من المستشفيات الأساسية على خطوط التماس بنقطة متقدمة، كان قبل شهرين، وبالتالي قبل توقفه قبل شهرين كان يقدم الخدمات الصحية والطبية في منطقة دقيقة جدا نظرا لموقع النبطية الفوق، لكنه توقف قبل شهرين بسبب حساسية الوضع الأمني. وطبعا النبطية الفوق كان قد منع المواطنون من الدخول إليها بسبب استهدافات الاحتلال الإسرائيلي، ورغم ذلك تم تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوق. طبعا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر أن إسرائيل ارتكبت تصعيدا خطيرا تجاوزت الخروقات اليومية المتكررة، وبالتالي هي تحاول تدمير المؤسسات واستمرار عمل المؤسسات المدنية ومصالح الناس اليومية. طبعا التصعيد الخطير الذي بدأ فجر اليوم أدى إلى حصيلة من 4 شهداء إضافة إلى أكثر من 20 شهيدا، وبالتالي خلال اليومين يعني اليوم والأمس نتحدث عن 10 شهداء وأكثر من 50 جريحا نتيجة الغارات الإسرائيلية التي تنطلق دائما بموجات عنيفة، بذريعة أن حزب الله قد أطلق مسيرات باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الأمنية المحتلة. على مستوى الغارات، يعني النهار هذا لم يشهد غارات عدة، إنما استمرار للتفجيرات التي كنا قد شاهدناها هنا في بلدة المنصور مع بعض القصف المدفعي، واستمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية في سماء الجنوب اللبناني.
5: من محيط المنصور في جنوب لبنان، مراسلة تلفزيون العربية موسى سين، شكرا جزيلا لك. إلى قطاع غزة، حيث أصيب 7 فلسطينيين بعضهم في حالة خطرة إثر غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ونقل الجرحى ومنهم صحفي إلى مستشفى شفاء. وقعت الغارة الثانية بعد أقل من نصف ساعة على الأولى وعلى بعد 50 مترا منها. أقل من دقيقة في منطقة الشاطئ الشمالي ولا حاجة. ونبقى في غزة، حيث شيع الفلسطينيون في القطاع 100 شهيد منهم 70 طفلا انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون شرقية مدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل إن جهود متواصلة لانتشال مزيد من جثامين الشهداء من تحت أنقاض البنايات التي دمرها الاحتلال. وأشار بصل في حديث لتلفزيون العربي إلى وجود 300 بناية في القطاع تحتها جثامين شهداء.
2: يحمل الأهالي جثامين أحبابهم بعد نحو 1000 يوم من استشهادهم، ينثرون الورود ويشعلون الشموع على رفات ذويهم في ليلتهم الأخيرة بعيدا عن الأنقاض. يحملون أجسادا خفيفة بالكاد تعرفوا عليها وعرفوا أسماء أصحابها. 100 شهيد
3: تعرفنا عليهم، شعرهم كان مبين، إمي لون شعرها بين، عرفت سنهم، سن أخويا، جمجمة أخويا كيف عرفتها الله يرحمه. واللي ساعدنا هيك الدفاع المدني قاعد يطلع فيهم، تعالوا شوفوا، نقولهم هذا هذه أختي، هذه هيك كانت لابسة.
2: مراسم تشييع 100 شهيد منهم 70 طفلا كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل. بعد انتظار نحو 3 سنوات تشيع عائلات رحيم والبلعاوي وملكة وجنبور جثامين أبنائها، بينما لا تعرف عائلات 8000 شهيد مفقود آخر كم شهراً أو سنة ستنتظر. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشار جثامين هؤلاء الشهداء بصعوبة. الحظر الإسرائيلي على دخول المعدات اللازمة لانتشار بقية الشهداء يعني استمرار معاناة ذويهم إلى أجل غير مسمى.
7: أهم مطلب هو المعدات الثقيلة، يجب أن ترتاح العوائل في غزة، يجب أن ينتهي هذا الملف الإنساني. أن تتحدث على جرح داخل قلوب العوائل لا يمكن أن يلتحم إلا إذا أخرجت أبنائهم أو أخرج أبنائهم من تحت الأنقاض، وهذا لن يكون إلا إذا توفرت المعدات الثقيلة.
2: أكياس بلاستيكية خفيفة فيها ما تبقى من رفات الشهداء، وعائلات مكلومة تحملها لتدفنها في قبور جماعية على مرأى العالم ومسمعه.
8: عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
5: ومن دير البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا ومرحبا بك إسلام، ما تفاصيل ما جرى في مخيم الشاطئ؟
9: أهلا أحمد. غارة إسرائيلية من الطيران المسير على تجمع للمواطنين في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، وتم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء في المدينة. المستشفى قريب، ليس بعيداً عن مكان الحدث. وفق المعطيات الصحية فإن من بين المصابين إصابة واحدة خطيرة. الأهالي يقولون إن المستهدفين كانوا يقومون بتعبئة المياه كما يفعل الغزيون يومياً كأحد الواجبات الأساسية بعد تدمير البنى التحتية. يضطر الناس إلى تعبئة المياه من سيارات متنقلة، وحين وصلت هذه السيارة أو قام أحد المواطنين بتعبئة المياه تم استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي. لم يعلن عن وجود شهداء حتى هذه اللحظة، ولكن تتعامل الطواقم الطبية مع الإصابة الخطيرة بحذر شديد بفعل خطورة وضعها من الناحية الصحية. هذا القصف الإسرائيلي جاء بعد يوم أيضا شهد إطلاق نار إسرائيلي متواصل، وعمليات نسف كذلك سجلت إحداها على الأقل في منطقة جنوب شرق دير البلح، منطقة تسمى منطقة أبو العجين على وجه التحديد. عمليات نسف كبرى يقوم بها ويستمر بها الجيش الإسرائيلي للمناطق التي تخضع لسيطرته بشكل كامل خلف الخط الأصفر، وهي تساوي وتوازي ما نسبته 70% من مساحة قطاع غزة. والجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات مسح شاملة، بعمليات النسف أو باستخدام النسف وباستخدام التجريف ثم ترحيل الركام، وبالتالي جعل المناطق التي كانت عامرة ببنيانها وبناسها مناطق رملية بشكل كامل، ونسف أي معلم من معالم الحياة التي كانت لمئات وحتى بعض المناطق لآلاف السنين. بطبيعة الحال مدن تاريخية كانت موجودة هنا في قطاع غزة هي الآن في خبر كان بفعل الجيش الإسرائيلي وما فعله طوال حرب الإبادة. هذا من جانب. من جانب آخر، المشهد الأكبر اليوم أحمد كان مشهد الوداع الجديد المتجدد المستمر لرفات حوالي 100 شهيد، أغلبهم ثلثاهم من الأطفال الصغار الذين استشهدوا في واحدة من المجازر الإسرائيلية خلال حرب الإبادة، والتي تعذر على قوى الدفاع المدني خلال الحرب بفعل قلة الإمكانيات وبفعل كثافة الغارات أيضا انتشالهم من تحت أنقاض منازلهم. الدفاع المدني مستمر في مشروع لانتشال جثامين الشهداء، وكانت اليوم جنازة جماعية لهؤلاء الشهداء وهم ينتمون لثلاث عوائل. لكن لافت في هذا الموضوع أحمد أن وتيرة العمل على انتشال الشهداء بطيئة، تشبه إلى حد كبير محاولة أخذ ماء بملعقة من بحر كبير، لأننا نتحدث عن وتيرة لا تتجاوز عدة عشرات أسبوعيا، فيما العدد الإجمالي يقترب من 8000 شهيد. الدفاع المدني يتحدث عن نقص حاد في الإمكانيات، لديه آلية هندسية واحدة كثيرا ما تتعطل، يتم نقلها من مكان إلى آخر، وأيضا هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل وتحتاج إلى
0: راديو الحرية
10: من 97.7 FM FM FM.
0: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.
11: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. الضفة الغربية أجبر جيش الاحتلال مدير مدرسة حوار الثانوية جنوب نابلس على إنزال العلم الفلسطيني في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد. كما اقتحمت آليات الاحتلال ساحة مدرسة برقة شمال غرب نابلس خلال وجود الطلبة في صفوفهم. وافتتح العام الدراسي الجديد بالتحاق نحو 846 ألف طالب وطالبة بمدارس الضفة الغربية. وقال وزير التربية والتعليم الفلسطيني أمجد برهم خلال افتتاح العام الدراسي في مدرسة بتير غرب بيت لحم إن سلطات الاحتلال والمستوطنين هدموا العديد من المدارس في المناطق المستهدفة بالضفة الغربية.
2: هناك أكثر من 700 نقطة تعليمية ترعاها وزارة التربية والتعليم العالي داخل قطاع غزة. هناك أكثر من 100 مدرسة مؤقتة تم إنشائها. هناك أيضا المدارس الافتراضية والإلكترونية التي يتم متابعتها وإنشائها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي للمضي قدما بالعملية التعليمية.

0: إلى التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي باستهداف جماعة أنصار الله الحوثيين مدينة تعز. وأقلت المصادر أن سقوط 6 صواريخ شديدة الانفجار هز مدينة تعز بالتزامن مع تحليق مسيرات للحوثيين في سماء المدينة، وأوضحت أن أنظمة الدفاع الحكومية تعاملت معها. ومن عدن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي. أهلا ومرحبا بك عمر، ما أحدث المعلومات بشأن هذه التطورات الميدانية المتسارعة؟
1: نعم أحمد، نبدأ ببيان الحكومة اليمنية الذي قال إنه بالحكومة إنها لن تدخر جهدا في توفير الإمكانات اللازمة لصمود وجاهزية القوات المسلحة التي تعمل على حماية مصالح اليمنيين. الشواهد أو المعلومات الميدانية بحسب المصادر تقول بأن هنا القوات الحكومية استعادت عددا من المواقع في منطقة الكدحة بتعز التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال اليومين الماضيين. المواجهات أحمد تدور في أكثر من جبهة وعلى أكثر من صعيد عسكري في اليمن. لو انتقلنا إلى محافظة مأرب النفطية، المنطقة العسكرية الثالثة تقول إنها استهدفت بطائراتها المسيرة وراجمات صواريخ تحصينات وثكنات عسكرية للحوثيين في عدد من المواقع جنوبي وغربي المحافظة، وتحديدا في جبهة البلق الشرقي الذي يحاول الحوثيون هناك الوصول إلى هذا الجبل، لكن القوات الحكومية هناك تصدت له وأجبرت تلك العناصر المهاجمة على التراجع. المواجهات تدور في منطقة العكد بين مدينتي مأرب والجوبة الخاضعة لجماعة الحوثيين. كذلك اللواء السادس طيران مسير استهدف أجهزة تشويش للحوثيين في جبهة المشقح بحسب مصادر عسكرية ميدانية، وكذلك الطيران المسير يهاجم مواقع وأفرادا وتجمعات للحوثيين في جبهتي صرواح وروضة جهم بحسب المصادر العسكرية. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها ردت أنها نفذت عملية رد عسكرية على تصعيد الحوثيين في مدينتي تعز والحديدة. القوات الحكومية أيضا الحكومة اليمنية أعلنت السيطرة الكاملة على مدينتي حيس جنوب الحديدة، وفي هذه اللحظات تجري مواجهات واشتباكات نحو مدينة الجراحي. مصادر من العمالقة ودرع الوطن تؤكد تقدم هذه القوات الحكومية نحو مدينة الجراحي. في صباح هذا اليوم أحمد، هناك حلقت طائرات مكثفة مسيرات للحوثيين حلقت بشكل مكثف في سماء مدينة المخا دون تسجيل ضربات أو غارات جوية في تلك المدينة. في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم أيضا شن الحوثيون قصفا صاروخيا باليستيا عنيفا على مدينة تعز. 6 صواريخ سقطت على المدينة، 2 منها استهدفت المبنى الجديد لكلية الطب بجامعة تعز بحسب مصادر أكاديمية ومحلية في تعز. المواجهات أيضا امتدت إلى الجبهة الشرقية. القوات الحكومية هناك تؤكد أنها أحبطت هجوما للحوثيين وأعقبها بعد ذلك ردت بهجمات على مواقع الحوثيين في المنطقة الشرقية نحو مدينة الحوبان التي تنطلق منها الصواريخ الحوثية تستهدف بذلك مدينة تعز ومدينتي المخا وكذلك ومدينة المخا وحيس والخوخة جنوبية الحديدة. المواجهات مستمرة حتى اللحظة، الاشتباكات تدور في أكثر من موقع عسكري. قبل ساعة من الآن دارت مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع جنوبي اليمن. طائرات مسيرة هناك لقوات العمالقة استهدفت آلية عسكرية للحوثيين قبل ساعة من الآن بحسب ما أكدت المصادر العسكرية للعربي. إذن هذه تطورات طارئة حصلت في اللحظة في الساعات الأخيرة، ونحن سنوافيكم بما سيستجد خلال اللحظات القادمة.
0: من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي، شكرا جزيلا لك عمر على هذه المعلومات. وفي اليمن، وبينما تتسع دائرة الاحتياجات الإنسانية، يدفع تصاعد القتال المدنيين إلى موجات جديدة من النزوح. في تعز تتصاعد أعمال القصف والاشتباكات في مقبنة وجبل حبشي وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. أسر تفر من نيران القتال تاركة خلفها منازلها وممتلكاتها وأفرادا من عائلاتها لتواجه في النزوح معركة جديدة من أجل المأوى.

0: فعلا ولا عاد عرفنا عاد نحمل شي ولا وعي لا احنا مقادرين ولا بني ببقي انا معانا حاجه
1: معي بنت هناك بالكدحه غارق هي والغنم ما ادري اين هي ولا اشوفها ولا اتصلت عليها لحد الان مغلقين ومعانا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا لانه احنا مشينا مشي.
2: هذه الشهادات تعكس جانبا من كلفة التصعيد على المدنيين، وبحسب أوتشا أدى تصاعد القتال منذ 3 سبتمبر في مقبنة وجبل حبشي إلى موجة جديدة من النزوح. أسر وصلت بأمتعة قليلة لتواجه معركة أخرى من أجل المأوى والأمان وسط تحذيرات أممية من تعقد الاستجابة الإنسانية ونقص التمويل. تبقى النساء والأطفال في صدارة الفئات الأكثر هشاشة، فبحسب خطة الأمم المتحدة للعام الجاري يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى المساعدة الإنسانية والحماية وسط صعوبات متزايدة في الوصول إلى الخدمات الأساسية خاصة في مناطق النزاع وفي الريف. بينما يفر الملايين من منازلهم يلاحق الجوع من بقي منهم، أكثر من 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، أكثر من 2 مليون طفل دون سن 5 يعانون من سوء التغذية الحاد. تزداد معاناة الأطفال في أشد صورها قسوة، إذ يعاني أكثر من 500,000 طفل من سوء التغذية الحاد، وهي الحالات الأشد خطورة وفق بيانات الأمم المتحدة للعام الجاري. في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة يواجه نحو نصف سكانها، أي ما يقارب 5 ملايين شخص، انعداما حادا في الأمن الغذائي وسط توقعات بارتفاع العدد. لا تتوقف الأزمة عند الغذاء، أكثر من 14 مليون شخص يحتاجون إلى خدمات المياه والنظافة في وقت تتعرض فيه البنى التحتية والخدمات الأساسية لضغوط شديدة. ومع اتساع الاحتياجات تطلب الأمم المتحدة نحو 2 ملياري دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن هذا العام للوصول إلى 12 مليون شخص. تؤكد أن المساعدات تنقذ الأرواح لكنها لا تنهي الأزمة، فالحل المستدام يبدأ باستعادة الخدمات وسبل العيش والتقدم نحو حل سياسي.

0: ومن ديترويت في ولاية ميشيغان ينضم إلينا عبد الرحمن برمان المحامي والحقوقي اليمني والمدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة. أهلا ومرحبا بك معنا سيد عبد الرحمن. نبدأ أولا بالسؤال عن حجم الصعوبات التي يواجهها العاملون في المنظمات الإغاثية لتقديم الخدمات ولتوثيق ما يحدث مع تصاعد هذه المواجهات ما بين الجانبين في هذه الأيام.
1: اهلا وسهلا، تحيه لك وللمشاهدين جميعا. حقيقه في ظل الحرب والمواجهات العسكريه الدائره في المنطقه او المناطق في تعز وفي ايضا منطقه الساحل بعض مديريات محافظه الحديده، العاملين في المجال الانساني يواجهوا صعوبات كثيره في عمليه الوصول الى النازحين، الوصول الى المدنيين المحاصرين في بعض المناطق الذين ايضا قطعت الطرقات في مناطق كثيره في أثناء عملية المواجهات خلال الأيام الماضية. بالإضافة إلى أنه المجتمعات المحلية أصبحت منهكة، لا تستطيع أن تقدم شيء للأسر التي تضررت والأسر التي نزحت من منازلها. أيضا النقطة المهمة جدا هو أيضا مخيمات النازحين تعرضت أيضا، كانت موجودة في مناطق المواجهة خصوصا في منطقة الكدحة، نزحوا مرة أخرى، وهو النزوح يعني لأكثر مرة، بعضهم قد نزح من 3 إلى 4 مرات من منطقة إلى أخرى. هؤلاء الذين تركوا
2: راديو الحرية
3: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلاب

0: طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. رواتبهم ودخلهم مع عائلاتهم وأقاربهم في اليمن، لا زال المغتربين يشكلوا الخط الأول لمواجهة الفقر والجوع في اليمن، وأيضا المأساة الإنسانية التي تعيشها اليمن. أنا أعتقد أنه المغتربين اليمنيين الموجودين في كل مكان، وأيضا التبرعات التي تأتي من المؤسسات والمنظمات سواء كانت عربية أو دولية، هي اليوم تشكل الرافد الأساسي لبقاء الكثير من اليمنيين على قيد الحياة.
5: من ديترويت عبد الرحمن برمان، المحامي والحقوقي اليمني والمدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة، شكرا جزيلا لك. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بصواريخ باليستية، إضافة إلى استهداف ثلاث ناقلات نفط في ممر غير مصرح به كما قال. في المقابل، أكدت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على ثلاث ناقلات نفط إيرانية.
6: تصعيد جديد في مياه الخليج في واحدة من أخطر جولات التصعيد منذ اندلاع الحرب. انطلقت الشرارة الجديدة من إعلان طهران استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بضربات وصفتها بالمباشرة باستخدام صواريخ باليستية. لم يتوقف الاستهداف الإيراني عند القطع العسكرية، إذ أكد الحرس الثوري مهاجمة ثلاث ناقلات نفط، قال إنها كانت تعبر مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز الاستراتيجي. بينما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفن تجارية لنيران في شمال الخليج العربي وخليج عمان. الرد الأمريكي لم يتأخر. القيادة الوسطى الأمريكية أكدت شن غارات جوية مكثفة استهدفت ثلاث ناقلات نفط إيرانية في منطقة خليج عمان. وبحسب البيان الأمريكي، أسفرت الغارات عن تدمير الناقلة الأولى بشكل كلي، في حين أعطبت الناقلتان الأخريان. سياسيا، لهجة التصعيد تبدو واضحة. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قال إن الولايات المتحدة ستواصل الرد إذا تعرضت سفنها للهجوم، مهددا بالتدمير وإغراق ناقلات النفط الإيرانية. أما طهران فتتمسك بمعادلة الرد بالمثل، وسط تحذيرات متكررة وصارمة من الحرس الثوري الإيراني لكافة السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة من استخدام أي ممرات مائية غير مصرح بها في مضيق هرمز.
5: وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مرحلة الردود المتناسبة ضد واشنطن قد انتهت. من الضربات الإيرانية الأخيرة للقواعد الأمريكية في المنطقة لم تكن سوى البداية فقط، متوعدا بالرد بشكل أسرع وأقوى في حال انتهاك أمن بلاده ومصالحها حسب تعبيره.
7: حفظ انسجام الدروني،
8: نحافظ على اقتدارنا ووحدتنا في ظروف نتعرض فيها لحرب شاملة. ضرباتنا للقواعد الأمريكية في المنطقة وضعت العدو في حالة حرجة ودفعته للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عن ميدان الحرب. أمريكا فهمت حتما أن مرحلة الرد المتناسب انتهت، وأن ضرباتنا الأخيرة كانت البداية فقط. عليهم أن يفهموا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. سنرد على أي اعتداء على إيران ومصالحها بشكل أسرع وأقوى.
5: ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا ومرحبا بك حسام، ما تفاصيل ما قاله قاليباف والتعامل أيضا مع بيانات القيادة الوسطى؟
3: تهديدات واضحة للجانب الأمريكي تستكمل من خلالها إيران جملة تهديداتها ووعيدها بأن القادم قد يكون أسوأ بالنسبة للقوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة، وهي في جزء معين تكرار لتصريحات قاليباف خلال الفترة الماضية، خاصة وأن الحمل بات ثقيلا على قاليباف الذي يتعرض في الداخل لضغوط من بعض التيارات التي تصفه، إلى جانب بعض أعضاء الفريق الإيراني المفاوض بأنهم خونة قيم الثورة الإيرانية. ومن ناحية أخرى تطبق حملة اقتصاد ضغط اقتصادي أمريكية غير مسبوقة على الجانب الإيراني، أيضا تضعه في مرمى الاستهداف، ولا يمكن ربما التراجع بعد كل ما تعرضت له إيران خلال الفترة الماضية، لا يمكن لقاليباف التراجع، وعليه يتابع باستمرار تهديداته وإطلاقه للتصريحات الساخرة بين الحين والآخر ضد المسؤولين الأمريكيين وضد شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هو قال بأن إيران انتهت من مرحلة الردود المتناسبة، ستتجه من الآن وصاعدا إلى الضرب بشدة أكبر، وهذا ما برره أو ربطه بالاستهدافات التي طالت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة خلال الأيام الأربعة الماضية، وما تلاها من استهداف لسفن عسكرية وأيضا ناقلات نفط وسفن تجارية كانت تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تمريرها بشكل ما عبر المسار الجنوبي قرب السواحل العمانية بعيدا عن التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. دعني بعجالة أيضا أشير إلى هذه النقطة، قبل قليل وكالة فارس وفي هذا الصدد أشارت إلى أن التقارير تفيد بأنه ما لا يقل عن 3 سفن من بينها ناقلة غاز طبيعي قطرية على ما يبدو كانت تعبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز قرب السواحل العمانية، غيرت هذه السفن والناقلات مسارها وعادت أدراجها بعد تلقيها تحذيرات من الحرس الثوري الإيراني. من ناحية أخرى كان هناك تهديدات عسكرية واضحة على لسان كل من علي عبد الله قائد هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية، قال بأن الأمريكيين لم يسمعوا خلال العقود الماضية سوى كلمة لا، وأن إيران لن أن أمريكا لن تنتصر في حربها النفسية وحربها الناعمة ضد الشارع الإيراني. بينما أشار المعاون التنسيقي للجيش الإيراني حبيب الله سياري أيضا صباح اليوم بأن الأمريكيين إلى أن أمريكا غير قادرة على تنفيذ ما تصبو إليه عسكريا، لأنها لو كانت قادرة على القيام بذلك لطبقت السيناريو الفنزويلي الذي طبقته قبل نحو 4 أشهر في الجغرافيا الإيرانية. قال بأن هذا ما يدفع الأمريكيين للتريث، قدرة الإيرانيين من الناحية العسكرية، ثبات قدرة إيران من الناحية العسكرية على البقاء والصمود لفترة أطول في الميدان يدفع الأمريكيين للتريث بشكل أو بآخر، ولتوزيع وتقسيم مستويات الاستهداف الأمريكي والضرب بشكل متقطع إن صح التعبير. من جانب آخر كان هناك تصريحات لافتة لوزير الاقتصاد اليوم علي مدني زاده، قال أو ثمن دور الدول التي لم تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في حملتها الاقتصادية المطبقة عبر وزارة الخزانة الأمريكية ضد إيران منذ نحو 2 أسبوع، وقال بأن لدى إيران شبكة واسعة أيضا من العلاقات والجهات والأشخاص التي تعمل معها منذ سنوات طويلة، وأن فكرة إسقاط النظام الإيراني اقتصاديا هي بعيدة جدا عن التطبيق، مضيفا إلى أن هناك الكثير مما تحويه الخزائن الإيرانية من المواد الأولية، وأيضا عدم مماشاة هذه الدول مع السياسة الأمريكية ساهم بشكل كبير في تأمين هذه المواد الأولية وبقاء الاقتصاد الإيراني مستقرا حتى هذه اللحظة بحسب مدني زادة.
5: طهران أحمد، مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك حسام على هذه المتابعة والمعلومات. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات مقتل 8 أشخاص وإصابة 55 على الأقل بينهم أطفال جراء هجمات روسية استهدفت عددا من المناطق خلال الساعات 24 الأخيرة. وسجلت مقاطعة خاركاف شرقي البلاد مقتل 4 أشخاص بينهم طفل، وفي خرسون جنوبا قتل 2 وأصيب 20 بينهم طفلان جراء غارات جوية وهجمات بالمسيرات وقصف مدفعي، كما قتل 2 في زاباريجيا جنوب شرقي أوكرانيا. في المقابل شنت مسيرات أوكرانية هجوما على مصفاة نفط روسية، وأظهرت مقاطع مصورة تصاعدا كثيفا لدخان من موقع الاستهداف في المصفاة الواقعة بمنطقة ريازان الروسية. وأظهرت مقاطع مصورة هجوما بمسيرات أوكرانية استهدف مقاطعة ريستوف الروسية، كما أظهرت كاميرات المراقبة لحظة انفجار إحدى المسيرات وتصاعد أعمدة دخان وسط محاولات للتصدي للهجوم. سياسيا، التقى المبعوثان الأمريكيان ستيف واتكوف وجاريد كوشنر في كييف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي في إطار مساعي أمريكية لدفع مسار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. في السياق، أبدى زيلانسكي استعداد بلاده للحوار والسعي لتحقيق السلام، مشددا في الوقت نفسه على أن أي تسوية يجب أن توفر ضمانات أمنية موثوقة تضمن أمن بلاده وتحول دون تجدد الحرب.
9: مع دخول الحرب عامها الخامسة في أوكرانيا، تصبح هذه الأجواء الهادئة في كييف استثناء على سكان المدينة. لا مسيرات روسية في الأفق ولا قصف في الأرجاء. إنه وقت مستقطع للحرب، فرضته زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى المنطقة. جاريد كوشنر وستيف ويتكوف غادر موسكو باتجاه كييف بعد لقاء استمر 3 ساعات مع بوتين وصفته الرئاسة الروسية بالبناء. يقول يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي إن بوتين جدد خلال المباحثات عزمه الدخول في حوار مثمر مع واشنطن لحل النزاع الأوكراني، فيما أعلن البيت الأبيض أن مبعوثي ترامب ناقش مع الرئيس الروسي خططا جوهرية لإنهاء الحرب. بوتين أبدى خلال اللقاء ارتياحه للجهود الأمريكية.
10: جودة الوساطة والثقة أمران بالغة الأهمية، والعمل معكم تجربة مريحة بالنسبة لنا، ونحن نوليكم ثقة كبيرة طوال هذه العملية.
9: قبل هذه المباحثات، نقلت رويترز عن مصدر مقرب من الكريملين أن موسكو لا تريد التوصل إلى اتفاق بشأن خط المواجهة قبل تأمين الجزء المتبقي من منطقة دونيتسك، وسط حديث عن خطط روسية لتحقيق التقدم بحلول نهاية العام. وبالحديث عن الآجال، يبدو أن ترامب معني أكثر بالتوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف يمكن أن يفاخر بها قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس مطلع نوفمبر المقبل.
5: من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك محمد، ما الذي قيل حتى الآن عن هذه الزيارة؟
11: تقييم إيجابي سياسي على الأقل هنا في كييف، وفق ما سمعناه من تصريحات المسؤولين هنا في كييف، خاصة أن هذه أول زيارة يقوم بها مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل من جاريد كوشنر وكذلك ستيف ويتكوف، رغم بعض الحذر والمخاوف التي لمسناها في القراءات الأوكرانية لهذه الزيارة، خاصة وأن الوفد الأمريكي يأتي مباشرة من العاصمة الروسية موسكو بعد لقاءاته مع الرئيس فلاديمير بوتين، ووفقا للتصريحات الروسية التي يبدو أن شروطها لم تتراجع ولم تختلف عما كان عليه سابقا. لذلك طبعا المخاوف هنا في كييف من أن يعمل الوسيطين الأمريكيين على نقل فقط شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا إلى العاصمة الأوكرانية كييف للتباحث حول إمكانية ربما الضغط على أوكرانيا، رغم أنه الكثير ربما ينتظر ما هي المستجدات وما هي المقترحات الأمريكية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق. على كل حال، المحادثات مستمرة هنا في كييف بين الوفدين الأوكراني وكذلك الأمريكي. اللافت أيضا أن الزيارة، طبعا وصول الوفد الأمريكي جاء برا عن طريق القطار خلافا
12: راديو الحرية
13: 97.17 FM. الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
5: ما ملامح ما يحمله المبعوثان الأمريكيان إلى موسكو وكييف، وكيف يتم التعامل مع هذه الجولة في واشنطن؟
14: نعم أحمد، الملامح والأهداف من هذه الزيارة ومن زيارة موسكو قبل هذه الزيارة زيارة كييف أن يتم الاتفاق على أطر واسعة وملامح واسعة لإنهاء هذا الصراع وأن تناقش بتفصيل خلال الأسابيع القادمة. هذا ما قاله مسؤول في البيت الأبيض لبعض من وسائل الإعلام الأمريكية بأن الهدف هو نعم إنهاء الحرب، ولكن غير متوقع أن يحدث أي نوع من الاختراق لوقف إطلاق النار أو لهدنة مؤقتة بهذه السرعة، بل إنه مجرد توافق على بعض من النقاط العريضة بين الجانبين يتم التوصل إليها عن طريق هذه المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم يتم التفصيل فيها عبر عدة نقاط وأن تناقش بطريقة موسعة مع الطرفين، لأن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يحدث نوع من الاختراق ووقف إطلاق النار ولو بصفة مؤقتة، خاصة قبل الانتخابات الأمريكية النصفية، وأن يحدث نوع من النصر السياسي ولإحداث توازن بسبب ما نراه من حرب أمريكية مستمرة على إيران، ولا يوجد أي مجال لدى ترامب لإنهاء الصراع على إيران. ولذلك يريد المبعوثان الأمريكيان من هذه الزيارة فقط التوصل لنقاط عريضة يتم التوافق معها ومع أوكرانيا ومع روسيا، ومن ثم ربما يتم التفصيل خلال الأسابيع القليلة القادمة حتى يكون هناك هدنة ولو بصفة مؤقتة بين الجانبين. أحمد
5: من واشنطن، مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على هذه المعلومات. أعلنت حركة المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور استسلام قوة كبيرة من الدعم السريع بكامل عتادها وألياتها في خطوة وصفتها الحركة بانعكاس لحالة الانهيار والتراجع التي تشهدها الميليشيا في المحور الغربي. وأضافت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور أن أبواب العودة ستظل مفتوحة أمام كل من يختار ترك القتال والانحياز للشعب السوداني. أعلنت السلطات الصحية بولاية غرب كردفان في السودان تجدد تفشي مرض الكوليرا مع تسجيل 120 إصابة مشتبهة و11 وفاة في مركز للعزل بقرية حمير.
15: هنا لا يحتاج مرض الكوليرا إلى كثير من الوقت كي يصبح قاتلا. أجساد أنهكها الإسهال والجفاف ومرضى يفترشون ما تيسر داخل مركز عزل في قرية حمير بولاية غرب كردفان، يبحثون عن أبسط ما يمكن أن ينقذ حياة مصاب بالكوليرا، محلول وريدي ودواء. السلطات الصحية تقول إن 120 حالة اشتباه وصلت إلى هذا المركز وحدها، وإن 11 شخصا فارقوا الحياة، لكن خلف الأرقام وجوه وعائلات ومريض قد تعني له قنينة محلول الفرق بين أن يتعافى أو أن يصبح رقما جديدا على قائمة الضحايا. صوت هؤلاء يختصر ما لا تقوله الإحصاءات، مرض يمكن علاجه في كثير من الحالات، لكنه هنا يصطدم بنقص المحاليل والأدوية وبنظام صحي أنهكته الحرب والعزلة. وفي مكان آخر من السودان تحمل أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية في طريقها إلى مستشفيات ومراكز العلاج بعدد من الولايات. شحنات تعني حياة لمن تصل إليهم، لكن الحاجة في غرب كردفان تبدو أسرع من قدرة المنظمات الإغاثية على إيصال الدواء، فاليونيسف كانت قد سجلت في ولاية غرب كردفان حتى نهاية يونيو أكثر من 800 حالة اشتباه بالكوليرا و117 وفاة. وفي حمير اليوم لا يطلب هؤلاء الكثير دواء يصل في الوقت المناسب وماء آمن وفرصة فقط كي يبقوا على قيد الحياة بعيدا عن الكوليرا وعن حرب جعلت حتى النجاة من المرض معركة أخرى.
5: أفادت مصادر عسكرية ليبية للتلفزيون العربي أن قوات وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ألقت القبض على خلية تخريبية تضم ليبيين وأجانب متهمة بالوقوف وراء هجمات بمسيرات انتحارية استهدفت خزانات للنفط في طرابلس والزاوية إضافة إلى محطة كهرباء الزاوية. وقالت المصادر إن اعترافات أفراد الخلية كشفت عن عمليات أخرى كانت تستهدف منشآت حيوية منها محطة كهرباء جنوب طرابلس ضمن ما وصفته بمخطط منظم لضرب عدد من المنشآت الحيوية في البلاد. تواصل السلطات النيبالية عمليات البحث عن ناجين من كارثة الفيضان والانهيار الأرضي الذي ضرب البلاد. وكبت كاميرا التلفزيون العربي جهود الجيش النيبالي لإعادة بناء جسر فوق نهر في منطقة دافيغات شمالي البلاد، وهو واحد من 35 جسرا دمرت خلال الكارثة.
16: نحن الآن في منطقة تدعى دافيغات تقع في شمال نيبال، وهي إحدى المناطق التي اجتاحها الفيضان الذي ضرب مناطق في شمال نيبال قبل 10 أيام وأتى على العديد من القرى. وكما نشاهد خلفنا يوجد أفراد من الجيش النيبالي يعملون ربما على إعادة إنشاء أحد الجسور التي دمرت على النهر الذي يمر من المنطقة. هنا يوجد أحد الأفراد، ربما يكون قائد الفرقة التي تعمل هنا، لنسأله عما يجري بالضبط. Hello.
17: Yes, sir.
16: Would you explain to us what you are doing here?
17: يقوم الجيش ببناء جسر مؤقت هنا. يغطي الجسر نهر ديفيد، وهو واحد من ضمن 35 جسرا دمرتها الفيضانات على هذا النهر. سيكتمل بناؤه خلال 3 أيام وسيعاد فتح الطريق.
16: إذن هو يتحدث عن أن هذه الفرق بالفعل تعيد إنشاء هذا الجسر الذي يعبر، كان هناك جسر يعبر هذا النهر الذي هناك ودمر بالكامل أثناء الفيضان، ورجال الجيش الآن يعيدون إنشاء جسر جديد لجعل سكان القرى الموجودين على الضفة الأخرى من النهر يعودون إلى هذه المناطق. كما نعلم المنطقة هنا في شمال نيبال العديد من المناطق كان لها تعرضت لأضرار كبيرة وانهيار للبنية التحتية في عدة مناطق، خاصة محطات توليد الطاقة الكهربائية بالماء، ولا يزال هناك العديد من العالقين كما تقول السلطات النيبالية في أنفاق تلك المحطات، وتجري عمليات الإنقاذ على قدم وساق في تلك المناطق. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من شمال نيبال.
18: راديو الحرية.
13: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: أقوى
19: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
20: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
19: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
20: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
21: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
22: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن الرابعة بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: إنها حولت حتى تاريخ اليوم مسار 92 سفينة تجارية، وعطلت 3 سفن، واعتلت 2. قتلى وجرح في قصف روسي على مناطق أوكرانية عدة. كييف تستهدف مصفاة نفط روسية، ومبعوثات ترامب يبحثون مع زيلينسكي المبادرة الأمريكية لتحقيق السلام.

0: يستمر التصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير كامل لمستشفى غندور في النبطية الفوقة، واعتبرت استهدافه انتهاكا جسيما لقانون الإنسان الدولي. وأوضحت الوزارة أن المستشفى توقف عن العمل قبل نحو شهرين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة النبطية ومحيطها، بعدما كان يقدم خدمات صحية للأهالي ويستخدم مركزا لإيواء النازحين. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في حصيلة أولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم. في الأثناء أفادت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي يبحث إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود الإسرائيلية فيما يعرف بالخط الرمادي.
1: في جنوب لبنان لا شيء يوحي حتى الآن بأن الحرب قد تنتهي، فالطائرات الإسرائيلية ما زالت تضرب والمباني تنسف والإنذارات تعود إلى الواجهة. ميدانياً رقعة التصعيد تتسع، غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب بالتوازي مع غارات طاولت البقاع وعمليات نسف لمبان في بني حيان والمنصور وزوتر الشرقية. لكن القصف ليس وحده عنوان المرحلة، إسرائيل تعيد تفعيل ورقة الإنذارات، ففي عرب صليم وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مبنى قبل أن يستهدف مبنى آخر، مبررا العملية بقربه وفق روايته من منشأة تابعة لحزب الله. وفي قلب المعادلة العسكرية تبرز مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية، فإسرائيل تدعي سيطرة عملياتية فوق الأرض وأخلت الأنفاق من مقاتلي حزب الله في باطنها، بينما لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي للرواية الإسرائيلية. في السياق، إسرائيل تدفع باتجاه ترتيبات أمنية جديدة فيما بات يعرف بالخط الرمادي، صيغة لا تعني وفق المتداول انسحابا إسرائيليا كاملا ولا إبقاء القوات في مواقع انتشارها الحالية، وإنما تقليص للوجود العسكري الأعمق مع الاحتفاظ بمواقع قريبة من الحدود، بما يسمح لإسرائيل بالمراقبة والتدخل عند الحاجة. بدوره يحاول لبنان الرسمي تعزيز انتشار الجيش في الجنوب لتقوية موقفه التفاوضي بالتزامن مع المسار الذي ترعاه واشنطن، بينما لا يزال سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية محوري الخلاف الأساسي. في لبنان بين الحدود وعمق الأراضي وبين الانسحاب وإعادة الانتشار منطقة رمادية تتشكل، قد تكون مؤقتة وقد تتحول إلى عنوان دائم للجنوب اللبناني.
0: هذا وأنذر الاحتلال الإسرائيلي سكان مبنى في عرب صليم جنوبي لبنان، لكنه أغار على مبنيين آخرين ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كاميرا التلفزيون العربية عاينت الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة.
2: في هذا المنزل في عرب صليم سقط صباح يوم الأحد عدد جديد من الشهداء والجرحى، بينهم سيدات وأطفال. ما الذي جرى في عرب صليم؟ أنذر الاحتلال الإسرائيلي مبنى على بعد كيلومترات من هذا المكان في البلدة، وطلب من المواطنين الابتعاد ل300 متر عن المبنى. ظن أبناء هذا المنزل والحي بأنهم في مكان آمن، إلى أن غدر الاحتلال الإسرائيلي، قصف المبنى المهدد وقصف هذا المبنى غير المهدد، ما أدى إلى هذا الدمار الكبير وسقوط حصيلة من الشهداء والجرحى. هذا بعض ما تناثر من المنزل، بعض الكتب والدفاتر الدراسية، إضافة إلى أغراض أخرى تناثرت في المكان بين هذا الركام الكبير نتيجة الغارة الحربية. الأضرار لم تقتصر فقط على هذا المبنى الذي دمر بالكامل، إضافة إلى أضرار لحقت بالمبنى الملاصق له تماما. الأضرار وصلت على بعد عشرات الأمتار، كما نشاهد على بعد عشرات الأمتار الأضرار وصلت إلى المباني في هذا الحي السكني. كان المواطنون يمضون صباحا هادئا إلى أن حصلت هذه الغارة. الحجارة والأضرار والركام وصل إلى بعض المنازل القريبة، ما أدى إلى دمار في المنزل، في السيارات، سقوط عدد من الجرحى الذين كانوا أمام منازلهم وتم نقلهم إلى مستشفيات في مدينة صيدا وفي النبطي. هذه الصور هي على بعد عشرات الأمتار من المبنى الذي تم تدميره من دون سابق إنذار. من عرب صليم، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: هذا وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مؤكدا أن الاستهداف الأخير يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار. وفي بيان للرئاسة اللبنانية أشار عون إلى أن الاعتداءات طاولت هذه المرة مؤسسات الدولة والمرافق الخدمية المعنية بشؤون المواطنين، إضافة إلى مستشفى ومراكز صحية. وطالب عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أن لبنان رغم استمرار الاعتداءات ماض في التزامه بما يحفظ سيادته واستقرار الجنوب. إلى قطاع غزة الآن، حيث أصيب 7 فلسطينيين بعضهم في حالة خطيرة إثر غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة. نقل الجرحى إلى مستشفى الشفاء، حيث وقعت أيضا الغارة الثانية بعد أقل من نصف ساعة على الغارة الأولى وعلى بعد 50 مترا. نبقى في غزة، حيث شيع فلسطينيون في قطاع غزة 100 شهيد، منهم 70 طفلا انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون شرقية مدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن الجهود متواصلة لانتشال مزيد من جثامين الشهداء من تحت أنقاض البنايات التي دمرها الاحتلال. وأشار بصل في حديث للتلفزيون العربي إلى وجود 300 بناية في القطاع تحتها جثامين الشهداء. بعد نحو 3 سنوات على استشهادهم، شيعت عائلات فلسطينية في مدينة غزة 100 من أبنائها الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض مبان دمرها جيش الاحتلال، بينما لا تزال عائلة آلاف المفقودين تنتظر في ظل نقص المعدات والحظر الإسرائيلي على إدخال الآليات اللازمة.
3: يحمل الأهالي جثامين أحبابهم بعد نحو 1000 يوم من استشهادهم، ينثرون الورود ويشعلون الشموع على رفات ذويهم في ليلتهم الأخيرة بعيداً عن الأنقاض. يحملون أجساداً خفيفة بالكاد تعرفوا عليها وعرفوا أسماء أصحابهم. 100 شهيد
4: تعرفنا عليهم، شعرهم كان مبين، إمي لون شعرها بين، عرفت سنهم، سن أخويا، جمجمة أخويا كيف عرفتها الله يرحمه. واللي ساعدنا هيك الدفاع المدني قاعد يطلع فيهم، تعالوا شوفوا، نقولهم هذه أختي، هذه هيك كانت لابسة.
3: مراسم تشييع 100 شهيد منهم 70 طفلا كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل. بعد انتظار نحو 3 سنوات، تشيع عائلات رحيم والبلعاوي وملكة وجنبور جثامين أبنائها، بينما لا تعرف عائلات 8000 شهيد مفقود آخر كم شهراً أو سنة ستنتظر. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشار جثامين هؤلاء الشهداء بصعوبة. الحظر الإسرائيلي على دخول المعدات
5: اللازمة. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM FM FM.
4: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ولا يزال عاجزا عن معرفة مصيرها.
2: معي بنت هناك بالكدحة غارق هي والغنم، ما أدري أين هي ولا أشوفها ولا اتصلت عليها، لحد الآن مغلقين. ومعانا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد، لا اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا لأنه نحن مشينا مشي.
1: ولم يكن النزوح جديدا على فايزة أحمد، فقد هربت من منزلها خلال الحرب السابقة قبل أن تجد نفسها مجبرة على النزوح مرة أخرى، لكن من دون خيمة أو مأوى.
3: بس حلينا عبتين داخل الحوصو ونص موتي لسكينا لنا قطع حدع، هربنا يلا برواحنا وعيالنا.
1: وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، تصاعد القتال في تعز منذ 3 سبتمبر خصوصا في مقبنة وجبل حبشي، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح، بينما تواجه الأسر النازحة احتياجات متزايدة إلى المأوى والغذاء والأمان. وتأتي هذه الموجة في بلد يحتاج فيه 22,300,000 شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية خلال العام الحالي، بينما يواجه 18,300,000 شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من 2,200,000 طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد. وتزداد معاناة الأطفال في أشد صورها قسوة، مع أكثر من 516,000 طفل يعانون سوء التغذية الوخيم، في حين يحتاج أكثر من 14,400,000 شخص إلى خدمات المياه والصحة والنظافة. ومع اتساع الاحتياجات، تطلب الأمم المتحدة 2,260,000,000 دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري بهدف الوصول إلى 12 مليون شخص، لكن الأمم المتحدة تؤكد أن المساعدات تنقذ الأرواح ولا تنهي الأزمة، فخفض الاحتياجات يتطلب استعادة الخدمات وسبل العيش والمضي نحو حل سياسي مستدام.
4: في ذات السياق نشير إلى ما تورده الـAFP عن مصادر عسكرية التي تتحدث عن وقوع أكثر من 140 قتيل في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ يوم السبت. إذن AFP تتحدث عن مصادر عسكرية بوقوع أكثر من 140 قتيلا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ يوم السبت. إلى الملف الإيراني الأمريكي الآن، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مرحلة الردود المتناسبة ضد واشنطن قد انتهت، وإن الضربات الإيرانية الأخيرة للقواعد الأمريكية في المنطقة لم تكن سوى البداية، متوعدا بالرد بشكل أسرع وأقوى في حال انتهاك أمن إيران ومصالحها بحسب تعبيره.
5: نحافظ على اقتدارنا ووحدتنا في ظروف نتعرض فيها لحرب شاملة. ضرباتنا للقواعد الأمريكية في المنطقة وضعت العدو في حالة حرجة ودفعته للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عن ميدان الحرب. أمريكا فهمت حتما أن مرحلة الرد المتناسب انتهت وأن ضرباتنا الأخيرة كانت البداية فقط. عليهم أن يفهموا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. سنرد على أي اعتداء على إيران ومصالحها بشكل أسرع وأقوى.
4: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بصواريخ باليستية، إضافة إلى استهداف 3 ناقلات نفط في ممر غير مصرح به. في المقابل أكدت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على 3 ناقلات نفط إيرانية.
6: تصعيد جديد في مياه الخليج في واحدة من أخطر جولات التصعيد منذ اندلاع الحرب. انطلقت الشرارة الجديدة من إعلان طهران استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بضربات وصفتها بالمباشرة باستخدام صواريخ باليستية. لم يتوقف الاستهداف الإيراني عند القطع العسكرية، إذ أكد الحرس الثوري مهاجمة 3 ناقلات نفط، قال إنها كانت تعبر مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز الاستراتيجي. بينما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفن تجارية لنيران في شمال الخليج العربي وخليج عمان. الرد الأمريكي لم يتأخر. القيادة الوسطى الأمريكية أكدت شن غارات جوية مكثفة استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية في منطقة خليج عمان. وبحسب البيان الأمريكي أسفرت الغارات عن تدمير الناقلة الأولى بشكل كلي، في حين أعطبت الناقلتان الأخريان. سياسيا لهجة التصعيد تبدو واضحة. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قال إن الولايات المتحدة ستواصل الرد إذا تعرضت سفنها للهجوم، مهددا بالتدمير وإغراق ناقلات النفط الإيرانية. أما طهران فتتمسك بمعادلة الرد بالمثل، وسط تحذيرات متكررة وصارمة من الحرس الثوري الإيراني لكافة السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة من استخدام أي ممرات مائية غير مصرح بها في مضيق هرمز.
4: للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، وكذلك من طهران ياسر مسعود. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران ياسر مسعود، لنقف معك على آخر التطورات الإيرانية سواء على صعيد التصريحات أو حتى أي تحركات، وأيضا ربما نركز على تصريحات قاليباف والتي يتحدث فيها الآن عن قواعد اشتباك جديدة على ما يبدو مع الولايات المتحدة.
7: رولا ما يقوله محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض بأن البلاد تتعرض لحرب شاملة، وهي تستهدف قدرات البلاد وأيضا تستهدف وحدتها على حد قوله. وبالتالي هو يريد التأكيد على أن المعادلة التي تريد وتسعى لفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران على أكثر من صعيد، على أكثر من زاوية، وعلى أكثر من وجه تريد مواجهة إيران وإيران في ذات الوقت. يشدد التأكيد محمد باقر قاليباف بأن البلاد تستعد أيضا على أكثر من صعيد، وفي ذات الوقت أيضا يجدد التأكيد الموقف الذي كنا قد سمعناه في بيانات إن كان من قبل الحرس الثوري والجيش الإيراني. وهذا يعني بالضرورة بأن هناك قرار متخذ من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في التنسيق ما بين الشق السياسي للبلاد والشق العسكري. ونتحدث هنا عن اللهجة التي يتحدث بها محمد باقر قاليباف، وتلك تحديدا بالرد على الولايات المتحدة الأمريكية بسقف أعلى مما تتلقاه طهران من ضربات. هذا ما يريد الإشارة له قاليباف، ويؤكد بأن ما قامت به القوات المسلحة الإيرانية باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة خلال الأيام الماضية هو ليس سوى انطلاقة وبداية للرد الإيراني، والرد الإيراني سيبقى متواصلا على الولايات المتحدة الأمريكية وسيستهدف نقاط استراتيجية وحساسة. وعندما يتحدث قاليباف عن استهداف الوحدة الداخلية للداخل، هناك استشعار وإدراك إيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفعل الداخل على صعيد الفوضى وعلى صعيد تأليب الإيرانيين بالتزامن مع ما تقوم به من خطوات في تضييق الخناق وتجديد الخناق على الاقتصاد

0: يتوقع أن يكون هناك ربما التحركات شعبية في ظل تصاعد الأزمة في الداخل وفي ظل انهيار المتواصل للتومان الإيراني مقابل العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار وغلائها والتضخم، وكل هذا يستشعره المسؤول الإيراني وهذا ما أشار له محمد باقر قالباف، وبالتالي هو يريد أن يحذر المسؤولين وتحديدا الحكومة الإيرانية بأن الوحدة في هذه المرحلة هي ما لابد أن تكون الطريق الأنسب لمواجهة كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف الداخل خارجيا عسكريا وأيضا في محاولاتها لتفعيل واستهداف الأمن الداخلي.
1: نعم، شكرا لك من طهران ياسر مسعود. ولنرى في واشنطن معك عبد الرحمن البرديسي شكل المشهد وماذا قالت الولايات المتحدة عن بيان الحرس الثوري الذي تحدث فيه عن استهدافات لسفن أمريكية.
2: آخر تصريحات المسؤولين الأمريكيين جاءت من كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي الذي تحدث قبل قليل لشبكة CNN رولا، وذكر أننا ربما نشهد تغييرا في النظام الإيراني أو على الأقل تغييرا في سياساته بسبب سياسة الضغط التي تعمل عليها البحرية الأمريكية وأيضا تعمل عليها الإدارة الأمريكية اقتصاديا. كريس رايت تحدث صراحة وقال نعم الحرس الثوري الإيراني يزعج القوات الأمريكية في منطقة مضيق هرمز، ولكن البحرية الأمريكية تنتصر بشكل كبير ونتطلع إلى أن يغير النظام الإيراني من سياساته. فهذا هو الهدف للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأثناء، تجديد الخناق اقتصاديا حتى تجديد العقوبات الثانوية والحديث مع الدول التي تتعامل مع إيران بأن تقطع هذه التعاملات اقتصاديا حتى يتم العزل اقتصاديا من جانب، ومن جانب آخر تجديد الحصار على الموانئ البحرية حتى لا تستطيع إيران تصدير أي من مشتقات الطاقة. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم أمس على شبكة فوكس نيوز ذكر أن إيران ما زال لديها 30 مليون برميل من النفط، ربما تأخذ الصين هذه الكمية وبعدها لن تستطيع إيران تصدير أي من مشتقات الطاقة أو النفط حتى يتم ردعها وحتى يتم ضغطها بالشكل المطلوب. ولذلك مهما كانت تحاول إيران أن تستفز القوات الأمريكية كما يقول سكوت بيسنت وأن تجرها إلى تصعيد الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد هذا التصعيد على مساحة أكبر من ذلك، بل فقط تريد التحكم في مسار السفن في مضيق هرمز. وفي نفس الوقت رولا هذا خير دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع صراحة إعلان أن مضيق هرمز به حرية للملاحة، كما ذكر ترامب منذ أسبوعين بأن السفن لابد أن تبحر، ولكن ما صرح به المسؤولون الأمريكيون خلال الأيام الماضية وخلال الساعات الماضية هو دليل قاطع على أن الحرس الثوري الإيراني ما زال يزعج القوات الأمريكية والتواجد الأمريكي للاستمرار في الحصار. ولكن الولايات المتحدة تريد الاستمرار في الضغط، ومن يفوز في نهاية الأمر هو الذي لديه سياسة النفس الطويل كما يقول الكثير من المراقبين هنا. رولا،
1: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. قالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية العودة إلى تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وجاء في بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا التقييمات إزاء الملفات الأقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد واستعادة الهدوء، كما اتفقا على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة.

إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 55 على الأقل، بينهم أطفال، جراء هجمات روسية استهدفت عددا من المناطق خلال الساعات 24 الماضية.

سجلت مقاطعة خاركيف شرقي البلاد مقتل 4 أشخاص بينهم طفل، وفي خيرسون جنوبا قتل شخصان وأصيب 20 بينهم طفلان جراء غارات جوية وهجمات بالمسيرات وقصف مدفعي، كما قتل شخصان في زاباروتشيا جنوب شرقي أوكرانيا. كما تسبب قصف روسي في اندلاع حريق ودمار بمبنى سكني في مقاطعة خيمليسكي الأوكرانية. في المقابل شنت مسيرات أوكرانية هجوما على مصفات نفط روسية، وأظهرت مقاطع متداولة تصاعدا كثيفا للدخان من موقع الاستهداف في المصفاة الواقعة بمنطقة ريازان الروسية. وأظهرت مشاهد هجوما بمسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعة روستوف الروسية، كما أيضا كاميرات المراقبة وثقت لحظة انفجار إحدى المسيرات وتصاعد أعمدة الدخان وسط محاولات للتصدي للهجوم.

0: سياسيا، التقى المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجارد كوشنر في كييف الرئيس فولودومير زيلينسكي في إطار مساع أمريكية لدفع مسار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. في السياق أبدى زيلينسكي استعداد بلاده للحوار والسعي لتحقيق السلام، مشددا في الوقت نفسه على أن أي تسوية يجب أن توفر ضمانات أمنية موثوقة تضمن أمن أوكرانيا وتحول دون تجدد الحرب، وتشكل الضمانات الأمنية إحدى أبرز النقاط الخلافية في أي اتفاق محتمل في ظل تمسك كييف بالحصول على تعهدات واضحة بشأن أمنها قبل الموافقة على أي تسوية.
1: مع دخول الحرب عامها الخامسة في أوكرانيا، تصبح هذه الأجواء الهادئة في كييف استثناء على سكان المدينة. لا مسيرات روسية في الأفق ولا قصف في الأرجاء، إنه وقت مستقطع للحرب فرضته زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف غادر موسكو باتجاه كييف بعد لقاء استمر 3 ساعات مع بوتين وصفته الرئاسة الروسية بالبناء. يقول يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي إن بوتين جدد خلال المباحثات عزمه الدخول في حوار مثمر مع واشنطن لحل النزاع الأوكراني، فيما أعلن البيت الأبيض أن مبعوثي ترامب ناقش مع الرئيس الروسي خططا جوهرية لإنهاء الحرب. بوتين أبدى خلال اللقاء ارتياحه للجهود الأمريكية.
2: جودة الوساطة والثقة أمران بالغة الأهمية، والعمل معكم تجربة مريحة بالنسبة لنا، ونحن نوليكم ثقة كبيرة طوال هذه العملية.
1: قبل هذه المباحثات، نقلت رويترز عن مصدر مقرب من الكريملين أن موسكو لا تريد التوصل إلى اتفاق بشأن خط المواجهة قبل تأمين الجزء المتبقي من منطقة دونيتسك، وسط حديث عن خطط روسية لتحقيق التقدم بحلول نهاية العام. وبالحديث عن الآجال، يبدو أن ترامب معني أكثر بالتوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف يمكن أن يفاخر بها قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس مطلع نوفمبر المقبل.
0: نشير مشاهدين إلى مجموعة من الأخبار وبيان للاتحاد الأوروبي الذي يدعو فيه السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية، وأيضا يستنكر الاتحاد الأوروبي استخدام الاتصالات مع دبلوماسيين معتمدين لدى تونس كأساس لتوجيه الاتهامات. وكذلك الاتحاد الأوروبي يقول هناك تساؤلات بشأن الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة في تونس. وأيضا الاتحاد الأوروبي يقول تابعنا بقلق أحكام السجن التي أيدتها محكمة النقد التونسية ضد عشرات الشخصيات السياسية والنشطاء. إذن بيان للاتحاد الأوروبي أيضا يتحدث فيه ويقول بأنه ندعو السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية، وكذلك نستنكر استخدام الاتصالات مع دبلوماسيين معتمدين لدى تونس كأساس لتوجيه الاتهامات. وأيضا يتحدث البيان للاتحاد الأوروبي عن تساؤلات بشأن الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة في تونس، وأيضا يقول تابعنا بقلق أحكام السجن التي أيدتها محكمة النقد التونسية ضد عشرات الشخصيات السياسية والنشطاء. إذن كان هذا بيان للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتونس. أما الآن وبالعودة إلى الملف الروسي الأوكراني، نذهب إلى كييف ومعنا من هناك محمد زاوي. أهلا بك محمد، يعني لنقف معك على آخر التطورات وإن كان هناك أي شيء رشح عن مقابلة المبعوثين الأمريكيين للرئيس الأوكراني.

0: بولندا. يعني هذا كذا العنوان، يجب قراءة هذه المسألة بدقة، ليس هناك ثقة من أي طرف. ثم ذكرتم بخصوص الرئيس الأوكراني، الرئيس الأوكراني لن يحرك ساكنا إلا بالتشاور والتنسيق مع الحلفاء من أوروبا وخاصة من لندن. إذن أتى الوفد الأمريكي لإقناع زيلينسكي للذهاب إلى رؤية أنكورج مرة أخرى، لأن هذا سيصبح متداول لدى ترامب لتسويقه لدى الناخب الأمريكي قبل الانتخابات. غير ذلك فهو عبارة عن تداول إعلامي، لأن احنا سمعنا كذلك من موظف أو مسؤول من البيت الأبيض أن المسألة أو نتيجة التفاوض ستكون معروفة بعد أسابيع. يعني نفهم بأن ترامب يريد أن يوظف الملف الأوكراني للتداول الإعلامي والبروز كرجل وساطة ورجل تأثير لكي يسحب أوراق انتخابية أمام خصمه بالولايات المتحدة. هذه الورقة مهمة لترامب وليس لزيلينسكي. زيلينسكي يتواجد تحت الضغط وتحت الشروط الأوروبية لأنه أصبحوا داعمين وممولين له، وهناك اجتماع لرامشتاين الأسبوع القادم لتقديم دعم أكثر بالسلاح والعتاد والمال لمجابهة واحتواء روسيا. الحرب الآن قائمة، بوتين لن يوقف الحرب. أنا أؤكد للمستمع المشاهد الكريم، بوتين لن يوقف الحرب حتى يحقق ما يريد، هو إسقاط النظام في كييف، جعل أوكرانيا دولة حيادية، وعدم الذهاب إلى حلف الشمال الأطلسي عضوا. وهذا الشروط إذا تحقق الشروط يعني نهاية كاملة لأوروبا من ناحية التحقيق الأهداف الاستراتيجي، وهو إفلاس كذلك للنخب البروكسيلية. الآن نحن على عتبة حرب حقيقية، ولكن ترامب هو غير مهتم في خوض معركتين أو حربين في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا. هو يريد أن يقلل من ثمن وكلفة الأداء السياسي قبل الانتخابات، وليس طيب. أن يريد حلا يعني كاملا لإنهاء الحرب. هذا لن ينتهي.
1: هذا بالنسبة للاعتبارات الأمريكية الداخلية التي يعني تضعها عنوانا لهذه التحركات. ولكن سيد رمضان، عندما نتحدث وتتحدث عن الرزنامة الأوروبية والسلة الأوروبية وضرورة التشاور، بأن الرئيس الأوكراني لن يقدم على أي خطوة دون التشاور مع الأوروبيين، هل هناك تعويل أيضا عليهم؟ نعم. يعني هل يمكن لهم أن يتحركوا خارج إطار المظلة الأمريكية؟
0: هم يتحركون الآن خارج المظلة الأمريكية. هناك الآن يشترون ويقتنون السلاح والعتاد من الولايات المتحدة وفقا لبرنامج بيرل، وكذلك الآن يعملون على إعادة هيكلة وتصنيع الحرب المحلي الأوروبي، وهذا كذلك سيكون منافسا للمنتوج الأمريكي. وكما نفهم أن الخطوات الأوروبية وخاصة كما رأينا من طرف ميرتس أو ألمانيا التي قدمت يعني إدعاءات وتهم لموسكو أنها عملت على تفجير طائرة أوكرانية.
2: راديو الحرية 97.7 الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
0: 97.7 FM، وخاصة ما يتعلق بتقديم المعلومات الاستخباراتية. ولكن الطرف الذي يستفيد إلى حد الآن هي الصين. الصين تتواجد في منطقة مربحة، وهي تستفيد من مقدرات روسيا لأخذ الخام بتسعيرة منخفضة، وكذلك هي تسوق لأوروبا ما تريد كذلك بأسعار مقبولة. رغم كل ما يأتي من أمريكا من ضغوط على الأوروبيين. نحن الآن حقيقة نرى تبلور منتظم دولي جديد، والشعب الأوكراني للأسف الشديد سيدفع فاتورة هذه المنشأة أو فاتورة هذه الورشة. عودة إلى كييف، لن يقدم شيء. نحن ربما سنسمع كوشنير أو ويتكوف سيؤكد نحن نعم استمعنا إلى الرئيس الأوكراني وسنذهب إلى ترامب ونقدم له وسنخبر الجميع بما ستتبلور به الأمور، وهذا ضمن اللعبة الأمريكية. كذلك نحن سنسمع تنديد من طرف الأوروبيين بخصوص الأداء الروسي الذي ينتهك سيادة أوكرانيا ويقتل الأطفال ويقتل المدنيين ويحطم البنية التحتية. فهذا الشيء الذي سنسمعه من هذه الأطراف، ولكن في العمق الروس يتقدمون ولو رويدا على الأراضي الأوكرانية ويقدمون الأراضي الأوكرانية، وكذلك يقصفون البنى التحتية المرتبطة بحياة المواطن قبيل صيف أو شتاء قارس ستكون له تبعات سياسية على زيلينسكي كذلك. لأن عندما يجوع المواطن الأوكراني هنا زيلينسكي ربما سيدفع الثمن المرقوم. هذه الحسابات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، وروسيا تراهن على ذلك، هو إضعاف شعبية زيلينسكي أمام المواطن الأوكراني.
1: شكرا لك من كييف رئيس مركز الأوراس لدراسات الاستراتيجية رمضان أوراك. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان في حديث للتلفزيون العربي، أكد قطع شوط كبير ومتقدم في الحوارات مع الفصائل بشأن حصر السلاح، كما أكد وجود تفاهمات إيجابية تحقيقا لهدف الحكومة في السيطرة على القرار الأمني وبعث رسائل إيجابية بأن العراق مستقر وكامل السيادة وأن قراره الأمني واحد.
4: حوارات مستمرة وقطعنا شوط كبير جدا وهناك تفاهمات إيجابية، لأن الرؤية واضحة والهدف واحد هو وجود استقرار أمني وأيضا سيطرة مركزية للقرار الأمني، وأيضا إرسال رسائل للخارج أن العراق كامل السيادة وأن القرار الأمني العراقي واحد وأن القدرات الأمنية كاملة هي بيد الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة.
1: وعن المهلة المحددة لانتهاء الحوار مع الفصائل المسلحة وهل ستمتد بعد 30 من سبتمبر الجاري، شدد النعمان على أن المهلة حتى لو مددت فلن تكون طويلة وستسير وفق إجراءات تنظيمية تضمن سرعة الانتهاء من حصر السلاح بيد الدولة.
4: بالتأكيد لن تكون المهلة طويلة، لكن نحن نسير وفق إجراءات تنظيمية وإجراءات سياسية وإجراءات تضمن سرعة انتهاء هذا الملف، لكن وفق الأمور التنظيمية بما يعزز امتلاك الدولة وسيطرتها على كل هذا السلاح وأيضا ضمان حقوق الأفراد.
1: أعلنت السلطات الصحية بولاية غرب كردفان في السودان تجدد تفشي مرض الكوليرا مع تسجيل 120 إصابة مشتبهة و11 وفاة في مركز للعزل بقرية حمير.
5: هنا لا يحتاج مرض الكوليرا إلى كثير من الوقت كي يصبح قاتلا. أجساد أنهكها الإسهال والجفاف ومرضى يفترشون ما تيسر داخل مركز عزل في قرية حمير بولاية غرب كردفان، يبحثون عن أبسط ما يمكن أن ينقذ حياة مصاب بالكوليرا، محلول وريدي ودواء. السلطات الصحية تقول إن 120 حالة اشتباه وصلت إلى هذا المركز وحدها وإن 11 شخصاً فارقوا الحياة، لكن خلف الأرقام وجوه وعائلات ومريض قد تعني له قنينة محلول الفرق بين أن يتعافى أو أن يصبح رقماً جديداً على قائمة الضحايا. صوت هؤلاء يختصر ما لا تقوله الإحصاءات، مرض يمكن علاجه في كثير من الحالات، لكنه هنا يصطدم بنقص المحاليل والأدوية وبنظام صحي أنهكته الحرب والعزلة. وفي مكان آخر من السودان تحمل أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية في طريقها إلى مستشفيات ومراكز العلاج بعدد من الولايات، شحنات تعني حياة لمن تصل إليهم، لكن الحاجة في غرب كردفان تبدو أسرع من قدرة المنظمات الإغاثية على إيصال الدواء. فاليونيسف كانت قد سجلت في ولاية غرب كردفان حتى نهاية يونيو أكثر من 800 حالة اشتباه بالكوليرا و117 وفاة. وفي حمير اليوم لا يطلب هؤلاء الكثير دواء يصل في الوقت المناسب وماء آمن وفرصة فقط كي يبقوا على قيد الحياة بعيدا عن الكوليرا وعن حرب جعلت حتى النجاة من المرض معركة أخرى.
1: الآن إلى أبرز ما تداولته الصحف.
6: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية سلطت كاتي روجرز الضوء على الخسائر البشرية للولايات المتحدة في حربها ضد إيران، وأن ترامب وعد بأنه لن يقود البلاد إلى حرب، ثم طمأن الأمريكيين بأن حرب إيران ستنتهي في أسابيع، وبعد 6 أشهر يجد الجنود الأمريكيون أنفسهم عرضة للصواريخ في قواعدهم العسكرية. وأضافت الكاتبة أن تصريحات البيت الأبيض بشأن عودة الولايات المتحدة إلى شن هجمات عسكرية على إيران تزيد من حالة القلق في القواعد الأمريكية في المنطقة في ظل نقص القدرات الدفاعية، وتابعت أن أمريكا فقدت 18 عسكريا في الضربات الإيرانية، في حين يشعر أهالي الجنود بأنهم لا يفهمون أفكار ترامب وما يخطط له للوصول إلى نهاية ترضيه في حربه الحالية. وختمت الكاتبة بأن الضغوط تتزايد على البنتاغون بسبب مأساة أهالي الجنود الذين قتلوا بالصواريخ الإيرانية وأولئك الذين لا يزالون عرضة للقتل إن قرر ترامب عودة العمليات العسكرية ضد إيران. ونقرأ في ساندي تايمز البريطانية مقال مارك أوربان بشأن السيطرة الفعلية على مضيق هرمز، وجاء فيه أن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بخروج 17 مليون برميل من النفط الخام في الآونة الأخيرة من الخليج يزيد من الإجماع المتزايد بأن قبضة إيران على مضيق هرمز بدأت تضعف تدريجياً. وأضاف الكاتب أن الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران على حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين توحي بأن النظام يسعى إلى تقويض المكاسب الأمريكية والخليجية الأخيرة، وتابع أن الأدلة على أرض الواقع تشير إلى أن الحملة العسكرية الأمريكية لوقف الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط بالتزامن مع تطهير الممرات الملاحية الدولية وسط المضيق حققت بعض النجاح. وختم الكاتب بأن الحوثيين لم ينجحوا في محاولاتهم لإغلاق باب المندب، ما يعزز الشعور بتغير موازين القوى ويمنع إيران من الحصول على ورقة ضغط إضافية تستخدمها في مضيق هرمز. وفي صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كتب روري جونز وديلان توكر عن أساليب إيران للتهرب من الضغط الاقتصادي الأمريكي، وأن إدارة ترامب تحاول تشديد قبضتها الاقتصادية على إيران، لكنها تواجه معضلة في حملتها لعزل النظام عن العالمي تتمثل في البنوك الأمريكية نفسها. وأضاف الكاتبان أن مليارات من الأموال الإيرانية تتدفق عبر البنوك الأمريكية كل عام رغم العقوبات التي تحظر على أي شخص خاضع للقانون الأمريكي المشاركة في الأنشطة المالية المرتبطة بطهران. وفي صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية
3: راديو الحرية
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM
6: تيزر العربي، الصورة الأوضح.

أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. مقتل أكثر من 140 شخصا في الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أمس السبت، والأمم المتحدة تؤكد وجود موجة نزوح جديدة مع تصاعد القتال في تعز. الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 أشخاص في غارات على الجنوب. الرئاسة تقول إن استهداف النبطية تصعيد خطير، وتقارير إسرائيلية عن إنشاء منطقة أمنية جديدة. قالباف يقول إن رد إيران على أي اعتداء أمريكي قادم سيكون أسرع وأشد. والقيادة الوسطى الأمريكية تقول إنها حولت مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن واعتلت 2. قتلى وجرحى في قصف روسي على مناطق أوكرانية عدة. كييف تستهدف مصفات نفط روسية، ومبعوثا ترامب يبحثان مع زلانسكي المبادرة الأمريكية لتحقيق السلام.

0: نبدأ من اليمن، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية مقتل أكثر من 140 شخصا في الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أمس. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي باستهداف جماعة الحوثي مدينة تعز، فيما قالت إن سقوط 6 صواريخ شديدة الانفجار هز مدينة تعز بالتزامن مع تحليق مسيرة للحوثيين في سماء المدينة، وأوضحت أن أنظمة الدفاع الحكومية تعاملت معها. وأفادت وسائل إعلام يمنية أن عددا من الضحايا بينهم نساء وأطفال سقطوا إلى جانب تدمير 5 منازل إثر سقوط صاروخ باليستي من جماعة أنصار الله الحوثيين على قرية في محافظة إب بعد فشل إطلاقه. وثق مقطع مصور حجم الدمار الذي خلفه سقوط الصاروخ الباليستي على منازل المواطنين في المنطقة الواقعة وسط البلاد. في لبنان، قالت وزارة الصحة إن غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير كامل لمستشفى غندور في النبطية الفوقة، واعتبرت استهدافه انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. وأوضحت الوزارة أن المستشفى توقف عن العمل قبل نحو شهرين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة النبطية ومحيطها، بعدما كان يقدم خدمات صحية للأهالي ويستخدم مركزا لإيواء النازحين. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في حصيلة أولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، فيما أفادت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي يبحث إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود فيما يعرف بالخط الرمادي.
1: في جنوب لبنان لا شيء يوحي حتى الآن بأن الحرب قد تنتهي، فالطائرات الإسرائيلية ما زالت تضرب والمباني تنسف والإنذارات تعود إلى الواجهة. ميدانياً رقعة التصعيد تتسع، غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب بالتوازي مع غارات طاولت البقاع وعمليات نسف لمبان في بني حيان والمنصور وزوطر الشرقية. لكن القصف ليس وحده عنوان المرحلة، إسرائيل تعيد تفعيل ورقة الإنذارات، ففي عرب صليم وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مبنى قبل أن يستهدف مبنى آخر، مبررا العملية بقربه وفق روايته من منشأة تابعة لحزب الله. وفي قلب المعادلة العسكرية تبرز مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية، فإسرائيل تدعي سيطرة عملياتية فوق الأرض وأخلت الأنفاق من مقاتلي حزب الله في باطنها، بينما لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي للرواية الإسرائيلية. في السياق، إسرائيل تدفع باتجاه ترتيبات أمنية جديدة فيما بات يعرف بالخط الرمادي، صيغة لا تعني وفق المتداول انسحابا إسرائيليا كاملا ولا إبقاء القوات في مواقع انتشارها الحالية، وإنما تقليص للوجود العسكري الأعمق مع الاحتفاظ بمواقع قريبة من الحدود، بما يسمح لإسرائيل بالمراقبة والتدخل عند الحاجة. بدوره يحاول لبنان الرسمي تعزيز انتشار الجيش في الجنوب لتقوية موقفه التفاوضي بالتزامن مع المسار الذي ترعاه واشنطن، بينما لا يزال سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية محوري الخلاف الأساسي. في لبنان، بين الحدود وعمق الأراضي وبين الانسحاب وإعادة الانتشار، منطقة رمادية تتشكل، قد تكون مؤقتة وقد تتحول إلى عنوان دائم للجنوب اللبناني.
0: وأنذر الاحتلال الإسرائيلي سكان مبنى في عرب صليم جنوبي لبنان، لكنه أغار على مبنيين آخرين، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كاميرا التلفزيون العربية عاينت الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة.
2: في هذا المنزل في عرب صليم سقط صباح يوم الأحد عدد جديد من الشهداء والجرحى، بينهم سيدات وأطفال. ما الذي جرى في عرب صليم؟ أنذر الاحتلال الإسرائيلي مبنى على بعد كيلومترات من هذا المكان في البلدة، وطلب من المواطنين الابتعاد ل300 متر عن المبنى. ظن أبناء هذا المنزل والحي بأنهم في مكان آمن، إلى أن غدر الاحتلال الإسرائيلي، قصف المبنى المهدد وقصف هذا المبنى غير المهدد، ما أدى إلى هذا الدمار الكبير وسقوط حصيلة من الشهداء والجرحى. هذا بعض ما تناثر من المنزل، بعض الكتب والدفاتر الدراسية، إضافة إلى أغراض أخرى تناثرت في المكان بين هذا الركام الكبير نتيجة الغارة الحربية. الأضرار لم تقتصر فقط على هذا المبنى الذي دمر بالكامل، إضافة إلى أضرار لحقت بالمبنى الملاصق له تماما. الأضرار وصلت على بعد عشرات الأمتار، كما نشاهد على بعد عشرات الأمتار الأضرار وصلت إلى المباني في هذا الحي السكني. كان المواطنون يمضون صباحا هادئا إلى أن حصلت هذه الغارة. الحجارة والأضرار والركام وصل إلى بعض المنازل القريبة، ما أدى إلى دمار في المنزل، في السيارات، سقوط عدد من الجرحى الذين كانوا أمام منازلهم وتم نقلهم إلى مستشفيات في مدينة صيدا وفي النبطي. هذه الصور هي على بعد عشرات الأمتار من المبنى الذي تم تدميره من دون سابق إنذار. من عرب صليم، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة نبطية وبلداتها، مؤكدا أن الاستهداف الأخير يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار. وفي بيان الرئاسة اللبنانية أشار عون إلى أن الاعتداءات طاولت هذه المرة مؤسسات الدولة والمرافق الخدمية المعنية بشؤون المواطنين، إضافة إلى مستشفى ومراكز صحية. وطلب عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أن لبنان رغم استمرار الاعتداءات ماض في التزامه بما يحفظ سيادته واستقرار الجنوب. إلى قطاع غزة، حيث أصيب 7 فلسطينيين بعضهم في حالة خطرة إثر غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ونقل الجرحى إلى مستشفى الشفاء، فيما وقعت الغارة الثانية بعد أقل من نصف ساعة من الأولى وعلى بعد 50 مترا. بعد نحو 3 سنوات على استشهادهم، شيعت عائلات فلسطينية في مدينة غزة 100 من أبنائها الشهداء الذين انتشلوا من تحت أنقاض مبان دمرها جيش الاحتلال، بينما لا تزال عائلات آلاف المفقودين تنتظر في ظل نقص المعدات والحظر الإسرائيلي على إدخال الآليات اللازمة.
3: يحمل الأهالي جثامين أحبابهم بعد نحو 1000 يوم من استشهادهم، ينثرون الورود ويشعلون الشموع على رفات ذويهم في ليلتهم الأخيرة بعيدا عن الأنقاض، يحملون أجسادا خفيفة بالكاد تعرفوا عليها وعرفوا أسماء أصحابها.
4: 100 شهيد
5: تعرفنا عليهم، شعرهم كان مبين، إما لون شعرها بين عرفت، سنهم سن أخويا، جمجمة أخويا كيف عرفتها الله يرحمه، واللي ساعدنا هيك الدفاع المدني قاعد يطلع فيهم تعالوا شوفوا، نقولهم هذه أختي، هذه هيك كانت لابسة.
3: مراسم تشييع 100 شهيد، منهم 70 طفلا، كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل. بعد انتظار نحو 3 سنوات، تشيع عائلات رحيم والبلعاوي وملكة وجنبور جثامين أبنائها، بينما لا تعرف عائلات 8000 شهيد مفقود آخر كم شهرا أو سنة ستنتظر. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشار جثامين هؤلاء الشهداء بصعوبة. الحظر الإسرائيلي على دخول المعدات اللازمة لانتشار بقية الشهداء يعني استمرار معاناة ذويهم إلى أجل غير مسمى.
6: أهم مطلب هو المعدات الثقيلة، يجب أن ترتاح العوائل في غزة، يجب أن ينتهي هذا الملف الإنساني. أن تتحدث على جرح داخل قلوب العوائل لا يمكن أن يلتحم إلا إذا أخرجت أبنائهم أو أخرج أبنائهم من تحت الأنقاض، وهذا لن يكون إلا إذا توفرت المعدات الثقيلة.
3: أكياس بلاستيكية خفيفة فيها ما تبقى من رفات الشهداء، وعائلات مكلومة تحملها لتدفنها في قبور جماعية على مرأى العالم ومسمعه.
7: عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أدان 8 دول عربية وإسلامية تصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير ووزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. وفي بيان حذر وزراء خارجية دول من التداعيات الخطيرة لتحويل دعوات التهجير القسري إلى سياسة إسرائيلية معلنة، كما دعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التصدي بحزم لمحاولات فرض إسرائيل واقعا ديموغرافيا جديدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مرحلة الردود المتناسبة ضد واشنطن انتهت، وإن الضربات الإيرانية الأخيرة للقواعد الأمريكية في المنطقة لم تكن سوى البداية فقط، متوعدا بالرد بشكل أسرع وأقوى في حال انتهاك أمن بلاده ومصالحها حسب تعبيره. حفظ
8: انسجام الدروني، نحافظ على اقتدارنا ووحدتنا في ظروف نتعرض فيها لحرب شاملة. ضرباتنا للقواعد الأمريكية في المنطقة وضعت العدو في حالة حرجة ودفعته للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عن ميدان الحرب. أمريكا فهمت حتما أن مرحلة الرد المتناسب انتهت وأن ضرباتنا الأخيرة كانت البداية فقط. عليهم أن يفهموا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. سنرد على أي اعتداء على إيران ومصالحها بشكل أسرع وأقوى.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني
9: راديو الحرية
10: 97.7
9: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لم يتأخر القيادة الوسطى الأمريكية أكدت شن غارات جوية مكثفة استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية في منطقة خليج عمان. وبحسب البيان الأمريكي أسفرت الغارات عن تدمير الناقلة الأولى بشكل كلي، في حين أعطبت الناقلتان الأخريان. سياسيا لهجة التصعيد تبدو واضحة. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قال إن الولايات المتحدة ستواصل الرد إذا تعرضت سفنها للهجوم، مهددا بالتدمير وإغراق ناقلات النفط الإيرانية. أما طهران فتتمسك بمعادلة الرد بالمثل، وسط تحذيرات متكررة وصارمة من الحرس الثوري الإيراني لكافة السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة من استخدام أي ممرات مائية غير مصرح بها في مضيق هرمز.
4: ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا ومرحبا بك ياسر. من خلال هذه التصريحات من قليباف، ما المعادلة الجديدة في مضيق هرمز؟
5: كما هي ستبقى كما يبدو أحمد، وهي محاولة للقول إيرانيا بأن ما يجري استهدافه أمريكيا سيتم الرد عليه بشاكلة مماثلة. أيضا في مساحة الرد الإيرانية تحدث بالطبع محمد باقر قاليباف، أو ربما يشير إلى إمكانية أن يكون هناك أسقف أعلى تتخذها تحديدا القوات التابعة للحرس الثوري الإيراني في الرد على الولايات المتحدة الأمريكية. وقد لا يقف هذا عند حدود مضيق هرمز، إنما قد يتسع كما جاء في تصريحاته إلى كافة القواعد الأمريكية في المنطقة. وهو يريد الإشارة بوضوح إلى أن ما جرى استهدافه كما يقول حتى الآن خلال الأيام القليلة الماضية هو ردا على الولايات المتحدة الأمريكية كرد أولي، كانطلاق للرد الإيراني، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك بأن أي محاولة اعتداء مجددا فإن الرد الإيراني سيشمل بشكل أوسع وأيضا لاستهداف نقاط أهم استراتيجيا. وهذا أيضا ما يأتي في ذات السياق البيان الذي صدر قبل ساعات من الحرس الثوري الإيراني لاستهداف مراكز تتعلق بالمراقبة وكذلك أنظمة رادارات وأيضا في الاتصالات أبراج. كل هذا يجري استهدافه تحديدا ما جرى الحديث عنه في بيان الحرس الثوري هو في منطقة كردستان العراق شمال البلاد، وأيضا يتحدث عن استهداف نقاط تتعلق بقريبة من قواعد من نقاط تابعة لل القوات المسلحة الأمريكية في الأردن وأيضا في نقاط أخرى في الخليج. وبالتالي يريد الإشارة محمد باقر قاليباف بأن الاستراتيجية الإيرانية لن تقف عند هذه الحدود. وهو في ذات الوقت أحمد يتحدث على أن هناك مساعي أمريكية لا تقف عند حدود الاستهدافات العسكرية، إنما هي محاولة لتأجيج الداخل من خلال الضغط الاقتصادي الخارجي وأيضا دعم قوى مسلحة على أطراف البلاد. وهذا أيضا ما تحدثت عنه بيانات للحرس الثوري الإيراني في جنوب البلاد وأيضا في شمال غرب البلاد وتحديدا في محافظة أذربيجان الغربية، بأن هذه المناطق شهدت تحركات لقوى انفصالية وتم السيطرة عليها من خلال أو بعد سلسلة من العمليات الأمنية التي قامت بها الأجهزة الاستخبارية التابعة للحرس الثوري.
4: طهران، مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر على هذه المتابعة والمعلومات. وفي طهران تظاهر عدد من المعلمين الإيرانيين أمام مقر منظمة الخطة والموازنة احتجاجا على تدني الرواتب وتراجع القدرة الشرائية، في مؤشر على حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الإيراني بسبب الحصار الأمريكي والعقوبات. طالب المحتجون بزيادة الأجور وصرف المستحقات المتأخرة وتنفيذ الكامل لقانون تصنيف المعلمين، إلى جانب تحسين التأمين والخدمة الصحية والرفاهية وتعويض تراجع قدراتهم الشرائية. في المقابل قال وزير الاقتصاد الإيراني إن العقوبات الأمريكية لن تؤدي إلى انهيار اقتصاد بلاده، مثمنا عدم تماشي المجتمع الدولي مع موجة العقوبات الجديدة ضد طهران.
6: عدم مجاراة الدول لواشنطن في سياساتها الاقتصادية ضد إيران ساهم في استمرار تجارتنا وإنتاجنا. هناك صعوبات بلا شك، لكن الحوار والمتابعة مع دول المنطقة منعا العدو من تحقيق أهدافه.
4: إلى التطورات في حرب أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات مقتل 8 أشخاص وإصابة 55 على الأقل، بينهم أطفال، جراء هجمات روسية استهدفت عددا من المناطق خلال الساعات 24 الماضية. وسجلت مقاطعة خاركيف شرقي البلاد مقتل 4 أشخاص بينهم طفل. وفي خرسون جنوبا قتل شخصان وأصيب 20 بينهم طفلان جراء غارات جوية وهجمات بالمسيرات وقصف مدفعي. كما قتل شخصان في زابوريجا جنوب شرقي أوكرانيا. في المقابل شنت مسيرات أوكرانية هجوما على مصفات نفط روسية، وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تصاعدا كثيفا للدخان من موقع الاستهداف في المصفات الواقعة بمنطقة ريازان الروسية. سياسيا التقى المبعوثان الأمريكيان ستيف واتكوف وجيري كوشنر في كييف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي في إطار مساع أمريكية لدفع مسار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. فيما أبدأ زيلانسكي استعداد بلاده للحوار والسعي لتحقيق السلام، مشددا في الوقت نفسه على أن أي تسوية يجب أن توفر ضمانات أمنية موثوقة تضمن أمن بلاده وتحول دون تجدد الحرب. عن ذلك ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا ومرحبا بك محمد. إلى أي مدى هناك تصريحات بشأن ما أنتجته هذه الزيارة واللقاءات؟
1: أحمد، وفق ما هو متوفر الآن من معلومات وفقا لتسريبات وسائل الإعلام الأوكرانية أن الوفد الأمريكي انتقل إلى جولة جديدة من المباحثات مع الجانب الأوكراني، دخل ضمنها الفريق الأوروبي المتكون من ممثلين عن فرنسا وألمانيا وكذلك بريطانيا. هذا ما هو متوفر لحد الساعة. طبعا المعلومات شحيحة بخصوص ما يتم تداوله، لكن أغلب الأفكار تتجه للقول بأن الجانب الأمريكي طبعا يعرض على الأوكرانيين الأفكار الروسية وكذلك بنود الخطة الأمريكية الجديدة التي تبقى أصلا المعلومات عنها غائبة تماما. لكن من بين ربما النقاط التي يتم تداولها ضمن هذه المحادثة هي ما تعلق بفصل الشتاء المقبل وإمكانية ربما تقريب وجهات النظر بين جانبين الأمريكي والروسي والأوكراني لتخفيف الضربات والتقليل من المعاناة، خاصة وأنه الجميع يتوقع بأن يكون صيفا أو شتاء قاسيا بالنظر إلى تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة والكهرباء خاصة هنا في أوكرانيا. طبعا المباحثات لا زالت مستمرة لحد هذه الساعة، متوقع خلال الساعات المقبلة أن يكون هناك فيه مؤتمر صحفي للوفد الأمريكي وكذلك الأوكراني، قد تخرج منه ربما بعض النقاط التي تم تداولها خلال هذا النقاش. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد سبق هذا اللقاء بين الوفدين الأوكراني وكذلك الأمريكي بلقاء خاص مع الوفد الأوكراني، عبر فيه عن استعداد كييف وانفتاحها على مبادرات السلام، إحياء المسار الدبلوماسي، وأن أوكرانيا مستعدة لمفاوضات جدية من أجل إنهاء هذه الحرب. شدد أيضا على النقطة المتعلقة بالضمانات الأمنية والوصول إلى نقاط تفاهم مع الإدارة الأمريكية في ما تعلق بمختلف النقاط الأخرى، خاصة قضية وقف إطلاق النار بين الجانبين الأوكراني وكذلك الجانب الروسي. في هذه النقطة تحديدا طبعا العاصمة الأوكرانية كييف خلفي تعيش هدوءا ربما غير معتاد على مدار العشرة أيام الماضية، حيث كانت تتعرض لقصف واسع. هذه الهدنة مستمرة وتستمر ليوم الغد هنا في كييف، بخلاف المناطق الأوكرانية الأخرى التي عانت خلال الساعات القليلة الماضية من هجمات كبيرة وشديدة، خاصة المناطق الجنوبية والشرقية من أوكرانيا، وقع قتلى وجرحى وسجلت أضرار واسعة في منشآت للبنية التحتية، في منشآت لوجستية أيضا مثل ما حدث قبل نحو ساعة ونصف من الآن من خلال ضربة صاروخية روسية على منشأة تابعة لمنشأة لوجستية تابعة للبريد الأوكراني، أدت إلى دمار واسع وكبير جدا في منطقة دنيبروبيتروفسك التي تعرضت أيضا

0: واسعة، المشهد ربما معقد أكثر خاصة إذا تحدثنا عن منطقة خرسون في الجنوب أيضا التي تضغط عليها القوات الروسية بضربات المسيرات. أحمد
1: من كييف، مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي، شكرا جزيلا لك محمد على هذه المعلومات. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان في حديث للتلفزيون العربي، أكد قطع شوط كبير ومتقدم في الحوارات مع الفصائل بشأن حصر السلاح، كما أكد وجود تفاهمات إيجابية لهدف تحقيق هدف الحكومة في السيطرة على القرار الأمني وبعث رسائل إيجابية بأن العراق مستقر وكامل السيادة وأن قراره الأمني واحد.
2: الحوارات مستمرة وقطعنا شوط كبير جدا وهناك تفاهمات إيجابية لأن الرؤية واضحة والهدف واحد هو وجود استقرار أمني وأيضا سيطرة مركزية للقرار الأمني وأيضا إرسال رسائل للخارج أن العراق كامل السيادة وأن القرار الأمني العراقي واحد وأن القدرات الأمنية كاملة هي بيد الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة.
1: أعلنت حركة المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور استسلام قوة كبيرة من الدعم السريع بكامل أعدادها وألياتها في خطوة وصفتها الحركة بانعكاس لحالة الانهيار والتراجع التي تشهدها الميليشيا في المحور الغربي. وأضافت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور أن أبواب العودة ستظل مفتوحة أمام كل من يختار ترك القتال والانحياز للشعب السوداني. وأعلنت السلطات الصحية بولاية غرب كردفان في السودان تجدد تفشي مرض الكوليرا مع تسجيل 120 إصابة مشتبهة و11 وفاة في مركز للعزل بقرية حمير.
3: هنا لا يحتاج مرض الكوليرا إلى كثير من الوقت كي يصبح قاتلا. أجساد أنهكها الإسهال والجفاف ومرضى يفترشون ما تيسر داخل مركز عزل في قرية حمير بولاية غرب كردفان، يبحثون عن أبسط ما يمكن أن ينقذ حياة مصاب بالكوليرا، محلول وريدي ودواء. السلطات الصحية تقول إن 120 حالة اشتباه وصلت إلى هذا المركز وحدها وإن 11 شخصاً فارقوا الحياة، لكن خلف الأرقام وجوه وعائلات ومريض قد تعني له قنينة محلول الفرق بين أن يتعافى أو أن يصبح رقماً جديداً على قائمة الضحايا. صوت هؤلاء يختصر ما لا تقوله الإحصاءات، مرض يمكن علاجه في كثير من الحالات لكنه هنا يصطدم بنقص المحاليل والأدوية وبنظام صحي أنهكته الحرب والعزلة. وفي مكان آخر من السودان تحمل أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية في طريقها إلى مستشفيات ومراكز العلاج بعدد من الولايات، شحنات تعني حياة لمن تصل إليهم، لكن الحاجة في غرب كردفان تبدو أسرع من قدرة المنظمات الإغاثية على إيصال الدواء، فاليونيسف كانت قد سجلت في ولاية غرب كردفان حتى نهاية يونيو أكثر من 800 حالة اشتباه بالكوليرا و117 وفاة. وفي حمير اليوم لا يطلب هؤلاء الكثير دواء يصل في الوقت المناسب وماء آمن وفرصة فقط كي يبقوا على قيد الحياة بعيدا عن الكوليرا وعن حرب جعلت حتى النجاة من المرض معركة أخرى.
1: ثار بركان في إندونيسيا وأدى إلى تعليق الرحلات الجوية والدراسة في عدد من المناطق بعد انتشار الرماد البركاني في الأجواء. توقفت الرحلات في 6 مطارات ما أثر على أكثر من 300 رحلة جوية بينها عشرات الرحلات الدولية، كما علقت أنشطة مدرسية وألغى صيادون رحلاتهم بسبب كثافة الرماد وتراجع مستوى الرؤية. ويواصل البركان الواقع بين جاوة وسومطرة نشاطه منذ الجمعة، بينما ثار اليوم الأحد مرتين وارتفع الرماد إلى نحو 15 كيلومترا. نهاية هذه النشرة وإلى التواصل مع منجح.
4: مشاهدي التلفزيون العربي والتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. وزير الخارجية البريطاني يصف ما يجري في غزة بالمروع ويقول إن الأطفال هناك ينتظرون الموت. محققو كشف الكذب في إدارة الرئيس ترامب يبحثون عن مسرب أخبار البنتاغون والنتيجة تسريب

0: خلالنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: That account of what is happening, you know that we as a UK government, as the Prime Minister has said, have got to act and act more decisively.
9: معلومات بيني بند أغضبت إسرائيل ولم تتقبلها كالعادة. اعترضت عليها ووجهت إلى الوزير انتقادات واسعة، اتهمته أيضا بأنه شخص يفضل الاستماع إلى القصص بدلا من رؤية الحقائق بهدف إرضاء جمهوره السياسي. الرد الرسمي جاء على لسان وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قالت في بيان رسمي: لو كان الوزير أو وزير الخارجية مهتما بالحقائق لا بالقصص لعلم أنه لا توجد أي قيود على دخول الأدوية إلى قطاع غزة وأنه لا تمنع أي أدوية. وزير الخارجية البريطاني على دراية تامة بكل هذا، لأن المملكة المتحدة عضو في مركز دعم غزة الدولي الذي يسهل إيصال المساعدات الطبية إلى غزة. طيب، وسائل إعلام إسرائيلية تناولت سجال البريطاني الإسرائيلي، ومنها صحيفة جيروزاليم بوست التي أكدت أن تصريح وزير الخارجية البريطاني أثار استياء وانزعاج السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، ودفعه إلى نشر تغريدة يهاجم فيها ميليباند ويتهمه بماذا؟ طلع معاداة سامية. تغريدة هاكابي تقول نصاً: لقد فقد البريطانيون صوابهم، كراهية اليهود لدى حكومتهم لا تعرف حدوداً ولا تعرف حقائق. الناشطون الحقوقيون ردوا على الموقف الإسرائيلي رداً مفحماً، متسائلين عن سبب عدم السماح للمؤسسات الإنسانية بدخول غزة للتأكد من وصول الدواء والغذاء. إيهاب حسين كتب: نريد إجابة عن هذا السؤال، هل يسمح للصحفيين الدوليين بدخول غزة حتى يتمكنوا من التحقيق بشكل مستقل في كل هذه القصص التي تدعي باستمرار أنها كاذبة؟ محمد عمران يقول: الكلمات واحدة ما بتكفي يا ميليباند، هناك حاجة إلى إجراءات فعلية لوقف العنف وإنقاذ الأرواح في غزة والضفات الغربية. علي هادي كتب وقال: إذا افعل شيئا، لأن إسرائيل ما دامت تعلم أنها تفلت من العقاب على جرائم الحرب فستستمر في ذلك، إنها تدار من قبل مجرمين مرضى. وأخيرا كتبت رحمة العدوان: اقطعوا كل صلة بالكيان الذي يرتكب الإبادة الجماعية، فالكلمات لا قيمة لها، السكان الأصليون يذبحون على يد إسرائيل، كفوا عن مساعدتهم.

يا جماعة، تسريبات من البنتاغون عن تراجع مخزون الجيش الأمريكي من الذخائر. خبر غريب مسرب عن ترد أمني في وزارة الحرب الأمريكية. البنتاغون لم يسكت، أخضع قادته للتحقيقات ليكتشف من الذي سرب المعلومات. لم يكتفي بالتحقيقات، أخضع قادته في هيئة الأركان لأجهزة كشف الكذب. لكن ما حدث بعد هذا يا عزيزي ويا عزيزتي كان أكثر غرابة، إذ جرى تسريب وجود تحقيقات في التسريبات في البنتاغون وشكلها. تعالوا نحكي لكم عن التسريبات بالبنتاغون، كيف وما مصادرنا من التسريبات عن التسريبات. طبعا معلش شغلت بالي شوي بس هلأ بتوضح كلها. تحقيقات واختبارات وكذب وتغييرات في القيادة في وزارة الحرب الأمريكية وفقا لوسائل إعلام أمريكية. التحقيقات في تسريب معلومات عسكرية حساسة تتعلق بالحرب الأمريكية على إيران أخذت منحا جديدا. اختبارات لكشف الكذب للقادة يا أعزائي، من خضع لاختبار كشف الكذب؟ صحيفة نيويورك تايمز نقلت أنه حوالي 50 عضو في هيئة الأركان المشتركة أخضعوا لجهاز كشف الكذب. الاختبارات سألت ضباطاً وموظفين مدنيين في هيئة الأركان عما إذا كانوا قد كشفوا معلومات سرية للصحافة أو معلومات عن تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية. نعم، قيادة عسكرية أمريكية تجلس على كرسي وهي تتصبب عرقاً خوفاً من أن تنطلق صفارة الكذب بجوارها، يعني مش محسودين على هيدا الشيء. لماذا هذه الاختبارات مهمة؟ وفقاً لشبكة CBS نيوز فإن عدد القيادات الذين كانت لديهم صلاحية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالذخائر كان محدوداً، وهو ما أثار الخوف بشأن احتمال وجود شخص يعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي. المتحدث الرئيسي باسم وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون شون بارنيل قال إن الوزارة لا تعلق على القضايا الداخلية المتعلقة بالموظفين أو التحقيقات، لكنها تتعامل بمنتهى الجدية مع جميع تسريبات المعلومات المرتبطة بالأمن القومي، فحماية المعلومات السرية هو أمر أساسي لضمان أمن الولايات المتحدة وسلامة قوتنا المنتشرة في العالم. أما المتحدثة باسم البيت الأبيض أنا كيلي قالت إن الرئيس ترامب يقدر عمل الوزير هيكسس ونائب الوزير فاينبرغ وكامل أفراد وزارة الحرب، فنجاحاتهم في إيران وفنزويلا تتحدث عن نفسها، واختبارات كشف الكذب هي جزء من الإجراءات الدورية التي يخضع لها كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين. لكن اللافتة هذه المرة وجود عدد كبير من القيادات العسكرية الذين استدعوا للخضوع لهذه الاختبارات. نشرت شبكة CBS نيوز ومؤسسات إعلامية أخرى تقارير بشأن الوتيرة السريعة التي كانت الولايات المتحدة تستهلك بها بعضاً من أكثر ذخائرها تطوراً ومحدودية من حيث الكميات المتاحة. وفي يوليو الماضي أعلن وزير الحرب بيت هيكسس تشكيل فريق عمل لتحديد هوية الأشخاص المشتبه بتسريبهم المعلومات. التسريبات تكشف عن حجم الاستنزاف الذي تعرضت له الترسانة الأمريكية بسبب العمليات العسكرية. فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر محدودية مخزون الذخائر في قدرة الولايات المتحدة على خوض حروب طويلة؟ صار القصة يبدو بدها أجهزة كشف كذب، مش يعني عم نخبركم بس. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خلدون بيقول شو متفاجئ خلدون، والله هيك عملوا لهم اختبار كشف كذب، موحة هذه بهدلة والله. حسين بيقول ترامب هو الأولى بأن يخضع، ترامب هو الأولى بأن يخضع لكشف الكذب، هو عم يخليهم يخضعوا. أما هارون بيقول ترامب يضحي بمصالح أمريكا وسمعتها وهيبتها لأجل دولة أجنبية هي إسرائيل. ذيب وهي آخر تغريدة بيقول هذه الحرب ليست حرب ذخائر وإنما هي حرب ذكاء اصطناعي.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، خليني أسألكم هيدا السؤال، بتعرفوا شيء عن الأسلحة يلي بيسموها الروبوتات القاتلة؟ هيدا هون بالصورة اللي شايفينها ورائية نموذج منه، سلاح يلي بيحمل الروبوت ذاتي التشغيل، يعني ما بده حدا يكبس عليه لحتى يطلق النار، هو بيطلق النار لحاله. فالروبوت القاتل مبرمج آلياً ليختار بنفسه الأهداف بناءً على برمجة مسبقة دون أي تدخل بشري ولحظي، ويقتصر الدور الوحيد للبشر على تفعيل أجهزة الاستشعار التي تدير البيانات المخزنة وتنسقها لتعريف الهدف. حلو، هذه الأنظمة المعروفة باسم الروبوتات القاتلة صنعتها الدول العظمى منذ سنوات، لكنها دخلت حيز التنفيذ الميداني لأول مرة عام 2020 كما تقول الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. في السنوات الأخيرة يبدو أن استخدام هذه الأسلحة تزايد، لا سيما في الحرب الروسية الأوكرانية وحرب الإبادة في غزة، حيث اعتمد جيش الاحتلال على أسلحة معززة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف واستهداف المدنيين، وطبعاً رأينا ما حدث في القطاع من مجازر. على ما يبدو أنه أخيراً تنبه المجتمع الدولي إلى خطورة هذه الأسلحة الفتاكة، لذا يبدو أنه قررت 128 دولة عضواً في اتفاقية حظر وتقييد استعمال الأسلحة، قرروا أن يجتمعوا في جنيف للتوقيع على وثيقة غير ملزمة تمهد الطريق لوضع قواعد بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. منيح، فيئة مؤخرة بس never too late. مندوبو هذه الدول توجهوا إلى جنيف، اجتمعوا لساعات طويلة في غضون 10 أيام، والجلسات وصلت إلى منتصف الليل. يا حرام، قاعدين عم بيراجعوا دروسهم. ولكن يا ترى هل توصلوا إلى نتائج يبنى عليها في المستقبل؟ مصادر صحفية ذكرت أن الأغلبية توافقت بهذا الخصوص، ولكن يبدو أن هناك معارضة. طيب، ومعارضة شديدة كمان. طيب، بس من مين؟ خلونا نشوف مين وافق مين عارض. وكالة رويترز كتبت عن الموضوع وقالت أن هناك خلافات على صياغة القرار من قبل الولايات المتحدة وروسيا، إذ يفضل الخصمان اعتماد مبادئ توجيهية مرنة بدلاً من قواعد دولية ملزمة قانوناً. طبعاً بدو يلو يحتالوا. موقف الخصمين أثار استياء منظمة أوقف الروبوتات القاتلة Stop Killer Robots، باعتبارها الجهة الدولية التي تسعى لإقرار معاهدة عالمية ملزمة قانوناً تحظر الأسلحة الروبوتية. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة نيكول فان روين أنه من المؤسف حقاً أن العمل الذي أنجزته الدول على الوثيقة طيلة السنوات الثلاث الماضية جرى إضعافه بدرجة كبيرة في الساعات الأخيرة. وللتعرف أكثر على معاهدة حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية والمعروفة بالSSW، دعونا نعرج على هذه النقاط لنوضح شوي صغيرة. هي معاهدة وقعتها في جنيف 128 دولة سنة 1980 تحت إشراف الأمم المتحدة. تهدف هذه الاتفاقية إلى حظر أو تقييد استعمال أسلحة معينة تعتبر مفرطة الضرر يعني، أو عشوائية الأثر. تتضمن 5 بنود تتعلق جميعها بفرض قيود على أسلحة فتاكة مثل الليزر الذي يسبب العمى الدائم والفوسفور الحارق، كما تقر بمنع استخدام أساليب حربية تلحق أضراراً طويلة الأمد بالبيئة. الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ بديسمبر 1983، أي بعد 3 أعوام من توقيعها. الآن دعونا نمر على تغريدات الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي. كان أول المعلقين وزير الخارجية الهولندي توم برينسون، الذي كتب وقال أخبار إيجابية وصلتنا من جنيف، حيث توصلت 128 دولة إلى توافق في الآراء بشأن اتفاقية جنيف للأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، ونظراً للتطور السريع للتكنولوجيا العسكرية فإن هذا يمثل خطوة هامة في تنظيم أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل التي ساهمت هولندا بصفتها رئيسة الاتفاقية في صياغتها. أندرياس كتب وقال فعلا لقد حان الوقت لوضع قواعد ملزمة، لأن الأسلحة ذاتية التشغيل قادرة على اختيار الأهداف دون مساعدة بشرية. روبرت بوش وهو دبلوماسي كتب
خطوة نحو وضع قواعد دولية للأسلحة ذاتية التشغيل مع إبقاء التقدير البشري في صميم القرارات المتعلقة بالحياة والموت وبتغريدة كينيث نختم هذه القصة. يقول: توصلت الدول إلى اتفاق في محادثات حول الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في جنيف، ولكن مع مقاومة روسيا والولايات المتحدة أصبح الاتفاق خفيفاً أكثر مما ينبغي.

بعرف العنوان المكتوب هون مهضوم. 5 سبتمبر هو يوم المعلم بالهند. مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بمقاطع مصورة لطلبة هنود يحتفلون بمعلميهم في هذا اليوم. هذا العام المقاطع المصورة موجودة، لكن هذه المرة التحية لم توجه إلى المعلمين ولا إلى أي كائن بشري أساساً، ولكن لتشات جي بي تي ويوتيوب. يا عزيزي تعال نخبرك شو يلي عم بيصير بالهند بيوم عيد المعلم. يوم المعلم شهد انتشاراً واسعاً لمقاطع مصورة يظهر فيها طلاب يؤدون التحية لأدوات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي مثل تشات جي بي تي وجيميناي ويوتيوب وجوجل. الحجة كانت واضحة، طلاب بدهم يكرموا المنصات يلي ساعدتهم على الدراسة والتعلم. تعال نشوف مقاطع مصورة.

بيقدموا لهم هدايا كمان. نشر هذا الفيديو مع تعليق جاء فيه: عندما يصبح يوتيوب وتشات جي بي تي وجيميناي معلميك في يوم عيد المعلم، قدمنا لرفقاء التعلم بعد التقدير. تساعدنا التكنولوجيا على التعلم، ولكن لا شيء يحل محل المعلم الذي يوجه ويلهم. يعني كسروها وجبروها. هذه المقاطع المتكررة أثارت جدلا بين مستخدمي منصات التواصل، إذ رآها البعض مضحكة في حين اعتبرها البعض ترصد تغييرا جوهريا في علاقة الطلبة بالتكنولوجيا. تطبيقات الذكاء الاصطناعي تجاوزت كونها مجرد أدوات تعليمية. فهل هذه المقاطع مجرد مسحة على مواقع التواصل، أم أنها فعليا تعكس تغييرا حقيقيا؟ وإذا أصبح لكل طالب مدرس ذكاء اصطناعي متاح 24 ساعة، هل ممكن تتغير وظيفة المعلم ودوره التربوي؟ لا نتمنى ذلك أكيد. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، رجان بيقول: تشات جي بي تي ويشرح وجيميناي يبني المشاريع، كلها مفيدة ولا يوجد شيء حقيقي منها. المعلم لا غنى عنه، صبر وحضور والإيمان بك قبل أن تؤمن بنفسك. أديتيا بيقول: عيد معلم سعيد، لكن الحقيقة أنني لم أكن لأنجو من السنة الأولى في الجامعة من دون يوتيوب. أرجون كتب: عيد معلم سعيد لتشات جي بي تي وكلود وجيميناي، لم يطالبوني بالحضور للمدرسة ومع ذلك نجحت في كل فصل دراسي. فارون كتب: لدي كلية كاملة في الإنترنت. أما كيشور فبيقول: يوم المعلم حان، التكنولوجيا غيرت مشهد الدراسة بالكامل.

يا عزيزي المشاهد ويا عزيزتي المشاهدة، قصتنا هذه من السودان التي تعيش طبعا حالة حرب منذ أكثر من 3 أعوام. فالوقائع المأساوية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة طبعا بسبب الحرب وتداعياتها لم يقتصر تأثيرها على حياة البشر فقط، طاولت أيضا الحيوانات وتحديدا تلك التي تعيش في براري السودان. جميعنا نعلم أن السودان تتميز باحتوائها على محميات تضم حيوانات برية نادرة، وتعد هذه الحيوانات أساس التنوع البيئي، وأي تغيير يطرأ عليها سيؤثر سلبا على البيئة وبالتالي طبعا يلحق أضرارا بحياة الإنسان. خلال السنوات الأخيرة للحرب تعرضت أعداد كبيرة من الحيوانات البرية في السودان إلى خطر الانقراض جراء مقتلها بالغارات أو المتفجرات، في حين واجهت مجاميع أخرى خطر الموت جوعا وعطشا. وللحد من الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب بادرت جهات معينة إلى وضع خطط من شأنها الحفاظ على الحياة البرية بالسودان. شو يلي عملوه؟ نقلت بعض الحيوانات إلى الأردن بعد اشتعال فتيل الحرب في إطار برامج التعاون الدولي في مجال الحياة البرية والمواثيق الدولية. من ضمن هذا النقل كان في تمساح نيلي نادر. بعد 3 سنوات أعادت السودان التمساح إلى محمية الدندر في عملية جاءت بالتعاون مع مؤسسة الأميرة عالية والصندوق الدولي للرفق بالحيوان وأيضا منظمة المخالب الأربعة وأيضا بالتنسيق مع قوات حماية الحياة البرية. تمساح نقل من الأردن إلى مطار بورت سودان بطائرة خاصة، ومن ثم إلى الدندر حيث أعيد إلى بيئته الطبيعية ببركة التماسيح داخل محمية. مدير محمية الدندر الاتحادية عمر الهادي أحمد أكد أن جميع الترتيبات جرت بالصورة المطلوبة لترحيل التمساح إلى داخل المحمية، حيث جرى تكليف عدد من الضباط والجنود من قوات محمية الدندر بإعادته إلى موقعه الطبيعي. شاهدوا معي.

0: نقول له الحمد لله على السلامة للتمساح النيلي. لكن لم يكن التمساح النيلي هو الحيوان الوحيد الذي نقل إلى الأردن بسبب الحرب، فبحسب وسائل إعلام محلية نقل أيضا عدد من الحيوانات البرية خلال فترة الحرب إلى عمان، وذلك لإبعادها عن المخاطر وحمايتها إلى حين توافر الظروف الملائمة لإعادتها إلى موائلها الطبيعية. من ضمن هذه الحيوانات كمان كان في 15 أسدا ومجموعة ضباع تكفلت قوات حماية الحياة البرية السودانية بنقلها إلى الأردن ضمن برنامج التعاون. إعادة التمساح والأسود والضباع إلى السودان أعاد إلى الواجهة مشاهدين مصير حيوانات أخرى ما زالت خارج البلاد. مغردون وناشطون طرحوا أسئلة على المنصات الرقمية مفادها هل عودة هذه الحيوانات إلى السودان مرهونة بوقف الحرب وعودة الاستقرار إلى البلاد، أم أن الطريق أمام هذه الخطوة ما زال طويلا؟ طبعا نحن ما عندنا جواب لهذه الأسئلة، ولكن نتمنى أنه يعم السلام في السودان والشعب السوداني يرتاح بعد هذه الحرب الدروس. سؤال المغردون بتعليقا على الموضوع، بشار علي كتب طائرة خاصة تحمل تمساحا من الأردن للسودان، وجرى استقبال التمساح بحفاوة من قبل الجيش والشرطة والدفاع المدني، وكانت هناك تغطية إعلامية وفحص طبي للتمساح المهاجر. الرضوان كتب التمساح دانيلي نادر وكان في محمية الدندر، ولما الحرب أرسلوا للأردن حتى يحافظوا عليه. حسن عبد الله بيقول دندر حتحتفظ به ضمن برامج الحفاظ على الحياة البرية عشان يحافظوا على النوع النادر ده من خطر الانقراض. وبتغريدة صهيب نختم هذه القصة إذ كتب أمر مضحك ومبك في آن واحد، الحكومة أعادت التماسيح وتركت النازحين.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل، دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: أسرها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: مصادر طبية تؤكد سقوط شهيدين، أحدهما طفلة، جراء قصف إسرائيلي على مركبة في مدينة غزة. مقتل أكثر من 140 شخصا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ أمس السبت. والأمم المتحدة تؤكد وجود موجة نزوح جديدة مع تصاعد القتال في تعز. الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 أشخاص في غارات على الجنوب. الرئاسة تقول إن استهداف النبطية تصعيد خطير، وتقارير إسرائيلية تتحدث عن إنشاء منطقة أمنية جديدة. مبعوثا ترامب يبحثان مع زيلينسكي في كييف المبادرة الأمريكية لتحقيق السلام. وسقوط قتلى وجرحى في قصف روسي على مناطق أوكرانية عدة، والقوات الأوكرانية تستهدف مصفاة نفط روسية.

البداية من غزة، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في القطاع منذ صباح اليوم. وأكد مصدر وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين، أحدهما طفلة، جراء قصف إسرائيلي على مركبة في مدينة غزة.

0: كما أصيب 7 فلسطينيين بعضهم في حالة خطيرة إثر غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ونقل الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي. هذا ووقعت الغارة الثانية بعد أقل من نصف ساعة على الغارة الأولى وعلى بعد 50 مترا. للمزيد ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام، لنقف معك على استهدافات اليوم للقطاع ولنبدأ بالحديث عن الاستهداف الذي أدى إلى وقوع طفلة شهيدة.
1: طفلة ووالدها، في الحقيقة طفلة اسمها وفاء 6 سنوات، استشهدت بينما كانت بصحبة والدها في مركبة، وتم إعلان استشهادهما في مستشفى شفاء قبل قليل. المعطيات الأولية وفق شهود العيان أن صاروخين إسرائيليين من طائرة مسيرة أصابت المركبة بشكل مباشر، طار جسد الطفلة، قذفه الانفجار إلى خارج السيارة، فيما تفحمت جثة الوالد داخل السيارة بفعل اشتعال نيراني فيها. ما بين الشظايا كانت هناك أوراق مدرسية وقرطاسية. اليوم هو اليوم الأول لبدء العام الدراسي عمليا هنا في قطاع غزة، بطبيعة جزئيا على الأقل، لأن هناك جزء من المدارس بدأت دوامها اليوم، فيما ستبدأ مدارس أخرى في منتصف الشهر الجاري. مأساة حقيقية التي وثقتها كاميرات المواطنين في تلك المنطقة لاستشهاد الطفلة واشتعال النار بجسد والدها في منطقة الوحدة في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة. المخيم ذاته وليس بعيدا عن هذه النقطة شهد غارة إسرائيلية قبل أقل من ساعتين من الآن، أدت إلى عدد من المصابين. قالت المصادر الطبية إن إصابة بينها وصفت بالخطيرة لا تزال تكافح من أجل أن يعني تنقذها، أي المصادر أو الطواقم الطبية. أيضا في التفاصيل وفق الأهالي فإن المستهدف كان يقوم بتعبئة مياه لمنزله أو لأهله أمام المنزل الذي يقطن فيه. عمليا الغارات الإسرائيلية تستهدف المواطنين الفلسطينيين أثناء تنقلهم، أثناء أيضا قيامهم بمهام حياتهم الاعتيادية من تعبئة المياه إلى شراء القرطاسية لأطفالهم مع بدء العام الدراسي. مشاهد دامية وجثامين محترقة هي التي تحصل اليوم، ولكن أيضا غزة تعيد فتح جراح غارات إسرائيلية ومجازر ماضية، مثل ما حصل اليوم في واحدة من أكبر الجنازات الشعبية الجماعية التي سجلت في قطاع غزة، حيث تم تشييع جثمان 100 شهيد، بالأحرى رفات 100 شهيد، بعد أن تم انتشالها من قبل الدفاع المدني من حي الزيتون. هذه العوائل كانت قد استشهدت في غارات إسرائيلية العام الماضي أثناء إحدى العمليات العسكرية ضمن حرب الإبادة على قطاع غزة. بين الشهداء 100 هناك 70 من الأطفال الصغار الذين تم تشييعهم. عمليا هناك غارات جديدة، هناك ملفات لم تغلق بعد، هناك حرب مستمرة يعاني من آثارها الفلسطينيون بكل السبل وبكل الطرق.
0: بمناسبة حديثك إسلام عن موسم عودة المدارس، لو تقربنا أكثر من تفاصيل هذا المشهد وكيف يبدو في ظل نقص كل شيء في القطاع.
1: رولا، هناك ظروف استثنائية. أولاً لا توجد مدارس، وفق إحصائيات الأونروا وأيضاً وزارة التربية والتعليم فإن حوالي 90% من مدارس قطاع غزة تم تدميرها. هذا عدا طبعاً عشرات آلاف الطلبة ما بين شهيد ومصاب، وعملياً مدارس الإيواء المدمرة أو المتبقية تحولت إلى مراكز إيواء، وبالتالي الطلاب محرومون من الدراسة للعام الرابع على التوالي. يبدأ العام الرابع على التوالي منذ أكتوبر 2023، لم يكن قد أمضى الطلبة في صفوفهم الدراسية مع بدء حرب الإبادة إلا شهر على الأكثر، وانقطعوا عن الدراسة في أتون حرب الإبادة. الآن يتم افتتاح العام الرابع، هناك كفاح من قبل الأهالي، من قبل الطلاب، من قبل المنظومة التعليمية لتعويض الفاقد التعليمي، ولكن الظروف صعبة وقاهرة. من ناحية لا توجد أماكن وبيئة تعليمية مناسبة، من ناحية أخرى هناك شح كبير على مستوى القرطاسية، هناك خوف وهلع كبيرين. دعيني فقط أذكر بحدث غزة المشهود خلال الأسبوع الماضي والعملية العسكرية الإسرائيلية التي جرت في مدينة غزة، قام بها الشباك الإسرائيلي حصار أحد المنازل واختطاف أحد الفلسطينيين. هناك من بين جملة الشهداء شهيدان طفلان صغيران كانا في روضة متواجدة، وطبعا شاهد العالم حصار 200 طفل تقريبا في روضة أو عدد أقل من ذلك. عموما الحياة الدراسية متأرجحة إلى حد كبير، وفوق كل ذلك لا أجواء لبداية العام الدراسي. حتى وزارة التربية والتعليم لم تعلن عن بداية العام الدراسي أسوة ببقية دول المنطقة أو حتى الضفة الغربية. وزارة التربية والتعليم أعطت مهلة للمدارس لكي تبدأ حتى ما بعد منتصف تقريبا في الثلث الثالث من هذا الشهر، لكنها أعطت إجازة للمدارس التي أنهت استعداداتها بأن تفتح أبوابها، وفعلا هذا ما قامت به عدد من المدارس في قطاع غزة. لكن مع الإشارة إلى أننا نتحدث لا عن مدارس ليست مهيئة في حدود دنيا بصفوف دراسية مكتظة بإمكانيات محدودة للغاية، وأغلب الطلبة يدرسون في مراكز تعليمية وليست في مدارس بالمعنى الإنشائي والبنياني، لأن الطلاب يتكدسون في خيام تحت حر الصيف وقريبا تحت برد الشتاء تحت الأمطار أيضا، وهذه الخيام غير مهيئة، المنظومة التعليمية أيضا غير قادرة على تقديم ما يلزم للمعلمين والمدرسين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من 100 يوم، وتقاضوا آخر راتب قبل هذه المدة وبمعدل لا يزيد عن 1000 شيكل أي 300 دولار فقط. وبالتالي الأزمة موجودة وحاضرة من جميع الجوانب، إن كانت بالمعنى الإداري التنظيمي كوزارة وجهات مختصة، وإن كانت بالمعنى العام الخاص أو المعنى الخاص بالمعلمين والأسرة التعليمية، أو المعنى الخاص بالطلبة وذويهم والبيئة المدرسية. كل ذلك يجتمع على أطفال صغار محرومون ليس فقط من التعليم، محرومون من كل شيء، عمليا يقفون في الصباح في طابور المياه بدلا من طابور المدرسة، ويقفون أيضا أمام التكيات الطعام ليتحصلوا على طعامهم وطعام عائلاتهم، وكثير منهم أساسا يكدح ويعمل لأنه فقد إما أحد والديه أو كلاهما.
0: شكرا لك من دير البلح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. بعد نحو 3 سنوات على استشهادهم، شيعت عائلات فلسطينية في مدينة غزة 100 من أبنائها الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض مبان دمرها جيش الاحتلال، بينما لا تزال عائلات آلاف المفقودين تنتظر في ظل نقص المعدات والحظر الإسرائيلي على إدخال الآليات اللازمة.
2: يحمل الأهالي جثامين أحبابهم بعد نحو 1000 يوم من استشهادهم، ينثرون الورود ويشعلون الشموع على رفات ذويهم في ليلتهم الأخيرة بعيداً عن الأنقاض، يحملون أجساداً خفيفة بالكاد تعرفوا عليها وعرفوا أسماء أصحابهم. 100 شهيد
3: تعرفنا عليهم، شعرهم كان مبين، إما لون شعرها بين، عرفت سنهم، سن أخويا، جمجمة أخويا كيف عرفتها الله يرحمه، واللي ساعدنا هيك الدفاع المدني قاعد يطلع فيهم تعالوا شوفوا نقولهم هذا هذه أختي هذه هيك كانت لابسة.
2: مراسم تشييع 100 شهيد منهم 70 طفلا كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل. بعد انتظار نحو 3 سنوات تشيع عائلات رحيم والبلعاوي وملكة وجنبور جثامين أبنائها، بينما لا تعرف عائلات 8000 شهيد مفقود آخر كم شهراً أو سنة ستنتظر. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشار جثامين هؤلاء الشهداء بصعوبة. الحظر الإسرائيلي على دخول المعدات اللازمة لانتشار بقية الشهداء يعني استمرار معاناة ذويهم إلى أجل غير مسمى.
4: أهم مطلب هو المعدات الثقيلة، يجب أن ترتاح العوائل في غزة، يجب أن ينتهي هذا الملف الإنساني. أن تتحدث على جرح داخل قلوب العوائل لا يمكن أن يلتحم إلا إذا أخرجت أبنائهم أو أخرج أبنائهم من تحت الأنقاض، وهذا لن يكون إلا إذا توفرت المعدات الثقيلة.
2: أكياس بلاستيكية خفيفة فيها ما تبقى من رفات الشهداء، وعائلات مكلومة تحملها لتدفنها في قبور جماعية على مرأى العالم ومسمعه.
5: عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: إلى اليمن الآن، وحيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية أن أكثر من 140 شخصاً قتلوا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ أمس السبت. هذا وأفادت وسائل أعلام يمنية أن عدداً من الضحايا بينهم نساء وأطفال سقطوا إلى جانب تدمير 5 منازل إثر سقوط صاروخ باليستي حوثي على قرية في محافظة إب بعد فشل إطلاقه. ووثق مقطع مصور حجم الدمار الذي خلفه سقوط الصاروخ الباليستي على منازل المواطنين في منطقة المجمعة بمحافظة إب وسط اليمن. هذا وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت مدينة تعز. وقالت المصادر إن سقوط 6 صواريخ شديدة الانفجار هز المدينة بالتزامن مع تحليق مسيرات للحوثيين، وأوضحت أن أنظمة الدفاع الحكومية تعاملت معها. وينضم إلينا من القاهرة عبد الكريم الأنسي، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد عبد الكريم. إذن لم نعد نتحدث الآن عن ضربات محدودة أو مواجهات تقع هنا وهناك بين الحوثيين والقوات الحكومية، ولكن هي عودة للحرب بشكل كامل. بقراءة لأهداف كل طرف، ما الذي يمكن قوله؟
6: مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام. للأسف الأمور تتجه إلى تفجير حرب شاملة على كافة الجبهات، بدأت من تهرب السعودية من اتفاق السلام التي لم توافق عليه أمريكا، وبالتالي كان هناك بدأت الأمور تتوتر منذ أزاء المرشد الإيراني، وتتالت الأمور وفرض الحوثيين على الحصار. مؤخرا تم استحداث جبهة المخا وتم محاصرتها من قبل الحوثيين من اتجاهين، الذي هو الاتجاه الذي هو من الداخل تعز إلى البرح وهكدا، وتم الحوثي خلال 72 ساعة الماضية من السيطرة على جبل النعمان وعدة مواقع، وتحركت قوات ومن جهة أخرى تم التحرك من جبهة حيفان والراهدة، وتم برضو سيطرة على مناطق قوية. من قبل أمس كان هناك استهداف لهيجة العبد لتخفيف الضغط على الحوثيين، وبالتالي كلا الطرفين يضغط من جهته ويستهدف جبهة جديدة لتخفيف الضغط عن جبهة أخرى. ونحن أمام مشهد الآن أن كافة الجبهات ستتحرك، وهذا تفجير شامل للحرب سيدفع ثمنه كما ذكر تقريرك أغلبه من النساء والأطفال. أما بالنسبة للجبهات، طلعتنا كافة الشاشات والتقارير الدولية استهدافات دقيقة جدا ورصد قوي عالي لدى الحوثيين يتقدم بهذه النقطة على الشرعية الذي ما زالت أخطائها فادحة من حيث التجمعات الذي منذ 12 سنة كان يستغلها الحوثي وما زالوا فيها. تحركت قوات العمالقة من عدن إلى تعز، وهناك سخط وغضب لدى أبناء الجنوب بأنهم غير مقتنعين بأن يقودوا حرب.
7: راديو الحرية
8: من 97.10 FM.
7: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM
3: لإيران.
4: دعني سؤال عميق ومباشر جدا أستاذتي القديرة. دعني أقول أنها ليست فقط إيران، الآن أصبحت روسيا تدخل في هذه الحرب بالذات. يعني كان هناك تواصل وتخابر بينها وبين الحوثيين، ولكن من بعيد ببعض التكنيكات، ببعض الخبراء، ببعض الصواريخ، ونحن نعلم أن ترسانة صاروخية هي سكود لدى الحوثيين. ولكن مؤخرا بعد التضييق الأمريكي على مضيق هرمز والتضييق الأخير الأوروبي على روسيا، ستدخل في هذه الحرب بقوة بأن يجب أن تسيطر الحوثي على باب المندب، وبالتالي هناك يعني موقع دولي آخر سيكون، يعني تنتقل الحرب من حرب محلية إلى حرب مضايق أو حرب بحار. وبالتالي سنشهد، يعني إذا لم تتم من السعودية دعم تقني جدا يوازي التقنية والخبراء والتسليح لدى الحوثيين، فستستمر هذه كحرب استنزاف، وبالتالي سندخل مرحلة قادمة غير المرحلة التي مرت، وبالتالي لن تصل إلى نتيجة. سيكون هناك كر وفر، الحوثي يستخدم سياسة الهجوم والتفخيخ والتلغيم وثم الانسحاب وثم استهداف القيادات في التجمعات العسكرية التي ما زالت تحسب نقطة يعني مذهلة ونقطة ضعف كبيرة لدى قوات الشرعية. ناهيك عن بعض القيادات لدى الشرعية ما زالت تدرس، كما قائد لواء النصر ما زال يدرس أكاديمية في عدن، وبالتالي ثغرات الشرعية كبيرة جدا. الحوثيين لديهم مرحلة يعني وجودية، إما أن يستمروا أو ينتهوا. الشرعية لم تستغل نقطة أن تفك الحرب على كافة الجبهات، وهذا ما يضعف الحوثيين. وبالتالي السعودية ستقف في موقف، بالتالي لن تسلم لا موانئها ولا مطاراتها من هجمات قادمة خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة.
3: شكرا لك من القاهرة عبد الكريم الأنسي.
4: قصدي بالساعات القادمة يعني.
3: نعم شكرا لك من القاهرة عبد الكريم الأنسي الكاتب والباحث السياسي على هذه المشاركة معنا. على الصعيد الإنساني، أفاد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن القتال في محافظة تعز يتصاعد منذ 3 سبتمبر الجاري، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح وسط احتياجات متزايدة للأسر النازحة إلى المأوى والغذاء والأمان.
5: من مقبنة وجبل حبشي إلى مخيم البرين، نجت هذه الأسر من نيران القتال، لكنها وصلت إلى مأوى لا يملك كثيرون فيه سوى الانتظار، انتظار أمان يتيح لهم استعادة شيء من حياتهم.
6: بأولادي حافيين بلا مداعس حتى، ولا شلينا لا ملابس ولا شلينا شيء، بهايمنا وبعتنا والأتويق وكل شيء طرحنا ونهربنا.
5: أما النازح من جبل حبشي أحمد علي فيحمل مأساة أخرى، فقد فقدت ابنته أثناء الفرار ولا يزال عاجزا عن معرفة مصيرها.
7: معي بنت هناك بالكدحة غارق هي والغنم، ما أدري أين هي، ولا أشوفها ولا اتصلت عليها، لحد الآن مغلقين. ومعانا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد، اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا لأنه نحن مشينا مشي.
5: ولم يكن النزوح جديدا على فايزة أحمد، فقد هربت من منزلها خلال الحرب السابقة قبل أن تجد نفسها مجبرة على النزوح مرة أخرى، لكن من دون خيمة أو مأوى.
8: بس خلينا عبتين داخل الحوصو ونص موتي، لسكينا لا نقطع حدا، هربنا يلا برواحنا وعيالنا.
5: وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، تصاعد القتال في تعز منذ 3 سبتمبر، خصوصا في مقبنة وجبل حبشي، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح، بينما تواجه الأسر النازحة احتياجات متزايدة إلى المأوى والغذاء والأمان. وتأتي هذه الموجة في بلد يحتاج فيه 22 مليونا و300 ألف شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية خلال عام 2026، بينما يواجه 18,300,000 شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من 2,200,000 طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد. وتزداد معاناة الأطفال في أشد صورها قسوة، مع أكثر من 516,000 طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، في حين يحتاج أكثر من 14,400,000 شخص إلى خدمات المياه والصحة والنظافة. ومع اتساع الاحتياجات، تطلب الأمم المتحدة 2,160,000,000 دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2026، بهدف الوصول إلى 12 مليون شخص، يخصص منها 1,600,000,000 دولار للتدخلات المنقذة للحياة.
3: نشير مشاهدين إلى الأخبار العاجلة الظاهرة على الشاشة والوكالة الوطنية للإعلام التي تتحدث عن مصابين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في النبطية جنوبية لبنان. إذن مصابون جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في النبطية جنوبية لبنان، كما تنقل الوكالة الوطنية للإعلام. نبقى في لبنان، حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير كامل لمستشفى غندور في النبطية الفوقة، واعتبرت استهدافه انتهاكا جسيما لقانون الإنساني الدولي. وأوضحت الوزارة أن المستشفى توقف عن العمل قبل نحو شهرين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة النبطية ومحيطها، بعدما كان يقدم خدمات صحية للأهالي ويستخدم مركزا لإيواء النازحين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في حصيلة أولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم. في الأثناء أفادت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي بحث إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود الإسرائيلية فيما يعرف بالخط الرمادي.
1: في جنوب لبنان لا شيء يوحي حتى الآن بأن الحرب قد تنتهي، فالطائرات الإسرائيلية ما زالت تضرب والمباني تنسف والإنذارات تعود إلى الواجهة. ميدانياً رقعة التصعيد تتسع، غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب بالتوازي مع غارات طاولت البقاع وعمليات نسف لمبان في بني حيان والمنصور وزوطر الشرقية. لكن القصف ليس وحده عنوان المرحلة، إسرائيل تعيد تفعيل ورقة الإنذارات، ففي عرب صليم وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مبنى قبل أن يستهدف مبنى آخر، مبررا العملية بقربه وفق روايته من منشأة تابعة لحزب الله. وفي قلب المعادلة العسكرية تبرز مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية، فإسرائيل تدعي سيطرة عملياتية فوق الأرض وأخلت الأنفاق من مقاتلي حزب الله في باطنها، بينما لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي للرواية الإسرائيلية. في السياق، إسرائيل تدفع

0: والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية محوري الخلاف الأساسي. في لبنان بين الحدود وعمق الأراضي وبين الانسحاب وإعادة الانتشار، منطقة رمادية تتشكل، قد تكون مؤقتة وقد تتحول إلى عنوان دائم للجنوب اللبناني.
1: أنذر الاحتلال الإسرائيلي سكان مبنى في عرب صليم جنوبي لبنان، لكنه أغار على مبنيين آخرين، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كاميرا التلفزيون العربي عاينت الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة.
2: في هذا المنزل في عرب صليم سقط صباح يوم الأحد عدد جديد من الشهداء والجرحى، بينهم سيدات وأطفال. ما الذي جرى في عرب صليم؟ أنذر الاحتلال الإسرائيلي مبنى على بعد كيلومترات من هذا المكان في البلدة، وطلب من المواطنين الابتعاد لـ300 متر عن المبنى. ظن أبناء هذا المنزل والحي بأنهم في مكان آمن، إلى أن غدر الاحتلال الإسرائيلي، قصف المبنى المهدد وقصف هذا المبنى غير المهدد، ما أدى إلى هذا الدمار الكبير وسقوط حصيلة من الشهداء والجرحى. هذا بعض ما تناثر من المنزل، بعض الكتب والدفاتر الدراسية، إضافة إلى أغراض أخرى تناثرت في المكان بين هذا الركام الكبير نتيجة الغارة الحربية. الأضرار لم تقتصر فقط على هذا المبنى الذي دمر بالكامل، إضافة إلى أضرار لحقت بالمبنى الملاصق له تماما. الأضرار وصلت على بعد عشرات الأمتار، كما نشاهد على بعد عشرات الأمتار الأضرار وصلت إلى المباني في هذا الحي السكني. كان المواطنون يمضون صباحا هادئا إلى أن حصلت هذه الغارة. الحجارة والأضرار والركام وصل إلى بعض المنازل القريبة، ما أدى إلى دمار في المنزل، في السيارات، سقوط عدد من الجرحى الذين كانوا أمام منازلهم وتم نقلهم إلى مستشفيات في مدينة صيدا وفي النبطي. هذه الصور هي على بعد عشرات الأمتار من المبنى الذي تم تدميره من دون سابق إنذار. من عرب صليم، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: هذا وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مؤكدا أن الاستهداف الأخير يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار. وفي بيان للرئاسة اللبنانية أشار عون إلى أن الاعتداءات طاولت هذه المرة مؤسسات الدولة والمرافق الخدمية المعنية بشؤون المواطنين، إضافة إلى مستشفى ومراكز صحية. وطالب عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أن لبنان رغم استمرار الاعتداءات ماض في التزامه بما يحفظ سيادته واستقرار الجنوب. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مرحلة الردود المتناسبة ضد واشنطن قد انتهت، وإن الضربات الإيرانية الأخيرة للقواعد الأمريكية في المنطقة لم تكن سوى البداية فقط، متواعدا بالرد بشكل أسرع وأقوى في حال انتهاك أمن إيران ومصالحها بحسب تعبيره.
3: حفظ انسجام الدروني،
4: نحافظ على اقتدارنا ووحدتنا في ظروف نتعرض فيها لحرب شاملة. ضرباتنا للقواعد الأمريكية في المنطقة وضعت العدو في حالة حرجة ودفعته للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عن ميدان الحرب. أمريكا فهمت حتما أن مرحلة الرد المتناسب انتهت وأن ضرباتنا الأخيرة كانت البداية فقط. عليهم أن يفهموا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد
5: تغيرت. راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام.
2: اقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الشاكلة أيضا إيرانيا، من يرفع السقف اليوم وهو يأتي على غرار ما سمعناه سابقا من قبل الحرس الثوري بشكل خاص، بالإضافة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. اليوم الكلام جاء من قبل محمد باقر قاليباف بأن طهران ستزيد من ردودها بشكل أقسى وأشد على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة على صعيد استهداف قواعدها في المنطقة واستهداف النقاط والمقرات الحساسة والاستراتيجية، وهنا بالإشارة إلى المقار التابعة لقيادات هذه القواعد، في وأيضا فيما يتعلق بمقار التجهيزات وأيضا المعدات العسكرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. أما فيما يتعلق بالتصريحات التي صدرت اليوم من وزير الاقتصاد أرولا، هي محاولة للتأكيد بأن طهران ستصمد إزاء ما تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية من عقوبات، وأن هذه لن تتمكن على حد قوله من إحداث انهيار للاقتصاد الإيراني. لماذا؟ وكما يقول وزير الاقتصاد بأن القطاع الاقتصادي في إيران متنوع المصادر، متنوع الإنتاج، وكذلك متنوع في عائداته، وأن الخطط الآن تسير نحو إصلاح صادرات البلاد وعدم الاعتماد أو تقليل هذا الاعتماد المتعلق بصادرات النفط والطاقة والبتروكيماويات إلى الاعتماد على القطاعات غير النفطية. وهذا بالمناسبة رولا هي استراتيجية رسمت قبل سنوات إيرانيا، ولكن لم تأخذ مسار للعمل عليها، وكما يبدو هي محاولة الآن للعمل لاستعادتها، على اعتبار أن هذه الاستراتيجية التي يتحدث عنها وزير الاقتصاد هي قد تمكن البلاد من تقليل الأضرار، خاصة وأن صادرات الطاقة هي تعتمد بالدرجة الأولى بالطبع أو بالأساس على الموانئ الجنوبية، وهناك حصار أمريكي كما هو واضح، ولكن بإمكانها استبدال صادراتها عبر منافذ برية مع دول الجوار، وتعول هي على هذا الجانب بالاعتماد على صادرات غير نفطية.
5: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. قالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية العودة إلى تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وجاء في بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا التقييمات إزاء الملفات الأقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد واستعادة الهدوء، كما اتفقا على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة. للمزيد من القراءة ينضم إلينا الدكتور محمد هاشم الهاشمي الخبير الاستراتيجي. أهلا بك دكتور محمد.
6: مرحبا.
5: سأبدأ معك بداية من تصريحات محمد قاليباف وحديثه الآن عن أن إيران لن تتبع سياسة الردود المتناسبة مع أمريكا، ولكن سترد بشكل أسرع وأقوى، وكأننا نتحدث عن تغير في قواعد الاشتباك باتجاه التصعيد، وهنا نتحدث تحديدا عن مضيق هرمز، وبالتالي أكيد الدول الخليج هي في صلب أيضا هذه المواجهة.
6: نعم، أولا من المفارقة أن يأتي هذا التصريح من كبير المفاوضين الإيرانيين، وبدلا من أن يأتي من متحدث من قبل الحرس الثوري أو حتى الخارجية الإيرانية، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل أن أساسا هذا الخطاب يستخدم لإعادة السردية الإيرانية التي يعني فحواها هي أن مثل هذه التصريحات هي ليست بديل للمناقشات، ولكنها أدوات لتحسين شروط المفاوضات مع الجهات الأخرى. وأيضا هو في نفس الخطاب، لا يخفى عليك أستاذ رولا، أن في نفس الخطاب هو تحدث عن الداخل الإيراني، تحدث عن العملة، تحدث عن البطالة، تحدث أيضا عن الواردات الإيرانية وغيرها. هذا كلها إشارة أن هذا الخطاب كان موجها أساسا للداخل قبل أن يكون خطاب موجها للآخرين، يعني سواء في المنطقة أو للجانب الأمريكي. الغريب في هذا الموضوع أننا اليوم لا نتحدث عن أي منطق إيراني. المنطق تعدى كونها مجرد منطق للتنازع، لكنها أصبح نوع من يعني الرسائل المتبادلة التي يصاحبها أو تصاحبها بالأحرى هجمات تؤثر على ليس فقط العلاقات البينية بين الدول المتشاطئة في الخليج، ولكن حتى على العلاقات الدولية بشكل عام يعني، وعلى التجارة الدولية قبل كل شيء.
5: صحيح، ولكن بالنظر إلى يعني وضع دول الخليج في هذه المرحلة، وخاصة الدول ربما الأكثر تضرراً من ما يجري في مضيق هرمز، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي بأن ما يجري هو أمر تافه small potato كما ذكر، وعندما يتحدث جيدي فانس بأنه لا يسمي ما يجري حرب، وزير الخزانة يقول بأنه ما يحدث في هذه المرحلة ليس له نهاية حتى اللحظة إلا بطريقة التأثير على إيران، ويبدو بكأن الولايات المتحدة تتبع النفس الطويل في هذه المرحلة بالنسبة لها. ولكن ماذا عن دول الخليج والخسائر التي تطالها بسبب إغلاق مضيق هرمز؟
6: ما ينطبق على قليباف أيضا ينطبق على تحليل خطاب ترامب، يعني الاثنين يعانون من ضغوطات داخلية، والاثنين يعانون يعني من عدم وضوح في المسار الدبلوماسي المصاحب للتحركات العسكرية. ما يهم دول الخليج هو أولا قراءة الواقع بشكل أوضح. لا أخفيك أن الصراع اليوم انتقل من منطق الردع الذي كنا يعني نراه سابقا والذي أشار إليه ترامب ناقلة مقابل ناقلة وغيره، إلى منطق الاستنزاف. والمشكلة هنا أن في منطق الاستنزاف هذه الناقلة لا تصبح فقط يعني أداة لنقل أو وسيلة نقل، لكنها مع الأسف الشديد تصبح وحدة قياس للتصعيد بين الجانبين. والمتأثر كما أشرت سابقا سيكون الاقتصاد العالمي والاقتصاد التجاري، ليس الخليج بعينه، لأن الخليج في نهاية المطاف كما شاهدنا في البداية كان ساحة لتصفية الحسابات، ولكنها أصبح اليوم الجسر الأخير للمناقشات. وأعتقد أن المبادرات التي تقوم بها العديد من الدول سواء دول الخليج أو غيرها خير شاهد أن أن أن أن الحل في المنطقة لن يكون بانتصار أحادي. وأنا هنا أدعو الجميع إلى يعني أن نمد ذاكرتنا إلى الثمانينات في الحرب العراقية الإيرانية. في تلك الحرب نفس الشيء، يعني كان هناك ما يقارب، كانت هناك هجمات على ما يقارب 400 سفينة تجارية، والحل كان في ترتيب دولي لضمان أمن الملاحة، ولم يكن الحل أبدا هو يعني القوة الأحادية، لكن مفهوم الأمن الجماعي كان حاضرا في في في في حلحلة هذه الأزمة. الفرق بين الثمانينات والآن أن في الثمانينات لم يغلق المضيق، ولكن الآن المضيق شبه مغلق برغم المحاولات يعني العديدة. والفرق الآخر أن أن أن أن إمدادات النفط وإمدادات الطاقة بشكل عام لم تتأثر بمثل القدر الذي تأثرنا.
5: والأمن الجماعي هل ما زال حاضر؟
6: الأمن الجماعي أعتقد أننا يعني في نهاية المطاف الأمر لا يتعلق بدول الخليج وإيران والولايات المتحدة وحسب، لكن الأمر الآن يتعلق بالاقتصاد الدولي، يتعلق بمصالح دولية، يتعلق أيضا بالتجارة البينية بينهم جميعا. فلذلك لا أعتقد أن الحل سيأتي من دولة معينة ولا من مبادرة معينة، بالرغم يعني من محاولة الجانب الإيراني والجانب الأمريكي دائما إلى وضع إطار محدد للوضع القائم والأمور القادمة. ولكن أعتقد في نهاية المطاف جميعنا نعي أن أن أن أن حلحلة هذه الأمور ستكون بجميع بمواقف على الأقل إيجابية من جميع الفاعلين الدوليين، سواء كانت يعني مرتبطين بالمنطقة تجاريا أو مرتبطين معها جيوسياسيا أيضا.
5: دكتور محمد، عندما نتحدث عن سياسة الاستنزاف الآن والنظر إلى إذا ما كانت إلى أي درجة ستصمد إيران في هذه المرحلة، وفي ظل أيضا التعطيل الذي يجري على دول الخليج، يجري الحديث كثيرا الآن عن بدائل لسلاسل الإمداد لنقل النفط والغاز وإلى آخره، كيف تنظر إلى هذه البدائل في هذه المرحلة، وكيف تنظر إلى إمكانية دول الخليج لتعويض فقدان مضيق هرمز في معركة الاستنزاف الطويلة هذه؟
6: أعتقد أنه من المبكر أن نستنتج أو نستخلص أن الخليج فقد مضيق هرمز في نهاية المطاف. الخليج موقفه ثابت من مضيق هرمز، وإن اختلف في بعض الأمور التي لا أعتقد أنها أمور جوهرية. اليوم نرى أن لكل دولة بشكل عام رؤية بخصوص المضيق واستخدام المضيق سياسيا أو عسكريا. فواشنطن تريد أن يتم فتح المضيق نتيجة للضغط. إيران أو طهران وعلى الأقل الجانب السياسي المعلن ليس الجانب العسكري تريده كورقة ضغط تستخدمها في مفاوضاتها، والخليج يريد أن يحول هذا المضيق بشكل عام وهذه الأزمة إلى من صراع إلى إلى إلى إلى إلى مساحة مشتركة بين الجميع. وأعتقد أن التوجهات الثلاثة هنا يعني لن تكتمل، لا يمكننا العودة لمرحلة ما قبل الحرب، ولا يمكننا اليوم حتى في الخليج أن نقول أن هذه الحرب لم تؤثر علينا اقتصاديا، لأننا تعرضنا لهجمات، والهجمات هذه أصلا لم تركز على يعني روابط التحالفات لدينا، لكنها كانت يعني استهدفت أصول تجارية وأصول اقتصادية وأصول وطنية في يعني مختلف دول الخليج. لذلك نعم الخليج تأثر، ولكنها الخليج إلى الآن يعني مثل ما قلت سابقا هو الجسر الوحيد. إذا يعني ارتأى القادة في الخليج أنهم يريدون أن يعني يحسبوا على معسكر، أعتقد أنها الأزمة ستكبر أكثر وأكثر. ولكن في نهاية المطاف الجميع يعلم، وأنا أيضا كقطري فخور جدا بهذا الشيء، أن ما كنا ندعو له ما كانت تدعو له بالأحرى الجهات الرسمية في دولة قطر منذ اليوم الأول، أن الأمور إذا لم تناقش على طاولة المفاوضات وأن هذه الخلافات إذا لم تحل ستتفاقم وسنصل إلى ما وصلنا إليه. لكن أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة يعاني منها الجميع، برغم العنتريات التي يستمر بها الطرف الإيراني في تصريحاته، برغم التصريحات العبثية الإسرائيلية، برغم أيضا التصريحات الأمريكية بشكل عام والعمليات الأمريكية. أعتقد أكسيوس أعلنت قبل كم يوم أن هناك كان هجوم على بنك أهداف من 100 هدف. هذه الأمور لن تحل إلا على طاولة المفاوضات، وأنا سعيد جدا أن دولة قطر إلى الآن يعني أبقت الباب مفتوحا برغم تعرضها لهجوم، برغم المواقف الدولية المتذبذبة، إلا أن
1: راديو الحرية
3: من 97.7 FM.
0: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
6: أثبتته قطر حتى في الملفات الشائكة التي كانت جزءا من حلحلتها سابقا. ربما يكون هناك يعني حتى محليا في الخليج بعض الآراء المختلفة، بعض التصورات الذي أعتقد ربما أن تكون حتى نوعا ما استاذروا لها خاطئة، ولكن أعتقد في نهاية المطاف ما سيحل هذه الأزمة هو نفسه ما حل جميع الأزمات السابقة. لن يكون هناك انتصار أحادي، لن يكون هناك انتصار عسكري، لن يكون هناك فائز في هذه الحرب. الجميع تأثر والجميع سيتأثر، وأعتقد أن أن أن أن الجميع وصل إلى نقطة يعني نقطة اللا عودة الآن. لا أعتقد أننا سنرى في الأيام القادمة أي هجوم، بالرغم من تصريحات قاليباف والتصريحات الأمريكية. ستكون هناك نوع من الضربات
5: المضبوط،
6: التصعيد المدروس يعني بدلا من التصعيد الذي شهدناه في بداية الأزمة. ولكن أنا متفائل جدا بالتحركات القطرية، أيضا متفائل جدا بزيارة معالي رئيس مجلس الوزراء إلى الصين. طبعا هذه الزيارة بشكل عام لا أعتقد أنها مرتبطة بالأزمة فقط، لأنها جزء من الحوار الاستراتيجي الذي أطلق منذ العام 2018 بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، ولكن كما جاء في التصريح الرسمي أنها سيتطرق الطرفين إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خصوصا أن الصين متأثرة تجاريا واقتصاديا، وخصوصا أن الملف في الخليج هو اليوم يعني لا يمكن تعديه، ملف الطاقة وامدادات الطاقة والملفات الاقتصادية، وهي أساس بناء العلاقات التجارية والعلاقات الدولية مع جميع الدول.
5: نعم، شكرا لك الدكتور محمد هاشم الهاشمي الخبير الاستراتيجي على وجودك معنا في الاستوديو. شكرا دكتور. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 55 على الأقل بينهم أطفال جراء هجمات روسية استهدفت عددا من المناطق خلال الساعات 24 الماضية. وسجلت مقاطعة خاركيف شرقي البلاد مقتل 4 أشخاص بينهم طفل. وفي خيرسون جنوبا قتل شخصان وأصيب 20 بينهم طفلان جراء غارات جوية وهجمات بالمسيرات وقصف مدفعي، كما قتل شخصان في زاباروتشيا جنوب شرقي أوكرانيا. كما تسبب قصف روسي في اندلاع حريق ودمار بمبنى سكني في مقاطعة خيمليتسكي الأوكرانية. في المقابل شنت مسيرات أوكرانية هجوما على مصفات نفط روسية، وأظهرت مقاطع متداولة تصاعداً كثيفاً للدخان من موقع الاستهداف في المصفاة الواقع بمنطقة ريازان الروسية. وأظهرت مشاهد هجوماً بمسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعة روستوف الروسية. أيضاً كاميرات المراقبة سجلت لحظة انفجار إحدى المسيرات وتصاعد أعمدة الدخان وسط محاولات للتصدي للهجوم. سياسيا، التقى المبعوثان الامريكيان ستيف ويتكوف وجارد كوشنر في كييف الرئيس فولودمير زيلينسكي في اطار مساع امريكيه لدفع مسار المفاوضات الراميه الى انهاء الحرب في اوكرانيا. في السياق ابدى زيلينسكي استعداد بلاده للحوار والسعي لتحقيق السلام، مشددا في الوقت نفسه على ان اي تسويه يجب ان توفر ضمانات امنيه موثوقه تضمن امن اوكرانيا وتحول دون تجدد الحرب. نشير إلى هذا الخبر العاجل، ووزارة الصحة اللبنانية التي تتحدث عن وقوع 3 شهداء جراء غارة إسرائيلية بمسيرة على موقف للسيارات في النبطية التحتة. إذن وزارة الصحة اللبنانية تتحدث عن وقوع 3 شهداء في غارة إسرائيلية على موقف للسيارات في النبطية التحتة. نستكمل في الملف الروسي الأوكراني ونذهب إلى كييف، وقبل ذلك نتابع هذه الصور من النبطية قبل قليل لهذا الاستهداف الذي وقع في النبطية. إذن هذه الصور نتابعها وردتنا من النبطية لآثار على ما يبدو الاستهداف الإسرائيلي الذي وقع هناك على مركبة، على ما يبدو في الصورة بأن هناك عدد من المركبات ويبدو أن هناك إصابة أو شهداء على الأرض أيضا كما نتابع في هذه الصور. ونستكمل في الملف الروسي الأوكراني ونذهب إلى كييف، معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي محمد الزاوي. أهلا بك محمد، هل رشح شيء عن لقاء الرئيس الأوكراني بالمبعوثين الأمريكيين؟
2: نعم رولا، طبعا بدأت تصدر الآن بعض التصريحات العاجلة بعد نهاية جولة المفاوضات بين الجانب الأوكراني والأمريكي، وأيضا بحضور الأوروبيين وفق تصريحات الرئيس فولوديمير زيلينسكي. زيلينسكي يقول بأنه اليوم عقد 3 جولات من المفاوضات العملية، وأن بلاده تريد إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن. زيلينسكي ذكر أيضا في خضم هذه المفاوضات أن قضية الأراضي لا تزال مطروحة والقضايا المعقدة لا تحسم إلا على مستوى القادة وفق تصريحات الرئيس الأوكراني. أيضا ذكر زيلينسكي بأن بلاده تحتاج إلى ضمانات أمنية واقتصادية واضحة تتيح لأوكرانيا التعافي وإعادة الإعمار، وأكد أنه يأمل في عقد لقاء قريب في جولة جديدة من المفاوضات ستجمع الجانب الأوكراني والأمريكي بمشاركة أيضا الجانب الأوروبي. زيلينسكي قال بأن عودة اليوم أو وصول اليوم جاريد كوشنر وكذلك ستيف ويتكوف إلى كييف أعاد إطلاق العملية التفاوضية بعد توقف طويل، وقال بأنه سيتم بذل كل الجهود من أجل استئناف المفاوضات على مستوى مستشاري الأمن القومي في كلا البلدين روسيا وأوكرانيا. زيلينسكي أيضا تطرق إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بمنظومات باتريوت واحتياجات أوكرانيا للدفاع الجوي، بالإضافة إلى حاجة أوكرانيا ربما لفصل الشتاء الذي سيكون صعبا وفق التقديرات الأوكرانية. أيضا من التصريحات التي صدرت عن المفاوضين الأمريكيين كوشنر وكذلك ويتكوف تقول بأن ترامب يركز على وضع إطار يحقق سلاما دائما وليس مجرد إنهاء الحرب. وأيضا هناك تصريح لكوشنر يقول بأنه يعمل بتكليف من ترامب على إعداد حزمة سلام بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيون. أيضا يقول ستيف ويتكوف في معرض تصريحاته اليوم خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني قبل قليل بأنه زار موسكو 8 مرات للقاء بوتين وفريقه، وقال بأنه أجرى محادثات جيدة وملموسة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتم إطلاع نتائجها على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفريقه هنا في كييف. وقال ويتكوف أيضا في تصريحاته التي قبل قليل فقط بأنه يتم التواصل مع طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا، واعتبر أن هذا الأمر ضروري للوصول إلى تسوية سلمية لإنهاء الحرب. بالإضافة إلى ذلك يقول بأن الجانب الأمريكي سيحاول تقريب وجهات النظر فيما تعلق بمسار إنهاء هذه الحرب بين الطرفين الأوكراني وكذلك الطرف الروسي. ربما رولا هذه واحدة وربما أبرز النقاط التي صدرت عن الجانبين بعد نهاية 3 جولات من المفاوضات بين الجانب الأوكراني والأمريكي، وكذلك كانت فيه جولة مفاوضات شاركة فيها ممثلون عن الدول الأوروبية فرنسا وكذلك ألمانيا وبريطانيا. طبعا الرئيس زيلينسكي ذكر تحديدا بأن الجولة المقبلة من المفاوضات ستكون بمشاركة الولايات المتحدة وكذلك الشركاء الأوروبيين.
5: شكرا لك من كييف مراسل تلفزيون
0: راديو الحرية. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: نراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية 97.7 FM.

0: نبدأ من التطورات في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة نبطية تحت جنوبي البلاد. وتواصلت الغارة الإسرائيلية على مناطق أخرى خلال النهار، إذ نفذ جيش الاحتلال تفجيرا كبيرا في بلدة المنصوري. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير كامل لمستشفى غندور في النبطية الفوقى، واعتبرت استهدافه انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. وأوضحت الوزارة أن المستشفى توقف عن العمل قبل نحو 2 شهر بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة النبطية ومحيطها، بعدما كان يقدم خدمات صحية للأهالي ويستخدم مركزا لإيواء النازحين. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في غارات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، فيما أفادت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي يبحث إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود فيما يعرف بالخط الرمادي.
1: في جنوب لبنان لا شيء يوحي حتى الآن بأن الحرب قد تنتهي، فالطائرات الإسرائيلية ما زالت تضرب والمباني تنسف والإنذارات تعود إلى الواجهة. ميدانياً رقعة التصعيد تتسع، غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب بالتوازي مع غارات طاولت البقاع وعمليات نسف لمبان في بني حيان والمنصور وزوطر الشرقية. لكن القصف ليس وحده عنوان المرحلة، إسرائيل تعيد تفعيل ورقة الإنذارات، ففي عرب صليم وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مبنى قبل أن يستهدف مبنى آخر، مبررا العملية بقربه وفق روايته من منشأة تابعة لحزب الله. وفي قلب المعادلة العسكرية تبرز مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية، فإسرائيل تدعي سيطرة عملياتية فوق الأرض وأخلت الأنفاق من مقاتلي حزب الله في باطنها، بينما لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي للرواية الإسرائيلية. في السياق، إسرائيل تدفع باتجاه ترتيبات أمنية جديدة فيما بات يعرف بالخط الرمادي، صيغة لا تعني وفق المتداول انسحابا إسرائيليا كاملا ولا إبقاء القوات في مواقع انتشارها الحالية، وإنما تقليص للوجود العسكري الأعمق مع الاحتفاظ بمواقع قريبة من الحدود، بما يسمح لإسرائيل بالمراقبة والتدخل عند الحاجة. بدوره يحاول لبنان الرسمي تعزيز انتشار الجيش في الجنوب لتقوية موقفه التفاوضي.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: وفي غزة شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في القطاع منذ الصباح، وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين، أحدهما طفلة، جراء قصف إسرائيلي على مركبة في مدينة غزة. كما أصيب 7 فلسطينيين، بعضهم في حالة خطرة، إثر غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ونقل الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي. ووقعت الغارة الثانية بعد أقل من نصف ساعة على الأولى، وعلى بعد 50 مترا منها. بعد نحو 3 سنوات على استشهادهم، شيعت عائلات فلسطينية في مدينة غزة 100 من أبنائها شهداء، الذين انتشلوا من تحت أنقاض مبان دمرها جيش الاحتلال، بينما لا تزال عائلات آلاف المفقودين تنتظر في ظل نقص المعدات والحظر الإسرائيلي على إدخال الآليات اللازمة.
3: يحمل الأهالي جثامين أحبابهم بعد نحو 1000 يوم من استشهادهم، ينثرون الورود ويشعلون الشموع على رفات ذويهم في ليلتهم الأخيرة بعيدا عن الأنقاض. يحملون أجسادا خفيفة بالكاد تعرفوا عليها وعرفوا أسماء أصحابهم. 100 شهيد
4: تعرفنا عليهم، شعرهم كان مبين، إما لون شعرها بين عرفت، سنهم سن أخويا، جمجمة أخويا كيف عرفتها الله يرحمه. واللي ساعدنا هيك الدفاع المدني قاعد يطلع فيهم، تعالوا شوفوا، نقولهم هذه أختي، هذه هيك كانت لابسة.
3: مراسم تشييع 100 شهيد، منهم 70 طفلا، كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل. بعد انتظار نحو 3 سنوات، تشيع عائلات رحيم والبلعاوي وملكة وجنبور جثامين أبنائها، بينما لا تعرف عائلات 8000 شهيد مفقود آخر كم شهرا أو سنة ستنتظر. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين هؤلاء الشهداء بصعوبة. الحظر الإسرائيلي على دخول المعدات اللازمة لانتشال بقية الشهداء يعني استمرار معاناة ذويهم إلى أجل غير مسمى.
5: أهم مطلب هو المعدات الثقيلة، يجب أن ترتاح العوائل في غزة، يجب أن ينتهي هذا الملف الإنساني. أن تتحدث على جرح داخل قلوب العوائل لا يمكن أن يلتحم إلا إذا أخرجت أبنائهم أو أخرج أبنائهم من تحت الأنقاض، وهذا لن يكون إلا إذا توفرت المعدات الثقيلة.
3: أكياس بلاستيكية خفيفة فيها ما تبقى من رفات الشهداء، وعائلات مكلومة تحملها لتدفنها في قبور جماعية على مرأى العالم ومسمعه.
6: عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: وفي مداخلة سابقة، تحدث مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر عن أحدث التطورات الميدانية والاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة.
7: اسمها وفاء، 6 سنوات، استشهدت بينما كانت بصحبة والدها في مركبة، وتم إعلان استشهادهما في مستشفى شفاء قبل قليل. المعطيات الأولية وفق شهود العيان أن صاروخين إسرائيليين من طائرة مسيرة أصابت المركبة بشكل مباشر، طار جسد الطفلة، قذفه الانفجار إلى خارج السيارة، فيما تفحمت جثة الوالد داخل السيارة بفعل اشتعال نيراني فيها. ما بين الشظايا كانت هناك أوراق مدرسية وقرطاسية. اليوم هو اليوم الأول لبدء العام الدراسي عمليا هنا في قطاع غزة، بطبيعة جزئيا على الأقل، لأن هناك جزء من المدارس بدأت دوامها اليوم، فيما ستبدأ مدارس أخرى في منتصف الشهر الجاري. مأساة حقيقية التي وثقتها كاميرات المواطنين في تلك المنطقة لاستشهاد الطفلة واشتعال النار بجسد والدها في منطقة الوحدة في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة. المخيم ذاته وليس بعيدا عن هذه النقطة شهد غارة إسرائيلية قبل أقل من ساعتين من الآن، أدت إلى عدد من المصابين. قالت المصادر الطبية إن إصابة بينها وصفت بالخطيرة، لا تزال تكافح من أجل أن يعني تنقذها أي المصادر أو الطواقم الطبية. أيضا في التفاصيل وفق الأهالي فإن المستهدف كان يقوم بتعبئة مياه لمنزله أو لأهله أمام المنزل الذي يقطن فيه. عمليا الغارات الإسرائيلية تستهدف المواطنين الفلسطينيين أثناء تنقلهم، أثناء أيضا قيامهم بمهام حياتهم الاعتيادية من تعبئة المياه إلى شراء القرطاسية لأطفالهم مع بدء العام.
1: راديو الحرية
8: 97.7
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. حنّا

0: صابون زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تهجير القصري إلى سياسة إسرائيلية معلنة، كما دعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التصدي بحزم لمحاولات فرض إسرائيل واقعا ديموغرافيا جديدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مرحلة الردود المتناسبة ضد واشنطن قد انتهت، وإن الضربات الإيرانية الأخيرة للقواعد الأمريكية في المنطقة لم تكن سوى البداية فقط، متوعدا بالرد بشكل أسرع وأقوى في حال انتهاك أمن إيران ومصالحها حسب تعبيره.
4: حفظ انسجام الدروني،
5: نحافظ على اقتدارنا ووحدتنا في ظروف نتعرض فيها لحرب شاملة. ضرباتنا للقواعد الأمريكية في المنطقة وضعت العدو في حالة حرجة ودفعته للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عن ميدان الحرب. أمريكا فهمت حتما أن مرحلة الرد المتناسب انتهت وأن ضرباتنا الأخيرة كانت البداية فقط. عليهم أن يفهموا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. سنرد على أي اعتداء على إيران ومصالحها بشكل أسرع وأقوى.
3: وقال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة إن العقوبات الأمريكية لن تؤدي إلى انهيار اقتصاد البلاد، مثمنا عدم تماشي المجتمع الدولي مع موجة العقوبات الجديدة ضد بلاده.
6: عدم مجاراة الدول لواشنطن في سياساتها الاقتصادية ضد إيران ساهم في استمرار تجارتنا وإنتاجنا. هناك صعوبات بلا شك، لكن الحوار والمتابعة مع دول المنطقة منعا العدو من تحقيق أهدافه.
3: وفي طهران تظاهر عدد من المعلمين الإيرانيين أمام مقر منظمة الخطة والموازنة احتجاجا على تدني الرواتب وتراجع القدرة الشرائية، في مؤشر إضافي على حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الإيراني بسبب الحصار الأمريكي والعقوبات. وطلب المحتجون بزيادة الأجور وصرف المستحقات المتأخرة والتنفيذ الكامل لقانون تصنيف المعلمين، إلى جانب تحسين التأمين والخدمات الصحية والرفاهية وتعويض تراجع قدراتهم الشرائية. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية أن أكثر من 140 شخصا قتلوا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين منذ أمس. وأفادت وسائل أعلام محلية أن عددا من الضحايا بينهم نساء وأطفال سقطوا، إلى جانب تدمير 5 منازل في سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين على قرية في محافظة يب بعد فشل إطلاقه. وثق مقطع مصور حجم الدمار الذي خلفه سقوط الصاروخ الباليستي على منازل المواطنين في المحافظة الواقعة وسط اليمن. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت مدينة تعز. وقالت المصادر إن سقوط 6 صواريخ شديدة الانفجار هز المدينة بالتزامن مع تحليق مسيرات للحوثيين، وأوضحت أن أنظمة الدفاع الحكومية تعاملت معها. على الصعيد الإنساني، أفاد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن القتال في محافظة تعز يتصاعد منذ 3 من الشهر الجاري، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح وسط احتياجات متزايدة للأسر النازحة للمأوى والغذاء والأمان.
7: من مقبنة وجبل حبشي إلى مخيم البرين، نجت هذه الأسر من نيران القتال، لكنها وصلت إلى مأوى لا يملك كثيرون فيه سوى الانتظار، انتظار أمان يتيح لهم استعادة شيء من حياتهم.
8: بولادي عافين بلا مداعس، حتى ولا شلينا لا ملابس ولا شلينا شيء، بهايمنا وبعيتنا والأتويق وكل شيء طرحنا ونهربنا.
7: أما النازح من جبل حبش أحمد علي فيحمل مأساة أخرى، فقد فقدت ابنته أثناء الفرار ولا يزال عاجزا عن معرفة مصيرها.
9: معي بنت هناك بالكدحة غارق هي والغنم، ما أدري أين هي، ولا أشوفها ولا اتصلت عليها، لحد الآن مغلقين. ومعانا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد، لا اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا لأنه نحن مشينا مشي.
7: ولم يكن النزوح جديدا على فايز أحمد، فقد هربت من منزلها خلال الحرب السابقة قبل أن تجد نفسها مجبرة على النزوح مرة أخرى، لكن من دون خيمة أو مأوى.
1: بس خلينا عبتين داخل الحوصو ونص موتي لسكينا لنا قطع حدا هربنا يلا برواحنا وعيالنا.
7: وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، تصاعد القتال في تعز منذ 3 سبتمبر خصوصا في مقبنة وجبل حبشي، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح، بينما تواجه الأسر النازحة احتياجات متزايدة إلى المأوى والغذاء والأمان. وتأتي هذه الموجة في بلد يحتاج فيه 22,300,000 شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية خلال عام 2026، بينما يواجه 18,300,000 شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من 2,200,000 طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد. وتزداد معاناة الأطفال في أشد صورها قسوة، مع أكثر من 516,000 طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، في حين يحتاج أكثر من 14,400,000 شخص إلى خدمات المياه والصحة والنظافة. ومع اتساع الاحتياجات، تطلب الأمم المتحدة 2,160,000,000 دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2026، بهدف الوصول إلى 12 مليون شخص، يخصص منها 1,600,000,000 دولار للتدخلات المنقذة للحياة.
3: التقى المبعوثان الأمريكيان ستيف واتكوف وجاري كوشنر في كييف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي في إطار مساعي أمريكية لدفع مسار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. وإلى هذا المؤتمر الصحفي بعد هذه اللقاءات التي جمعت الرئيس الأوكراني بمبعوثي ترامب ستيف واتكوف وجاري كوشنر بعد محطة أولى لهما في موسكو التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
2: ما نقوم به هو أننا سنصل إلى حزمة السلام، وستيف تحدث عن طريقنا، وهناك مندوبون في الحكومة الأمريكية الوزير روبيو ونائب الرئيس يعملون على بناء ذلك. قد عملنا عن كثب مع شركائنا الأوروبيين أيضا، لأن الحرب هي حرب طويلة وصعبة، ويحدون الأمل أن نحل ذلك معا لنصل إلى إطار لكي يتعدى هذه الحرب. ربما لديكم بعض أسئلة، ولكن استباقيا أقول أنا وستيف قابلنا السيد بوتين، وستيف قابل السيد بوتين أكثر مني، واللقاء كان بناء وموضوعيا، ولم نصل إلى هنا منذ 6 أشهر إلى هذه المنطقة. وقد وعدنا السيد زيلينسكي بأننا سنأتي إلى أوكرانيا عندما نأتي إلى روسيا. لا أقول أن هناك الكثير من المفاجآت، لأن الرئيس زيلينسكي قد أبلوا بلاء حسنانا، وقد قدموا لنا ما يحصل وما هو شعورهم، وأيضا قوة زيلينسكي وقيادته أمر يثير العجب ويثير عجب الشعب الأمريكي. مع السيد بوتين عرضنا أفكارا مختلفة، وحاولنا أن نفكر في عناصر مختلفة نحتاجها للسلام الدائم الذي نتحدث عنه. ما هي الأمور التي يمكن أن تحصل عليها روسيا، وما هي الأمور التي يمكن أن تحصل عليها أوكرانيا، وما هي الأمور التي يمكن أن يحصل عليها العالم؟ الحوار كان جيدا، طرحنا الكثير من الأسئلة، وهو طرح الكثير من الأسئلة، ونأتي بمكان أن نناقش هذه المسألة الآن. أنا وستيف فكرنا في أمر بناء، أي أن نعود إلى الشكل الثلاثي الذي يعود إلى 6 أشهر، وتحدثنا مع الطرفين، وحدنا الأمل أن نحرز تقدما على هذه الجبهة. هذا أمر مهم يجب الحديث عنه، القضايا الكبرى وأيضا بعض التفاصيل الخاصة بخفض التصعيد الذي يمكن أن نصل إليه. قمنا بطبع الحال بالحوار الثلاثي، وقد استمعنا بذلك أنا وستيف، لأن الأطراف تحدثت مع بعضها البعض عوضا عن أن نكون وسطاء فقط نقدم رسالة إلى أوكرانيا ومن أوكرانيا إلى روسيا ومن روسيا إلى أوكرانيا وإلى ما هنالك. والأمور مضت بطبيعة الحال باللغة الروسية حينها وبطريقة سلسة. يحدون الأمل أن نعود إلى الحوار الثلاثي، وهناك الكثير من الأفكار التي عرضناها وستكون مفيدة، ويحدون الأمل أن نطورها. ولأننا لم نصل إلى هنا، هذا لا يعني أننا لم نوفر رسائل دافيدوف وسيرغي وكيريل وآخرين. نحن نتحدث مع سيد زيلينسكي حسب الاقتضاء، وهو أيضا ملتزم لإحراز التقدمين والوصول إلى حل، والأمر سيان فيما يخص الطرف الروسي. هناك طريق وثمة حوار، وهذه هي مشاكل يجب حلها. هذه الحرب اندلعت قبل أن يستلم ترامب سدة الحكم، ولكنه يرى تكلفة هذه الحرب التي يتكبدها الجنود في أرض المعارك وأيضا المواطنين الآخرين، وهو ملتزم لوضع حد لهذه الحرب. وبذلك سوف نستقي بعض الأسئلة، ولكن أردت فقط أن أنهي كما بدأت. أريد أن أشكر الرئيس زيلينسكي وفريقه الرائع والشعب الأوكراني لاستضافتهم، ونحن نعبر عن احترامهم.

الجانبان الروسي والأوكراني. لكن في الأوضاع الميدانية أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 55 على الأقل بينهم أطفال جراء هجمات روسية استهدفت عددا من المناطق خلال الساعات 24 الماضية. وسجلت مقاطعة خاركيف شرقي البلاد مقتل 4 أشخاص بينهم طفل. وفي خرسون جنوبا قتل شخصان وأصيب 20 بينهم طفلان جراء غارات جوية وهجمات بالمسيرات وقصف مدفعي، كما قتل شخصان في زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا. كما تسبب قصف روسي في اندلاع حريق ودمار بمبنى سكني في مقاطعة خمالناسكي الأوكرانية.

فيما شنت مسيرات أوكرانية هجوما على مصفات نفط روسية، وأظهرت مقاطع متداولة تصاعدا كثيفا للدخان من موقع الاستهداف بالمصفات الواقعة بمنطقة ريازان الروسية.

0: أعلنت السلطات الصحية بولاية غرب كردفان في السودان تجدد تفشي مرض الكوليرا مع تسجيل 120 إصابة مشتبهة و11 وفاة في مركز للعزل بقرية حمير.
1: هنا لا يحتاج مرض الكوليرا إلى كثير من الوقت كي يصبح قاتلاً. أجساد أنهكها الإسهال والجفاف ومرضى يفترشون ما تيسر داخل مركز عزل في قرية حمير بولاية غرب كردفان، يبحثون عن أبسط ما يمكن أن ينقذ حياة مصاب بالكوليرا، محلول وريدي ودواء. السلطات الصحية تقول إن 120 حالة اشتباه وصلت إلى هذا المركز وحدها، وإن 11 شخصاً فارقوا الحياة، لكن خلف الأرقام وجوه وعائلات ومريض قد تعني له قنينة محلول. الفرق بين أن يتعافى أو أن يصبح رقماً جديداً على قائمة الضحايا. صوت هؤلاء يختصر ما لا تقوله الإحصاءات، مرض يمكن علاجه في كثير من الحالات، لكنه هنا يصطدم بنقص المحاليل والأدوية وبنظام صحي أنهكته الحرب والعزلة. وفي مكان آخر من السودان تحمل أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية في طريقها إلى مستشفيات ومراكز العلاج بعدد من الولايات، شحنات تعني حياة لمن تصل إليهم، لكن الحاجة في غرب كردفان تبدو أسرع من قدرة المنظمات الإغاثية على إيصال الدواء، فاليونيسف كانت قد سجلت في ولاية غرب كردفان حتى نهاية يونيو أكثر من 800 حالة اشتباه بالكوليرا و117 وفاة. وفي حمير اليوم لا يطلب هؤلاء الكثير دواء يصل في الوقت المناسب وماء آمن وفرصة فقط كي يبقوا على قيد الحياة بعيدا عن الكوليرا وعن حرب جعلت حتى النجاة من المرض معركة أخرى.
0: ختام هذه النشرة، وتتابعون الآن برنامج مسبار.
2: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات
3: راديو الحرية.
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: برنامج نادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات

0: على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضل فيها البلد.
0: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: نقل حزب الله اللبناني وإسماعيل هنية أيضا رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس في شهر 7 في طهران. عنوان جينيريك ثاني، الحوثيون يفخخون الزوارق، ممكن تحطوا كل يوم مع أي فبركة. بعدما دخل الطيران الحربي للمرة الأولى في معارك تعز وسط أنباء عن تقدم الجيش المعترف به دوليا في جبهة حيفان شمالي محافظة لحج، وفيما لا تزال المعارك متواصلة بين القوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثيين على طول جبهات الساحل الغربي، تداولت صفحات وحسابات مختلفة مقطعا مصورا مع تعليق يقول: عاجل الآن إحباط هجوم بحري وشيك، ومشاهد توثق لحظة استهداف زورق حوثي مفخخ ومسير عن بعد قبل وصوله بلحظات لسفينة شحن سعودية لحظة عبورها مضيق باب المندب. لنشاهد منشور ناجي محمد رد بديل. أنا مش عارف رد بديل هذا لقب ولا رد بديل يعني حساب بديل. عموما يلا نشوفه.

0: مشاهدة عظيمة. لكن الخبر غير صحيح والمنشور مضلل. أظهر بحث العكسي أن الفيديو لا علاقة له باليمن ولا بالسعودية ولم يصور أصلا في باب المندب. المقطع مصور في المحيط الهادئ وقد نشرته البحرية الأمريكية في قناتها الرسمية في منصة يوتيوب، وكان ذلك في 3 أبريل شهر 4 من عام 2019. ذكرت البحرية الأمريكية US Navy أنه تسجيل توثيقي رفعت عنه السرية يظهر تدريبات بسفينة الهجوم البرمائي USS بوكسر بإطلاق النار على قارب مستهدف خلال تمرين متكامل بالذخيرة الحية. وعلى ذكر بوكسر، فهو نوع من الكلاب ألماني ذكي جدا، صديق للعائلة وينفع للحراسة وأيضا للعب. أهلا بكم. ما زلنا في اليمن والمعارك الضارية التي يخوضها طرفا الصراع هناك، طرفا الحرب الأهلية، قوات الحكومة المعترف بها دوليا وقوات جماعة أنصار الله الحوثيين. أمر مؤسف على أي حال. على وقع تلك الاشتباكات تداولت حسابات يمنية مقطع فيديو مع تعليق يتضمن الكثير من التفاصيل ويقول: جبهة مقبنة عصية مثل تضاريسها الشاخصة والتي أذاقت حشود الحوثي النكالة والهزيمة. عربية. يضيف المنشور: في هذه المنطقة الوعرة ما رأيته أثناء تحريرها لم أره في أي جبهة أخرى. إن رجالها ذو بأس شديد وصبر وجلد وإيمان بالنصر لا مثيل له. والله أحيي العربية، العربية بتاعتك، العربية حقتك. النصر حليفهم وحليفنا جميعا، يقول. واللقاء في شارع 70 وسط العاصمة صنعاء قريبا. منشور إعلام جبهة نهم، نشاهد.
1: سلم مكانك.
0: اطلب فقط من ادمن صفحه جبهه نهم ان يواصل استثمار مهاراتي في اللغه العربيه ولكن في كتابتي اخبار صحيحه، لان منشوره مضلل. الفيديو ليس حديثا، وقد نشر هذا الفيديو الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين، كان ذلك في 11 من شهر سبتمبر من عام 2021، يعني فيديو عمره 5 سنوات يا أدمن. وكان الفيديو تحت عنوان مأرب، موجز مشاهد عملية النصر المبين المرحلة الثالثة تحرير مديريتي مهلية ورحبة. ويوثق الفيديو في الأصل عملية أسر مقاتلين نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين ضد قوة أو قوات تابعة للحكومة المعترف بها دوليا خلال المعارك في مديريتي المهلية ورحبة في محافظة مأرب عام 2021. وما جرى مع المنشور الزائف هو اقتطاعه ونشره خارج سياقه الزمني والجغرافي لتضليل المتابعين. إذن إعادة النشر مع الدعاء أنه في سياق جديد تضليل ومحض فبركة. التصعيد الجاري في اليمن والذي اعتبرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وفقا لمسؤولين يمنيين محليين محاولة من جماعة أنصار الله الحوثيين للسيطرة على أراض من شأنها أن تمنح الجماعة سيطرة أكبر على منافذ مطلة على البحر الأحمر، تزامن مع مقطع مصور أرفقه ناشروه بتعليق محايد يقول: عاجل اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثية في جبهات مأرب وتعز وسط خسائر بشرية وقصف مدفعي متبادل، التطورات لحظة بلحظة. خالد معتصم العزاني، أهلا بك، وسوف أخبرك لاحقا إلى أي ناد انضممت. نشاهد.

تخيل هذه الصور والمشاهد تتكرر منذ سنوات في أراضينا، وإذا شاء التاريخ أن يرسم لنفسه مسارا هنا فسيرسم نيرانا متطيرة بين الجبال صباحا مساء ويوم الأحد. على أي حال، المنشور مضلل أنه الفيديو ليس حديثا وقد سجل في محافظة الجوفة اليمنية وليس في مأرب أو تعز، والمقطع تداولته قنوات يمنية على منصة يوتيوب منذ 23 من شهر فبراير من عام 2020، أي أن عمره أكثر من 6 سنوات وسياقه مختلف تماما عن التصعيد الحالي. وقد ذكرت وسائل أعلام يمنية حينها أن القوات الحكومية حققت تقدما في عدد من جبهات الجوف بينها الساقية والمحزمات، فيما كانت جبهات الجوف ومأرب وصنعاء تشهد تصعيدا عسكريا متواصلا. وهذه الحقيقة أصبحت من الأخبار، لا أريد أن أقول الروتينية والمتكررة، ولكن استخدامها في سياقات جديدة لم يعد مغريا بالمتابعة سوى لمن همه جمع الإعجابات ونشر الزيف أيا كان مصدره وأيا كانت أثاره. وبعيدا بل بعيدا جدا على عالمنا العربي، نذهب إلى قارة أمريكا الشمالية وقصة صادمة روجتها صفحات أمريكية على منصة إكس وأرفقتها بمقطع مصور، وقالت: عاجل، ترامب يحول الحدود إلى منطقة عسكرية. ويواصل كيو 17 باتريوتس المفبرك قائلا: أصدر الرئيس ترامب للتو تفويضا للجيش الأمريكي بالسيطرة على أراض فيدرالية على طول الحدود الجنوبية بعرض 60 قدما تمتد عبر كاليفورنيا. لنشاهد. منشور مضلل والبحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أظهر لنا أن الفيديو ليس حديثا، وقد نشرته وكالة رويترز للأنباء في 29 من شهر يناير، شهر واحد من العام الماضي 2025. وهو أي الفيديو يظهر تدريبا أمنيا أجري في ولاية تكساس قرب الحدود الأمريكية المكسيكية، وشارك فيه الحرس الوطني في تكساس ودورية الحدود الأمريكية وجهات أمنية أخرى، وليس مطلقا عملا عسكريا أمنيا تهديد في المنطقة المحاذية للمكسيك على نحو ما يلمح أخونا كيو 17 باتريوتس في منشوره. وأرحب به بالمناسبة في نادي مفبركي مسبار. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل. نتابع: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أقاتل وأصافح. وأنا أصافحكم بعد الفاصل، انتظرونا.

0: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس المعوض اليوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
0: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهن ألوف. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
2: في عام 2005 تم اغتيال الحريم، هل تتوقع؟
1: وفي رواية أخرى، الليلة 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. لم يكد يمر 6 أشهر على واقعة استهداف مدرسة شجرة طيبة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية حتى وافتنا الأخبار باستهداف القصف الأمريكي لموقع مدني إيراني جديد، وهو هذه المرة منزل كان يستضيف مناسبة مرتبطة بحفل زفاف. فريق مسبار تتبع معطيات واقعة القصف التي حدثت في مدينة كوهستاك التابعة لمقاطعة سيريك
1: بمحافظة راديو الحرية 97.7
2: FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM. بعد ساعات من القصف ظهرت آثار الدمار في فيديو نشره الهلال الأحمر الإيراني لعمليات البحث والإسعاف، وفي فيديو آخر فجر 2 سبتمبر ظهرت حفرة أحدثتها الذخيرة وتلاحظ آثار ضربة مباشرة لا إصابة بشظايا أو بأضرار جانبية سببها استهداف موقع مجاور. مشاهد الموقع بعيد القصف تتسق مع رواية القائلة بوجود تجمع مدني فيه، وتدعم ذلك مشاهد علاج المصابين ولقطات لأطفال جرحى. وبمراجعة الفيديو والصور الفضائية لما قبل الهجوم وخرائط أوبن ستريت ماب، لم يرصد مسبار مؤشرات نشاط عسكري داخل المبنى. الصور لا تظهر منشآت ذات طابع عسكري واضح في موقع المنزل أو محيطه المباشر، خلاف حالة مدرسة شجرة طيبة التي كانت تتاخم مجمعاً مدنياً تابعاً للحرس الثوري، ما طرح احتمال حدوث خطأ في التمييز. قناة فرانس 24 كانت رصدت حساب إحدى المدعوات إلى المناسبة التي تبين من منشوراتها على إنستغرام أنها كانت حفل حناء يسبق الزفاف، ونشرت المدعوة صورة لها من المناسبة ثم فيديو بعد القصف تقول فيه إن المنزل المدمر يملكه أحد أقارب زوجها وإن القصف وقع حين غادر معظم الحضور. وفي منشور آخر تحدثت عن برج يقع على مسافة معينة من المنزل في اتجاه الميناء، وقالت إن لا شيء آخر ملاصق للمنزل. من صور جوجل إيرث تحقق مسبار من وجود برج على أطراف المدينة بمحاذاة منطقة الرصيف البحري والميناء مع سور فاصل عند الإحداثيات التالية على بعد نحو 130 متراً من المنزل. صور ومقاطع مصورة أظهرت أن البرج قصف. من فيديو عنوانه هجوم على برج اتصالات في مدينة كوهستك طابق مسبار الموقع جغرافيا وتأكد أن البرج هو نفسه المشار إليه في المنشور، وعلى عكس حادثة مدرسة شجرة طيبة حيث لم تتضح إلا بعد أيام طبيعة الذخيرة المستخدمة والتي تبين أنها أمريكية، فإن الكاميرات في حالة كوهستك سرعان ما وثقت بقايا ذخيرة خصائصها أمريكية. وتظهر صور نشرها حساب على التليجرام من الموقع أجزاء من ذخيرة يرجح أن تكون إما بقايا صاروخ كروز دقيق يطلق من الجو ويحمل رأساً حربياً من التيتانيوم ويزن 227 كيلوغراماً، أو شظايا لنوع آخر من الذخيرة الإنزلاقية التي تطلق من الجو وتواصل التحليق نحو هدفها، وهو ما مال إليه خبراء بينهم إن آر جينزين جونز مدير خدمات أبحاث التسليح. ويرجح هذا الاحتمال مقارنة بعض الشظايا بنماذج في قاعدة بيانات Open Source Munitions Portal، كما تظهر صورة لبقايا ذخيرة عثر عليها عقب قصف المعهد الفنزويلي للبحوث العلمية في يناير الماضي، قطعة يكاد شكلها يطابق شكل شظية هي لجزء من مجموعة الذيل في الذخيرة، وقيل إنه عثر عليها في موقع كوهستاك. لا يعرف بعد السبب المباشر لاستهداف المنزل في كوهستاك، فالمعلومات المتاحة لا تكشف ما إذا كان ضمن الأهداف أم أصيب بسبب خطأ في التحديد أو في المعلومات المستخدمة في الهجوم. وإذا عدنا لحادثة ميناب، فإن تحقيقات لم تستبعد احتمال أن تكون المدرسة ظلت ضمن بيانات استهداف اعتمدت معلومات غير محدثة. لكن في كوهستاك فلم يرصد مسبار عبر الصور الفضائية أو السجلات والخرائط ما يشير إلى أن المنزل كان سابقاً منشأة عسكرية أو استخدمته جهة عسكرية. الملفت فقط هو وجود برج اتصالات قصف هو الآخر يقع على بعد 130 متراً فقط من المنزل. في كل واحدة من هذه الحوادث تقريباً كان الجيش الأمريكي يكتفي بالإشارة إلى اطلاعه على تقارير عن استهداف هدف مدني لينتقل إلى تشكيك في الطرف الثاني، ثم ليقر في النهاية بمسؤوليته في مسلسل يتكرر والثابت فيه هو الإفلات من العقاب.
0: عندما تتأمل الصور والفيديوهات القادمة من موقع الحدث، وعندما تراقب الإحداثيات، وعندما تقرأ الأحداث وتتأمل فيما وراء الضربة من ذكاء اصطناعي وأسلحة متطورة وقنابل ذكية يقف وراءها غباء بشري بكل تأكيد، لا تستطيع أن تشك للحظة أن استهداف هذه الأماكن المدنية مقصود وعن عمد ويأتي ضمن نمط ممنهج ومتكرر. لا تقنعوني بعكس ذلك. تتفقوا معايا أنه الزميل اللي اختار هذا العنوان يستحق تكريم؟ أقاتل وأصافح، هذا ينفع عنوان قصيدة غزل. إلى فقرة تصريحات المتناقضة التي نستضيف أو نتعرض فيها هذه المرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وصف بوتين الثلاثاء الماضي في الأول من شهر سبتمبر الجاري القيادة الأوكرانية بأنها إرهابية، وقال إنه لا يمكن لروسيا التفاوض مع الإرهابيين. منطق. ورغم تأكيده في الوقت نفسه استعداد موسكو لدعم أي مسار يمكن أن يسهم بصورة ملموسة في التوصل إلى تسوية، إلا أنه أي بوتين شدد خلال مؤتمر صحفي عقب قمة في قرغيزستان على أن التفاوض مع من وصفهم بالإرهابيين غير ممكن. بعد يومين فقط نام الرجل على الرفض واستفاق على شيء آخر، إذ في الثالث من الشهر الحالي قال بوتين خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، مضيفا أي نفس بوتين أن عددا من الدول بينها الولايات المتحدة والصين مستعدة لدعم تسوية سلمية. الأهم في كل ما قاله نفس بوتين هو تلك الإضافة التي قال فيها حرفيا هل هناك فرصة؟ من وجهة نظري نعم هناك فرصة. وفيما وصل المفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو بالفعل قبل بلوغ كييف للتوسط بين البلدين، كانت مسيرات موسكو تقصف مكتب رئيس الاستخبارات الأوكرانية، وهكذا رفض بوتين الحوار مع من وصفهم بالإرهابيين الأوكرانيين، ثم عدل رأيه بعد يومين لأنه والكلام له التسوية النهائية لا يمكن أن تتم إلا بين روسيا وأوكرانيا، وقبل بالحوار بل بدأ مشجعا له، ثم بعد القبول عاد للقصف. لله درك إذا لم يكن هذا تناقضا فقل لي ما هو يا أستاذ بوتين، وبصراحة أحييك. إلى ختام حلقة اليوم من مسبار والفقرة التي يغلب على أخبارها الحقائق المرة، فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، والحال في قصتنا التالية أن تقريرا للأمم المتحدة كشف أن أكثر من 1000 شخص قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة في السودان خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 وسط توسع استخدام هذا النوع من الأسلحة من جانب الجيش السوداني وأيضا قوات الدعم السريع ووصول الهجمات إلى مناطق مدنية بعيدة عن خطوط القتال التقليدية. قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان في تقرير كشفت نتائجه في الثالث من سبتمبر الجاري إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد أن طرفي النزاع ارتكبا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان خلال عمليات الطائرات المسيرة، وإن بعض هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب. لعل أكثر الحالات الصادمة هي تلك التي وثقها تقرير لوكالة رويترز، حيث كشف محققون أن ضربات الجيش قتلت ما لا يقل عن 70 شخصا في المستشفى التعليمي بمدينة الضعين في شرق دارفور. وإذ وثق التقرير أيضا هجمات متكررة لقوات الدعم السريع بين مايو ويوليو على منشآت مدنية. تأتي هذه الأرقام والحقائق الإنسانية في وقت كشفت فيه الأمم المتحدة في تحقيق لها نشرته وكالة أسوشيتد بريس أن شبكة من الدول تقوم بتغذية الحرب في السودان، وأن الحرب تلك قد قتلت منذ بدايتها في أبريل 2023 59 ألف شخص في أقل تقدير، فيما تجاوز النازحون 13 مليونا. أرقام لا يمكن التغاضي عنها، لا يمكن الوقوف على أنها مجرد أرقام أو تقارير توضع في الأرفف وتتلى في نشرات الأخبار، وإنما هي حقائق تتعلق بحياة عشرات آلاف الناس بل ملايين إذا ضممنا إليهم.
2: راديو الحرية
4: 97.7
5: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
5: 97.7 FM.

0: جنوب لبنان تحت النار، تفجيرات ونسف وقصف عنيف وعمليات انتشال الجثث لا تتوقف، شهداء وجرحى وأضرار جسيمة في مرافق مدنية وصحية، بينها مبنى وزارة المالية في النبطية ومستشفى غندور الذي دمر بالكامل بحسب وزارة الصحة اللبنانية. الرئيس جوزيف عون أدان الاعتداءات مطالباً الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها، في حين اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن إسرائيل تحول الجنوب إلى صندوق اقتراع بالدم. لكن بالتوازي مع هذا التصعيد يبرز طرح إسرائيلي مختلف، خطة لتقليص الانتشار العسكري جنوباً والانتقال من الخط الأصفر إلى الرمادي بعمق يتراوح بين 3 و4 كيلومترات عن الحدود اللبنانية. إذن هو تصعيد ميداني واسع تركز في منطقة النبطية، إحدى كبرى مدن جنوب لبنان. الغارات أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص بينهم امرأتان على الأقل بحسب وزارة الصحة اللبنانية. نبدأ مشاهدينا من الغارات العنيفة التي ضربت عرب صليم وكفر رومان في وقت واحد وترافقت مع عمليات نسف ضخمة في بني حيان والمنصوري وحداثة وميس الجبل أيضا. هذا التصعيد لا ينفصل عن إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أيام تحقيقه سيطرة عملياتية على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية فوق الأرض وتحتها، وادعائه بتدمير أنفاق تابعة لحزب الله. في تصعيد خطير استهدف الطيران الإسرائيلي بغارات مبنى سكني يقع على تلة كان قد وجه إليه إنذارا بالإخلاء في عرب صليم. إسرائيل زعمت أنه جاء ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه القوات الإسرائيلية. من عرب صليم جنوبا إلى بني حيان المشرفة على نهر الليطاني امتدت الغارات شمالا لتطاول النبطية الفوقة وكفر رمان وصولا إلى عين التيني في البقاع الغربي، في انتشار واسع طبعا لدائرة النيران الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي نشر صورا لقصف بنى تحتية تابعة لحزب الله بزعم الرد على إطلاق مسيرتين انتحاريتين نحو قواته في المنطقة الأمنية. هذا الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد عقب العدوان على منطقة عرب صليم وعاينت حجم الدمار عن قرب. نشاهد.
1: في هذا المنزل في عرب صليم سقط صباح يوم الأحد عدد جديد من الشهداء والجرحى، بينهم سيدات وأطفال. ما الذي جرى في عرب صليم؟ أنذر الاحتلال الإسرائيلي مبنى على بعد كيلومترات من هذا المكان في البلدة وطلب من المواطنين الابتعاد ل300 متر عن المبنى. ظن أبناء هذا المنزل والحي بأنهم في مكان آمن، إلى أن غدر الاحتلال الإسرائيلي، قصف المبنى المهدد وقصف هذا المبنى غير المهدد، ما أدى إلى هذا الدمار الكبير وسقوط حصيلة من الشهداء والجرحى. هذا بعض ما تناثر من المنزل، بعض الكتب والدفاتر الدراسية، إضافة إلى أغراض أخرى تناثرت في المكان بين هذا الركام الكبير نتيجة الغارة الحربية. الأضرار لم تقتصر فقط على هذا المبنى الذي دمر بالكامل، إضافة إلى أضرار لحقت بالمبنى الملاصق له تماما. الأضرار وصلت على بعد عشرات الأمتار، كما نشاهد على بعد عشرات الأمتار الأضرار وصلت إلى المباني في هذا الحي السكني. كان المواطنون يمضون صباحا هادئا إلى أن حصلت هذه الغارة. الحجارة والأضرار والركام وصل إلى بعض المنازل القريبة، ما أدى إلى دمار في المنزل، في السيارات، سقوط عدد من الجرحى الذين كانوا أمام منازلهم وتم نقلهم إلى مستشفيات في مدينة صيدا وفي النبطية. هذه الصور هي على بعد عشرات الأمتار من المبنى الذي تم تدميره من دون سابق إنذار. من عرب صليم، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: هذا الدمار الذي رأيناه في التقرير مع إدمون يفتح على سؤال أوسع، إلى أين تتجه الخريطة العسكرية جنوبا؟ هذا السؤال سنتابع تفاصيله الآن. نرى عن قرب مشاهدينا هذه الخريطة، خريطة جنوب لبنان. يظهر أمامكم هنا الخط الأصفر كما تتابعون، هذا الخط هو الحدود الحالية للانتشار العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. الخريطة تبين مسار الانسحاب الذي تدرسه إسرائيل في جنوب لبنان، من هنا من الخط الأصفر الذي تنتشر فيه قواته حاليا إلى الخط الرمادي. هذا الخط على طول الخريطة يتراوح بين كيلومترين وأربع كيلومترات عن الحدود بحسب هيئة البث الإسرائيلية، يعني ذلك تقليص مساحة الانتشار العسكري والاحتفاظ بشريط أمني أضيق بمحاذاة الحدود. هذه المنطقة مشاهدينا تشهد بالطبع عمليات نسف مستمرة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملا بما يقوله قادة المنظومة الإسرائيلية. جنوب لبنان سيكون مثل رفح، في إشارة طبعا إلى مدن مدمرة ومهجرة. كل هذا الذي شاهدناه الآن مشاهدينا في الخريطة نأخذه معنا في سؤال لمراسل التلفزيون العربي من القدس عبد القادر عبد الحليم الذي ينضم إلينا الآن. عبد القادر أهلا بك معنا، ما تبعناه في الخريطة من الانتقال من الخط الأصفر إلى الخط الرمادي، ماذا يعني وما تفاصيل ما تتحدث عنه إسرائيل؟
2: سونيا، هذه التفاصيل قادمة من مداولات داخل المنظومة الأمنية والمؤسسات الأمنية الإسرائيلية، على رأسها بطبيعة الحال مداولات من جيش الاحتلال واجتماعات جيش الاحتلال كما ورد في هيئة البث الإسرائيلية. تدرس وفق هذه المداولات التراجع عن ما يوصف بالخط الأصفر، وذلك عقب تدمير ونسف كثير من القرى اللبنانية التي احتفى وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالحديث عن تدميرها، وبدلا من التواجد في عمق المنطقة الأمنية الحالية التي يصل عمقها في بعض المناطق إلى 10 وأكثر من 10 كيلومترات، التركيز على إقامة شريط أمني أقرب للشريط الفاصل للحدود اللبنانية على بعد ما بين 3 إلى 4 كيلومترات على امتداد هذا الشريط، اقتطاع هذا الكم من الأراضي اللبنانية بهدف إقامة هذا الشريط الأمني الجديد، وتركيز التواجد الإسرائيلي في تلك النقاط، لأن هناك شكوك حول أولا إمكانية الإبقاء على هذا الانتشار الواسع جدا لجيش الاحتلال جنوبي لبنان على مدى أو في نطاق يصل إلى 8 و9 و10 كيلومترات خلال الفترة المقبلة. بالتالي من داخل المؤسسة الأمنية هناك مداولات تقترح انسحابا إلى ما بات يعرف وفق هذا المقترح بالخط الرمادي، وتقترح كذلك إقامة نقاط عسكرية يؤمن فيه جيش الاحتلال طبعا بالمفهوم الإسرائيلي البلدات الحدودية من على بعد 4 كيلومترات من هذه البلدات داخل عمق الجنوب اللبناني. بالتالي ليس فقط الاكتفاء بالانتشار، إنما على شاكلة مكان عقب اتفاق 2024 لوقف إطلاق النار، نذكر أن إسرائيل أنشأت في حينه نقاطا عسكرية 5 في مواقع استراتيجية. تقول هذه المداولات وفق هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يفكر في إنشاء نقاط إضافية ضمن هذه المنطقة الرمادية. عادة الصفات التي تتسم بها هذه النقاط أن تكون في مواقع استراتيجية، مواقع حاكمة مطلة توفر رصدا ومراقبة لمناطق واسعة جنوبية لبنان كالخيام وبعض المناطق المرتفعة الأخرى على امتداد الشريط الفاصل، سواء كنا نتحدث في القطاع الغربي أو القطاع الأوسط أو القطاع الشرقي. لم تقدم المزيد من التفاصيل بمعنى ما هو رأي المستوى السياسي على سبيل المثال متخذ القرار الأخير في هذه المسألة، هل نوقشت في جلسة كابينت للحكومة الإسرائيلية، هل نوقشت في لقاء على مستوى عال تجمع بين المستوى السياسي وهذه الأطراف أو هذه المداولات من قدموا هذه المخططات من الجيش الإسرائيلي ضمن المداولات الأمنية، هذه المعلومة غير متوفرة. لكن إن قطعنا حديث ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية بحديث آخر كان أيضا في هيئة البث الإسرائيلية قبل شهرين، هو يوحي بذات الاتجاه. في حينه كانت مصادر أمنية من الجيش الإسرائيلي تحدثت عن أنها لا تتوقع إقامة نقاط عسكرية ثابتة في عمق عمق المنطقة الأمنية، وأنها ترجح أن تقام مثل هذه النقاط في مناطق أقرب للشريط الفاصل مستقبلا. ما هو الإطار الزمني لهذا المستقبل؟ هذا غير واضح. هناك مسار سياسي ينتظر أن يستمر ويستأنف، ولكن هناك أيضا انتخابات تجعل كافة الملفات سونيا مجمدة تقريبا بانتظار أن تمر فترة الانتخابات ربما ليتسنى إعادة الحديث فيها.
0: واضح. شكرا، شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس. أكثر من 140 قتيلا منذ أمس السبت، حصيلة ثقيلة لمعارك بين القوات الحكومية والحوثيين تعيد إشعال جبهات الحرب في اليمن بعد سنوات من الهدوء النسبي. 4 محافظات دخلت دائرة التصعيد، من تعز والحديدة حيث تدور أعنف المواجهات إلى ضربات متبادلة في مأرب والجوف، بينما تستمر المعارك على جبهات قريبة من باب المندب. 6 صواريخ شديدة الانفجار هزت مدينة تعز بالتزامن مع تحريق مسيرات حوثية. أما في إب فسقط صاروخ باليستي حوثي بعد فشل إطلاقه على قرية المجمعة مخلفا ضحايا بينهم نساء وأطفال ودمار في عدد من المنازل. تصعيد يتسع على الأرض وتدخل معه الصواريخ والمسيرات أيضا بقوة إلى قلب المواجهة.
3: اليمن أمام تصعيد ميداني هو الأشد منذ سنوات، مع عودة جبهات تعز والحديدة ومحيط الساحل الغربي إلى الواجهة، وسط تقارير تتحدث عن سقوط عشرات القتلى منذ يوم السبت. هنا في إب وسط اليمن يوثق مقطع مصور مشاهد تظهر حجم الدمار الذي خلفه سقوط صاروخ باليستي حوثي على منازل مواطنين في منطقة المجمعة، ووسائل إعلام يمنية تتحدث عن سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال وتدمير منازل بعد فشل إطلاقه. في غرب تعز تتركز المعارك في الكدحة ومحيط مكبنة وجبل حبشي في منطقة لا تتجاوز المسافة بينها نحو 15 كيلومترا عن البيرين التي يسيطر عليها الحوثي. أهمية الكدحة تتجاوز السيطرة على موقع عسكري، فهي تقع على محور المخا وتعز، والوصول إليها قد يهدد الطريق الحيوي نحو تعز وعدن ويفتح الباب أمام معادلة حصار جديدة. وبحسب مصادر ميدانية شهدت المنطقة هجمات وهجمات مضادة مع تحركات لتعزيز القوات الحكومية، فيما امتدت محاولات الضغط الحوثي إلى جبهات أخرى بينها شرق تعز، وكأنها محاولة لتشتيت القوات المدافعة. في الحديدة تصاعد القتال في محاور حيس والبرح والساحل الغربي، مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع قالت إن الحوثيين سيطروا عليها مؤقتاً. أما مأرب والجوف فسجلتا بدورهما ضربات مدفعية وعمليات عسكرية متبادلة. المشهد إذن لا يشير فقط إلى اشتباكات متفرقة، بل إلى إعادة اختبار لخريطة السيطرة على الممرات الحيوية في جنوب غرب اليمن من تعز وصولا إلى الساحل وباب المندب، وهو تصعيد قد يتحول إذا استمر إلى حرب استنزاف تعيد رسم خطوط المواجهة وتفاقم الضغوط الإنسانية على المدنيين.
4: راديو الحرية. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: القوات الحكومية حققت مكاسب مهمة باستعادة كامل مديرية كيس، كما استعادت عدد من المرتفعات الاستراتيجية، وهنا نتحدث عن جبهة حيفان ومن بينها مرتفعات سعطاها وديبان. وهنا عندما أتحدث دائما عن الجبهة أقول بأن الجبهة تضم محاور عمليات، وكل محور يضم مقتربات للحركة والمناورة. وهنا لابد أن نشير بأن المحاور النشطة محور حيفان جنوب شرق تعز، هناك محاولات للاختراق ومنع التقدم باتجاه لحج، بالإضافة إلى محور الكدحة للسيطرة على الطريق بين تعز والمخا. والمعارك هي محتدمة يعني بشكل كبير. طيب. على هذا المحور، محور مقبنة ومحور البحر الأحمر المخا وباب المندب، ولذلك نحن نتحدث الآن يعني بالإضافة إلى جبهات مأرب والجوف، نتحدث عن اتساع مسرح العمليات للعديد من محاور القتال والعديد من
4: في هذه المحاور. لواء الصمادي، في كل هذه المحاور أين تتفوق القوات الحكومية عسكريا، وأين يتفوق أو تتفوق جماعة أنصار الله الحوثيين؟
3: يعني عندما نأخذ بعين الاعتبار منطقة حيس وهذه المرتفعات، تفوقت القوات الحكومية، ولكن هنا النقطة المهمة جدا التي علينا أن نأخذها بعين الاعتبار، ما هي مقدرة القوات الحكومية على التثبت وإدامة السيطرة على هذه المواقع؟ عندما نأخذ بالجانب الآخر، القوات التابعة للحوثيين هي تقاتل على العديد من الجبهات، وتقاتل بأسلوب القتال الغير تقليدي، وتستخدم المسيرات والصواريخ، ولذلك نستطيع أن نقول بأن المعارك هي ما بين كر وفر ما بين كلا الطرفين، إلا أن القوات الحكومية أستطيع أن أقول بأنه الآن ميزان القوى يميل إلى حد ما لصالح القوات الحكومية، إلا أنه لا يمكن المراهنة على جهة معينة من يعني يكسب هذا الرهان، لأنه من خلال العمليات السابقة لاحظنا أنه هناك كر وفر، والهجومات المعاكسة أحيانا تؤدي إلى إعادة السيطرة من قبل الطرف الآخر على الموضع الذي تم احتلاله من قبل الطرف الآخر.
4: إن وضعنا هذا التصعيد في اليمن في السياق الإقليمي، هل الهدف الأساس هو الوصول للسيطرة على باب المندب بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وإلى أي مدى هي فعليا قادرة على ذلك؟
3: يعني علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن مستويات الحسم تكتيكية عملياتي استراتيجية، وباعتقادي إن استطاع الحوثي أن يصل إلى سلسلة المرتفعات والمناطق المشرفة على باب المندب، هذا سيكون له يعني تأثير كبير جدا، وسيؤدي إلى مآلات كبيرة بما يتعلق في الحرب اليمنية ما بين الطرفين. ولكن ليس من السهولة أن يستطيع الحوثي أن ينفذ ذلك. الجانب السعودي هو داعم بشكل مطلق للقوات الحكومية، ولاحظنا أنه المعلومات التي قبل قليل كانت إسقاط طائرة وينغ لونغ 2 مسيرة تابعة للسعودية شمال غرب مقبنة في منطقة تعز، ولذلك لا أعتقد بأن الجانب السعودي سيسمح أن يكون هناك سيطرة على منطقة باب المندب، لأن هذا سيؤدي إلى أن يكون هناك يعني توسع للسيطرة الحوثية، وسيغير الصراع بشكل كبير جدا، ويؤثر بشكل كبير جدا على الأمن بما يتعلق الأمن الإقليمي وعلى المصالح السعودية في المنطقة.
4: شكرا جزيلا لك اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان. ساعات حملت معها مستوى جديد من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعدما امتدت المواجهة العسكرية إلى ناقلات النفط والقطع البحرية، ودفعت بالممرات المائية الاستراتيجية إلى واجهة الصراع المباشر بين الطرفين، بينما انتقلت المواجهة سريعا إلى مستوى سياسي أكثر حدة مع تهديد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بمواصلة استهداف ناقلات النفط الإيرانية إذا تعرضت السفن الأمريكية لهجمات جديدة. ومن طهران جاء الموقف أكثر تشددا، إذ أعلن رئيس البرلمان محمد بقر قاليباف انتهاء مرحلة الردود المتناسبة، محذرا من أن أي استهداف جديد لأمن إيران أو مصالحها سيقابل.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستشعر بقيمة 650,000 دولار. هذه المكونات تستخدم مدنيا، لكن إيران تسعى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تضع واشنطن عبد الرحمن أمام معضلة، يعني إمكانية مراقبة الدولار مقابل التشديد الذي سيجعل ربما أو سيمكن من الهروب باتجاه عملات أخرى. كيف تحدد واشنطن استراتيجيتها في هذه العقوبات؟
1: ما ذكره سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي سونيا بأن وزارة الخزانة تراقب عن كثب جميع المعاملات الدولية خاصة فيما يتعلق بالجانب الإيراني، وحذرت المجتمع الدولي من الاستمرار في التجارة والمعاملات الاقتصادية مع إيران، وتحاول أن تقطع جميع الطرق الاقتصادية وتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني. كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي اليوم قال: نحن نخنقهم اقتصاديا حتى يتنازلوا وحتى يغيروا من استراتيجيتهم. وقال كريس رايت أيضا بأننا نأمل أن يكون هناك تغيير في النظام الإيراني وأن يثور الشعب الإيراني على النظام في إيران، أو على الأقل أن يغير من يحكم الآن من استراتيجيتهم بسبب الخناق الاقتصادي. فهذا الخناق الاقتصادي يقتل النظام تدريجيا. وفي نهاية الأمر كريس رايت تحدث على أن الرئيس ترامب منفتح على أي اتفاق نووي محتمل مع الجانب الإيراني. كريس رايت الأسبوع الماضي أيضا قال ربما لا يكون هناك أي نوع من الاتفاق ويهزم الإيراني بشكل أو بآخر ويعلن النصر فيما بعد. الولايات المتحدة الأمريكية سونيا في هذه الأثناء تشدد الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية والذي يضر الاقتصاد بشكل كبير، وفي نفس الوقت تحاول جديا أن تمارس هذه المرحلة بطريقة صحيحة، مرحلة العزل الاقتصادي، من خلال الضغط على حلفاء إيران اقتصاديا وفتح جميع الأوراق المالية والمعاملات الاقتصادية مع إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية حتى تغلق جميع الأبواب. ومن ثم من ينتصر في هذه المعركة الوقتية هو من يتحمل عبء الاقتصاد مثل إيران. هل تستطيع تحمل الوقت كل هذا الوقت اقتصاديا؟ وهل تستطيع أيضا القيادة الوسطى الأمريكية الاستمرار في حصار الموانئ الأمريكية كل هذا الوقت، خاصة أن هذا الحصار يكلف الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات؟
0: عبد الرحمن البرديسي من واشنطن وياسر مسعود من طهران، شكرا جزيلا لكما. من الكرملين إلى قلب كييف، واشنطن تنقل رسائل

0: لها بين طرفي الحرب. ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يصلان إلى العاصمة الأوكرانية في أول زيارة لهما منذ اندلاع الحرب، بعد ساعات من محادثات تجاوزت 3 ساعات مع فلاديمير بوتين في موسكو. والوجهة هذه المرة فولوديمير زيلينسكي، الذي يقول إن كييف تدخل المحادثات بمقترحات جاهزة ورغبة في أن تضع الحرب أوزارها مع ضمانات أمنية تبقى في صلب أي سلام محتمل. جولة مكوكية إذن مشاهدينا، تحاول بها إدارة ترامب كسر جمود المفاوضات بين خلاف على الأرض وشروط أمنية لم تحسم ومقترح أمريكي جديد يبحث عن مساحة مشتركة بين موسكو وكييف لإرساء سلام دائم ومستدام. المبعوث الأمريكي كوشنر قال إنه يتطلع إلى أحراز مزيد من التقدم في المحادثات التي تستهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.
1: نرى أنها مشكلة صعبة ومعقدة للغاية، لكنها قضية تستحق الجهد المبذول لحلها، ولا يقتصر الأمر على إيجاد سبل لإنهاء الحرب الراهنة فحسب، بل يمتد ليشمل تهيئة الظروف والترتيبات الملائمة لتحقيق سلام دائم ومستدام يتيح لأوكرانيا توظيف ما أظهرته من شجاعة مذهلة ومرونة وقوة، وهي السمات التي مكنتها من اجتياز سنوات الحرب الماضية لبناء أمة عظيمة.
0: الآن نستقبل من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. محمد، أهلا بك معنا. محمد، يعني محادثات موسكو وصفها حتى بوتين بالإيجابية والبناءة، محادثات كييف كيف توصف؟
2: نعم سونيا، مثمرة وفق الجانبين الأمريكي والأوكراني، على الأقل هذا ما نسمعه في التصريحات الرسمية على الشاشة. هذا ما عبر عنه ويتكوف وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قيم بإيجابية هذه الزيارة وبهذه المساعي لدفع عجلة التفاوض من جديد. كما نعرف عجلة التفاوض بين روسيا وأوكرانيا متوقفة منذ نحو 6 أشهر كاملة. هذه المرة جاءت الزيارة إلى موسكو، نقلت رسائل إلى كييف عن طريق المبعوثين الأمريكيين، الذين أكدوا على ضرورة تقديم التنازلات من كلا الجانبين. هذا ما أكده أيضا ستيف ويتكوف اليوم في معرض تصريحاته، بأن على الجانب الروسي وعلى الجانب الأوكراني تقديم تنازلات من أجل الوصول إلى حل لإنهاء هذه الحرب. على العموم لم تخرج الكثير من النقاط ربما الواضحة فيما تعلق بالتنازلات التي قال عنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن هناك العقد الرئيسية ما زالت عالقة، والمقصد الأول هنا وما تعلق بالتنازلات الإقليمية وما تطالب به موسكو، وقال بأن هذه النقاط يجب أن تدرس وتناقش على مستوى لقاء القادة. زيلينسكي كما نعرف يطالب بلقاء ثلاثي بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا بالنسبة لهذه الصورة العامة لهذه المحادثات اليوم في كييف، جرت على 3 جولات بين الجانب الأمريكي وكذلك الجانب الأوكراني، وأيضا كانت بمشاركة ثلاثي أوروبي من بريطانيا وفرنسا وكذلك ألمانيا، الذين شاركوا في هذه في جولة من جولات التفاوض. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم بأن الجولة القادمة للمفاوضات من المحتمل أن تجمع الثلاثي الأمريكي الأوروبي وكذلك الأوكراني لبحث الأطر العامة وصياغة ربما تفاصيل خطة السلام الأمريكية. اليوم طبعا الجانب الأمريكي قال بأنه جاء بمجموعة من المقترحات ويحاول تقريب وجهات النظر بين الجانب الأوكراني وكذلك الجانب الأمريكي. طبعا كان فيه نقاش عام لم تذكر فيه تحديدا اللقاء أو النقاط التي خرجت بها اجتماعات هذا اليوم، لكن يبدو أن الأوكرانيون على الأقل متفائلون بهذه الزيارة، ونقاشهم لم يكن فقط فيما تعلق بالمفاوضات مع الجانب الروسي. كان هناك نقاش حول الإمدادات لأوكرانيا بصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي، وكذلك الدعم الاقتصادي لأوكرانيا، وكذلك نقطة إعادة إعمار بعد هذه الحرب. تبدو هذه هذه هي الصورة، رغم أنه القراءات هنا في كييف كانت كلها سلبية وتقول بأنه هذا اللقاء كما كان منتظر لن يخرج بتلك ربما الأهداف التي جاء من أجلها، وهي يعني وضع الطرفين في السياق وفي مسار من أجل إنهاء الحرب التي ستدخل ربما قريبا عامها الخامس.
0: محمد، ربما صنيع. يعود هذا عدم الوصول إلى أسس أو تفاهمات يعود لإصرار زيلينسكي على الضمانات من أجل الوصول لإنهاء الحرب أو الاتفاق على الأقل، وكذلك هناك الحديث عن النقص في الصواريخ، هل من تعهد أمريكي بمد كييف بهذه الصواريخ؟
2: طبعا ما يؤكده زيلينسكي اليوم هو أن النقاش مع المبعوثين الأمريكيين قد خاض في قضية الصواريخ الباتريوت أو الصواريخ الاعتراضية لمنظومة باتريوت. الهدف الأوكراني هو الخروج بأقل الأضرار خلال فصل الشتاء المقبل، لأن الجميع الآن يترقب تعزيز أو تكثيف الغارات الروسية على أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء. طبعا لم يؤكد زيلينسكي أو ينفي بأنه وصل إلى اتفاق ما مع الجانب الأمريكي، لكنه كان قد أكد في وقت سابق بأن النقاشات تخوضها أوكرانيا ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن مع الجانب الأوروبي أيضا فيما تعلق بدعم أوكرانيا بأنظمة أو صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي. فيما تعلق بالتنازلات، كل طرف يلقي باللائمة على الطرف الآخر. الأوكرانيون يعتبرون بأن شروط بوتين غير مقبولة وقاسية ولا يمكن التنازل عنها، وأيضا الجانب الروسي يتهم زيلينسكي أيضا بعدم التنازل ومحاولة مواصلة الحرب، ولذلك تبدو الهوة واسعة سونيا بين الجانبين الأوكراني والروسي، وتقريبها سيكون مهمة ربما صعبة بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية على الأقل في الوقت الراهن.
0: واضح. محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي من كييف، أشكرك جزيل الشكر. لم تعد الطائرات المسيرة تدار عن بعد، فقط بعضها بات قادرا على اكتشاف الأهداف وتتبعها وفي بعض الحالات اختيارها بشكل مستقل. هكذا دخل العالم مرحلة جديدة من حرب المسيرات الذكية، وأوكرانيا اليوم هي الساحة الأولى التي تختبر هذا التحول. فهل ما زالت الدفاعات التقليدية قادرة على مجاراة سلاح يتخذ قراراته عبر الذكاء الاصطناعي؟ مسيرة روسية من طراز مولنيا قتلت شخصاً قرب محطة وقود في زابوريجيا في يوليو الماضي، في مثال على اتجاه متصاعد في استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب. دوائر الأمن الأوكرانية خلصت إلى أنها كانت توجه بالذكاء الاصطناعي لا عبر الراديو، ما قد يجعلها أكثر مقاومة للتشويش الإلكتروني. هذا ما كشفته صحيفة الجارديان مشاهدينا، حيث حذر مستشار تكنولوجيا الدفاع للرئيس زيلينسكي من احتمال نقل روسيا هذه التقنية إلى طائرات شاهد العاملة بمحركات نفاثة لإضعاف فعالية شبكة التشويش الأوكرانية. الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بيترايوس يذهب أبعد من ذلك، إذ قال لصحيفة التايمز إنه لا يوجد حتى الآن دفاع فعال ضد أسراب المسيرات، وهي عشرات الطائرات التي تهاجم كقوة واحدة منسقة. وبرأيه فإن الطرف الذي ينجح أولاً في تطوير هذه التكنولوجيا قد يملك أفضلية حاسمة في الحرب، وذلك لأن الفرق كبير. هو الفرق، المسيرات التقليدية تحتاج إلى طيار بشري يتحكم بكل واحدة، بينما تتيح الأسراب الذاتية تشغيل أعداد كبيرة من المسيرات من دون الحاجة إلى طيار لكل واحدة. والتحول لا يتوقف عند الرصد. أحد الأنظمة الأوكرانية بات قادراً على أتمتة نحو 95% من اعتراض أو من عملية اعتراض المسيرة ومن تحديد الهدف وتتبعه وصولاً إلى توجيه المعترض نحوه بعد قرار الإنسان بشن الهجوم، وفق ما كشفته نيويورك تايمز قبل نحو شهرين. لكن هذا القيد قد لا يستمر طويلاً، إذ تختبر شركات أوكرانية أنظمة يمكنها أن تتولى المزيد من مراحل الاعتراض بشكل مستقل. موسكو من جهتها لا تخفي طموحها، خطط لتطوير نحو 36,000 مسيرة شاهد، هذه المسيرة النفاثة، في 2027 إلى جانب عشرات الآلاف من المسيرات الأخرى وصواريخ إضافية. دوليا اتفقت 128 دولة بينها روسيا وأمريكا وبريطانيا والصين أيضا، اتفقوا على نص غير ملزم قد يمهد لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل مستقبلا، لكن التكنولوجيا تتقدم أسرع من القواعد التي تحاول ضبطها، والسؤال لم يعد فقط ماذا تستطيع الآلة أن تفعل، بل من سيقرر متى يسمح لها بالقتل. إذن مشاهدينا، لم يعد التسلح بالذكاء الاصطناعي مجرد سباق تكنولوجي بين هذه القوى الكبرى، بل يتحول تدريجيا إلى ساحة جديدة لإعادة رسم ميزان القوة والردع عالميا. وفي أوكرانيا وروسيا يبدو هذا السباق أكثر وضوحا وخطورة، فالإشكالية لا تتعلق فقط بمن يملك التكنولوجيا الأكثر تطورا، بل بمدى استقلالية السلاح نفسه. الكوليرا تعمق جراح النازحين في السودان. قرية حمير في ولاية غرب كردفان بالسودان محاصرة بالكوليرا، ومركز العزل نفسه يحتاج إلى إنقاذ بطبعه. 11 وفاة و120 حالة اشتباه بالإصابة داخل المركز وفق طوارئ دار حمير، في حصيلة تكشف سرعة تدهور الوضع الصحي في القرية. وفي المكان الذي يفترض أن يستقبل المرضى ويمنع تدهور حالاتهم، تنعدم المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة، بينما تتزايد أعداد المشتبه بإصابتهم. سباق بين المرض وإمكانات طبية محدودة، ومع كل حالة جديدة يتزايد الضغط على مركز العزل، وتتسع المخاوف من ارتفاع عدد الضحايا وانتقال العدوى على نطاق أوسع ما لم تصل الإمدادات الطبية بصورة عاجلة.
3: هنا لا يحتاج مرض الكوليرا إلى كثير من الوقت كي يصبح قاتلاً. أجساد أنهكها الإسهال والجفاف، ومرضى يفترشون ما تيسر داخل مركز عزل في قرية حمير بولاية غرب كردفان، يبحثون عن أبسط ما يمكن أن ينقذ حياة مصاب بالكوليرا: محلول وريدي ودواء. السلطات الصحية تقول إن 120 حالة اشتباه وصلت إلى هذا المركز وحدها، وإن 11 شخصاً فارقوا الحياة. لكن خلف الأرقام وجوه وعائلات ومريض قد تعني له قنينة محلول، الفرق بين أن يتعافى أو أن يصبح رقماً جديداً على قائمة الضحايا. صوت هؤلاء يختصر ما لا تقوله الإحصاءات: مرض يمكن علاجه في كثير من الحالات، لكنه هنا يصطدم بنقص المحاليل والأدوية وبنظام صحي أنهكته الحرب والعزلة. وفي مكان آخر من السودان تحمل أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية في طريقها إلى مستشفيات ومراكز العلاج بعدد من الولايات، شحنات تعني حياة لمن تصل إليهم. لكن الحاجة في غرب كردفان تبدو أسرع من قدرة المنظمات الإغاثية على إيصال الدواء، فاليونيسف كانت قد سجلت في ولاية غرب كردفان حتى نهاية يونيو أكثر من 800 حالة اشتباه بالكوليرا و117 وفاة. وفي حمير اليوم لا يطلب هؤلاء الكثير دواء يصل في الوقت المناسب وماء آمن وفرصة فقط كي يبقوا على قيد الحياة بعيداً عن الكوليرا وعن حرب جعلت حتى النجاة من المرض معركة أخرى.
0: أستقبل الآن دكتور نازك أبو زيد، رئيسة مكتب أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان، تنضم إلينا من القاهرة. دكتور نازك أهلا بك معنا. الكوليرا تفتك بالنازحين في ولاية غرب كردفان في السودان، ماذا نعرف عن انتشار هذا المرض، سرعة انتشاره، المناطق تحديدا في غرب كردفان التي تنتشر فيها بسرعة، الأعداد، كل تفاصيل حول ما يجري في السودان جراء هذا الوباء؟
4: مساء الخير عليك وعلى مشاهديك. وباء الكوليرا طبعا تفشى منذ بداية الحرب، يعني هو طبعا أصلا موجود في السودان وعنده أوقات معينة، كان يعني بعد موسم هطول الأمطار وتجمع المياه في شكل مستنقعات وهكذا، ولكن بعد الحالة التي يمر بها الإنسان من السودان في هذا القتال المستعر، يعني أصبحت يعني الوضع الصحي كارثي جدا. انتشرت الكوليرا في معظم ولايات السودان ليست الولايات المشتعلة بالحرب فحسب، ولكن حتى في الولايات الآمنة حركة النزوح كبيرة جدا من الولايات التي بها قتال إلى الولايات الأخرى، وده سبب أيضا من أسباب انتشار الكوليرا. الأسباب كثيرة جدا، يعني أهمها التلوث البيئة، يعني عدم وجود المياه النظيفة، مياه الشرب النظيفة، وندرة هذه المياه أيضا. يعني طبعا هي لازمة، غير الشرب هي لازمة لأغراض النظافة وهكذا، اختلاط المياه الصرف الصحي بمياه الأمطار. يعني أصبح الناس الآن يحصلون على مياه الشرب من الحفائر ومن الآبار الملوثة ومن الأمطار وتجمعات المياه في مستنقعات، يعني ودي كلها بتتوالد فيها طبعا البكتيريا المسببة لمرض الكوليرا، وأيضا تتوالد فيها النواقل، يعني واضح. نواقل الأمراض الأخرى كالملاريا وحمى الضنك وغيرها.
0: أشرت إلى أن هذا الوباء ينتشر حتى في المناطق التي لا تشهد صراعات نتيجة النزوح إليها، هل من آلية لمحاصرة هذا المرض في هذه المناطق؟ كذلك ما هي الاحتياجات الفعلية الآن لمكافحته؟
4: نعم، يعني هذه المناطق أيضا يعني ولايات آمنة ومدن آمنة، تم استهداف محطات تنقية المياه فيها ومحطات الكهرباء، وبالتالي أصبحت المياه ملوثة، أصبح يعني الإمداد المائي إلى المنازل وإلى الأماكن الأخرى غير متوفر لعدم وجود الكهرباء. يعني محتاجين إنه استقرار التيار الكهربائي، محتاجين لمحطات تنقية المياه، على الأقل تكون هنالك حبوب اللي هي الأقراص التي تستعمل لتنقية المياه، والتي كانت في العادة توفرها المنظمات، يعني ليحصل الناس على ماء نظيف. عدم وجود الماء أيضا أدى إلى تخزين هذا الماء في أواني مثلا غير مطابقة للمواصفات الصحية. هذا الماء المخزن أيضا تتوالد فيه نواقل الأمراض التي ذكرناها. فيعني يجب أن يتم إصلاح محطات تنقية المياه، ويجب أن يكون هنالك إمداد كهربائي، وبالطبع يعني الخدمات الصحية يجب أن تتوفر. يعني الآن في موسم الأمطار يعني الوصول إلى الخدمات في المناطق التي توجد بها خدمات صحية الوصول إليها صعب جدا، يعني الطرق وعرة، الطرق غير معبدة، غير مسفلتة، غير صالحة للمركبات، كذلك يعني ندرة وغلاء المحروقات أيضا تحد من إنه انتقال الناس المرضى إلى مناطق العلاج، بالإضافة لأنه شح الدواء وشح المستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية، كل ذلك أدى إلى تفاقم وانتشار وحدة هذا المرض القاتل. يعني بالرغم من أنه كما ذكرت حضرتك أنه الوقاية، كانت سألت عن الوقاية، يعني هو مرض يمكن الوقاية منه ببساطة، يعني يمكن مكافحته ببساطة، ولكن في ظل هذه الإمكانيات الصعبة يعني أصبح المرض متفشي وقاتل. كذلك يعني عندنا مناشدة للمنظمات العاملة، بالذات منظمات أطباء بلا حدود والهلال الأحمر واليونيسيف وغيرها، يعني إنه يكون في اللقاحات تصل لتتوفر في السودان وتصل إلى الذين يحتاجون إليها.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل. دكتور نازك أبو زيد، رئيسة مكتب أطباء السودان أجل حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة. ما يزال سكان القرى المنكوبة في نيبال جراء الفيضانات يعانون من تبعات الكارثة، وعلى الرغم من إعلان السلطات النيبالية عن تضاؤل فرص العثور عن ناجين، فإن جهود البحث ما زالت مستمرة.
5: باحثة عما بقي لها من أشياء في محل أسرتها التجاري، تبذل نيرا تشاريا كل جهدها لتجاوز ما خلفه الفيضان في بلدتها النيبالية من دمار. تحاول إصلاح ما تبقى من باب للرزق أنشأه زوجها بكد، إلى أن أتى عليه السيل وعاث فيه فسادا، فغدت تحمل أعباء ثقيلة بعد الكارثة محاولة مسح آثار المأساة.
6: ما زلنا في حيرة من أمرنا بشأن مكان إقامتنا الآن، لأن الفيضان جرف مأوانا وطعامنا وملابسنا، وأيضا بشأن مكان دراسة أطفالنا، لأن الفيضان دمر المدارس والأسواق والمتاجر، كما دمر المستشفيات ومحطات الكهرباء والمكاتب وكل شيء.
5: مر على وقوع الكارثة قرابة أسبوعين، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون في كل مكان عمن حاصرهم وحل السيل الهادر، على أمل أن يجدوا من بقي فيهم رمق.
7: هذه دار لرعاية المسنين، وكان يقطنها حوالي 35 مسناً، لا يزال 5 منهم مفقودين في الطابق الأرضي. لقد جرفتهم السيول، حالياً نزيل الأنقاض المتراكمة في الطابقين الأرضي والأول، ونسعى جاهدين لإعادة المسنين إلى دارهم.
5: ما إن فاض النهر حتى دمر الجسور وقسم قرى نيبال إلى أجزاء، وفصل القرويين عن أهاليهم في الضفة المقابلة، لكن شوقهم لبعضهم البعض ألهمهم طرقاً بدائية كي يجتازوا الحواجز ويلتقوا بذويهم من جديد. يقول السكان المحليون إن جبال الهيمالايا لم تأتي عليهم بأقصى من الفيضان الأخير، وإن الكارثة ستبقى محفورة في ذاكرتهم جراء ما أتت به من دمار. بعد نحو أسبوعين على كارثة الفيضانات في نيبال، ما يزال النيباليون يعدون ضحاياهم ويحاولون العودة إلى حياتهم الطبيعية، في حين تواصل السلطات إحصاء خسائر البلاد الاقتصادية بعد أن دمرت السيول العارمة أهم المحطات الكهربائية التي منها تبيع نيبال الكهرباء للدول الآسيوية المجاورة. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من بلدة ديفيغات شمال نيبال.
0: في أندونيسيا تتجلى سطوة الطبيعة من جديد مع ثوران بركان أناك كاراكاتاو الذي ألبس سماء البلاد رداء رماديا معطلا الحركة الجوية في 6 مطارات بما فيها مطار البلاد الرئيسي في العاصمة جاكرتا. ثوران هذا البركان مشاهدينا لم يكن سوى أحدى الكوارث الطبيعية التي شهدتها مؤخرا مناطق مختلفة في هذه البسيطة، بدءا بفيضانات نيبال الجارفة التي أغرقت القرى وقتلت المئات، وصولا إلى حرائق الغابات الهائلة التي التهمت الأخضر واليابس في أماكن عدة من العالم ضمن رسائل متكررة فحواها أن المناخ والكوكب يمران بتحولات قاسية تتطلب استجابة دولية عاجلة. نتابع هذه الصور.

بهذه الصور نصل إلى ختام العربي اليوم لهذه الليلة، وبعد قليل تلقاكم سهام بابا في ساعة إخبارية جديدة. في أمان الله.

0: في هالأيام أغلبنا متصل بالإنترنت طول الوقت، لكن الأشخاص في البحر يعتمدون على خدمات الأقمار الصناعية عشان توجههم في المسار الصحيح ويعرفون أحوال الطقس، أو علشان يتواصلون مع أحبائهم.
1: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس المعوض اليوم.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
1: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهن ألوف. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
3: في عام 2005 تم اغتيال الحريري، هل تتوقع؟
2: وفي رواية أخرى، الليلة 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاهات.
5: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
6: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
7: تضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
8: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
9: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية،
8: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
9: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
8: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

صحيفة إخبارية من التلفزيون العربي. نبدأ بالعنوان. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، 7 شهداء منذ صباح الأحد، وعون يندد بالتصعيد الإسرائيلي ويقول إن بلاده ماضية في التزامها رغم استمرار الاعتداءات. مصادر طبية تؤكد سقوط شهيدين، أحدهما طفلة، جراء قصف إسرائيلي على مركبة في مدينة غزة. مقتل أكثر من 140 شخصا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين منذ أمس، والأمم المتحدة تؤكد وجود موجة نزوح جديدة مع تصاعد القتال في تعز. عقب لقائه المبعوثين الأمريكيين، زيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي لا يمكن حلها إلا بلقاء بين الرؤساء، وويتكوف يقول إن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.

0: البداية من التطورات في لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض مدينة النبطية والنبطية الفوقى مساء اليوم لسلسلة غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير جزئي في مباني واحتراق سيارات. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية تحت جنوبي البلاد. صباح اليوم أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في غارات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أفادت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي يبحث إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود الإسرائيلية فيما يعرف بالخط الرمادي.
1: في جنوب لبنان لا شيء يوحي حتى الآن بأن الحرب قد تنتهي، فالطائرات الإسرائيلية ما زالت تضرب والمباني تنسف والإنذارات تعود إلى الواجهة. ميدانياً رقعة التصعيد تتسع، غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب بالتوازي مع غارات طاولت البقاع وعمليات نسف لمبان في بني حيان والمنصور وزوطر الشرقية. لكن القصف ليس وحده عنوان المرحلة، إسرائيل تعيد تفعيل ورقة الإنذارات، ففي عرب صليم وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مبنى قبل أن يستهدف مبنى آخر، مبررا العملية بقربه وفق روايته من منشأة تابعة لحزب الله. وفي قلب المعادلة العسكرية تبرز مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية، فإسرائيل تدعي سيطرة عملياتية فوق الأرض وأخلت الأنفاق من مقاتلي حزب الله في باطنها، بينما لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي للرواية الإسرائيلية. في السياق، إسرائيل تدفع باتجاه ترتيبات أمنية جديدة فيما بات يعرف بالخط الرمادي، صيغة لا تعني وفق المتداول انسحابا إسرائيليا كاملا ولا إبقاء القوات في مواقع انتشارها الحالية، وإنما تقليص للوجود العسكري الأعمق مع الاحتفاظ بمواقع قريبة من الحدود، بما يسمح لإسرائيل بالمراقبة والتدخل عند الحاجة. بدوره يحاول لبنان الرسمي تعزيز انتشار الجيش في الجنوب لتقوية موقفه التفاوضي بالتزامن مع المسار الذي ترعاه واشنطن، بينما لا يزال سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية محوري الخلاف الأساسي. في لبنان بين الحدود وعمق الأراضي وبين الانسحاب وإعادة الانتشار منطقة رمادية تتشكل، قد تكون مؤقتة وقد تتحول إلى عنوان دائم للجنوب اللبناني.
0: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير كامل لمستشفى غندور في النبطية الفوقى، واعتبرت استهدافه انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. أوضحت الوزارة أن المستشفى توقف عن العمل قبل نحو شهرين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة النبطية ومحيطها، بعدما كان يقدم خدمات صحية للأهالي ويستخدم مركزا لإيواء النازحين. وفي وقت سابق أنذر الاحتلال الإسرائيلي سكان مبنى في عرب سليم جنوبي لبنان، لكنه أغار على مبنيين آخرين ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كاميرا العربي عاينت الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة.
2: في هذا المنزل في عرب صليم سقط صباح يوم الأحد عدد جديد من الشهداء والجرحى، بينهم سيدات وأطفال. ما الذي جرى في عرب صليم؟ أنذر الاحتلال الإسرائيلي مبنى على بعد كيلومترات من هذا المكان في البلدة، وطلب من المواطنين الابتعاد ل300 متر عن المبنى. ظن أبناء هذا المنزل والحي بأنهم في مكان آمن، إلى أن غدر الاحتلال الإسرائيلي، قصف المبنى المهدد وقصف هذا المبنى غير المهدد، ما أدى إلى هذا الدمار الكبير وسقوط حصيلة من الشهداء والجرحى. هذا بعض ما تناثر من المنزل، بعض الكتب والدفاتر الدراسية إضافة إلى أغراض أخرى تناثرت في المكان بين هذا الركام الكبير نتيجة الغارة الحربية. الأضرار لم تقتصر فقط على هذا المبنى الذي دمر بالكامل إضافة إلى أضرار لحقت بالمبنى الملاصق له تماما. الأضرار وصلت على بعد عشرات الأمتار، كما نشاهد على بعد عشرات الأمتار الأضرار وصلت إلى المباني في هذا الحي السكني. كان المواطنون يمضون صباحا هادئا إلى أن حصلت هذه الغارة. الحجارة والأضرار والركام وصل إلى بعض المنازل القريبة، ما أدى إلى دمار في المنزل، في السيارات، سقوط عدد من الجرحى الذين كانوا أمام منازلهم وتم نقلهم إلى مستشفيات في مدينة صيدا وفي النبطي. هذه الصور هي على بعد عشرات الأمتار من المبنى الذي تم تدميره من دون سابق إنذار. من عرب صليم، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مؤكدا أن الاستهداف الأخير يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار. وفي بيان للرئاسة اللبنانية أشار عون إلى أن الاعتداءات طاولت هذه المرة مؤسسات الدولة والمرافق الخدمية المعنية بشؤون المواطنين، إضافة إلى مستشفى ومراكز صحية. طالب عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أن لبنان رغم استمرار الاعتداءات ماض في التزامه بما يحفظ سيادته واستقرار الجنوب. معنا الآن من بيروت أمين قموري الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا أستاذ أمين. مع استمرار وتوسع في الحقيقة الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، يصدر هذا البيان عن الرئاسة اللبنانية، كيف يمكن تقييمه ونظر إليه في ضوء هذه المعطيات العسكرية الميدانية؟
3: واضح أن الدولة اللبنانية وأن السلطة التي اتخذت على عاتقها أو راهنت على المفاوضات يعني أصيبت حتى الآن بالخيبة، يعني لا جديد حتى هذه اللحظة في كل ما يتعلق بما كانت تريده، لا وقف لإطلاق النار، لا بل بالعكس هناك تصعيد للعمليات العسكرية واتساعها لتصل إلى مساحات جديدة من الأرض اللبنانية. عمليات التجريف تسير على قدم وساق. الجولة الجديدة من المفاوضات حتى هذه اللحظة لم يعين موعدها وقد لا يعين موعدها في القريب العاجل. المشكلات لا تزال كبيرة التي تعوق العودة إلى المفاوضات، لا اتفاق على شيء، وفي المقابل هناك يعني تعنت إسرائيلي وتصعيد إسرائيلي يزداد يوما بعد يوم. وبطبيعة الحال يعني الرهان اليوم على الأمريكي لم يجدي شيئا. أكثر ما ناله لبنان حتى هذه اللحظة إطلاق سراح 5 مخطوفين لم يكونوا أسرى، هم مدنيين يعني ألقت القبض عليهم، خطفتهم إسرائيل في بيوتهم أو في مناطقهم وثم أفرجت عنهم، وهم كان من المفترض أن لا يعتقلوا. وبالتالي يعني لا يوجد أي جديد حتى هذه اللحظة يمكن للدولة اللبنانية أن تقول أنها فعلت شيء. وبالتالي يعني هذا ما يحرج الدولة في الداخل، لا سيما أن الانقسام الداخلي يتعمق ويزداد أكثر وأكثر. يعني قسم كبير من اللبنانيين غير حزب الله بات يتساءل عن جدوى مثل هذه المفاوضات ولماذا تستمر هذه المفاوضات، مع العلم أن الدولة اللبنانية حتى هذه اللحظة تعتبر أن المفاوضات أفضل حلا من العودة إلى الحرب. وبالتالي يعني صرنا أمام دائرة شبه مغلقة لا يمكن الخروج منها. وبطبيعة الحال أن يرفع رئيس الجمهورية أن ترفع الحكومة الصوت عاليا لعل يكون لهذا الصوت صدى لدى الولايات المتحدة التي للأسف حتى هذه اللحظة تلتزم الموقف الإسرائيلي بالكامل. يعني هناك شبه توافق تام بين الأمريكي والإسرائيلي على أن لا تقدم قبل أن تنخرط الدولة في معركة ضد سلاح حزب الله، والكل يعرف أن مثل هذه المعركة آثارها كبيرة على الداخل اللبناني وغير مقبولة من لا من الجيش اللبناني ولا من السلطة اللبنانية ولا من كل اللبنانيين.
0: طيب، عندما نسمع التسريبات من الإعلام الإسرائيلي تتحدث عن خط جديد وهو الخط الرمادي وما يشير إلى إمكانية انسحاب إسرائيل من الخط الأصفر الذي تتواجد فيه قوتها الآن إلى هذا الخط الواقع على مسافة تتراوح بين 4 كيلومترات من الحدود، هل يؤثر ذلك على الحسابات الداخلية في لبنان؟ يعني حسابات حزب الله من جهة والسلطة اللبنانية، وأيضا ما الإشارات التي يمكن توقعها فيما يتعلق بالسلوك الإسرائيلي لاحقا؟
3: يعني أولا فيما يتعلق بهذا الطرح الإسرائيلي، هو الطرح غير رسمي، يعني جرى تسريبه ربما لأسباب مختلفة، ومن يدقق في الخريطة يجد أن هذه الخريطة حتى على المستوى الجغرافي غير دقيقة، يعني قرى مثلا ذهبت بعيدا عن الحدود، قرية فركلة هي تماما عن الحدود، من ينظر إلى الخريطة يجدها بعيدة عن الحدود، وبالتالي يعني لا يؤخذ جديا بهذا الاعتبار، لا سيما أن الكلام الإسرائيلي كلام رئيس الأركان، كلام وزير الدفاع، كلام نتنياهو، هو لا يزال يشدد على البقاء في المنطقة الأمنية، المنطقة العادلة التي وصل إليها، وأن لا انسحابات حتى الآن. لو كانت فعلا إسرائيل تريد التراجع لكانت شجعت المناطق التجريبية التي كان من المفترض أن تنطلق، لكنها فعليا انطلقت شكليا، لكنها في الواقع ظل الاحتلال بشكل مستتر فيها، تستطيع إسرائيل الدخول أو إطلاق النار ساعة تشاء وساعة تريد. لذلك المسألة اليوم تراجع هذا موضوع نظري، لا أعتقد أبدا أن الإسرائيليين في فترة انتخابية مهمة جدا بالنسبة لهم، وخصوصا أنهم جعلوا هذه القتال وتحقيق تقدم والدم صوتا في صناديق الاقتراع، لا أعتقد أنهم الآن في وارد التراجع في هذا الموضوع. ربما هذا الكلام لزر الرماد في العيون لا أكثر ولا أقل، لكن في الواقع من يلاحظ ما يجري في الجنوب اللبناني لا شيء يشير إلى إمكانية أو جدية حقيقية إسرائيلية تشير إلى نية الانسحاب. ربما هناك نية بتقليص عدد القوات، لكن مع الحفاظ على المناطق التي وصلوا إليها، لا سيما شمال نهر الليطاني. اليوم المعركة تدور شمال نهر الليطاني، يعني بعيدا عن الحدود في منطقة الشخيف سابقا، واليوم في علي الطاهر، وربما أبعد من علي الطاهر شمالا. وبالتالي يعني لا أعتقد أن هناك ما يشير فعلا إلى خطة إسرائيلية لانسحابات على الأقل في المدى المنظور.
0: أنا كان سؤالي عن حسابات حزب الله، إن كانت تتأثر بهذه المواقف الإسرائيلية، إن كان انسحبوا لم ينسحبوا، فجروا الأنفاق في مرتفعات علي طاهر أم لم يفعلوا ذلك طبعاً. هل تختلف هذه المواضيع بالنسبة للحزب الله؟
3: طبعا أولا فيما يتعلق بعلي الطاهر، فعلا هناك يعني علامات استفهام كثيرة حول علي الطاهر. إسرائيل تقول أنها سيطرت عملياتيا على هذه المنطقة، لكنها كوميا لا تزال تقصف هذه المنطقة بالذات وهذه المواقع بالذات، كيف تسيطر عليها وكيف تقصفها؟ ربما وصلوا إلى بعض الممرات، ربما وصلوا إلى بعض الأماكن. في المقابل حزب الله لم يصدر بيان واضح منه في شأن هذه المنطقة وما جرى فيها، في شأن هذه المنشأة وما هي التفاصيل فيها. كل ما نعرفه أنه كان هناك في الفترة السابقة من مصادر متقاطعة أن عناصر حزب الله في داخلها انسحب قسم كبير منهم على دفعات، وبطبيعة الحال ربما كان هناك بقية عناصر لا تزال موجودة. طبعا البعض تحدث عن صفقة، لكن لا شيء يشير إلى ماهية هذه الصفقة وكيف تمت، بدليل أن القصف لا يزال مستمر فيها، وأن إسرائيل لا تزال تحاول أن تتوسع حول هذه المنطقة بالذات. ولذلك المعلومات الدقيقة حول ما جرى هو ما قاله الجانب الإسرائيلي. من جهة حزب الله حتى الآن لا جديد في هذا الموقف، اعتمادا على سياسة اعتمدها الحزب منذ فترة، وهي ما يسمى الغموض البناء. طبعا يعني بالنسبة للحزب كيف سيرد، باعتقادي المعركة مع حزب الله خرجت عن النطاق اللبناني، صارت أكثر ارتباطا بما يجري بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي يعني أي رد من حزب الله هو مرتبط بحيثيات هذه المعركة ومسارات هذه
0: باختصار
3: المعركة.
0: فيما يتعلق بالواقع في مرتفعات علي طهر أستاذ أمين، لأنك ذكرت بأن التصريحات من قبل الحزب شحيحة جدا، وربما هناك حالة من التكتم على الوضع والمواقف، لكن ما الجدوى في تقديرك من التسريبات الإسرائيلية التي تتحدث عن أن الحزب كان يقود مجموعة من الجهود للضغط على إيران للتعامل مع مرتفعات علي طاهر قبل أن تسقط بطبيعة الحال، كما تعامل مع الضاحية الجنوبية لبيروت؟ لماذا ظهرت هذه التسريبات؟
3: طبعا يعني بالنسبة لإسرائيل، يعني مسألة علي طاهر، أولا هناك المنطقة الأمنية التي تريدها إسرائيل وتوسعها. هذه المنطقة بالنسبة لإسرائيل هذه منطقة مهمة استراتيجيا، يعني هي من خلالها يمكن إطلاق النار أو الصواريخ باتجاه أصبع الجليل حيث المستوطنات الإسرائيلية. بالنسبة إلى إسرائيل السيطرة عليها هي مسألة مهمة، هناك يعني إذن ناحية عسكرية، هناك أيضا المسألة الانتخابية في موسم انتخابات، كل ما يعتبر تسجيل تقدم ما هي أصوات للمتطرفين لأنصار الحرب في إسرائيل. هناك أيضا سبب ثالث، وربما قد يكون ربما قد تكون إسرائيل تريد من وراء ذلك جر إيران إلى رد هي تحتاجه في هذه الفترة لتوسيع دائرة الحرب أكثر وأكثر. يعني نفهم من الإسرائيليين أن الولايات المتحدة لجمتهم عن التدخل في حرب مع إيران أو في المشاركة بالقتال ضد إيران، لكن عندما تتدخل إيران دفاعا عن حزب الله في هذه المنطقة الأمور تأخذ منحا آخر، تستطيع إسرائيل أن ترد بالطريقة التي تراها مناسبة أو تقنع الولايات المتحدة بأن لها الحق بالرد. إذا لم يكن الرد باتجاه إيران هو سيكون في الداخل اللبناني باتجاه حليف إيران حزب الله. لذلك الاحتباط فيما يتعلق هذه المنطقة، لذلك كنت أقول أنها خرجت عن النطاق اللبناني الضيق إلى ما هو أبعد، ولكن هناك شيء واضح أن إسرائيل واضح أنها من تصعيد إلى تصعيد أكبر في هذه الفترة، وقد يزداد هذا الأمر مع كل ما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي.
0: شكرا لك من بيروت أمين قموري الكاتب والباحث السياسي. الآن إلى غزة، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في القطاع منذ صباح اليوم. أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين، أحدهما طفلة، جراء قصف إسرائيلي على مركبة في مدينة غزة. كما أصيب 7 فلسطينيين بعضهم في حالة خطرة إثر غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ونقل الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي. هذا وقعت الغارة الثانية بعد أقل من نصف ساعة على الغارة الأولى وعلى بعد 50 مترا. بعد نحو 3 سنوات على استشهادهم، شيعت عائلة فلسطينية في مدينة غزة 100 من أبنائها الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض مبان دمرها جيش الاحتلال، بينما لا تزال عائلة آلاف المفقودين تنتظر في ظل نقص المعدات والحظر الإسرائيلي على إدخال الآلية اللازمة.
4: يحمل الأهالي جثامين أحبابهم بعد نحو 1000 يوم من استشهادهم، ينثرون الورود ويشعلون الشموع على رفات ذويهم في ليلتهم الأخيرة بعيدا عن الأنقاض، يحملون أجسادا خفيفة بالكاد تعرفوا عليها وعرفوا أسماء أصحابها. 100 شهيد
5: تعرفنا عليهم، شعرهم كان مبين، إما لون شعرها بين عرفت، سنهم سن أخويا، جمجمة أخويا كيف عرفتها الله يرحمه، واللي ساعدنا هيك الدفاع المدني قاعد يطلع فيهم تعالوا شوفوا، نقولهم هذا هذه أختي، هذه هيك كانت لابسة.
4: مراسم تشييع 100 شهيد منهم 70 طفلا كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل. بعد انتظار نحو 3 سنوات تشيع عائلات رحيم والبلعاوي وملكة وجنبور جثامين أبنائها، بينما لا تعرف عائلات 8000 شهيد مفقود آخر كم شهرا أو سنة ستنتظر. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين هؤلاء الشهداء بصعوبة، الحظر الإسرائيلي على دخول المعدات اللازمة لانتشار بقية الشهداء يعني استمرار معاناة ذويهم إلى أجل غير مسمى.
6: أهم مطلب هو المعدات الثقيلة، يجب أن ترتاح العوائل في غزة، يجب أن ينتهي هذا الملف الإنساني. أن تتحدث على جرح داخل قلوب العوائل لا يمكن أن يلتحم إلا إذا أخرجت أبنائهم أو أخرج أبنائهم من تحت الأنقاض، وهذا لن يكون إلا إذا توفرت المعدات الثقيلة.
4: أكياس بلاستيكية خفيفة فيها ما تبقى من رفات الشهداء، وعائلات مكلومة تحملها لتدفنها في قبور جماعية على مرأى العالم ومسمعه. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أدانت 8 دول عربية وإسلامية تصريحات صادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير ووزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. وفي بيان حذر وزراء خارجية الدول الثماني من التداعيات الخطيرة لتحويل دعوات التهجير القسري إلى سياسة إسرائيلية معلنة. كما دعا البيان والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التصدي بحزم لمحاولات فرض إسرائيل واقعا ديموغرافيا جديدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مرحلة الردود المتناسبة ضد واشنطن قد انتهت، وإن الضربات الإيرانية الأخيرة للقواعد الأمريكية في المنطقة لم تكن سوى البداية فقط، متوعدا بالرد بشكل أسرع وأقوى في حال انتهاك أمن إيران ومصالحها.
7: حفظ انسجام الدروني،
8: نحافظ على اقتدارنا ووحدتنا في ظروف نتعرض فيها لحرب شاملة. ضرباتنا للقواعد الأمريكية في المنطقة وضعت العدو في حالة حرجة ودفعته للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عن ميدان الحرب. أمريكا فهمت حتما أن مرحلة الرد المتناسب انتهت وأن ضرباتنا الأخيرة كانت البداية فقط. عليهم أن يفهموا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. سنرد على أي اعتداء على إيران ومصالحها بشكل أسرع وأقوى.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بصواريخ باليستية، إضافة إلى استهداف 3 ناقلات نفط في ممر غير مسرح به. في المقابل أكدت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على 3 ناقلات نفط إيرانية.
9: تصعيد جديد في مياه الخليج في واحدة من أخطر جولات التصعيد منذ اندلاع الحرب. انطلقت الشرارة الجديدة من إعلان طهران استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بضربات وصفتها بالمباشرة باستخدام صواريخ باليستية. لم يتوقف الاستهداف الإيراني عند القطع العسكرية، إذ أكد الحرس الثوري مهاجمة 3 ناقلات نفط، قال إنها كانت تعبر مساراً غير مصرح به في مضيق هرمز الاستراتيجي، بينما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفن تجارية لنيران في شمال الخليج العربي وخليج عمان. الرد الأمريكي لم يتأخر. القيادة الوسطى الأمريكية أكدت شن غارات جوية مكثفة استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية في منطقة خليج عمان. وبحسب البيان الأمريكي أسفرت الغارات عن تدمير الناقلة الأولى بشكل كلي، في حين أعطبت الناقلتان الأخريان. سياسيا لهجة التصعيد تبدو واضحة. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قال إن الولايات المتحدة ستواصل الرد إذا تعرضت سفنها للهجوم، مهددا بتدمير وإغراق ناقلات النفط الإيرانية. أما طهران فتتمسك بمعادلة الرد بالمثل، وسط تحذيرات متكررة وصارمة من الحرس الثوري الإيراني لكافة السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة من استخدام أي ممرات مائية غير مصرح بها في مضيق هرمز.
0: قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة إن العقوبات الأمريكية لن تؤدي إلى انهيار اقتصاد البلاد، مثمنا عدم تماشي المجتمع الدولي مع موجة العقوبات الجديدة ضد بلاده.
10: عدم مجاراة الدول لواشنطن في سياساتها الاقتصادية ضد إيران ساهم في استمرار تجارتنا وإنتاجنا. هناك صعوبات بلا شك، لكن الحوار والمتابعة مع دول المنطقة منعا العدو من تحقيق أهدافه.
0: الآن نجمل آخر المواقف الإيرانية بخصوص الوضع في الداخل الإيراني بالإضافة لما يجري في مضيق هرمز مع مراسل التلفزيون العربي في طهران ياسر مسعود. تفضل ياسر.
11: السهام هناك أكثر من جانب وهناك أكثر من صعيد يجري التسليط الضوء عليه في هذه المرحلة إيرانيا. العسكر يتحدثون عن رسم المعادلة المماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الرد على أي تصعيد أمريكي بشكل مباشر. إذا كان هناك استهداف لناقلة إيرانية فسيكون الرد على ذات الشكل. وأيضا يحاولون أن يفرضون القاعدة التي جرى الحديث عنها سياسيا دبلوماسيا وكذلك في بيانات الحرس الثوري والجيش الإيراني، بأن المرور عبر مسارات غير مصرح بها إيرانيا، والكلام هنا بالضرورة عن المسار الجنوبي المحاذي للجانب العماني، فإن ذلك سيؤدي إلى ما بين إما استهداف هذه السفينة، وفي حال رضوخها أو إصغائها على أقل تقدير إلى التحذيرات الإيرانية، فإنها ستعود من حيث أتت، وبالتالي لن تسمح بحرية الحرس الثوري الإيراني لأي مرور لأي سفينة، إن كانت سفينة تجارية أو ناقلة نفط أو غاز عبر المسار الجنوبي. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا ما يجري الحديث عنه وهنا في مساحة السياسة، محمد باقر قاليباف يقول بأن الردود الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية كانت مجرد انطلاقة لشاكلة الرد الإيراني على التصعيد الأمريكي، وأن القادم سيكون بشاكلة ردود غير متناسبة، وهذا ربما يريد الإشارة منه بأن القادم سيأتي في مساحة التصعيد بسقف أعلى مما تتلقاه طهران من استهدافات، إن كان النقاط العسكرية في الداخل الإيراني أو ربما على صعيد استهداف الناقلات ناقلات النفط الإيراني.

0: من جانب، والجانب الآخر هو تقليل الاعتماد على صادرات الطاقة واستبداله بالصادرات غير النفطية، وهي التي يمكن من خلالها الالتفاف على العقوبات، وذلك عبر صادراتها عبر دول الجوار. هذا الأبرز ما يجري الحديث عنه في هذه المرحلة لمواجهة الضغوطات الأمريكية.
1: شكرا لك ياسر مسعود، حدثنا من طهران. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية أن أكثر من 140 شخصا قتلوا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله الحوثيين منذ أمس. وأفادت وسائل إعلام يمنية أن عددا من الضحايا بينهم نساء وأطفال سقطوا إلى جانب تدمير 5 منازل إثر سقوط صاروخ باليستي حوثي على قرية في محافظة إب بعد فشل إطلاقه.
2: اليمن أمام تصعيد ميداني هو الأشد منذ سنوات، مع عودة جبهات تعز والحديدة ومحيط الساحل الغربي إلى الواجهة، وسط تقارير تتحدث عن سقوط عشرات القتلى منذ يوم السبت. هنا في إب وسط اليمن يوثق مقطع مصور مشاهد تظهر حجم الدمار الذي خلفه سقوط صاروخ باليستي حوثي على منازل مواطنين في منطقة المجمع، ووسائل إعلام يمنية تتحدث عن سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال وتدمير منازل بعد فشل إطلاقه. في غرب تعز تتركز المعارك في الكدحة ومحيط مكبنة وجبل حبشي في منطقة لا تتجاوز المسافة بينها نحو 15 كيلومترا عن البيرين التي يسيطر عليها الحوثي. أهمية الكدحة تتجاوز السيطرة على موقع عسكري، فهي تقع على محور المخا وتعز، والوصول إليها قد يهدد الطريق الحيوي نحو تعز وعدن ويفتح الباب أمام معادلة حصار جديدة. وبحسب مصادر ميدانية شهدت المنطقة هجمات وهجمات مضادة مع تحركات لتعزيز القوات الحكومية، فيما امتدت محاولات الضغط الحوثي إلى جبهات أخرى بينها شرق تعز، وكأنها محاولة لتشتيت القوات المدافعة. في الحديدة تصاعد القتال في محاور حيس والبرح والساحل الغربي، مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع قالت إن الحوثيين سيطروا عليها مؤقتاً. أما مأرب والجوف فسجلتا بدورهما ضربات مدفعية وعمليات عسكرية متبادلة. المشهد إذن لا يشير فقط إلى اشتباكات متفرقة، بل إلى إعادة اختبار لخريطة السيطرة على الممرات الحيوية في جنوب غرب اليمن، من تعز وصولا إلى الساحل وباب المندب، وهو تصعيد قد يتحول إذا استمر إلى حرب استنزاف تعيد رسم خطوط المواجهة وتفاقم الضغوط الإنسانية على المدنيين.
1: على الصعيد الإنساني، أفاد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن القتال في محافظة تعز يتصاعد منذ 3 سبتمبر الجاري، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح وسط احتياجات متزايدة للأسر النازحة إلى المأوى والغذاء والأمان.
3: من مقبنة وجبل حبشي إلى مخيم البرين، نجت هذه الأسر من نيران القتال، لكنها وصلت إلى مأوى لا يملك كثيرون فيه سوى الانتظار، انتظار أمان يتيح لهم استعادة شيء من حياتهم.
4: بولادي عافيين بلا مداعس، حتى ولا شلينا لا ملابس ولا شلينا شيء، بهايمنا وبعيتنا والأتويق وكل شيء طرحنا ونهربنا.
3: أما النازح من جبل حبشي أحمد علي فيحمل مأساة أخرى، فقد فقدت ابنته أثناء الفرار ولا يزال عاجزا عن معرفة مصيرها.
5: معي بنت هناك بالكدحة غارق هي والغنم، ما أدري أين هي ولا أشوفها ولا اتصلت عليها، لحد الآن مغلقين. ومعانا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد، لا اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا لأنه نحن مشينا مشي.
3: ولم يكن النزوح جديدا على فايزة أحمد، فقد هربت من منزلها خلال الحرب السابقة قبل أن تجد نفسها مجبرة على النزوح مرة أخرى، لكن من دون خيمة أو مأوى.
6: بس خلينا عبتين داخل الحوصو ونص موتي لسكينا لا نقطع حدا، هربنا يلا برواحنا وعيالنا.
3: وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، تصاعد القتال

0: في تعز منذ 3 سبتمبر، خصوصا في مقبنة وجبل حبشي، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح، بينما تواجه الأسر النازحة احتياجات متزايدة إلى المأوى والغذاء والأمان. وتأتي هذه الموجة في بلد يحتاج فيه 22 مليونا و300 ألف شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية خلال عام 2026، بينما يواجه 18 مليونا و300 ألف شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من 2 مليون و200 ألف طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد. وتزداد معاناة الأطفال في أشد صورها قسوة، مع أكثر من 516 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، في حين يحتاج أكثر من 14 مليونا و400 ألف شخص إلى خدمات المياه والصحة والنظافة. ومع اتساع الاحتياجات، تطلب الأمم المتحدة 2,160,000,000 دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2026، بهدف الوصول إلى 12 مليون شخص، يخصص منها 1,600,000,000 دولار للتدخلات المنقذة للحياة.
1: اجتمع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في كييف. عقب الاجتماع قال زيلينسكي إن قضية الأراضي التي تدخل في صلب النزاع بين أوكرانيا وروسيا لا يمكن حلها إلا عبر اجتماعات بين رؤساء الدول، مضيفا أن اجتماعا أوكرانيا أوروبيا أمريكيا سيعقد قريبا.
2: اتفقنا على أن تجتمع أوكرانيا وأوروبا وأمريكا في المستقبل القريب. لا أعرف أين سيعقد الاجتماع، في أوروبا أو في الولايات المتحدة، وربما سيعقد مرة أخرى في أوكرانيا. على أي حال، نحن منفتحون على جميع الخيارات.
1: من جانبه، أبدى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف ارتياحه إزاء نتائج مباحثات السلام التي أجراها في موسكو وكييف، مؤكدا أن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.
3: أود أن أقول إننا أجرينا نقاشا مثمرا للغاية، جوهريا وهاما، ونحن متفائلون جدا ونتطلع إلى مواصلة هذا المسار.
1: ميدانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 55 على الأقل، بينهم أطفال، جراء هجمات روسية استهدفت عددا من المناطق خلال الساعات 24 الماضية. وسجلت مقاطعة خاركيف شرقي البلاد مقتل 4 أشخاص بينهم طفل، وفي خيرسون جنوبا قتل شخصان وأصيب 20 بينهم طفلان جراء غارات جوية وهجمات بالمسيرات وقصف مدفعي، كما قتل شخصان في زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا. في المقابل، شنت مسيرات أوكرانية هجوما على مصفات نفط روسية. أظهرت مقاطع متداولة تصاعداً كثيفاً للدخان من موقع الاستهداف في المصفات الواقعة بمنطقة ريازان الروسية. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان في حديث للتلفزيون العربي، أكد قطع شوط كبير ومتقدم في الحوارات مع الفصائل بشأن حصر السلاح، كما أكد وجود تفاهمات إيجابية تحقيقا لهدف الحكومة في السيطرة على القرار الأمني وبعث رسائل إيجابية بأن العراق مستقر وكامل السيادة وأن قراره الأمني واحد.
4: الحوارات مستمرة وقطعنا شوط كبير جدا، وهناك تفاهمات إيجابية لأن الرؤية واضحة والهدف واحد، هو وجود استقرار أمني وأيضا سيطرة مركزية للقرار الأمني، وأيضا إرسال رسائل للخارج أن العراق كامل السيادة وأن القرار الأمني العراقي واحد وأن القدرات الأمنية كاملة هي بيد الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة.
1: وعن المهلة المحددة لانتهاء الحوار مع الفصائل المسلحة، وهل ستمتد بعد 30 سبتمبر الجاري، شدد النعمان على أن المهلة حتى لو مددت فلن تكون طويلة، وستسير وفق إجراءات تنظيمية تضمن سرعة الانتهاء من حصر السلاح بيد الدولة.
4: بالتأكيد لن تكون المهلة طويلة، لكن نحن نسير وفق إجراءات تنظيمية وإجراءات سياسية وإجراءات تضمن سرعة انتهاء هذا الملف، لكن وفق إجراء وفق الأمور التنظيمية بما يعزز امتلاك الدولة وسيطرتها على كل هذا السلاح وأيضا ضمان حقوق الأفراد.
1: أعلنت حركة المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور استسلام قوة كبيرة من الدعم السريع بكامل عتادها وآلياتها، في خطوة وصفتها الحركة بانعكاس حالة الانهيار والتراجع التي تشهدها الميليشيا في المحور الغربي. أضافت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور أن أبواب العودة ستظل مفتوحة أمام كل من يختار ترك القتال والانحياز للشعب السوداني. أعلنت السلطات الصحية بولاية غرب كردفان في السودان تجدد تفشي مرض الكوليرا مع تسجيل 120 إصابة مشتبهة و11 وفاة في مركز العزل بقرية حمير.
5: هنا لا يحتاج مرض الكوليرا إلى كثير من الوقت كي يصبح قاتلاً. أجساد أنهكها الإسهال والجفاف ومرضى يفترشون ما تيسر داخل مركز عزل في قرية حمير بولاية غرب كردفان، يبحثون عن أبسط ما يمكن أن ينقذ حياة مصاب بالكوليرا، محلول وريدي ودواء. السلطات الصحية تقول إن 120 حالة اشتباه وصلت إلى هذا المركز وحدها وإن 11 شخصا فارقوا الحياة، لكن خلف الأرقام وجوه وعائلات ومريض قد تعني له قنينة محلول الفرق بين أن يتعافى أو أن يصبح رقماً جديداً على قائمة الضحايا. صوت هؤلاء يختصر ما لا تقوله الإحصاءات، مرض يمكن علاجه في كثير من الحالات، لكنه هنا يصطدم بنقص المحاليل والأدوية وبنظام صحي أنهكته الحرب والعزلة. وفي مكان آخر من السودان تحمل أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية في طريقها إلى مستشفيات ومراكز العلاج بعدد من الولايات، شحنات تعني حياة لمن تصل إليهم، لكن الحاجة في غرب كردفان تبدو أسرع من قدرة المنظمات الإغاثية على إيصال الدواء، فاليونيسف كانت قد سجلت في ولاية غرب كردفان حتى نهاية يونيو أكثر من 800 حالة اشتباه بالكوليرا و117 وفاة. وفي حمير اليوم لا يطلب هؤلاء الكثير دواء يصل في الوقت المناسب وماء آمن وفرصة فقط كي يبقوا على قيد الحياة بعيداً عن الكوليرا وعن حرب جعلت حتى النجاة من المرض معركة أخرى.
1: أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الأحكام الصادرة عن محكمة النقد التونسية بشأن ما يعرف بقضية التآمر ضد أمن الدولة، والتي شملت أحكاماً بالسجن لمدد طويلة بحق شخصيات سياسية وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين بينهم مواطنون أوروبيون. واستنكر الاتحاد استخدام الاتصالات مع دبلوماسيين معتمدين لدى تونس كأساس لتوجيه اتهامات أو كدليل ضد المتهمين، كما أكد وجود تساؤلات بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة، مجددا أهمية احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. ودعا الاتحاد السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية وتمكين الأصوات المستقلة من المساهمة في تنمية البلاد. في ليبيا دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من وصفهم بالشركاء الدوليين إلى دعم مسار ليبي يقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن أجال واضحة وقابلة للتنفيذ. جاء ذلك خلال استقبال المنفي في طرابلس عدداً من سفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى ليبيا، كما أكد الملفي دعم المجلس لأي توافق وطني حقيقي يقرب البلاد من الانتخابات ويختصر المراحل الانتقالية، محذرا من ترتيبات قد تعيد إنتاج المراحل الانتقالية أو تمديدها. تعهدت الحكومة اليونانية بإقرار تخفيضات ضريبية واسعة وزيادات في الأجور قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل في وقت احتشد فيه آلاف المحتجين للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة. وقال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده تجاوزت حالة الجمود، مؤكدا أن حكومته ستواصل العمل على تعزيز استقرار البلاد وتخفيف الأعباء الضريبية.
6: لقد تجاوز البلد حالة الجمود وأصبح الآن مستعدا لجني ثمار جهوده، وأنا أشعر بأننا مستعدون لأن الأسس القوية التي أرسيناها في الاقتصاد والمجتمع والدفاع تتيح لنا بناء اليونان التي نريدها بحلول عام 2030 بوتيرة أسرع وبفاعلية أكبر.
1: أعلن زعيم حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا أن نتائج انتخابات البرلمان في ولاية ساكسوني أنهالت التي جرت اليوم تمنح حزبه تفويضا لتشكيل الحكومة. وتصدر الحزب الانتخابات البرلمانية في ساكسوني أنهالت وفقا للتقديرات الأولية لعملية الفرز بعد عملية انتخابية شهدت إقبالا كبيرا، حصل فيها الحزب على نحو 44% من الأصوات، فيما حل بعده بفارق كبير فرع حزب المستشار ميرتس المسيحي الديمقراطي. وقد تمكن النتائج الحزب الشعبوي من قيادة حكومة ولاية ألمانيا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. معنا الآن من برلين زاهي علاوي الباحث المتخصص بالشأن الأوروبي. أهلا بك معنا سيد زاهي، تشرح لنا في البداية سبب هذه ربما النقلة النوعية التي أحدثها اليمين المتطرف الأشبه بالشعبوي الذي نراه في الولايات المتحدة الأمريكية ورأيناه عبر حركة أمريكا أولا، الآن تعاد هذه التجربة في ألمانيا، أسباب عودته إلى المشهد وتصدره نتائج الانتخابات بهذا الشكل؟
7: يعني صراحة هذا المشهد بدأ مألوفا في كثير من المناطق الألمانية وخاصة في شرق ألمانيا، في ظل عدم قدرة الحكومة الحالية وحتى الحكومة السابقة على تقديم حلول فعلية لمعاناة المواطن اليومية فيما يتعلق بالقطاع الصحي، الاقتصاد، الحياة الاجتماعية. هناك زيادة للضرائب، هناك ضغوطات على المجتمع، وبالتالي كل هذا دفع المواطن للتفكير ببدائل أخرى. البدائل الأخرى للأسف لم تكن سوى اليمين المتطرف الشعبوي الذي يقدم حلولا جذرية ويطالب بإصلاحات داخلية، بزيادة الدعم للقطاع الصحي، زيادة الدعم لقطاع التعليم، زيادة الدعم للبنية التحتية على حساب المساعدات التي تقدم بالمليارات لأوكرانيا وإسرائيل. وبالتالي أعتقد أن هذه الأمور دفعت بالمواطن للتفكير مليا بما سيعود عليه، وخاصة أن حزب البديل من أجل ألمانيا يرفض أن يكون هناك دعم مباشر لأوكرانيا، إضافة إلى ذلك الدعم المقدم إلى المؤسسات الدولية، وكذلك أيضا اللعب على وتر اللاجئين والهجرة والهجرة غير الشرعية. كل هذه العوامل ساهمت في تغيير الرأي العام داخل ألمانيا، وساهمت في أن تكون هذه الأصوات لصالح اليمين الشعبوي، والذي تمكن من الحصول على أكثر من 44% من أصوات الناخبين في هذه الولاية. صحيح أن هذه الولاية صغيرة جدا وتعد من أصغر الولايات في ألمانيا، ولكن أعتقد أن هذا سينعكس على الانتخابات القادمة في الولايات الأخرى وحتى على الانتخابات البرلمانية، خاصة وأن الحكومة الحالية هي أسوأ حكومة في ألمانيا.
1: على أنه متطرف، يعني سيكون له تأثير على الحياة السياسية في ألمانيا نفسها؟
7: سياسة الحزب طبعا كانت واضحة في البداية، ولكن يجب أن نعي بأن ما قبل الانتخابات يختلف عما بعد تشكيل الحكومة. إذا توصل هذا الحزب إلى تشكيل حكومة في هذه الولاية، لا أعتقد أنه سيتمكن من تنفيذ جميع أجنداتها السياسية التي طالب بها، والتي أعلنتها أيضا رئيسة الحزب على مستوى ألمانيا، والتي قالت فيها أنها ستعمل على ترحيل 1,300,000 سوري من ألمانيا. هذا الأمر غير واقعي، يعني عندما نتكلم عن ترحيل هذا العدد، إذا نحن نتكلم عن جزء كبير منهم من العاملين من المواطنين الألمان الذي أصبحوا يملكون الجنسية الألمانية، وبالتالي يصعب ترحيلهم. ما يمكن ترحيلهم من يمكن ترحيلهم هم الأشخاص ذوي السوابق الأمنية والجنائية، وهذا عدد قليل مقارنة بالأعداد الأخرى. إضافة إلى ذلك، لم يقدم هذا الحزب أي برنامج اقتصادي لتغيير الواقع الاقتصادي والنمو الاقتصادي الذي تشهده ألمانيا بشكل كبير. هناك تراجع، هناك إفلاس للشركات، لم يقدم الحزب هذه الحلول. وبالتالي أعتقد أن الحزب إذا لم يستخدم البراغماتية في سياسته القادمة فستكون النتائج عكسية على مستوى الولاية وعلى مستوى ألمانيا. وهذا يذكرنا بحكم جورجيا ميلونيا التي كانت ترفع السقف عاليا، سواء بمنع دخول المهاجرين وترحيل اللاجئين وكل هذه التصريحات، ولكن عندما دخلت الحكم في إيطاليا انعكس الأمر وبدأت تتعامل مع واقعية الأمر السياسي وواقعية الحياة السياسية التي تختلف عن البرنامج الانتخابي. وأعتقد هذا سيكون أيضا مصير حزب البديل من أجل ألمانيا إن تمكن من حكم هذه الولاية، مع العلم أن النتائج النهائية لم تصدر حتى الآن، وسيكون بمقدوره تشكيل الحكومة إذا لم يتمكن حزب سارة فاغنكنشت من دخول البرلمان.
1: شكرا جزيلا لك من برلين زاهي علاوي الباحث المتخصص بشأن الأوروبي. الآن مشاهدينا نشير لهذه الأخبار العاجلة، تظهر معنا على الشاشة أمين مجلس الأمن القومي في إيران يقول سنعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القادمة. أمين مجلس الأمن القومي في إيران يضيف بأن المنطقة المحظورة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج. ويضيف أمين مجلس الأمن القومي في إيران رضائي أن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف لقائمة العقوبات الإيرانية. نعيد التذكير بهذه الأخبار العاجلة المهمة في سياق متابعة ما يجري من تطورات على صعيد الملف الحرب الإيرانية الأمريكية وما يجري تحديدا في مضيق هرمز. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يقول سنعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القادمة. يضيف بأن هذه المنطقة المحظورة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي، يعني على مشارف مضيق هرمز، وتمتد لمناطق في الخليج. كما يضيف أيضا بأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. سنكون في متابعة لهذه التصريحات مع مراسلنا في سياق هذه النشرة بعد قليل. الآن ننتقل إلى نيبال، حيث ما يزال سكان القرى المنكوبة في نيبال يعانون من تبعات كارثة الفيضانات، على الرغم من إعلان السلطات النيبالية عن تضاؤل فرص العثور على ناجين، فإن جهود البحث ما زالت مستمرة.
8: باحثة عما بقي لها من أشياء في محل أسرتها التجاري، تبذل نيرا تشاريا كل جهدها لتجاوز ما خلفه الفيضان في بلدتها النيبالية من دمار. تحاول إصلاح ما تبقى من باب للرزق أنشأه زوجها بكد، إلى أن أتى عليه السيل وعاث فيه فسادا، فغدت تحمل أعباء ثقيلة بعد الكارثة محاولة مسح آثار المأساة.
9: ما زلنا في حيرة من أمرنا بشأن مكان إقامتنا الآن، لأن الفيضان جرف مأوانا وطعامنا وملابسنا، وأيضا بشأن مكان دراسة أطفالنا، لأن الفيضان دمر المدارس والأسواق والمتاجر، كما دمر المستشفيات ومحطات الكهرباء والمكاتب وكل شيء.
8: مر على وقوع الكارثة قرابة أسبوعين، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون في كل مكان عمن حاصرهم وحل السيل الهادر، على أمل أن يجدوا من بقي فيهم رمق.
10: هذه دار لرعاية المسنين، وكان يقطنها حوالي 35 مسنا، لا يزال خمسة منهم مفقودين في الطابق الأرضي، لقد جرفتهم السيول. حاليا نزيل الأنقاض المتراكمة في الطابقين الأرضي والأول.
8: ما انفاض النهر حتى دمر الجسور وقسم قرى نيبال إلى أجزاء، وفصل القرويين عن أهاليهم في الضفة المقابلة. لكن شوقهم لبعضهم البعض ألهمهم طرقا بدائية كي يجتازوا الحواجز ويلتقوا بذويهم من جديد. يقول السكان المحليون إن جبال الهيمالايا لم تأتي عليهم بأقصى من الفيضان الأخير، وإن الكارثة ستبقى محفورة في ذاكرتهم جراء ما أتت به من دمار. بعد نحو أسبوعين على كارثة الفيضانات في نيبال، ما يزال النيباليون يعدون ضحاياهم ويحاولون العودة إلى حياتهم الطبيعية، في حين تواصل السلطات إحصاء خسائر البلاد الاقتصادية بعد أن دمرت السيول العارمة أهم المحطات الكهربائية التي منها تبيع نيبال الكهرباء للدول الآسيوية المجاورة. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من بلدة ديفيغات شمال نيبال.
1: أفادت السلطات الهندية بإنقاذ 3 أشخاص عقب انهيار مبنى في منطقة ساتيا نيكتان بالعاصمة نيودلهي اليوم، وسط مخاوف من وجود عدد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. ووقع الانهيار في مبنى يستخدم كدار سكن للطلاب، في حين أشارت تقارير إلى أن أعمال بناء كانت تجري في الطابق السفلي قبل وقوع الحادث. وما زالت السلطات تواصل عمليات البحث في وقت لم تتضح فيه بعد الأسباب الدقيقة لانهيار المبنى. في إندونيسيا، أثار بركان أناك كراكاتاو ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية والدراسة في عدد من المناطق بعد انتشار الرماد البركاني في الأجواء.
11: للبراكين حكاية لا تروى إلا بالدخان. وفي إندونيسيا عاد أناك كراكاتاو ليروي فصلا جديدا من حكايته. بركان خرج من البحر عام 1927، ومنذ ذلك الحين شهد عشرات الثورات والانفجارات. واليوم عاد الثوران بقوة، إذ ارتفعت أعمدة من الرماد إلى السماء ووصلت إلى ارتفاعات قاربت 15 كيلومترا، لكن الخطر لم يبقى عند فواهة البركان، فرماده امتد نحو جاكرتا ووصل إلى أجواء مطارها الدولي الرئيسي. هنا تعطلت حركة الطيران، مطار سوكارنو هاتا أوقف عملياته، ومن ثم لحقت به مطارات أخرى. رحلات ألغيت وأخرى تأخرت، وبحسب وزارة النقل تأثرت أكثر من 1500 رحلة في 8 مطارات، وتقطعت السبل بنحو 170,000 مسافر.
12: لدي بعض الأمور الإدارية التي يجب أن أتبعها خلال الأسبوع الأول من جامعتي، لذلك سيكون من الصعب جدا بالنسبة لي ألا أتمكن من السفر اليوم.
13: أعتقد أنني سأحاول التحدث مع أحد الموظفين ربما لأحصل على معلومات جديدة، وإذا أخبروني أن الرحلة قد ألغيت فأعتقد أنني سأحاول أن أجد فندقا في جاكرتا وأسافر غدا.
11: الرماد لم يضرب الطيران وحده، ففي مناطق من سومطرة غطى السيارات والطرقات، وفي جاكرتا قررت الحكومة إغلاق المدارس. عام 1883 كان شاهداً على واحدة من أعنف الثورات البركانية في التاريخ. كراكاتاو انفجر تحت الماء وأدى إلى تسونامي قتل نحو 35,000 شخص، وعاد بعدها في عام 2018 وتسبب انهيار جزء منه بتسونامي أودى بحياة مئات الأشخاص. لكن السلطات تقول إن النشاط الحالي لا ينذر بتسونامي في الوقت الراهن، إلا أناك كراكاتاو يواصل ثورانه، والرماد يواصل التحليق من فواهة بركانية في البحر إلى مطار يشل حركة مدينة بأكملها.
1: تم هذه النشرة، تتابعونا بعد قليل برنامج وفي روايات أخرى.

0: البيانات هي كل شيء.
1: كلنا نبي اتصال نفس سرعة البرق مع شبكات الجيل الخامس في جيبنا وأقمار سهيلسات الإرسال واستقبال البيانات. قريب أو بعيد، تساعدك سهيلسات من الاتصال عن بعد وين ما كنت.
2: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
2: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
2: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
2: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
2: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

يجمع بين الأمن والسياسة والدبلوماسية، لا كعناوين منفصلة بل كمساحة عمل واحدة دخلها في لحظة كان فيها الفراغ هو العنوان الأوضح، تقدم ليفتح قنوات بين خصوم ويدير تفاهمات معقدة على خيط رفيع بين ما هو ممكن وما لا يجب أن ينهار. لم يتوقف دوره عند الداخل، حيث صنع لنفسه حضوراً فيما عرف بدبلوماسية الرهائن، لكن الصورة تكتمل أكثر عندما نقترب من علاقاته الإقليمية. على تماس مباشر مع النظام السوري السابق في أكثر مراحله حساسية، وفي لحظة دخول حزب الله إلى سوريا ألمح إلى أن الحزب كان يؤدي دوراً مهماً، ثم علاقاته مع دمشق وإيران وقنوات وصلت إلى مستوى المرشد الأعلى. في الداخل نجح في بناء ثقة مع أطراف متناقضة ثم خرج من المشهد. وهنا يبدأ السؤال، هل انتهى دوره أم أن خروجه بداية لمسار سياسي مختلف؟ نحاور اليوم اللواء عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.

0: أهلا وسهلا
1: أهلا
0: سيادة
1: بك
0: اللواء،
1: دكتور، شكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك. وقبل أن أبدأ معك هذا الحوار بتضاريسه السياسية وتجربتك الكبيرة الممتدة عبر قرابة 4 عقود من العمل الأمني والعسكري والدبلوماسي، هنالك سؤال يلح علي. النموذج الذي قدمه عباس إبراهيم، هذا النموذج هل هو ناجم عن شخصية عباس إبراهيم وقدراته والمؤسسات السياسية اللبنانية، أم أنه على النقيض من ذلك هو ناجم عن ضعف المؤسسات السياسية في لبنان وحالة المرونة التي أتيحت لك للقيام بهذا الدور؟ كثير من مدراء الأمن والشخصيات الأمنية والعسكرية العربية قامت بأدوار سياسية خلال الفترات السابقة، لكن النموذج الذي قدمته كان نموذج مختلف بدرجة كبيرة عن تلك المهمات. توسعت بشكل كبير في القيام بمهمات سياسية دبلوماسية، اشتبكت مع جبهة النصرة سابقا في قضايا الرهائن، اشتبكت مع المخيمات الفلسطينية في قضايا مرتبطة بالأبعاد الأمنية والسياسية، توسطت في قضايا مختطفين في العديد من الدول. هذا الدور الواسع هل كان يمكن يعني أن يحدث لولا الحالة اللبنانية؟ هل أنتجتك الحالة اللبنانية كنموذج وأعطتك هذه المساحة؟
1: أول شيء شكرا للاستضافة دكتور، بعيد الشكر. بالحقيقة سؤال معقد جدا، إنما ما بدي يكون مفهوم لدى الرأي العام أو المشاهدين إنه أنا كنت حالي شاذة في عن المؤسسات اللبنانية الأخرى. كل ما كنت أقوم به أكيد كان في ضوء أخضر من أساسة وتحديدا من رؤساء المباشرين، إنما كان لدي هامش، فعلا هامش مناورة واسع جدا، قد يكون نتيجة الثقة التي كنت أحوز عليها من هؤلاء الرؤساء، نتيجة يمكن نجاحي في كثير من الملفات. إنما كمان لنكون منصفين، ضعف المؤسسات أتاح لي هذا الهامش من المناورة، خليني أقول، وأظهر أنني قادر أن أنجز، ولكن دائما أعيد وأكرر، دائما من خلال المؤسسات نفسها.
0: صحيح، يعني ممكن يكون في تفويض سياسي، لكن جرت العادة في العالم العربي أنه لما يقوم رجل أمن معروف وكبير، لنأخذ على سبيل المثال عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، كان معروف أنه له دور في الوساطات صحيح. والدبلوماسية ما بين حماس وإسرائيل في مرحلة معينة، هناك آخرين كان لهم أدوار، لكن كانت وراءهم سيادة اللواء مؤسسات دولة عميقة موجود في هو جزء من هذه البنية السياسية. أنت كان جزء كبير من عملك ذات طابع شخصي، يعني في تفويض، ولكن صحيح. أيضا كان هنالك طابع شخصي استطعت من خلاله أنك أنت تقوم بهذا العمل.
1: دكتور أنا خرجت، إذا لخص بسرعة، خرجت عن المسار الطائفي في البلد. يعني أنا كل المهمات التي قمت بها لم تلبس لبوسا طائفيا، ولا إذا إجا بالحديث كلام عن هذه المهمات منشوف بالتجربة أنه لم تكن مهمات طائفية، فكنت الأقوى، خليني أقول هيك بكل تواضع، لأنه لما بنكون البلد منقسم بين طوائف وحدا عم بمارس مهامه خارج هذه الطوائف بيكون أقوى من الطوائف، لأنه لبنان بتركيبته للأسف السياسية هي تركيبة طائفية، وهذه الطائفية أنا برأيي هي سبب ضعف المؤسسات وليست سبب قوة المؤسسات. الطائفية كما أراها هي مرض المؤسسات، لأن الطائفية تفرض عليك أن تضع أشخاصا في مواقع ليسوا أهلا لهذه المواقع.
0: يعني إحنا في العالم العربي دائما عندنا مشكلة الدولة العميقة.
1: نعم.
0: في كثير من الدول عندما يعني بتحدثوا في توصيف السياسات وتعريف السياسات وفهم السياسات يقول لك هذا موقف الدولة العميقة في هذه الدول. في لبنان يبدو المشكلة هي في غياب الدولة العميقة.
1: إحنا عميقة جدا لدرجة أنك ما فيك تشوفها.
0: بجوز في المجتمع العميق أو الشخصيات
1: صحيح.
0: العميقة بدلا من الدولة العميقة.
1: صحيح.
0: أنا بحاول سيادة اللواء نفهم النموذج اللي أنت قدمته ونحاول نتعرف عليه كيف بدأ وكيف تشكل، لأنه هو نموذج كما ذكرت أنه نموذج مختلف بدرجة كبيرة عن النماذج السائدة في العالم العربي، إما رجل أمن احترافي مهني مقتصر عمله على الجانب الأمني، وإما رجل سياسي بعيد عن الجانب الأمني، وإما رجل أمني يقوم بمهمات محدودة مؤطرة ضمن علاقته مع الدولة العميقة.
1: دكتور أنا بدي أخذ مثل بداية الأزمة السورية ل 2011. أنا يعني كنت في مركز أو تبوأت مركز مدير عام الأمن العام في تموز 2011، كان إلى أشهر الأزمة مبتدية، وكان هناك موقف لبناني رسمي أنه لبنان يجب أن ينأى بنفسه عن هذه المشكلة. فكان رأيي أنا خارج هذا الإجماع كله أنه إذا لبنان نأى بنفسه عن المشكلة فالمشكل لن ينأى بنفسه عن لبنان. ونحن دورنا كلبنانيين، دورنا التاريخي هو ربط وتجسير العلاقات بين المجموعات بالداخل أو بالخارج. يعني نحن دائما كنا مبادرين، حتى في العالم العربي نحن كنا مبادرين في أمور كثيرة، فيجب ألا نتراجع عن هذا الدور. واقترحت بوقتها أن تشكل لجنة من الحكماء تقوم بزيارات للدول التي ابتدأ الربيع العربي يبذغ فجره في هذه الدول، لمحاولة مبكرة لرأب الصدع بين المجموعات المختلفة في هذه الدول. كان رأي الساسة لا، أنه خلينا بعاد عن هذه المشاكل. فبادرت أنا واشتغلت على مستوى وظيفتي وتجاوزت بعض في بعض الأحيان بهذه الاتجاهات. فصح أنا كنت على علاقة مع النظام السوري السابق، إنما بسياق الحديث القادم بنشوف قديه كانت حدود هذه العلاقة وكيف ارتدت هذه العلاقة إيجابا على لبنان.
0: ما بعرف أنت قليلا ما قرأت واستمعت لأحاديث عن عائلتك عن والدك، مش عارف هل هو جزء من حسك الأمني ولا ما لم يتم التطرق له سابقا، بس بحب أسمع منك عن الطفولة المبكرة العائلة.
1: نعم، أول شيء أنا من جنوب لبنان كوترية السياد. والدي
0: كوترية السياد اللي هي في صيدا،
1: في قضاء آخر قرية في قضاء صيدا.
0: نعم.
1: الوالد الله يرحمه كان مهاجر، كان يعمل في الكويت في أواخر الخمسينيات بداية الستينيات، كان يعمل في الكويت، وهذا نتيجة ظروف عمله انتقلنا من الكويت ببداية طفولتي يعني لحد الست سبع سنين، وثم عاد من الكويت وسكن في بيروت. يعني نحن لم نسكن بصورة مستمرة في جنوب لبنان. كنا منروح للجنوب في أوقات إذا بدك العطل المدرسية أو في عطل نهاية الأسبوع. فهذا الارتباط بالقرية وبالأرض دائما يرافقه الشوق لهذه الأرض، لأن ما عشنا فيها كثير، كنا نذهب إليها في فترات متقطعة. هذا النموذج من التواصل مع الأرض بخليه عندك حنين وشوق أكثر إلى
0: والدك. كان الأرض يشتغل بالتجارة بقطاع خاص يعني
1: بقطاع الأفران. يعني هو وصل صار بالآخر نقيب أصحاب الأفران في لبنان. وعمل مؤسسات
0: إلى بيروت في الستينيات.
1: في الستينيات نعم.
0: كان الوضع متوتر في
1: أواخر الستينيات. نعم وضع متوتر دائما.
0: دائما متوتر. لكن أنا الفكرة اللي بحاول يعني أشكلها هنا إنه الرغبة في إنك تدخل إلى الكلية العسكرية.
1: نعم.
0: هل تشكلت نتيجة مشاهداتك أنت يعني كان عندك رغبة إنك تدخل في الأمن والجيش نتيجة رؤيتك للوضع العسكري والأمني في بيروت ولا؟
1: لا أنا بمقتبل الشباب كانت القضية الفلسطينية هي القضية الحاكمة لضمير العالم العربي كله. فكان عندنا حماسة للعسكر وعندنا حماسة للفدائيين وعندنا حماسة للقتال وللتحرير بفترة الشباب. هذا الموضوع وكان لبنان يمر بأزمات.
0: لن تنتمي إلى تيار سياسي؟
1: لا أبداً
0: سياسي.
1: أبداً. هذا الموضوع دكتور إذا بتشوفه من زاوية أخرى، لبنان كان يمر في أزمات زي ما تفضلت، وأزمات مستمرة بالستينيات بالسبعينيات بالثمانينيات وصولاً لليوم. كان عندي إحساس داخلي أنه أنا يجب أن أنتمي إلى مؤسسة قد تستطيع أن تصلح الوضع في لبنان، أو أن تكون هذه المؤسسة صمام أمان للبلد، لأنه كان واضح أنه التوترات قادمة وفي ازدياد في البلد.
0: يعني هذا شعورك من أنت طفل؟
1: نعم أنا طفل. الأهل كانوا معارضين، معارضين معارضة.
0: الوحيد في العائلة اللي
1: معارضة مطلقة، لأنه مثل ما حكينا الوالد كان أقرب إلى الفكر التجاري والصناعي، فعرض علي قال لي وين بدك روح تعلم؟ في أوروبا في أمريكا، بس لا نريد لك أن تدخل السلك العسكري. وهيدا له سبب، لأنه أنا شقيقي الأكبر كان احتياط في الجيش، كانوا ياخذوا تلاميذ المدارس والجامعات يخدموا أشهر في الجيش خلال الصيف، واستشهد في حادثة.
0: شقيقك الأكبر؟
1: نعم. أطلق عليه نار القناص على خطوط التماس واستشهد. بضمير الوالدة والوالد هذا شيء ممنوع محرم، يعني أن تعاد التجربة. فأنا كنت مصر، كان في إصرار، ودخلت الكلية الحربية.
0: دخلت الكلية العسكرية، تخرجت عام 1982. يعني تخرجت منها مع اجتياح بيروت.
1: نعم، يعني نحن دكتور تخرجنا بواحد آب 1982 الكلية الحربية. كان من المؤسف، يعني عادة عند تخريج الضباط بيكون في احتفال للدولة كبير، رأس الدولة يلقي خطاب، الدولة كلها موجودة، الأهل موجودين، احتفال مهيب. نحن تخرجنا في قاعة من قاعات التعليم، سلمت لنا السيوف كضباط متخرجين، بعيدا عن كل هذه المراسم. فما صدمني واللي بعده بذاكرتي وأمام أعيني، أنه طلعت من الكلية تروح على البيت، فوجدت أمام باب الكلية حاجز للقوات الإسرائيلية. الإسرائيل كانت اجتاحت لبنان وصولا للعاصمة بستة حزيران 82، وكانت متحكمة بالطريق أمام الكلية الحربية، صعودا باتجاه الجبل ونزولا باتجاه بيروت. بهاي اللحظة نحن تخرجنا من الكلية.
0: وشاركت في اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم.
0: في تلك
1: نعم.
0: المرحلة
1: لاحقا. نعم.
0: في 83.
1: 83 كنت في الصراحة كنت في إجازة في قريتي، وكنت نايم عند جدتي في القرية. فتعرضت القرية للقصف ومحاولة دخول مجموعة من الجيش العدو الإسرائيلي للقرية، وكان في نقطة للجيش اللبناني، فالتحقت بهذه النقطة بهالمركز العسكري وتصدينا للمحاولة من خارج وظيفتي. يعني أنا كنت في إجازة بوقتها.
0: في قصة تروى إنه المسؤول العسكري اللي كنت معه شفيق شربل رحمه الله، إنه استشهد وأنت كنت معه وبقيت مع الجثة لأيام. نعم. ممكن. نعم.
1: هيدا ب 83. كان عندنا مهمة، هو احتلال، كنت أنا بالوحدات الخاصة، كنت لسه ملازم أو ملازم أول بالوحدات الخاصة، وكان في نقاط حاكمة تسيطر على طريق الجنوب. هذه النقاط الحاكمة كان عليها مراكز عسكرية للأحزاب وقناصين بقاطعين الطريق يمنعوا المرور باتجاه الجنوب. فكلفنا بمهمة أن نحتل هذه التلال منعاً لإقفال الطريق. بالفعل ابتدينا عند المسن نهاجم التلة، وأثناء صعودنا تعرض الملازم أول شربل لإطلاق نار واستشهد، وبقينا محاصرين حوالي 3 أيام حتى وصلت قوة إسناد وفكت الحصار عنا. أنا بذكر لما وصلت قوة الإسناد كان معنا بقايا من طلقات، يعني كانت الذخيرة ابتدت تنفذ مع العسكريين ومعنا، وأكملنا المهمة واحتلينا التلال المعنية وفتحنا الطريق بوقتها.
0: نعم. في العام 1988 تقريبا أو 89 انتقلت من القوات المسلحة إلى الحراسات الشخصية لكبار الشخصيات. لكن قبل ما أنتقل إلى هاي المرحلة المهمة في حياتك لواء عباس، بدي أشوف ما هي الخلاصات اللي طلعت فيها من تلك المرحلة في الثمانينات في عملك بالقوات المسلحة في لبنان. إيش هي الخبرة اللي تشكلت إليك؟ شو هي القناعة اللي تولدت عندك وتطورت بعد هذه التجربة؟
1: لكن خلينا نرجع شوي لبعد تخرجي من الكلية الحربية. نعم. أنا صراحة دكتور كنت أمر سري بفوج المجوقل الأول بحينها، وتم فصلنا كقوة ضاربة، هاي السرية تم فصلها كقوة ضاربة لمديرية المخابرات ب 83. كانت المهمة أنه داهم مراكز الأحزاب الوطنية بوقتها ومخازن الذخيرة والمقاومة الفلسطينية وانصدرها، هاي كانت المهمة. نعم. وكان يجري التفاوض بين إسرائيل ولبنان في عهد الرئيس أمين جميل، وصولا إلى اتفاق 17 أيار ب 83. كنا بهاي المرحلة بالمخابرات، تفاقمت الأمور وكانت القوى الوطنية رافضة رفضا مطلقا لهذا التفاوض ولهذا الاتفاق، وصولا ل 6 شباط 1984. في 6 شباط 1984 حصلت انتفاضة وانقسم الجيش اللبناني. كان هناك فريق من اللبنانيين للأسف داعم للاجتياح الإسرائيلي، ليس فقط على المستوى السياسي إنما على المستوى العسكري، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار، وفريق آخر ضد الاجتياح ومع المقاومة الفلسطينية ومساند للمقاومة الفلسطينية. هذا الانقسام يعني أرخى بظلاله على كل المؤسسات
0: وعلى القوات المسلحة
1: وصولا للجيش. فنحن التحقنا في ما كان وقت يسمى باللواء السادس في غرب بيروت. أنا رحت قدمت من رئيس فرع المخابرات اللي هو كان رئيسي، قلت له نحن لا نستطيع أن نستمر في العمل في هذا الجو، وكلمة حق يقال، قال لي معك حق 100%. فانتقلنا إلى غرب بيروت السرية كاملة والتحقنا باللواء السادس، وكان باللواء في عسكريين مسيحيين يقطنوا في شرق بيروت، فوصلتهم أنا على خطوط التماس ليرجعوا عند أهلهم، والتحقنا بغرب بيروت. هيدا ب 84. إنما بالعودة قليلا ل 83، كنت أنا بالفوج المجوقل الأول، وكان هناك مجموعة أمريكية، كانوا الماريز موجودين ببيروت، كان هناك مجموعة أمريكية محاصرة قرب مطار بيروت، وكان مطلوب من قيادة الجيش أن يتم فك الحصار عن هذه المجموعة، وكانت كمان ذخيرتهم على وشك أن تنفذ. فطلب اختياريا يعني خيار من يتطوع للقيام بالمهمة، لأنه المهمة كانت
0: صعبة
1: مستحيلة تقريبا. أنا اخترت أن أذهب بهذه المهمة أنا و12 عسكري بذكر، ودخلنا إلى هذا الموقع عبر المجاري، يعني المياه الآسنة، مجاري المياه المبتزلة. دخلنا فكينا الحصار عن هذه المجموعة وعطيناهم ذخيرة. بس بدي أقول رواية، كان معنا أكل، ما معنا أكل، الأمريكان عندهم أكياس أكل اسمها MRI ميل ريدي تو إيت، بيسخنوها وبيأكلوها. فلما وصلنا جاعوا العسكر وجعنا بدنا نأكل، فطلبنا منهم أكل ما كانوا يعطونا.
0: طيب انكم فكيتوا الحصار طبعاً عنهم طبعاً. وعطيتوهم
1: ما الأخيرة. كانوا يعطونا أكل، قال هيدا الأكل لإلنا ما بنعطيكم إياه، بس هيك على سبيل. فكان في مزرعة قريبة علينا،
0: على سبيل المفارقة
1: كان في مزرعة قريبة علينا فيها ماعز، نروح نحلب الماعز بالكاسك الخوزة ونشرب حليب 10 أيام. فلما طلعنا من هاي المهمة طلعنا كلنا جربانين. بعدها لما كنت مدير أمن عام زارتني السفيرة الأمريكية
0: بعد 2011.
1: إيه زارتني السفيرة الأمريكية، رويت لها الرواية، وراحت على السفارة بعتت لي كياس أكل ردا للجميل بوقتها. فهذه من احدى المفارقات، من احدى
0: بس يعني مهمه هذه القصه وقصه الانقسام اللي داخل المؤسسات طبعا. وداخل القوات المسلحه، انه ايش هي النتائج اللي خرجت فيها، ايش هي الخلاصات؟
1: كنا بمهمه للفصل بين المتقاتلين في غرب بيروت.
0: نعم.
1: كان في احزاب اللي هي وطنيه كانت تتقاتل فيما بينها، فكلفنا بمهمه فصل. تم الاتفاق بين المسلحين لما تبتدي دوريات الجيش بالمرور بوقفوا اطلاق النار، ما ابتدينا بالمرور وصار اطلاق النار على الدوريه. فبذكر نهار استشهد مرافق كان قاعد جنبي، اصيب براسه واستشهد، وانا اطلق القذيفه ار بي جي على الاليه اللي كنت قاعد عليها واصبت بايدي. وبعدين صرت شوف انه كل شيء بلبنان، اي مهمه بدنا ننفذها حتى عسكريه بدها غطاء سياسي، والغطاء السياسي بده توافق بين المتقاتلين. فبالنهايه اي ازمه عم تروح بالاخر حلها على طاوله الحوار. فلم اعد اؤمن الا بالحوار.
0: انت في بعد 1988 انتقلت وبدات العمل مع شخصيات سياسيه، عملت مع الاخضر الابراهيمي.
1: نعم.
0: ومسؤولا عن الحراسه الشخصيه له، ثم الرئيس اللبناني الياس الهراوي.
1: صح.
0: ثم رفيق الحريري بشكل متواصل خلال من 1988 إلى 1998. هذه الفترة كانت مرحلة انتقالية ربما كما ذكرت عززت لديك.
1: صح.
0: المهارات السياسية، الحس السياسي، طورت تصورك حول كيفية التعامل مع الواقع السياسي. لكن لو سمحت لي سيادة اللواء سننتقل إلى هذا الجزء ولكن بعد الفاصل.

0: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
3: الصورة كما هي،
0: والوصول إلى الحقيقة. صعوبة المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع.
5: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم مرة أخرى. وصلنا مع اللواء عباس إبراهيم إلى مرحلة حراسة الشخصيات السياسية المهمة، وكنا نتحدث عن الفائدة سيادة اللواء التي يعني استفدت خلال هذه الفترة، وكيف ساهمت تلك المرحلة في تطوير مهاراتك.
1: انقسم الجيش اللبناني، كنا نقول كان في قيادة في المنطقة الشرقية بقيادة العماد ميشيل عون، وقيادة في المنطقة الغربية بقيادة اللواء سامي الخطيب.
0: نعم.
1: في هذه الأثناء اللواء اللي أنا كنت بتبع له كان إداريا في شرق بيروت وعملانيا في غرب بيروت، يعني هذا بيعكس إصرار المؤسسة على الوحدة رغم كل
0: نعم.
1: الظروف الصعبة. فعينت لمتابعة امتحان للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تقدمنا للامتحان في شرق بيروت مع أنه أنا بشتغل في غرب بيروت، ونجحت مع ضابطين آخرين ورحنا على الولايات المتحدة وبقيت 9 أشهر. لما رجعت يعني صراحة لم يرق لي هذا الانقسام، فبقيت لازمت المنزل لفترة. في هذه الفترة عرض علي أن أكون في جهاز أمن السيد الأخضر الإبراهيمي.
0: نعم.
1: كان متولي وساطة بين اللبنانيين لمحاولة إيجاد حل للحرب التي كانت قائمة في حينه. فالتحقت مع السيد الأخضر، مهمة وطنية كبرى، مهمة عربية، كان يعني موفد أو مندوب الجامعة العربية
0: طبعا.
1: واستطاع السيد الأخضر أن يقرب وجهات النظر، ونتاج عمله كان اتفاق الطائف الذي خرج إلى النور 89.
0: yeah.
1: ومن بعدها تم انتخاب الرئيس ريني معوض الله يرحمه، انتخابه رئيسا للجمهورية بخمسة تشرين تاني 89. ب22 تشرين الثاني كنت مع السي الأخضر نايمين بالفندق، بوعيني بكير قال لي بدنا نروح عند الرئيس معوض. 22 تشرين الثاني هو عيد استقلال لبنان.
0: نعم.
1: وكان هناك احتفال رسمي، والرئيس معوض سيتوجه ليرأس هذا الاحتفال.
0: نعم.
1: فوعينا، تناولنا الفطور أنا وياه ورحنا. بالطريق سألته، قال لي جاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس معوض اليوم.
0: أوف.
1: فأنا سأثنيه عن الذهاب إلى الاحتفال. فرحنا لعنده، حاولنا لم يقتنع، واغتيل في هذا النهار.
0: كان هناك معلومات عن الأخضر الإبراهيمي.
1: صح، نقل للرئيس معوض هذه المعلومة. جاءته من إحدى السفارات الغربية.
0: نعم.
1: فاغتيل الرئيس معوض، بعد بيومين تم انتخاب الرئيس الهراوي رئيسا للجمهورية.
0: نعم.
1: في شطورة في البقاع. كلفت أنا بمهمة المحافظة على أمن جلسة انتخاب الرئيس الهراوي، تركت الأخطر الإبراهيم.

0: عسكرية للرئيس الهراوي، ارتدى هذه البدلة وطلبنا له العشاء على يعني، أوحينا للجميع أنه باقي بالفندق، طلبنا العشاء وأخرجناه من المطبخ إلى آلية عسكرية، وانتقلنا به إلى سكنة أبلح إلى منزل اللواء جميل السيد بوقتها، ومن بعدها انتقل إلى قيادة المنطقة وأقام في قيادة المنطقة لشهر أو شهرين قبل أن ينتقل إلى بيروت. في هذه الأثناء طلب مني الرئيس الهراوي أن ألازمه، فأنا قلت له أنا عندي شغل مع السيد الأخضر. قال لي لما الأخضر يكون ببيروت بتروح معه، لما ما يكون بيروت بتبقى معي. نحن كنا نتحين الفرصة يسافر الأخضر عشان نرتاح. فعملت مع الرئيس الهراوي ومع الأخضر الإبراهيمي بتلك الفترة، إلى أن كلفني الرئيس الهراوي أن أستقبل الرئيس الحريري، كان رجل أعمال. استدعاني قال لي بتعرف رفيق الحريري؟ قلت له لا بعرفه بالإعلام. قال لي طيب تطلع على المطار تستقبله باسمي. قال له الرئيس الهراوي بعتني أنا مسلو استقبله.
1: وهو رجل أعمال.
0: رجل أعمال.
1: نعم.
0: فطلعت استقبلت الرئيس الحريري، وكان هاي أول مرة بلتقي فيه. قلت له الرئيس الهراوي بانتظارك. قال لي لو سمحت خدني على مستشفى الجامعة الأمريكية، كان والده الله يرحمه، بدي أشوف والدي بعدين بروح عنه. وهيك صار، وابتدت
1: العلاقة
0: مع الرئيس الحريري وتعززت. كنا في زيارة لنيويورك، كنت مع الرئيس الهراوي، خليني ارويها لأول مرة في الإعلام. فيدعى الرئيس الهراوي إلى عشاء عمل مع رجال عمل لبنانيين وأمريكيين، بيقول له لقائد الحرس أنا بدي بس عباس يروح معي، وبيجعد جنبي وبيترجم لي. رحت معه أنا لوحدي ومعه السيكريت سيرفيس الأمريكي. أثناء العشاء كان قاعد جنبي شخص أمريكي، وأنا رئيس الهراوي على شمالي والأمريكي على يميني، على أساس بدي ترجم. فبيسألني هذا الشخص، بيقول لي بتعرف رفيق الحريري؟ قلت له بعرفه. فالرئيس الهراوي عرف أنه عم يسأل على الحريري.
1: نعم.
0: فبيقول لي شو بقول لك؟ قلت له عم شوف إذا بعرف رئيس الحريري. قال لي أوكي. فبيرجع الشخص بيقول لي قل له بيسلم عليك ألكسندر هيج، محاميك في نيويورك. ألكسندر هيج اللي كان وزير
1: معروف.
0: فقلت له أوكي بقول له. قال لي شو عم بيقول لك؟ قلت له عم بيقول لي. قال لي هيدا محامي، هيدا كذاب العربي. فألكسندر هيك بيطلع بالرئيس الهراوي بيقول له بالعربي شكرا فخمت الرئيس. فلما رجعنا لبيروت رويت له الرواية للرئيس الحريري، رواله يا الرئيس الهراوي، رجع قال لي تعال روي لي شو صار. فصارت العلاقة إلى أن أصبح رئيس للحكومة. فقال لي بدك تكون معي تهندس لي جهاز الأمن الخاص، كان عنده جهاز أمن مدني خاص. وانتقلت للعمل معه، يعني بالأول رفضت، فالرئيس الهراوي أصر، انتقلت للعمل معه. فهذه الشخصيات
1: هذه بأي سنة تقريبا؟
0: هذه بال91 92 تركت أنا بناء لطلبي لأسباب خاصة، تركت وتركت الحرس الجمهوري، فتم نقلي إلى مديرية المخابرات.
1: شو انطباعاتك بتلك المرحلة كضابط شاب في الأمن من خلال علاقاتك بهذه النخبة الكبير ذات المستوى الكبير أو العالي من السياسيين على مستوى عربي، الأخضر الإبراهيمي، على مستوى رئيس الجمهورية، على مستوى الحريري اللي شكل نموذج مختلف في الساحة اللبنانية، ما بين يعني القطاع الخاص وما بين الحكومة، ما بين الداخل وما بين الخارج. شو الانطباعات اللي تشكلت عندك عن هذه الحياة السياسية في تلك المرحلة، خاصة عن نموذج الحريري؟
0: الرئيس الحريري الله يرحمه كان شخصية عبر مش للطوائف، للقارات. يعني أنا بذكر كنا نطلع بالطيارة وياخد مواعيده الطيارة، مش ينظم مواعيده على الأرض، فكان مواعيده يفرضها مش يطلبها. كان شخصية مميزة. والرئيس الحريري كان رجل حوار أول، وعنده صبر لا تستطيع أن

0: تتصور إلى مدى أي مدى هو صبور، وتعرض للكثير من الحملات الرئيس الحريري. حتى أنا مرة سألته، قلت له كنا نقول له عمي، قلت له عمي إنه أنت ما كنت رئيس حكومة، كان لما تيجي على بيروت كل لبنان يجي يزورك، صرت رئيس حكومة هلأ نص لبنان بسبك. فإنه شو الفايدة تبع رئاسة الحكومة؟ قال لي اللي بده يخدم بلده بده يتحمل. فتعلمت منه كمان للرئيس الحريري، تعلمت كيف واحد بيتعرض للحملات وللتجريح ويتجاوز كل هذه الخطوة. يعني في ناس كتير كنا نشوف بالإعلام بيهاجموه، وتاني يوم يكون عم يتغدى هو يوم، يعزمهم على الغداء ويتغدى هو يوم، ما كان يوقف عند صغائر الأمور. هيدا الرئيس الحريري. الرئيس الهراوي السياسة اللي بلبسها لباس الفكاهة الصادقة من قلبه، يعني عفوي جدا، فبمارس السياسة بعفوية. الأخضر الإبراهيمي بعلمك الحزم والصبر والإصرار، وسلاحه هو الكلمة، ما عنده شيء غير الكلمة. يعني الأخضر الإبراهيمي ياما تعرض، الموكب اللي بننتقل فيه كان نتعرض لمضايقات من المسلحين على الحواجز، وكان على طول توجيهاته وكلمته إنه إيانا والمشكل مع حدا، ما بدنا نعمل حتى لو استفزونا، ما بدنا نعمل مشكل. فكان دايدا هو الحوار والكلمة، واستطاع بهذا الصبر اللي وهذه القناعة أن وصلنا إلى اتفاق الطائف وإخراج لبنان للحرب اللي سميت أهلية في حينها. يعني الشخصيات الثلاثة هاي أثرت فيه تأثير كبير، وزادت قناعتي بالحوار والتواصل. يعني الأخضر الإبراهيمي كان فوق الركام، يأخذ من الركام ويبني جسور تواصل، هيك كان يتعامل مع اللبنانيين.
1: بعد ذلك في عام 1992 إلى عام تقريبا 2002 انتقلت إلى مرحلة جديدة، وهي العمل ضمن جهاز المخابرات في مكافحة الإرهاب في تلك المرحلة. لكن كون بدأنا الحديث عن الحريري، في عام 2005 تم اغتيال الحريري.
0: نعم.
1: كيف كانت مشاعرك لما سمعت الخبر؟
0: دكتور أنا بالألفين
1: هل كنت تتوقع ذلك؟
0: لا،
1: ما كنت تتوقع
0: ولا هو كان يتوقع. يعني لما كانوا يحذروه كان يقولون أنا عندي مظلة
1: معادلة دولية
0: أنا بتلك الأثناء كنت قائد فوج المغاوير، يعني كنت بعد إشكال مع كبير مع السوريين
1: حنأتي إلى ذكر،
0: تم إبعادي عن مديرية المخابرات وانتقلت إلى مرام وصولا لفوج المغاوير. كنت قائد فوج المغاوير، وكان مكتبي في نابذة بتطل على غرب بيروت في الجبل، وبتطل على مكان الانفجار. لما طلع الانفجار التفتت، أخذت التليفون، اتصلت ببيت الحريري، قلت له الرئيس وين؟ مباشرة قالوا لي بمجلس النواب. بعدين سألت عن سعد وعن بهاء أولاده إنه وينهم، قالوا لي موجودين. البيت ما كان بيعرف إنه الرئيس الحريري ترك مجلس النواب ورجع رايح ما بعرف لوين. فكان إحساسي إنه هو المستهدف، ليش ما بعرف. عشت حالة حزن طويلة، وكنت تحس مع الرئيس الحريري دكتور إذا عم تشتغل معه أنه أنت لديك بوليس التأمين، ليس مادية مش بحاجة، بوليس التأمين معنوية مع حيات مع هذا الرجل. حتى لو تركته مجرد ما إلك علاقة معه كنت بتحس أنه عندك بوليس التأمين معنوية. يعني أنا طالب منه طلبات كتير معنوية، لم يردني خائبا مرة واحدة، وكانت طلبات بدها تدخل شخصيات كبيرة أجنبية وغير أجنبية. فهذا الرجل بالنسبة إلي كان يشكل صمام أمان، مثل ما قلت بوليس التأمين معنوية في أي طلب. وكان مشكل، وأثبت بعدين فقدانه أنه كان مشكل صمام أمان للبلد. مثل ما قلت لك دكتور، كان يطلب يفرض المواعيد ولا يطلبها مع أي أحد في العالم. أنا عشت معه وسافرت معه، كنت ملازمه. لفترة طويلة.
1: لكن أعتقد واحد سيادة اللواء بخبرتك ومعرفتك، وخاصة كمان كنت أنت لك فترة في مكافحة الإرهاب في المخابرات، ما اشتريت قصة أحمد أبو عدس والفيديو اللي طلع؟
0: ما اشتريته أكيد لا.
1: يعني إلى أي جهة كنت تعتقد أنه هي التي تقف وراء الاغتيال؟
0: الاغتيال الدكتور، أنا بهذيك الفترة كنت بعيد عن الأمن، يعني ما كنت منخرط في العمل مخابراتي لحتى يكون عندي رأي علمي، يعني فيني أفكر اللي بدي إياه. بس نحن تبادر لذهننا أنه القوات العدو الإسرائيلي قد يكون اغتال الرئيس الحريري، لأنه كان عقبة كأداء الرئيس الحريري أمام انقسام اللبنانيين وأمام ما يراد للبنان، اللي هو اللي حصل بعد اغتياله. لم أستبعد أن يكون في له خصوم داخليين أو سوريا أو أي أحد، بس كان بذهني أنه قد تكون إسرائيل، لأنه يعني قتله محرم، محرم على اللبنانيين وعلى أي دولة عربية. اللي بتبادر لذهنك أنه من الذي ممكن
1: يستطيع أن يتجاوز هذه المحرمات ويقوم بعمل غير مقبول إقليميا ودوليا؟
0: العدو هو اللي ممكن ليحط، يعني ليرد لبنان إلى ما خرج منه.
1: لكن أكيد الخلاصة اللي خرج فيها في تلك المرحلة تغيرت الآن.
0: طبعا.
1: طيب، في مرحلة عملك في مكافحة الإرهاب في التسعينيات و إلى عام 2001 أعتقد، ما هي أبرز التحديات اللي واجهتك؟ كيف كنت تتعامل معها؟ كيف كان وضع الحركات أو المجموعات الجهادية؟ ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
0: خليني أقول، هو تحرير لبنان بالألفين،
1: نعم، تحرير الجنوب،
0: فرض علينا واقع كتير صعب في مديرية، يعني في فرع مكافحة الإرهاب والتجسس. كان المطلوب أن نأتي بكل الذين تعاملوا مع إسرائيل في جنوب لبنان، عملنا لهم مخيم كبير، أسكنناهم بهذا المخيم وأخضعناهم للتحقيق، وهن ألوف يعني. فهذا كان مهمة صعبة جدا. المهمة الثانية اللي أخذت حيز كبير من العمل هي توقيف الدكتور سمير جعجع في حينها. كنت أنا كمان كنت بفرع مكافحة الإرهاب وهو والتجسس، وهو الفرع اللي كلف بتوقيف الدكتور سمير جعجع بتلك الفترة. كان الموضوع الفلسطيني، ما كان في جهاديين مثل ما هو
1: مثل ما ظهر لاحقا.
0: ما كان هذا، لم يكن هذا الموضوع تحدي.
1: طب شو
0: كان موضوع الشبكات الإسرائيلية، هو الموضوع كمان تحدي كبير.
1: نعم، تجسس. شو سبب خلافك مع السوريين إذا في تلك المرحلة؟ 2002-2003 أعتقد صار في
0: صحيح على رأس سنة، قبل رأس سنة 2003،
1: نعم،
0: بأسبوع. كان في طريقي للدورة اللي أنا بنتمي لها، مثل ما حكينا دورة الشهيد عفيف معايقل، وصار في خلاف. تدخلوا السوريين بوقتها في الترقيات واستبعدوا الدورة كلها عن الترقيات، وأنا كنت بالمركز يمكن بوقتها الأهم، يعني كانت الدورة يراجعوني لأنه كنت بقيادة الجيش. فاختلفت أنا والسوريين بوقتها على هذه الخلفية، وتحديدا مع اللواء رستم غزيل، وكان بنتيجتها أنه لم نرقى وأبعدت أنا من مديرية المخابرات. صار في تلاسن
1: بينك وبين رستم.
0: يعني كانت الأمور مستحيلة تصير مع أي حدا بلبنان، بس خلص أخذت أنا قرار أنه ما في كبير في موضوع مصلحة دورتي أو مصلحة الجيش بشكل عام. فوقع هذا الخلاف الكبير واستبعدت عن مديرية المخابرات. تم نقلي إلى مركز سنوي جدا في الجيش، مركز لوجستي.
1: حينها كان النفوذ السوري كبير في لبنان تلك المرحلة.
0: كان نعم، كان قبضة السوري
1: قبل 2005.
0: صحيح، نعم، كان نفوذ كبير. واستبعدت، بقيت مستبعد إلى أن انسحب الجيش السوري من لبنان. أعدت بعد الانسحاب إلى مديرية المخابرات، وتم نقلي إلى فرع الجنوب.
1: نعم.
0: يعني بفرع الجنوب تزامن هذا النقل أيضا أو تزامن مع حرب 2006. نهر البارد. في نهر البارد، مخيم نهر البارد
1: 2007 نهر البارد،
0: والحرب 2006 مع
1: قبل ذلك موضوع السوريين. تذكر قصة أنك أنت في اختلفت معهم في 2002 و 2003، لكن صار لك زيارة إلى دمشق عام 2008.
0: 2008 أصبحت مساعد لمدير المخابرات. وجهت دعوة لقائد الجيش وقتها أن يزور سوريا ويلتقي الرئيس بشار الأسد، كان قائد الجيش عين حديثا، فكان من الطبيعي أنه يطلع على أركان الجيش السوري. كان قائد الجيش أو رئيس الأركان هو اللواء علي حبيب أو العماد علي حبيب. فتم تشكيل الوفد. مدير المخابرات ما لم يكن متوفر أو قادر أنه يروح، فتم تعييني بالوفد. أنا قلت له ما بدي أروح على قاعدة
1: الأعداء القديم،
0: أعداء أو سوء التفاهم. نعم. القديم. فقالوا لي لا، ما في غيرك، بدك تروح. فحكيني قائد الجيش، طلعنا على طاولة النقاش. كان قاعد قبال اللواء سعيد صمور، كان بوقتها مساعد مدير مخابرات السوري، وأنا ما بعرفه. أحكي بالموضوع الأمني بالشق الأمني، وأنا حكيت بالشق الأمني بما يعنينا. في نهاية اللقاء قالوا له للعماد قائد الجيش الرئيس الأسد بانتظارك، والباقي الوفد من ننطر ليخلص اللقاء. فبيقول لي اللواء سمور، قال لي عميد، كنت عميد، قال لي بده يشوفك اللواء أصف شوكت. قلت له مين لواء أصف شوكت؟
1: فعلا ما كنت تعرف
0: أصف؟ لا ما كنت أعرف
1: ولا سمعت فيه سابقا.
0: سامع بس ما بعرف وين.
1: نعم.
0: قال لي هو مدير المخابرات. قلت له كان روح في شيء؟ قال لي ما بعرف، هو طالب يشوفك. فرحنا لعنده، فكانت صراحة جلسة عتب على الإداء السوري وعلى اللي حصل معي في لبنان. وبعدين قال لي بدنا نتجاوز هاي المرحلة، وفي تنسيق بين الجيشين وخلص هاي المرحلة مرت. قلت له أنا بعمل اللي فيه مصلحة لبنان واللي فيه مصلحة سوريا، هو اللي بعمله. فأسنع هالكلام. وبعدين عينت من قبل قيادة الجيش لأكون ضابط تنسيق بين على المستوى الأمني بين المخابرات اللبنانية والمخابرات السورية. وبتلك الفترة كان الملف الأبرز للتنسيق هو الشبكات الإسرائيلية. كان هاي يعني 2008 ما كان في شيء بسوريا. ففتحنا صفحة جديدة على قاعدة سوريا بسوريا ولبنان بلبنان.
1: هل التقيت بآصف شوكت بعد ذلك؟
0: التقيت بالعماد، بعدين صار عماد لأنه هو نقل. نعم. إلى أركان الجيش السوري.
1: نعم.
0: أبعد من المخابرات بحينها، فكان يعرف أنه أنا بروح وبيجي على الشام وبنسق مع المخابرات السورية. فبيحدى المرات قال لي بتروح وبتجي، ما نحن أصدقاء، خلينا نشوفك. تقيت فيه هيك عرضا. لما أبعد من مديرية المخابرات كنت في زيارة لفرنسا، وكان في جدول أعمال بيني وبين مدير المخابرات الفرنسي. وضع هذا الجدول جانبا، وكان الموضوع كله اللي هو آصف شوكت.
1: لماذا أبعد آصف شوكت؟
0: فقط كان هذا السؤال. أنا ما كنت مطلع على خفايا الأمور داخل سوريا، ما كان عندي أجوبة يعني.
1: بعد عدة سنوات قتل آصف شوكت في تفجير في مبنى مكتب الأمن القومي.
0: صحيح.
1: السوري.
0: صحيح.
1: من خلال معرفتك بآصف شوكت، كيف بتقيم شخصية آصف شوكت؟ كيف تقرأها؟ شو طبيعة هذه الشخصية؟
0: شوف دكتور، العماد آصف شوكت شخصية صلبة جدا وقاسية جدا ومرنة جدا بنفس الوقت. يعني رجل مسيس إنما عسكري جدا. وهو كان يقول لي أنه هو أساسه لبناني، من عكار، من ضيعة بعكار. هذا تاريخ عائلته يعني. وكان محبب يعني، لم يكن فاز، أو على الأقل لما أكون أنا
1: في أوساطه هو يعني.
0: صحيح. لم يكن فاز أبدا. كان لطيف جدا وكان ذكي جدا يعني. كان ملم بكل ما يجري في سوريا بتفاصيله، رغم أنه كان بالجيش، لم يعد في المخابرات. وكان هو شايف أنه هذا النظام لن يسقط لو دمرت سوريا. كان من 2011 يردد هذه المقولة أنه ثمن سقوط النظام هو دمار سوريا.
1: بحب نرجع على موضوع 2006.
0: نعم.
1: في لبنان وحرب لبنان ودورك، وأنت كنت مسؤول المخابرات في الجنوب اللبناني، كيف كان دورك؟ شو المهمات اللي قمت فيها في تلك المرحلة؟
0: بال 2006 اندلعت الحرب على أثر خطف العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، واستمرت 34 يوم. بال 34 يوم هيدا كنت ملازم الجنوب، أنا لم أترك الجنوب. كان مطلوب مني كواجب أن أزود قيادة الجيش بتقارير عسكرية يومية عن وضع الجبهة وما يجري في الجبهة على المستوى العسكري. ابتدى مجلس الوزراء يعقد جلسات يومية لتواصل مع الدول لمحاولة إيجاد مخرج من هذه الحرب.
1: نعم.
0: وصولا لل 1701 الذي أقر في آذار 2006. كنا ابتدينا نبعث تقارير إلى طابع سياسي وربط الميدان بالسياسة، ونبعث اقتراحات من قيادة الجيش إلى قيادة الجيش وتنقل إلى مجلس الوزراء، لأن كان قائد الجيش بحين يحضر جلسات مجلس الوزراء يوميا.
1: نعم.
0: هو مدير المخابرات، فكان إلنا هيدا الدور، دور تقييم وضع الجبهة وربط الجبهة بما يمكن أن يحصل للبنان على المستوى السياسي. يعني كان هناك صمود للمقاومة وقوة للمقاومة، كان أنا برأيي أنه هذه القوة يجب أن تستثمر من قبل الدولة للوصول إلى اتفاق بمجلس الأمن يخرج لبنان، ما بدنا نقول منتصرا، غير مهزوم. وهيك صار بالآخر. يعني 1701 كان عادل إلى حد كبير، ومنع اندلاع الصراع من 2006 لل 2024 أو 23.
1: بعد حرب 2006 واجهت التحدي جماعة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد، وانت ما كنت يعني على تماس فيه، انك انت كنت مدير مخابرات او مسؤول مخابرات الجنوب، لكن كان هناك قلق حول المخيمات الاخرى.
0: طبعا لانه ابتدى مخيم نهر البارد في الشمال بطرابلس يطلب دعم عسكري ولوجستي من مخيم نهر من مخيم عين الحلوة. هذا المخيم اللي كان فيه بوقتها 80,000 نازح داخل كيلومتر واحد مربع، وهو مخيم يسمى عاصمة الشتات للأخوة الفلسطينيين. ابتدى مخيم عين الحلوة في الغليان، وابتدأت مجموعات خليني أقول متطرفة تعيد بناء هيكليتها العسكرية لإرسال دعم لمخيم نهر البارد. في تلك اللحظة قررت أن أفوت على المخيم، أن أدخل إلى المخيم
1: بصورة شخصية.
0: بصورة شخصية كلفت نفسي أن أدخل، وكان ممنوع يعني بالقانون بالتعليمات.
1: نعم.
0: ممنوع على أي عسكر يدخل على مخيمات الفلسطينيين. وبعرف أنه أنا كنت من لائحة الأهداف للقوى المتطرفة خليني أقول.
1: نعم.
0: فقررت أن أدخل، لبست الجينز وعيطت لمرافقي، قلت له طلع سوق، طلع حدي أنا بدي سوق رايحين مهمة. فبيقول لي خلينا نجيب سلاح. قلت له محل ما رايحين البندقية ما بتفيد، ما بدنا سلاح. فجلس جنبي. كنت اتصلت بالعميد، هلأ صار لواء منير المقدح، كنت أحكي على التليفون من يعني شايفه بالتلفزيون.
1: بس توضيح للمشاهدين، منير مقدح اللي هو أحد القيادات المعروفة
0: في المخيم، على المستوى الفلسطيني بلبنان.
1: نعم.
0: كله.
1: نعم.
0: فقلت له منير ابعت لك رسالة مع السائق تبعي. قال لي، قلت له بس هاي الرسالة بسلمك اياها على حاجز الجيش مش داخل المخيم. قال لي اوكي. فسقت السيارة، هو ما بيعرف وجهي، وصلت على الحاجز لقيته موجود. نزلت من سيارتي، هو عم بسوق سيارته، فتحت باب المرافق اللي جنبه قلت له نزال. نزل قعدت جنبه أنا. قال لي وين الرسالة؟ وبعده بيعتقد أنا السائق. قلت له العائد، قال لي سلمك ياها ببيتك. فهو مشي. قبل ما نوصل لبيته قلت له منير أنا العقيد. فوقف هو قال لي أنت العقيد إبراهيم؟ قلت له إيه. قال لي وين رايح؟ قلت له رايح لعندك على البيت. قال لي ما فيك تفوت. قلت له بدي فوت. أنا بدي روح لعندك على البيت ما بتستقبلني؟ فخجل هو. كمل فتنا لعنده على البيت، قعدنا بالصالون حوالي 5 دقايق ولا كلمة، مش عارف شو يقول لي. قال لي شو بدك؟ قلت له بدي أشوف ظروف العيش بالمخيم، كيف الناس عايشة 80,000 كيلو متر مربع. قال لي يعني؟ قلت له بدي أمشي بالمخيم. فهو أخذ تليفون اتصل بصديق فلسطيني مشترك، فقال له عندي شخص أنا قاعد بيقول إنه هو العيد إبراهيم، بس هاي مجنون. قال له لا، قال له بده يمشي بالمخيم بس يمكن هو مش العائد. هاي الشخص قال له اعطيني، اعطاني حكى معي، قال له بلا هذا العيد ابراهيم. فمشينا بالمخيم صرنا كل ما نمشي 10 أمتار يصير ورانا 20 مسلح زياده. وصلنا على محل قلت له منير بدي منك خدمه. قال لي شو بدك؟ هو يعني معصب فهد أعصابه. قلت له بدي أشوف عصبة الأنصار. قال لي مين بدك تشوف؟ قلت له هم كانوا المجموعة الأكثر تطرفا بالمخيم.
1: سيادة اللواء أنا بدي أقف هنا عند قصة مقابلتك مع عصبة الأنصار للحلقة القادمة نبدأ فيها هذه القصة. شكرا جزيلا سيادة اللواء.
0: شكراً.
1: أعزائي المشاهدين إلى لقاء قادم وفي رواية أخرى. ووصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: فالمفاجأة كانت هذه الهوية صاحبها موجود في السجن في سوريا.
1: هل أن حزب الله دفع ثمنا لاحقا بتدخله في الحالة السورية؟
0: قلت له أنا وديت خبر لسيد نصر الله، أنا بحل من هالموضوع. اللواء مملوك صديق وأخ، قائد اللواء مملوك ظلم

0: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينة.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحداً للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
3: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
4: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: حبة. لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يوميا الخامسة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل معي أنا سهام بابا، وهذه ملفات الليلة. إيران تستنفر لمواجهة الحرب الاقتصادية، واشنطن تواصل سياسة الضغوط القصوى على طهران بالتوازي مع الحصار البحري، ومسؤولون إيرانيون يقللون من أثر الحصار، فهل تنجو إيران من كماشة العقوبات؟ في ملف الحربية الأوكرانية، مساعي أمريكية مكثفة للتوصل إلى اتفاق سلام. كوشنر وويتكوف يجريان مباحثات وصفت بالإيجابية مع زيلينسكي وبوتين، فهل ينجح ترامب هذه المرة في إحداث اختراق؟ وفي الأرجنتين، جدل جزر فوكلاند يعود إلى الواجهة بين مسألة أمن قومي وأراضٍ مسلوبة، وبين ضرورة انتخابية للرئيس خافيير ميلي. نسأل عن حضور ترامب والموقف البريطاني.

0: سنوات من العقوبات لم تسقط الاقتصاد الإيراني، لكن البلاد اليوم تدخل مرحلة أكثر قسوة مع تشديد واشنطن خناقها على قطاعات حيوية بالبلاد في سياق ما تعرف بالعقوبات الثانوية. تراجع حاد في سعر صرف العملة، تضخم يلتهم القدرة الشرائية، وضغوط متزايدة على الإنتاج وفرص العمل. مؤشرات تقول إن تفاصيل العقوبات باتت تتغلغل أكثر في حياة الإيرانيين. فهل وصلت سياسة الضغوط القصوى الأمريكية إلى نقطة تهدد قدرة طهران على الصمود؟ أم أن إيران ما زالت تملك أوراقاً تمكنها من تجاوز العاصفة؟ لطالما كان المسؤولون الإيرانيون يؤكدون في خضم العقوبات الأمريكية المفروضة على بلادهم أنهم راكموا خبرة طويلة حيالها وطوروا آليات للتكيف معها والالتفاف على آثارها، بما يجعلها أقل قدرة على شل الاقتصاد أو دفع القيادة إلى تقديم تنازلات سياسية. ذلك يدفع إلى سؤال كبير مفاده: هل ينطبق ذلك على الوضع الراهن الذي يشهد تشديد واشنطن خناقها الاقتصادي على البلاد، خصوصا بعد فرض مزيد من العقوبات؟ لا يبدو الأمر كذلك في ضوء أرقام ومعطيات الاقتصاد الإيراني من جهة وتصريحات المسؤولين من جهة أخرى. وكالة رويترز مشاهدين نقلت في خضم ذلك عن 3 مصادر إيرانية وصفتها بالكبيرة، قولها إن حملة الولايات المتحدة لخنق الاقتصاد الإيراني عبر فرض حصار على صادرات البلاد النفطية ومنع الالتفاف على العقوبات أصبحت أكثر صعوبة في تحملها. محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني الذي ترأس وفد بلاده في جولات مفاوضاتها مع واشنطن قال من جهته إن المعركة الرئيسية لإيران إلى جانب الجبهة العسكرية أصبحت مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطنين. كما أشار قاليباف إلى أن التحديات الرئيسية باتت تتمثل في التقلبات الحادة في سعر العملة والتضخم والبطالة وإدارة الأسواق، مضيفا أن الإيرانيين قادرون على تحمل الصعوبات لكنهم لا يتحملون سوء الإدارة أو التقاعس، ويتوقعون من الحكومة التحرك بشكل أسرع. على صعيد متصل، قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة إن طهران تعتزم مواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية عبر مجموعة من الإصلاحات، رافضا فكرة أن العقوبات ستدفعها إلى تغيير نهجها أو تؤدي إلى انهيار الاقتصاد. فلنستمع إلى مقاله.
1: عدم مجاراة الدول لواشنطن في سياساتها الاقتصادية ضد إيران ساهم في استمرار تجارتنا وإنتاجنا. هناك صعوبات بلا شك، لكن الحوار والمتابعة مع دول المنطقة منعا العدو من تحقيق أهدافه.
0: الإجراءات والإصلاحات التي تحدث عنها وزير الاقتصاد ومسؤولون آخرون يبدو أنها وجدت طريقها على الأرض، فقد أعلنت وزارة الاقتصاد إنشاء مقر للحرب الاقتصادية يتبع لها. وكالة تسنيم نقلت عن نائب وزير الاقتصاد مرتضى زمانيان قوله إن مقر الحرب الاقتصادية من شأنه مضاعفة جهود الوزارة الهادفة لمعالجة المشاكل المرتبطة بالصراع. في رد جديد على العقوبات الأمريكية، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات أكثر صرامة حيال مضيق هرمز، من ذلك تحديد منطقة محظورة خارج المضيق. فنستمع إلى مقاله.
2: في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. تبدأ هذه المنطقة من خط الحصار التابع للبحرية الأمريكية وتمتد لتشمل مناطق في الخليج. أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات.
0: وبعيدا عن تصريحات المسؤولين الإيرانيين، ثمة واقع يعيشه المواطنون الإيرانيون يوميا على الأرض ويدفعون في خضمه ثمن العقوبات الأمريكية من قوت يومهم. هذه الصور إذن المشاهدين لمجموعة من المعلمين الإيرانيين يحتجون أمام منظمة الخطة والموازنة في العاصمة الإيرانية طهران على تدني الرواتب وتراجع القدرة الشرائية وتأخر صرف مستحقات لهم. وكانت أيضا إدارة ترامب ممثلة بوزير الخزانة سكوت بيسنت أعلنت في 24 من الشهر الماضي فرض عقوبات جديدة على طهران، وصفت بأنها الأقصى في التاريخ ضد دولة ما. نسمته واشنطن بالعقوبات الثانوية شملت 5 مجالات هي الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب، الطيران، الشحن البحري، هذا إلى جانب شبكة شركات الوساطة وسفن أسطول الظل في دول عدة. لكن ما هي العقوبات الثانوية؟ هي التي تستهدف الأفراد والكيانات والدول والشركات والبنوك الأجنبية التي تواصل التعامل مع المؤسسات الإيرانية الخاضعة للقيود الأمريكية، حتى إذا كانت تلك الأطراف تعمل خارج الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العقوبات مشاهدينا تضاف بالطبع إلى عقوبات سابقة رئيسية مفروضة على قطاعات عدة حيوية، أبرزها القطاعان النفطي والمصرفي. وفقا لتقارير مؤسسات دولية وتقديرات رسمية، أفرزت العقوبات الأمريكية المشددة انعكاسات حادة على الاقتصاد الإيراني، حيث قفز معدل التضخم السنوي لما يزيد عن 66%، مدفوعا بتراجع حاد في قيمة العملة المحلية. أما على صعيد التجارة الخارجية والصادرات، فأقر المسؤولون الإيرانيون بانكماش إجمالي التجارة الخارجية بنحو 35%، وسط تراجع هائل في عائدة النفط نتيجة القيود المفروضة على شحنات الخام. أما في سوق العمل، فقد انعكست هذه الضغوط الاقتصادية في تراجع فرص التوظيف وفقدان مئات الألاف من الوظائف، بتزامن مع بلوغ معدلات البطالة مستويات مرتفعة، مع تآكل القدرة الشرائية للأسر بشكل غير مسبوق.

0: للنقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور عماد أبشناز، رئيس نقابة مدراء مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية. معنا من باريس الدكتور كميلة ساري، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة سوربون. أهلا بكما. نبدأ مع ضيفنا في طهران لنسأل عن سبب تقليل إيران من أثر العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي وصلت إلى ذروتها هذه المرة.
1: تحياتي لك سهام، للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. لا يمكن التقليل من أثر العقوبات الأمريكية، ولكن هذه العقوبات هي نفس العقوبات التي كانت موجودة سابقا، يعني لم على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي تحاول إثارة زوبعة في فنجان والقول أنها وصلت إلى إنجاز، لا، هذه العقوبات هي نفس العقوبات التي كانت تسمى بعقوبات داماتو وتم إقرارها عندما كان كلينتون رئيسا للجمهورية وما زالت موجودة، وكانت تفرض على الدول التي تتعامل مع إيران، ولكن دول العالم كانت العديد من دول العالم كانت ترفض الانصياع للقرارات أو القوانين الداخلية الأمريكية. ما يحصل الآن أن الإدارة الأمريكية عبر البلطجة والإرهاب تحاول إجبار الدول الالتزام بهذه العقوبات الثانوية إذا ما أردنا أن نقول، وإضافة إلى ذلك هناك حصار بحري تفرضه على الموانئ الإيرانية. بالنسبة للإرهاب والبلطجة التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، الأمر يعود لباقي دول العالم، ويجب أن ننتظر ونرى من سوف ينصاع لهذا الإرهاب والبلطجة، لأن دول العالم المشكلة ليس حبا في إيران ولكنها عمليا اليوم منزعجة. أنا لا أتكلم عن فقط الدول الصديقة لإيران، حتى الدول الأوروبية، حتى الدول الحليفة للولايات المتحدة منزعجة من سياسات ترامب.
0: لكن حتى الدول التي تتعاون اقتصاديا، يعني لها شراكات اقتصادية ممتدة مع إيران، طالبت إيران صراحة بفتح مضيق هرمز، وأيضا في لها مواقف معينة تتوافق مع الرؤية الأمريكية فيما يتعلق بالبرنامج النووي.
1: لا لا لا لا.
0: الصين.
1: لا لا، هذا بالنسبة للصين، الصين تتعامل مع إيران وليس مشكلة، ليس هناك أي مشكلة في التعامل بين الصين وإيران. موضوع طلب الصين فتح مضيق هرمز أو لا، الصينيين يتفهمون سبب إقفال مضيق هرمز وليس لديهم مشكلة، هذا يقوم الأمريكي بالترويج.
0: لأنك تتحدث دكتور عماد عن موضوع الشراكات الاقتصادية، نحن لم نصل لتلك المرحلة، يعني كنت أود الحديث عنك عن مجموعة الإجراءات والإصلاحات التي يتم التطرق لها في الداخل الإيراني، من ضمنها توسيع الشراكات. لكن ما كنت أود أن أقوله هو أنه في النهاية ألا تبدو إيران هي الخاسر الأكبر إذا كانت الدول الأخرى جميعها تجد حلول لمسألة النفط وبدائل لمسألة النفط الإيراني، بينما إيران تقبع تحت وطأة هذه العقوبات، وهناك على ما يبدو مشاكل اقتصادية متراكمة كل يوم تظهر في الشارع.
1: وماذا يجب على إيران أن تفعل يا سهام؟ حطي حالك مطرح إيران. يعني الجانب الأمريكي لا يريد السلام مع إيران، الجانب الأمريكي يريد تدمير إيران، يريد تطبيق السيناريو الليبي على إيران حسب أوامر نتنياهو. هذا ما قاله نتنياهو حرفيا في البيت الأبيض في المكتب البيضاوي. هم لا يريدون السلام، وإيران تقاوم، وهي ليس لديها يعني ليس هناك أي سبيل آخر. نحن وقعنا على تفاهم الإطار معهم، وقعنا على اتفاقيات، دخلنا في مفاوضات.
0: دعنا ننتقل لضيفنا دكتور كميلة ساري كي يقدم لنا رؤية اقتصادية.
1: تفاهم الإطار يعني عمليا نحن لا نتعامل مع دولة، نتعامل مع زمرة إرهابية تريد حكم العالم بالبلطجة.
0: أستاذ ساري، ما رأيك في هذا الكلام؟ هناك مجموعة من الإجراءات التي تتخذ داخل إيران سنتحدث عنها، لكن في المقابل أمريكيا يعني الكثير من المحللين يرون بأن الوقت لم يعد في صالح إيران، هل تتفق؟
2: تحياتي لك ولضيفك الكريم وكذلك للمشاهدين الكرام. أنا لا أتفق على ما ورد من طرف السيد الذي في طهران، لا لأنني أتعاطف، لم أكن في تاريخي الشخصي منذ 14 سنة متعاطفا مع التدخلات الأمريكية في العالم، في فيتنام إلى آخره، كنت دائما أنتقدها. ولكن الآن الوضعية هي مختلفة. أولا يجب، هناك حرب، حرب فعلية بالجيوش إلى آخره، وحرب كذلك بكلامية وبالمواصلات. هو غير صحيح أن نقول أن إيران يعني استطاعت أن تتجنب وقع العقوبات منذ عقود. صحيح أن العقوبات التي فرضت على إيران منذ 1997 وحتى الاتفاق النووي كان عند عليه وقع كبير، وهو أن إيران يعني لم تستطع تنويع الاقتصاد والانفتاح على العالم ما عدا الصين. حتى مع الصين كان هناك ابتزاز لخيرات هذا البلد، لأن هذه الخيرات هي ملك للشعب الإيراني، والذي نكن له كل الاحترام والتعاطف، بحيث أن الصينيون كانوا يشترون من إيران يعني البرميل تقريبا $60 أو على الأقل $25 ناقص أسعار السوق، وكانوا في المقابل يعني إيران كانت تؤدي الفاتورة، عفوا الصين كانت تؤدي الفاتورة باليوان، والإيرانيون كانوا يشترون البضائع بشكل كبير، وكان هناك توازن في الميزان التجاري بشكل أو بآخر. الوضعية تغيرت تماما. الآن الأسطول الأمريكي هو متواجد، أغلق الموانئ، لا تخرج النفط والغاز من إيران، وهذا هو المشكل. يعني منبع مداخل من العملة الصعبة لإيران تأتي من النفط ومن الغاز، وإذا أغلقت الموانئ بشكل شبه كامل فهذا معناه ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للتومان أو بالريال بتقريبا وصلنا إلى 2,000,000 يعني، وارتفاع البطالة. لما نتكلم على البطالة هناك عديد من الإيرانيين ليسوا محسوبين كعمال أو كطالبي الشغل، لأنهم يأسوا من طلب الشغل. البطالة رقمها هو 3 أضعاف من الرقم الرسمي، لأن النساء والشباب وكل العاطلين الذين لا يذهبون لتسجيل أنفسهم فلا يحسبون كعاطلين. من جهة أخرى هناك يعني تشدد في المواقف من طرف الولايات المتحدة وحتى من طرف إيران يجب أن نقول.
0: طيب هذا فيما يتعلق بالشأن السياسي دكتور كمين، أنا ما أود أن أفهم منك، هو هذه العقوبات مفروضة على إيران منذ 47 عاما، كانت إيران تقول بأنها تتكيف معها ويعني تحل مشاكلها الداخلية بالحد الأدنى اقتصاديا، هل ما زالت قادرة على ذلك؟
2: لا كلا، لأن هناك تواجد. ما تغير بالنسبة للعقود السابقة هو أنه هناك تواجد يغلق الموانئ، ليس هناك تصدير للنفط والغاز، وكذلك الجهاز الإداري المالي للولايات المتحدة معبأ عكس ما كان يقوم من قبل. الولايات المتحدة كانت تترك النفط والغاز لإرضاء الصين من جهة ولكي يكون وفرة للعرض والطلب، ولكن الآن هم أغلقوا كل شيء وسيدفعون إلى حتى محاربة كل ما هو عملات مشفرة لصالح إيران. كل البنوك في دول الخليج وفي العالم الذين يتعاملون بشكل ربما كان بشكل غامض، الآن هناك حسابات، هناك ردع من طرف السلطات الأمريكية، لأن السلطات متابعة للأفراد. أذكر أن الاتحاد الأوروبي عكس ما قال ضيفكم، الاتحاد الأوروبي منذ مدة هو يقاطع الاستثمارات في إيران لسبب واحد، وهو أن الولايات المتحدة تمنع كل الشركات التي تتعامل مع إيران أو البنوك وتمحيها من التراب الأمريكي. هذا وقع بعد الاتفاق الإيراني والخمس دول، ولما انسحب السيد ترامب، لما انسحب السيد ترامب توتال كان عنده مشروع بأربعة مليار، سيمنز بمليارين، يعني عفوا رونو بثلاث مليارات، ولكن سيد ترامب قال لهم أوكي اذهبوا استثمروا ولكن ستمنعون من التراب الإيراني الأمريكي. ماذا فعلوا؟ أوقفوا كل الاستثمارات. الأوروبيون يوقف كل الاستثمارات،
0: ليس العصبية فقط كانت،
2: وهناك عملية
0: على نطاق عالمي وهناك على إيران، هذا واضح خاصة بعد يعني ما قيل بأنه انهيار، يعني الاستنتاج الذي وصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانهيار الاتفاق النووي مع إيران. أعود لضيفي في طهران لأسأل عن الخطوات الإيرانية التي تم الإعلان عنها، يعني التركيز على إصلاح الاقتصاد، زيادة الإنتاج، الاستثمار، تنويع الشركات، شركاء تجاريين، توسيع التجارة الإقليمية. هذه خطط توضع على المدى الطويل لتحفيز الاقتصاد وإنعاشه مجددا، وليست خطط لحل حالة مشاكل طارئة تواجه إيران الآن. ما رأيك؟
1: يعني نعم سمعنا شرح طويل من الضيف من باريس، ولكن لم يكن هناك حل يذكر في الكلام. عمليا الحل الموجود حاليا بالنسبة لإيران هو على محورين. أولا المحور الاقتصادي، إيران تقريبا 80% من ما تحتاجه يتم إنتاجه داخليا، وعمليا حتى أنها ما زالت تصدر قسم كبير من البضائع التي تحتاجها دول الجوار. لحد اللحظة التي نتكلم العديد من دول الجوار ما زالوا يستوردون البضائع الإيرانية. هناك ارتباطات موجودة مع دول غير مستعدة أن ترضخ للعقوبات الأمريكية، مثل الصين، مثل الهند، مثل باكستان، مثل تركيا، مثل أذربيجان. هؤلاء غير مستعدون لحد الآن، غير مستعدون مثل روسيا للرضوخ تحت العقوبات الأمريكية. طبعا سوف تزيد إيران تعاملها مع هذه الدول. بالتأكيد الدول، هناك بعض الدول أيضا التي أو الشركات التي أنها عندما ترى أن هناك أرباح ممكن أن تحصل عليها ممكن أن تغامر وتدخل في تعاملات مع إيران. كل هذه موجودة. المحور الثاني الذي أستطيع أن أقول لك هو كسر الحصار البحري الأمريكي، وهذا سوف يؤدي إلى تصعيد شديد بين إيران والولايات المتحدة، ونرى بوادر هذا التصعيد العسكري بين الجانبين. وإيران متأكدة أنه طالما هذا التصعيد موجود فإن أسعار الطاقة سوف تزداد في العالم، خاصة في الولايات المتحدة، سوف تؤثر على ترامب وعلى إدارته، وتراهن على أنه.
0: لكن ما الذي يمكن أن تقوم به إيران في مضيق هرمز أكثر مما قامت به؟ والإدارة الأمريكية تقول بأنها تستطيع تمرير
1: لحد الآن
0: النفط عبر المضيق، أي أن إيران تفشل في فرض السيادة المطلقة وإغلاق المضيق بالكامل.
1: سهام. لا، الإدارة الأمريكية تكذب حاليا. يعني خلال المدة الأخيرة كان هناك بعض النفط الذي يتم تمريره عبر نقله بسفن صغيرة ثم إلى سفن كبيرة، ولكن خلال الأسبوع الماضي بعد الاشتباكات بين إيران والولايات المتحدة توقفت كل التحركات في مضيق هرمز. عمليا هذا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والطاقة وارتفاع أسعار الوقود، يعني الديزل والبنزين سجلوا أرقاما كبيرة في الولايات المتحدة، وهذا سوف يزداد. يعني كما أن الولايات المتحدة تضغط على إيران، إيران سوف تضغط على الولايات المتحدة. طيب. والمجتمع الدولي
0: وصلت هذه
1: يعني
0: الفكرة.
1: تقول للمجتمع الدولي أنكم سوف تتحملون أعباء هذه المغامرة الأمريكية الإسرائيلية، أو أنكم تقفوا أمام الأمريكي والإسرائيلي في هذه المغامرة، أو أنتم أيضا تتحملون هذه المسؤولية من ضمنهم الأوروبيين الذين فعلوا آلية الزناد وانضموا للولايات المتحدة في العقوبات.
0: دكتور كميل، كيف تعقب على ذلك؟ يعني إيران تراهن على مجموعة من المعطيات، من بينها أنها ما زالت ممسكة بالمضيق، ويمكنها الاعتماد على تجارة وتبادل تجاري عبر الممرات البرية مع دول الجوار. هل هذه المراهنة دقيقة صحيحة؟
2: منذ البداية إيران راهنت على شيئين: قصف الدول بشكل يعني غاشم، قصف حتى منشآت مدنية لدول الجيران، الدول الخليج كان قصفها، وقصف حتى منشآت نفطية وغازية في قطر إلى آخره، وهذا يدان. وكذلك توقيف الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز هو معاقبة العالم، أي أن إيران تقول للعالم اضغطوا على ترامب. ترامب لا أحد يضغط عليه، ترامب بنفسه شن حرب جمركية عبر الرسوم الجمركية على العالم. فمهما ترامب لا يبالي تماما بما يشعر به الفلاح أو الشعوب الإفريقية الذين ما هو ذنبهم.
0: لا، هناك مشكلة اقتصادية يا دكتور كميل داخل الولايات المتحدة،
2: وحتى الدول الأخرى
0: في أسعار البنزين، مشاكل لدى الفلاحين في الولايات المتحدة الأمريكية وليس في دول أخرى.
2: نعم، أنا متفق أن هناك عواقب على الاقتصاد وعلى المستهلك الأمريكي، ولكن هي ليست بالحجم الذي يعاني منه الاقتصاد الإيراني. الاقتصاد الإيراني يفقد عشرات السنين من النمو الاقتصادي. الاقتصاد الإيراني درسته جيدا مبني على الملكية، أو ربما الملكية العامة، أين 80% من الاقتصاد الإيراني هو بين أيدي القطاع العام. وهذا مشكل انتقدته بشدة، رأيته في دول شرق أوروبا، هو نموذج مفلس تماما. إيران فقدت كذلك النمو التكنولوجي، وفقدت كذلك الصناعات. كان هناك صناعة الصلب،
0: خربت العديد من الصناعات،
2: وإيران وأجيال
0: من باريس. دكتور كميل الساري، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة السوربون، ومن طهران الدكتور عماد أبشناز، رئيس نقابة مدراء مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية. شكرا لكم.

0: مع دخول الحرب الأوكرانية عامها الخامس، تبدو خريطة القتال آخذة في التوسع غربا نحو القارة الأوروبية. وفي ظل مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجس الاتحاد الأوروبي من أي صفقة لا تراعي مخاوفه الأمنية، في ظل ما جرى بمطار لايبزيغ الألماني من تسلل مسيرات واتهام روسيا بالضلوع في هذا الحادث. تتناول صحف أوروبية تقارير عما تصفها بالحرب الروسية الهجينة على عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بينما تقرأ موسكو في هذه العناوين رغبة أوروبية واضحة في الحرب. إذن مشاهدينا، على وقع الجولات الماراثونية للوفد الأمريكي بقيادة المستشارين الرئاسيين في إدارة الرئيس ترامب إلى كل من روسيا وأوكرانيا، يجري الحديث عن قرب بلورة تفاهمات بين الجانب الروسي والأوكراني. فالوفد الأمريكي الذي زار موسكو والتقى بوتين انتقل إلى كييف وأجرى مفاوضات مركزة مع زيلينسكي. نتابع معا الآن التقرير الذي أعده مراسلنا في كييف.
1: إلى كييف برا وصل مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، زيارة تحمل رمزية سياسية وتنقل رسائل المحادثات التي جرت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. زيلينسكي أكد أهمية عملية التنقل

0: توقف منذ نحو 6 أشهر بين كييف وموسكو وسط حديث عن خطة أمريكية جديدة تناقش طبيعة التفاهمات بين طرفي الصراع.
1: الأمر لا يقتصر على إنهاء الصراع، ما يركز عليه الرئيس ترامب بشكل كبير هو كيفية إنشاء إطار عمل يمكن أن يؤدي بالفعل إلى سلام دائم. تعلمون أن ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من وقف لإطلاق النار هنا في كييف وموسكو هو بلا شك أمر جيد، لكن ما يريد تحقيقه هو الوصول إلى وضع تتوقف فيه الأعمال العدائية بين البلدين تماماً.
0: لا مؤشرات على تقارب الرؤى ولا اختراق للعقد الأساسية في مطالب موسكو وكييف حسب ما تشير إليه التصريحات عقب انتهاء اللقاءات.
2: من هنا من قلب العاصمة الأوكرانية تبدو زيارة ويتكوف وكوشنر أشبه باختبار جديد للدبلوماسية الأمريكية، خصوصا وأنها تأتي في لحظة دقيقة، فالمسار الدبلوماسي يتحرك، لكن الفجوة بين الموقفين الروسي والأوكراني لا تزال واسعة على ما يبدو. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
3: بالنسبة لموقف موسكو حيال هذه التطورات، فلم يعلن عن أي شيء ملموس بشأن لقاء المبعوثين الذي استمر نحو 3 ساعات كاملة. اكتفى مسؤول رفيع في الكرملين بالقول إن الاجتماع كان مفيدا للغاية. هذه هي تطورات إذن مشاهدينا لا تجري بمعزل عن حوادث تسلل واختراق المسيرات لعدد من أجواء دول الاتحاد الأوروبي، أحدثها ما وقع في مطار مدينة لايبزيغ، حيث اتهمت الحكومة الألمانية روسيا بدخول 3 طائرات مسيرة إلى مطار المدينة مطلع شهر أغسطس الماضي. في سياق رد الفعل الرسمي الألماني، أعلنت الحكومة في برلين عن سلسلة إجراءات تبدو تصعيدية تتضمن غلق القنصلية العامة الروسية في مدينة بون وتجميد العمل بالاتفاقية الناظمة لنشاط المعهد الثقافي الروسي في برلين. بالنسبة لروسيا، فإن هذه المعطيات التي قدمتها ألمانيا تعني شيئا واحدا، وهو الحرب الحقيقية. ذاك ما صرح به حرفيا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي أكد لوسائل إعلام محلية أن ما أقرته ألمانيا يذكر ببداية الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن الألمان يريدون الحرب مجددا وفق تعبير وزير الخارجية الروسي. إذن مشاهدينا، طبول الحرب الحقيقية التي تقرع في الخاصرة الشرقية لإحدى أقوى الدول الأوروبية المنتسبة لحلف الناتو سبقتها ما بدت أنها حملة إعلامية في عدد من وسائل الإعلام الأوروبية الكبرى عما وصف بالحرب الروسية الهجينة ضد دول الاتحاد. صحيفة الموندو الإسبانية نشرت تقريرا إحصائيا مفصلا يكشف عن شن 150 هجوما روسيا، بما في ذلك أعمال تخريب وهجمات إلكترونية وضربات بطائرات مسيرة. تنقل صحيفة الموندو أن الحرب الروسية الهجينة تستهدف تقويض البيئة الأوروبية التي تدعم أوكرانيا، لا سيما البنية التحتية الحيوية مثل مرافق المياه ومحطات توليد الطاقة والكابلات البحرية وشبكات الاتصالات، إضافة إلى سلاسل الإمداد التي تنقل الأسلحة والإمدادات إلى الجبهة.

ينضم إلينا الآن من موسكو ديمتري بريجا، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية من كييف. معنا محمد فرج الله، الباحث السياسي ومدير رئيس تحرير صحيفة أوكرانيا بالعربية. أهلا بكما ضيفي الكريمين.

0: دعونا نبدأ من كييف، لأن هناك انتهت زيارة المبعوثين الأمريكيين، ونبدأ بتصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الذي يقول بأنه من المرجح أن تستمر الحرب مع روسيا خلال الشتاء المقبل. هل هذا يعني بأن هذه الزيارة لم تكلل بالنجاح؟ لم يحدث أي اختراق فيما يتعلق بمحادثات السلام؟
1: تحية لكم ولضيفكم والمشاهدين الكرام. صراحة طبعا منذ البداية يعني الباحثين والمهتمين والعارفين بتفاصيل وتعقية الحرب الروسية الأوكرانية هم لم يعولوا كثيرا بأن زيارة واحدة يمكن أن توقف الحرب، هذا ربما نسميه من الخيال أو من الرومانسية، إنما كان تعويل وأمل أن هذه الزيارة وهذا اللقاء بعد سلسلة أو بعد 8 زيارات لجاريد كوشنر ويتكوف مع بوتين في موسكو، وثم زيارة الأولى إلى كييف، كان على الأقل شيء من الأمل التوصل إلى وقف إطلاق النار. وتصريح زيلينسكي هذا الذي طبعا كررتيه حضرتك هو يشير بأننا لسنا فقط بعيدين عن إيقاف الحرب، بل بعيدين أيضا حتى عن وقف إطلاق النار، وأنه الآن كل المساعي لطبعا الاستعداد لحرب الشتاء. وهذا الأمر يأتي من جهة أخرى كما ترى هنا كييف بأن بوتين يستغل كل هذه الدبلوماسية فقط لعملية طبعا تزوير يعني كما يسمى أو ضجة إعلامية لإعطاء شيء الواقع. ولكن رغم ذلك نشهد تعتيما كبيرا جدا هنا في أوكرانيا، لم تخرج أي تسريبات، وواضح أن هذا أمر شديد طبعا التكتم عليه، في حين الرئاسة الأوكرانية كشفت بأن النتائج سيكشف عنها بعد أسبوع. هل ستكون نتائج المفاوضات من أجل قمة مباشرة بين زيلينسكي وبوتين مثلا؟ هل سيكون بقمة مشتركة بالأطراف بما فيه الطرف الأوروبي؟ هل سيكون عن المقترح الخفي الذي ألمح إليه زيلينسكي وألمح إليه طبعا الرئيس الأمريكي ترامب؟ ولكننا حتى الآن نرى بأن المسافة بين الطرفين بعيدة، ويبقى أهم ملفان هما العقدة في المجار، ملف إقليم الدنباس وملف الضمانات الأمنية لأوكرانيا التي تضمن لها عدم تكرار العدوان الروسي.
0: سنعود للتفصيل أكثر فيما يتعلق بالضمانات والملفات الشائكة. سيد ديمتري، ضيفنا أشار لنقطة مهمة وهي تكتم على تفاصيل هذه الزيارة، ما الذي يحمله هذا المقترح الأمريكي الجديد في تقديرك؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم سادة المشاهدين ولضيفكم الكريم. أعتقد يعني هناك ملفات اقتصادية بحث، لأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر دائما إلى الأمور بعين اقتصادية يمكن أن تستفيد منها الشركات الأمريكية. ولا ننسى بأن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف هم في الأساس رجال أعمال وكانوا يعملون في ملف الصفقات يعني التجارية وغيرها. لذلك أعتقد أنه اليوم روسيا لديها كثير من الملفات الاقتصادية التي هي تريد حلها، يعني مثلا ملف العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي منذ عام 2022 على البنوك الروسية، على شركات النفط والغاز، ملف الأصول الروسية المجمدة. يعني هناك رؤية أو هناك تسريبات تحدثت بأن قد يكون هناك صندوق استثماري روسي أمريكي مشترك لإعارة الإعمار ولحل المشاكل الاقتصادية في المناطق التي تضررت بسبب حالة المواجهة والحرب بين روسيا وأوكرانيا. لكن من المبكر حديث عن إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا. يعني هناك
0: الأزمة أعمق
2: بكثير أصبحت من
0: سيد ديمتري. حصول روسيا على
2: مقابل أن يكون هناك ضمانات أمنية، مقابل أن يكون هناك مقابل ضمانات أمنية، مقابل أن تقدم روسيا ضمانات أمنية، مقابل أن يكون هناك تجميد للصراع. لأنه فعليا لا ننسى بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد أن يخرج من الأزمة خاسرا، يريد أن يخرج منتصرا. هناك انتخابات لمجلس الدوما الروسي في شهر سبتمبر، هناك أيضا انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نوفمبر، والذي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يقدم نوع من الانتصار، إما كان متعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا أو كان متعلق بالملف الإيراني الذي يعني يمكن قول بأنه نجح فيه وما زال فاشلا فيه. وأيضا الصراع بين روسيا وأوكرانيا لم يقدم الكثير، يعني يريد أن يقدم شيء ما للناخبين. وأيضا هنا في روسيا يعني هناك احتمالين بأن يستمر الصراع حتى عام 2030، أو حتى أن يكون هناك حلول سيناريو ثاني ويكون حلول حتى نهاية هذا العام أي قبل شهر سبتمبر، لكي يقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا للناخبين أو لنقول من يعني ينتخب حزب روسيا الموحدة ويدعم سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بوتين هو الذي استطاع أن يخرج روسيا، استطاعت روسيا أن تخرج بسببه من الحرب المواجهة الأكبر مع الغرب، أي مع الاتحاد الأوروبي. لكن هناك سيناريو بأن تكون هناك مواجهة أكبر وأوسع مع دول الاتحاد الأوروبي، أي مع حلف الشمال الأطلسي، لأنه هناك اختبار أمني حقيقي يحدث في دول الاتحاد الأوروبي، هناك اختبار أمني حتى في الداخل الروسي في الجنوب الروسي من استهدافات أو ضربات الأوكرانية التي تستهدف المنشآت الصناعية ومنشآت تكرير النفط ومنشآت مرتبطة بوزارة الدفاع الروسية.
0: كثير من النقاط المهمة الأستاذ محمد، أود أن أستمع لرأيك فيها. موضوع تجميد الصراع، هل من الممكن أن يكون مخرج بالنسبة لزيلنسكي في هذه المرحلة، يعني خاصة بعد الحركة التي جرى مؤخرا في شوارع العاصمة كييف بعد إقالة وزير الدفاع، بالإضافة لمجموعة من الملفات المرتبطة بالفساد، وأيضا فيما يتعلق بالجانب الأوروبي؟ هل ترى كييف بأن تحرك الوفد الأمريكي يأتي في سياق منسق مع الأوروبيين، أم أنه منفصل وقد يأخذ الموضوع إلى يعني سياقات أخرى لم يتم التوافق عليها أوروبيا مع أوكرانيا؟
1: طبعا موضوع مهم جدا. أولا في نبدأ من الأخير، طبعا هل الطرف الأوروبي على علم؟ هو مشارك اليوم. المفاوضات التي كانت هنا في كييف هي كانت ثلاث جولات، الجولة الثالثة شارك بها بالطبع المبعوثان الأمريكيان كوشنر وويتكوف والطرف الأمريكي ومستشارين عن فرنسا وعن بريطانيا، وزيلنسكي صرح بأن الجولة الثالثة تكون أوروبية. إذن الطرف الأمريكي وافق أو رضخ لإدخال الطرف الأوروبي وأعطاهم دور، هذا أصبح واقعا. لماذا هذا الأمر؟ لأن هنالك تخوف حقيقي، وهذا قلناه أكثر من مرة، بوتين أراد عملية خاصة خاطفة وإذا به يتوغل بحرب. حتى الآن طالت أمد الحرب العالمية الأولى وأوكرانيا لم تستسلم ولن تستسلم، في حين توثق كما أشار إليه طبعا تقريركم المهم جدا حالات رسميا 47 حالة اختراق روسي أو ابتزاز أو استفزاز عفوا لدول حلف النيتو، وهو روسيا تلعب بالنار. ورئيس الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف الذي زار موسكو قبل أسابيع حمل تحذيرا واضحا بأن موسكو حاليا بعملية استفزاز حلف الناتو ومحاولة اختبار البند الخامس هو سيشعل حرب، سيصعب على أي أحد بعدك التكهن بنهايتها. وهذا الأمر أكثر من مرة، أكثر من استخبارات حذرت به بأن بوتين يسعى أو يرى بأنه يريد أن يفتح جبهة جديدة.
0: طيب هذه اتهامات متبادلة، يعني روسيا ترى أفضل في السلوك الأوروبي بأنه عدواني، وقد تترجم التصريحات على أنها محاولة للدخول في حرب أو حماسة أوروبية لذلك، والجانب الأوروبي يرى في ما تقوم به روسيا بأنه اعتداء وحرب هجينة. لكن أنا سؤالي كان عن الداخل الأوكراني وعن زيلنسكي نفسه، هل من الممكن أن يكون هناك ترتيبات مفيدة بالنسبة لزيلنسكي؟
1: أولاً أوكرانيا هي من اقترحت وفق آخر مقترح سواء في مذكرة ميامي أو مذكرة حتى جدة في الرياض، أوكرانيا هي من اقترحت فكرة تجميد الصراع وإنشاء منطقة عازلة يشبه السيناريو الكوريتين الشمالية والجنوبية، ودعوة قوى دولية تكون تحفظ الأمن في هذه المنطقة العازلة، لنبدأ من فك الاشتباك ثم إحل السلام. من الذي رفضه؟ روسيا. لماذا؟ لأن روسيا هي تحاول اقتحام قلاع تحصينات في الشرق الأوكراني وتدميرها وتريد استراحة، ثم بعد ذلك تريد أن تكمل في القضاء على أوكرانيا. كييف مقتنعة تماما أن حرب بوتين على أوكرانيا ليس الدنباس وليس القرم، إنما تقويض السيادة. والرفض الروسي بإدخال قوات دولية من دول حتى صديقة لروسيا مثل الصين وغير والهند وغيرها، هذا يعتبر بأن روسيا هي تريد أن تعود للنزاع أكثر مرة، وهذا ما نراه في التخوف الأوكراني. الضمانات، ما الذي يضمن الآن في حال أوكرانيا قبلت؟ حتى عندما ترامب ضغط على أوكرانيا بأن تنسحب من أراضيها بإقليم الدنباس، أوكرانيا أبدت ليونة تنسحب أوكرانيا من جزء الأخير لها من الدنباس، ولكن أدخلوا قوات دولية. من الذي رفض؟
0: طيب روسيا. نترك المجال لضيفنا في
1: تعجيزية
0: في روسيا في موسكو سيد ديمتري، للرد على كل ما تفضلت به. يعني ضيفنا في كييف يذكر مجموعة من المقترحات التي ظهرت في وقت سابق، ويقول بأن أوكرانيا هي مبادرت بها. لماذا لا نرى مبادرات من هذا النوع من الجانب الروسي؟ لذلك يبقى دائما التساؤل، هل تريد بالفعل روسيا السلام في هذه المرحلة؟ وما شروط هذا السلام؟ بالإضافة لأنه الرئيس زيلنسكي نفسه دائما ما يطرح فكرة اللقاء مع بوتين، لكن لم نسمع بوتين يتحدث عن ذلك يوما.
2: يعني المبادرات التي حدثت إن كانت في ميامي أو إسطنبول أو الرياض أو أبو ظبي، حتى الاجتماعات أو اللقاءات إن كانت بين الطرف الروسي والطرف الأوكراني، لم تعطي نتيجة فعليا. يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول على تغييرات سياسية في أوكرانيا، يعني هو دائما يتحدث عن انتخابات رئاسية وبرلمانية، هو لا يعترف بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي كرئيس شرعي. هذا ما نراه من وزارة الخارجية، هذا ما نراه من إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحتى من نواب مجلس الدوما الروسي. لذلك احتمال حدوث حرب أمواج أكبر هو احتمال كبير مع الأسف، لأنه إذا ما استمر الوضع كما هو عليه، استمر استهداف العمق الروسي، حتى اختبار أمني حقيقي في دول الاتحاد الأوروبي، والمشاكل على المستوى الدبلوماسي بين روسيا وألمانيا وروسيا وعدد من الدول الأوروبية وحتى روسيا وبريطانيا، هذا يعني اختبار فعلي للعلاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية، وأيضا للوسطات كلها. يعني الوسطات كلها حتى الآن لم تعطي نتيجة، وهناك يعني رؤية لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هناك يمكن أن يحدث احتمال بأن إذا ما وافق زيلينسكي أو وافق الطرف الأوكراني على مقترحات الروسية، وإن معروفة يعني منذ بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا متعلقة بالتنازل الأراضي، متعلقة بانتخابات رئاسية وبرلمانية، سوف يوافق فعليا على أن يكون هناك لنقل حلول دبلوماسية أو حلول سلمية. لكن في الوقت الحالي نحن نرى بأن هناك تجهيز لحرب أكبر، مواجهة أكبر، ليس فقط بين روسيا وأوكرانيا، بين روسيا ودول حلف الشمال الأطلسي. هناك لا ننسى أن هناك انخراط فعلي لكوريا الشمالية في المواجهة، وهناك اعترافا رسميا بذلك. هناك أيضا سيناريوهات كثيرة يتم يعني الحديث عنها، وكانت هناك كثير من التنبؤات بأن الحرب والمواجهة قد تستمر حتى عام 2030، وتقديرات بأن ينقل التسليح الأوروبي ليس من دواعي فراغ. هناك فعليا لنقل تقديرات لدى الأوروبيين ولدى صناع القرار السياسي والعسكري في أوروبا بأن الحرب القادمة سوف تكون أكبر مواجهة، سوف تكون ليس طبعا مباشرة، قد تكون غير مباشرة، لأن اليوم المسيرات يمكن أن تكون يعني أن يكون مركز القيادة عن بعد آلاف الكيلومترات، ويمكن أن تستهدف دول بعينها، وأيضا استعمال الذكاء الصناعي والتكنولوجيا، لأن الحرب أو الصراع بين روسيا وأوكرانيا حرب تكنولوجية. وهناك لا ننسى بأن الشركات مصنعة للأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من ذلك، يعني بدعم أوكرانيا بشكل غير مباشر عبر دول الاتحاد الأوروبي. إذن هناك من يستفيد فعليا من المواجهة والحرب، من هو يصنع الأموال من بيع الأسلحة، وأيضا روسيا التي لنقل يعني هناك موقف واضح من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يعني لا يجب أن تتنازل روسيا في الملفات الأمنية والملفات المتعلقة بالأمن القومي الروسي.
0: طيب أستاذ محمد، أين يمكن أن يظهر التنازل الأوكراني؟ ناقشنا الكثير من النقاط العريقة بين الجانبين، ومن أهم هذه النقاط موضوع تبادل الأراضي مثلا، أن يكون هناك تبادل لمنطقة الدونباس كاملة مقابل زاباروجيا وخيرسون. هل يملك زيلنسكي جرأة اتخاذ قرار من هذا النوع؟
1: أولا، أوكرانيا بلد ديمقراطي، ولا يمكن للرئيس أن يفرط بشبر واحد من الأراضي الأوكرانية إلا باستفتاء عام. ثانيا، أوكرانيا وافقت على انتخابات رئاسية الذي يعيقها بوتين. نعود مرة أخرى، ضجة إعلامي كبير، مذكرة ميامي تضمنت بأنهم منذ لحظة وقف إطلاق النار 90 يوما تبدأ انتخابات رئاسية. من الذي رفض؟ بوتين. أما فكرة طبعا تبادل الأراضي، تبادل أي أراضي، أراضي أوكرانية بأراضي أوكرانية أخرى، روسيا عجزت أن تحقق حتى اللحظة أي من أهدافها الخمسة المعلنة. 3 أهداف أصبحت مستحيلة، وهدفين أوكرانيا أبدت بهما الليونة، وهو هدف أن تصبح أوكرانيا أو تظل أوكرانيا هي ما زالت دولة محايدة دستوريا، مقابل ضمانات من دول ثالثة تضمن أن لا يكون عدوان إضافي. والأراضي المحتلة هي كلها أراضي أوكرانية، سواء في القرم أو الدنباس أو خيرسون، تلتزم أوكرانيا بعدم استرجاعها بقوة السلاح، وكون هنالك طبعا تفاوض سياسي. من الذي يرفض بوتين؟ لأن بوتين في ورطة. بوتين أدخل الشعب الروسي وروسيا في متاهة ومغامرة ومقامرة خطيرة جدا، نقلت الحرب إلى العمق الروسي، إلى المدن الروسية، واليوم إيقاف الحرب دون تحقيق شيء، وهو لن يحقق ما يريده، هو بالنسبة له الموت السياسي. لذلك الآن بوتين مع الأسف يجر العالم نحو الهاوية.
0: لكن الرواية الروسية لا ترى ذلك يا أستاذ محمد، هي تقول لولا تخندق أوكرانيا ضمن الخندق الغربي، أو يعني في خطوات متعددة من أوكرانيا نحو الانزياح نحو التكتل الغربي، لم يكن لهذه الحرب أن تشن. بالتالي أصلا الموضوع خارج التوافقات التي جرت بين الروس والغرب بعد الحرب العالمية الثانية. أنا أشكركم جزيلا على كل هذه التفاصيل من كييف، محمد فرجلا الباحث السياسي ومدير رئيس تحرير صحيفة أوكرانيا بالعربية، وأشكر ضيفي من موسكو ديمتري بريتشا، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية.

مشكلة جزر فوكلاند، 4 عقود مرت ثم يعود الملف إلى الواجهة مجددا في الأرجنتين. الرئيس خافيير ميلي يتعهد باستعادتها من بريطانيا، ودونالد ترامب يلوح بمراجعة الموقف الأمريكي، وبينهما لندن تراقب وتعيد حساباتها. فهل نحن أمام تصعيد سياسي فقط أم أمام بداية أزمة جديدة؟ وهل تستطيع بريطانيا حماية فوكلاند كما فعلت في العام 1982؟ وماذا لو تغير الموقف الأمريكي بالفعل؟ للمشاهدين، هل تتذكرون هذه الصورة للاعبي منتخب الأرجنتين تحديدا في مباراة نصف نهائي بكأس العالم؟ يومها أثار هؤلاء اللاعبون جدلا سياسيا كبيرا بعد رفعهم لافتة تطالب بالسيادة على جزر فوكلاند، والمعروفة أرجنتينيا بجزر المالفين، وذلك عقب الفوز على إنجلترا في تلك المباراة. الآن تنتقل مناكفة الملاعب إلى السياسة. الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أعلن بوضوح أن بلاده ستستعيد الجزر التي تقع في المحيط الأطلسي، مستفيدا من إشارة غير مسبوقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه يعيد النظر في الموقف الأمريكي التقليدي من قضية السيادة عليها. لكن هل تمتلك الأرجنتين القدرة على تحويل الخطاب السياسي لعمل عسكري؟ التقارير تخبرنا أن الأرجنتين تعيد بناء قواتها المسلحة وتتجه إلى تحديث سلاحها الجوي بمقاتلات F-16، إلا أن قدراتها البحرية لا تزال محدودة للغاية. في المقابل تملك بريطانيا تفوقا نوعيا هائلا، من حاملات الطائرات والغواصات النووية إلى الطائرات المتطورة، لكنها تواجه مشكلة مختلفة، فالحجم والجاهزية والقدرة على حشد قوة كبيرة بسرعة في مسرح عمليات يبعد آلاف الكيلومترات. تحليلات بريطانية حذرت من أن الخطر الحقيقي قد لا يكون حربا شاملة، بل محاولة محدودة ومباغتة لاختبار الدفاعات البريطانية في هذه الجزر. لكن العامل الأكثر حساسية في هذه التطورات الجديدة هو موقف واشنطن. ففي العام 1982 وقف رونالد ريغان في النهاية إلى جانب بريطانيا، أما اليوم فإن دونالد ترامب يربط بوضوح بين مستوى دعم الحلفاء له وبين موقفه منهم، وقد جاء تلميحه بشأن فوكلاند في سياق توتر مع لندن حول الحرب الجارية حاليا مع إيران. التاريخ أيضا يقدم تحذيرا مهما، ففي العام 1982 جاءت مغامرة المجلس العسكري الأرجنتيني وسط أزمة سياسية واقتصادية عميقة داخل الأرجنتين، بينما وجدت حكومة مارغريت تاتشر في الحرب فرصة لاستعادة المبادرة داخليا.

0: ينضم إلينا الآن من بوينس آيرس فيكتوريوس بيان شمس، صحفي المختص في شؤون أمريكا اللاتينية. أهلا بك معنا. رئيس الأرجنتيني يتحدث عن استعادة جزر فوكلاند. هل نتحدث عن خطوة حقيقية يتم التفكير فيها أم استخدام سياسي لقضية قومية تثير مشاعر الأرجنتينيين؟
1: مساء الخير. في الحقيقة لا، هو استخدام لقضية سياسية هي محل إجماع لدى الشعب الأرجنتيني، محل إجماع عارم. يعني ليس هنالك صوت واحد في الأرجنتين أو شخص واحد يختلف مع الآخر على هذه القضية. الآن البيرونيين اليسار والأهم رابطة المحاربين القدماء في الأرجنتين تتهم ميلي بأنه يستخدم هذه القضية التي يعتبرونها جرح مفتوح في الأرجنتين لأسباب انتخابية. هنالك انتخابات في السنة القادمة، في النصف الثاني من السنة القادمة، انتخابات رئاسية، ويسعى ميلي لاستعادة شعبيته التي خسرها خلال أكثر من سنتين لأسباب اقتصادية، إذ هنالك فائض في الموازنة الأرجنتينية، لكن هذا لم ينعكس على حياة الناس. لهذا السبب يحاول خافيير ميلي استخدام هذه القضية وخصومه من البيرونيين اليسار، رابطة المحاربين القدماء وغيرهم من شخصيات سياسية، يعتبرون أن هذا الكلام ليس إلا يعني فقاعة في الهواء، لأن رجل صرح أكثر من مرة بالضبط أنه معجب بمارغريت تاتشر.
0: الغريب هو موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول هو الآخر سنعيد النظر في سياسة بلادنا فيما يتعلق بوضعية جزر فوكلاند، فكيف يتأثر القرار الرسمي الأرجنتيني بالموقف الأمريكي نفسه؟
1: تقديري الشخصي أن خافيير ميلي يعني يريد أن ينأى بنفسه عن كل هذه الأزمة، لكن بما أنها محل إجماع أرجنتيني كانت مناسبة وفرصة بالنسبة له لأن يلتقط هذه الإشارة من الرئيس دونالد ترامب، والتي جاءت في إطار المحاكات مع بريطانيا كما أسلفتم في التقرير، وهذا حدث في أماكن أخرى من العالم. يعني عندما قال العام الماضي مثلا بأنه قد ينظر بقضية الصحراء الغربية مثلا مع المغرب من جديد، وبالتالي خافيير ميلي استطاع أن يلتقط هذه الإشارة وأن يستخدمها يعني في حملته الانتخابية للسنة القادمة.
0: شكرا جزيلا لك. إليك بوينس آيرس فيكتوريوس بيان شمس، صحفي المختص في شؤون أمريكا اللاتينية، شكرا على المشاركة معنا. الأخيرة لهذه الليلة انتهت على رأس الساعة. تتابعون نشاطا مع زميلة سونيا الوافي. إلى اللقاء.

0: لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
3: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
4: ضربة الآن.
2: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
5: الصورة كما هي،
2: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
6: حالة حرب حقيقية.
2: دائما نتابع.
7: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
2: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
8: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
2: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يقول إن بلاده ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القادمة. مصادر طبية تؤكد سقوط 3 شهداء، أحدهما طفلة، جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة منذ فجر الأحد. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، 7 شهداء منذ صباح الأحد، وعون يندد بالتصعيد الإسرائيلي ويقول إن بلاده ماضية في التزامها رغم استمرار الاعتداءات. عقب لقائه المبعوثين الأمريكيين، زيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي لا يمكن حلها إلا بلقاء بين الرؤساء، وبيتكوف يقول إن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.

0: نبدأ مشاهدينا بتطورات في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في القطاع منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شخص في غارة إسرائيلية قرب مفترق حميد في حي النصر غربية مدينة غزة. هذه المقاطع المصورة تظهر لحظة الاستهداف وإصابة أحد المواطنين جراء القصف.
1: لا اله الا الله، لا اله الا الله، حسبي الله
0: ونعم الوكيل. نتابع هذه التطورات من دير البلح مع مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله اهلا بك معنا. يبدو ان القصف الاسرائيلي اصبح باكثر كثافه في قطاع غزه، نتحدث عن مدينه غزه، دير البلح وغيرها من المناطق، وعداد الشهداء في ارتفاع. نتابع معك تفاصيل مجرى وما يجري الان. عبد الله،
2: بلا شك سونيا، نحن نتحدث عن خروقات مستمرة وتواصل حتى هذه اللحظة في قطاع غزة. قبل أقل من ساعة من الآن شنت مسيرة إسرائيلية غارة على مجموعة من المواطنين بالقرب من المدرسة الأمريكية غرب مدينة غزة. استشهد مواطن وأصيب عدد آخر. بعدها بقليل فقط استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفقا للمصادر الطبية فإن هذا الاستهداف أسفر عن استشهاد طفل وإصابة عدد آخر من النازحين الذين كانوا يتواجدون في داخل هذه المدرسة والتي تحولت بلا شك إلى مركز لإيواء النازحين. حتى هذه اللحظة من حين لآخر تطلق مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائفها باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، وعداد الشهداء اليوم لم يتوقف. وفقا لآخر مصادر لآخر إحصائيات من المصادر الطبية فإن حصيلة هذا اليوم هي 4 من الشهداء، آخرهم كان شهيد في دير البلح، وبقية الشهداء كانوا في مدينة غزة وشمال القطاع. وبالتالي نحن نتحدث عن خروقات مستمرة ومتواصلة وعداد من الشهداء لم يتوقف نتيجة هذه الخروقات والاستهدافات الإسرائيلية على غزة.
0: طبعا هذا كله عبد الله وسط تضييق على دخول المساعدات، تضييق على خروج وعودة المرضى والمصابين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، وفي ظروف إنسانية قاسية. نتابع معك البعض من هذه التفاصيل.
2: المشهد الإنساني لم يتغير في غزة حقيقة. اليوم تمكنت دفعة من المرضى من المغادرة بعد أن عطل الاحتلال الإسرائيلي سفرهم خلال الأسبوع الماضي. وبالتالي هذه السياسة الإسرائيلية بلا شك ألقت ظلالها الثقيل على المشهد الإنساني بكافة تفاصيله. عندما نتحدث عن المشهد الإنساني نحن نتحدث عن قطاعات هامة كالقطاع الطبي، قطاع المساعدات، قطاعات حيوية وخدماتية، وكلها تأثر بصورة أساس بالسياسة الإسرائيلية المتبعة تجاه قطاع غزة، وهذا بلا شك ما بدنا نلمسه بصورة أساس حول الانعكاسات السلبية سواء من ارتفاع عدد المرضى، من التداعيات الصحية لتأخير سفر المرضى، أو حتى من خطيرة لاستمرار تأخير ظهور المساعدات، وبالتالي فقدان المزيد من المواطنين لأمنهم الغذائي أو حتى صعوبة الحصول على المساعدات أو المواد الغذائية. وبالتالي المشهد الإنساني يزداد تعقيدا يوما بعد يوم في ظل استمرار هذه القيود والمعوقات الإسرائيلية.
0: عبد الله أشكرك حتى هذه اللحظة، سنعود لك في حال كان هناك أي تطور جديد أو في حال تم إعلان يعني عن إصابات أو شهداء جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة. بعد نحو 3 سنوات على استشهادهم، شيعت عائلة فلسطينية في مدينة غزة 100 من أبنائها الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض مبان دمرها جيش الاحتلال، بينما لا تزال عائلات آلاف المفقودين تنتظر في ظل نقص المعدات والحظر الإسرائيلي على إدخال الآليات اللازمة.
3: يحمل الأهالي جثامين أحبابهم بعد نحو 1000 يوم من استشهادهم، ينثرون الورود ويشعلون الشموع على رفات ذويهم في ليلتهم الأخيرة بعيداً عن الأنقاض. يحملون أجساداً خفيفة بالكاد تعرفوا عليها وعرفوا أسماء أصحابهم. 100 شهيد
4: تعرفنا عليهم، شعرهم كان مبين، إما لون شعرها بين، عرفت سنهم، سن أخويا، جمجمة أخويا كيف عرفتها الله يرحمه. واللي ساعدنا هيك الدفاع المدني قاعد يطلع فيهم، تعالوا شوفوا نقولهم هذا هذه أختي، هذه هيك كانت لابسة.
3: مراسم تشييع 100 شهيد منهم 70 طفلا كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل. بعد انتظار نحو 3 سنوات تشيع عائلات رحيم والبلعاوي وملكة وجنبور جثامين أبنائها، بينما لا تعرف عائلات 8000 شهيد مفقود آخر كم شهراً أو سنة ستنتظر. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشار جثامين هؤلاء الشهداء بصعوبة. الحظر الإسرائيلي على دخول المعدات اللازمة لانتشار بقية الشهداء يعني استمرار معاناة ذويهم إلى أجل غير مسمى.
5: أهم مطلب هو المعدات الثقيلة، يجب أن ترتاح العوائل في غزة، يجب أن ينتهي هذا الملف الإنساني. أن تتحدث على جرح داخل قلوب العوائل لا يمكن أن يلتحم إلا إذا أخرجت أبنائهم أو أخرج أبنائهم من تحت الأنقاض، وهذا لن يكون إلا إذا توفرت المعدات الثقيلة.
3: أكياس بلاستيكية خفيفة فيها ما تبقى من رفات الشهداء، وعائلات مكلومة تحملها لتدفنها في قبور جماعية على مرأى العالم ومسمعه. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات أكثر صرامة حيال مضيق هرمز، ومن ذلك تحديد منطقة محظورة خارج المضيق. وأوضح رضائي أن المنطقة المحظورة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج.
6: في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. تبدأ هذه المنطقة من خط الحصار التابع للبحرية الأمريكية وتمتد لتشمل مناطق في الخليج. أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مرحلة الردود المتناسبة ضد واشنطن قد انتهت، وأن الضربات الإيرانية الأخيرة للقواعد الأمريكية في المنطقة لم تكن سوى البداية فقط، متوعدا بالرد بشكل أسرع وأقوى في حال انتهاك أمن إيران ومصالحها حسب تعبيره.
7: حفظ انسجام الدروني، نحافظ على اقتدارنا ووحدتنا في ظروف نتعرض فيها لحرب شاملة. ضرباتنا للقواعد الأمريكية في المنطقة وضعت العدو في حالة حرجة ودفعته للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عن ميدان الحرب. أمريكا فهمت حتما أن مرحلة الرد المتناسب انتهت وأن ضرباتنا الأخيرة كانت البداية فقط. عليهم أن يفهموا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. سنرد على أي اعتداء على إيران ومصالحها بشكل أسرع وأقوى.
0: قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة إن العقوبات الأمريكية لن تؤدي إلى انهيار اقتصاد البلاد، مثمنا عدم تماشي المجتمع الدولي مع موجة العقوبات الجديدة ضد طهران.
8: عدم مجاراة الدول لواشنطن في سياساتها الاقتصادية ضد إيران ساهم في استمرار تجارتنا وإنتاجنا. هناك صعوبات بلا شك، لكن الحوار والمتابعة مع دول المنطقة منعا العدو من تحقيق أهدافه.
0: من طهران انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك معنا ياسر. في آخر التصريحات الإيرانية ربما لافت الحديث عن إنشاء منطقة محظورة جديدة بعيدة عن مضيق هرمز، ماذا نعرف عن تفاصيل هذا المخطط الإيراني؟
9: بالفعل سونيا، يعني هناك حاجة لمعرفة الكثير من التفاصيل حول هذا الذي جاء تحديدا من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. هو لم يتحدث كثيرا بتفاصيل وجزئيات هذا القرار الإيراني، ولكن ما فهم من حتى الآن هي أن هذه المنطقة التي يجري الحديث عنها هي تبدأ من خط الحصار البحري المفروض أمريكيا، وأيضا تصل امتدادا إلى مضيق هرمز، وأيضا تمتد وصولا إلى أجزاء من المياه الخليجية. وبالتالي يجري الحديث عن أي محاولة لعبور أي سفينة من المضيق أو دخول هذه المنطقة دون التنسيق مع الجانب الإيراني فهي ستدخل لائحة الحظر أو العقوبات الإيرانية. وبالتالي حتى هذه الجزئية المتعلقة بالعقوبات لا يوجد هناك تفسير واضح كيف سيكون شاكلة التعاطي الإيراني معها، بالرغم من أن العديد من التحذيرات أيضا التي وجهت إيرانيا وتحديدا من بحرية الحرس الثوري إلى الشركات وإلى الدول التي لديها هذه السفن أو الناقلات التي تحاول المرور عبر المسار الجنوبي بأنها دخلت في لائحة العقوبات، ولكن لم يتحدث الإيرانيون عن مضمون هذه العقوبات حتى اللحظة. الجانب الآخر والذي لا يقل أهمية سونيا الذي تحدث عنها رضائي اليوم هو ذلك المتعلق بالشق الأمني، وهو الذي سمعناه أيضا من قاليباف وكذلك من تقارير أمنية أخرى يجري الحديث عنها على أن هناك محاولة أمريكية إسرائيلية لاستعادة سيناريو مطلع العام من احتجاجات واستياء داخلي من أجل أن تترافق وتتزامن مع استهدافات من أجل محاولة لاستهداف الأمن الداخلي بالتزامن مع عمليات عسكرية، ولكن في ذات الوقت يؤكد رضائي بأن هذه المؤامرات ستفشل في ظل التوحد في ظل الوحدة الداخلية الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. ومن طهران أيضا نستقبل ضيفي الأستاذ عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أستاذ عباس أهلا بك معنا عندما تتحدث طهران عن منطقة محظورة جديدة بعيدة عن مضيق هرمز، ماذا يعني ذلك؟ أي المناطق تعني طهران؟ وهل الحديث هنا مرتبط بحديث الولايات المتحدة الأمريكية عن محاولة تهيئة المسار القريب من خليج عمان؟
10: نعم، تحية لك ولكل المشاهدين ومساء الخير. الحقيقة كنا نتبوأ منذ أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب الاقتصادية، كنا نتبوأ أن هناك شيء ما يحصل، وأنا قلته مرتان ربما لقناتكم الموقرة عن أن هناك تطورات ستحصل، هذه التطورات في الميدان وفي المسار العسكري إذا ما استهدفت طهران. كانت الأمور واضحة بأن استراتيجية الدفاعية قد تغيرت بشكل ملفت إلى استراتيجية الهجوم إذا ما هجمت طهران، وفي نفس الوقت هذه الخطة هي بدأت بعد التعيينات الأخيرة للقيادة العسكرية الإيرانية. ما حصل خلال اليومين أو ثلاثة أيام الماضية هو بالفعل تطبيق عملي لما كنا نتصوره ونقرأه في الأسابيع الماضية. أتصور هذا جاء رد مهم للغاية ورد استراتيجي على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من استمرار الحصار. هو نوع من فرض الحصار الأشمل على المضيق إلا بالتنسيق مع طهران، توسيع دائرة النفوذ البحري الإيراني.
0: أين تحديدا؟
10: ثم تريد طهران ما تفضل به سيد ياسر، هو نفس الشيء، نفس الطريقة، تأتي من خارج نطاق المضيق وتستمر هذه النقطة، تتوازن مع الحضور الأمريكي إلى أن تأتي هذه الخطة إلى المضيق نفسه، وهذه تشمل دائرة أوسع مما عليه الآن.
0: هل هذا أستاذ عباس
10: تعتبر
0: يؤدي إلى تعميق الأزمة أو إلى الانفراجة؟
10: كل الأزمات في النهاية يجب أن تنتهي، ولن تستطيع أن تستمر هذه الأزمات. الحروب، نهاية كل الحروب كانت هي الحلول الدبلوماسية، ولكن في نفس الوقت هناك قواعد، هناك أسس، وهناك خرائط طريق لحل الأزمات أو الحروب.
0: هناك كلفة أيضا
10: تريده طهران، تريد أن تؤكد الكلفة للطرفان، لكن من يتحمل هذه الكلفة أكثر، ومن يستطيع أن يصمد لمدة زمن أكبر مما يصبره الطرف الآخر؟
0: من برأيك؟
10: إيران تعتبر بأن ربما التجربة التاريخية والإيران يعولون على أن الأمريكيين لا يستطيعون الصمود أكثر من ما عليه الآن بسبب الأزمات، بسبب ما نشاهده في الشارع الإيراني، في الشارع الأمريكي، إضافة إلى المتغيرات الكبرى فيما يتعلق بسوق الطاقة ويعني الاستحقاقات السياسية، الانتخابات النصفية وكثير، وأساسا الضغط ربما الإقليمي على الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تتحمل الكوارث بهذا، الكوارث الاقتصادية بهذا الشكل. ولكن أريد أن أشير إلى نقطة ربما تكون مهمة بالنسبة لصاحب القرار الإيراني. الإيرانيون يعولون على هذا التوقيت، وخاصة لهم تجربة في عام 1980 عندما سقط الرئيس جيمي كارتر في الانتخابات آنذاك، وكانت المفاوضات بين أمريكا وطهران قد استمرت أكثر من عام، وهذه كانت فرصة لعبت بها طهران بذكاء ومددت هذه المدة، والذي أدى إلى هذا السقوط المدوي آنذاك.
0: طيب.
10: ربما إيران يعني الذهنية الإيرانية تؤكد على أن هذا ربما يتكرر في وقتنا الحاضر بعد عقود من الزمن.
0: إيران تهدد أيضا، يعني تحديدا قليباف يهدد ويقول أن الردود المتناسبة قد انتهت مرحلتها. ماذا يعني ذلك؟ ماذا في مخطط أي ردود إيرانية؟ ما هو التصور للردود غير المتناسبة الإيرانية؟
10: في عدة نقاط. أولا يبدو بأن يعني المنظومة الدفاعية الإيرانية وخاصة بما يتعلق بأرض جو هذه قد تطورت بشكل ملفت. إسقاط بعض المسيرات في الأيام الماضية هو الدليل. كان يقال بأن هناك طائرات متعددة كانت تغطي السماء العراقي، ولكنها لن تتجرأ أن تأتي إلى سماء إيران، وكانت ربما نوع من الاختبار للمنظومات الدفاعية الإيرانية. هذه نقطة. النقطة الثانية استهداف البوارج الحربية الأمريكية لأول مرة بعد هذه المدة، وعدم رد أمريكي على هذه الاستهدافات ربما يعني تؤكد بأن هناك تطور وهناك متغيرات. وأشار إليه العميد الجنرال رضائي بوضوح بأن اختبرنا سلاحا حديثا لاستهداف الأساطيل الأمريكية.
0: هذا فيما يتعلق بالأسلحة أستاذ عباس،
10: كثير من هذه المعادلات.
0: ولكن فيما يتعلق ببنك الأهداف، ألا يشير هذا أيضا إلى بنك أهداف مختلف؟
10: هناك بالفعل يعني عندما يهدد الرئيس الأمريكي إذا ما ردت إيران على يعني على الهجوم الذي شنتها واشنطن على طهران بأنه سيمحي ما تبقى من إيران بين قوسين، ولكن إيران ترد بعنف وبقوة لمدة 3 أيام، ولن نشاهد أي رد أمريكي بالرغم من التهديد الكبير الذي سمعناه من الرئيس ترامب. هذا يؤكد بأن الأمريكيون قد ربما قد عرفوا بأن هناك المواجهة هي تتغير، والمواجهة والاستراتيجية الإيرانية قد تغيرت، وربما ستكون لها دواعي كبيرة على الساحة السياسية في أمريكا والاقتصادية إضافة إلى العسكرية. لذلك أنا أتصور نحن أمام وضع تصعيدي بامتياز، وهذا التصعيد هو في الساحة وفي الميدان العسكري طبعا. هل هذه التطورات وهل تؤدي إلى دخول مرة أخرى الوسطاء بقوة لإنقاذ ورقة التفاهم أو مذكرة التفاهم التي تؤكد عليها طهران كونها هي طريقة الحل لدخول مفاوضات مستقبلية أم لا.
0: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. لم تكد تمر 6 أشهر على واقعة استهداف مدرسة شجرة طيبة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية حتى وافتنا الأخبار باستهداف القصف الأمريكي لموقع مدني إيراني جديد، هذه المرة منزل كان يستضيف مناسبة مرتبطة بحفل زفاف. فريق مسبار تتبع معطيات واقعة القصف التي حدثت في مدينة كوهسك التابعة لمقاطعة سيريك بمحافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز في الأول من شهر سبتمبر. نتابع.
11: عقب حادثة ميناب، ها هي السماء تمطر مرة أخرى نارا فوق المدنيين في إيران، وهذه المرة الضحايا كانوا ضمن مدعوين إلى حفل زفاف. وأعلن الجيش الأمريكي أن غاراته على مواقع إيرانية وصفها بالعسكرية مطلة على مضيق هرمز ربما أصابت منزلاً في مدينة كوهستك في محافظة هرمزغان. فريق مسبار تتبع موقع الضربة وطبيعة المبنى وآثار القصف وبقايا الذخائر في الواقعة التي تعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة أبرزها قصف مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب في أول أيام الحرب، والتي أودت بحياة أكثر من 165 طفلة. فعقب حادثة كوهستك انتشرت صور وفيديوهات حللها فريق مسبار وطابق معالمها بصور الأقمار الصناعية ليتبين أن الضربة أصابت مبنى عند الإحداثيات التالية. بعد ساعات من القصف ظهرت آثار الدمار في فيديو نشره الهلال الأحمر الإيراني لعمليات البحث والإسعاف. وفي فيديو آخر فجر 2 سبتمبر ظهرت حفرة أحدثتها الذخيرة وتلاحظ آثار ضربة مباشرة لا إصابة بشظايا أو بأضرار جانبية سببها استهداف موقع مجاور. مشاهد الموقع بعيد القصف تتسق مع الرواية القائلة بوجود تجمع مدني فيه، وتدعم ذلك مشاهد علاج المصابين ولقطات لأطفال جرحى. وبمراجعة الفيديو والصور الفضائية لما قبل الهجوم وخرائط أوبن ستريت ماب لم يرصد مسبار مؤشرات نشاط عسكري داخل المبنى. الصور لا تظهر منشآت ذات طابع عسكري واضح في موقع المنزل أو محيطه المباشر، خلاف حالة مدرسة شجرة طيبة التي كانت تتاخم مجمعاً مدنياً تابعاً للحرس الثوري، ما طرح احتمال حدوث خطأ في التمييز. قناة فرانس 24 كانت رصدت حساب إحدى المدعوات إلى المناسبة التي تبين من منشوراتها على إنستغرام أنها كانت حفل حناء يسبق الزفاف، ونشرت المدعوة صورة لها من المناسبة ثم فيديو بعد القصف تقول فيه إن المنزل المدمر يملكه أحد أقارب زوجها وإن القصف وقع حين غادر معظم الحضور. وفي منشور آخر تحدثت عن برج يقع على مسافة معينة من المنزل في اتجاه الميناء، وقالت إن لا شيء آخر ملاصق للمنزل. من صور جوجل إيرث تحقق مسبار من وجود برج على أطراف المدينة بمحاذاة منطقة الرصيف البحري والميناء مع سور فاصل عند الإحداثيات التالية على بعد نحو 130 متراً من المنزل. صور ومقاطع مصورة أظهرت أن البرج قصف. من فيديو عنوانه هجوم على برج اتصالات في مدينة كوهستك طابق مسبار الموقع جغرافياً وتأكد أن البرج هو نفسه المشار إليه في المنشور. وعلى عكس حادثة مدرسة شجرة طيبة حيث لم تتضح إلا بعد أيام طبيعة الذخيرة المستخدمة والتي تبين أنها أمريكية، فإن الكاميرات في حالة كوهستك سرعان ما وثقت بقايا ذخيرة خصائصها أمريكية. وتظهر صور نشرها حساب على التليجرام من الموقع أجزاء من ذخيرة يرجح أن تكون إما بقايا صاروخ كروز دقيق يطلق من الجو ويحمل رأساً حربياً من التيتانيوم ويزن 227 كيلوغراماً. أو شظايا لنوع آخر من الذخيرة الإنزلاقية التي تطلق من الجو وتواصل التحليق نحو هدفها، وهو ما مال إليه خبراء بينهم إن آر جينزين جونز مدير خدمات أبحاث التسليح. ويرجح هذا الاحتمال مقارنة بعض الشظايا بنماذج في قاعدة بيانات Open Source Munitions Portal، كما تظهر صورة لبقايا ذخيرة عثر عليها عقب قصف المعهد الفنزويلي للبحوث العلمية في يناير الماضي. قطعة يكاد شكلها يطابق شكل شظية هي لجزء من مجموعة الذيل في الذخيرة، وقيل إنه عثر عليها في موقع كوهستك. لا يعرف بعد السبب المباشر لاستهداف المنزل في كوهستك، فالمعلومات المتاحة لا تكشف ما إذا كان ضمن الأهداف أم أصيب بسبب خطأ في التحديد أو في المعلومات المستخدمة في الهجوم. وإذا عدنا لحادثة ميناب، فإن تحقيقات لم تستبعد احتمال أن تكون المدرسة ظلت ضمن بيانات استهداف اعتمدت معلومات غير محدثة، لكن في كوهستك فلم يرصد مسبار عبر الصور الفضائية أو السجلات والخرائط ما يشير إلى أن المنزل كان سابقاً منشأة عسكرية أو استخدمته جهة عسكرية. الملفت فقط هو وجود برج اتصالات قصف هو الآخر يقع على بعد 130 متراً فقط من المنزل. في كل واحدة من هذه الحوادث تقريباً كان الجيش الأمريكي يكتفي بالإشارة إلى اطلاعه على تقارير عن استهداف هدف مدني لينتقل إلى التشكيك في الطرف الثاني، ثم ليقر في النهاية بمسؤوليته في مسلسل يتكرر والثابت فيه هو الإفلات من العقاب.
0: عندنا تطورات في لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب البلاد، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض مدينة النبطية والنبطية الفوقة لسلسلة غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير جزئي في مباني واحتراق سيارات. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية تحت جنوبية البلاد. وصباح الأحد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في غارات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أفادت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي يبحث إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود الإسرائيلية فيما يعرف بالخط الرمادي.
12: في جنوب لبنان لا شيء يوحي حتى الآن بأن الحرب قد تنتهي، فالطائرات الإسرائيلية ما زالت تضرب والمباني تنسف والإنذارات تعود إلى الواجهة. ميدانياً رقعة التصعيد تتسع، غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب بالتوازي مع غارات طاولت البقاع وعمليات نسف لمبان في بني حيان والمنصور وزوطر الشرقية. لكن القصف ليس وحده عنوان المرحلة، إسرائيل تعيد تفعيل ورقة الإنذارات، ففي عرب صليم وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مبنى قبل أن يستهدف مبنى آخر.

0: يعني وفق المتداول انسحابا إسرائيليا كاملا ولا إبقاء القوات في مواقع انتشارها الحالية، وإنما تقليص للوجود العسكري الأعمق مع الاحتفاظ بمواقع قريبة من الحدود، بما يسمح لإسرائيل بالمراقبة والتدخل عند الحاجة. بدوره يحاول لبنان الرسمي تعزيز انتشار الجيش في الجنوب لتقوية موقفه التفاوضي بالتزامن مع المسار الذي ترعاه واشنطن، بينما لا يزال سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية محوري الخلاف الأساسي. في لبنان بين الحدود وعمق الأراضي وبين الانسحاب وإعادة الانتشار، منطقة رمادية تتشكل، قد تكون مؤقتة وقد تتحول إلى عنوان دائم للجنوب اللبناني.
1: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير كامل لمستشفى غندور في النبطية الفوق، واعتبرت استهدافه انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني. وأوضحت الوزارة أن المستشفى توقف عن العمل قبل نحو شهرين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة النبطية ومحيطها، بعدما كان يقدم خدمات صحية للأهالي ويستخدم مركزاً لإيواء النازحين. وفي وقت سابق أنذر الاحتلال الإسرائيلي سكان مبنى في عرب صليم جنوبي لبنان، لكنه أغار على مبنيين آخرين، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كاميرا التلفزيون العربي عاينت الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة، نتابع.
2: في هذا المنزل في عرب صليم سقط صباح يوم الأحد عدد جديد من الشهداء والجرحى، بينهم سيدات وأطفال. ما الذي جرى في عرب صليم؟ أنذر الاحتلال الإسرائيلي مبنى على بعد كيلومترات من هذا المكان في البلدة، وطلب من المواطنين الابتعاد ل300 متر عن المبنى. ظن أبناء هذا المنزل والحي بأنهم في مكان آمن، إلى أن غدر الاحتلال الإسرائيلي، قصف المبنى المهدد وقصف هذا المبنى غير المهدد، ما أدى إلى هذا الدمار الكبير وسقوط حصيلة من الشهداء والجرحى. هذا بعض ما تناثر من المنزل، بعض الكتب والدفاتر الدراسية، إضافة إلى أغراض أخرى تناثرت في المكان بين هذا الركام الكبير نتيجة الغارة الحربية. الأضرار لم تقتصر فقط على هذا المبنى الذي دمر بالكامل، إضافة إلى أضرار لحقت بالمبنى الملاصق له تماما. الأضرار وصلت على بعد عشرات الأمتار، كما نشاهد على بعد عشرات الأمتار الأضرار وصلت إلى المباني في هذا الحي السكني. كان المواطنون يمضون صباحا هادئا إلى أن حصلت هذه الغارة. الحجارة والأضرار والركام وصل إلى بعض المنازل القريبة، ما أدى إلى دمار في المنزل، في السيارات، سقوط عدد من الجرحى الذين كانوا أمام منازلهم وتم نقلهم إلى مستشفيات في مدينة صيدا وفي النبطي. هذه الصور هي على بعد عشرات الأمتار من المبنى الذي تم تدميره من دون سابق إنذار. من عرب صليم، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة نبطية وبلداتها، مؤكدا أن الاستهداف الأخير يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار. وفي بيان للرئاسة اللبنانية أشار عون إلى أن الاعتداءات طاولت هذه المرة مؤسسات الدولة والمرافق الخدمية المعنية بشؤون المواطنين، إضافة إلى مستشفى ومراكز صحية. وطالب عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أن لبنان رغم استمرار الاعتداءات ماض في التزامه بما يحفظ سيادته واستقرار الجنوب. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية أن أكثر من 140 شخصا قتلوا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله الحوثيين منذ أمس السبت. هذا وأفادت وسائل إعلام يمنية.

0: أن عددا من الضحايا بينهم نساء وأطفال سقطوا إلى جانب تدمير 5 منازل إثر سقوط صاروخ باليستي حوثي على قرية في محافظة إب بعد فشل إطلاقه.
1: اليمن أمام تصعيد ميداني هو الأشد منذ سنوات مع عودة جبهات تعز والحديدة ومحيط الساحل الغربي إلى الواجهة وسط تقارير تتحدث عن سقوط عشرات القتلى منذ يوم السبت. هنا في إب وسط اليمن يوثق مقطع مصور مشاهد تظهر حجم الدمار الذي خلفه سقوط صاروخ باليستي حوثي على منازل مواطنين في منطقة المجمع، ووسائل إعلام يمنية تتحدث عن سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال وتدمير منازل بعد فشل إطلاقه. في غرب تعز تتركز المعارك في الكدحة ومحيط مكبنة وجبل حبشي في منطقة لا تتجاوز المسافة بينها نحو 15 كيلومترا عن البيرين التي يسيطر عليها الحوثي. أهمية الكدحة تتجاوز السيطرة على موقع عسكري، فهي تقع على محور المخا وتعز، والوصول إليها قد يهدد الطريق الحيوي نحو تعز وعدن ويفتح الباب أمام معادلة حصار جديدة. وبحسب مصادر ميدانية شهدت المنطقة هجمات وهجمات مضادة مع تحركات لتعزيز القوات الحكومية، فيما امتدت محاولات الضغط الحوثي إلى جبهات أخرى بينها شرق تعز وكأنها محاولة لتشتيت القوات المدافعة. في الحديدة تصاعد القتال في محاور حيس والبرح والساحل الغربي مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع قالت إن الحوثيين سيطروا عليها مؤقتاً. أما مأرب والجوف فسجلتا بدورهما ضربات مدفعية وعمليات عسكرية متبادلة. المشهد إذن لا يشير فقط إلى اشتباكات متفرقة، بل إلى إعادة اختبار لخريطة السيطرة على الممرات الحيوية في جنوب غرب اليمن من تعز وصولاً إلى الساحل وباب المندب، وهو تصعيد قد يتحول إذا استمر إلى حرب استنزاف تعيد رسم خطوط المواجهة وتفاقم الضغوط الإنسانية على المدنيين.
0: على الصعيد الإنساني أفاد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن القتال في محافظة تعز يتصاعد منذ 3 سبتمبر الجاري، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح وسط احتياجات متزايدة للأسر النازحة إلى الماء والغذاء والأمان.
2: من مقبنة وجبل حبشي إلى مخيم البرين، نجت هذه الأسر من نيران القتال، لكنها وصلت إلى مأوى لا يملك كثيرون فيه سوى الانتظار، انتظار أمان يتيح لهم استعادة شيء من حياتهم.
3: بولادي حافيين بلا مداعس حتى، ولا شلينا لا ملابس ولا شلينا شيء، بهايمنا وبعيتنا والأتويق وكل شيء طرحنا ونهربنا.
2: أما النازح من جبل حبشي أحمد علي فيحمل مأساة أخرى، فقد فقدت ابنته أثناء الفرار ولا يزال عاجزا عن معرفة مصيرها.
4: معي بنت هناك بالكدحة غارق هي والغنم، ما أدري أين هي ولا أشوفها ولا اتصلت عليها، لحد الآن مغلقين. ومعانا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد، لا اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا لأنه نحن مشينا مشي.
2: ولم يكن النزوح جديدا على فايزة أحمد، فقد هربت من منزلها خلال الحرب السابقة قبل أن تجد نفسها مجبرة على النزوح مرة أخرى، لكن من دون خيمة أو مأوى.
5: بس خلينا عبتين داخل الحوصو ونص موتي لسكينا لنا قطع حدا، هربنا يلا برواحنا وعيالنا.
2: وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، تصاعد القتال في تعز منذ 3 سبتمبر خصوصا في مقبنة وجبل حبشي، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح، بينما تواجه الأسر النازحة احتياجات متزايدة إلى المأوى والغذاء والأمان. وتأتي هذه الموجة في بلد يحتاج فيه 22 مليونا و300 ألف شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية خلال عام 2026، بينما يواجه 18 مليونا و300 ألف شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من 2,200,000 طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد. وتزداد معاناة الأطفال في أشد صورها قسوة، مع أكثر من 516,000 طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، في حين يحتاج أكثر من 14,400,000 شخص إلى خدمات المياه والصحة والنظافة. ومع اتساع الاحتياجات، تطلب الأمم المتحدة 2,160,000,000 دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2026، بهدف الوصول إلى 12 مليون شخص، يخصص منها 1,600,000,000 دولار للتدخلات المنقذة للحياة.
0: اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في كييف، وعقب الاجتماع قال زيلينسكي إن قضية الأراضي التي تدخل في صلب النزاع بين أوكرانيا وروسيا لا يمكن حلها إلا عبر اجتماعات بين رؤساء الدول، مضيفا أن اجتماعا أوكرانيا أوروبيا أمريكيا سيعقد قريبا. من جانبه، أبدى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف ارتياحه إزاء نتائج مباحثات السلام التي أجراها في موسكو وكييف، مؤكدا أن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.
6: إلى كييف برا وصل مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، زيارة تحمل رمزية سياسية وتنقل رسائل المحادثات التي جرت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. زيلينسكي أكد أهمية عملية التفاوض المباشرة، مشيرا إلى أن هدف بلاده ليس إنهاء الحرب فحسب، بل تحقيق سلام عادل يمنع تكرار أي عدوان روسي وفق تعبيره.
7: جميعنا نرغب بشدة في انتهاء هذه الحرب وتوقف المعاناة وموت الناس، وأن تنتهي هذه الحرب بشكل عادل بسلام عادل لأوكرانيا ولنا جميعا، ونريد أن تنتهي الحرب بطريقة لا تسمح أبدا بتجدد العدوان على أوكرانيا.
6: تهدف زيارة الوفد الأمريكي إلى محاولة إطلاق مسار تفاوضي توقف منذ نحو 6 أشهر بين كييف وموسكو، وسط حديث عن خطة أمريكية جديدة تناقش طبيعة التفاهمات بين طرفي الصراع.
8: الأمر لا يقتصر على إنهاء الصراع، ما يركز عليه الرئيس ترامب بشكل كبير هو كيفية إنشاء إطار عمل يمكن أن يؤدي بالفعل إلى سلام دائم. تعلمون أن ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من وقف لإطلاق النار هنا في كييف وموسكو هو بلا شك أمر جيد، لكن ما يريد تحقيقه هو الوصول إلى وضع تتوقف فيه الأعمال العدائية بين البلدين تماماً.
6: لا مؤشرات على تقارب الرؤى ولا اختراق للعقد الأساسية في مطالب موسكو وكييف حسب ما تشير إليه التصريحات عقب انتهاء اللقاءات.
9: من هنا من قلب العاصمة الأوكرانية تبدو زيارة ويتكوف وكوشنر أشبه باختبار جديد للدبلوماسية الأمريكية، خصوصا وأنها تأتي في لحظة دقيقة، فالمسار الدبلوماسي يتحرك، لكن الفجوة بين الموقفين الروسي والأوكراني لا تزال واسعة على ما يبدو. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
0: ميدانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 55 على الأقل بينهم أطفال جراء هجمات روسية استهدفت عددا من المناطق خلال الساعات 24 الماضية، وسجلت مقاطعة خاركييف شرقي البلاد مقتل 4 أشخاص بينهم طفل، وفي خيرسون جنوبا قتل شخصان وأصيب 20 بينهم طفلان جراء غارات جوية وهجمات بالمسيرات وقصف مدفعي، كما قتل شخصان أيضا في زابوريجيا جنوب شرقية أوكرانيا. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان في حديث للتلفزيون العربي، أكد قطع شوط كبير ومتقدم في الحوارات مع الفصائل بشأن حصر السلاح، كما أكد وجود تفاهمات إيجابية تحقيقا لهدف الحكومة في السيطرة على القرار الأمني وبعث رسائل إيجابية بأن العراق مستقر وكامل السيادة وأن قراره الأمني واحد.
10: الحوارات مستمرة وقطعنا شوط كبير جدا، وهناك تفاهمات إيجابية لأن الرؤية واضحة والهدف واحد، هو وجود استقرار أمني وأيضا سيطرة مركزية للقرار الأمني، وأيضا إرسال رسائل للخارج أن العراق كامل السيادة وأن القرار الأمني العراقي واحد وأن القدرات الأمنية كاملة هي بيد الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة.
0: وعن المهلة المحددة لانتهاء الحوار مع الفصائل المسلحة وهل ستمتد بعد 30 من سبتمبر الجاري، شدد النعمان على أن المهلة حتى لو مددت فلن تكون طويلة وستسير وفق إجراءات تنظيمية تضمن سرعة الانتهاء من حصر السلاح بيد الدولة.
10: بالتأكيد لن تكون المهلة طويلة، لكن نحن نسير وفق إجراءات تنظيمية وإجراءات سياسية وإجراءات تضمن سرعة انتهاء هذا الملف، لكن وفق الأمور التنظيمية بما يعزز امتلاك الدولة وسيطرتها على كل هذا السلاح وأيضا ضمان حقوق الأفراد.
0: أعلنت حركة المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور استسلام قوة كبيرة من الدعم السريع بكامل عتادها وآلياتها في خطوة وصفتها الحركة بانعكاس حالة الانهيار والتراجع التي تشهدها الميليشيا في المحور الغربي. وأضافت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور أن أبواب العودة ستظل مفتوحة أمام كل من يختار ترك القتال والانحياز للشعب السوداني. وأعلنت السلطات الصحية بولاية غرب كردفان في السودان تجدد تفشي مرض الكوليرا مع تسجيل 120 إصابة مشتبهة و11 وفاة في مركز للعزل بقرية حمير.
11: هنا لا يحتاج مرض الكوليرا إلى كثير من الوقت كي يصبح قاتلا. أجساد أنهكها الإسهال والجفاف ومرضى يفترشون ما تيسر داخل مركز عزل في قرية حمير بولاية غرب كردفان، يبحثون عن أبسط ما يمكن أن ينقذ حياة مصاب بالكوليرا، محلول وريدي ودواء. السلطات الصحية تقول إن 120 حالة اشتباه وصلت إلى هذا المركز وحدها، وإن 11 شخصاً فارقوا الحياة. لكن خلف الأرقام وجوه وعائلات ومريض قد تعني له قنينة محلول الفرق بين أن يتعافى أو أن يصبح رقماً جديداً على قائمة الضحايا. صوت هؤلاء يختصر ما لا تقوله الإحصاءات، مرض يمكن علاجه في كثير من الحالات، لكنه هنا يصطدم بنقص المحاليل والأدوية وبنظام صحي أنهكته الحرب والعزلة. وفي مكان آخر من السودان تحمل أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية في طريقها إلى مستشفيات ومراكز العلاج بعدد من الولايات، شحنات تعني حياة لمن تصل إليهم. لكن الحاجة في غرب كردفان تبدو أسرع من قدرة المنظمات الإغاثية على إيصال الدواء، فاليونيسف كانت قد سجلت في ولاية غرب كردفان حتى نهاية يونيو أكثر من 800 حالة اشتباه بالكوليرا و117 وفاة. وفي حمير اليوم لا يطلب هؤلاء الكثير دواء يصل في الوقت المناسب وماء آمن وفرصة فقط كي يبقوا على قيد الحياة بعيدا عن الكوليرا وعن حرب جعلت حتى النجاة من المرض معركة أخرى.
0: أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الأحكام الصادرة عن محكمة النقد التونسية بشأن ما يعرف بقضية تآمر ضد أمن الدولة، والتي شملت أحكاما بالسجن لمدد طويلة بحق شخصيات سياسية وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين بينهم مواطنون أوروبيون. واستنكر الاتحاد استخدام الاتصالات مع دبلوماسيين معتمدين لدى تونس كأساس لتوجيه اتهامات أو كدليل ضد المتهمين، كما أكد وجود تساؤلات بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة مجددا أهمية احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. هذا ودعا الاتحاد السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية وتمكين الأصوات المستقلة من المساهمة في تنمية البلاد. تعهدت الحكومة اليونانية بإقرار تخفيضات ضريبية واسعة وزيادات في الأجور قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل في وقت احتشد فيه آلاف المحتجين للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة. وقال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده تجاوزت حالة الجمود، مؤكدا أن حكومته ستواصل العمل على تعزيز استقرار البلاد وتخفيف الأعباء الضريبية.
12: لقد تجاوز البلد حالة الجمود وأصبح الآن مستعدا لجني ثمار جهوده، وأنا أشعر بأننا مستعدون لأن الأسس القوية التي أرسيناها في الاقتصاد والمجتمع والدفاع تتيح لنا بناء اليونان التي نريدها بحلول عام 2030 بوتيرة أسرع وبفاعلية أكبر.
0: ما يزال سكان القرى المنكوبة في نيبال يعانون من تبعات كارثة الفيضانات، وعلى الرغم من أعلان السلطات النيبالية عن تضاؤل فرص العثور عن ناجين فإن جهود البحث ما زالت مستمرة.
13: باحثة عما بقي لها من أشياء في محل أسرتها التجاري، تبذل نيرا تشاريا كل جهدها لتجاوز ما خلفه الفيضان في بلدتها النيبالية من دمار. تحاول إصلاح ما تبقى من باب للرزق أنشأه زوجها بكد إلى أن أتى عليه السيل وعاث فيه فسادا، فغدت تحمل أعباء ثقيلة بعد الكارثة محاولة مسح آثار المأساة.
14: ما زلنا في حيرة من أمرنا بشأن مكان إقامتنا الآن، لأن الفيضان جرف مأوانا وطعامنا وملابسنا، وأيضا بشأن مكان دراسة أطفالنا، لأن الفيضان دمر المدارس والأسواق والمتاجر، كما دمر المستشفيات ومحطات الكهرباء والمكاتب وكل شيء.
13: مر على وقوع الكارثة قرابة أسبوعين، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون في كل مكان عمن حاصرهم وحل السيل الهادر، على أمل أن يجدوا من بقي فيهم رمق.
15: هذه دار لرعاية المسنين، وكان يقطنها حوالي 35 مسنا، لا يزال خمسة منهم مفقودين في الطابق الأرضي، لقد جرفتهم السيول. حاليا نزيل الأنقاض المتراكمة في الطابقين الأرضي والأول.
13: ما إن فاض النهر حتى دمر الجسور وقسم قرى نيبال إلى أجزاء وفصل القرويين عن أهاليهم في الضفة المقابلة، لكن شوقهم لبعضهم البعض ألهمهم طرقا بدائية كي يجتازوا الحواجز ويلتقوا بذويهم من جديد. يقول السكان المحليون إن جبال الهيمالايا لم تأتي عليهم بأقصى من الفيضان الأخير، وإن الكارثة ستبقى محفورة في ذاكرتهم جراء ما أتت به من دمار. بعد نحو أسبوعين على كارثة الفيضانات في نيبال، ما يزال النيباليون يعدون ضحاياهم ويحاولون العودة إلى حياتهم الطبيعية، في حين تواصل السلطات إحصاء خسائر البلاد الاقتصادية بعد أن دمرت السيول العارمة أهم المحطات الكهربائية التي منها تبيع نيبال الكهرباء للدول الآسيوية المجاورة. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من بلدة ديفيغات شمال نيبال.
0: في اندونيسيا ثار بركان أناك كراكاتاو، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية والدراسة في عدد من المناطق بعد انتشار الرماد البركاني في الأجواء.
16: للبراكين حكاية لا تروى إلا بالدخان، وفي اندونيسيا عاد أناك كراكاتاو ليروي فصلاً جديداً من حكايته. بركان خرج من البحر عام 1927، ومنذ ذلك الحين شهد عشرات الثورات والانفجارات، واليوم عاد الثوران بقوة، إذ ارتفعت أعمدة من الرماد إلى السماء ووصلت إلى ارتفاعات قاربت 15 كيلومترا. لكن الخطر لم يبقى عند فواهة البركان، فرماده امتد نحو جاكرتا ووصل إلى أجواء مطارها الدولي الرئيسي. هنا تعطلت حركة الطيران، مطار سوكارنو هاتا أوقف عملياته، ومن ثم لحقت به مطارات أخرى. رحلات ألغيت وأخرى تأخرت، وبحسب وزارة النقل تأثرت أكثر من 1500 رحلة في 8 مطارات، وتقطعت السبل بنحو 170,000 مسافر.
17: لدي بعض الأمور الإدارية التي يجب أن أتابعها خلال الأسبوع الأول من جامعتي، لذلك سيكون من الصعب جدا بالنسبة لي ألا أتمكن من السفر اليوم.
18: أعتقد أنني سأحاول التحدث مع أحد الموظفين ربما لأحصل على معلومات جديدة، وإذا أخبروني أن الرحلة قد ألغيت فأعتقد أنني سأحاول أن أجد فندقا في جاكرتا وأسافر غدا.
16: الرماد لم يضرب الطيران وحده، ففي مناطق من سومطرة غطى السيارات والطرقات، وفي جاكرتا قررت الحكومة إغلاق المدارس. عام 1883 كان شاهداً على واحدة من أعنف الثورات البركانية في التاريخ. كراكاتاو انفجر تحت الماء وأدى إلى تسونامي قتل نحو 35,000 شخص، وعاد بعدها في عام 2018 وتسبب انهيار جزء منه بتسونامي أودى بحياة مئات الأشخاص. لكن السلطات تقول إن النشاط الحالي لا ينذر بتسونامي في الوقت الراهن، إلا أناك كراكاتاو يواصل ثورانه، والرماد يواصل التحليق من فواهة بركانية في البحر إلى مطار يشل حركة مدينة بأكملها.
0: ختم هذه النشرة، على رأس الساعة تتابعون إعادة لبرنامج في رواية أخرى. في أمان الله.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
3: ماذا يعني أن أعمل مراسلاً للتلفزيون العربي في إيران؟
4: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
3: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

يجمع بين الأمن والسياسة والدبلوماسية، لا كعناوين منفصلة بل كمساحة عمل واحدة دخلها في لحظة كان فيها الفراغ هو العنوان الأوضح. تقدم ليفتح قنوات بين خصوم ويدير تفاهمات معقدة على خيط رفيع بين ما هو ممكن وما لا يجب أن ينهار. لم يتوقف دوره عند الداخل، حيث صنع لنفسه حضوراً فيما عرف بدبلوماسية الرهائن. لكن الصورة تكتمل أكثر عندما نقترب من علاقاته الإقليمية. على تماس مباشر مع النظام السوري السابق في أكثر مراحله حساسية، وفي لحظة دخول حزب الله إلى سوريا ألمح إلى أن الحزب كان يؤدي دوراً مهماً. ثم علاقاته مع دمشق وإيران وقنوات وصلت إلى مستوى المرشد الأعلى. في الداخل نجح في بناء ثقة مع أطراف متناقضة، ثم خرج من المشهد. وهنا يبدأ السؤال، هل انتهى دوره أم أن خروجه بداية لمسار سياسي مختلف؟ نحاور اليوم اللواء عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.

0: أهلا وسهلا
1: أهلا
0: سيادة
1: بك
0: اللواء،
1: دكتور، شكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك. وقبل أن أبدأ معك هذا الحوار بتضاريسه السياسية وتجربتك الكبيرة الممتدة عبر قرابة 4 عقود من العمل الأمني والعسكري والدبلوماسي، هنالك سؤال يلح علي. النموذج الذي قدمه عباس إبراهيم، هذا النموذج هل هو ناجم عن شخصية عباس إبراهيم وقدراته والمؤسسات السياسية اللبنانية، أم أنه على النقيض من ذلك هو ناجم عن ضعف المؤسسات السياسية في لبنان وحالة المرونة التي أتيحت لك للقيام بهذا الدور؟ كثير من مدراء الأمن والشخصيات الأمنية والعسكرية العربية قامت بأدوار سياسية خلال الفترات السابقة، لكن النموذج الذي قدمته كان نموذج مختلف بدرجة كبيرة عن تلك المهمات. توسعت بشكل كبير في القيام بمهمات سياسية دبلوماسية، اشتبكت مع جبهة النصرة سابقا في قضايا الرهائن، اشتبكت مع المخيمات الفلسطينية في قضايا مرتبطة بالأبعاد الأمنية والسياسية، توسطت في قضايا مختطفين في العديد من الدول. هذا الدور الواسع هل كان يمكن يعني أن يحدث لولا الحالة اللبنانية؟ هل أنتجتك الحالة اللبنانية كنموذج وأعطتك هذه المساحة؟
1: أول شيء شكراً للاستضافة دكتور، بعيد الشكر. بالحقيقة سؤال معقد جداً، إنما ما بدي يكون مفهوم لدى الرأي العام أو المشاهدين إنه أنا كنت حالي شاذة في عن المؤسسات اللبنانية الأخرى. كل ما كنت أقوم به أكيد كان في ضوء أخضر من أساسها وتحديداً من رؤساء المباشرين، إنما كان لدي هامش مناورة واسع جداً، قد يكون نتيجة الثقة التي كنت أحوز عليها من هؤلاء الرؤساء نتيجة يمكن نجاحي في كثير من الملفات. إنما كمان لنكون منصفين، ضعف المؤسسات أتاح لي هذا الهامش من المناورة، خليني أقول، وأظهر أنني قادر أن أنجز، ولكن دائما أعيد وأكرر، دائما من خلال المؤسسات نفسها.
0: صحيح، يعني ممكن يكون في تفويض سياسي، لكن جرت العادة في العالم العربي أنه لما يقوم رجل أمن معروف وكبير، لنأخذ على سبيل المثال عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، كان معروف أنه له دور في الوساطات صحيح. والدبلوماسية ما بين حماس وإسرائيل في مرحلة معينة، هناك آخرين كان لهم أدوار، لكن كانت وراءهم سيادة اللواء مؤسسات دولة عميقة موجود فيه، هو جزء من هذه البنية السياسية. أنت كان جزء كبير من عملك ذات طابع شخصي، يعني في تفويض، ولكن أيضا كان هنالك طابع شخصي استطعت من خلاله أنك أنت تقوم بهذا العمل.
1: دكتور أنا خرجت، إذا لخص بسرعة، خرجت عن المسار الطائفي في البلد، يعني أنا كل المهمات التي قمت بها لم تلبس لبوسا طائفيا، ولا إذا إجا بالحديث كلام عن هذه المهمات منشوف بالتجربة أنه لم تكن مهمات طائفية، فكنت الأقوى، خليني أقول هيك بكل تواضع، لأنه لما بنكون البلد منقسم بين طوائف وحدا عم بمارس مهامه خارج هذه الطوائف بيكون أقوى من الطوائف، لأنه لبنان بتركيبته للأسف السياسية هي تركيبة طائفية، وهذه الطائفية أنا برأيي هي سبب ضعف المؤسسات وليست سبب قوة المؤسسات. الطائفية كما أراها هي مرض المؤسسات، لأنه الطائفية تفرض عليك أن تضع أشخاصا في مواقع ليسوا أهلا لهذه المواقع.
0: يعني إحنا في العالم العربي دائما عندنا مشكلة الدولة العميقة.
1: نعم.
0: في كثير من الدول عندما يعني بتحدثوا في توصيف السياسات وتعريف السياسات وفهم السياسات يقول لك هذا موقف الدولة العميقة في هذه الدول. في لبنان يبدو المشكلة هي في غياب الدولة العميقة.
1: إحنا عميقة جدا لدرجة أنك ما فيك تشوفها.
0: بجوز في المجتمع العميق أو الشخصيات
1: صحيح.
0: العميقة بدلا من الدولة العميقة.
1: صحيح.
0: أنا بحاول سيادة اللواء نفهم النموذج اللي أنت قدمته ونحاول نتعرف عليه كيف بدأ وكيف تشكل، لأنه هو نموذج كما ذكرت أنه نموذج مختلف بدرجة كبيرة عن النماذج السائدة في العالم العربي، إما رجل أمن احترافي مهني مقتصر عمله على الجانب الأمني، وإما رجل سياسي بعيد عن الجانب الأمني، وإما رجل أمني يقوم بمهمات محدودة مؤطرة ضمن علاقته مع الدولة العميقة.
1: دكتور أنا بدي أخذ مثل بداية الأزمة السورية 2011. أنا يعني كنت في مركز أو تبوأت مركز مدير عام الأمن العام في تموز 2011، كان إلى أشهر الأزمة مبتدية، وكان هناك موقف لبناني رسمي أنه لبنان يجب أن ينأى بنفسه عن هذه المشكلة. فكان رأيي أنا خارج هذا الإجماع كله أنه إذا لبنان نأى بنفسه عن المشكلة فالمشكل لن ينأى بنفسه عن لبنان. ونحن دورنا كلبنانيين، دورنا التاريخي هو ربط وتجسير العلاقات بين المجموعات بالداخل أو بالخارج. يعني نحن دائما كنا مبادرين، حتى في العالم العربي نحن كنا مبادرين في أمور كثيرة، فيجب أن لا نتراجع عن هذا الدور. واقترحت بوقتها أن تشكل لجنة من الحكماء تقوم بزيارات للدول التي ابتدأ الربيع العربي يبذغ فجره في هذه الدول، لمحاولة مبكرة لرأب الصدع بين المجموعات المختلفة في هذه الدول. كان رأي الساسة لا، أنه خلينا بعاد عن هذه المشاكل. فبادرت أنا واشتغلت على مستوى وظيفتي وتجاوزت في بعض الأحيان بهذه الاتجاهات. فصح أنا كنت على علاقة مع النظام السوري السابق، إنما بسياق الحديث القادم بنشوف قديه كانت حدود هذه العلاقة وكيف ارتدت هذه العلاقة إيجابا على لبنان.
0: ما بعرف أنت قليلا ما قرأت واستمعت لحديث عن عائلتك عن والدك، مش عارف هل هو جزء من حسك الأمني ولا ما لم يتم التطرق له سابقا، بس بحب أسمع منك عن الطفولة المبكرة، العائلة.
1: نعم، أول شيء أنا من جنوب لبنان، كوترية السيان. والدي
0: كوترية السيان اللي هي في صيدا،
1: في قضاء آخر قرية في قضاء صيدا.
0: نعم.
1: الوالد الله يرحمه كان مهاجر، كان يعمل في الكويت في أواخر الخمسينيات بداية الستينيات، كان يعمل في الكويت، وهذا نتيجة ظروف عمله انتقلنا من الكويت ببداية طفولتي يعني لحد الست سبع سنين، وثم عاد من الكويت وسكن في بيروت. يعني نحن لم نسكن بصورة مستمرة في جنوب لبنان. كنا منروح للجنوب في أوقات إذا بدك العطل المدرسية أو في عطل نهاية الأسبوع. فهذا الارتباط بالقرية وبالأرض دائما يرافقه الشوق لهذه الأرض، لأن ما عشنا فيها كثير، كنا نذهب إليها في فترات متقطعة. هذا النموذج من التواصل مع الأرض بخليه عندك حنين وشوق أكثر إلى
0: والدك. كان يعني يشتغل بالتجارة بقطاع خاص يعني
1: بقطاع الأفران. يعني هو وصل صار بالآخر نقيب أصحاب الأفران في لبنان. وعمل مؤسسات
0: كبرى. وعرض إلى بيروت في الستينيات.
1: في الستينيات نعم.
0: كان الوضع متوتر في بيروت.
1: أواخر الستينيات نعم، وضع متوتر دائما
0: متوتر. لكن أنا الفكرة اللي بحاول يعني أشكلها هنا إنه الرغبة في إنك تدخل إلى الكلية العسكرية.
1: نعم.
0: هل تشكلت نتيجة مشاهداتك أنت يعني كان عندك رغبة إنك تدخل في الأمن والجيش نتيجة رؤيتك للوضع العسكري والأمني في بيروت ولا؟
1: لا، أنا بمقتبل الشباب كانت القضية الفلسطينية هي القضية الحاكمة لضمير العالم العربي كله. فكان عندنا حماسة للعسكر وعندنا حماسة للفدائيين وعندنا حماسة للقتال وللتحرير بفترة الشباب. هذا الموضوع وكان لبنان يمر بأزمات.
0: لن تنتمي إلى تيار سياسي؟
1: لا أبدا أبدا. هذا الموضوع دكتور إذا بتشوفه من زاوية أخرى، لبنان كان يمر في أزمات زي ما تفضلت، وأزمات مستمرة بالستينيات بالسبعينيات بالثمانينيات وصولا لليوم. كان عندي إحساس داخلي أنه أنا يجب أن أنتمي إلى مؤسسة قد تستطيع أن تصلح الوضع في لبنان، أو أن تكون هذه المؤسسة صمام أمان للبلد، لأنه كان واضح أنه التوترات قادمة وفي ازدياد في البلد.
0: يعني هذا شعورك من أنت طفل؟
1: نعم أنا طفل. الأهل كانوا معارضين، معارضين معارضة،
0: الوحيد في العائلة اللي
1: معارضة مطلقة، لأنه مثل ما حكينا الوالد كان أقرب إلى الفكر التجاري والصناعي، فعرض علي قال لي وين بدك روح تعلم؟ في أوروبا في أمريكا، بس لا نريد لك أن تدخل السلك العسكري. وهذا له سبب، لأنه أنا شقيقي الأكبر كان احتياط في الجيش، كانوا ياخذوا تلاميذ المدارس والجامعات يخدموا أشهر في الجيش خلال الصيف، واستشهد في حادثة
0: شقيقك الأكبر.
1: نعم، فأطلق عليه نار القناص على خطوط التماس واستشهد. بضمير الوالدة والوالد هذا شيء ممنوع محرم، يعني أن تعاد التجربة. فأنا كنت مصر، كان في إصرار، ودخلت الكلية الحربية.
0: دخلت الكلية العسكرية، تخرجت عام 1982. يعني أنت تخرجت منها مع اجتياح بيروت.
1: نعم، يعني نحن دكتور تخرجنا بواحد آب 1982 الكلية الحربية. كان من المؤسف، يعني عادة عن تخريج الضباط بيكون في احتفال للدولة كبير، رأس الدولة يلقي خطاب، الدولة كلها موجودة، الأهل موجودين، احتفال مهيب. نحن تخرجنا في قاعة من قاعات التعليم، سلمت لنا السيوف كضباط متخرجين، بعيدا عن كل هذه المراسم. فما صدمني واللي بعده بذاكرتي وأمام أعيني، أنه طلعت من الكلية تروح على البيت، فوجدت أمام باب الكلية حاجز للقوات الإسرائيلية. الإسرائيل كانت اجتاحت لبنان وصولا للعاصمة بستة حزيران 82، وكانت متحكمة بالطريق أمام الكلية الحربية صعودا باتجاه الجبل ونزولا باتجاه بيروت. بهاي اللحظة نحن خرجنا من الكلية.
0: وشاركت في اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم،
0: في تلك المرحلة
1: لاحقا. نعم،
0: في 83.
1: 83 كنت في الصراحة كنت في إجازة في قريتي، وكنت نايم عند جدتي في القرية. نعم. فتعرضت القرية للقصف ومحاولة دخول. نعم. مجموعة من الجيش العدو الإسرائيلي للقرية، وكان في نقطة للجيش اللبناني، فالتحقت بهذه النقطة بهالمركز العسكري وتصدينا للمحاولة. من خارج وظيفتي، يعني أنا كنت في إجازة بوقتها.
0: في قصة تروى أنه المسؤول العسكري اللي كنت معه شفيق شربل رحمه الله، أنه استشهد وأنت كنت معه وبقيت مع الجثة لأيام. ممكن
1: هيدا ب 83. كان عندنا مهمة هو احتلال، كنت أنا بالوحدات الخاصة، كنت لسه ملازم أو ملازم أول بالوحدات الخاصة، وكان في نقاط حاكمة تسيطر على طريق الجنوب. هذه النقاط الحاكمة كان عليها مراكز عسكرية للأحزاب وقناصين بقاطعين الطريق يمنعوا المرور باتجاه الجنوب. فكلفنا بمهمة أن نحتل هذه التلال منعا لإقفال الطريق. بالفعل ابتدينا عند المسن هاجم التلة، وأثناء صعودنا تعرض الملازم أول شربل لإطلاق نار واستشهد، وبقينا محاصرين حوالي 3 أيام حتى وصلت قوة إسناد وفكت الحصار عنا. أنا بذكر لما وصلت قوة الإسناد كان معنا بقايا من طلقات، يعني كانت الذخيرة ابتدت تنفذ مع العسكريين ومعنا، وأكملنا المهمة واحتلينا التلال المعنية وفتحنا الطريق بوقتها.
0: نعم. في العام 1988 تقريبا أو 89 انتقلت من القوات المسلحة إلى الحراسات الشخصية لكبار الشخصيات. لكن قبل ما أنتقل إلى هذه المرحلة المهمة في حياتك لواء عباس، بدي أشوف ما هي الخلاصات اللي طلعت فيها من تلك المرحلة في الثمانينات في عملك بالقوات المسلحة في لبنان. إيش هي الخبرة اللي تشكلت إليك؟ شو هي القناعة اللي تولدت عندك وتطورت بعد هذه التجربة؟
1: لكن خلينا نرجع شوي لبعد تخرجي من الكلية الحربية. نعم. أنا صراحة دكتور كنت أمر سري بفوج المجوقل الأول بحينا، وتم فصلنا كقوة ضاربة، هاي السرية تم فصلها كقوة ضاربة لمديرية المخابرات ب 83. كانت المهمة أنه داهم مراكز الأحزاب الوطنية بوقتها ومخازن الذخيرة والمقاومة الفلسطينية وانصدرها، هاي كانت المهمة. نعم. وكان يجري التفاوض بين إسرائيل ولبنان في عهد الرئيس أمين جميل، وصولا إلى اتفاق 17 أيار ب 83. كنا بهاي المرحلة بالمخابرات، تفاقمت الأمور وكانت القوى الوطنية رافضة رفضا مطلقا لهذا التفاوض ولهذا الاتفاق، وصولا ل 6 شباط 1984. في 6 شباط 1984 حصلت انتفاضة وانقسم الجيش اللبناني. كان هناك فريق من اللبنانيين للأسف داعم للاجتياح الإسرائيلي، ليس فقط على المستوى السياسي إنما على المستوى العسكري، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار، وفريق آخر ضد الاجتياح ومع المقاومة الفلسطينية ومساند للمقاومة الفلسطينية. هذا الانقسام يعني أرخى بظلاله على كل المؤسسات
0: وعلى القوات المسلحة
1: وصولا للجيش. فنحن التحقنا في ما كان وقت يسمى باللواء السادس في غرب بيروت. أنا رحت قدمت من رئيس فرع المخابرات اللي هو كان رئيسي، قلت له نحن لا نستطيع أن نستمر في العمل في هذا الجو، وكلمة حق يقال، قال لي معك حق 100%. فانتقلنا إلى غرب بيروت السرية كاملة والتحقنا باللواء السادس، وكان باللواء في عسكريين مسيحيين يقطنون في شرق بيروت، فوصلتهم أنا على خطوط التماس ليرجعوا عند أهلهم، والتحقنا بغرب بيروت. هيدا ب 84. إنما بالعودة قليلا ل 83، كنت أنا بالفوج المجوقل الأول، وكان هناك مجموعة أمريكية، كانوا الماريز موجودين ببيروت، كان هناك مجموعة أمريكية محاصرة قرب مطار بيروت، وكان مطلوب من قيادة الجيش أن يتم فك الحصار عن هذه المجموعة، وكانت كمان ذخيرتهم على وشك أن تنفذ، فطلب اختياريا يعني خيار من يتطوع للقيام بالمهمة، لأنه المهمة كانت مستحيلة تقريبا. أنا اخترت أن أذهب بهذه المهمة، أنا و12 عسكري بذكر، ودخلنا إلى هذا الموقع عبر المجاري، يعني المياه الآسنة، مجاري المياه المبتزلة. دخلنا فكينا الحصار عن هذه المجموعة وعطيناهم ذخيرة. بس بدي أقول رواية، كان معنا أكل، ما معنا أكل، الأمريكان عندهم أكياس أكل اسمها MRI ميل ريدي تو إيت، يسخنوها وبيأكلوها. فلما وصلنا جاعوا العسكر وجعنا بدنا نأكل، فطلبنا منهم أكل ما كانوا يعطونا.
0: طيب أنكم فكيتوا الحصار عنهم وعطيتوهم
1: ما كانوا يعطونا أكل، قال هيدا الأكل لإلنا ما بنعطيكم إياه، بس هيك على سبيل. فكان في مزرعة قريبة علينا،
0: على سبيل المفارقة،
1: مفارقة كان في مزرعة قريبة علينا فيها ماعز، نروح نحلب الماعز بالكاسك الخوزة ونشرب حليب 10 أيام. فلما طلعنا من هاي المهمة طلعنا كلنا جربانين. بعدها لما كنت مدير أمن عام زارتني السفيرة الأمريكية
0: بعد 2011.
1: إيه زارتني السفيرة الأمريكية، رويت لها الرواية، وراحت على السفارة بعتت لي كياس أكل ردا للجميل بوقتها. فهذه من إحدى المفارقات، من إحدى
0: بس المهمة. يعني مهمة هذه القصة وقصة الانقسام اللي داخل المؤسسات طبعا. وداخل القوات المسلحة، إنه إيش هي النتائج اللي خرجت فيها، إيش هي الخلاصات؟
1: كنا بمهمة للفصل بين المتقاتلين في غرب بيروت.
0: نعم.
1: كان في أحزاب اللي هي وطنية كانت تتقاتل فيما بينها، فكلفنا بمهمة فصل. تم الاتفاق بين المسلحين لما تبتدي دوريات الجيش بالمرور بوقفوا إطلاق النار. ما ابتدينا بالمرور وصار إطلاق النار على الدورية. فبذكر نهار استشهد مرافق كان قاعد جنبي، أصيب براسه واستشهد، وأنا أطلق القذيفة أربيجية على الآلية اللي كنت قاعد عليها وأصبت بإيدي. وبعدين صرت شوف إنه كل شيء بلبنان، أي مهمة بدنا ننفذها حتى عسكرية بدها غطاء سياسي، والغطاء السياسي بده توافق بين المتقاتلين. فبالنهاية أي أزمة عم تروح بالآخر حلها على طاولة الحوار. فلم أعد أؤمن إلا بالحوار.
0: أنت في بعد 1988 انتقلت وبدأت العمل مع شخصيات سياسية، عملت مع الأخضر الإبراهيمي.
1: نعم.
0: ومسؤولا عن الحراسة الشخصية له، ثم الرئيس اللبناني الياس الهراوي.
1: صح.
0: ثم رفيق الحريري بشكل متواصل خلال من 1988 إلى 1998. هذه الفترة كانت مرحلة انتقالية ربما كما ذكرت عززت لديك المهارات السياسية، الحس السياسي، طورت تصورك حول كيفية التعامل مع الواقع السياسي. لكن لو سمحت لي سيادة اللواء سننتقل إلى هذا الجزء ولكن بعد الفاصل.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.

0: أهلا بكم مرة أخرى. وصلنا مع اللواء عباس إبراهيم إلى مرحلة حراسة الشخصيات السياسية المهمة، وكنا نتحدث عن الفائدة سيادة اللواء التي يعني استفدت خلال هذه الفترة، وكيف ساهمت تلك المرحلة في تطوير مهاراتك.
1: انقسم الجيش اللبناني، كنا نقول كان في قيادة في المنطقة الشرقية بقيادة العماد ميشيل عون، وقيادة في المنطقة الغربية بقيادة اللواء سامي الخطيب.
0: نعم.
1: في هذه الأثناء اللواء اللي أنا كنت بتبع له كان إداريا في شرق بيروت وعملانيا في غرب بيروت، يعني هذا بيعكس إصرار المؤسسة على الوحدة رغم كل
0: نعم.
1: الظروف الصعبة. فعينت لمتابعة امتحان للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تقدمنا للامتحان في شرق بيروت مع أنه أنا بشتغل في غرب بيروت، ونجحت مع ضابطين آخرين ورحنا على الولايات المتحدة وبقيت 9 أشهر. لما رجعت يعني صراحة لم يرق لي هذا الانقسام، فبقيت لازمت المنزل لفترة. في هذه الفترة عرض علي أن أكون في جهاز أمن السيد الأخضر الإبراهيمي.
0: نعم.
1: كان متولي وساطة بين اللبنانيين لمحاولة إيجاد حل للحرب التي كانت قائمة في حينه. فالتحقت مع السيد الأخضر، مهمة وطنية كبرى، مهمة عربية، كان من يعني موفد أو مندوب الجامعة العربية
0: طبعا.
1: واستطاع السيد الأخضر أن يقرب وجهات النظر، ونتاج عمله كان اتفاق الطائف الذي خرج إلى النور 89.
0: نعم.
1: ومن بعدها تم انتخاب الرئيس ريني معوض الله يرحمه، تم انتخابه رئيسا للجمهورية ب 25 تاني 89. ب 22 تشرين الثاني كنت مع السي الأخضر نايمين بالفندق، بوعيني بكير قال لي بدنا نروح عند الرئيس معوض. 22 تشرين الثاني هو عيد استقلال لبنان.
0: نعم.
1: وكان هناك احتفال رسمي، والرئيس معوض سيتوجه ليرأس هذا الاحتفال.
0: نعم.
1: فوعينا، تناولنا الفطور أنا وياه ورحنا. بالطريق سألته، قال لي جاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس معوض اليوم.
0: أوف.
1: فأنا سأثنيه عن الذهاب إلى الاحتفال. فرحنا لعنده، حاولنا لم يقتنع واغتيل في هذا النهار.
0: كان هناك معلومات عن الأخضر الإبراهيمي.
1: صح، نقل للرئيس معوض هذه المعلومة. جاءته من إحدى السفارات الغربية.
0: نعم.
1: فاغتيل الرئيس معوض. بعد بيومين تم انتخاب الرئيس الهراوي رئيسا للجمهورية.
0: نعم.
1: في شطورة في البقاع. كلفت أنا بمهمة المحافظة على أمن جلسة انتخاب الرئيس الهراوي. تركت الأخضر الإبراهيمي وطلعنا على شطورة وقمنا بالتدابير اللي لازم نقومها، وانتخب الرئيس الهراوي رئيسا للجمهورية. وطلب مني أن أنتقل بالرئيس الهراوي من بارك أوتيل شطورة حيث كان يقيم أو حيث انتخب أيضا إلى سكنة عسكرية. فقالوا لي، وكان هناك حراسة مشددة من فوج السوري حول المقر، كان أيام اللواء غازي كنعان.
0: نعم.
1: كانت مهمة شبه مستحيلة. أحضرنا بدلة عسكرية للرئيس الهراوي، ارتدى هذه البدلة وطلبنا له العشاء على يعني أوحينا للجميع أنه باقي بالفندق. طلبنا العشاء وأخرجناه من المطبخ إلى آلية عسكرية، وانتقلنا به إلى سكنة أبلح إلى منزل اللواء جميل السيد بوقت. ومن بعدها انتقل إلى قيادة المنطقة وأقام في قيادة المنطقة شهر أو شهرين قبل أن ينتقل إلى بيروت. في هذه الأثناء طلب مني الرئيس الهراوي أن

0: قال لي طيب تطلع على المطار تستقبله باسمي. قال له الرئيس لراوي بعتني انا مثله استقبلك.
1: وهو رجل اعمال فقط.
0: رجل اعمال.
1: نعم.
0: فطلعت استقبلت الرئيس الحريري، وكان هاي اول مره بلتقي فيه. قلت له الرئيس لهراوي بانتظارك. قال لي لو سمحت خدني على مستشفى الجامعة الأمريكية، كان والده الله يرحمه، بدي أشوف والدي بعدين بروح عنده. وهيك صار، وابتدت
1: العلاقة
0: مع الرئيس الحريري وتعززت. كنا في زيارة لنيويورك، كنت مع الرئيس لهراوي، خليني أرويها لأول مرة في الإعلام. ويدعى الرئيس لهراوي إلى عشاء عمل مع رجال عمل لبنانيين وأمريكيين. بيقول له لقائد الحرس أنا بدي بس عباس يروح معي وبيجعد جنبي وبيترجم لي. فرحت معه أنا لوحدي ومعه السكرت سيرفيس الأمريكي. فأثناء العشاء كان قاعد جنبي شخص أمريكي، وأنا رئيس لهراوي على شمالي والأمريكي على يميني. على أساس بدي ترجم، فبيسألني هذا الشخص، بيقول لي بتعرف رفيق الحريري؟ قلت له بعرفه. فالرئيس الهراوي عرف أنه عم يسأل على الحريري.
1: نعم.
0: فبيقول لي شو بقول لك؟ قلت له عم شوف إذا بعرف رئيس الحريري. قال لي أوكي. فبيرجع الشخص بيقول لي قل له بيسلم عليك إلكسندر هيج، محاميك في نيويورك. الكسندر هيج اللي كان وزير
1: معروف.
0: فقلت له اوكي بقول له. قال لي شو عم بقول لك؟ قلت له عم بقول لي. قال لي هيدا محامي، هيدا كذاب بالعربي. فالكسندر هيج بيطلع بالرئيس لهراوي بقول له بالعربي شكرا فخمت الرئيس. فلما رجعنا لبيروت رويت له الروايه للرئيس الحريري. روى له يا الرئيس لهراوي، رجع قال لي تعال روي لي شو صار. فصارت العلاقه إلى أن أصبح رئيس للحكومة. فقال لي بدك تكون معي تهندس لي جهاز الأمن الخاص، كان عنده جهاز أمن مدني خاص. وانتقلت للعمل معه. يعني بالأول رفضت، فالرئيس لهراوي أصر، انتقلت للعمل معه. فهذه الشخصيات
1: هذه بأي سنة تقريبا؟
0: هذه بال91 91 91 92 تركت أنا بناء لطلبي لأسباب خاصة، تركت وتركت الحرس الجمهوري، فتم نقلي إلى مديرية المخابرات.
1: شو انطباعاتك بتلك المرحلة كضابط شاب في الأمن من خلال علاقاتك بهذه النخبة الكبير ذات المستوى الكبير أو العالي من السياسيين على مستوى عربي الأخضر الإبراهيمي، على مستوى رئيس الجمهورية، على مستوى الحريري اللي شكل نموذج مختلف في الساحة اللبنانية، ما بين يعني القطاع الخاص وما بين الحكومة، ما بين الداخل وما بين الخارج. شو الانطباعات اللي تشكلت عندك عن هذه الحياة السياسية في تلك المرحلة، خاصة عن نموذج الحريري؟
0: الرئيس الحريري الله يرحمه كان شخصية عبر مش للطوائف، للقارات. يعني أنا بذكر كنا نطلع بالطيارة ويأخذ مواعيده الطيارة، مش ينظم مواعيده على الأرض، فكان مواعيده يفرضها مش يطلبها. كان شخصية مميزة. والرئيس الحريري كان رجل حوار أول، وعنده صبر لا تستطيع أن تتصور إلى مدى أي مدى هو صبور. وتعرض للكثير من الحملات الرئيس الحريري. حتى أنا مرة سألته، قلت له كنا نقول له عمي، قلت له عمي انه انت ما كنت رئيس حكومه، كان لما تيجي على بيروت كل لبنان يجي يزورك، صرت رئيس حكومه هلا نص لبنان بسبك. فانه شو الفائده تبع رئاسه الحكومه؟ قال لي اللي بده يخدم بلده بده يتحمل. فتعلمت منه كمان للرئيس الحريري، تعلمت كيف واحد بيتعرض للحملات وللتجريح ويتجاوز كل هذه الخط. يعني في ناس كتير كنا نشوف بالإعلام بيهاجموه، وتاني يوم يكون عم يتغدى هو يوم، يعزمهم على الغداء ويتغدى هو يوم، ما كان يوقف عند صغائر الأمور. هيدا الرئيس الحريري. الرئيس لهراوي السياسة اللي بلبسها لباس الفكاهة الصادقة من قلبه، يعني عفوي جدا، فبمارس السياسة بعفوية. الأخضر الإبراهيمي بعلمك الحزم والصبر والإصرار

0: وسلاحه هو الكلمة، ما عنده شيء غير الكلمة. يعني الأخضر الإبراهيمي ياما تعرض، الموكب اللي بننتقل فيه كان تعرض لمضايقات من المسلحين على الحواجز، وكان على طول توجيهاته وكلمته إنه إيانا والمشكل مع حدا، ما بدنا نعمل حتى لو استفزونا ما بدنا نعمل مشكل. فكان ديدن هو الحوار والكلمة، واستطاع بهذا الصبر اللي وهذه القناعة أن وصلنا إلى اتفاق الطائف وإخراج لبنان من الحرب اللي سميت أهلية في حينها. يعني الشخصيات الثلاثة هاي أثرت في تأثير كبير وزادت قناعتي بالحوار والتواصل. يعني الأخضر الإبراهيمي كان فوق الركام يأخذ من الركام ويبني جسور تواصل، هيك كان يتعامل مع اللبنانيين.
1: بعد ذلك في عام 1992 إلى عام تقريبا 2002 انتقلت إلى مرحلة جديدة، وهي العمل ضمن جهاز المخابرات في مكافحة الإرهاب في تلك المرحلة. لكن كون بدأنا الحديث عن الحريري، في عام 2005 تم اغتيال الحريري.
0: نعم.
1: كيف كانت مشاعرك لما سمعت الخبر وتعال؟
0: دكتور أنا بالألف،
1: هل كنت تتوقع ذلك؟
0: لا،
1: ما كنت تتوقع
0: ولا هو كان يتوقع. يعني لما كانوا يحذروه كان يقول لهم أنا عندي مظلة
1: معادلة دولية
0: أنا بتلك الأثناء كنت قائد فوج المغاوير، يعني كنت بعد إشكال مع كبير مع السوريين
1: حنأتي إلى ذكر،
0: تم إبعادي عن مديرية المخابرات وانتقلت إلى مرام وصولا لفوج المغاوير. كنت قائد فوج المغاوير، كان مكتبي في نابذة بتطل على غرب بيروت في جبل وبتطل على مكان الانفجار. لما طلع الانفجار التفتت، أخذت التليفون، اتصلت ببيت الحريري قلت له الرئيس وين؟ مباشرة قالوا لي بمجلس النواب. بعدين سألت عن سعد وعن بهاء أولاده من وينهم، قالوا لي موجودين. البيت ما كان بيعرف انه الرئيس الحريري ترك مجلس النواب ورجع رايح ما بعرف لوين، فكان احساسي انه هو المستهدف. ليش ما بعرف. عشت حاله حزن طويله وكنت تحس مع الرئيس الحريري دكتور اذا عم تشتغل معه انه انت لديك بوليس التامين، ليس ماديه مش بحاجه، بوليس التأمين معنوية مع حياة مع هذا الرجل. حتى لو تركته مجرد ما إلك علاقة معه كنت بتحس أنه عندك بوليس التأمين معنوية. يعني أنا طالب منه طلبات كتير معنوية، لم يردني خائبا مرة واحدة، وكانت طلبات بدها تدخل شخصيات كبيرة أجنبية وغير أجنبية. فهذا الرجل بالنسبة إلي كان يشكل صمام أمان، مثل ما قلت بوليس التأمين معنوية في أي طلب. وكان مشكل، وأثبت بعدين فقدانه أنه كان مشكل صمام أمان للبلد. مثل ما قلت لك دكتور، كان يطلب يفرض المواعيد ولا يطلبها مع أي أحد في العالم. أنا عشت معه وسافرت معه وكنت ملازمه لفترة طويلة.
1: لكن أعتقد واحد سيادة اللواء بخبرتك ومعرفتك، وخاصة كمان كنت أنت إلك فترة في مكافحة الإرهاب في المخابرات، ما اشتريت قصة أحمد أبو عدس والفيديو اللي طلع؟
0: اشتريته أكيد لا.
1: يعني إلى أي جهة كنت تعتقد أنه هي التي تقف وراء الاغتيال؟ الاغتيال
0: دكتور أنا بهذيك الفترة كنت بعيد عن الأمن، يعني ما كنت منخرط في العمل المخابراتي لحتى يكون عندي رأي علمي، يعني فيني فكر اللي بدي اياه. بس نحن تبادر لذهننا انه القوات العدو الاسرائيلي قد يكون اغتال الرئيس الحريري، لانه كان عقبه كاداء الرئيس الحريري امام انقسام اللبنانيين وامام ما يراد للبنان، اللي هو اللي حصل بعد اغتياله. لم أستبعد أن يكون في له خصوم داخليين أو سوريا أو أي أحد، بس كان بذهني أنه قد تكون إسرائيل، لأنه يعني قتله محرم على اللبنانيين وعلى أي دولة عربية. اللي بتبادر لذهنك أنه من الذي ممكن
1: يستطيع أن يتجاوز هذه المحرمات ويقوم بعمل غير مقبول إقليميا ودوليا؟
0: العدو هو اللي ممكن ليحط يعني ليرد لبنان إلى ما خرج منه.
1: لكن أكيد الخلاصة اللي خرج فيها في تلك المرحلة تغيرت الآن.
0: طبعا.
1: طيب في مرحلة عملك في مكافحة الإرهاب في التسعينيات وإلى عام 2001 أعتقد، ما هي أبرز التحديات اللي واجهتك؟ كيف كنت تتعامل معها؟ كيف كان وضع الحركات أو المجموعات الجهادية؟ ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
0: خليني أقول هو تحرير لبنان بالألفين.
1: نعم، تحرير الجنوب
0: فرض علينا واقع كتير صعب في مديرية، يعني في فرع مكافحة الإرهاب والتجسس. كان المطلوب أن نأتي بكل الذين تعاملوا مع إسرائيل في جنوب لبنان، عملنا لهم مخيم كبير، أسكنناهم بهذا المخيم وأخضعناهم للتحقيق، وهن ألوف يعني. فهذا كان مهمة صعبة جدا. المهمة الثانية اللي أخذت حيز كبير من العمل هي توقيف الدكتور سمير جعجع يحيى. كنت أنا كمان كنت بفرع مكافحة الإرهاب وهو والتجسس، وهو الفرع اللي كلف بتوقيف الدكتور سمير جعجع بتلك الفترة. كان الموضوع الفلسطيني، ما كان في جهاديين مثل ما هو
1: مثل ما ظهر لاحقا.
0: نعم. ما كان هذا، لم يكن هذا الموضوع تحدي.
1: طب شو سبب
0: موضوع الشبكات الإسرائيلية هو الموضوع كمان تحدي كبير.
1: نعم، تجسس
0: تجسس.
1: شو سبب خلافك مع السوريين إذا في تلك المرحلة؟ 2002 2003 أعتقد صار
0: صحيح. راس سنة قبل راس سنة 2003.
1: نعم،
0: بأسبوع. كان في طريقي الدورة اللي أنا بنتمي لها مثل ما حكينا، دورة الشهيد عفيف معايقل، وصار في خلاف. تدخلوا السوريين بوقتها في الترقيات واستبعدوا الدورة كلها عن الترقيات، وأنا كنت بالمركز يمكن بوقتها الأهم، يعني كانت الدورة يراجعوني لأنه كنت بقيادة الجيش. فاختلفت أنا والسوريين بوقتها على هذه الخلفية، وتحديدا مع اللواء رستم غزيلي. وكان بنتيجة أنه لم نرقى وبعدت أنا من مديرية المخابرات. صار في تلاسن
1: بينك وبين رستم.
0: يعني كانت الأمور مستحيلة تصير مع أي حدا بلبنان، بس خلص أخذت أنا قرار أنه ما في كبير في موضوع مصلحة دورتي أو مصلحة الجيش بشكل عام. فوقع هذا الخلاف الكبير واستبعدت عن مديرية المخابرات. تم نقلي إلى مركز سنوي جدا في الجيش، مركز لوجستي.
1: حينها كان النفوذ السوري كبير في لبنان تلك المرحلة.
0: كان نعم، كان قبضة
1: السوري قبل 2005.
0: صحيح. نعم، كان نفوذ كبير واستبعدت، بقيت مستبعد إلى أن انسحب الجيش السوري من لبنان. أعدت بعد الانسحاب إلى مديرية المخابرات وتم نقلي إلى فرع الجنوب.
1: نعم،
0: يعني بفرع الجنوب تزامن هذا النقل أيضا، أو تزامن مع حرب
1: 2006.
0: نهر البارد، في نهر البارد، مخيم نهر البارد
1: 2007 نهر البارد،
0: والحرب 2006 مع
1: قبل ذلك موضوع السوريين. تذكر قصة أنك أنت في اختلفت معهم في 2002 2003، لكن صار لك زيارة إلى دمشق عام 2008.
0: 2008 أصبحت مساعد لمدير المخابرات. وجهت دعوة لقائد الجيش وقتها أن يزور سوريا ويلتقي الرئيس بشار الأسد، كان قائد الجيش عين حديثا. فكان من الطبيعي أنه يطلع على أركان الجيش السوري. كان قائد الجيش أو رئيس الأركان هو اللواء علي حبيب أو العماد علي حبيب. فتم تشكيل الوفد. مدير المخابرات ما لم يكن متوفر أو قادر أنه يروح، فتم تعييني بالوفد. أنا قلت له ما بدي روح على قاعدة
1: العداء القديم،
0: عداء أو سوء التفاهم. نعم، القديم. فقالوا لي لا، ما في غيرك، بدك تروح. فحكيني قائد الجيش، طلعنا. على طاولة النقاش كان قاعد قبال اللواء سعيد سمور، كان بوقتها مساعد مدير مخابرات السوري وأنا ما بعرفه. أحكي بالموضوع الأمني بالشق الأمني، وأنا حكيت بالشق الأمني بما يعنينا. في نهاية اللقاء قالوا له للعماد قائد الجيش الرئيس الأسد بانتظارك، والباقي الوفد بدنا ننطر ليخلص اللقاء. فبيقول لي اللواء سمور، قال لي عميد، كنت عميد، قال لي بده يشوفك اللواء آصف شوكت. قلت له مين لواء آصف شوكت؟
1: فعلا ما كنت تعرف
0: لا لا
1: آصف
0: ما كنت
1: شوكت
0: أعرفه،
1: ولا سمعت فيه سابقا؟
0: سامع بس ما بعرف وين.
1: نعم.
0: قال لي هو مدير المخابرات. قلت له كان روح في شيء؟ قال لي ما بعرف، هو طالب يشوفك. فرحنا لعنده، فكانت صراحة جلسة عتب على الأداء السوري وعلى اللي حصل معي في لبنان. بعدين قال لي بدنا نتجاوز هاي المرحلة، في تنسيق بين الجيشين وخلص هاي المرحلة مرت. قلت له أنا بعمل اللي فيه مصلحة لبنان واللي فيه مصلحة سوريا، هو اللي بعمله. فأسمع هالكلام، وبعدين عينت من قبل قيادة الجيش لأكون ضابط تنسيق بين على المستوى الأمني بين المخابرات اللبنانية والمخابرات السورية. وبتلك الفترة كان الملف الأبرز للتنسيق هو الشبكات الإسرائيلية، كان هاي يعني 2008 ما كان في شيء بسوريا. ففتحنا صفحة جديدة على قاعدة سوريا بسوريا ولبنان بلبنان.
1: هل التقيت بآصف شوكت بعد ذلك؟
0: التقيت بالعماد، بعدين صار عماد لأنه هو نقل
1: لا.
0: إلى أركان الجيش السوري.
1: نعم.
0: أبعد من المخابرات بحينها، فكان يعرف أنه أنا بروح وبيجي على الشام وبنسق مع المخابرات السورية. فبإحدى المرات قال لي بتروح وبتجي، ما نحن أصدقاء خلينا نشوفك. التقيت فيه هيك عرضا. لما أبعد من مديرية المخابرات كنت في زيارة لفرنسا، وكان في جدول أعمال بيني وبين مدير المخابرات الفرنسية، وضع هذا الجدول جانبا، وكان الموضوع كله اللواء آصف شوكت.
1: لماذا أبعد آصف شوكت؟
0: فقط كان هذا السؤال. أنا ما كنت مطلع على خفايا الأمور داخل سوريا، ما كان عندي أجوبة يعني.
1: بعد عدة سنوات قتل آصف شوكت في تفجير
0: انفجار
1: في مبنى مكتب الأمن القومي.
0: صحيح.
1: السوري.
0: صحيح.
1: من خلال معرفتك بآصف شوكت، كيف بتقيم شخصية آصف شوكت؟ كيف تقرأها؟ شو طبيعة هذه الشخصية؟
0: شوف دكتور، العماد آصف شوكت شخصية صلبة جدا وقاسية جدا ومرنة جدا بنفس الوقت، يعني رجل مسيس إنما عسكري جدا. وهو كان يقول لي أنه هو أساسه لبناني من عكار، من ضيعة بعكار. هذا تاريخ عائلته يعني. وكان محبب يعني، لم يكن فاز، أو على الأقل لما أكون أنا
1: في أوساطه هو يعني.
0: صحيح. لم يكن فاز أبدا. كان لطيف جدا وكان ذكي جدا يعني، كان ملم بكل ما يجري في سوريا بتفاصيله، رغم انه كان بالجيش لم يعد في المخابرات. وكان هو شايف انه هذا النظام لن يسقط لو دمرت سوريا. كان من 2011 يردد هذه المقوله انه ثمن سقوط النظام هو دمار سوريا.
1: بحب نرجع على موضوع 2006.
0: نعم.
1: في لبنان وحرب لبنان ودورك، وأنت كنت مسؤول المخابرات في
0: نعم.
1: الجنوب اللبناني، كيف كان دورك؟ شو المهمات اللي قمت فيها في تلك المرحلة؟
0: بال 2006 اندلعت الحرب على أثر خطف العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، واستمرت 34 يوم. بال 34 يوم هيدا كنت ملازم الجنوب، أنا لم أترك الجنوب. كان مطلوب مني كواجب أن أزود قيادة الجيش بتقارير عسكرية يومية عن وضع الجبهة وما يجري في الجبهة على المستوى العسكري. ابتدى مجلس الوزراء يعقد جلسات يومية بتواصل مع الدول لمحاولة إيجاد مخرج من هذه الحرب.
1: لا.
0: وصولاً لل 1701 الذي أقر في آذار 2006. كنا ابتدينا نبعث تقارير إلى طابع سياسي وربط الميدان بالسياسة. ونبعث اقتراحات من قيادة الجيش إلى قيادة الجيش وتنقل إلى مجلس الوزراء، لأن كان قائد الجيش بحينها يحضر جلسات مجلس الوزراء يوميا.
1: نعم.
0: هو مدير المخابرات، فكان لنا هذا الدور، دور تقييم وضع الجبهة وربط الجبهة بما يمكن أن يحصل للبنان على المستوى السياسي. يعني كان هناك صمود للمقاومة وقوة للمقاومة، كان أنا برأيي أنه هذه القوة يجب أن تستثمر من قبل الدولة للوصول إلى اتفاق بمجلس الأمن يخرج لبنان، ما بدنا نقول منتصرا، غير مهزوم. وهيك صار بالآخر، يعني 1701 كان عادل إلى حد كبير ومنع اندلاع الصراع من 2006 لل 2024 أو 23.
1: بعد حرب 2006 واجهت التحدي جماعة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد، وانت ما كنت يعني على تماس فيه، انك كنت مدير مخابرات او مسؤول مخابرات الجنوب، لكن كان هناك قلق حول المخيمات الاخرى.
0: طبعا لانه ابتدى مخيم نهر البارد في الشمال بطرابلس يطلب دعم عسكري ولوجستي من مخيم نهر من مخيم عين الحلول. هذا المخيم اللي كان فيه بوقتها 80,000 نازح داخل كيلومتر واحد مربع، وهو مخيم يسمى عاصمة الشتات للأخوة الفلسطينيين. ابتدأ مخيم عين الحلوة في الغليان، وابتدأت مجموعات خليني أقول متطرفة تعيد بناء هيكليتها العسكرية لإرسال دعم لمخيم نهر البارد. في تلك اللحظة قررت أن أفوت على المخيم، أن أدخل إلى المخيم
1: بصفة يعني بصورة شخصية.
0: بصورة شخصية كلفت نفسي أن أدخل، وكان ممنوع يعني بالقانون بالتعليمات.
1: نعم.
0: ممنوع على أي عسكري يدخل على مخيمات الفلسطينيين. وبعرف إنه أنا كنت من لائحة الأهداف للقوى المتطرفة خليني أقول.
1: نعم.
0: فقررت أن أدخل، لبست الجينز وعيطت لمرافقي قلت له طلع سوق، بدنا طلع حدي انا بدي سوق رحيم مهمه. فبيقول لي خلينا نجيب سلاح. قلت له محل ما رايحين البندقيه ما بتفيد، ما بدنا سلاح. فجلس جنبي، كنت اتصلت بالعميد هلا صار لواء منير المقدح، كنت احكي على التليفون من يعني شايفه بالتلفزيون.
1: بس توضيح للمشاهدين، منير مقدح اللي هو احد القيادات المعروفه
0: في المخيم على المستوى الفلسطيني بلبنان.
1: نعم.
0: كله.
1: نعم.
0: فقلت له منير ابعت لك رسالة مع السائق تبعي. قال لي، قلت له بس هاي الرسالة بسلمك اياها على حاجز الجيش مش داخل المخيم. قال لي اوكي. فسقت السيارة، هو ما بيعرف وجهي، وصلت على الحاجز لقيته موجود. فنزلت من سيارتي، هو عم بيسوق سيارته، فتحت باب المرافق اللي جنبه قلت له نزال. نزل قعد جنبه أنا. قال لي وين الرسالة؟ وبعده بيعتقد أنا السائق. قلت له العائد. قال لي سلمك ياها ببيتك. فهو مشي. قبل ما نوصل لبيته قلت له منير أنا العائد. وقف هو. قال لي أنت العائد إبراهيم؟ قلت له إيه. قال لي وين رايح؟ قلت له رايح لعندك على البيت. قال لي ما فيك تفوت. قلت له بدي فوت، انا بدي اروح لعندك على البيت ما بتستقبلني. فخجل هو، كمل. فتنا لعنده على البيت، قعدنا بالصالون حوالي 5 دقائق ولا كلمه، مش عارف شو يقول لي. قال لي شو بدك؟ قلت له بدي اشوف ظروف العيش بالمخيم، كيف الناس عايشه 80,000 كيلو متر مربع. قال لي يعني؟ قلت له بدي امشي بالمخيم. فهو أخذ تليفون، اتصل بصديق فلسطيني مشترك، فقال له عندي شخص أنا قاعد بيقول إنه هو العايد إبراهيم، بس هاي مجنون. قال له لا، قال له بده يمشي بالمخيم بس يمكن هو مش العايد. فهذا الشخص قال له أعطيني، أعطاني حكى معي، قال له بلا هذا العايد إبراهيم. فمشينا بالمخيم. صرنا كل ما نمشي 10 أمتار يصير ورانا 20 مسلح زيادة. وصلنا على محل قلت له منير بدي منك خدمة. قال لي شو بدك؟ هو يعني معصب فهد أعصابه. قلت له بدي شوف عصبة الأنصار. قال لي مين بدك تشوف؟ قلت له هم كانوا المجموعة الأكثر تطرفا بالمخيم.
1: سيادة اللواء أنا بدي أقف هنا عند قصة مقابلتك مع عصبة الأنصار للحلقة القادمة نبدأ فيها هذه القصة. شكرا جزيلا سيادة اللواء. أعزائي المشاهدين إلى اللقاء قادم وفي رواية أخرى. ووصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: فالمفاجأة كانت هذه الهوية صاحبها موجود في السجن في سوريا.
1: هل أن حزب الله دفع ثمنا لاحقا بتدخله في الحالة السورية؟
0: قلت له أنا وديت خبر لسيد نصر الله، أنا بحل من هالموضوع. اللواء مملوك صديق وأخ، قائد اللواء مملوك ظلم

0: الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي بالفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مصادر طبية تفيد باستشهاد فلسطينيين اثنين وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ودير البلح. شهيد ومصابون بالرصاص الحي في هجوم للمستوطنين على قرية حجة قرب قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يقول إن بلاده ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القادمة. ومع اشتداد المعارك على الجبهة الشرقية لتعز، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها أوقعت 20 عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثيين بين قتيل وجريح في جبهة الضباب، والجماعة تستهدف المجمع القضائي في جبل جرة.

0: نبدأ هذه النشرة من قطاع غزة، حيث قالت مصادر محلية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة قبل قليل. وبعد منتصف الليل أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وتسجيل عدد من الإصابات نقلوا إلى مستشفى الشفاء إثر غارة إسرائيلية استهدفت غربية مدينة غزة. وفي دير البلح أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طفل وسقوط جريح جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط القطاع، ونقل المصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى. وفي وقت سابق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في القطاع، وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين أحدهما طفلة جراء قصف إسرائيلي على مركبة في مدينة غزة. كما أصيب 7 فلسطينيين بعضهم في حالة خطرة إثر غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ونقل الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي. هذا وقعت الغارة الثانية بعد أقل من نصف ساعة على الغارة الأولى وعلى بعد 50 مترا. بعد نحو 3 سنوات على استشهادهم شيعت عائلات فلسطينية في مدينة غزة 100 من أبنائها الشهداء الذين تم انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مباني دمرها جيش الاحتلال، بينما لا تزال عائلات آلاف المفقودين تنتظر في ظل نقص المعدات والحظر الإسرائيلي على إدخال الآليات اللازمة.
1: يحمل الأهالي جثامين أحبابهم بعد نحو 1000 يوم من استشهادهم، ينثرون الورود ويشعلون الشموع على رفات ذويهم في ليلتهم الأخيرة بعيدا عن الأنقاض. يحملون أجسادا خفيفة بالكاد تعرفوا عليها وعرفوا أسماء أصحابهم.
2: 100 شهيد
3: تعرفنا عليهم، شعرهم كان مبين، إما لون شعرها بين عرفت، سنهم سن أخويا، جمجمة أخويا كيف عرفتها الله يرحمه. واللي ساعدنا هيك الدفاع المدني قاعد يطلع فيهم، تعالوا شوفوا، نقولهم هذه أختي، هذه هيك كانت لابسة.
1: مراسم تشييع 100 شهيد منهم 70 طفلا كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل. بعد انتظار نحو 3 سنوات تشيع عائلات رحيم والبلعاوي وملكة وجنبور جثامين أبنائها، بينما لا تعرف عائلات 8000 شهيد مفقود آخر كم شهراً أو سنة ستنتظر. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشار جثامين هؤلاء الشهداء بصعوبة. الحظر الإسرائيلي على دخول المعدات اللازمة لانتشار بقية الشهداء يعني استمرار معاناة ذويهم إلى أجل غير مسمى.
4: أهم مطلب هو المعدات الثقيلة، يجب أن ترتاح العوائل في غزة، يجب أن ينتهي هذا الملف الإنساني. أن تتحدث على جرح داخل قلوب العوائل لا يمكن أن يلتحم إلا إذا أخرجت أبنائهم أو أخرج أبنائهم من تحت الأنقاض، وهذا لن يكون إلا إذا توفرت المعدات الثقيلة.
1: أكياس بلاستيكية خفيفة فيها ما تبقى من رفات الشهداء، وعائلات مكلومة تحملها لتدفنها في قبور جماعية على مرأى العالم ومسمعه.
5: عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: في الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة قرب قلقيلية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 3 مصابين قد تم نقلهم للمستشفى في المدينة لتلقي العلاج بعد أن أصيبوا بالرصاص الحي في هجوم المستوطنين على القرية. واستشهد الشاب عمر الطباس متأثراً بإصابته.

0: قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إن طهران ستتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات أكثر صرامة حيال مضيق هرمز، ومن ذلك تحديد منطقة محظورة خارج المضيق. أوضح رضائي أن المنطقة المحظورة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج.
1: في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. تبدأ هذه المنطقة من خط الحصار التابع للبحرية الأمريكية وتمتد لتشمل مناطق في الخليج. أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات.
0: وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مرحلة الردود المتناسبة ضد واشنطن قد انتهت، وأن الضربات الإيرانية الأخيرة للقواعد الأمريكية في المنطقة لم تكن سوى البداية فقط، متوعدا بالرد بشكل أسرع وأقوى في حال انتهاك أمن إيران ومصالحها بحسب تعبيره.
2: نحافظ على اقتدارنا ووحدتنا في ظروف نتعرض فيها لحرب شاملة. ضرباتنا للقواعد الأمريكية في المنطقة وضعت العدو في حالة حرجة ودفعته للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عن ميدان الحرب. أمريكا فهمت حتما أن مرحلة الرد المتناسب انتهت وأن ضرباتنا الأخيرة كانت البداية فقط. عليهم أن يفهموا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. سنرد على أي اعتداء على إيران ومصالحها بشكل أسرع وأقوى.
0: وقال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة إن العقوبات الأمريكية لن تؤدي إلى انهيار اقتصاد البلاد، مثمنا عدم تماشي المجتمع الدولي مع موجة العقوبات الجديدة ضد طهران.
3: عدم مجاراة الدول لواشنطن في سياساتها الاقتصادية ضد إيران ساهم في استمرار تجارتنا وإنتاجنا. هناك صعوبات بلا شك، لكن الحوار والمتابعة مع دول المنطقة منعا العدو من تحقيق أهدافه.
0: وإلى التطورات في لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب البلاد. وفادت الوكالة الوطنية للأعلام بتعرض مدينة النبطية والنبطية الفوقى لسلسلة غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير جزئي في مبان واحتراق سيارات. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية تحت جنوبي البلاد. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير كامل لمستشفى غندور في النبطية الفوقى، واعتبرت استهدافه انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. وأوضحت الوزارة أن المستشفى توقف عن العمل قبل نحو 2 شهر بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة النبطية ومحيطها، بعدما كان يقدم خدمات صحية للأهالي ويستخدم مركزا لإيواء النازحين. أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مؤكدا أن الاستهداف الأخير يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار. وفي بيان للرئاسة اللبنانية أشار عون إلى أن الاعتداءات طاولت هذه المرة مؤسسات الدولة والمرافق الخدمية المعنية بشؤون المواطنين، إضافة إلى مستشفى ومراكز صحية. وطالب عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أن لبنان رغم استمرار الاعتداءات ماض في التزامه بما يحفظ سيادته واستقرار الجنوب.

0: إلى التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية لتلفزيون العربي بأن جماعة أنصار الله الحوثيين قد استهدفوا المجمع القضائي في جبل جرة بتعز بقذائف الهاون. في الأثناء أفادت القوات الحكومية اليمنية بتنفيذها عدة عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت هجوما واسعا انطلاقا من 3 محاور في جبهة البرح، وتمكنت من استعادة مواقع في الكدحة غربية تعز وتثبيت مواقع جديدة جنوب الحديدة. وأضافت القوات الحكومية اليمنية أنها أفشلت محاولة تسلل لجماعة الحوثي في جبهة الضباب، حيث وقع أكثر من 20 عنصرا من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح، إلى جانب تكبيدها خسائر مادية كبيرة.
1: اليمن أمام تصعيد ميداني هو الأشد منذ سنوات، مع عودة جبهات تعز والحديدة ومحيط الساحل الغربي إلى الواجهة، وسط تقارير تتحدث عن سقوط عشرات القتلى منذ يوم السبت. هنا في إب وسط اليمن يوثق مقطع مصور مشاهد تظهر حجم الدمار الذي خلفه سقوط صاروخ باليستي حوثي على منازل مواطنين في منطقة المجمع، ووسائل إعلام يمنية تتحدث عن سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال وتدمير منازل بعد فشل إطلاقه. في غرب تعز تتركز المعارك في الكدحة ومحيط مكبنة وجبل حبشي في منطقة لا تتجاوز المسافة بينها نحو 15 كيلومترا عن البيرين التي يسيطر عليها الحوثي. أهمية الكدحة تتجاوز السيطرة على موقع عسكري، فهي تقع على محور المخا وتعز، والوصول إليها قد يهدد الطريق الحيوي نحو تعز وعدن ويفتح الباب أمام معادلة حصار جديدة. وبحسب مصادر ميدانية، شهدت المنطقة هجمات وهجمات مضادة مع تحركات لتعزيز القوات الحكومية، فيما امتدت محاولات الضغط الحوثي إلى جبهات أخرى بينها شرق تعز، وكأنها محاولة لتشتيت القوات المدافعة. في الحديدة تصاعد القتال في محاور حيس والبرح والساحل الغربي، مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع قالت إن الحوثيين سيطروا عليها مؤقتاً. أما مأرب والجوف فسجلتا بدورهما ضربات مدفعية وعمليات عسكرية متبادلة. المشهد إذن لا يشير فقط إلى اشتباكات متفرقة، بل إلى إعادة اختبار لخريطة السيطرة على الممرات الحيوية في جنوب غرب اليمن من تعز وصولا إلى الساحل وباب المندب، وهو تصعيد قد يتحول إذا استمر إلى حرب استنزاف تعيد رسم خطوط المواجهة وتفاقم الضغوط الإنسانية على المدنيين.
0: على الصعيد الإنساني، أفاد المكتب الأممي لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا أن القتال في محافظة تعز يتصاعد منذ 3 سبتمبر الجاري، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح وسط احتياجات متزايدة للأسر النازحة إلى المأوى والغذاء والأمان.
2: من مقبنة وجبل حبشي إلى مخيم البرين، نجت هذه الأسر من نيران القتال، لكنها وصلت إلى مأوى لا يملك كثيرون فيه سوى الانتظار، انتظار أمان يتيح لهم استعادة شيء من حياتهم.
3: بأولادي حافيين بلا مداعس حتى، ولا شلينا لا ملابس ولا شلينا شيء، بهايمنا وعيتنا والأتويق وكل شيء طرحنا ونهربنا.
2: أما النازح من جبل حبشي أحمد علي فيحمل مأساة أخرى، فقد فقدت ابنته أثناء الفرار ولا يزال عاجزا عن معرفة مصيرها.
4: معي بنت هناك بالكدحة غارق هي والغنم، ما أدري أين هي، ولا أشوفها ولا أتصلت عليها، لحد الآن مغلقين. ومعانا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد، لا اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا لأنه نحن مشينا مشي.
2: ولم يكن النزوح جديدا على فايزة أحمد، فقد هربت من منزلها خلال الحرب السابقة قبل أن تجد نفسها مجبرة على النزوح مرة أخرى، لكن من دون خيمة أو مأوى.
5: بس خلينا عبتين داخل الحوصو ونص موته، لسكينا لنا قطع حدا، هربنا يلا برواحنا وعيالنا.
2: وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، تصاعد القتال في تعز منذ 3 سبتمبر خصوصا في مقبنة وجبل حبشي، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح، بينما تواجه الأسر النازحة احتياجات متزايدة إلى المأوى والغذاء والأمان. وتأتي هذه الموجة في بلد يحتاج فيه 22 مليونا و300 ألف شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية خلال عام 2026، بينما يواجه 18 مليونا و300 ألف شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من 2,200,000 ألف طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد. وتزداد معاناة الأطفال في أشد صورها قسوة، مع أكثر من 516 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، في حين يحتاج أكثر من 14 مليون و400 ألف شخص إلى خدمات المياه والصحة والنظافة. ومع اتساع الاحتياجات، تطلب الأمم المتحدة 2,160,000,000 دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2026، بهدف الوصول إلى 12 مليون شخص، يخصص منها 1,600,000,000 دولار للتدخلات المنقذة للحياة.
0: اجتمع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في كييف. وعقب الاجتماع قال زيلينسكي إن قضية الأراضي التي تدخل في صلب النزاع بين أوكرانيا وروسيا لا يمكن حلها إلا عبر اجتماعات بين رؤساء الدول، مضيفا أن اجتماعا أوكرانيا أوروبيا أمريكيا سيعقد قريبا. من جانبه أبدى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف ارتياحه إزاء نتائج مباحثات السلام التي أجراها في موسكو وكييف، مؤكدا أن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.
6: إلى كييف برا وصل مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، زيارة تحمل رمزية سياسية وتنقل رسائل المحادثات التي جرت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. زيلينسكي أكد أهمية عملية التفاوض المباشرة، مشيرا إلى أن هدف بلاده ليس إنهاء الحرب فحسب، بل تحقيق سلام عادل يمنع تكرار أي عدوان روسي وفق تعبيره.
7: جميعنا نرغب بشدة في انتهاء هذه الحرب وتوقف المعاناة وموت الناس، وأن تنتهي هذه الحرب بشكل عادل بسلام عادل لأوكرانيا ولنا جميعا، ونريد أن تنتهي الحرب بطريقة لا تسمح أبدا بتجدد العدوان على أوكرانيا.
6: تهدف زيارة الوفد الأمريكي إلى محاولة إطلاق مسار تفاوضي توقف منذ نحو 6 أشهر بين كييف وموسكو، وسط حديث عن خطة أمريكية جديدة تناقش طبيعة التفاهمات بين طرفي الصراع.
8: الأمر لا يقتصر على إنهاء الصراع، ما يركز عليه الرئيس ترامب بشكل كبير هو كيفية إنشاء إطار عمل يمكن أن يؤدي بالفعل إلى سلام دائم. تعلمون أن ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من وقف لإطلاق النار هنا في كييف وموسكو هو بلا شك أمر جيد، لكن ما يريد تحقيقه هو الوصول إلى وضع تتوقف فيه الأعمال العدائية بين البلدين تماماً.
6: لا مؤشرات على تقارب الرؤى ولا اختراق للعقد الأساسية في مطالب موسكو وكييف حسب ما تشير إليه التصريحات عقب انتهاء اللقاءات.
9: من هنا من قلب العاصمة الأوكرانية تبدو زيارة ويتكوف وكوشنر أشبه باختبار جديد للدبلوماسية الأمريكية، خصوصا وأنها تأتي في لحظة دقيقة، فالمسار الدبلوماسي يتحرك، لكن الفجوة بين الموقفين الروسي والأوكراني لا تزال واسعة على ما يبدو. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
0: أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان في حديث للتلفزيون العربي، أكد قطع شوط كبير ومتقدم في الحوارات مع الفصائل بشأن حصر السلاح، كما أكد وجود تفاهمات إيجابية تحقيقا لهدف الحكومة في السيطرة على القرار الأمني وبعث رسائل إيجابية بأن العراق مستقر وكامل السيادة وأن قراره الأمني واحد.
10: حوارات مستمرة وقطعنا شوط كبير جدا وهناك تفاهمات إيجابية لأن الرؤية واضحة والهدف واحد هو وجود استقرار أمني وأيضا سيطرة مركزية للقرار الأمني وأيضا إرسال رسائل للخارج أن العراق كامل السيادة وأن القرار الأمني العراقي واحد وأن القدرات الأمنية كاملة هي بيد الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة.
0: وعن المهلة المحددة لانتهاء الحوار مع الفصائل المسلحة وهل ستمتد بعد 30 من سبتمبر الجاري، شدد النعمان على أن المهلة حتى لو مددت فلن تكون طويلة وستسير وفق إجراءات تنظيمية تضمن سرعة الانتهاء من حصر السلاح بيد الدولة.
10: بالتأكيد لن تكون المهلة طويلة، لكن نحن نسير وفق إجراءات تنظيمية وإجراءات سياسية وإجراءات تضمن سرعة انتهاء هذا الملف، لكن وفق الأمور التنظيمية بما يعزز امتلاك الدولة وسيطرتها على كل هذا السلاح وأيضا ضمان حقوق الأفراد.
0: وأعلنت السلطات في السودان الصحية بولاية غرب كردفان تجدد تفشي مرض الكوليرا مع تسجيل 120 إصابة مشتبهة و11 وفاة في مركز للعزل بقرية حميار.
11: هنا لا يحتاج مرض الكوليرا إلى كثير من الوقت كي يصبح قاتلا. أجساد أنهكها الإسهال والجفاف ومرضى يفترشون ما تيسر داخل مركز عزل في قرية حمير بولاية غرب كردفان يبحثون عن أبسط ما يمكن أن ينقذ حياة مصاب بالكوليرا، محلول وريدي ودواء. السلطات الصحية تقول إن 120 حالة اشتباه وصلت إلى هذا المركز وحدها وإن 11 شخصاً فارقوا الحياة، لكن خلف الأرقام وجوه وعائلات ومريض قد تعني له قنينة محلول الفرق بين أن يتعافى أو أن يصبح رقماً جديداً على قائمة الضحايا. صوت هؤلاء يختصر ما لا تقوله الإحصاءات، مرض يمكن علاجه في كثير من الحالات لكنه هنا يصطدم بنقص المحاليل والأدوية وبنظام صحي أنهكته الحرب والعزلة. وفي مكان آخر من السودان تحمل أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية في طريقها إلى مستشفيات ومراكز العلاج بعدد من الولايات، شحنات تعني حياة لمن تصل إليهم، لكن الحاجة في غرب كردفان تبدو أسرع من قدرة المنظمات الإغاثية على إيصال الدواء، فاليونيسف كانت قد سجلت في ولاية غرب كردفان حتى نهاية يونيو أكثر من 800 حالة اشتباه بالكوليرا و117 وفاة. وفي حمير اليوم لا يطلب هؤلاء الكثير دواء يصل في الوقت المناسب وماء آمن وفرصة فقط كي يبقوا على قيد الحياة بعيدا عن الكوليرا وعن حرب جعلت حتى النجاة من المرض معركة أخرى.
0: أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الأحكام الصادرة عن محكمة النقض التونسية بشأن ما يعرف بقضية التآمر ضد أمن الدولة، والتي شملت أحكاما بالسجن لمدد طويلة بحق شخصيات سياسية وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بينهم مواطنون أوروبيون. واستنكر الاتحاد استخدام الاتصالات مع دبلوماسيين معتمدين لدى تونس كأساس لتوجيه اتهامات أو كدليل ضد المتهمين، كما أكد وجود تساؤلات بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة مجددا أهمية احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. هذا ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية وتمكين الأصوات المستقلة من المساهمة في تنمية البلاد. في ليبيا دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي من وصفهم بشركاء الدوليين إلى دعم مسار ليبي يقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن آجال واضحة وقابلة للتنفيذ. جاء ذلك خلال استقبال المنيفي في طرابلس عددا من سفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى ليبيا، كما أكد دعم المجلس لأي توافق وطني حقيقي يقرب البلاد من الانتخابات ويختصر المراحل الانتقالية، محذرا من ترتيبات قد تعيد إنتاج المراحل الانتقالية أو تمديدها. نتابع هذه الصور الآن، تأتينا مباشرة من ولاية ميامي الأمريكية، حيث لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرون إثر تحطم طائرة شحن تابعة لشركة أمازون في مطار ميامي بحسب ما أفاد مسؤولون محليون. إذن الصور مباشرة من ميامي في ولاية فلوريدا لتحطم طائرة نقل تابعة لشركة أمازون في ولاية أو في مدينة ميامي، كما نتابع في هذه الصور التي تأتينا مباشرة الآن من هناك. وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، قالت إن الطائرة تجاوزت المدرجة بعد هبوطها في مطار ميامي الدولي قادمة من بورتوريكو. وأكدت المتحدثة باسم شركة أمازون كيلي نانثيل، قالت إن الشركة تعمل عن كثب مع السلطات والمسؤولين المحليين للوقوف على طبيعة الحادث. إذن صورة مباشرة من ميامي لتحطم طائرة وربما هبوط اضطراري قد يكون نتج عنه تحطم جزئي لهذه الطائرة في مدينة ميامي. الحديث مبدئيا عن مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين إثر سقوط هذه الطائرة وتحطم هذه الطائرة، طائرة الشحن التابعة لشركة أمازون في مطار ميامي الأمريكي. ربما قد تكون الطائرة قد خرجت عن المدرج كما أشرنا في الخبر، لا نتحدث عن تحطم كامل للطائرة، ربما بشكل جزئي. الصورة تظهر بأن جزء من الطائرة يبدو سليما، ولكن الحادث حتى الآن قد يكون نتج عنه تحطم جزئي للطائرة ومقتل 5 أشخاص وجرح 5 آخرين. أعلن زعيم حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا أن نتائج انتخابات البرلمان في ولاية في أحد الولايات تمنح حزبه تفويضا لتشكيل الحكومة. وتصدر الحزب الانتخابات البرلمانية في هذه الولاية وفقا للتقديرات الأولى لعملية الفرز بعد عملية انتخابية شهدت إقبالا كبيرا، وحصل فيها الحزب على نحو 44% من الأصوات، فيما حل بعده بفارق كبير فرع حزب المستشار ميرتزا المسيحي الديمقراطي. قد تمكن النتائج الحزب الشعبوية من قيادة حكومة ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. ختام هذه النشرة، الآن إعادة لبرنامج مسبار.
12: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد لكم الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم، استهداف قاعدة الإمام علي في تشابهار، وفي البحر الأحمر الحوثيون يفخخون الزوارق، وترامب يستعد لغزو المكسيك. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

أرحب بإيران ميل أبديتس ضمن نادي مفبركي مسبار. الخبر زائف والمنشور مضلل. الفيديو نشره كما تشاهدون الموقع البريطاني The Sun على منصة يوتيوب منذ 16 من شهر نوفمبر من عام 2024. يظهر المقطع تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية في مدينة أوديسا لهجوم روسي بالمسيرات على ميناء المدينة. ويا فيديو النهاردة بفلوس ومتفبرك، بكرة يبقى بلاش وإن شاء الله ما يحصلش. بعد 6 أشهر من الحرب، انشغلت المخابرات الأمريكية بإعادة تقييم استعدادات إيران العسكرية. هذه انشغال ما بعد الحرب. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أشارت التقارير إلى أن الخط المتشدد الذي يمسك بمقاليد الحكم في طهران قد يفكر في تصعيد كبير. هذا التقييم سبقه نشر بعض الحسابات على منصة أكس مقطعا مصورا مع وصف يقول: تعرض قاعدة الإمام علي البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في تشبهار لهجوم ب6 صواريخ على الأقل. لنشاهد منشور الدكتور أحمد ياسين بالعربي وبالإنجليزي، وأرحب به مسبقا في نادي مفبركي مسبار. المنشور مضلل، مع أن المقطع المصور يظهر بالفعل قصفا أمريكيا عنيفا على مدينة تشبهار الإيرانية، إلا أنه ليس حديثا وهنا مكمن وزيف فيه. يعني الدكتور أحمد ياسين فبرك وما فبركش. على أي حال، الفيديو نشرته وسائل أعلام عدة من بينها التلفزيون العربي، وكان ذلك في 9 من شهر يوليو الماضي شهر 7، وحينها شن سلاح والطيران الأمريكي غارات استهدفت مناطق مختلفة في جنوب إيران وجنوب شرقها، وذلك بعد ساعات من تهديد دونالد ترامب بشن مزيد من العمليات العسكرية ضد إيران. الخبر الدقيق هو أن قصفا أمريكيا كان طاول بالفعل مدينة تشبهار الجنوبية والقريبة من مضيق هرمز، كما طاول مدينة كوناراك ومواقع ساحلية من بينها بندر عباس. وما قال الجيش الأمريكي إنه أهداف في مدينتي سيريك وجاسك وجزيرة قشم. إلا أن الصور التي رأيناها منذ قليل لا علاقة لها بالتصعيد الذي شهدناه في بداية شهر أيلول سبتمبر الجاري. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ما نتمنى أن الحرب تنتهي إلا وتقول لي تعالى رجعت لك يا لطيف. إلى الضربات الإيرانية على الدول العربية وبالأخص الأردن، ومقطع فيديو صور ليلا أرفقه ناشروه بوصف مختصر في كلمتين وبس، يقول: مشاهد متداولة لصواريخ انشطارية تسقط فوق قواعد أمريكية في الأردن. هما مش كلمتين وبس، لكن كلمتين وبس. نشاهد منشور طارق سلام الذي أرحب به بكل سعادة ضمن نادي مفبركي مسبار.

الخبر زائف، وبحثنا العكسي الذي أجريناه ضمن فريق مسبار في التلفزيون العربي أثبت أن المقطع المصور الذي شاهدناه منذ قليل يوثق سقوط صواريخ انشطارية إيرانية على تل أبيب، وكان ذلك في الأول من شهر أكتوبر من عام 2024، أي منذ سنتين تقريبا. وفي ذلك اليوم أطلقت إيران عملية الوعد الصادق 2 وشنت هجوما واسع النطاق، استهدف إسرائيل بأكثر من 250 صاروخا من طرازات مختلفة، ردا على اغتيال حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني وإسماعيل هنية أيضا رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس في شهر 7 في طهران. عنوان جينيريك ثاني، الحوثيون يفخخون الزوارق، ممكن تحطه كل يوم مع أي فبركة. بعدما دخل الطيران الحربي للمرة الأولى في معارك تعز وسط أنباء عن تقدم الجيش المعترف به دوليا في جبهة حيفان شمالي محافظة لحج، وفيما لا تزال المعارك متواصلة بين القوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثيين على طول جبهات الساحل الغربي، تداولت صفحات وحسابات مختلفة مقطعا مصورا مع تعليق يقول عاجل الآن إحباط هجوم بحري وشيك.

ومشاهد توثق لحظة استهداف زورق حوثي مفخخ ومسير عن بعد قبل وصوله بلحظات لسفينة شحن سعودية لحظة عبورها مضيق باب المندب. لنشاهد منشور ناجي محمد رد بديل. أنا مش عارف رد بديل هذا لقب ولا رد بديل يعني حساب بديل. عموما يلا نشوفه.

0: شهادة عظيمة. لكن الخبر غير صحيح والمنشور مضلل. أظهر بحث العكسي أن الفيديو لا علاقة له باليمن ولا بالسعودية ولم يصور أصلا في باب المندب. المقطع مصور في المحيط الهادئ وقد نشرته البحرية الأمريكية في قناتها الرسمية في منصة يوتيوب، وكان ذلك في 3 أبريل شهر 4 من عام 2019. ذكرت البحرية الأمريكية US Navy أنه تسجيل توثيقي رفعت عنه السرية يظهر تدريبات بسفينة الهجوم البرمائي USS بوكسر بإطلاق النار على قارب مستهدف خلال تمرين متكامل بالذخيرة الحية. وعلى ذكر بوكسر، فهو نوع من الكلاب ألماني ذكي جدا، صديق للعائلة وينفع للحراسة وأيضا للعب. أهلا بكم. ما زلنا في اليمن والمعارك الضارية التي يخوضها طرفا الصراع هناك، طرفا الحرب الأهلية، قوات الحكومة المعترف بها دوليا وقوات جماعة أنصار الله الحوثيين. أمر مؤسف على أي حال. على وقع تلك الاشتباكات تداولت حسابات يمنية مقطع فيديو مع تعليق يتضمن الكثير من التفاصيل ويقول: جبهة مقبنة عصية مثل تضاريسها الشاخصة والتي أذاقت حشود الحوثي النكالة والهزيمة. عربية. يضيف المنشور: في هذه المنطقة الوعرة ما رأيته أثناء تحريرها لم أره في أي جبهة أخرى. إن رجالها ذو بأس شديد وصبر وجلد وإيمان بالنصر لا مثيل له. والله أحيي العربية، العربية بتاعتك، العربية حقتك. النصر حليفهم وحليفنا جميعا، يقول. واللقاء في شارع 70 وسط العاصمة صنعاء قريبا. منشور إعلام جبهة نهم، نشاهد.
1: سلم مكانك.
0: اطلب فقط من ادمن صفحة جبهة نهم ان يواصل استثمار مهاراتي في اللغة العربية، ولكن في كتابة اخبار صحيحة، لان منشوره مضلل. الفيديو ليس حديثا، وقد نشر هذا الفيديو الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين، كان ذلك في 11 من شهر سبتمبر من عام 2021، يعني فيديو عمره 5 سنوات يا أدمن. وكان الفيديو تحت عنوان مأرب، موجز مشاهد عملية النصر المبين المرحلة الثالثة، تحرير مديريتي مهلية ورحبة. ويوثق الفيديو في الأصل عملية أسر مقاتلين نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين ضد قوة أو قوات تابعة للحكومة المعترف بها دوليا خلال المعارك في مديريتي المهلية ورحبة في محافظة مأرب عام 2021. وما جرى مع المنشور الزائف هو اقتطاعه ونشره خارج سياقه الزمني والجغرافي لتضليل المتابعين. إذن إعادة النشر مع ادعاء أنه في سياق جديد تضليل ومحض فبركة. التصعيد الجاري في اليمن، والذي اعتبرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وفقا لمسؤولين يمنيين محليين محاولة من جماعة أنصار الله الحوثيين للسيطرة على أراض من شأنها أن تمنح الجماعة سيطرة أكبر على منافذ مطلة على البحر الأحمر، تزامن مع مقطع مصور أرفقه ناشروه بتعليق محايد يقول: عاجل اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثية في جبهات مأرب وتعز وسط خسائر بشرية وقصف مدفعي متبادل، التطورات لحظة بلحظة. خالد معتصم العزاني، أهلا بك، وسوف أخبرك لاحقا إلى أي ناد انضممت. نشاهد.

تخيل هذه الصور والمشاهد تتكرر منذ سنوات في أراضينا، وإذا شاء التاريخ أن يرسم لنفسه مسارا هنا فسيرسم نيرانا متطيرة بين الجبال صباحا مساء ويوم الأحد. على أي حال، المنشور مضلل والفيديو ليس حديثا، وقد سجل في محافظة الجوفة اليمنية وليس في مأرب أو تعز، والمقطع تداولته قنوات يمنية على منصة يوتيوب منذ 23 من شهر فبراير من عام 2020، أي أن عمره أكثر من 6 سنوات وسياقه مختلف تماما عن التصعيد الحالي. وقد ذكرت وسائل أعلام يمنية حينها أن القوات الحكومية حققت تقدما في عدد من جبهات الجوف بينها الساقية والمحزمات، فيما كانت جبهات الجوف ومأرب وصنعاء تشهد تصعيدا عسكريا متواصلا. وهذه الحقيقة أصبحت من الأخبار، لا أريد أن أقول الروتينية المتكررة، ولكن استخدامها في سياقات جديدة لم يعد مغريا بالمتابعة سوى لمن همه جمع الإعجابات ونشر الزيف أيا كان مصدره وأيا كانت أثاره. وبعيدا بل بعيدا جدا عن عالمنا العربي، نذهب إلى قارة أمريكا الشمالية وقصة صادمة روجتها صفحات أمريكية على منصة إكس وأرفقتها بمقطع مصور، وقالت: عاجل، ترامب يحول الحدود إلى منطقة عسكرية. ويواصل كيو 17 باتريوتس المفبرك قائلا: أصدر الرئيس ترامب للتو تفويضا للجيش الأمريكي بالسيطرة على أراض فيدرالية على طول الحدود الجنوبية بعرض 60 قدما تمتد عبر كاليفورنيا. لنشاهد. منشور مضلل والبحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أظهر لنا أن الفيديو ليس حديثا، وقد نشرته وكالة رويترز للأنباء في 29 من شهر يناير، شهر واحد من العام الماضي 2025، وهو أي الفيديو يظهر تدريبا أمنيا أجري في ولاية تكساس قرب الحدود الأمريكية المكسيكية، وشارك فيه الحرس الوطني في تكساس ودورية الحدود الأمريكية وجهات أمنية أخرى، وليس مطلقا عملا عسكريا أمنيا تهديديا في المنطقة المحاذية للمكسيك على نحو ما يلمح أخونا كيو 17 باتريوتس في منشوره. وأرحب به بالمناسبة في نادي مفبركي مسبار. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل. نتابع: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقاتل وأصافح. وأنا أصافحكم بعد الفاصل، انتظرونا.

0: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة ضربة الآن الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع
3: الصورة كما هي
0: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: كانت حرب حقيقية.
0: دائما نتابع
5: تفعيل الدفاعات الجوية. شباب كونوا معنا
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. لم يكد يمر 6 أشهر على واقعة استهداف مدرسة شجرة طيبة للبنات في مدينة ميناء الإيرانية حتى وافتنا الأخبار باستهداف القصف الأمريكي لموقع مدني إيراني جديد، وهو هذه المرة منزل كان يستضيف مناسبة مرتبطة بحفل زفاف. فريق مسبار تتبع معطيات واقعة القصف التي حدثت في مدينة كوهستاك التابعة لمقاطعة سيريك بمحافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز في الأول من شهر سبتمبر الجاري.
1: عقب حادثة ميناب، ها هي السماء تمطر مرة أخرى نارا فوق المدنيين في إيران، وهذه المرة الضحايا كانوا ضمن مدعوين إلى حفل زفاف. وأعلن الجيش الأمريكي أن غاراته على مواقع إيرانية وصفها بالعسكرية مطلة على مضيق هرمز ربما أصابت منزلاً في مدينة كوهستك في محافظة هرمزغان. فريق مسبار تتبع موقع الضربة وطبيعة المبنى وآثار القصف وبقايا الذخائر في الواقعة التي تعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة أبرزها قصف مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب في أول أيام الحرب، والتي أودت بحياة أكثر من 165 طفلة. فعقب حادثة كوهستك انتشرت صور وفيديوهات حللها فريق مسبار وطابق معالمها بصور الأقمار الصناعية ليتبين أن الضربة أصابت مبنى عند الإحداثيات التالية. بعد ساعات من القصف ظهرت آثار الدمار في فيديو نشره الهلال الأحمر الإيراني لعمليات البحث والإسعاف، وفي فيديو آخر فجر 2 سبتمبر ظهرت حفرة أحدثتها الذخيرة وتلاحظ آثار ضربة مباشرة لا إصابة بشظايا أو بأضرار جانبية سببها استهداف موقع مجاور. مشاهد الموقع بعيد القصف تتسق مع الرواية القائلة بوجود تجمع مدني فيه، وتدعم ذلك مشاهد علاج المصابين ولقطات لأطفال جرحى. وبمراجعة الفيديو والصور الفضائية لما قبل الهجوم وخرائط أوبن ستريت ماب، لم يرصد مسبار مؤشرات نشاط عسكري داخل المبنى. الصور لا تظهر منشآت ذات طابع عسكري واضح في موقع المنزل أو محيطه المباشر، خلاف حالة مدرسة شجرة طيبة التي كانت تتاخم مجمعاً مدنياً تابعاً للحرس الثوري، ما طرح احتمال حدوث خطأ في التمييز. قناة فرانس 24 كانت رصدت حساب إحدى المدعوات إلى المناسبة التي تبين من منشوراتها على إنستغرام أنها كانت حفل حناء يسبق الزفاف، ونشرت المدعوة صورة لها من المناسبة ثم فيديو بعد القصف تقول فيه إن المنزل المدمر يملكه أحد أقارب زوجها، وإن القصف وقع حين غادر معظم الحضور. وفي منشور آخر تحدثت عن برج يقع على مسافة معينة من المنزل في اتجاه الميناء، وقالت إن لا شيء آخر ملاصق للمنزل. من صور جوجل إيرث تحقق مسبار من وجود برج على أطراف المدينة بمحاذاة منطقة الرصيف البحري والميناء مع سور فاصل عند الإحداثيات التالية على بعد نحو 130 متراً من المنزل. صور ومقاطع مصورة أظهرت أن البرج قصف، من فيديو عنوانه هجوم على برج اتصالات في مدينة كوهستك طابق مسبار الموقع جغرافياً وتأكد أن البرج هو نفسه المشار إليه في المنشور. وعلى عكس حادثة مدرسة شجرة طيبة، حيث لم تتضح إلا بعد أيام طبيعة الذخيرة المستخدمة والتي تبين أنها أمريكية، فإن الكاميرات في حالة كوهستك سرعان ما وثقت بقايا ذخيرة خصائصها أمريكية. وتظهر صور نشرها حساب على التليجرام من الموقع أجزاء من ذخيرة يرجح أن تكون إما بقايا صاروخ كروز دقيق يطلق من الجو ويحمل رأساً حربياً من التيتانيوم ويزن 227 كيلوغراماً، أو شظايا لنوع آخر من الذخيرة الإنزلاقية التي تطلق من الجو وتواصل التحليق نحو هدفها، وهو ما مال إليه خبراء بينهم إن آر جينزين جونز مدير خدمات أبحاث التسليح. ويرجح هذا الاحتمال مقارنة بعض الشظايا بنماذج في قاعدة بيانات Open Source Munitions Portal، كما تظهر صورة لبقايا ذخيرة عثر عليها عقب قصف المعهد الفنزويلي للبحوث العلمية في يناير الماضي، قطعة يكاد شكلها يطابق شكل شظية هي لجزء من مجموعة الذيل في الذخيرة، وقيل إنه عثر عليها في موقع كوهستك. لا يعرف بعد السبب المباشر لاستهداف المنزل في كوهستك، فالمعلومات المتاحة لا تكشف ما إذا كان ضمن الأهداف أم أصيب بسبب خطأ في التحديد أو في المعلومات المستخدمة في الهجوم. وإذا عدنا لحادثة ميناب، فإن تحقيقات لم تستبعد احتمال أن تكون المدرسة ظلت ضمن بيانات استهداف اعتمدت معلومات غير محدثة. لكن في كوهستك فلم يرصد مسبار عبر الصور الفضائية أو السجلات والخرائط ما يشير إلى أن المنزل كان سابقاً منشأة عسكرية أو استخدمته جهة عسكرية. الملفت فقط هو وجود برج اتصالات قصف هو الآخر يقع على بعد 130 متراً فقط من المنزل. في كل واحدة من هذه الحوادث تقريباً كان الجيش الأمريكي يكتفي بالإشارة إلى اطلاعه على تقارير عن استهداف هدف مدني لينتقل إلى التشكيك في الطرف الثاني، ثم ليقر في النهاية بمسؤوليته في مسلسل يتكرر والثابت فيه هو الإفلات من العقاب.
0: عندما تتأمل الصور والفيديوهات القادمة من موقع الحدث، وعندما تراقب الإحداثيات، وعندما تقرأ الأحداث وتتأمل فيما وراء الضربة من ذكاء اصطناعي وأسلحة متطورة وقنابل ذكية يقف وراءها غباء بشري بكل تأكيد، لا تستطيع أن تشك للحظة أن استهداف هذه الأماكن المدنية مقصود وعن عمد، ويأتي ضمن نمط ممنهج ومتكرر. لا تقنعوني بعكس ذلك. تتفقوا معايا أنه الزميل اللي اختار هذا العنوان يستحق تكريم؟ أقاتل وأصافح، هذا ينفع عنوان قصيدة غزل. إلى فقرة التصريحات المتناقضة التي نستضيف أو نتعرض فيها هذه المرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وصف بوتين الثلاثاء الماضي في الأول من شهر سبتمبر الجاري القيادة الأوكرانية بأنها إرهابية، وقال إنه لا يمكن لروسيا التفاوض مع الإرهابيين. منطق. ورغم تأكيده في الوقت نفسه استعداد موسكو لدعم أي مسار يمكن أن يسهم بصورة ملموسة في التوصل إلى تسوية، إلا أنه أي بوتين شدد خلال مؤتمر صحفي عقب قمة في قرغيزستان على أن التفاوض مع من وصفهم بالإرهابيين غير ممكن. بعد يومين فقط نام الرجل على الرفض واستفاق على شيء آخر، إذ في الثالث من الشهر الحالي قال بوتين خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك إن هناك فرصة للتواصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، مضيفا أي نفس بوتين أن عددا من الدول بينها الولايات المتحدة والصين مستعدة لدعم تسوية سلمية. الأهم في كل ما قاله نفس بوتين هو تلك الإضافة التي قال فيها حرفيا هل هناك فرصة؟ من وجهة نظري نعم هناك فرصة. وفيما وصل المفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو بالفعل قبل بلوغ كييف للتواسط بين البلدين، كانت مسيرات موسكو تقصف مكتب رئيس الاستخبارات الأوكرانية، وهكذا رفض بوتين الحوار مع من وصفهم بالإرهابيين الأوكرانيين، ثم عدل رأيه بعد يومين لأنه والكلام له التسوية النهائية لا يمكن أن تتم إلا بين روسيا وأوكرانيا، وقبل بالحوار بل بدأ مشجعا له، ثم بعد القبول عاد للقصف. لله درك، إذا لم يكن هذا تناقضا فقل لي ما هو يا أستاذ بوتين. وبصراحة أحييك. إلى ختام حلقة اليوم من مسبار والفقرة التي يغلب على أخبارها الحقائق المرة، فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، والحال في قصتنا التالية أن تقريرا للأمم المتحدة كشف أن أكثر من 1000 شخص قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة في السودان خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وسط توسع استخدام هذا النوع من الأسلحة من جانب الجيش السوداني وأيضا قوات الدعم السريع، ووصول الهجمات إلى مناطق مدنية بعيدة عن خطوط القتال التقليدية. قالت باعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان في تقرير كشفت نتائجه في الثالث من سبتمبر الجاري إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد أن طرفي النزاع ارتكبوا ارتكبا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان خلال عمليات الطائرات المسيرة، وإن بعض هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب. لعل أكثر الحالات الصادمة هي تلك التي وثقها تقرير لوكالة رويترز، حيث كشف محققون أن ضربات الجيش قتلت ما لا يقل عن 70 شخصا في المستشفى التعليمي بمدينة الضعين في شرق دارفور. وإذ وثق التقرير أيضا هجمات متكررة لقوات الدعم السريع بين مايو ويوليو على منشآت مدنية، تأتي هذه الأرقام والحقائق الإنسانية في وقت كشفت فيه الأمم المتحدة في تحقيق لها نشرته وكالة أسوشيتد بريس أن شبكة من الدول تقوم بتغذية الحرب في السودان، وأن الحرب تلك قد قتلت منذ بدايتها في أبريل 2023 59 ألف شخص في أقل تقدير، فيما تجاوز النازحون 13 مليونا. أرقام لا يمكن التغاضي عنها، لا يمكن الوقوف على أنها مجرد أرقام أو تقارير توضع في الأرفف وتتلى في نشرات الأخبار، وإنما هي حقائق تتعلق بحياة عشرات آلاف الناس، بل ملايين إذا ضممنا إليهم المهجرين. على هذه الحقائق سلطنا الضوء، لأن وحدها الحقيقة الإنسانية تسطع، فيما مصير أضواء المفبرك والمفبرك أن تخفت، لأن المسبار يتابع كل مفبرك. نقول له انتظرنا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
1: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة، يومياً على التلفزيون العربي.

نشرة أخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مصادر طبية تفيد باستشهاد فلسطينيين اثنين وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ودير البلح. شهيد ومصابون بالرصاص الحي في هجوم للمستوطنين على قرية حجة قرب قلقيلية بالضفة الغربية. غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوبية لبنان، ونزوح من بلدة دير الزهراني في النبطية عقب أنذار إسرائيلي بالإخلاء لسكان أحد المباني. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يقول إن بلاده ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القادمة.